0: المستقبل ومن ثم يتخذ القرار. ولذلك نعم. اتخاذ القرار بهذه السهولة التي حتى يصورها الإعلام الأمريكي أو الأفلام الأمريكية غير صحيح على الإطلاق، وإنما يوجد هناك تدرج في السلطة للوصول لهذا القرار، خاصة عندما يكون قرار مصيري بهذا الشكل.
1: نعم، بالانتقال إلى موضوع الكشف عن أبحاث رسمية للأجسام الفضائية مجهولة ولمحركات الإعوجاج والثقوب التودية، يعني كأنه موضوع قادم من سينما الخيال العلمي، هل الإعلام الأمريكي يتعامل مع هذه الملفات كمحاولة حكومية للشفافية، أم يراها خطة إلهاء متعمدة لصرف الأنظار عن أزمات أخرى وانتخابات مفصلية قادمة؟
0: أماني، في الحقيقة هناك حالة من اللغط بعد الكشف عن هذه الملفات ومقاطع الفيديو، لأن العالم أو هنا في الحالة الأمريكية والشعب الأمريكي لم يتطلع إلى وجود مثل هذه الفيديوهات فقط، فالكل هنا كان ينتظر وجود مقاطع حقيقية وواضحة للجميع بأن هناك كائنات فضائية حقيقية يخفيها البنتاغون ولا يوجد أي نوع من إظهار الحقيقة، ولذلك هناك حالة من التهكم على هذه البيانات بأنها لم تعطي الكثير، فقط الكثير من رواد التواصل الاجتماعي تحدثوا على أن هذه الكائنات ربما تكون من الجن وليست كائنات فضائية عادية، والجن ربما يسبحون في الفضاء وتلتقطهم الكاميرات الفيديو الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الحرب الأمريكية. ولذلك الإعلام الأمريكي بعد توجيه الكثير من الأضواء على هذه الملفات والجميع نعم. كان ينتظر الإفراج عن هذه الفيديوهات وهذه الملفات، لم نرى وضوح الرؤية فيما نعم. يتعلق بهذه الكائنات
1: يعني الفضائية. هذه الوثائق نعم. تطرح أسئلة أكثر مما تجيب. شكرا لك الزميل عبد الرحمن البرديسي، سعيد هنا تواجدك معنا من البيت الأبيض، سعيدين أنك مازلت موجود في البيت الأبيض، شكرا لك.

0: مشاهدينا سندويتش الشاورما لا تنهي فقط الجوع بل تنهي فراق الأحباب أيضا. إذا قلت لكم أنه سندويتش الشاورما ممكن تغير حياة إنسان وتقلبها رأسا على عقب، هل ستصدقونني؟ حتى وإن لم تصدق فهذا حقك، لأن الموضوع بصراحة غريب ولا يستوعبه العقل، ولكن كلنا نعرف أن الحياة مليئة بالمفاجآت. دعونا نرى ما هي قصة الشاورما معا. مشاهدينا، رؤول شاب ولد عام 1996 في إسبانيا من أم إسبانية وأب مغربي من الدار البيضاء، لا يتقن اللغة العربية لأنه لم يلتقي قط والده، وعاش وحيدا في كنف والدته بمدينة سلامانكا الإسبانية، ولكنه أصر على العثور على والده. هكذا سرد رؤول حكايته إلى بائع شاورما مغربي في أحد شوارع ولاية نيويورك في أمريكا. بائع الشاورما سأله عن سبب غياب الأب عن حياته، فشرح له رؤول الظروف التي مرت بها العائلة من قطيعة مع الوالد، وقال له إن فكرة العثور على والده لم تغب عنه وكانت تصاحبه طوال 29 عام الماضية. طبعا بائع الشاورما تعاطف معه وسأله ما إذا كان يود الالتقاء بوالده، ورد عليه رؤول وقال له سأكون ممتنا إذا ساعدتني في العثور على والدي. في اللحظة ذاتها سجل صاحب المطعم مقطع فيديو وهو يناشد كل المغاربة إلى مساعدة الشاب في البحث عن والده. رؤول أخذ سندويتش الشاورما وغادر على أمل الحصول على أي خيط. خلونا نشوف معا كيف كانت بداية الحكاية ثم نعود ونستكملها.
1: Yeah. You Moroccan?
2: I actually don't speak it, but yeah, my father is from Casablanca.
1: Casablanca?
2: But I don't know him, so I don't have any connection.
1: Really?
2: I literally don't know him. Yeah.
1: Is that okay if I share your video?
2: For sure, man.
1: Please. Okay, what's your name?
2: Raul.
1: Raul.
2: I live in Spain.
1: In Spain. Do you know his name?

0: What's the name?
1: Monique.
0: So he moved
1: to... in Portugal and moved to Berlin, maybe.
0: Berlin, and then? So your mom, she talked to about him or something?
1: I don't even know if he actually knows.
2: بحسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، بدأ بائع شاورما اتصالاته في المغرب بهدف العثور على والد رؤول، وبعد بحث مكثف تمكن فعلا من إيجاد الوالد ونجح في ربط الخيوط المنقطعة بين الأب والابن. ولكن قبلها كتب رؤول على صفحته بالإنستغرام تغريدة قبل ما يعرف أنه بائع شاورما وجد والده. كتب على الإنستغرام وقال: أنا من سلامانكا في إسبانيا، وكذلك أمي، والدي اسمه منير شارف، ولم يكن الأمر محزناً، إنها ببساطة الحياة التي اختارها الله لي، وأنا بخير وسعيد، وتصالحت مع فكرة أنه والدي المجهول، ولكن ما أتمناه حقاً هو التعرف عليه وعلى عائلتي المحتملة، إخوة والأخوات وأبناء وبنات الأعمام والأجداد وكل ما يتعلق بهم. من نبرة التغريدة يبدو أنه رؤول لم يكن يتوقع أن تقوده وجبة شاورما في الولايات المتحدة إلى الإجابة عن سؤال ظل يطارده طوال 29 عام: أين والده المغربي؟ ولكن القدر مشاهدينا كان يخبئ له مفاجأة سارة بعد أن تمكن بائع الشاورما من تحقيق حلم رؤول في تنظيم لقاء بين الأب والابن. وهكذا جاء موعد اللقاء الذي تأخر 29 عاماً، وفي مطار مدينة ساليه كان منير ينتظر نجله بفارغ الصبر وهو يحمل معه باقة ورود مغربية معطرة. ومن باب القادمين ظهر رؤول وتعرف فوراً على والده. لحظات اللقاء الأولى حملت مشاهدين مشاعر مختلطة للطرفين، ويبدو أنهم اختزلوا الكلمات في عناق طويل. لنشاهد لحظات اللقاء.
0: الله ما يقولش لي شي واحد انا ماشي فاهم، ما يقولش لي شي واحد انا ماشي فاهم، ما يمكنش ما يمكنش والله ما يمكنش. يا دي راغي عينيك ديري ما بغيتي
2: تخي شي حد يحكيها الكلام بخدمك. صراحة قصة تصلح تكون سيناريو فيلم، والبطل بياع الشاورما. إلى تعليقات المغردين. على هنا على الإنستغرام عزيزة تقول: تابعتك لأن قصتك مذهلة وأرجو أن تبقين على اطلاع دائم بالمستجدات. أما هنا هاجر أيضا على الإنستغرام تقول: سبحان الله، ربي قادر في ساعة واحدة يغير كل شيء، كيف سافر رؤول إلى أمريكا وهناك تبدل كل شيء بسبب شطيرة شاورما. أما هنا زبيدة تقول: شكرا للأم اللي عرفت ابنها أنه والده مغربي الأصل، وإذا كانت امرأة حاقدة لكان الابن ضاع دون أن يتعرف على هوية أبيه. نختم مع مصطفى. مصطفى يقول: ما أثار انتباهي وأدهشني هو تعامل الابن مع أبيه عند اللقاء، لا لوم ولا عتاب، بل احتضن والده وتعامل بمنتهى النبل، مما يدل على أخلاقه الراقية وتربيته السليمة. هل تتخيلون 29 سنة بدون أب ومع ذلك ظل مبتسماً؟

مشاهدينا بالعادة ممكن نشوفوا حيوانات تقطع الشارع العام مثل القطط أو الكلاب، ولكن في كندا الوضع مختلف. مقطع فيديو متداول بشكل واسع وثق لحظات تحبس الأنفاس لدب أسود يحاول العبور، لنشاهد.

مشاهدينا بهذا الفيديو الطريف تنتهي حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريباً بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانياً؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف الرياض وأرامكو في ينبع. قوات التحالف تؤكد اعتراض هجمات على مدن عدة، وتركيا تقول إنها على استعداد لتلبية الاحتياجات العسكرية للسعودية. شهداء بينهم طفلة وعدد من

0: أنهم طفلة في غارة إسرائيلية. أفادت هذه المصادر للتلفزيون العربي باستشهاد نجل مدير عام وزارة الصحة في غزة إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفلوجة في جباليا شمالية قطاع غزة. كما استشهد شاب باستهداف مسيرة إسرائيلية في شارع مشتهى بحي الشجاعية. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. واشتعلت النيران بالمركبة المستهدفة في المنطقة الواقعة وسط سوق شعبي بالحي.
1: الآن استهداف جب الشارع الأول
2: هنا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. سيارة كانت هدفا لغارة إسرائيلية احترقت السيارة ولا زال جثمان السائق فيها. الدفاع المدني لا يستطيع التدخل لانتشال جثمان قد احترق بشكل كامل. هذا الشارع هو شارع السوق الرئيسي هنا في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة. كان الشارع مكتظا لحظة الغارة على هذه السيارة، ما أدى إلى تسجيل عدد من المصابين من المارة. الأهالي المدنيون الجميع يحاول أن يتآزر من أجل انتشال هذا الجثمان، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. الدفاع المدني وصل إلى المكان لكن سياراته المتعطلة أساساً عجزت عن إطفاء النار التي بقيت مشتعلة حتى تفحمت المركبة بشكل كامل. المكان هو شارع السوق في حي الشيخ رضوان، مزدحم بالمارة وبالمتجولين وبالمشترين كذلك. مع ذلك اختارت إسرائيل هذا المكان وسط السوق تماماً لكي تقوم بقصف هذه المركبة. غارة إسرائيلية ليست الأولى هذا اليوم وربما لن تكون الأخيرة، فطائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة لا زالت تحلق وبكثافة في سماء هذه المنطقة ومنذ ساعات طويلة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
0: تواجه وزارة التربية والتعليم في غزة تحديا كبيرا في توفير المساحة الاستيعابية داخل المدارس بسبب تحول معظمها لمراكز إيواء، عدا عن انعدام وجود القرطاسية وأدنى مستلزمات العملية التعليمية.
3: عام دراسي جديد يفتتح في غزة. صحيح أن هذه المدرسة نجت من التدمير لكنها لم تنجو بعد من آثار الإبادة. استطاعت وزارة التربية والتعليم إخلاء وترميم بعض فصول الدراسة هنا وفي مدارس أخرى، ويبقى توفير المساحات التحدي الأبرز، لكن للعملية التعليمية احتياجات أخرى.
4: الطالب يحتاج دفتر، يحتاج كراسة، ويحتاج كتاب، ويحتاج ملزمة، ويحتاج ألوان، ويحتاج طباشير، ويحتاج بيئة صفية، ويحتاج البيئة الصفية جاهزة بشباك وطاولة تحميه من برد الشتاء ومن حر الصيف.
3: نحو 350 ألف طالب سيعودون هذا العام للتعليم الوجاهي، يحتاجون لكل ما هو مفقود من وسائل تعليمية. تؤكد وزارة التربية والتعليم أن للظروف الاستثنائية تأثيرها الكبير على جودة التعليم.
5: هذه الظروف ليست بالظروف الطبيعية بل هي ظروف استثنائية. تحاول وزارة التربية والتعليم أن تبذل جهود كبيرة جداً بقدر المستطاع.
3: في خيام مصنوعة من الأقمشة والبلاستيك والتي تصبح كالأفران تحت أشعة الشمس، يدرس الطلبة فيما تسمى نقاطاً ومبادرات تعليمية دون الحد الأدنى من الأدوات الدراسية.
6: المكان في الخيام شوب كتير كتير حر كتير لدرجة الطلاب بركزوش يستوعبوا معنا المعلومات، إحنا مش قادرين نعطي أكتر من هيك لأن المكان حر كتير، وفي الشتاء برد كتير وغريق كتير ومطر كتير، بنضطر إنه إحنا نعطل كتير من الدوام عشان في مطر وفي منخفضات وفي أشياء زي هيك.
3: المنظومة التعليمية كانت أحد أهداف آلة الحرب الإسرائيلية، ووفقاً للإحصائيات الموثقة فقد استشهد أكثر من 20,000 طالب وأكثر من 770 معلماً وموظفاً تربوياً، فيما تعرض 97% من المرافق التعليمية للتدمير.
7: على مدار 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حرم 650

0: ألف طالب من التعليم الوجاهي، أرقام صادمة تعبر عن فداحة الكارثة التي حلت بالقطاع التعليمي في غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: شهدت تونس مسيرة تضامنية مع قادة منظمي مبادرة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، طالبت بإطلاق سراحهم. المسيرة جابت شوارع العاصمة وشهدت مشاركة شخصيات حقوقية ونقابية وسياسية، وطلبت بإنهاء سجن منظمي الأسطول الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم. وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي للتلفزيون العربي إن استمرار اعتقال منظمي أسطول الصمود ضرب للحراك الداعم للقضية الفلسطينية.
2: هذا الملف يعني ملف نعتبره أنه مساجين سياسيين، مساجين رأي، نظراً لأنه التتبع اللي جاء في حقهم عنده
3: منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب. وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب. ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
4: نخدها على فترة شهر لكان إنه طلاب المهنية وصلوا على المبنى، فنحن هلأ من 15 أيلول ل 15 تشرين أول موجودين بهذا المبنى.
3: تتحلق الأمهات والأساتذة معا هنا عند مدخل المدرسة الذي أضحى مركز إيواء لسكان بلدة فرون التي هدم 80% من منازلها. تحول مركز النزوح هذا بالنسبة إلى الأطفال إلى منزل بديل ومدرسة على السواء.
5: هلأ نحن بهذا الموضوع قارنا ما بين التدريس وما بين النازحين، لأنه بتعرفي هون النازحين بيوتنا مدمرة، ما عنده مكان تاني يلجعوا إليه.
3: يسود الهدوء هنا في ساحة مدرسة برج قلوي التي كانت يوما تضج بأصوات الطلاب. استحالت ركاما وصمتا بعدما دمرت إسرائيل المدرسة بشكل كامل، في حين بدأت الأعمال لتجهيز مبنى مؤقت.
6: ب 21 ان شاء الله نبلش اول مجموعه تبلش، بيكونوا جهز الغرف الجاهزه اللي هن 16 غرفه بالاضافه للحمامات.
3: تشير ارقام وزاره التربيه الى انه من بين 1089 منشاه تعليميه خضعت للمسح في المناطق غير المحتله، فان 436 منشاه تعرضت للاستهداف وتحولت اخرى الى مراكز ايواء للنازحين من الجنوب، في حين تبقى إعادة إعمار المنشآت التعليمية مرهونة بتلقي تمويل واستقرار الوضع الأمني. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، جنوب لبنان.
1: في السودان، قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي إن قوات الجيش سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان. وفي السياق، قال الجيش السوداني إن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة مغجة في إقليم النيل الأزرق. وأوضح الجيش في بيان أن الكمين استهدف قوة لميليشيا الدعم السريع وحلفائها، وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية وفرض سيطرة كاملة على المنطقة. دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تسمح بتدفق المساعدات إلى المتضررين من دون عوائق. وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن واشنطن تشارك القائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارلس كاو مخاوفه إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان. وأضاف بولس أن الولايات المتحدة قدمت 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدة عدم وجود

0: حل عسكري للنزاع. أفادت منظمتان حقوقيتان بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية في ولاية غرب كردفان وسط صعوبات وقيود في حركة النقل ونقص حاد في المعارض بالأسواق.
1: هنا في محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
2: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى. فإحنا بنفتكر دي مرحلة متقدمة جدا متقدمة جدا، ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
1: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة، عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
3: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا دحين، جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباية معدون.
1: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثا عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاعا إنسانية بالغة. ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأمدرمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
0: قال المجلس الرئاسي الليبي إن التحقيقات الأولية بشأن خلية استهدفت منشآت مدنية وحيوية في طرابلس والزاوية بينها خزانات وقود ومحطات كهرباء كشفت خطورة المخطط والجهات المرتبطة به. وأوضح المجلس أن ليبيا تقدمت رسميا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب الدعم الفني والقانوني في التحقيقات وتبادل المعلومات. وقال المجلس إن طبيعة الجرائم وخطورتها قد ترقى وفق التقييم القانوني للسلطات الليبية إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، مؤكدا العمل على ملاحقة المسؤولين وضمان عدم الإفلات من العقاب. أمر القضاء الأرجنتيني بتعليق مشروع سيليون النفطي الواقع قبالة جزر فولكلاند في تطور جديد في النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا. ويشمل قرار التعليق عمليات الحفر وإقامة المنشآت البحرية وبدء الإنتاج التجاري للنفط، فيما يشارك في المشروع كل من شركتي نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وروك هوبر إكسبلوريشن البريطانية. وصدر القرار بشكل مؤقت إلى حين إجراء تقييم للأثر البيئي أمام السلطات الأرجنتينية المختصة، فيما يتزامن ذلك مع تصعيد حكومي أرجنتيني ضد شركات النفط العاملة في المنطقة. وفي مقابلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في جزر فوكلاند دداه عبد الله عن تفاصيل القرار الأرجنتيني وتداعياته على الشركات التي ستعمل في المنطقة.
4: قرار الأرجنتيني سيكون نافذا على الشركات التي تعمل على الأرض حسب ما قالته الحكومة الأرجنتينية في آخر تصريحات لها. بالنسبة لهذا القرار، سكان فوكلاند هنا ينظرون إليه بكثير من التخوف، خاصة وأنهم بدأوا يتطلعون إلى الوضع الاقتصادي الذي ستسفر عنه الاكتشافات البترولية الكبيرة التي تزيد على 1,700,000,000 برميل في تلك الحقول المكتشفة حسب التقديرات الأولية. السكان يعتقدون أن هذا ربما يسبب ازدهارا اقتصاديا كبيرا، قد ينعش هذه المنطقة، منطقة الجزر التي نعرف أنها منطقة تعاني من ظروف مناخية قاسية، ما يجعل الاستثمارات فيها منخفضة جدا، ويجعل عدد السكان أيضا كذلك منخفض. معظم السكان، ونحن وصلنا اليوم إلى ستانلي، مدينة ستانلي، ونحن قادمون من القاعدة العسكرية في مطار مونت بليزنت الوحيد الذي يوجد في هذه الجزر والذي يربطها بالعالم خلال المسافة بين تلك القاعدة وستانلي. شاهدنا العديد من القرى الصغيرة وكذلك من الرعاة الذين يهشون أغنامهم عبر الطريق الرابط بين هاتين المنطقتين. الجزر هنا تتطلع إذن إلى ازدهار اقتصادي كان تبشر به هذه الاستكشافات النفطية، لكن التصعيد الآن مع الحكومة الأرجنتينية بدأ يلقي بظلال على هذه التطلعات، خاصة في ظل أيضا التوجه الأمريكي الجديد، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تراجع موقفها التاريخي من الحياد اتجاه النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا حول جزر الفوكلاند المالفينس.
0: قال عمدة موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم استهدف العاصمة وأسقطت 14 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو، وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في سلسلة هجمات روسية استهدفت قرى وبلدات في مقاطعة خاركيف ومدينة سومي والعاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك في وقت اتهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة الأوكرانية بشن هجوم استهدف مسؤولا روسيا في زاباروجيا بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما الروسي.
5: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا، قصف روسي يزداد حدة استهدف مناطق أوكرانيا عدة. في خاركيف أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة مقتل وإصابة العشرات في هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى في المقاطعة باستخدام صواريخ وقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 على الأقل وإصابة 7 في هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمات الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 سفن شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسرا عائما فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزا لوجستيا عسكريا في مقاطعة كييف. في المقابل اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية ما تسبب في إصابة 2 وإلحاق أضرار بمبان ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن وانتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها. انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا، ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينسف دعوتها للحوار.
6: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
5: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال، ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
0: من جانب آخر، قال الرئيس الروسي إن بلاده ليست لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا ومستعدة لإعادة العلاقات مع جيرانها الأوروبيين، لكن تهديدات الناتو والدول الغربية لروسيا مستمرة وهي تستعمل الأوكرانيين وقودا للمدافع.
6: حلف الناتو يتوسع ويدخل مناطق أخرى من العالم، وبعض القادة الأوروبيين يصرحون علنا بأنهم يستعدون للحرب مع روسيا. أريد أن أؤكد مجددا أن روسيا ليست لديها نوايا عدوانية تجاه أوروبا أو الدول الأوروبية، ونحن مستعدون للتعاون وإعادة العلاقات مع جيراننا الأوروبيين.
0: قالت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إن نحو 2,200,000 شخص أدلوا بأصواتهم إلكترونياً في اليوم الأول من انتخابات مجلس الدوما الروسي في العاصمة موسكو، بينما بلغت نسبة المشاركة 29.45% في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت موسكو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن نحو 20,500 مواطن روسي أدلوا بأصواتهم خارج روسيا حتى الساعة 6 مساء بتوقيت موسكو، وتستمر عملية التصويت في انتخابات مجلس الدوما حتى يوم الأحد، والتي تشهد لأول مرة مشاركة سكان 4 مناطق أوكرانية أعلنت روسيا ضمها للسيادة الروسية. اتهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي جوزيبي كافو دراغوني روسيا بانتهاك أجواء دول حلف الناتو وتنفيذ أنشطة هجينة وحوادث مرتبطة بالمسيرات، واصفا سلوك موسكو خلال الأسابيع والأشهر الماضية بالمتهور. وقال خلال اجتماع اللجنة العسكرية في كوبنهاغن وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو إن استثمارات روسيا المتزايدة في الحرب تهدف إلى تقويض الثقة وإضعاف وحدة الحلف، وأكد أن هذه المحاولات جعلت دول الناتو أكثر وحدة وتصميما، مشيدا بسرعة استجابة قوة الحلف وفعاليتها. هذا وناقش اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في كوبنهاغن الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها مع روسيا، إضافة إلى الجاهزية لمواجهة أي هجمات على الدول الأعضاء من طرف روسيا.
7: تحاول الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في اجتماع من اليوم في مدينة كوبنهاغن الدنماركية التوصل إلى استراتيجية ردع حقيقية، وليست ردعا فقط بمجرد بيانات الشجب والاستنكار. هذه الاستراتيجية أطلق عليها رؤساء هيئات الأركان والدفاع في الدول الأعضاء استراتيجية ناتو 3.0، وهي استراتيجية تختص بالدفاع تجاه تطور الهجمات في مختلف أجنحة هذا الحلف، هجمات سيبرانية، هجمات هجينة، وهجمات تخريب متعمد للبنى التحتية الحيوية في الدول الأعضاء. هذه الهجمات لن تبقى دون ردع، وهذا ما قاله لنا الناطق باسم رئيس الهيئة أو اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي.
8: ننظر إلى هذه الهجمات بوصفها تصرفاً متسارعاً من روسيا. هذا أمر ننظر فيه حالياً، ونطالب روسيا بالتوقف عن هذه النشاطات. حتى اللحظة تم التعامل مع كل حالة بانفراد، ولكنني أقول لكم إن الحلف مستعد للرد على هذه الهجمات ولن يترك أي هجوم دون رد.
7: إذن الحلف يتحضر لردع هجمات بشكل حقيقي، وليس فقط على مستوى الدول بل على مستوى التحالف بأكمله، وهذا أمر يندرج ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة التي أقرت أساساتها في قمة أنقرة قبل شهرين. ياسر أبو معيلك التلفزيون العربي من مقر انعقادي اجتماعات اللجنة العسكرية في كوبنهاغن.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال حظر مؤسسات إعلامية أمريكية كبرى من دخول البيت الأبيض بسبب نشرهم أخبارا وصفها بالكاذبة والبائسة.
9: حين يتحول البيت الأبيض إلى ساحة معركة وفي بلد تفتخر بالحريات، لا يحتاج الصحفي فيها إلى خوذة أو سترة واقية كي يدخل معركة مع الرئيس، يكفيه أحياناً شاشة وميكروفون. لكن معركة الصحافة يبدو أنها تتخذ منحاً جديداً في الولايات المتحدة، فبدلاً من أن يرد الرئيس على الخبر بخبر، قرر أن يغلق الأبواب، ومن على شاشة هاتفه أعلن حظر 3 مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض، هي شبكة CNN وMS Now وموقع بوليتيكو الإخباري، منوها بإضافة وسائل إعلام أخرى.
10: إنه حظر بسيط، لا أريدهم هنا في مكتبي، لقد سئمت من تكرار أخبارهم الكاذبة والزائفة. نحن نفرض عليهم حظرا، نعم نفعل ذلك، وقد تتبعهم مؤسسات أخرى.
9: جولة مواجهات بين ترامب والإعلام ليست بالجديدة، لكن المفارقة أن صحفيي المؤسسات المحظورة وكما ترصد الصورة هنا ظلوا داخل البيت الأبيض بعد إعلان القرار. المؤسسات الإعلامية ذاتها سجلت أيضاً مواقف عبر بيانات. شبكة CNN شددت على تمسكها بحق صحفيها في تغطية الأخبار دون تدخل حكومي. أما نادي الصحافة الوطني ومنظمات معنية بحرية الصحافة فاعتبرت استبعاد المؤسسات بسبب مضمون تغطيتها ترهيباً وتكميماً للأفواه. وفي مسلسل طويل من علاقة يسكنها الفتور بين الرئيس والإعلام خلال ولايتين، يبدو أن الحلقة الأخيرة لهذا الهجر لم تحن بل تنذر بموسم جديد.
11: That's why their ratings are no good.
12: You're a fake guy.
11: Let me just tell you, you are an obnoxious, a terrible, actually a terrible reporter. Play an active role in
9: making sure the laws. في المحصلة، في بلد يقوم دستوره على حماية حرية الصحافة، الصحفي بات يعاقب لأنه كتب ما لم يعجب الرئيس، والبيت الأبيض يغلق أبوابه في وجه الكاميرا. لكن معركة الكلمة وإن حوصرت تظل أوسع خارج الأسوار المنيعة.
0: كشفت وكالة رويترز في تقرير خاص أن مجموعة من مختبرات الذكاء الاصطناعي أقرت أن عدداً من النماذج التي هي في طور الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم مطوري هذه الشركات. ويتزامن هذا مع رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات رؤساء تنفيذيين لشركات أنثروبيك وأوبن إي آي وديب مايند إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.
13: البشرية أمام فقاعة جدل جديد أم خطر انفلات حقيقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشهد نمواً متسارعاً قد يفوق نصف تريليون دولار بحلول العام 2028. تبدأ القصة من الاستقالة المفاجئة للباحث في مجمع أنثروبيك جاكوب كوكسون وتحذيره من مسار تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيه سهام نقده اللاذع لشركتي أنثروبيك وأوبن إي آي من أنها تقامر بحياة البشر. وفق وكالة رويترز، فقد عبر خبراء عن قلقهم حيال قوة الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي وتقلص ثقتهم في قدرة الشركات على توفير رقابة فعالة. وتضيف الوكالة أن المخاوف تفاقمت بعد أن أقرت مختبرات الذكاء الاصطناعي أن عدداً من النماذج التي هي في طور الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم مطوري هذه الشركات. من هنا تأتي هذه المخاوف وترفع تحذيرات من سيناريو أسلحة دمار شامل رقمية
12: وهي تقريبا الإجابة نفسها التي وردت على لسان سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إي آي حين سئل العام الماضي عن أوجه الشبه بينه وبين الفيزيائي جي روبرت أوبنهايمر الذي قاد تطوير الولايات المتحدة للقنبلة الذرية. في هذا السياق تبرز مقترحات مدراء أكبر مجمعات هذه التقنية بضرورة إبطاء

0: الخبيثة التي تحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، معتبراً أن مطالب إبطاء تطوير هذه التقنيات تخدم الصين بالدرجة الأولى. ويشكل الذكاء الاصطناعي أبرز الملفات المطروحة على أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة يوم الخميس القادم، إذ أنه ظل موضوع خلاف جوهري بين القوتين العظميين لارتباطه بمجالات استراتيجية وحيوية وحضوره في الحروب العسكرية والتجارية التي تشهدها أكثر من بقعة في العالم.
1: أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند بشأن أمن الجزيرة، معتبرا أنه يساهم في تهدئة الأوضاع ويعيد تأكيد السيادة الدنماركية عليها. وقال ماكرون أن الاتفاق يحترم السيادة الدنماركية والقانون الدولي. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 أشخاص في غارة استهدفت سفينة في منطقة البحر الكاريبي، قال أنها كانت متورطة في تهريب المخدرات. وأكدت القيادة الجنوبية الأمريكية أن معلومات استخباراتية أكدت تورط السفينة في عمليات التهريب. شهدت مدينة لاهاي الهولندية مواجهات بين الشرطة ونحو 500 متظاهر من اليمين المتطرف خلال تجمع مناهض للهجرة. وقالت الشرطة إن المتظاهرين رشقوا عناصر مكافحة الشغب بالألعاب النارية، ما دفعها إلى استخدام الهراوات والكلاب المدربة وخراطيم المياه لتفريق التجمع، فيما أوقفت 24 شخصاً. انهارت شبكة الكهرباء في كوبا من مرة أخرى، ما أدى إلى انقطاع التيار عن ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد. وقالت وزارة الطاقة والمناجم أن الانقطاع شمال البلاد بأكملها، فيما بدأت السلطات إجراءات لاستعادة الخدمة دون أن تحدد سبب الانهيار. ويأتي الانقطاع وسط أزمة كهرباء متفاقمة في كوبا مع تكرار انهيارات الشبكة خلال العامين الماضيين. تناولت الصحف العالمية الخلاف البريطاني الإسرائيلي بشأن المخططات الاستيطانية، وناقشت تحول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى قوة تهدد أمن التجارة والطاقة.
2: في نيويورك تايمز الأمريكية ناقش تقريرا لمراسليها كيف أن الخلاف بشأن مخطط الاستيطان E1 شكل نقطة تحول في علاقة بريطانيا بإسرائيل، بعدما اعتقد مسؤولون بريطانيون أن إسرائيل وافقت على تأجيل خطوات البناء قبل أن تطرح مناقصة لنحو 1200 وحدة سكنية. وقالت إن الخطوة دفعت لندن إلى تشديد سياستها وصولا إلى فرض حظر تجاري على مستوطنات الضفة الغربية ووقف صادرات أسلحة يمكن أن تدعم الاحتلال، في تحول يتجاوز المواقف السياسية إلى إجراءات عملية. ولفتت الصحيفة إلى أن المخططة كشفت اتساع الفجوة بين البلدين، فبريطانيا ترى أن التوسع الاستيطاني يهدد حل الدولتين، لا سيما أن موقع المخطط بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم قد يعمق الفصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ويحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. ختمت بأنه مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية أصبحت قضية المستوطنات اختبارا للعلاقات البريطانية الإسرائيلية وسط خلاف داخل البلدين بشأن توقيت العقوبات وتأثيرها السياسي. في فاينانشال تايمز البريطانية يوضح أندرو إنجلاند أن عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين نجح خلال سنوات من الحرب في تحويل جماعته من حركة قبلية محلية إلى قوة عسكرية مؤثرة، فيما جعل التصعيد الأخير ضد السعودية

0: وباب المندب، يتجاوز تأثيره اليمن إلى أسواق الطاقة والصراع الإقليمي. وقال إن الحوثي أعاد إشعال الحرب مع السعودية بعد انهيار هدنة 2022 وشن هجمات متكررة على منشآت النفط والناقلات بالتزامن مع تقدم سريع على ساحل البحر الأحمر وتشديد قبضته على باب المندب، ما ساهم في دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. وأوضح أن التجربة تكشف أن سنوات القصف السعودي والأمريكي والإسرائيلي لم تضعف الجماعة، بل راقمت خبرتها العسكرية ورسخت خطابها المعادي لإسرائيل والولايات المتحدة، في حين عزز التدخل ذاته علاقة الحوثيين بإيران، رغم تأكيد محللين أن عبد الملك الحوثي لا يتلقى أوامره من طهران وأن للحركة أجندة يمنية خاصة. إلى التايمز البريطانية، حيث استعرض جورج ويلوبي مسار انتخابات التجديد النصفي مع تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي منذ بداية العام، في وقت يواجه الجمهوريون خطر فقدان أغلبيتهم الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ، بما قد يقيد قدرة دونالد ترامب على تمرير أجندته. ولفت إلى تراجع شعبية ترامب وفقا لنتائج استطلاعات الرأي بالتزامن مع تصاعد الاستياء من إدارته لملفات المعيشة والاقتصاد والتجارة والرعاية الصحية، بينما تتقدم قضايا القيادة والهجرة في قائمة اهتمامات الناخبين. أوضح أن النتائج الوطنية لا تعكس بالضرورة توزيع المقاعد، إذ تتطلب استعادة الديمقراطيين مجلس الشيوخ انتزاع 4 مقاعد مع الحفاظ على مقاعدهم الحالية، في حين تبقى ولايات مثل تكساس ومين وميشيغان ونورث كارولينا ساحات حاسمة. رأى أنه في حالة استعادة الديمقراطيين الكونغرس فقد يواجه ترامب عرقلة تشريعية ورقابة سياسية أشد، وربما قيودا على تمويل حرب إيران مع بقاء احتمال مساءلته دستوريا. ختاما، في مجلة أتلانتيك الأمريكية، يرى الكاتب ديفيد جراهام أن التحالف الذي جمع جمهوريين محافظين وديمقراطيين ومستقلين حول معارضة دونالد ترامب قد يستعيد زخمه في انتخابات التجديد النصفي، لكنه يواجه خطر التفكك مع تراجع مركزية ترامب في الحياة السياسية. وقال إن الخلافات الداخلية بدأت تدب في التحالف الذي نشأ من رفض سياسة ترامب وشخصيته مع اقتراب مرحلة البطة العرجاء، أي الرئيس في السنة الأخيرة من عهده، خصوصا بشأن حجم الحكومة والسياسة الخارجية والعلاقة مع إسرائيل والحرب على إيران، فضلا عن صعوبة تقبل بعض الجمهوريين السابقين صعود اليسار الديمقراطي. ولفت إلى أن الانقسام امتد إلى وسائل الإعلام التي أسسها المحافظون المنشقون، إذ قد تفقد جمهورها المشترك عندما لا تعود معارضة ترامب عاملا موحدا، وأن تفكك هذا التحالف قد يكون مؤشرا على عودة السياسة إلى التنافس بشأن البرامج والأفكار بدل اختزالها في موقف واحد مع ترامب أو ضده.
1: ختام هذه النشرة على رأس الساعة، تتابعون الإعادة لحلقة من برنامج حوارات العرب.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم من العاصمة المغربية الرباط. المغرب الذي يتوقع أن يتجه نحو 16 مليون من ناخبيه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء المقبل للتصويت في الانتخابات التشريعية التي على ضوء نتائجها سيكون هناك برلمان وحكومة للسنوات الخمسة القادمة. في حلقة هذا الأسبوع من حوارات العربي سنناقش دور الأحزاب في المعارضة وفي الائتلاف الحكومي عن دورها في مسألة الاستجابة لمتطلبات الشارع المغربي ومقاربتها للإجابة عن أسئلة التشغيل، البطالة، وأيضا الإجابة عن أسئلة حارقة تتعلق بالتنمية.

للنقاش حول هذه المحاور نستضيف السيد يونس بالعيدي، وهو شاب من جيل زيد 212 وناشط سياسي. كذلك يحضر معنا الأستاذ إديرو كويندي، وهو خبير في السياسات الاجتماعية. كما ينضم إلى حوارات العربي الدكتور عبد الصمد جطوي، وهو أستاذ جامعي ومختص في الإعلام والتواصل. ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم. نحن أمام 27 حزبا يتنافسون من أجل الحصول على 395 مقعدا في البرلمان، وبالتالي الدخول في مفاوضات، بعدها ستكون هناك حكومة. في نظركم، هل هذه الانتخابات تعكس تعددية سياسية حقيقية، أم هي مجرد

0: أن هذه لا أعمم بطبيعة الحال أن العديد من الأحزاب السياسية كرست تواجد فئة عمرية لا أقول متجاوزة، ولكن آن الأوان لخلق جسور التواصل ما بين الشباب وما بين المؤسسين
1: وحتى ظاهرة التوريد في بعض
0: التوريد.
1: الأحيان
0: هذه مسألة أنا سأتي إلى ذكرها، أن مسألة هذه العائلات الحزبية والتوريد وكذلك يعني جعل الأقرباء والأقربين هم من يستفيد من الوصول إلى مناصب داخل الأحزاب السياسية، أو هم من يقترحون في الدواوين الوزارية أو يقترحون للمؤسسات الدستورية، يجعل الشاب الذي همه أن يشتغل في الميدان وأن يتدرج في المسؤوليات ليصل إلى منصب قيادة في الحزب يرى أنه تتطلب منه سنوات وسنوات، ولكن إذا كان اسمه في فلان أو علان أو أنه قريب لهذا الزعيم أو لذاك الزعيم فإن المسألة تصبح بسرعة البرق. هذه مسألة. أتي ما حاليا إلى مسألة التمييز الإيجابي وحضور الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المشهد السياسي المغربي، خاصة من خلال البرامج السياسية. قبل ذلك عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن ما يناهز 3,200,000 مغربي حسب البحث الوطني الثالث للإعاقة الذي تم نشر نتائجه الأسبوع الماضي. يعني نتحدث عن فئة مهمة من المواطنين، تقريبا ما يناهز 9% من المغاربة بصفة مباشرة. أما إذا نظرنا إلى الأسر فإن ثلث الأسر المغربية مقيوسة بصفة مباشرة بالإعاقة أو بصفة غير مباشرة، فبالتالي نحن نتحدث عن ما يناهز 30% من المغاربة. وهذا شريحة من المواطنات والمواطنين أقول أنه خلال هذه الولاية كانوا من المقصيين من العديد من البرامج، لأن حضورهم خاصة في مجال الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي لم يكن بالمستوى المطلوب، لأن من وضع القانون الإطار 0921 غيب مؤشر الإعاقة ومعطى الإعاقة داخل المؤشرات التي يحتسب عليها الولوج إلى الدعم المباشر. وكذلك مسألة نغيبها سواء في المغرب وأعتقد أنها مغيبة كذلك في العديد من الدول العربية، وهو تكلفة الإعاقة. عوض أن نتحدث فقط عن الإعاقة وما تسببه من قصور، فهناك تكلفة الإعاقة، ويجب هنا يجب على الدول أن تنتبه إلى هذه المسألة. وكانت دراسة نشرتها منظمة العمل الدولي بمعية البنك الدولي بين أن الدول التي ليست لديها سياسات دامجة وشاملة فعلية للأشخاص في وضعية إعاقة تفقد ما بين 3.4 إلى 7% من الناتج الداخلي الخام، وهذا نقص اقتصادي كبير. حتى لا نبقى في المقاربة الإحسانية، بل أن الدول التي سبقتنا والتي قامت بهذه السياسة والتي مكنت الأشخاص في وضعية إعاقة من مشاركة فعلية وفاعلة داخل المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي تربح نقطة مهمة من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فإنها تخلق مناصب الشغل، وبالتالي فإنها تمكن العديد من الأسر كذلك من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتصبح استهلاكية. عندما نمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من توفر على مدخول فإنهم يستهلكون أكثر من الأشخاص الآخرين 17%. هذه أرقام لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات دولية تشتغل في هذا المجال. هذا لا ينفي المسؤولية عن الأشخاص في وضعية إعاقة ليبادروا الولوج إلى الأحزاب السياسية، انخراط في الأحزاب السياسية ليس من باب الإعاقة فقط، ولكن من باب المواطنة ومن باب أن لديهم إمكانيات تتعدى ما يحملونه من قصور ليشاركوا ليساهموا ليكونوا أداة في تغيير الصور النمطية والصور التي لنا على هذه الفئة.
1: سي يونس، وأنت فاعل سياسي، ما الذي يجب أن يتغير في العلاقة بين الحكومة بين الأحزاب بين البرلمان حتى تصبح الوعود الانتخابية قابلة للمحاسبة وليس فقط التزامات سياسية في حل من أي محاسبة سواء من طرف المجتمع المدني أو

0: من طرف الناخب.
1: فاعتقادي أن المسألة متعلقة بالزجر، أي أنه يجب علينا أن نحاسب، يعني المحاسبة ليست فقط محاسبة سياسية عبر التصويت، لكن محاسبة يعني في المحكمة عند القاضي، وأن يحاكم كل من ثبت في حقه تقصير أو فساد مالي أو أي شيء من هذا القبيل، بالرغم من أن هذه الحكومة يعني كرست هذه المسألة بماذا؟ بأنه هناك تضارب في المصالح، هناك رئيس حكومة يقوم يعني ب
2: وحكم في
1: نعم
2: الوقت.
1: أنه لونس يعني واحد مارشي بيبليك، يعني صفقة عمومية، وهو الذي يقوم أيضا بشركته، هو الذي يأخذ نفس الصفقة يعني، والأموال تدور هكذا، وهذا فقط

0: الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن تحقق اختراق اقتصادي واجتماعي ملموس من دون مراجعة عميقة لأولويات أو من دون مراجعة للإنفاق العمومي إن صح التعبير؟
1: نعم سي عبد الله، هذا سؤال مهم جدا وسؤال المرحلة. يجب أن تتوقف الأحزاب عن التفكير في أن التواصل هو مرحلي أو هو فقط يعني شيء ليس ضروري، يعني تفرض الحاجة فقط وننتقل لشيء آخر. الأحزاب التي تستعد الآن لأن تقود الحكومة مستقبلا وتقوم بتحالفات مستقبلا يجب أن تشرعن للاتصال وللتواصل وأن تدعم العمليات الصحيحة في هذا الاتجاه وأن تمارس عبر الأدوات الصحيحة ما يؤدي في النهاية إلى إنتاج خطابات إعلامية صحيحة وتصل إلى الجمهور. الإشكال الذي يقع برغم المجهود التواصلي لا ننفي التي تقوم به العديد من الأجهزة والتي أثبتتها عدد من المحطات، وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والشرطية أثبتت تفردا في التعاطي مع بعض الأزمات، أزمة الفيضانات، أزمة زلزال الحوز، أزمة الطفل ريان، يعني كان حضور لهذه الأجهزة، لكن في الحقيقة كان دور تواصلي ضعيف للأحزاب أقول، ولم يصل ولم يرقى إلى المستوى الذي يجب أن يكون. ونقطة الخلاف هنا، وأنا كنت قد اشتغلت على دراسة في هذا الاتجاه، ما ينقص هو أن هذه الأحزاب أو هذه التنظيمات السياسية تفتقر إلى بنية تواصلية، بمعنى أن التواصل لا يمكن أن نسنده لأي كان ليقوم به، يجب أن تكون هناك بنية إدارية أقول تنظيمية على مستوى الحزب ستنعكس مستقبلا على مستوى الحكومة والإدارات. هذه البنية تكون باختلاف سواء كانت خالية أو كان قسما أو كانت مصلحة، يجب أن تقوم بدورها ويجب أيضا أن تكون وفقا لبروتوكول علمي ومنهجي صحيح، وأن يقوم بها أعضاء مكونون يفهمون معنى التواصل. بمعنى الذي يقع هو أن الأحزاب عندما نقول تربح الرهان الانتخابي وتدير الشأن العام، يعني لا تعطي اهتماما كبيرا لهذا المجال، ويتم توكيل التواصل يعني بمنطق يعني لا تحضر فيه الكفاءة والمنهجية والقدرة على تحقيق هدفه في بعض الأفراد الذين يتم انتدابهم. لكن واضح فعلا بأن عدد من الخطابات الملكية في هذا الاتجاه كانت بوادر لدعوة الأحزاب إلى الأخذ بعين الاعتبار المنتخبين الجماعيين هذه المسألة، مسألة التواصل، لأن من الذي يدافع عن الإنجازات؟ هو الإعلام. من الذي يدافع ويعرف بما قام به هؤلاء الأحزاب؟ هو الإعلام والتواصل. وفي هذا الإطار هناك أيضا مجهودات تبذل عدد من المؤسسات من أجل ضمان حضور متوازن وحضور يعني متناسب لجميع الأحزاب كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خاصة في الإعلام العمومي. لكن مطلوب من الأحزاب أن تغير فلسفتها ونظرتها للتواصل، ليس ترفا، هو حاجة ملحة الآن، ويجب أيضا أن تهيئ من أعضائها ومناضليها من يقوم بهذه العملية بشكل ناجح ويستجيب للمرحلة المقبلة، لأنه فعلا المطالب والمزاجية إن صح التعبير ترتفع وتتغير، لكن يبقى ضرورة الوصول إلى الجمهور سواء كان شابا أو كان من فئة عمرية مختلفة، اقتصاديا أو اجتماعيا أو حتى سياسيا. يجب أن تحسن اختيار الأدوات التواصلية كي تنتج خطابا صحيحا وتصل إلى الجمهور الصح، وبالتالي تحدث الأثر المرغوب فيه.
0: سؤال موجه للأستاذ إدير كيندي وأيضا موجه للفاعل السياسي يونس، والحملة الانتخابية في أوجها الآن، هل يشكل اقتراع يوم 23 سبتمبر أي بعد نحو 4 أيام اختبار لقدرة الأحزاب على تقديم بدائل اقتصادية، بدائل اجتماعية حقيقية أم أن التنافس سيظل محصورا أو محكوما بالحصيلة الحكومية وبشعارات انتخابية لا أقل ولا أكثر؟
2: هو متى ما أتمناه أن الانتخابات 23 سبتمبر أن تفرز لنا وستفرز حكومة، ولكن أتمنى أن تفرز

0: ذلك معارضة، لأن ما علينا منه خلال 5 سنوات الماضية هو أن هناك أحزاب لديها أغلبية في جميع الهيئات، وبالتالي المعارضة لم تكن لديها القوة العددية من أجل فرض رقابة دستورية ورقابة على الحكومة. الأسئلة الشفوية مسألة لا تؤتي كثيرا أكلة، ولكن لجنة تقصي الحقائق أو يعني لجنة التحقيق، لذلك أتمنى، وهو عطفا على ما قاله السي يونس سابقا، من كيف يمكن التفعيل هو أن تكون لديك حكومة وأن تكون لديك معارضة قوية. لذلك أتمنى أن من يأتي أولا يشكل الحكومة، ومن يأتي ثانيا يذهب مباشرة إلى المعارضة. هذا هو العرف الجاري بالعمل في الدول الديمقراطية، وأنه لا يمكن لحزبين تنافسا وأتى في الرتبة الأولى والثانية ليتحالفا يشكل الحكومة.
1: ربما سريعا أستاذ يدير، الوقت يدركنا، إذا كان المواطن سيحاسب الأحزاب على ملف خلال الولاية المقبلة، فما هو هذا الملف الذي يجب أن يكون في صدارة الالتزامات الانتخابية؟
0: أعتقد أن ملف التشغيل يأتي في الأولويات، وملف القدرة الشرائية، لأن القدرة الشرائية للمغاربة خلال 5 سنوات الماضية حقيقة متدهورة وأصبحت في الحضيض. هناك عوامل خارجية نتفهمها، ولكن كذلك هناك مواكبة، ويجب أن تصل المواكبة إلى المواطنات والمواطنين المعنيين مباشرة بالقدرة الشرائية. أعتقد أن التشغيل والقدرة الشرائية،
2: أنا لا أتفهمها، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها. هناك مضيق هرمز، أزمة أوكرانيا، ما كذا، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها ومسؤوليتها كاملة في مواقع. ويعني اليوم ومن خلال اقتراع 23 شوتنبير يجب على المواطنات والمواطنين التصويت على يعني الأصلح، وعلى من لم يخن عهده ووعوده السابقة.
1: إذن المغاربة على موعد مع استحقاق انتخابي، وسيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم 23 من هذا الشهر من أجل ظهور برلمان وحكومة جديدين ستواكب آني المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي لخمسة أعوام قادمة. كانت هذه هي عناوين حوارات العربي لهذا الأسبوع، والتي قدمناها من عاصمة المغربية الرباط. موفور الشكر لضيوفنا الكرام الدكتور عبد الصمد الجطيوي، وكذلك الأستاذ إدير كيندي، وأيضا الشاب من جيل زيد والناشط السياسي السي يونس بالعيدي. إلى حوار آخر من حواراتي العربي، هذا عبد الله إماسي يحييكم، إلى اللقاء.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جماعة أنصار الحوثيين تعلن استهداف الرياض وأرامكو في ينبع. قوات التحالف تؤكد اطراد هجمات على مدن عدة، وتركيا تقول أنها على استعداد لتلبية الاحتياجات العسكرية للسعودية. شهداء بينهم طفلة وعدد من الجرحى في استهدافات إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع والشيخ رضوان في مدينة غزة. نتنياهو وعدد من وزرائه آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق غربي المسجد الأقصى. مصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي سيطرة الجيش السوداني على منطقة الجمامة في شمال كردفان، نزوح عشرات العائلات في شمال دارفور. واشنطن تدعو للجيش الدعم السريع إلى قبول هدنة إنسانية.

0: حكومية. الحوثيون يسيطرون على القسم الأكبر منها، نبدأ شمالا من منطقة مجدر هذه المنطقة، وكذلك نتحدث غربا عن صرواح وكل هذه المديريات الواقعة إلى الجنوب منها، فيما تتقسم السيطرة بين الطرفين ويتشاركان في مديريتي مدغل وكذلك حريب القراميش. الحكومة كذلك تسيطر على مأرب مركز المحافظة وعاصمتها، وتسيطر أيضا على مديرية الوادي، هذه المديرية التي تعتبر كبرى مديريات مأرب وأكثرها أهمية لاحتوائها على منشآت حيوية وكذلك على حقول النفط، وهنا يكمن هدف محاولات الحوثيين للتقدم في هذه المحاور. جماعة أنصار الله الحوثيين دفعت بأنساق عسكرية كبيرة في محاولة للتقدم والسيطرة على كل من هذه المناطق في مأرب وكذلك في مديرية الوادي، لكنها قوبلت بتصدي عنيف من قبل القوات الحكومية وغارات جوية. هذه الغارات أسفرت وفقا لوسائل الإعلام التابعة للقوات الحكومية عن مقتل أعداد كبيرة من الحوثيين. كذلك نشير إلى غارات طاولت مواقع مهمة، على سبيل المثال نتحدث عن معسكر أم الريش في مديرية الجوبة وعقبة ملعاء هذا الممر الاستراتيجي الواقع ما بين الجوبة وحريب. من هذه المناطق أعلنت القوات الحكومية عن إفشال 3 عمليات تسلل في إطار المواجهة المستمرة على محاور الاقتراب من المناطق التي تسيطر عليها في مأرب. إلى هنا آخر التطورات.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن باكستان تواصل جهود الوساطة دون طرح خطة محددة، مؤكدا تمسك طهران برفع العقوبات وإنهاء الحصار كشرط لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار. في المقابل قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر أن قواته سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، الأمر الذي نفته إيران.
2: مضيق هرمز، هنا تحديدا تتقاطع الحرب مع النفط وتتصادم الروايات مع حركة السفن. واشنطن تتحدث عن انفراجه، فقائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول إن قواته ساعدت خلال 2 شهر في عبور أكثر من 2000 سفينة ونقل أكثر من 1 مليار برميل من النفط، مؤكدا أن حركة النفط والبضائع خلال 2 الأسبوعين الأخيرين هي الأعلى في 6 أشهر. لكن طهران ترد وتصف الرواية الأمريكية بأنها عملية نفسية فاشلة لا تعكس الواقع، وتهدف إلى رفع معنويات القوات الأمريكية وتبرير كلفتها البشرية والمالية. وبين التصعيد والوساطة تتحرك باكستان، مباحثات إيرانية باكستانية تشدد على استمرار إمدادات الطاقة وانسيابية الملاحة مع اتفاق على لقاء جديد في نيويورك، فيما تواصل إسلام أباد جهودها بين طهران وواشنطن. لكن طهران تقول لا توجد خطة محددة بعد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك بلادها برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري باعتبارهما شرطين لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار.
3: يمكننا مواصلة السير بذات الطريقة عبر الحرب والعسكرية أو التصرف بشجاعة لتغيير هذا النمط. الحرب تحولت لدى بعضهم من استثناء إلى سلوك اعتيادي، العدوان على إيران دليل على ذلك، فقد جرى هذا العدوان دون أي مبرر، وهذا انعكاس لسلوك عدواني أوسع لا يعترف بالحدود.
2: وفي البحر تفاهم إيراني عماني يتضمن وفق طهران تحديد مسار آمن للملاحة التجارية، مع دعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترامه والتحقق من نتائجه. أوروبيا تحذيرات من كلفة أزمة الطاقة وأمن الملاحة والملف النووي، فيما ترى فرنسا أن اتفاقا أمريكيا إيرانيا غير مرجح قريبا. لكن للرئيس الأمريكي ترامب رأي آخر، إذ يقول إن الحرب ستنتهي قريبا، ويزعم أن أسعار الوقود ستنخفض مع انتهاء الانتخابات النصفية. في هرمز الروايات كثيرة، لكن حركة السفن تبقى الاختبار الحقيقي لمسار الأزمة.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال حظر مؤسسات إعلامية أمريكية كبرى من دخول البيت الأبيض بسبب نشرهم أخبارا وصفها بالكاذبة والبائسة.

0: حين يتحول البيت الأبيض إلى ساحة معركة، وفي بلد تفتخر بالحريات لا يحتاج الصحفي فيها إلى خوذة أو سترة واقية كي يدخل معركة مع الرئيس، يكفيه أحياناً شاشة وميكروفون. لكن معركة الصحافة يبدو أنها تتخذ منحاً جديداً في الولايات المتحدة، فبدلاً من أن يرد الرئيس على الخبر بخبر، قرر أن يغلق الأبواب، ومن على شاشة هاتفه أعلن حظر 3 مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض، هي شبكة CNN وMS Now وموقع بوليتيكو الإخباري، منوها بإضافة وسائل إعلام أخرى.
1: إنه حظر بسيط، لا أريدهم هنا في مكتبي، لقد سئمت من تكرار أخبارهم الكاذبة والزائفة. نحن نفرض عليهم حظرا، نعم نفعل ذلك، وقد تتبعهم مؤسسات أخرى.
0: جولة مواجهات بين ترامب والإعلام ليست بالجديدة، لكن المفارقة أن صحفيي المؤسسات المحظورة وكما ترصد الصورة هنا ظلوا داخل البيت الأبيض بعد إعلان القرار. المؤسسات الإعلامية ذاتها سجلت أيضاً مواقف عبر بيانات. شبكة CNN شددت على تمسكها بحق صحفيها في تغطية الأخبار دون تدخل حكومي. أما نادي الصحافة الوطني ومنظمات معنية بحرية الصحافة فاعتبرت استبعاد المؤسسات بسبب مضمون تغطيتها ترهيباً وتكميماً للأفواه. وفي مسلسل طويل من علاقة يسكنها الفتور بين الرئيس والإعلام خلال ولايتين، يبدو أن الحلقة الأخيرة لهذا الهجر لم تحن بل تنذر بموسم جديد.
2: That's why their ratings are no good.
3: You're a fake guy.
2: Let me just tell you, you are an obnoxious, a terrible reporter.
4: Play an active role in making sure the laws.
0: في المحصلة، في بلد يقوم دستوره على حماية حرية الصحافة، الصحفي بات يعاقب لأنه كتب ما لم يعجب الرئيس، والبيت الأبيض يغلق أبوابه في وجه الكاميرا. لكن معركة الكلمة وإن حوصرت تظل أوسع خارج الأسوار المنيعة.
5: انضم إلينا توفيق طعمي الكاتب الباحث السياسي من لوس أنجلوس. أهلا بك معنا سيد طعمي. سابقة هذه حظر وسائل إعلام، مؤسسات وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض، يعني سبق للرؤساء أن وضعوا قيودا على بعض البطاقات لصحفيين بعينهم. كان جورج دبليو بوش من الناس الذين حضروا نوعا ما أن يرافقه الصحفيون في بعض مهماته. بيل كلينتون في 93 أيضا كان له مواقف مشابهة، ولكن أن تحظر مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض هذه سابقة رئاسية، ليس كذلك سيد طعمي؟
6: صحيح. نعم، صباح الخير أستاذ محمد، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. حقيقة الرئيس الأمريكي يضيق الخناق على الصحافي الأمريكي. بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى، ففي خلال الولاية الأولى لترامب منع الصحفي لCNN اسمه جيم أوكاتاس.
5: جيم أكوستا. نعم.
6: جيم أوكاستا هذا منعه من دخول البيت الأبيض. CNN لجأت إلى القضاء وأمر القاضي بعدم شرعية طرد أو منع الصحفي من دخول البيت الأبيض. فبالتالي نعم، الرئيس يحاول أن يضيق، وليست المرة الأولى، حاول عدة مرات، ولاحظنا كيف يحارب الإعلام، لأنه يريد من الإعلام أن تصفق له، أن تصفق له على كل كلمة، أن يتبنوا كل كلمة يتحدث بها، لا يريد معارضة، لا يتحمل الرأي الآخر. هذا رئيس يريد كل شيء يعني بطريقته الخاصة، وأي يعني إما أنت معي، وإذا أنت مش معي أنت ضدي. If you're not with me you're against me، هذا المثل اللي نحكيهون في الإنجليزية. فبالتالي الرئيس نعم، هذه حصلت في السابق أيضا في عام أحد الأعوام في خلال ولاية الأولى، أيضا الأسوسييتد بريس، مراسل الأسوسييتد بريس أيضا منعه من الدخول، ولا أيضا لجأ إلى القضاء وأصدر القاضي بعدم شرعية الرئيس الأمريكي. السلطة التنفيذية تحاول الاستحواذ على يعني على الفيرست امندمنت، على اللي بنقولها احنا هي البند الاول في الدستور الامريكي اللي هي حق الصحافي في بالمعلومه، الحريه والتعبير. فالرئيس الامريكي ينتهك حقوق المواطن، حقوق الصحافي وحقوق الصحفيين من الوصول الى المعلومه الى البيت الابيض. البيت الابيض ليس ملك ترامب، هذا ملك الشعب الامريكي كما صرحت وكما تحدثت وقالت بوليتيكو، هي احد الصحف، انه هذا البيت الابيض ليس ملك الرئيس، هذا ملك للشعب الامريكي، فيحق للصحفيين الدخول الى البيت الابيض ويقومون بعملهم الصحفي. هناك اماكن داخل البيت الابيض ممنوعه على الصحفيين، اللي هو بالدرجه طائره الرئيس وايضا المكتب الرئيس يعني، لكن في الاماكن الاخرى في البيت الابيض يسمح للصحفيين لهم الحريه في الوصول الى اماكن اخرى والتغطيه والقيام بعملهم الصحفي. الرئيس الامريكي لانه هو لا يرغب بالسي ان ان ولا يرغب ببوليتيكو ولا الام اس ان ناو، وايضا بالمناسبه تحدث عن الواشنطن بوست وعلى نيويورك تايمز سيتم حظرهم في المستقبل، تحدث عنهم. فبالتالي هو في حرب مع الصحافه، لان الصحافه تنقل الاخبار بتوازن، الصحافه تنقل الاخبار ب إيجابية، لا يعني ليست منحازة لا للرئيس ولا لغير الرئيس. فالرئيس لا يعجبه ذلك، هو يريد من هذه وسائل الإعلام أن تتبنى رواية ترامب، تتبنى رواية البيت الأبيض. لكن الصحافي عندها ضمير، وضميرها الإنساني والصحفي أنه لا يسمح بها، لا يسمح لها أن يعني تتبنى رؤية الرئيس حتى لو كانت خطأ. فبالتالي تقوم تدفع ثمن هذه السي ان ان الان دفعت الثمن، وايضا مسنا وبوليتيكو اليوم منعوا، او يوم امس اليوم السبت منعوا من دخول البيت الابيض.
5: طب سيد طومي، هذه الحاله اذا كانت وسائل العام، يعني بالامس اي بي سي نيوز نقلت عن مسؤول عسكري كبير قوله ان ما بنته الولايات المتحده عسكريا في 30 عاما قضت إيران عليه في 6 أشهر في الشرق الأوسط. إذا كانت الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى مع لعلها أهم حرب في تاريخ المنطقة بطريقة يحظر عملها في البيت الأبيض، يسأل هنا ماذا بقي من الديمقراطية الأمريكية لدى الصحافة عند التعامل مع العمل الصحفي؟
6: نعم، سؤال جيد أستاذ محمد. حقيقة لم يتبقى، لأن الصحافي يعني الحرة في الداخل الأمريكي تتعرض لانتهاكات دستورية، قد تتعرض لمضايقات، تتعرض لألفاظ بذيئة من الرئيس يهين المرأة، يهين المراسل. الصحفي عندما يسأل سؤال ولا يعجب السؤال فيبدأ بترديد الألفاظ البذيئة على لا يهمه إن كانت امرأة أو إن كان رجلا، فهو هذا هو الرئيس حقيقة. يعني إحنا نتحدث عن الديمقراطية، المفروض يكون في ديمقراطية، والعالم عندما يقول أمريكي أنه في ديمقراطية، حقيقة هذا سؤال يجب الحذر، أو إنه هذا الديمقراطية في أمريكا ليس كما يعتقد البعض. صحيح في حريات، ولكن هذه ليست حرية. عندما يقوم الرئيس بطرد ومنع 3 مؤسسات صحفية من تغطية الأخبار، وأيضا أن تسأل الرئيس بسؤال ممكن أن يحرجه، من حق الرئيس أن يرد، ولكن ليس من حق الرئيس أن يطرد مؤسسة إعلامية. هذه سابقة أن يطردهم، حصلت كما يعني في حصلت في السابق، وكانت سابقة وما زالت تحصل اليوم، وهذا يعد ضد القانون الأمريكي، ضد الدستور الأمريكي، ضد الفيرست أمندمنت، التعديل الأول من حرية الرأي والتعبير. فللصحفي الحق.
5: طيب سيد طومي، نقطة أخيرة، عندما يصبح المساس بنوعا ما روحية، إذا ما صح التعبير، الدستور الأمريكي، لأنه قد يجد تفسيرا قانونيا يعني قبل أن تعود المحكمة العليا لتصوب تفسير ترامب القانوني ليلتف على قراره. ولكن متى يشعر الحزب الجمهوري أن ترامب أصبح عبئا على صورة السياسة الأمريكية التي يمثل الحزب الجمهوري من خلالها؟ وهذا نراه في استطلاعات الرأي، يعني هذه الإجراءات جزء من تراجع ترامب في الاستطلاعات، أليس كذلك؟
6: نعم، هناك في داخل الحزب الجمهوري أطراف، هناك أعضاء في الحزب الجمهوري من استقال بسبب تصرفات الرئيس، بسبب تصرفات الرئيس. مارجوري تايلر جرين كانت عضو في الكونغرس الأمريكي، استقالت بسبب الحرب على إيران، بحرب أيضا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني. أيضا هناك تامس ميسي أيضا جمهوري له صوت، وأيضا هناك الكثير من المؤثرين في أوساط الحزب الجمهوري الذين يرفضون سياسة ترامب، سياسته في الداخل على المستوى الداخلي الأمريكي، وأيضا على سياسته الخارجية في حرب قام بها نيابة عن نتنياهو ونيابة عن إسرائيل. فهناك انقسام حتى في داخل القاعدة الشعبية. حركة ماجا التي أنشئت قبل عدة أعوام، وهذه الحركة التي هي صوتت لترامب ولتصوت أيضا، ستصوت لأعضاء الكونغرس المرشحين من الحزب الجمهوري. هناك في تصدع في هذه المؤسسة، مؤسسة الحزب الجمهوري، فبتقديري الرئيس الأمريكي بيعرف ذلك، ولهذا سبب بنشوفه كل يوم بيطلع لنا بتصريح بيقول إنه إحنا قضينا على إيران، وإيران تستجدي يعني تستجدينا للجلوس معها، وإيران ستقبل، وبعد الانتخابات سنوقف الحرب، وسأقدم للناخب الأمريكي 5,000 دولار يعني قبل أشهر، وعدنا إحنا كمواطنين يعني يقدم لنا 2,000 دولار ولم يعطينا شيئا، والآن يوعدنا رشوة، يعني يحاول أن يرشي الناخب الأمريكي لانتخاب الحزب الجمهوري. هذا يدل بدون أدنى شك أنه هو يدرك تماما أن الخسارة قادمة، وأن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب أنهم سيخسرون المجلسين، وبالتالي سيفقد الكثير من الصلاحيات.
5: شكرا جزيلا لك توفيق طعمي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. اشتعلت النيران بالمركبة المستهدفة في المنطقة الواقعة وسط سوق شعبي في الحي.
3: هنا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، سيارة كانت هدفا لغارة إسرائيلية، احترقت السيارة ولا زال جثمان السائق فيها. الدفاع المدني لا يستطيع التدخل لانتشال جثمان قد احترق بشكل كامل. هذا الشارع هو شارع السوق الرئيسي هنا في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة. كان الشارع مكتظا لحظة الغارة على هذه السيارة، ما أدى إلى تسجيل عدد من المصابين من المارة. الأهالي، المدنيون، الجميع يحاول أن يتآزر من أجل انتشال هذا الجثمان، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. الدفاع المدني وصل إلى المكان، لكن سياراته المتعطلة أساساً عجزت عن إطفاء النار التي بقيت مشتعلة حتى تفحمت المركبة بشكل كامل. المكان هو شارع السوق في حي الشيخ رضوان، مزدحم بالمارة وبالمتجولين وبالمشترين كذلك. مع ذلك اختارت إسرائيل هذا المكان وسط السوق تماما لكي تقوم بقصف هذه المركبة. غارة إسرائيلية ليست الأولى هذا اليوم، وربما لن تكون الأخيرة، فطائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة لا زالت تحلق وبكثافة في سماء هذه المنطقة ومنذ ساعات طويلة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
5: تواجه وزارة التربية والتعليم في غزة تحديا كبيرا في توفير المساحة الاستيعابية داخل المدارس بسبب تحول معظمها لمراكز إيواء، عدا عن عدم وجود القرطاسية وأدنى مستلزمات العملية التعليمية.
7: عام دراسي جديد يفتتح في غزة، صحيح أن هذه المدرسة نجت من التدمير، لكنها لم تنج بعد من آثار الإبادة. استطاعت وزارة التربية والتعليم إخلاء وترميم بعض فصول الدراسة هنا وفي مدارس أخرى، ويبقى توفير المساحات التحدي الأبرز، لكن للعملية التعليمية احتياجات أخرى.
8: الطالب يحتاج دفتر، يحتاج كراسة، ويحتاج كتاب، ويحتاج ملزمة، ويحتاج ألوان، ويحتاج طباشير، ويحتاج بيئة صفية، ويحتاج البيئة الصفية جاهزة بشباك وطاولة تحميه من برد الشتاء ومن حر الصيف.
7: نحو 350 ألف طالب سيعودون هذا العام للتعليم الوجاهي، يحتاجون لكل ما هو مفقود من وسائل تعليمية. تؤكد وزارة التربية والتعليم أن للظروف الاستثنائية تأثيرها الكبير على جودة التعليم.
9: هذه الظروف ليست بالظروف الطبيعية، بل هي ظروف استثنائية. تحاول وزارة التربية والتعليم أن تبذل جهود كبيرة جداً بقدر المستطاع.
7: في خيام مصنوعة من الأقمشة والبلاستيك والتي تصبح كالأفران تحت أشعة الشمس، يدرس الطلبة فيما تسمى نقاطاً ومبادرات تعليمية دون الحد الأدنى من الأدوات الدراسية.
10: المكان في الخيام شوب كتير حر كتير، لدرجة الطلاب بركزوش يستوعبوا معنا المعلومات. إحنا مش قادرين نعطي أكتر من هيك لأن المكان حر كتير، وفي الشتاء برد كتير وغريق كتير ومطر كتير، بنضطر إنه إحنا نعطل كتير من الدوام عشان في مطر وفي منخفضات وفي أشياء زي هيك.
7: المنظومة التعليمية كانت أحد أهداف آلة الحرب الإسرائيلية، ووفقاً للإحصائيات الموثقة فقد استشهد أكثر من 20 ألف طالب وأكثر من 770 معلماً وموظفاً تربوياً، فيما تعرض 97% من المرافق التعليمية للتدمير.
3: على مدار 3 أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حرم 650 ألف طالب من التعليم الوجاهي، أرقام صادمة تعبر عن فداحة الكارثة التي حلت بالقطاع التعليمي في غزة. من جنوب قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
5: شهدت تونس مسيرة تضامنية مع قادة منظمي مبادرة أصول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، طلبت بإطلاق سراحهم. المسيرة جابت شوارع العاصمة وشهدت مشاركة شخصيات حقوقية ونقابية وسياسية، وطالبت بإنهاء سجن منظمي الأصول الذين أضربوا عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم. قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي للتلفزيون العربي أن استمرار اعتقال منظمي أصول الصمود ضرب للحراك الداعم للقضية الفلسطينية.
11: هذا الملف يعني ملف نعتبره أنه مساجين سياسيين، مساجين رأي، نظراً لأنه التتبع اللي جاء في حقهم عنده يريد إضفاء عليه صبغة مالية، لكن هو في الأصل لضرب الحراك الداعم للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني. اليوم نقولوا أنه هذه مظلمة يتعرضوا لها أبطال أسطول الصمود اللي كسروا الحصار على غزة.
5: تحمى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته حائط البراق غرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وبتزامن اقتحم آلاف المستوطنين حائط البراق بعد مرورهم عبر شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. تأتي هذه الاقتحامات عشية ما يسمى بيوم الغفران، وسط انتشار أمني إسرائيلي مكثف في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. هذا وانطلق في لبنان هذا العام العام الدراسي الرسمي مع عودة التعليم، يبقى مئات الطلاب خارج صفوفهم في جنوب لبنان بفعل تدمير المدارس واحتلال القرى. أكثر من 400 منشأة تعليمية تضررت بحسب إحصاء وزارة التربية. على الرغم من الوضع الأمني الصعب جنوب لبنان، تحاول المدارس تأمين الدراسة بالحد الأدنى إما حضوريا أو عن بعد.
12: هذا حي الجامعات في مدينة النبطي جنوبية لبنان، حي ذو طابع تربوي يضم مدارس ومعاهد وجامعات، لكنه اليوم تحول إلى منطقة عسكرية وخط تماس لقربه من مرتفعات علي الطاهر. ومع انطلاق العام الدراسي يغيب عن المكان ما يقارب 10,000 طالب، وجودهم هنا يعرض حياتهم للخطر. من بين هؤلاء طلاب ثانوية الصباح. يستعيد طلاب ثانوية الصباح لحظات اللهو في الملعب. ليس هذا ملعبهم الذي اعتادوه، وإنما آخر مؤقت بانتظار عودة الحياة والهدوء إلى حي الجامعات ومدرستهم فيه. يتلقون التعليم هنا في 45 قاعة فتحت لهم في مهنيات النبطية.
13: نخدها على فترة شهر لكان إنه طلاب المهنية وصلوا على المبنى، فنحن هلأ من 15 أيلول ل 15 تشرين أول موجودين بهذا المبنى.
12: تتحلق الأمهات والأساتذة معا هنا عند مدخل المدرسة الذي أضحى مركز إيواء لسكان بلدة فرون التي هدم 80% من منازلها. تحول مركز النزوح هذا بالنسبة إلى الأطفال إلى منزل بديل ومدرسة على السواء.
14: هلأ نحن بهذا الموضوع قارنا ما بين التدريس وما بين النازحين، لأنه بتعرفي هون النازحين بيوتنا مدمرة ما عنده مكان تاني يلجأوا إليه.
12: يسود الهدوء هنا في ساحة مدرسة برج قلوي التي كانت يوما تضج بأصوات الطلاب. استحالت ركاما وصمتا بعدما دمرت إسرائيل المدرسة بشكل كامل، في حين بدأت الأعمال لتجهيز مبنى مؤقت.
15: ب 21 إن شاء الله نبلش أول مجموعة تبلش، بيكونوا جهزوا الغرف الجاهزة اللي هن 16 غرفة بإضافة للحمامات.
12: تشير أرقام وزارة التربية إلى أنه من بين 1089 منشأة تعليمية خضعت للمسح في المناطق غير المحتلة، فإن 436 منشأة تعرضت للاستهداف وتحولت أخرى إلى مراكز إيواء للنازحين من الجنوب، في حين تبقى إعادة إعمار المنشآت التعليمية مرهونة بتلقي تمويل واستقرار الوضع الأمني. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، جنوب لبنان.
5: في السودان، قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات الجيش سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان. في السياق، قال الجيش السوداني أن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة المغجة في إقليم النيل الأزرق. وأوضح الجيش في بيان أن الكمين استهدف قوة ميليشيا الدعم السريع وحلفائها، وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية وفرض سيطرة كاملة على المنطقة. دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تسمح بتدفق المساعدات إلى المتضررين من دون عوائق. قال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن واشنطن تشارك بالقائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية كارسكاو مخاوفه إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان. وأضاف بولس أن الولايات المتحدة قدمت 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمية، مؤكدا عدم وجود حل عسكري للنزاع. أفادت منظمتان حقوقيتان بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية بولايات غرب كردفان وسط صعوبات وقيود في حركة النقل ونقص حاد في المعروض بالأسواق.
16: هنا في محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
17: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى. فإحنا بتفكر دي مرحلة متقدمة جدا ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
16: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة، عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
18: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا دحين، جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباية معدون.
16: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثا عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاع إنسانية بالغة. ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمة مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأم درمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
5: أمر القضاء الأرجنتيني بتعليق مشروع سيلاين النفطي الواقع قبالة جزر فوكلاند في تطور جديد في النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا. يشمل قرار التعليق عملية الحفر وإقامة المنشآت البحرية وبدء الإنتاج التجاري للنفط، فيما يشارك في المشروع كل من شركتي نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وروك هابر إكسبلوريشن البريطانية. صدر القرار بشكل مؤقت إلى حين إجراء تقييم للأثر البيئي أمام السلطات الأرجنتينية المختصة، فيما يتزامن ذلك مع تصعيد حكومي أرجنتيني ضد شركات النفط العاملة في المنطقة. في مقابلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في جزر فوكلاند داد عبد الله عن تفاصيل القرار الأرجنتيني وتداعياته على الشركات التي ستعمل في المنطقة.
19: القرار الأرجنتيني سيكون نافذا على الشركات التي تعمل على الأرض حسب ما قالته الحكومة الأرجنتينية في آخر تصريحات لها. بالنسبة لهذا القرار، سكان فوكلاند هنا ينظرون إليه بكثير من التخوف، خاصة وأنهم بدأوا يتطلعون إلى الوضع الاقتصادي الذي ستسفر عنه الاكتشافات البترولية الكبيرة التي تزيد على 1,700,000,000 برميل في تلك الحقول المكتشفة حسب التقديرات الأولية. السكان يعتقدون أن هذا ربما يسبب ازدهارا اقتصاديا كبيرا، قد ينعش هذه المنطقة، منطقة الجزر التي نعرف أنها منطقة تعاني من ظروف مناخية قاسية، ما يجعل الاستثمارات فيها منخفضة جدا، ويجعل عدد السكان أيضا كذلك منخفض. معظم السكان، ونحن وصلنا اليوم إلى ستانلي، مدينة ستانلي، ونحن قادمون من القاعدة العسكرية في مطار مونت بليزنت الوحيد الذي يوجد في هذه الجزر والذي يربطها بالعالم خلال المسافة بين تلك القاعدة وستانلي. شاهدنا العديد من القرى الصغيرة وكذلك من الرعاة الذين يهشون أغنامهم عبر الطريق الرابط بين هاتين المنطقتين. الجزر هنا تتطلع إذن إلى ازدهار اقتصادي كان تبشر به هذه الاستكشافات النفطية، لكن التصعيد الآن مع الحكومة الأرجنتينية بدأ يلقي بظلال على هذه التطلعات، خاصة في ظل أيضا التوجه الأمريكي الجديد، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تراجع موقفها التاريخي من الحياد اتجاه النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا حول جزر الفوكلاند المالفينس.
5: قال سيرجي سوبيانين عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم استهدف العاصمة وأسقطت 14 مطائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو، وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في سلسلة هجمات روسية صادفت قرى وبلدات في مقاطعة خاركيف ومدينة سومي والعاصمة الأوكرانية كييف خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك في وقت اتهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة الأوكرانية بشن هجوم استهدف مسؤولا روسيا في زابوروجيا بالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما الروسي.
20: على درب التصعيد يمضي طرف القتال في أوكرانيا. قصف روسي يزداد حدة استهدف مناطق أوكرانيا عدة. في خاركيف أعلنت الإدارة العسكرية للمقاطعة مقتل وإصابة العشرات في هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى في المقاطعة باستخدام صواريخ وقنابل جوية موجهة وطائرات مسيرة. وفي سومي أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 على الأقل وإصابة 7 هجوم روسي على المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد. كييف لم تكن بمنأى عن الهجمات الروسية، فقد أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية تسبب في تضرر مبنى إداري وعدة مركبات. وقالت السلطات إن وحدات الدفاع الجوي كانت تعمل على التصدي للصواريخ الروسية بينما نفذت الغارة الثانية في أثناء وجود فرق الطوارئ في الموقع للتعامل مع آثار الغارة الأولى. على الطرف الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها هجمات ليلية استهدفت 3 شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية وجسرا عائما فوق نهر دينيستر في مقاطعة أوديسا يستخدم لعبور شحنات عسكرية، كما استهدفت مركزا لوجستيا عسكريا في مقاطعة كييف. في المقابل اتهمت موسكو كييف بشن هجمات بطائرات مسيرة على مناطق بمقاطعة بيلغورود الروسية ما تسبب في إصابة 2 وإلحاق أضرار بمبان ومركبات. تصعيد عسكري متبادل يتزامن انتخابات روسية حاسمة لمجلس الدوما تشمل مناطق أوكرانية سابقة ضمتها روسيا لسيادتها، انتخابات لم تخلو من هجوم استهدف مسؤولا محليا روسيا في زابوريجيا ما دفع بوتين إلى اتهام أوكرانيا بشن الهجوم الذي ينسف دعوتها للحوار.
21: المسؤولون في نظام كييف يتحدثون عن السلام ويقترحون استئناف ما يسمى بالمفاوضات، لكنهم وفي الوقت نفسه يرتكبون جرائم كالهجوم على منزل رئيسة لجنة الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية بمنطقة زابوريجيا. إنهم يفعلون كل ما بوسعهم لضمان عدم وجود سلام أو مفاوضات.
20: لا صوت يعلو فوق منطق القوة في جبهات القتال ولا أفق ينبئ بأن الحرب ستضع أوزارها وقد أوشكت أن تطوي عامها الخامس.
5: اتهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي جوزيب كافودراغوني روسيا بانتهاك أجواء دول الحلف وتنفيذ أنشطة هجينة وحوادث مرتبطة بالمسيرات، واصفا سلوك موسكو خلال الأسابيع والأشهر الماضية بالمتهور. قال خلال اجتماع اللجنة العسكرية في كوبنهاجن وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو أن استثمارات روسيا المتزايدة في الحرب تهدف إلى تقويض الثقة وإضعاف وحدة الحلف. كشفت وكالة رويترز في تقرير خاص لها أن مجموعة من مختبرات الذكاء الاصطناعي أقرت أن عددا من النماذج التي هي في طور الاختبار تمكنت من اختراق أنظمة شركات أخرى من دون علم مطوري هذه الشركات.
22: البشرية أمام فقاعة جدل جديد أم خطر انفلات حقيقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تشهد نمواً متسارعاً قد يفوق نصف تريليون دولار بحلول العام 2028. تبدأ القصة من الاستقالة المفاجئة للباحث في مجمع أنثروبيك جاكوب كوكسون وتحذيره من مسار تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيه سهام نقده اللاذع لشركتي أنثروبيك وأوبن إي آي من أنها تقامر بحياة البشر. وفق وكالة رويترز فقد عبر خبراء عن قلقهم حيال قوة الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي وتقلص ثقتهم في قدرة الشركات على توفير رقابة فعالة. وتضيف الوكالة أن المخاوف تفاقمت

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: الساعة الآن 7 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية
0: 92.7 FM.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة. هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحريات 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع بداية نهار جديد ويوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا، ونرحب طبعا بكل من انضم لنا هذا الصباح للمتابعة والاستماع مع نهار يوم جديد. هو الأحد اليوم 20 من الشهر 9، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026. هو اليوم 9 من الشهر 4 من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله دائما وأبدا، وتحياتي طبعا لكل من بدأ معنا بالاستماع مع بداية هذا النهار. بسملة انطلقت عبر أثير إذاعة منبر الحرية وبالشركاء معها يعني إيجاد فرصة حياة جديدة. طبعا نسأل الله ونتمنى من الله عز وجل أن يوفق الجميع دائما للخير، وأن يعني يجمع كل إنسان مع رفقته لتقديم الخير، وأن يعني يجمع لنا دائما جميعا حولنا من هم خيرين مثابرين مقدمين لا ينتظرون جزاء ولا شكورا، فقط ينتظرون جزاء من الله سبحانه وتعالى وأجرا من الله سبحانه وتعالى. صباح الخير لكل مرضانا، إن شاء الله ربنا يشفيكم جميعا. صباح الخير لأسرانا، ربنا يفك أسركم بالقريب العاجل. صباح الخير لذوي الشهداء، صباح الخير لذوي الأسرى كمان، وربنا يكرمنا جميعا وإياكم. صباح الخير للجميع بلا استثناء مع بداية نهار جديد نتابع فيها الكثير من الموضوعات والأخبار المختلفة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. تحية صباحية لكل الذين بدأوا هذا الصباح بالانطلاق من منازلهم نحو أعمالهم، لطلابنا، لطالباتنا، لمدرسينا، مدرساتنا، مدراء المدارس والمديرات. صباح الخير للجميع بلا استثناء. هذا الصباح دائما ابدأوه بالتوكل على الله واكسبوا خير وفضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نروح مباشرة الآن لمتابعة أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة زيف ولبوي بسالكين من الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي البادية، كرمة، بني نعيم، إشارات كريات، أربع سالك بالاتجاهين. تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، رأس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، ووادي السمن مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبد الترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزج البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك هذا الصباح لكن مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسة، بيت أمر الكلية تحت الجسر جميعهم سالكين، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقوم المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، مراح رباح، المنشية، دوار تقوع، امسلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة جميعهم سالكين، بيت جالة دي سي أو مغلق، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، وادي النار، الكونتينر، العزرية، ومعالي ودوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. اليوم ترتفع درجات الحرارة الأحد قليلا مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا منتصف النهار مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. الاثنين تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. أما الثلاثاء فتنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس حارا نسبيا غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار لطيفا مساء يميل قليلا للبرودة فوق الجبال ليلا. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة التي تستمر دون معدلاتها العامة بقليل. يستمر الطقس حارا نسبيا أثناء ساعات النهار لطيفا يميل قليلا للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل. ونهاية الأسبوع الخميس راح يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف خلال ساعات النهار حارا نسبيا بوجه عام. وأثناء ساعات المساء والليل يسود الطقس لطيف في المناطق المنخفضة مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية. اليوم العظمى تسجل في الخليل 27 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 27-18، الثلاثاء 27-17، يوم الأربعاء 26-17 ويوم الخميس 26-17. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، وحياكم الله دائما وأبدا على الهواء مباشرة ومن خلال متابعتنا الإخبارية اليومية لآخر التطورات الميدانية. شهدت محافظة الخليل وعدد من المحافظات الفلسطينية اقتحامات واسعة الليلة الماضية لمناطق مختلفة منها، حيث بمناسبة الأعياد اليهودية كان عدد كبير من المستوطنين والجنود أغلقوا شوارع عدة مناطق في الخليل لتسهيل عملية اقتحام عشرات المستوطنين لمنطقة الحرم الإبراهيمي الشريف الليلة الماضية، بالإضافة إلى اقتحامها عدة مناطق في الخليل الليلة الماضية. طبعا بتزامن مع ما يعرف بالأعياد اليهودية كان في هناك يعني مجموعة كبيرة من قطعان المستوطنين اقتحموا وجابوا أجواء البلدة القديمة في مدينة الخليل. قوة من جيش الاحتلال تواجدت أيضا في منطقة دوار الرحمة الليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى طبعا قيام مستوطنين باقتحام منطقة خلة الحمص جنوبي يطا بعد أيضا اقتحام عدد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. مقطع مصور يوم أمس يظهر أحد المستوطنين الإسرائيليين الذين سقطوا يوم أمس أثناء محاولته تخريب يعني أحد الأسلاك في منطقة وادي الحمص. عملية التخريب تمت من خلال يعني ركوبه على حصان، في هناك سلك شائك أو سلك ربما كهربائي أو سلك يعني لأي غرض من الأغراض تم وضعه. قام المستوطن بعملية سحب هذا السلك وهو على الحصان فوقع على الأرض، وبعد ذلك طبعا كان هناك تواجد للشرطة الإسرائيلية وأيضا استنفار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا طبعا في منطقة الوادي الحمص في مسافر يطا في جنوب الخليل، أو في خلة الحمص تحديدا جنوبي يطا جنوب الخليل. انطلق بالأمس معرض الصناعات البلاستيكية في محافظة الخليل بحضور عشرات الشركات الفلسطينية الرائدة والرائعة في مجال البلاستيك والبتروكيماويات، التي انطلق طبعا أعمال هذا المعرض يوم أمس بافتتاح من قبل رئيس بلدية الخليل ومجموعة من الجهات والشخصيات الرسمية والاعتبارية والاقتصادية في المحافظة، يستمر لمدة 3 أيام لعرض منتجات بلاستيكية بتروكيماويات ما توصلت إليه آخر طبعا التقنيات في موضوع صناعة البلاستيك والتغليف في محافظة الخليل وعلى مستوى الوطن، يمكن طبعا مشاهدته من خلال المعرض. السبت القادم راح يكون إن شاء الله بتاريخ 26/9/2026 وبرعاية بلدية الخليل سينطلق يعني مهرجان أيام العنب الخليلي 2026 بنسخته الجديدة. هذا المؤتمر أو هذا المهرجان الذي هو بالتعاون مع محافظة الخليل، لجنة إعمار الخليل، الغرفة التجارية الصناعية، بلدية الخليل كذلك، اتحاد الصناعات الفلسطينية أو عفوا هنا دولة فلسطين وزارة الزراعة تحديدا، سيكون هذا المؤتمر وهذا المهرجان انطلاقته من قلب البلدة القديمة بتاريخ 26/9/2026 يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 10 صباحا. طيب بنحييكم مرة تانية وبرحب في حضراتكم جميعا، ودقات الساعة بعد ذلك نتابع معكم آخر التطورات الميدانية في الشأن الفلسطيني وكذلك الدولي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: جعل لنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حياكم الله من جديد. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مؤتمرا للمصالحة الفلسطينية سيعقد قريبا تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وبرعاية القاهرة. أكد الرئيس عباس في حديثه لصحيفة أخبار اليوم المصرية أنه يريد المصالحة مع جميع الفلسطينيين دون استثناء على أساس الالتزام بسياسة منظمة التحرير والشرعية الدولية ومبدأ دولة واحدة مؤسسات واحدة وسلاح واحد، وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الشرعي الجامع للشعب الفلسطيني وأن أي مصالحة يجب أن تتم تحت رايتها وفي إطار الشرعية الفلسطينية. جاءت تصريحات الرئيس في وقت تتواصل فيه الجهود المصرية بشأن الملف الفلسطيني وسط حديث متزايد عن ترتيبات سياسية للمرحلة المقبلة ومستقبل قطاع غزة. أصيب مواطنان بالاختناق أو مواطنون بالاختناق مساء أمس السبت خلال هجوم لمستوطنين إرهابيين عليهم في قرية المغير بشمال رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمير أبو علي بأن مستوطنين هاجموا عددا من المواطنين بغاز الفلفل قرب مدخل القرية على الطريق بينها وبين قرية أبو فلاح، ما أدى لإصابتهم بالاختناق وجرى علاجهم ميدانيا. أضاف أن المستوطنين هاجموا مركبة إسعاف مجلس قروي المغير خلال توجهها لإسعاف المواطنين المصابين، ما أدى إلى أضرار مادية كذلك في المركبة. أيضا في برقة مستوطنون حرقوا أو حاولوا إحراق منزل وهاجموا المواطنين في القرية.

0: طبعا انطلق يوم أمس السبت العام الدراسي الجديد في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب حرب الإبادة. أوضحت وزارة التربية والتعليم أن انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة وتقييم الوضع التعليمي عبر مسارات تعليمية متعددة لتراعي ظروف جميع الطلبة داخل القطاع وخارجه. وعزت الوزارة تأخير بدء الدوام الدراسي في غزة إلى أسباب فنية ولوجستية ومراعاة ظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن جزءا كبيرا من الطلبة سيتلقون تعليمهم في خيم وكرفانات هناك. أوضحت أن العملية التعليمية ستنظم وفق مسارين أساسيين، الوجاهي والافتراضي، لضمان انتظام التعليم واستمرار مسيرة الطلبة، وذلك على عدة نواحي، أهمها التعليم الوجاهي لضمان انتظام التعليم، وهو مخصص للطلبة المتواجدين داخل القطاع القادرين على الالتحاق بالمدارس الوجاهية. تستند خطة وزارة التربية والتعليم في غزة إلى التوسع في التعليم الوجاهي من خلال توفير نحو 700 نقطة تعليمية موزعة في مختلف المناطق، إلى جانب 25 مدرسة مؤقتة من المتوقع تسلمها قريبا. يبلغ عدد الطلبة المستفيدين من العملية التعليمية في القطاع نحو 541,000 طالب وطالبة، بينهم نحو 100,000 في مدارس الأونروا. بالتوازي مع عدد أو مع التعليم الوجاهي، تستمر المدارس الافتراضية للطلبة غير القادرين على الالتحاق بالنقاط التعليمية، وكذلك لطلبة غزة المتواجدين خارج القطاع، لا سيما في قطاع أو لا سيما في مصر، بتقديم خدماتها لهؤلاء الطلبة. طيب سريعا للأخبار الدولية، عناوين مختلفة هذا الصباح. العراق يبدأ محاكمة 6 فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. موسكو تسقط عشرات المسيرات، طبعا لما يحكوا عن عشرات المسيرات امبارح بيحكوا عن 142 مسيرة أسقطت من داخل الأراضي الكييفية أو من داخل الأراضي الأوكرانية وكانت واصلة من روسيا. مولودوف ولوكسمبورغ ترصدان خروقات جديدة من قبل روسيا ضد أوكرانيا. تركيا تقدم مقترحا لروسيا وأوكرانيا بوقف قتال البحر الأسود. ترامب يسعى لتعيين قيصر جديد للذكاء الاصطناعي. الرئيس الإسرائيلي يعفو عن جندي أجهز على فلسطيني جريح فقتله. الاحتلال يحول القدس لثكنة، ونتنياهو وآلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق. تعز تستعد للحرب، من يدعم الجبهة خلف المقاتلين. في اليمن التصدي لهجمات حوثية على السعودية واحتدام المعارك بعدة جبهات فيها. إيران تضع شروطا للتفاوض، وترامب يتوقع انتهاء الحرب قريبا. عاد يحكوا على حرب غزة سنة ونص، يعني قريبا ستنتهي، اقتربنا 2 سنين. فيدان نعمل مع واشنطن على أفكار إبداعية لرفع العقوبات عنه. وانتخاب معاذ الخوالد أمينا عاما جديدا لحزب الأمة الأردنية. 25 نقطة من قائمة ترامب، أبرز إنجازات الرئيس الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي. وبعد منع مراسليها، 3 شبكات إعلامية تستعد للطعن في قرار ترامب. عشية زيارة نقوي لطهران، إيران تنفي وصول رسائل أمريكية وترسل شروط التفاوض. في اليمن إحباط مخطط لاستهداف عدن وتحركات للحرس الثوري في باب المندب. القضاء الإيراني يصدر لوائح اتهام بحق 159 مسؤولا أمريكيا وإسرائيليا. أخيرا تركيا تبدي استعدادها لتلبية احتياجات السعودية العسكرية اللازمة. هذا طبعا ضمن اتفاق الدفاعي مع باكستان والسعودية وكذلك تركيا للدفاع المشترك ما بينهما لصد أي عدوان، وسيبدأ الصد طبعا بصد هجوم اليمن على السعودية. طيب الآن راح نروح لزاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. انضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: اليوم شاء الله نتكلم عن إطارات المركب العجلات.
0: نعم.
1: بحيث إنه يعني بالنسبة للعجلات لازم تكون كمية الهواء الموجودة كل العجلات نفس الكمية تكون موجود. إذا كان عندي كمية مثلاً هذه الإطارات أقل من اللازم، يجب أن إضافة هذا كمية الهواء المطلوب، لأن كثير تساعد على حماية المركب من التلف وحماية المركب من عملية اللي هو تغيير اتجاهها.
0: فحسيت
1: أنا يعني بناش الأخوان التوقيت هذا الأمر. كل يوم قبل نطلع في المركبة بلف حوالين المركبة، بنظر على الأربع عجلات، تأكد إنه بالفعل إنه الإطارات كمية الهواء فيها مطلوبة فيها موجودة، مش إنه ناقصة أو مبنشر أو ما شابه. فالأمر الثاني كمان إنه يحافظ أنه يكون الإطارات الأربعة كلهم نفس المقاييس. يعني بكون قبل يومين عند بنشرجة، فتفاجأ إنه يعني كل إطار عنده فيه مركبة جاية مركبة، كل إطار تختلف مقياس عن الثاني. عشان هيك يعني ضروري جدا يكون كل الإطارات نفس المقاييس، أحط التعليمات المونتير عشان نحافظ فيها على سلامة المركبة، وأحافظ عليها لعدم التوجه خاطئ للسيطرة عليها بشكل كامل.
0: نعم نعم، وهذا شيء مهم جدا الانتباه والالتزام به. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية والسلام إن شاء الله للجميع. فما زلنا معكم برعاية شركة الجنيدي، نحن وأنتم هذا الصباح حتى الثامنة بإذن الله تعالى، نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية وفقرات مختلفة لبرنامج مساحة حرة. صباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي عم بيتابعنا بهاي اللحظات، سواء كانوا بيتابعونا من بيوتهم، بيتابعونا من خلال سياراتهم، من خلال مركباتهم، أكيد صباح الخير للجميع بلا استثناء. رح نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله رح نرجع لكم لنتابع وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتع بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: كويرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مرة تانية صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع بداية يوم جديد ونهار جديد وأسبوع عمل جديد لكل حدا بيتابعنا بهذا الصباح. أكيد صباح الخير ويعطيكم ألف مليون عافية يا رب. خلينا نروح مباشرة للأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. جاهز معنا؟ يلا شوي إن شاء الله حيكون معنا جاهز الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي لمتابعة الأخبار العبرية معه، ما قرأ ما جمع لنا بهذا الصباح. أبو أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير، تحياتي أهلين أهلين خراضي، يسعد صباحكم.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين مع بداية أسبوع جديد هذا الصباح في الإعلام الإسرائيلي ما كتب في ملفاته الإخبارية المختلفة.
1: يعني الموضوع الانتخابات،
0: نعم،
1: وموضوع الاستطلاعات الذي يحصل بالأمس، كان هناك تقرير يتحدث يعني على غير العادة عن الفرق ما بين الاستطلاعات التي تحصل في إسرائيل. فمن جهة هناك قنوات تعطي حزب الليكود مثلا 19 مقعد أو 18 مقعد، هناك قنوات تعطي مثلا 20 مقعد، بينما القناة رقم 14 تعطي حزب الليكود 32 مقعد. الآن اللافت في هذا الخبر اللي أنا بحكي عنه إنه يريدون أن يبحثوا عن قانون يعاقب القناة على الكذب،
0: نعم،
1: القناة الإعلامية على الكذب. ولذلك عندما يقولون بأنه عندما يكون هذا الفارق الكبير ما بين القنوات غير المؤيدة لليمين الإسرائيلي والقنوات المؤيدة لليمين الإسرائيلي، يعني هناك كذب. يعني القنوات غير المؤيدة لليمين الإسرائيلي مؤيدة للوسط، وبالتالي ربما تكذب على الجمهور وربما تكذب القناة اليمينية على الجمهور. وهذا ما يعطي انطباع بأنه يعني حالة الانقسام الشديد. يعني معنى كلامي أنه في الانتخابات السابقة ما كانت القنوات اليمينية أو الوسطية كان يكون في فارق في الاستطلاعات أخ راضي، لكن هنا يبدو بأن النتيجة ليست فقط هي نوع من الفبركة، بل هي من نوع الرسالة موجهة من أجل حرب نفسية تجاه الأحزاب الأخرى. ولذلك يعني أنت ترى هنا في الاستطلاعات ما يدغدغ نوعا ما الشارع في إسرائيل بأن يتفاخر اليمين بأنه في الحزب الليكود سيحصل على 32 مقعد في قناة رقم 14، وبأنه يتفاخر الوسط عندما يحصل على الليكود على 18 مقعد، وأيزنكوت تحصل على 24 مقعد. يعني هذه كلها نوعا ما يعني ملفتة، يعني لما بقول لك أنه يجب أن يكون هناك عقاب على القناة التي تثبت بأنها كذبت على
0: الجمهور بشكل عام.
1: وبعدين بتقول لك يعني في دائما معايير في عندما يتحدث السياسي أو المحلل أو كذا، في يعني فقاعات إعلامية يتم الحديث عنها دون الخوض في معايير صحة هذه المعلومات. يعني أنت بتسمع واحد بقول لك قال المراقبون بأنه كذا كذا، صار أحل المحللون قالوا كذا كذا، العلماء حتى في الشرع قال العلماء كذا كذا، جمهور يعني بتلاقي واحد مثلا بتسأله سؤال شرعي وبيقول لك جمهور العلماء كذا كذا، أنه جمهور فهمنا إياهم مثلا. يعني هذا اللي بيحصل، وبالتالي موجود هذا في علم السياسة، وهي أخبار موجهة وكذا. واحد بيقول لك والله أثبتت الإحصائيات والدراسات، أني دراسات هات لي واحدة أشوف بيهم. هذا موجود كمان في الإعلام العبري، ولأول مرة إيال بيركو يقوم بالتحدث بهذا السياق، وهذا يعني هذا بانل في صاحب بانل في القناة رقم 13. يعني هو دائما يبحث عن الخفايا التي يمكن أن يعني
0: يصطاد في الماء العكرة.
1: نعم صحيح، نعم صحيح. لفت انتباهي بالأمس بأنه خلافا لموقف رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، قام الرئيس الإسرائيلي بمحو السجل الجنائي للجندي الإسرائيلي القاتل إليور أزاريا الذي قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في تل الرمادي قبل مجموعة من السنوات. الآن هذه كانت يعني رسالة بأنه ربما يقوم الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو.
0: نعم نعم.
1: لأنه صاحب صلاحيات بهذا الشيء، وبالتالي نتنياهو نوعا ما يعني بدأ يهتم بهذا الخبر جيدا، وخاصة بأنه بدي أقول لك أنه يعني امبارح كان في على صفحة بنيامين نتنياهو منزل، هو أنه كان موجود هو وزوجته في غرفة زجاجية في عند الحائط المبكى، وعلى أنه ما قبل عيد الغفران. عيد الغفران عادة اللي هو من شعائر أنه بيطلبوا الصفح، يعني بيطلبوا المسامحة وكذا. الآن لفت انتباهي التعليقات التي كانت على صفحة بنيامين نتنياهو بأنه غالبية المعلقين كانوا يطالبون بأن يطلب الغفران من الشعب الذي تركه في 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: ومن العائلات الثكلة التي تركها، يعني صفحته كانت محفل لمهاجمته من قبل إسرائيليين وبمصطلحات صعبة، وخاصة بأنه يعني هناك حالة من الغضب الشديد على زوجته. بالمناسبة زوجته مكروهة جدا في المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: مش كتير مسوقة. وطبعا انه يعني نتنياهو يعني يخوض مثلا المعركة على بقاء السياسي، عندما قال اول امس قال بانه اذا هزمت في الانتخابات فسوف لن اعتزل الحياة السياسية، وسوف اقوم بقيادة المعارضة، وسوف اقوم افوز في الانتخابات التي لن تدوم طويلا هذه الحكومة، وسوف افوز في الانتخابات القادمة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة تلقى خبر جيد امس نتنياهو بان قامت الامارات بتبرئته. يعني الناطق بلسان الحكومة الإماراتية قال بأنه نعم كان هناك في مكالمة، لكن هذه المكالمة لم نخوض فيها أو لم يتم الخوض فيها في مسألة كما أشيع في الإعلام العبري، وبالتالي نتنياهو لم يتلقى التحذيرات من قبل رئيس الإمارات. يعني عمليا الإمارات بطريقة أو بأخرى وقفت بجانب نتنياهو. ربما هناك ثمن يعني أو أجبرت الإمارات على قول هذا الشيء، لأنه واضح بأنه كان في يعني سكوتها مريب، وبعدين طلعوا تحدثوا وكأنه هناك صفقة وحيكت من أجل الخوض في هذا الخبر، لأنه هذا الخبر يعني لو حصل استطلاع بعده راح يكون في صالح نتنياهو.
0: نعم.
1: لأنه تم تبرئته من هذه الشيء، لأنه مش سهل اللي حصل.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بموضوع التركية، قبل تركيا أجواء الحرب في أوروبا. يعني شوف أجواء الحرب في أوروبا، يعني إسرائيل تهتم فيها بشكل كبير. أولا هناك تهديد من قبل روسيا بأنه سيكون هناك حرب تجاه دول أوروبا من أجل عدم دعم أوكرانيا وأن تدافع عن نفسها بدل أن تدافع عن أوكرانيا. ربما هي رسالة لأوروبا وأيضا لإسرائيل، لأن إسرائيل كمان ساعدت أوكرانيا في الحرب عليها، وشفنا كيف البريطانيين قالوا أنه على الشعب أن يتزود بالراديو وبالأغذية وبالأدوية وبالماء ومش عارف إيش، لأنه في حرب غير هي حرب قادمة في أوروبا. إسرائيل توظف هذا الشيء من أجل أن يكون هناك يعني وكأنه يريد أن يصار إلى طلب مساعدات من قبل أوروبا، أن تطلبها من إسرائيل ومن الولايات المتحدة في ظل العزلة الإسرائيلية، العزلة التي تعيشها إسرائيل في أوروبا، وفي المقابل تزداد عزلة إسرائيل في الولايات المتحدة.
0: نعم نعم.
1: يعني مثلا في زيارة نتنياهو المرتقبة إلى الأمم المتحدة، في ترتيبات معينة وإدماج الخدمة السرية عملاء السريين من أجل حماية نتنياهو، خوفا أن يكون هناك ردود فعل معينة خاصة من قبل نيويورك وشرطة نيويورك وممدان ذاته، وأيضا بأنه يعني هناك حالة من الترقب الشديد لمظاهرات ضخمة ربما تكون في نيويورك نتيجة زيارة نتنياهو، لأن هناك انخفاض هائل في شعبية نتنياهو وإسرائيل في الولايات المتحدة.
0: نعم نعم نعم. نروح لدقات الساعة وإن شاء الله نتابع معك أخبار الإعلام الإسرائيلي وما كتب عن تركيا تحديدا هذا الصباح.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب نحييكم مرة تانية متابعينا الكرام، بنحييك أبو أحمد مرة تانية. ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي عن التراك بشكل عام؟ واليوم بالأمس يعني كان حديث تركيا عن دعمها الأول في التحالف التركي السعودي الباكستاني ضد الحوثيين في الدفاعات يعني التي تم توقيعها مؤخرا في اتفاقية الدفاعات. ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي عن هذا الملف؟
3: بصراحة يعني ما حدش فهم شو اللي بيحصل من هناك. يعني الحوثيين السعودية ضد إيران، مع إيران، مع الباكستان، ما حدا فهم. يعني بصراحة كل الأوراق اختلطت داخل الإعلام العبري فيما يتعلق بهذا الشيء. يعني لما بيطلعوا بيقول إنه في يعني يجب أن يدفع الأمير محمد بن سلمان ثمن عدم تطبيعه مع إسرائيل، وفي المقابل يعني وكأنها تريد أن تنتقم منه، لكن في المقابل الإعلام العبري بيقول لك إنه هناك تعاون استخباري وثيق ما بين إسرائيل وما بين
2: السعودية.
3: السعودية، وبدي أقول لك يعني والله بتعرف يعني والله يمكن أنا بدي أحكي شغلي، في شيء يعني مش معقول الواحد يكون بسيط وساذج لهالدرجة ولا يعطي عقله إجازة. يعني هل يعقل إنه الوفد الإيراني ياخد فيزا يدخل على الولايات على الأمم المتحدة والوفد الفلسطيني ما ياخد؟ فكر فيها يا زلمة.
2: نعم نعم نعم نعم
3: على جد يعني. لا، فلذلك انسانة من الموضوع الإيراني، أنا مش عاجبني الموضوع صراحة، ما بدي أحكي فيه. لكن خلينا نحكي في موضوع الاستطلاعات. في هذا الاستطلاع نوعا ما في معلومات نوعية. يعني مثلا بقول لك من هي الحكومة فيما لو شكلت حكومة برئاسة نتنياهو أو حكومة برئاسة أيزنكوت، من هي الحكومة التي ستعالج أفضل المواضيع التالية؟ مثلا غلاء المعيشة، ان حكومة أيزنكوت 51%، بينما نتنياهو 24%. فيما يتعلق بالسير او يعني قوانين السير والازمات السير الازدحام، أيزنكوت ستعالج حكومته بنسبة 49% بينما 24% لنتنياهو. فيما يتعلق بالتعليم، حكومة أيزنكوت 54% بينما نتنياهو 25%. الصحة 50% أيزنكوت 25% لنتنياهو. في الديمقراطية والحالات الاجتماعية الجيدة 54% أيزنكوت بينما 27% لنتنياهو. فيما يتعلق بالإعلام ووضع إسرائيل في العالم يعني وإعادة يعني صعود إسرائيل في العالم، حكومة أيزنكوت 51% بينما نتنياهو 28%. هذا استطلاع مهم. هذا استطلاع مهم وغريب نوعا ما عن الاستطلاعات السابقة. ولذلك يعني نتنياهو بعد هذا الاستطلاع قال، أو لأنه كان يعلم نتائجه، قال بأنه أنا إذا خسرت المعركة سوف أتولى المعارضة وأتزعمها وسوف أفوز في الانتخابات القادمة لا محالة. هذا اللي بيسعى إليه نتنياهو تماما. بآخر نحكي آخر شيء عن موضوع حوادث السير أخ راضي.
2: تفضل.
3: يعني المعطى اللي أنا بدي أحكيه بهمني فيه جزئية معينة فيما يتعلق بالدراجات الهوائية الكهربائية وحتى غير الكهربائية. أولا في إسرائيل قتل في إسرائيل في حوادث السير منذ بداية العام وحتى الأمس 323 قتيل، منهم 24 حادث سير على دراجات كهربائية.
2: نعم نعم
3: 24 واحد.
2: نعم.
3: من هدول 300

0: الماضي، نذكر الإخوة على صباح هذا اليوم بأن اليوم في استمرار لحملة جمع التبرعات تحت عنوان لبيك يا بسملة.
1: نعم.
0: في راديو الحرية والمجموعات الأخرى من المؤثرين والمشاهير الساعة 7 مساء
1: إن شاء الله.
0: يعني، ولنا يريد تقديم الخير فليقدمه، وجزاكم الله كل خير.
1: نعم، بارك الله فيك أبو أحمد الأستاذ مازن أبو شمسية على كل ما تقدمه أيضا أنت في هذه الحملة وغيرها من الحملات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي، تحدثت للجمهور عن الإعلام الإسرائيلي وما كتب هذا الصباح في ملفاته الإخبارية المختلفة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب هيك بنكون وصلنا متابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من خلال موجتها 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير للجميع بلا استثناء، بداية نهار إن شاء الله بتمنى تكون طيبة عليكم جميعا، وبتمنى يعني إن شاء الله أنه نهاركم يكون سعيد وفيه إنجازات وبركات بإذن الله تعالى. شكرا للجميع بلا استثناء لكل من كان معنا مستمعا مشاهدا متابعا هذا الصباح، ونحن أنتم بضيافة شركة الجنيدي شكرا أيضا لها. ربحي أبو رموز يعطيك ألف مليون عافية رب، وربنا يعطيك دائما الصحة والعافية وبشريات الخير دائما وأبدا. هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج، راضي كرامي وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة و

اعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 أول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: دولة الكويت بشدة محاولة جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف العاصمة الرياض بصاروخ باليستي، إلى جانب محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن طائف وفرسان وينبع. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جهته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هناك هجمات خطيرة على سلامة الأراضي السعودية وسيادتها، وإن لدى تركيا اتفاقية تحالف معها. وفي مقابلة تلفزيونية قال فيدان إن الاحتياجات العسكرية للسعودية قد تكون مرتبطة بمسائل فنية، وأن بلاده لن تجد صعوبة في تلبيتها. وأضاف بأن تحالف مكة سيشكل منصة تغير قواعد اللعبة بشكل كبير. قتل ما لا يقل عن 48 من عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية خلال المعارك المحتدمة بين الطرفين جنوبي اليمن، لا سيما في محافظتي تعز ولحج.
1: تشهد جبهات جنوب وغرب اليمن تصعيدا متسارعا مع اشتداد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، خصوصا في تعز ولحج. في تعز تتركز المواجهات المسلحة في جبهات غربية المحافظة، لا سيما الكدحة والوازعية، وقد نفذت القوات الحكومية خلال الساعات القليلة الماضية غارات استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. تقول القوات الحكومية إنها تسعى لتأمين الطرق الرابطة بين تعز والساحل الغربي وميناء المخا وسط قتال متواصل على أكثر من محور. أما في لحج فتدور المعارك في محاور المضاربة وكهبوب والمناطق الجبلية الممتدة باتجاه باب المندب، مع تبادل القصف والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ. مصادر حكومية قالت في سياق ذلك إن قواتها تمكنت من استعادة نصف المواقع التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله الحوثيون يوم الجمعة على الحدود بين محافظتي لحج وتعز. مقابل ذلك أكدت جماعة أنصار الله الحوثيون إحراز تقدم ميداني على الحدود بين المحافظتين.
2: تمت السيطرة على البازلة بالشكل الكامل.
1: في لحج أيضا أعلنت قبائل مساندة للقوات الحكومية سيطرتها على جبل البازلة بعد اشتباكات قاسية مع جماعة أنصار الله الحوثيين. في محافظة مأرب أعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهات الجنوبية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مقاتلي الجماعة وفق قولها.
0: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسلنا عمر المجرمي. أهلا بكم معنا خليل، نتابع معك تفاصيل الموقف في صنعاء وما يعلن عن الاستهدافات.
3: صباح الخير سونيا، مرحبا. يعني فيما يخص الموقف في صنعاء بطبيعة الحال، أيضا القوات التابعة للحكومة في صنعاء يعني بشكل أو بآخر تتحدث أو عن أنها أحرزت أو تحرز تقدما في عدد من جبهات القتال، وخاصة في جنوبي في المناطق الواقعة بين تعز ولحج، وأيضا في الاتجاهات الغربية من تعز تحديدا في الوازعية وفقا للمصادر الميدانية، ولكن ليس هناك بيانات يعني واضحة بهذا الشأن. ما يجري التركيز عليه هو فقط ما يخص العمليات التي تنفذ من قبل القوات التابعة للحكومة في صنعاء في الداخل السعودي، والإشارة إلى ما كان قد تم الإعلان عنه خلال الساعات الليلة الماضية المتمثل ببيان المتحدث العسكري فيما يخص تنفيذ عمليتين في الداخل السعودي، إحداهما استهدفت وفقا للبيان أهدافا حساسة في العاصمة السعودية الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وبالتالي تقول الحكومة هنا في صنعاء والبيانات السياسية والعسكرية إن هذه العمليات تأتي ردا على التصعيد السعودي المتمثل بشن مزيد من الغارات على المناطق والمحافظات التي تقع تحت سيطرة حكومة صنعاء، في إشارة إلى ما يعلنه الجيش التابع للحكومة في عدن من أنه ينفذ سلسلة من الغارات التي تنفذ على مواقع قتالية في أكثر من اتجاه في تعز وفي مأرب وفي الجوف وفي البيضاء. ولكن في المجمل أيضا هناك إشارات لما يخص طبيعة سير عبور السفن في مضيق باب المندب خلال الفترة الماضية، تحديدا وفقا لبيانات صادرة عن وزارة النقل هنا في صنعاء فإن 316 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال الفترة من 10 حتى 18 من سبتمبر الجاري بمعدل عبور 35 سفينة بشكل يومي عبر المضيق، وذلك في إشارة إلى يعني ما يمكن اعتباره أن الرقابة على حركة الملاحة في مضيق باب المندب يعني أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقوات الحكومة في صنعاء وللجهات المعنية في صنعاء. وفيه إشارة أيضا إلى أن تطبيع الأوضاع في هذه المناطق وفقا لما تعلنه البيانات المتكررة هنا دائما تمضي بوتيرة عالية، وبما في ذلك السماح بمرور هذه السفن، فيما عدا طبعا تظل وفقا للبيانات المتواصلة حركة السفن متاحة في المضيق وفي المياه الإقليمية في البحر الأحمر وغيرها لجميع السفن وشركات وخطوط النقل، فيما عدا للسفن السعودية، وذلك يعني لما تقول الحكومة في صنعاء إنه استمرار لفرض الحظر على السفن السعودية، وذلك ردا بالمثل على الحظر الذي تقول بأنه مفروض منذ أكثر من 10 سنوات من قبل الجانب السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية. هذه هي الصورة فيما يخص البيانات والموقف بشكل عام هنا في صنعاء السنية.
0: شكرا لك خالد القهري من صنعاء، الموقف أيضا في عدن نتابعه مع عمر المجرمي وآخر التطورات المعلنة هناك. عمر،
4: صباح الخير سونيا. تتركز الاشتباكات في أطراف مديرية الوزعية غربي تعز وكذلك في مديرية المضاربة على أطراف محافظة لحج. أيضا القوات الحكومية أو قبائل الصبيحة المؤازرة للقوات الحكومية هناك كانت قد أعلنت في الساعات الأخيرة إسقاطها لثلاث طائرات مسيرة للحوثيين كانت تحلق في أجواء المنطقة. قوات الصبيحة هناك المؤازرة للجيش اليمني ما زالت تبسط سيطرتها على جبال استراتيجية مهمة كانت قد سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين في اشتباكات عنيفة مع الحوثيين وهي جبال بازلة، ودارت بالقرب منه بالساعات الأخيرة قبل الفجر اليوم دارت اشتباكات عنيفة يريد الحوثيون استعادة تلك الجبال لكنهم لم يتمكنوا حتى اللحظة، والقوات الحكومية دفعت هناك بمجامع قبلية تعزيزا لتلك الجبهة فدارت اشتباكات عنيفة. كذلك المواجهات دارت باتجاه جبهة الكدحة غربي تعز بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تبادل بالقصف المدفعي دون تسجيل أي تقدم للطرفين. أما في خط ساحل تعز الغربي فشهد الليلة حتى فشهد منذ مساء أمس إلى بعد الفجر هذا اليوم شهد هدوءا حذرا مخيما على تلك الجبهة وسط مصادر وبحسب مصادر عسكرية ميدانية من تلك المنطقة. أما في محافظة مأرب سونيا فقد أحبط الجيش اليمني هجوما عنيفا للحوثيين في جبهة الفليحة الصحراوية جنوب مأرب، وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها نفذت عددا من الغارات الجوية وبالمسيرات استهدافا لمواقع الحوثيين وعرباتهم العسكرية في الجبهة الغربية لمأرب وكذلك الجنوبية المنطقة العسكرية الثالثة. الإعلام الجيش تحدث أن المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت براجمات صواريخ عددا من مواقع الحوثيين وآلياتهم العسكرية في جبهة الفليحة وكذلك في جبهة العكد جنوب مأرب، وكذلك إطلاق صاروخ كاتيوشا باتجاه منطقة الجوبة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إذن المواجهات لكنها لم تعد بنفس الوتيرة اللي كانت عليها خلال اليومين الماضيين. تدور المواجهات أيضا في مأرب في القرب من جبهة صرواح وكذلك روضة جهم جنوب مأرب، وهذه التطورات السونية أيضا تأتي بالتزامن مع مواجهات عسكرية بمحافظة الجوف المجاورة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. تدور المواجهات في القرب من المرازيق وكذلك من خط الكنائس التي وسط قصف مدفعي عنيف أيضا للطرفين بحسب مصادر ميدانية هناك. الحوثيون أيضا كثفوا قصفهم بصواريخ باليستية والكاتيوشا على مواقع متفرقة للقوات الحكومية هناك بمحافظة الجوف. أما قوات العمالقة الحكومية بمحافظة البيضاء وسط البلاد فقد أكدت خلال الساعات الأخيرة أنها شنت هجوما على منطقة ذي ناعم بمحافظة البيضاء أو بالقرب من المركز الحكومي لمحافظة البيضاء وسط اليمن، لكن دون أن تحدث هناك أي اختراق ميداني لا. والحوثيون أيضا شنوا هجوما مضادا لم يتمكن هو الآخر من إحراز أي تقدم باتجاه المواقع القوات الحكومية في تلك المحافظة في تلك المواقع. إذن الاشتباكات والمواجهات تدور على أكثر من جبهة، تحديدا يعني في جبهات في جبهة غرب تعز وكذلك في مواقع متفرقة من مأرب، بالإضافة إلى جبهتي الجوف والبيضاء. هذا ما يمكن أن نجمل به التطورات هذا الصباح سونيا.
0: شكرا لك عمر المجرمي، مراسل التلفزيون العربي من عدن. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين أشارت فيها إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وذلك على خلفية شن جماعة أنصار الله الحوثيين أعمالا عدائية ضد المملكة العربية السعودية. وفي السياق نفسه أعلنت الإدارة الأمريكية قطع الرئيس دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع وعودته إلى البيت الأبيض. انضم إلينا الآن سفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي، انضم إلينا من واشنطن. أهلا بك معنا سيد معلوف، برأيك بهذه التحركات الأمريكية ما الذي نفهمه؟ هل من المرتقب أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التصعيد؟
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قليلة، وكيف أنه توصل إلى اتفاق يعني بأن لا يقوم الحوثيون بقصف البؤة سواء السفن الأمريكية والإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة لن تقصف الحوثيين، ولكن الآن التطورات الإضافية التي قام بها الحوثيون ضد المملكة السعودية ربما ستؤدي إلى تحرك أمريكي. نعم،
4: ولكن يعني سيد معلوف، من المؤكد أن أمريكا وترامب يعني يعلم جيدا ترامب ما هو الهدف من وراء سعي جماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة على باب المندب، حتى وإن سمح حالياً تم السماح للسفن الأمريكية والإسرائيلية بالمرور، وهذا ما طلب في اجتماع مسقط، ولكن الهدف معلوم. لماذا إذن تأخر التدخل الأمريكي رغم يعني تقدم الحوثيين وسيطرتهم على باب المندب، ما سيخنق طبعاً الاقتصاد لاحقاً في حال قررت إيران استخدام هذه الورقة؟
3: لا شك أن مسألة باب المندب هي مسألة أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة مثل مسألة مضيق هرمز. هذا أمر واضح جدا، وحرية الملاحة تصير عليها الولايات المتحدة، ولكن حتى الآن الحوثيون لم يقفلوا بعد باب المندب، وقالوا وأعلنوا أن مسألة الملاحة عبر باب المندب مفتوحة للجميع باستثناء للبواخر السعودية، ولذلك كانت تعتبر الولايات المتحدة أن مسألة باب المندب حتى الآن لا تشكل خطرا على الملاحة العالمية وعلى النفط بصورة خاصة والغاز، الذي يعني أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار عالميا وفي الداخل الأمريكي أيضا. لذلك الآن بعد التطورات الأخيرة أصبح الآن الأمر أكثر احتمالا بأن تقوم الولايات المتحدة بعمل ما، ولكن حتى الآن لا نعرف بالضبط، لا أحد يستطيع أن يعرف أو يتوقع ماذا يريد أن يفعله الرئيس ترامب. صحيح أن الاحتمال أقوى من السابق، ولكن الرئيس ترامب من جهة ليس له مصلحة بتوسيع رقعة الحرب بريا مثلا، يمكنه أن يقصف مواقع للحوثيين، منصات إطلاق الصواريخ الباليستية وغير ذلك، والأمر يتوقف عندئذ على الرد الحوثي. هل سيوسع الحوثيون العمليات العسكرية؟ هل سيقفلون باب المندب؟ الأمر المفتاح لمعرفة ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو إقفال باب المندب أو لا. باب المندب أم لا؟
4: الحوثيون يعني يستهدفون المملكة العربية السعودية باستمرار، وحتى يعني عمق المملكة. لماذا لم تتدخل واشنطن حتى هذه اللحظة؟ ما هو الأمر الذي سيستدعي تدخلا أمريكيا في هذه المعركة وهذا التوتر؟
3: سؤال مهم جدا. يعني الولايات المتحدة الآن غارقة في حربها ضد إيران، الرئيس ترامب يحاول أن يخرج من مأزق مضيق هرمز الذي وقع فيه منذ أن بدأ هذه الحرب ولم يكن يتوقع ذلك. فلكن في حال قام الحوثيون الآن بإقفال باب المندب فهذا سيشكل مأزقا إضافيا للرئيس ترامب لا يستطيع أن يتحمله، وفي هذه الحالة أنا أعتقد أنه سيضطر للقيام بعمليات عسكرية بأي طريقة من الطرق من أجل عدم السماح بإقفال باب المندب ويعني تعطيل الملاحة البحرية. طيب، بالنسبة إلى السعودية بالذات لقد تمكن الحوثيون الآن من إدخال السعودية في المعادلة. كانت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وبمسا خاصة في مضيق هرمز، الآن المملكة السعودية أصبحت عنصرا في هذه الحرب لأن توسيع الحرب على السعودية ومن قبل الحوثيين طبعا وإقفال باب المندب سيوسع مساحة الحرب، سيوسع مساحة القتال، وسيؤدي بالضرورة إلى تدخل أمريكي مباشر ضد الحوثيين في هذه الحالة.
4: يعني سؤال يطرح بإلحاح أستاذ معلوف، ما الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تجلس إلى جماعة أنصار الله الحوثيين؟ ما الذي تخشاه الولايات المتحدة؟
3: يعني نعرف أنه في العام الماضي اتفق الحوثيون والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بين الفريقين وعلى عدم القيام بعمليات عدائية. عندما بدأ الحوثيون مؤخرا بتوسيع رقعة عملياتهم والاعتداء على المملكة السعودية والتي هي حليف للولايات المتحدة، ونعرف كيف أنه منذ أيام قليلة عقد صفقة بمليارات عشرات مليارات الدولارات لشراء طائرات F-35 من قبل السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية، فالحالة الأمريكية يعني الآن أصبحت أكثر قربا من المملكة السعودية، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تترك الحوثيين يقومون بعمليات واسعة النطاق من جهة ضد المملكة السعودية. ولكن السؤال الأكبر يبقى باب المندب. باب المندب هو يعني ما سيجعل الولايات المتحدة تقرر إن تدخل في حرب واسعة النطاق ضد الحوثيين أو أن تكتفي ببعض القصف في مواقع معينة ضد صواريخهم، ضد منصاتهم وضد تجمعاتهم. هذا هو الفرق. باب المندب هو
4: يعني باب المندب يقابله أيضا مضيق هرمز. واشنطن ذهبت لضرب إيران ولم تأبه لأي نتائج لذلك، في المقابل ذهبت لإبرام اتفاق مع الحوثيين.
3: نعم صحيح، ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران دون أن يكون هنالك حسابات، دون أن يكون هنالك أهداف معينة. نعرف جيدا كيف أن نتنياهو في 8 من شهر شباط عندما زار البيت الأبيض في زيارته 7 أو 8 في ولاية الرئيس ترامب الثانية في مهلة 1.5 سنة، أقنع الرئيس ترامب بأنه قائلا له أنه كما فعلت في فنزويلا نستطيع سوية أن نفعل نفس الشيء في إيران، يعني نلغي النظام، تسيطر على البترول والنفط وغير ذلك في إيران، وتعلن انتصارا كبيرا يفيدك بشكل كبير في الانتخابات التشريعية النصفية القادمة. واقتنع الرئيس ترامب بذلك وكان يعني منتشيا بعد الفوز الذي حققه في فنزويلا، ولكنه لم يتوقع الرد الإيراني، لم يكن هنالك أهداف واضحة من قبل الرئاسة الأمريكية، من قبل الإدارة الأمريكية في هذه الحرب، ولم يكن الأمريكيون يتوقعون الرد الإيراني والمقاومة الإيرانية بالرغم من الخسائر الفادحة في الطيران والبحرية وغير ذلك. الآن هنالك مأزق هرمز الذي وقع فيه الرئيس ترامب ويحاول أن يخرج منه بشتى الطرق، ولذلك هو لا يستطيع أن يتحمل مأزقا آخر في باب المندب، لذلك هو سيقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل عدم إقفال باب المندب، إما بالتفاوض مع الحوثيين أو بالقصف العسكري أو بأي طريقة من الطرق، خاصة ونحن على أبواب الانتخابات بعد أقل من 50 يوما، وخسارة الحزب الجمهوري الذي هو حزب الرئيس ترامب سيؤدي إلى خسارة كبيرة وإلى صعوبات في السنتين المتبقيتين من ولاية الرئيس ترامب بعد الانتخابات. لذلك مسألة باب المندب هي المسألة الأساسية الآن بالنسبة إلى الرئيس ترامب. عنده مأزق هرمز ولا يستطيع أن يضيف إلى ذلك مأزقا آخر يؤدي إلى انتقادات واسعة النطاق من قبل معظم دول العالم. هذا ما أراه أنا في الوقت
4: المحاضر. شكرا جزيلا لك السفير مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن باكستان تواصل جهود الوساطة دون طرح خطة محددة، مؤكدا تمسك طهران برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري كشرط لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار. في المقابل قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن قواته سهلت تأمين عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز من خلال عمليات حماية منسقة، الأمر الذي نفته إيران.
1: مضيق هرمز، هنا تحديداً تتقاطع الحرب مع النفط وتتصادم الروايات مع حركة السفن. واشنطن تتحدث عن انفراجه، فقائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول إن قواته ساعدت خلال شهرين في عبور أكثر من 2000 سفينة ونقل أكثر من 1 مليار برميل من النفط، مؤكدا أن حركة النفط والبضائع خلال الأسبوعين الأخيرين هي الأعلى في 6 أشهر. لكن طهران ترد وتصف الرواية الأمريكية بأنها عملية نفسية فاشلة لا تعكس الواقع، وتهدف إلى رفع معنويات القوات الأمريكية وتبرير كلفتها البشرية والمالية. وبين التصعيد والوساطة تتحرك باكستان. مباحثات إيرانية باكستانية تشدد على استمرار إمدادات الطاقة وانسيابية الملاحة مع اتفاق على لقاء جديد في نيويورك، فيما تواصل إسلام أباد جهودها بين طهران وواشنطن. لكن طهران تقول لا توجد خطة محددة بعد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك بلادها برفع العقوبات.
0: راديو الحرية
2: 2017.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تهتم.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة
4: قال اللواء الإيطالي ديوداتو أبانارا رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، قال إن من الضروري للغاية ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والقوات اللبنانية على تولي المهام التي تؤديها القوة الحالية قبل أن تبدأ القوة في الانسحاب نهاية هذا العام.
5: كما تعلمون جيدا توجد هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في الجنوب، لذا من المهم إجراء انتقال سلس للغاية إلى هيئات مختلفة. هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الوضع تحت السيطرة وتهيئة أفضل الظروف لقوات الجيش اللبناني ولأي هيئة جديدة لممارسة أنشطتها على النحو الأمثل.
4: الآن من صور تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحشخوري. جويس، صباح الخير، ماذا نعرف عن آخر الاستهدافات الإسرائيلية مع هذا التصعيد جنوب لبنان؟
6: سونيا، يوم أمس شهد تصعيدا متجدد في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، تحديدا لناحية القصف الذي حصل والغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية. نحن بشكل يومي نوثق القصف المدفعي وعمليات التفجير أو التجريف التي تنفذها القوات الإسرائيلية، ولكن وكذلك الأمر عمليات التفجير، ولكن الغارات الإسرائيلية كانت قد توقفت منذ أيام، ولكن يوم أمس عادت لتستهدف النبطية الفوقة وبلدة حريص، كذلك الأمر أطراف بلدة حريص التي تتمركز عند أطرافها أيضا القوات الإسرائيلية في عدد من منازل سكان هذه البلدة. صباح اليوم قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ تفجير في بلدة كفر تبنيت، وكانت التفجيرات حصلت كذلك الأمر يوم أمس في عدد من المناطق، تحديدا في منطقة الطلوسة التي شهدت أكثر من تفجير واحد تحديدا في الفترة المسائية، إضافة إلى التفجيرات التي تشهدها بلدة المنصوري بشكل يومي وبشكل مكثف. نواكب في الأيام الماضية كنا نواكب عملية وضع المتفجرات في عدد من المنازل والقيام بتفجيرها، إضافة إلى كذلك الأمر المشاهد التي تم توثيقها لقيام القوات الإسرائيلية بوضع المتفجرات في محيط أحد المنازل في ميس الجبل قبل تنفيذ هذا التفجير الكبير في بلدة ميس الجبل. تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات محو لمعالم القرى والبلدات في جنوب لبنان. سونيا، نحن لا نتحدث فقط عن تفجير المنازل، وإنما أيضا عن تفجير المدارس، تفجير المستشفيات، تفجير مراكز الإسعاف، كل ذلك تقوم به القوات الإسرائيلية تحديدا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي أو ما يعرف بالمنطقة الصفراء، وهذا يتم توثيقه بشكل يومي، ويشاهد السكان عن بعد ماذا يحل بمنازلهم، يدخلون إلى الخرائط الجغرافية لمعرفة ما حل بمنازلهم وما إذا كانت قائمة أم أنها محيت بسبب أو بفعل الاعتداءات الإسرائيلية. يوم أمس شهد أيضا عملية تجريف وتدمير لعدد من المنازل في بلدة المنصور. منذ صباح يوم أمس عملت الآليات الهندسية الإسرائيلية في بلدة المنصور بشكل متواصل وقامت بهدم عدد من المنازل، وهو ما أيضا كان يراقبه ويشاهده السكان سكان هذه المنطقة من بلدة الحنية المجاورة. إذن تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية وتتواصل أيضا المخاوف من تصعيد إسرائيلي محتمل كلما اقتربنا أولا من الانتخابات الإسرائيلية، وثانيا من جولة جديدة مفترضة من المفاوضات في روما مطلع الشهر المقبل. سونيا،
4: شكرا لك. جويس الحشخوري مراسلة التلفزيون العربي من صور. والآن للنقاش استقبل ضيفي الصحفي المحلل السياسي الأستاذ ميشيل أبو نجم، ينضم إلينا من بيروت. أستاذ أبو نجم، صباح الخير وأهلا بك معنا. بداية، كيف نقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي؟ يعني استمرار هو للتجريف وللتفجير والتدمير، ولكن عودة للغارات.
7: إسرائيل أساسا لم توقف اعتداءاتها ولن توقفها، هي تحاول استغلال الوقت
1: وتحاول استغلال كل العوامل وخاصة التغطية الأمريكية الغير محدودة لفرض استمرار فرض الوقائع على الأرض للحفاظ على حدود الخط الأصفر لمحاولة منع حزب الله من أي تفكير بنوع من عمليات استنزاف واستهداف قواتها، وهي بالتأكيد تسعى لفرض معادلة سحب السلاح قبل الانسحاب من جنوب لبنان أو أي حديث عن الانسحاب من جنوب لبنان. لذلك للأسف ليس مستغربا أن تقدم إسرائيل على كل هذه الاعتداءات وعلى الاستمرار في الغارات وعلى الاستمرار في عمليات تجريف المنازل والتدمير، خاصة أن الجو الإقليمي ملائم لها في ظل كل هذا التصعيد الأمريكي مع إيران أو ربما مع الحوثيين كما يقال في وسائل الإعلام. يعني هذا الجو هل ما يجري والجو الأمريكي.
4: نعم سيد أبو نجم، يعني هل ما يجري الآن من اعتداءات إسرائيلية وتدمير لهذه القرى والبلدات يشير إلى أن إسرائيل ستخرج يوما ما حتى وإن تمكنت من تحقيق أهدافها؟ هل ستغادر هذه المنطقة التي تسميها بالمنطقة الأمنية؟
1: لابد أن تغادر في يوم ما، لكن المشكلة هي المدة الزمنية. كم ستبقى تحتل هذه الأراضي اللبنانية أولا، وكيف سوف تصل إلى أهدافها في أولا نزع سلاح حزب الله، ثانيا في إقامة منطقة أمنية لا أحد يعلم ما هي حدودها، ما هي ترتيباتها. نحن نعلم أنه في كل الاتفاقات والمعاهدات التي حصلت بين إسرائيل والدول العربية التي أبرمت معاهدات سلام أو سواء في المفاوضات السورية الإسرائيلية في التسعينات، كانت تريد وتصر على ترتيبات أمنية معينة من المناطق العربية التي تنسحب منها، وجنوب لبنان بطبيعة الحال ليس استثناء من هذا الواقع، خاصة في ظل ما تعتبره إسرائيل أنه تفوق عسكري وميداني بالنسبة إليها، وبالتالي هي ترى نفسها أنها قادرة على فرض شروطها في هذا الموضوع. الإشكال أو الموضوع الذي يواجهه هو كيف سوف يتعاطى حزب الله بناء على العلاقة مع إيران، بناء على تطور مسارات الاشتباك الأمريكي الإيراني في الخليج، والسلطة اللبنانية أو الدولة اللبنانية كم هي قادرة على تحمل هذه الضربات الإسرائيلية وهذا الاستفزاز الإسرائيلي من دون التوصل إلى أمور ملموسة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية سواء في واشنطن أو سواء في روما. لأنه في الفترة الأخيرة وفي الجولة الأخيرة لم تقدم إسرائيل يعني أي شيء ملموس، وبالتالي وصلت المفاوضات إلى مأزق، وهنا باتت السلطة اللبنانية أمام معضلة. كيف يمكن تبرير أمام الشعب اللبناني أنها لم تحقق أي شيء على الرغم من كل الوعود المعسولة أمريكيا وغربيا؟
4: طيب كيف يمكن، كيف يمكن أن تبرر ذلك؟
1: أو مسألة هي تبرر بالقول أنه ليس باليد حيلة، يعني أنه ليس هناك من بديل لمسار المفاوضات. طيب الرأي الآخر يقول، هناك رأي يقول أنه صحيح ليس هناك من بديل سوى المفاوضات، لكن المطلوب إدارة أكثر يعني إصرارا على الحصول على النتائج، وإلا لما الدخول في هذه المفاوضات؟ ما هي المشكلة أساسا في الخطيئة الأصلية؟ الخطيئة الأصلية التعامل مع اتفاق الإطار، ليس من ناحية الدعوة إلى إلغائه أو الدعوة إلى الخروج من مبدأ المفاوضات، لكن كان يمكن للبنان أن يكون أكثر تشددا في شروطه وأكثر قدرة على المناورة، وليس أعطاء كل شيء في سلة واحدة وفي توقيت واحد، وهذا ما أدى إلى أنه تقوم إسرائيل بكل ما تريد أن تنفذه من اعتداءات من دون أن يكون هناك أي قدرة على لجمها. حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول إنها تدعم الدولة اللبنانية،
4: هي دعم أساسي لإسرائيل طبعا. ولكن أستاذ أبو نجم، يعني هل بهذه الاعتداءات المستمرة والتصعيد من حين إلى آخر في جنوب لبنان تسحب إسرائيل بشكل مباشر الأسباب من يد الدولة اللبنانية التي تبرر بها انخراطها في هذه المفاوضات والتزامها باتفاق الإطار؟
1: بالتأكيد بالتأكيد هي تضرب مسألة تمسك الدولة اللبنانية بخيار المفاوضات. أوكي، أن الدولة اللبنانية تقول إن لا خيار لديها سوى الاستمرار في خط المفاوضات. ما هذه المفاوضات، ما هي النتائج؟ حتى الاعتداءات على المدنيين، يعني في الاعتداءات الأخيرة في الأسابيع الأخيرة أدت إلى استشهاد عائلات بأكملها في البلدات الجنوبية. لو كان هناك استهداف مثلا لقوات عسكرية لحزب الله كان يمكن، أو نوع من التزام بالقانون الدولي، ونحن نعلم أن إسرائيل لا تقيم أساسا لا تقيم أي وزن لأي قوانين دولية في هذا الموضوع، ولا لقوانين الحرب ولا للقانون الدولي الإنساني. حتى هذا الأمر لا يتم الالتزام به. طيب لماذا أنا أنخرط في مفاوضات لتستفيد هي منها أقله في الشكل لتواصل كل ما تواصل بها كل ما تواصله؟ طيب. وهذا معضلة أساسية، يعني معضلة أساسية، يعني لا خيار المقاومة المسلحة والحرب قد يؤدي إلى نتائج، ولا المفاوضات أدت إلى نتائج، وحتى مسألة القوات الدولية، لأن هذه مسألة أساسية. اليوم هناك شبه إجماع أو شبه تصور أو اقتناع أنه لن تبقى القوات اليونيفيل بطبيعتها الحالية، ولكن في لا اتفاق على قوة دولية جديدة بسبب هذا الضغط الأمريكي الإسرائيلي وليس الإسرائيلي،
4: وبالتالي سيظل الجنوب اللبناني في فراغ في حال انسحبت القوات التي تنتهي مهامها في يعني 31 من ديسمبر. كيف يمكن سد هذا الفراغ؟ هناك دعوات من قائد أو رئيس قوات حفظ السلام في لبنان بضرورة وضمان قدرة الجيش أو القوات الأخرى والأطر الأخرى لملء الفراغ الذي ستخلفه اليونيفيل.
1: أولا بغض النظر عن مسألة عدم دعم الجيش في شكل ملموس، أوكي سوف نرى المؤتمر القادم لنرى إن كان هناك سوف تكون مساعدات عملية وواضحة والتزامات زمنية محددة. بغض النظر عن هذه المسألة الضرورية لبسط سيادة الدولة وحتى لحصر السلاح، لكن هناك مسألة عدم الاتفاق بعد على أي بديل لقوات اليونيفيل في ظل الإصرار الأمريكي الإسرائيلي على زج لبنان بمفاوضات مباشرة مع الجيش الإسرائيلي أو بآلية بديلة عن اليونيفيل تقوم على التنسيق المباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وهذا ما تدفع إليه كل من أمريكا وكل من إسرائيل. لذلك حتى الساعة لم يتم الاتفاق على صيغة ما لقوات دولية ما، ولو حتى بشكل مختلف عن مهام وآليات اليونيفيل. مثلا مسألة القوات الإسرائيلية الإيطالية عفوا جرى التحفظ عليها إسرائيليا، ويقال أنه حتى حزب الله تحفظ على مسألة القوات الإيطالية. وجود قوات فرنسية وإسبانية، طبعا أمريكا وإسرائيل ترفض هذا الموضوع في ظل يعني نوع من الحيادية لدى كل من فرنسا وإسبانيا. وبالتالي نحن نعم أمام فراغ واحتمال فراغ كبير حتى الساعة، لأن الوقت يداهم، لا اتفاق حتى الساعة، خاصة أن القوات التي سوف تأتي أو القوة الدولية سوف تأتي سوف تغير من مهامها الولايات المتحدة إذا حصل اتفاق عليها بشكل ألا تكون يعني تكون مختلفة عن مهام قوات اليونيفيل. أضف إلى ذلك أن مرجعية الأمم المتحدة التي يتمسك بها لبنان هناك رفض أمريكي إسرائيلي لها، وهذا هي المشكلة الأساسية، بحيث يصبح كما تفضلت وقلت الجنوب والوضع هناك في حال فراغ، وبالتالي زيادة الضغط على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. حتى في اليومين الأخيرين حصل استفزاز متعمد من جيش الاحتلال الإسرائيلي للجيش اللبناني في بلدة دير ميماس، وكاد أن تتطور الأمور لولا تدخل الميكانيزم. يعني يقولون أنهم يريدون بسط سيادة الدولة وحصر السلاح، ما الجيش اللبناني هو الأداة الرسمية الأساسية لتنفيذ هذا الهدف. حتى الجيش اللبناني يستهدف إسرائيل.
4: واضح. الصحفي والمحلل السياسي ميشيل أبو نجم كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. في السودان قالت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات الجيش سيطرت على منطقة الجمامة بشمال كردفان. وفي السياق قال الجيش السوداني أن قوات الفرقة الرابعة نفذت كمينا محكما بمنطقة مغجة في إقليم النيل الأزرق. وأوضح الجيش في بيان أن الكمين استهدف قوة لميليشيا دعم السريع وحلفائها، وأسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية وفرض سيطرة كاملة على المنطقة. دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما تسمح بتدفق المساعدات إلى المتضررين من دون عوائق. وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إن واشنطن تشارك القائمة بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو مخاوفه إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان. وأضاف بولس أن الولايات المتحدة قدمت 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدا عدم وجود حل عسكري للنزاع. أفادت منظمتان حقوقيتان بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا حادا في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان وسط صعوبات وقيود في حركة النقل ونقص حاد في المعروض بالأسواق.
2: هنا في محطة الحافلات بين المدن في الخرطوم تبدو الحياة وكأنها تستعيد شيئا من إيقاعها. مسافرون ينتظرون رحلاتهم وآخرون يستعدون للمغادرة. مشهد قد يبدو عاديا في ظاهره، لكنه بالنسبة إلى كثيرين يحمل معنى مختلفا.
7: وتقريبا في 1500 مواطن يوميا، ده من وإلى. فإحنا بتفكر دي مرحلة متقدمة جدا ويمكن أن تحقق أهداف العودة الطوعية.
2: وفي مناطق أخرى من السودان لا تزال الحياة بالنسبة إلى الملايين رحلة يومية شاقة، عنوانها البحث عن الغذاء والماء والمأوى. في منطقة طويلة تتواصل رحلة النزوح، 48 عائلة جديدة تضم 178 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وصلت إلى المنطقة.
8: ما جابوا لنا، أنا جيت هنا دحين، جيت هنا في القيم ده ما لقيت ولا حاجة ولا كوباية معدون.
2: ليرتفع بذلك عدد العائلات التي قدمت منذ بداية سبتمبر إلى أكثر من 400 وفق المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. هؤلاء لا يصلون إلى طويلة بحثا عن حياة أفضل، بل عن مكان آمن بعدما أجبرتهم الحرب على ترك منازلهم ومصادر دخلهم، وحملت كل عائلة معها احتياجات تفوق قدرتها على الاحتمال. أسر وافدة تعيش أوضاعا إنسانية بالغة. ففي المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تتزايد الضغوط على السكان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وسط صعوبات وقيود على حركة النقل. وأرجعت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور والأمن والملاذ للاجئين جانبا من الأزمة إلى فشل الموسم الزراعي وشح الأمطار بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة النزاع. وتشير التقديرات إلى وصول نسبة الضرر إلى نحو 90% في بعض المناطق جراء الجفاف الذي تسبب في تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن استمرار النزاع وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى نزوح نحو 600 أسرة باتجاه طويلة وأم درمان، في حين يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وفق منظمتي مناصرة ضحايا دارفور والأمل والملاذ للاجئين.
4: الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولون أوكرانيون أن امرأة وطفليها قتلوا في هجوم روسي على بلدة هريفاخا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وفتحت السلطات الأوكرانية تحقيقا أوليا في الحادثة باعتبارها انتهاكا لقوانين الحرب وأعرافها، فيما يواصل المحققون تحديد نوع الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم. في المقابل شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما موسعا بمسيرات على العاصمة الروسية، وفيما أظهرت صور اندلاع النيران في مناطق متفرقة، أفاد عمدة موسكو بمقتل شخصين على الأقل في مقاطعة سوفينو، كما أعلن نجاح أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لقرابة 250 طائرة مسيرة. وبحسب التقارير الأولية فقد تضررت مصفاة للنفط ومجمع مستودعات، كما اشتعلت النيران في سطح مبنى ما أجبر نحو 400 شخص على الإخلاء. إذا وشهدت منطقة رامسكي في مقاطعة موسكو حرائق وتصاعدا لأعمدة دخان كثيف إثر هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف مواقع في المنطقة وبلدات محيطة بها. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، أهلا بك معنا، ضعنا في صورة الوضع والتطورات الميدانية.
9: صباح الخير سونيا. وفقا لأحدث التقديرات الأوكرانية، سلاح الجو أشار بأن القوات الروسية استهدفت أوكرانيا الليلة الماضية.

0: يحيطها، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية في أوديسا وكذلك في زابوريجيا في الجنوب الشرقي. بالنسبة للهجمات ومخلفاتها، ذكرت السلطات في مقاطعة خرسون بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في استهداف روسي بمسيرة انتحارية من طراز FPV لدير بإحدى البلدات في مقاطعة خرسون. وذكر رئيس الإدارة العسكرية بأن خرسون تعرضت الليلة الماضية وصباح اليوم لعشرات الهجمات باستخدام المسيرات وكذلك استخدام المدفعية على نطاق واسع، بالإضافة إلى ضربة صاروخية لوسط مدينة خرسون ما أدى إلى أضرار واسعة في منشآت للبنية التحتية ومباني سكنية. أيضا تحدثت السلطات في منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق أوكرانيا عن أكثر من 10 هجمات روسية بمسيرات وكذلك بالمدفعية، أصابت تحديدا مركز تجاري في منطقة نيكوبول وكذلك مستودعات في مدينة كريفيريه في هذه المقاطعة التي تضغط عليها القوات الروسية بشكل كبير. هنا في كييف السلطات ذكرت بمقتل امرأة ويعني ولديها في ضربة روسية لمنزل خاص في محيط كييف بمسيرة. تحقيقات لا زالت مستمرة حول هذا الهجوم والسلاح أو المسيرة التي استخدمت فيه. في المقابل تتحدث تقارير أوكرانية عن هجوم واسع بمسيرات أوكرانية على ضواحي العاصمة الروسية موسكو تحديدا، وتقول هذه التقارير بأن المسيرات الأوكرانية أصابت أكبر مصافي النفط في العاصمة الروسية موسكو. ويأتي هذا الهجوم ساعات فقط بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس عن موافقته على توسيع العمليات البعيدة المدى على العمق الروسي ردا على الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية. كان فيه نقاش ضمن اجتماع موسع للقيادة العسكرية الأوكرانية شملت وزير الدفاع والقائد العام للجيش الأوكراني، تناولت بالتحديد الرد على الهجمات الروسية وكذلك على ما يدور في خطوط الجبهة. في غضون ذلك تحدث الجيش الأوكراني اليوم أيضا عن أكثر من 200 مواجهة خاضتها وحدات الجيش ضد القوات الروسية في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف. اتهم رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي جوزيبي كافو دراغوني روسيا بانتهاك أجواء دول الحلف وتنفيذ أنشطة هجينة وحوادث مرتبطة بالمسيرات، واصفا سلوك موسكو خلال الأسابيع والأشهر الماضية بالمتهور. وقال خلال اجتماع اللجنة العسكرية في كوبنهاغن وهي أعلى سلطة عسكرية في الناتو، قال أن استثمارات روسيا المتزايدة في الحرب تهدف إلى تقويض الثقة وإضعاف وحدة الحلف. هذا وناقش اجتماع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في كوبنهاغن الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها مع روسيا، إضافة إلى الجاهزية لمواجهة أي هجمات على الدول الأعضاء من طرف روسيا.
2: تحاول الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو في اجتماع من اليوم في مدينة كوبنهاغن الدنماركية التوصل إلى استراتيجية ردع حقيقية وليست ردعا فقط بمجرد بيانات الشجب والاستنكار. هذه الاستراتيجية أطلق عليها رؤساء هيئات الأركان والدفاع في الدول الأعضاء استراتيجية ناتو 3.0، وهي استراتيجية تختص بالدفاع تجاه تطور الهجمات في مختلف أجنحة هذا الحلف، هجمات سيبرانية، هجمات هجينة، وهجمات تخريب متعمد للبنى التحتية الحيوية في الدول الأعضاء. هذه الهجمات لن تبقى دون ردع، وهذا ما قاله لنا الناطق باسم رئيس الهيئة أو اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي.
3: ننظر إلى هذه الهجمات بوصفها تصرفا متسارعا من روسيا، هذا أمر ننظر فيه حاليا ونطالب روسيا بالتوقف عن هذه النشاطات. حتى اللحظة تم التعامل مع كل حالة بانفراد، ولكنني أقول لكم
4: راديو الحرية
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الخبرة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. نغيب ونعود، وكلما عدنا ازداد الشوق لهذا اللقاء بكم يا سادة. فأهلا وسهلا، صباح الخير لكل متابعينا، لكل مستمعينا في كل مكان في هذه الدنيا. صباح الخير لكل الطيبين أبناء البلد من وسط البلد، نحييكم ونرحب بكم معنا في جولة هذا الصباح، هذا المشوار الذي نتمنى دائما أن يكون مشوار خير علينا، عليكم وعلى الجميع. صباح الخير لأبناء الخليل وكل الخليل مدينة وجبل. صباح الخير لكل فلسطين، لكل الناطقين بالعربية. جوال شركة الاتصالات الأكبر والأقدر هذا الصباح ترافقنا مشوار وسط البلد كالعادة يا سادة، ونوجه لها التحية. أما فريق العمل فتحياتي لكل الزملاء، لكل العاملين في إذاعة منبر الحرية وشبكتها الإعلامية، وهذه تحياتي لكم في أعدادي وتقديم البرنامج. معكم محمود قنيبي، صباح الخير، صباح النور للجميع بلا استثناء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.
3: يا لائمي في حبها حبي قليل، لا زيف في عشقها عشقي أصيل. أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل. يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

0: استضافتان لكل مكونات هذا البلد الطيب خليل الرحمن، مدينة قرى بلدات ومخيمات أيضا قريبة منا. صباح الخير لكل من يفتخر بأنه من هذا البلد. وصدقوني يعني في بداية هذه الأغنية وهذا النشيد قال القائل يكفيك فخرا أنك ابن الخليل، وفعلا يكفيك فخرا بأنك تنتمي لهذا البلد المعطاء الرائع والرائع أهله. أمس وخلال انطلاقة حملة لبيك يا بسمة، هذه الحملة التي جاءت لإنقاذ طفلة بعد إنقاذ مالك وأحمد، اليوم نحن بصدد إنقاذ طفلة، وهي تحدي باختصار، تحدي كبير لأنه المبلغ كبير وأهل هذه الطفلة عملوا كل ما بوسعهم ولكن لم يستطيعوا، فاليوم استنجدوا بأهل الخليل. وأمس عندما بدأت الحملة وبدأ الحديث وبدأ جمع التبرعات لهذه الطفلة كان والدها معنا على الهواء واستمع إليه كثيرون منكم، ومن لم يستمع فليسمع الآن ماذا قال. قال والله طبعا انهمرت دموعه بالبكاء، انهمر بالبكاء. واليوم على فكرة راح يكون ضيف علينا على الخليل وأهلها إن شاء رب العالمين، والد بسملة راح يكون ضيف علينا اليوم طبعا 29 يوم 22 راح نكون إحنا في طول كرم، لكن والد بسملة اليوم راح يكون في الخليل. المهم انهمرت دموعه بالبكاء وقال والله في هذه اللحظة يعني أنا أفتخر أنني من طول كرم، لكن تمنيت لو أنني من الخليل. تخيلوا هالكلمة، ما أحلاها، ما أرقاها، ما أعذب وقعها على أسماع أبناء هذا البلد. قال والله أنا من طول كرم وبفتخر، وفعلا كل الاحترام لطول كرم، كل الاحترام لأهلها وناسها وكل من فيها، لكن تخيلوا أن الرجل قال أمس يعني تمنيت لو أنني ابن الخليل. إن شاء الله يا ربي بتضل الخليل عامري بأهلها، وبتضل عامري بمحبة الناس إلها، وكمان بتضل عامري بالخير اللي موجود فيها وبين أهلها. الله يسعد صباحكو جميعا، وصباح الخير لأختنا ليالي. ليالي بتقول بدي أتبرع لحملة بسملة، الطفلة بسملة، بنية الإفراج عن أولادي. إن شاء الله يا ربي أول إشي ربنا بيفرج عنهم، وربنا بيفرج عن كل أسرانا. تخيلوا واحدة بدها تتبرع بنية الإفراج عن أبنائها. مبارح في حدا فاجأنا مبارح، وكان عندنا في مبنى الإذاعة وجاء للتبرع، تبرع بمبلغ 1000 دينار أردني، والنية هي سداد الدين، قضاء الدين عن نفسه. تخيلوا انتو يعني حدا لما بيجي بيتبرع بنية سداد الدين، يعني بمعنى انه متعثر، متعثر جدا، لكن سبحان الله عنده ثقة بالله تعالى، وعنده ثقة بأن الذهبات تمنع كل النقمات وتمنع كل الشرور، وبها يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان الله، واحد مديون جاي يتبرع بنية سداد دينه، واحدة بدها تتبرع بنية الإفراج عن أبنائها، وواحد بده يتبرع بنية شفاء ابنه، وحدا تبرع امبارح بنية انه الله يرزقه بمولود. يعني كل إنسان له عند ربنا حاجة، وربنا دائما يسمع ما في القلوب، لا يسمع ما في الجيوب، يسمع ما في القلوب. رب العالمين يرى ما في داخل قلوبنا، لا يرى ما في داخل جيوبنا ولا يلتفت إلى ما في داخل الجيوب. وبغض النظر عن مبلغ التبرع أو قيمة التبرع، دائما النية هي الأساس، فإن شاء الله النية بتكون لوجه الله تعالى خالصة. وإن شاء الله الفرحة اللي شفتوها عند مالك القواسمة وعائلة مالك بتشوفوها كمان عند بسملة، وبتفتخروا، بترفعوا راسكم، بتمشوا تحكوا مع بعض زي ما كنا بنسمع في الأيام الماضية، إشي بيرفع الراس. إن شاء الله دايما مرفوعين الراس. الله يعطيكوا العافية ويصبحكم بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام.
1: يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

بإذن الله تعالى ما في مستحيل مع الأمل ومع نية الخير، وإن شاء الله دائما النوايا بتكون لوجه الله تعالى خير خير. وخلي ثقتك دائما برب العالمين، ودائما من ألف هذه الثقة ووضعها في قلبه حماه الله ويسر له أموره كلها. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لإخواننا اللي كانوا معنا مبارح ويعطيهم العافية، وبحكيهم من القلب فعلا لبعض الإخوة والأخوات اللي شاركونا رحلة الأمس وانطلاقة شرارة حملة لبيك يا بسملة. هذه الحملة التي بإذن الله تعالى هدفها ومرادها الوصول إلى المبتغى، والمبتغى هو الحصول على علاج لهذه الطفلة التي ناشد أهلها كل الدنيا والعالم أجمع، ولكن زي ما قال امبارح أبوها استعصت الأمور على طول كرم ومن فيها، فكانت الوجهة الرئيسية هي الخليل، لأن هناك ثقة دائما بأن الخليل قادرة على أن تصنع ما لا تستطيع أماكن أخرى في العالم صنعه، وهذا عهدنا بالخليل وأبنائها. الله يسعد صباحك والله يعطيكم ألف عافية، والله يجزيكم دائما كل الخير. أمس يعني مواقف محزنة كانت وموجعة عندما جاءت طفلة في عمر الورد، يمكن عمرها 13-14-15 والله ما بعرف، مريضة سرطان، جاءت للتبرع لصالح بسملة وتمنت إنه ربنا يشفيها. هذا الحكي يعني يمكن أثر فينا جميعا. عندما بكى والد بسملة أمس يعني تخيلت أي واحد فينا ممكن يكون مكانه، أي واحد ممكن يكون مكانه. ما بدي أطول عليكم، ما بدنا نرهق أنفسنا، بدنا نقولكم إحنا وإنتوا سوا. رحلة بسملة بدأت وهذه القافلة انطلقت ولن تتوقف إلا بعلاج هذه الطفلة بإذن الله تعالى. وأنا قلت امبارح لو استدعى الأمر أن نغلق على أنفسنا داخل غرف مغلقة في الاستوديوهات ونبقى متواصلين مع العالم أجمع ونوصل صوتنا وصوت هذه الطفلة إلى كل الدنيا لن نتوانى عن فعل ذلك. المبلغ كبير لكن مش على الكبار، مش على أهل البلد، مش على الناس. وهنا لا أقول الخليل، وأتمنى يعني هاي فرصة هلأ خلينا نوصل صوتنا لكل محافظات الوطن. تعالوا شاركوا معنا، وأنا أشكر المؤثرين وأشكر الإعلاميين وأشكر المشاهير وكل من شارك وكل من عمل شير لحملة لبيك يا بسملة أمس. اليوم مطلوب نشارك البث هذا لكل العالم ولكل محافظات الضفة الغربية من القدس بدءا، لأن القدس يعني جذور الخليل فيها وجذورها في الخليل باقية. القدس والخليل وحدة واحدة. أتمنى أن نوصل الرسالة. أهل القدس يا ريت كيف إحنا دائما واقفين معاك، وإن شاء الله بنضل طبعا كمان بدنا توقفوا معانا، وبدنا توصلوا صوتنا لكل أهل القدس من خلال مشاركة هذا البرنامج وأيضا موجة المساء مع كل أهل القدس. توزعوها على المجموعات، توصلوها للناس، تقولوا لهم يا جماعة الخير هذه الطفلة كل العالم عرف بقصتها، وكل العالم تحدث عنها سابقا، وكل العالم نشر صورها ومناشداتها ونداءات أهلها للدنيا أجمع، ولكن شاءت الأقدار بأن ترسو قافلة بسملة هنا في الخليل. والخليل زي ما بقولوها دائما ولادة، ولادة بالخير، ولادة بالمحبة، ولادة بكل الأصول الطيبة. أتمنى أن نوصل للرسالة. الخليل وحدها يعني قادرة، أعلم أنها قادرة، ولكن مش مطلوب دائما من الخليل أن تكون صاحبة الحمل كله. تعالوا نوزع الحمل وتعالوا ساعدوا الخليل وساعدوا أهل الخليل حتى ننقذ هذه الطفلة اللي تقطعت بها السبل. وإنقاذ هذه الطفلة لن يكون فقط إنقاذ لحياة، هذه الطفلة إنقاذها يعني أمل كبير لكتير ناس. كتير ناس ممكن بيستنوا بارقة أمل أو فقدوا الأمل تماما. ما تفقدوا الأمل، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تأكدوا تماما، في لحظة انقلبت الأحوال رأسا على عقب مع مالك. 1,700,000 كانوا معجزة بالنسبة له ولعائلته، ولكن خلال 6 ساعات تغيرت الأمور واختلفت تماما، وصاروا 1,600,000 موجودين وعليهم 100,000 زيادة.
في لحظة توجه أحمد شروف إلى مالك وإلينا وإلى المحافظ، فقوبل طلبه بالرضا والقبول، والمئة ألف شيكل الزيادة تحولت لأحمد، وأصبح يحمل أملا كبيرا بالشفاء وزراعة الكلى. تخيلوا، فممكن في لحظة ما بين طرفة عين وانتباهتها، هناك كثير من الناس تنتظر هذا الأمل، تنتظر هذه البارقة التي انطلقت مع شرارة حملة نبض مالك وستستمر بإذن الله تعالى. ممكن اليوم عند بسملة، بكرة ممكن عندك، عند قريبك، عند أخوك، عند حبيبك، ممكن عندي وممكن عند أي إنسان فينا. لذلك دعونا نتشارك. بتشاركونا ولا ما بتشاركونا؟ إحنا مشاركين رب العالمين، إحنا مشاركين رب العالمين، وتجارتنا مع الله بإذن الله. طبعا شاركونا، كونوا معانا، امشوا معانا، خليكوا معانا، ساعدونا، وبإذن الله بإذن الله هاي بارقة، هذه كرة ثلج تدحرجت وإن شاء الله ستصل إلى مبتغاها، ألا وهو الحصول في النهاية على طريقة أو جهة أو ما بعرف شو، لمعالجة أكبر عدد ممكن من الحالات المستعصية. ممكن حدا يقول لك يا أبو رامي يعني حرام عليك، وأنا طلبت منك 500 شيكل مساعدة ما جبتوا لي شيء إياها. امبارح يعني كتير ناس لامونا، إحدى الأخوات امبارح بتلومني، طبعا امبارح بحمد الله تعالى وبالمصادفة قبل بداية الحملة تم تأمين جهاز أكسجين زي اللي جبناه لمالك لحدا كان طالبه بشدة لشاب مريض، وفي ساعات المساء إحدى الأخوات كمان لامت علي، قال يا أبو رامي يعني أنتوا قاعدين تجمعوا وتحكوا على ملايين، طبعا أنا طلبت جهاز أكسجين حقه 5 أو 6 آلاف شيكل ما ساعدتونيش. قلت لها يعني سبحان رب العالمين واهب الأرزاق، يعني ممكن البعض يقول لك فعلا أنا طلبت منك 500 شيكل ما قدرتش، طب أو ما أمنت ليش إياهم، طب شو بالنسبة لحملات بالملايين؟ هيك الدنيا، هيك تقاسيم رب العالمين، هيك، ومش مني ولا من فلان. ممكن أنا أحكي مع ربحي شهر على حالة محتاجة 200 شيكل وما يقدم ليها، ولحظة يسمع عن بسملة، عن مالك، عن أحمد، عن أي حدا تاني ويقدم ألف. هيك الدنيا وهيك التفاصيل، وإحنا شركتنا مع رب العالمين. حابين تكونوا شركاء معنا أهلا وسهلا وبنكون سعيدين، بس بنطلب منكم إنه فعلا تكونوا شركاء ويكون لكم بصمة، مش شرط بالفلوس. برجع وبقول المشاركة ليست مادية فقط، إن الله لا ينظر إلى ما في جيوبكم بل ينظر إلى ما في قلوبكم، فاستعينوا بالله وشاركونا هذه الحملة بالدعاء، بالتضرع إلى الله تعالى بنجاحها، لأن البعض براهن على فشلها، وهذا حدث مع حملة مالك كمان، وكان البعض براهن على الفشل، لكن الحمد لله لم نعتد هذا الفشل، لأنه اللي بشارك رب العالمين عمره ما بيخسر. ممكن تشارك البرنامج على صفحتك، ممكن تبعت لحدا صديق إلك، ممكن تبعت لحدا قريب إلك، ممكن تبعت لحدا عنده فلوس يتبرع، ممكن حدا يشير البرنامج على صفحة صديق إله في أي مكان في العالم، ممكن في لحظة يجي الفرج مش بس لبسملة، مش بس لمالك، مش بس لأحمد، ممكن لكتير ناس. وصدقوني أنا شايف النجاح كما أنني أرى ربحي أمامي، لأني متأكد إنه اللي بيشارك رب العالمين ما بيخسر أبدا أبدا، وهذه الشراكة مع الله تعالى شراكة مربحة، شراكة مجزية، شراكة فيها عطاء. شكرا لكل المؤثرين، شكرا للصبايا اللي كانوا معنا مبارح، اللي أول ناس بدي أشكرهم، لأنه دايما تعودنا في البروتوكول الإتيكيت إنه صبايا أولا، لا مش عشان هيك، عشان هدول الناس فعلا كانوا أولا، كانوا أول الحاضرين، الأخت عبير دايس، الأخت تالا زهدة، وفرح كمان كانوا معانا في حملة مالك من أول المشاركين، وظلوا معانا لآخر لحظة لنص الليل. الله يعطيهم العافية، الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير، فعلا يعني أثبتوا بأن الأفعال هي التي تحدد القيمة والمقام، الأفعال تحدد القيمة والمقام أكثر من أي شيء آخر. بينما تخلف آخرون كانوا باستطاعتهم أن يكونوا، في ناس كان ممكن يكونوا ما كانوا، هدول كان ممكن ما يكونوش بس كانوا. تالا وعبير وفرح ودينا كمان موظفتنا
للأمانة يعني اللي بيعملوه هاي الأيام هو شو بدي أقول لكم، يعني إنجاز عظيم لأنفسهم، بكفي الشعور بالرضا إنه أنت عملت، أنت قدمت، أنت ساعدت، أنت ساهمت. كل الاحترام لهم وكل الشباب كمان، من أخونا أبو الناصر لأخونا الدولار لأخونا منذر الأطرش لأخونا أبو الليل محمد أبو سنيني، كل الناس بديش أنسى حدا، يزن كمان ما بدي أنسى حدا، كل حدا شارك معانا سواء بالخليل أو من خارج الخليل. واعلموا بأن الحملة انطلقت من الخليل هيك وانتشرت، انتشرت الآن إلى أرجاء الضفة الغربية، وأتمنى فعلا أن يكون هناك شراكة حقيقية ما بين كل محافظات الوطن. لأنه تخيلوا إذا إحنا جمعنا 1,000,000 شيكل في 6 ساعات في الخليل بس، إذا تشاركنا إحنا كل المحافظات قديش بنقدر نجمع في أسبوع في شهر في سنة، كم حالة ممكن نعالج؟ شايف قريبك هذا اللي يأسانين من علاجه ممكن في لحظة يكون الدور عليه، شايف ابنك اللي تعبان ومش قادر تعمل له إشي ممكن في دقيقة يتغير الحال ويكون الدور إجا لحتى ربنا يشافيه ويعافيه على أيدي الخيرين من الناس شركاء رب العالمين في الخير، دائما في الخير بإذن الله تعالى. خلوا وجهتكم ونواياكم طيبة فعلى نواياكم ترزقون، وبسم الله وعلى بركة الله انطلقنا وسنستمر وسنبقى. قبل أن نغادر إلى فاصل في عندي إعلان سريع جدا، يعني إعلان سريع جدا عن مناشدة للمريض عاطف صالح فطافطة. عاطف هو أيضا ككل إنسان يحتاج إلى دعمكم، ولكن عاطف بحاجة إلى 12 وحدة دم من فصيلة A زائد في المستشفى الأهلي بالخليل. الرجاء على كل من يستطيع المساهمة والمساعدة في إنقاذ هذا الشاب، هذا الشاب بحاجة إلى 12 وحدة دم من فصيلة A زائد في المستشفى الأهلي. الرجاء ممن يستطيع التوجه إلى المستشفى أو التواصل مع مرافق المريض على الرقم 05، سجلوا عندكم 0595 438 104 438 104. وكمان قبل ما نروح يعني لا الفاصل، إخواننا اللي بيشتغلوا في الطاقة الشمسية عندنا تحياتنا لهم، اللي هم شركة الريان للطاقة الشمسية بإدارة المهندس فراس فنون وفريق العمل عبد الرحمن فنون، مصطفى ناصر الدين، نسيم عمر، فادي الجنيدي أو الجندي عفوا، خلدون أبو غليون، وماجد الشويكي. كل التحية، يعطيهم العافية، مشكورين يا سادة، وإحنا معكم مواصلين.

0: إلى فاصل يا ربحي، يلا فاصل قصير. وأنا أعود بالنسبة لإيهاب يعطي العافية، كمان أبدع امبارح كان موجود معانا طول الوقت، لمساتك إلها أثر. صباح الورد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: امبارح كان رائع، اليوم البعض زعلان شوي. اقولكم مين؟ محمد عبيده مثلا. رح اقولكم ليش زعلان هلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: يلا مكملين معاك، وصباح النور. صباح الخير لأم محمود، لأختنا حنان بدوي، لشاهر أبو عيشة، لكل اللي بتابعونا. شوفوا يعني مطلوب منكم برجاء، طبعا برجاء يعني أنه يعني تكونوا شركاء، شركاء فعلا في حملة اليوم، في مساعدة هاي الطفلة. لأنه مساعدة هاي الطفلة مش بس بإسمها، يعني الموضوع مش بسملة كبسملة، مش كشخص معين، لا هاي بارقة أمل لكل حدا عنده حالة مستعصية مرضية تحديدا وتعبان منها وشايف إنه الأمل معدوم. لا، الأمل مش معدوم، لأنه دائما ارمي حملك على رب العالمين وتوكل على الله، وصدقني ممكن في لحظة كل الأمور تتغير. الله يعطيكم العافية، وأسفين على الصوت الإزعاج، بس في جيران إلنا بيشتغلوا يعني، فبدكم تتحملونا يعني. الله يسعد صباحهم. باشر صافي، صباح الخير. أخونا زاهر الأطرش، أبو مؤمن المحتسب، صباح الخير. محمد الراعي، وأبو نهاد قفيشة، الله يصبحكم بالخير جميعا. ليث الفروخ، أبو مراد، أم يعقوب، شاركوا البرنامج أم يعقوب، عبد الجبار العزة، أم إبراهيم الدغامين، كمان تغريد صغير. وأخونا تامر الجعبة بيقول ليش ما يتم السماح للمواطن بشحن عداد الدفع المسبق بأي مبلغ متوفر معه، حتى لو كان 5 أو 10 شيكل أو 15 شيكل، خصوصا إنه العداد أصلا عليه رصيد دين احتياطي 30 شيكل. المواطن ممكن يكون معه 10 شواكل بس، فلماذا يمنع من دفعها وتسديد جزء من الدين؟ بالنهاية هي

كمان صباح الخير إلى كل العائلة ولأم ضياء كمان تحياتنا. صباح الخير لأبو عامر الكركي ولإلهام القواسمة أم تحرير، يسعد صباحك يا إلهام. أبو العود صباح النور، وكمان تامر شيخ درة. أبو جحدر عمر صباح الخير إليك وجمال نوفل كمان تحياتي. أم طارق البشيتي طبعا تدعو لكل المرضى بالشفاء والراحة. وأم همام دميري، هيفا مسودي من القدس، يا ريت يا هيفا كمان من خلالك يعني تكوني سفيرة، سفيرة خير وسفيرتنا في القدس، وتحاولي توصلي رسالتنا من خلال نشر البرنامج على صفحتك وعلى الصفحات اللي انت مشاركة فيها وعلى الجروبات كمان. مجدي الحايك صباح النور، سميرة الجعبري وبشير دربيع، ماجدة مسالمة وأبو جواد كاظم، امراء الجردات، ام محمد عادي، وكمان محمد أبو مرخية. يزن أبو غليون صباح الخير، وأمجد طروي صباح النور، هشام الفرة تحياتي، وشاهر أبو عيشة كمان مرة صباح الفل، رشدي فريحة صباح الخيرات، ووجدي كاتبة مرة تانية صباح النور.

0: شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا وعشوفي.
1: طيب للي بيحكوا على حرب ومش حرب وإلها كم يوم يعني الناس بتتداول خبر إنه هناك احتمالية لحرب قريبة وما إلى ذلك، صدقوني يعني أول شيء إن بدها تصير بدها تصير الحرب. يعني الرئيس الأمريكي قطع زيارته أصلا وإجازته، إجازة نهاية الأسبوع تبعته في كامب ديفيد ورجع على البيت الأبيض، وكمان وزير الدفاع الأمريكي نفس الشيء. واضح إنه في إشي بيصير. بعض وسائل الإعلام الأمريكية قالت بأنه ترامب بيبحث خيار توجيه ضربة للحوثيين في اليمن، ممكن يكون هذا الحكي وارد، ممكن يكون أي شيء تاني، بس اتركوها على الله. وإذا بدها تصير زي ما قلنا، إذا بدها تصير بدها تصير، فنترك أمورنا على رب العالمين وإن شاء الله خير. طيب خلينا كمان نكمل معاكم مشوار اليوم من برنامج وسط البلد. صباح الخير للجميع، صباح الخير لدعاء كمان خص نص بنقولها صباح الورد والفل والياسمين، تحياتنا.

بعطيك شغلة سريعة هيك عن حدا بيبعت لي يعني إحدى الأخوات بتبعت لي إنه يعني في عنا عائلة سكنة بالأجار, صاحب الدار بده يطردهم, الوضع سيء لأبعد الحدود, بحياتي ولادك تحكي إذا حد بيقدر يساعدهم, حتى المية قطعها عنهم. يعني احنا ما قلنا ولا مره لحدا لا, لانه دائما في اهل خير. فبسال هاي الاخت بقولها بس اعطينا تفاصيل, طب مين العائله مثلا, وين مين صاحب البيت, يمكن يطلع حدا بنقدر نمون عليه نقول له سامحهم مثلا. فللاسف يعني برفضوا انه يعطوك اي تفاصيل. طب شو بدك تساعد هوا؟ هلا بيجي حدا بقول لك ليش بسمله, ليش مالك, وفي غير مالك 20 حاله. في عندي انا ما يعادل اكثر من 100 حاله مرضيه, أقسم بالله في أكثر من 100 حالة مرضية في الخليل صعبة, ومعظمها غسيل كلى, زراعة كلى, زراعة كبد, عمليات معقدة, إشي زي هيك. بتجي بتقول له طب ماشي يعني بدنا نحكي للناس تفاصيل, يعني مالك نضال القواسمة هيك, مالك نضال القواسمة, سكان حارة الشيخ من الخليل, عمره 23 سنة, وضعه الصحي 1-2-3, كان واضح بكل تفاصيله. في ناس تاني بقول لك لا لا انا بدي تساعدني بس بديش حدا يعرف. طب كيف؟ معلش يعني فهمني اياها. يعني اجي على ايهاب

0: أقول له تعال بدك تدفع لك 10,000 شيكل، لو سألني لمين شو أقول له؟ أقول له لخيال، لهوى، لإشي مجهول، لكائن فضائي، ما بيزبط يا جماعة. عشان هيك الناس اللي بتلومنا هاي بلومونا كتير، بقولك طب أنا طلبت منك مساعد، طب أنت طلبت مني وأنا قلت لك نعرض للناس موضوعك، قلت لي لا بديش حدا يعرف، فيش إشي اسمه بديش حدا يعرف. أول إشي له عيب وله حرام، ربنا يعني هو اللي قسم الأرزاق وربنا اللي قدر، وفي للأسف يعني صرنا كتير بنخاف من كلام الناس، كلام الناس اللي لا بترحم ولا بدها أي رحمة توصل، رحمة ربنا بتوصل وين ما كان، بس في ناس مناعين للخير، في ناس إذا سمعوا وهذا حصل قريبا يعني إذا عرفوا مثلا إنه والله إيهاب ابنهم ابن العيلة الفلانية وعيلة كبيرة، إذا عرفوا إنه طلب مساعدة من الناس يا وقعتك يا إيهاب شو بصير فيك، من لوم وعتب وغير وغير وغير، وبتوصل أحيانا حتى إلى أبعد من ذلك بكثير، وفي ستات انضربت لأنها طلبت مساعدة. طب ساعدها، طب أنت ساعدها، بقول لك لا يعني إحنا بنساعدها، للأسف ولا بيساعدوا ولا بيخلوا غيرهم يساعد، بيخافوا على اسم العيلة. عشان هيك بتلاقي ناس كتير بتخاف من ردة فعل القرايب. والله العظيم وحدة بعثت لي عن حالي، أقسم بالله العظيم يمكن من أصعب الحالات اللي ممكن تشوفوها، والله بعثت لي عن بيت في قلبه 4 أطفال منهم 2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم حليب خاص، حفاضات خاصة، صورت لي فيديو للبيت، أقسم بالله هي يمين يعني أجلكم الله، الحيوانات يمكن تأنف أن تحيا في هذا البيت بسبب الرطوبة والبهدلة والوضع السيء، وفيش تهوية وفيش يعني فيش تقريبا الشمس ما بتدخلوش، وفي قلبه أطفال مرضى، أكل ما عندهمش، والله أكل ما عندهم، أثاث زي البشر فيش نهائيا، ما هو فقر، فقر بمعنى كلمة فقر. وبعد ما بعتت قلت لها بدي أحكي مع كم من حدا من هالأصدقاء اللي بمون عليهم مثلا، وقالت آه، بعد شوي رجعت حذفت فجأة كل الرسائل اللي بعثت لي إياها وقالت لي لا شكرا وبديش إشي. ليش؟ خافت من ردة فعل اللي حواليها. طيب أسألها، طب اللي حواليك هدول شو وضعهم؟ للأسف في منهم ناس مقتدرين، مقتدرين وبيقدروا يساعدوا، لكن ما بيساعدوا وبيرحموش في حال إنه صار الإشي وعرفوا إنها طلبت. خافت هاي الأخت إنه اسمها أو معلوماتها توصل لأي حدا من هدول الناس، خوفا من ردة فعلهم اللي ممكن تكون صعبة جدا وتأذي. والله العظيم حذفت كل المعلومات وللآن ما تلقت مساعدة من أي حدا، لأنه أنا مش عارف شو أحكي للناس، يعني بدي أقول لهم خايف أحكي لحدا وفعلا يوصل لهدول الناس معلومة. طب بدك تحكي مع حدا مثلا بالسر، هي كمان صعب عليها تطلع، مانعينها تطلع من البيت، تخيلوا يعني ممنوع تطلع مثلا من المنطقة اللي هي فيها تجي على الخليل، ممنوع نهائي، ممنوع تطلع يعني. طيب وإذا طلعت بده يكون إذا سبب يعني ملح جدا بده يكون معاها مرافق، هذا المرافق ممكن يوصل لهم المعلومة، يعني بدها تقولها مثلا تعالي على الإذاعة خدي اللي الله بيقدرنا نساعدك فيه، بتخاف لأنه مش رح يخلوها تجي لحالها، وإذا إجت وحدا عرف يا وقعتها السودة. طب وبعدين مع هالحالة، هل الفقر عيب؟ يا أخي ما بدك تساعد، بس على الأقل اترك الناس في حالها، خلي الناس يعني أخ خلي الناس تقدر على الأقل تساعد الناس، خلي الناس تعين الناس، خلي الناس تفرج على نفسها، لكن لا هيك ولا هيك. يعني صحيح لا تفلو، مفلوق لا تاكل، وكل كل اوعى اسمع انك جوعان، كل حد ما تنبط يعني كمان. طيب بدنا نروح لكمان فاصل يا إيهاب، فاصل برضو صغير مش رح نطول عليكم، وتابعونا وحملة بسملة مستمرة، والتبرع لبسملة قائم وموجود وممكن من خلال الإذاعة، من خلال الهلال الأحمر، من خلال هيبرون سنتر، كمان من حساب من خلال الحساب البنكي بنك القدس فرع طول كرم. هاي الوسائل اللي ممكن تتبرع من خلالها. إخواننا في الداخل كمان في عنا رقم تليفون خاص بأحد الأشخاص اللي توكل وهو شخص مؤتمن توكل بجمع المبالغ اللي يتم التبرع بها من الداخل. إخواننا في مخيم قلنديا كمان بارك الله فيك ويعطيك العافية شغالين على الموضوع، في بعض المخيمات الأخرى في شعفاط كمان داخل القدس شغالين. كل حدا بده يساهم في هذا الموضوع صدقوني عندنا طريقة نخليه يكون شريك في هذه البصمة وهذا الأثر الطيب اللي إن شاء الله بيرفع راس كل فلسطين أمام العالم أجمع. فاصل ومن ثم نعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
4: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
5: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
4: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
5: بصراحه بخرب بسرعه.
4: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
5: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
4: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل

فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

إن مشوارنا سوا وبرنامج وسط البلد 10:18 دقيقة في استوديوهاتنا. وأرجع أذكر بحملة لبيكي يا بسملة. لبيكي يا بسملة حملة انطلقت لصالح طفلة، طفلة عمرها سنة وثلاث شهور تقريبا، تعاني من ضمور العضلات الشوكي، علاجها مكلف جدا. منذ اللحظة الأولى لولادتها وعائلتها تناشد العالم، كل العالم مساعدتها، لكن للأسف يعني حتى الآن لم تستطع أن تجمع شيء. حاولوا، أبوها لف الدنيا، لف المؤسسات، راح على الوزارة، راح على الحكومة، راح على كل الدنيا، للأسف تقطعت السبل بهذا الرجل. أطلق عدة مناشدات وأطلقت عدة نداءات للعالم كله، لكن للأسف يعني لم ينجح هذا الرجل في الحصول على شيء لصالح بنته في الآخر. ولما صارت وقبل حملة مالك كانوا أطلقوا هذه الحملة في مناطق شمال الضفة الغربية، ولكن برضو يعني كان التفاعل معها ضعيف جدا. لما صارت حملة مالك الجماعة باختصار قالوا أكملناش إلا الخليل وأهل الخليل، وتأكدوا تماما أنه هذا مش غلط. البعض بيقول لك يا عمي أي هو كل الحمل على الخليل، يا أخي الطمع في الأجاويد، الطمع في الأجاويد. وبكفي الزلم امبارح وهو بيبكي قال بالحرف الواحد أنا يعني تمنيت أني أكون خليلي في هاي اللحظة. بدأنا امبارح وبلشنا حكينا وإن شاء الله أنه بنقدر. وامبارح كان مرضي نوعا ما، مش احسن اشي ولا اللي بنتمناه، لكن مرضي نوعا ما في ظل الظروف اللي بنعيشها وفي ظل الاوضاع وفي ظل انه احنا كمان لسه خرجنا من حملة مالك قريبا، يعني قريبا جدا، لكن الجماعة يعني بيصارعوا الوقت وبيسابقوا الوقت لانقاذ هذه الطفلة اللي كل حدا بيتمنى يكون عنده طفلة زيها ما شاء الله عنها مثل الوردة. العلاج مكلف ويتخطى 2 مليون دولار. البعض بيشوف المبلغ كبير، 2,400,000 دولار، يعني بتحكي على 8 مليون شيكل، 7,200,000 شيكل، 7,200,000 شيكل. طبعا احنا ما بنقول الخليل لحالها، احنا اليوم بنقول كل حدا قادر. عشان هيك قلنا لكم وصلوا الرسالة، رسالة بسملة يعني بدنا اياها توصل لكل العالم، لكل انسان شريف، كل انسان حر، كل انسان عنده ثقة برب العالمين بانه جزاء الإحسان من رب العالمين إحسانا. كل إنسان واثق بأنه كل عمل خير بقدمه راح يكون عوض من رب العالمين، والعوض ممكن يكون أكبر من اللي قدمه بكتير. الرسالة لازم توصل وتتخطى حدود الوطن. وياريت، وهي مناشدة لوجه الله تعالى لكل إنسان حر معانا وبيسمعنا وبتوصله رسالتنا وعنده علاقات وعنده إمكانيات وقادر على مساعدة هذه الطفلة من خلال علاقاته خارجيا، كمان ما يتوانى، ما يوقف، ما يقول لا، ما يقول بقدرش، ما يقول كتير، ما يقول صعبة، ما يقول مستحيل. بالعكس، نوايا بتسند زير، ونوايا بتسند قلعة، ونوايا بتسند كل الدنيا أحيانا وجبل إذا كانت في موضعها. هاي الطفلة بحاجة لكل شيكل ولكل 100 شيكل ولكل 50 شيكل ولكل 1,000 شيكل و1,000 دولار و1,000 دينار. ومبارح كان عندنا متبرع سخي، هذا الرجل يعني يستحق أن ننحني له إجلالا وتقديرا لمواقفه الرائعة. تبرع أمس بمبلغ 150,000 شيكل لحاله، وكان تبرع في حملة مالك بحوالي 100,000 دولار. نفس الشخص ونفس الشركة، والله يبارك لهم ويعطيهم كمان وكمان. هؤلاء شعروا بمدى حاجتهم إلى الله وحاجة هذه الطفلة لهم، فأعطوا الطفلة حاجتها ليلبي الله حاجتهم. وكم من صدقة دفعت نقمات كثيرة، ممكن تكون صدقة، ممكن تكون زكاة، ممكن تكون أي شيء تاني. دونم أرض بعته وربنا أعطاك، مش غلط. بعت بيت، توفقت في صفقة تجارية،
شغلك الله أنعم عليك، قبط إشي من تأمين من هون من هون، عندك ذهب مخبى إله سنة، كله هذا عليه زكاة، وهذه الزكاة فرض، هاي الزكاة مش بالكيف، هاي الزكاة مش اختيارية، هاي زيها زي الصلاة. يعني لا يجوز إنه أنا أقول إنه أنا مأدي فروض رب العالمين لما بصلي فرض فرض في الجامع في نفس الوقت ما أديتش الزكاة اللي عندي. واليوم التبرع لهذه الطفلة في أماكن محددة عليها إشراف وعليها رقابة، وممكن تعرف فلوسك وين راحت بالضبط. أول شيء في حساب بنكي والإعلان عنه واضح، مش رح نقعد نحكي لكم أرقام وأيبان وغيره، الإعلان موجود على صفحاتنا، وبإمكانكم تأخذوا رقم الحساب ومباشرة تتبرعوا لهذه الطفلة. ممكن من خلال مبنى إذاعة منبر الحرية دائرة السير مقابل الديناموميتر عمارة الإيمان الطابق العاشر. هلا محدش يستصعب الموضوع، انت اوصل منطقة دائرة السير واسأل 100 حدا رح يدلك. الهيبرون سنتر بي، الهيبرون سنتر الجديد على بوابة الهيبرون سنتر، اخونا ابو الناصر موجود هناك وبيحاول قدر الامكان يساعد الكل ويجمع. في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند أخونا سليم الإيمري، عند إياد النتشي، عند سعيد الخطيب، عند دكتور طارق، الكل بيقدر يتواصل مع حدا من هدول الإخوة الشركاء الرائعين ويتبرع من خلالهم. وكل تبرع بيوصل، كل حدا بيتبرع بشكل بياخد فيه وصل باسمه أو باسم فاعل خير إذا حب، ومش غلط لو حط اسمه، بالعكس. يعني فلنتسابق في هذا الموضوع، خلينا نغار من بعض. فلان تبرع بمية، أنا بدي أتبرع بمية وخمسين، هو مش أحسن مني؟ هاي محببة، مش والله فلان عمل عرس بمية ألف بدي أعمل بمية وخمسين وكل الناس تنتقدني وكل الناس تعلق علي. لا، أنا فلان تبرع لوجه الله تعالى بألف شيكل، أنا بدي أتبرع بألف وخمسمية، وهون الناس رح يعني تدعي لك بالخير، مش رح تنتقدك، لأنه فلوسك ما رح تهدرن. ربنا نهانا عن الإسراف ورهانا عن التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أعوذ بالله أن نكون منهم. أما لو حطيت هوني 1210 هذا مش تبذير، هذا رايح لهدف نبيل وسامي. هذا الهدف هو من أعظم العبادات عند الله، ألا وهو إنقاذ حياة إنسان، إنقاذ حياة. والموضوع مش بسملة، الموضوع قلت لكم هي كرة يمكن أن تتدحرج. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بتعرفوا هذا الشيء؟ من سن سنة حسنة، وهي سنة حسنة إن شاء الله إنه الناس بتعمل فيها في الخليل وفي رام الله، في بيت لحم وفي أريحة، في عمان وفي بغداد وفي القاهرة وين مكان. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. متخيلين؟ يعني إذا نجحنا هنا، وقد نجحنا مع مالك وسننجح بإذن الله تعالى مع بسملة، إذا نجحنا هنا ويعني قلدنا أو مارس نفس الفعل أشخاص آخرين في أي مكان اقتداء بما يحدث هنا، صدقوني لكم أجر هذا العمل إلى يوم القيامة. تخيلوا إلى يوم القيامة. ف شو هذا؟ أنا محمد اللي جيتك على الإذاعة قبل البرنامج، بالله عليك ما تنسى موضوعي ورب الكعبة، ما أنا كذا كذا كذا كذا. طيب محمد وكلها لله، قول يا رب إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. يعني هذا الرجل كمان بحاجة إلى إنقاذ سريع، ورح نحاول إن شاء الله من خلال هالناس الطيبين، من خلال أهل الخير. طيب ما حداش طالع يتبرع بدم كمان، رح نرجع ونذكر بأنه في عنا حالة إنسانية برضو بحاجة إلى دم، بحاجة إلى دم يا جماعة الخير. في عنا المريض عاطف فطافطة، المريض عاطف فطافطة بحاجة ل 12 وحدة دم من فصيلة A زائد A بوزيتيف في المستشفى الأهلي. يا ريت يا ريت كل الشباب اللي الله يبارك لهم بصحتهم، وهذا على فكرة كمان
يعني إن شاء الله الله بيعطيكم الصحة والعافية. اللي حامل فصيلة A زائد من الدم بإمكانه التوجه للمستشفى الأهلي والتبرع لصالح المريض عاطف فطافطة. أي حدا كمان بده يستفسر بإمكانه التواصل مع مرافق المريض على الرقم، سجلوا الرقم عندكم، 0595 43 8104. كمان مرة 0595 438 104.

يا رب. دائما كنا نحط أغنية عرجالها لأنه دائما اعتمادنا على رجال هالبلد المحترمين، رجال هالبلد الطيبين، وهيها عرجالها. اليوم رح ننطلق الساعة 7 المساء برضو في موجة جديدة. طبعا كل ساعات اليوم متاحة للتبرع، بإمكان أي شخص عنده الرغبة، عنده النية، عنده يعني هيك شغف لعمل الخير، بإمكانه التوجه إلى إما مجمع الهيبرون سنتر بي، وهناك على الباب في صندوق خاص بالتبرع لصالح بسملة، أو إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عين عرب شارع واد التفاح منطقة عين عرب، أو إلى مبنى إذاعة منبر الحرية دائرة السير مقابل الديناموميتر الطابق العاشر في عمارة الإيمان، أو من خلال الحساب البنكي اللي منشور على صفحاتنا وممكن تاخده من هناك، يعني اسم البنك ورقم الفرع ورقم البنك ورقم الايبان الخاص بالتبرع، سواء كان شيكل دينار دولار بأي طريقة بدكوا إياها. وللتبرع من الداخل كمان لإخواننا اللي في الداخل وحابين يكونوا شريك في هذا الأثر الطيب، بإمكانهم التواصل مع أخونا أبو الجود، رقم تليفونه كمان منشور، رقم تليفونه موجود على صفحاتنا، على صفحات الإذاعة والمؤثرين الآخرين اللي هم شركاء في هذا العمل لوجه الله تعالى. بسملة مش بنت أبوها، بسملة بنت الكل، حقها تعيش، حقها تعيش طفولتها، تكبر وتتعلم زيها زي أي بنت في العالم وزي أي مريض بيحلم يتشافى ويتعافى. أطلقنا الشرارة من إذاعة منبر الحرية وبدأت الحملة. يوم الثلاثاء رح نروح على طول كرم، كمان بعد بكرة رح نتوجه على طول كرم، وبإذن الله تعالى بنكون قد الحمل، وبتكون بسملة كمان فرحانة باللي رح نوصله لإلها من أهل الخليل ومن شركائنا في كل المحافظات. وإن شاء الله يا رب يا رب، مثل ما سجدنا سجدة الشكر لمالك عندما اكتمل مبلغ التبرع له، بنسجد كمان سجدة شكر كبرى لله تعالى، نشكره عز وجل على أن حبانا بهذه النعمة أن نكون جابرين للخواطر. إن شاء الله كمان بتكونوا معنا بإذن الله تعالى، وأنا أتمنى على كل حدا يوصل رسالة بسملة، يوصل رسالة بسملة. طيب أخونا عبد الهادي بيحكي في إشي مهم جدا، بقول اللي بده يمنع قريب أو قريبة إله أو من عائلته من طلب المساعدة لتوفير أدنى متطلبات العيش، عليه توفير ما يلزم لكي لا يلجأ للإذاعة أو لأي حد تاني، وحتى نحافظ على ألا يقال أن ابن العائلة الفلانية طلب مساعدة من الآخرين ونعتبر هذا إهانة. فالإنسان عندما لا يجد قوت أطفاله يلجأ، لكن يعتقد أنه ممكن يوفر لأهل بيته قوت يومهم أو علاج لأحدهم. فالفقر ليس عار ولا عيب، ولكن العار أن تمنع قريب لك من طلب المساعدة وأن تكون مقتدر ولا تساعد أقرب الناس لك أو جيرانك. مرة أخرى، الفقر والمرض ليس عيبا بل ابتلاء من رب العالمين. بحييك يا عبد على هذه الرسالة، وهي فعلا يعني تخيلوا، أبدأ أحكي لكم شغلة والله العظيم حصلت هذا الصباح. هذا الرجل محمد اللي بعت لي رسالة وبيحلفني بجاه رب العالمين، وقال لي أنا محمد اللي جيتك على الإذاعة قبل البرنامج، بالله عليك ما تنسى موضوعي ورب الكعبة ما نلاقي شغل. اللي بقول لك العمر ما بناسب، اللي بقول لك اللي عندي بروح فيهم، الله يعين الناس يا رب، أجرك عند الله عظيم وشكرا. طب تعرف هذا الزلمة شو بده؟ ربحي أمانة الله بدينك. شو سألتك عن إيش؟ إنه شو معك، قديش قديش معك مصاري؟ قلت له معك 50 شيكل فراطة بس اللي ينزل. الزلمة ما عندوش، بتعرفوا شو طلب مني؟ والله العظيم 30 شيكل، 30 هذا طلبه طبعا بلسانه. طب واحد جاي طالب منك 30 شيكل شو معناها؟ شو معناها 30 شيكل؟ طبعا احنا قلنا له روح، واليوم راح تكون رضيان، وبإذن الله تعالى راح يكون رضيان،
وهي دعوة لأي حدا حابب يساعد هذا الزلمة، لأنه والله ما أكل ما عنده في بيته، والله أكل ما عنده، طلب 30 شيكل يجيب يعني ربطتين خبز وبعض الشغلات بس اللي طعم الأولاد. تخيلوا لحد وين بحكي. طب هذا الإنسان دك تمنعه تقول لي والله، تقول له فضحتنا، تقول له خزيتنا. طب بدل ما تقول له فضحتنا وخزيتنا وليش روحت، طب ساعده أنت. ما هو تقول ليش بعرفش، معلش مع احترامي لكل إنسان، وللأسف يعني بحكيها من واقع، كثير ناس بيكون عارف لما بتحكي معه بقول لك بعرفش. لا، فيش حدا بيعرفش، فيش حدا بيعرفش، اللي أقرب منه القريب عليه اللي جاره صاحبه قريبه ابن عمه. انت متخيل يعني واحد بيقول لك بدي 30 شيكل على هالصبح، شو معناه؟ معناته وضعه تحت الصفر. معقول اللي قراب منه حتى جيرانه ممكن يكونوا عارفين بوضعه؟ فتقول ليش بعرفش، بدكش اياه يطلب، وخايف على اسم العيلة وخايف على سمعة العيلة. طب ما انت معاك مصاري، ما انت معاك والله معطيك. فشو تخيلوا مبارح احد الاخوة اللي تواصل معانا مبارح وحب التبرع لطفلة بسملة، تعرفوا شو تبرع؟ طبعا هو من عائلة خليلية محترمة جدا وعلى راسنا، بس ما إله علاقة، مع احترامي لعائلة الرجبي، ما إله علاقة بعائلة الرجبي ولا بيعرف الحجة فاطمة الرجبي نهائيا، ما بيعرفها ولا بيعرف عنها شيء. بيعرف عنها اللي أنا وإنت بنعرفه يعني من هالإعلام ومن الأخبار ومن اللقاءات اللي أجريناها. لكن اتصل فينا وقال لي يا أبو رامي هدول 5000 شيكل عن روح المرحومة الحجة فاطمة الرجبي الشهيدة المغدورة في القدس. تخيلوا الزلمة، يعني هذا الزلمة اللي بيدور يعمل خير لوجه الله تعالى، وطبعا لا ذكر اسمه ولا ذكر من وين هو ولا بده حدا يعرف عنه اشي، تبرع بال5000 شيكل لصالح الحجة فاطمة هيك لوجه الله تعالى بدون ما يعرفها. هاي الناس اللي بترفع الراس، هاي الناس اللي احنا بنعتز فيها، هاي الناس اللي الله يكتر منها كمان وكمان كمان وكمان وكمان وكمان، هاي الناس اللي فعلا يعني حامل البلد وشايل البلد وشايل همها، بده أجر وثواب من رب العالمين. تبرع عن روح المرحومة فاطمة وطلب من الناس تدعي لها رغم انه ما بيعرفها. اللي بعد هيك صار انه وصل الخبر لأبنائها وهم في العزة، هم موجودين في بيت أجر في القدس، وصل الخبر فتفاجأت بأحد أبنائها ببعث لي مع أحد الأشخاص إنه هم في بيت الأجر حاليا، وإنه هم بإذن الله تعالى لما وصلتهم الرسالة قرروا يجمعوا مبلغ كمان من عندهم ويتبرعوا لصالح الطفلة بسملة. شوفوا الناس في كرب، الناس في مصيبة، الناس يعني تعرضوا لحدث أليم، أوجع القريب والغريب، أوجع اللي قاعد في آخر الدنيا، فما بالك بأبنائها. لكن لما سمعوا هذا التقرب إلى الله بهذه الطريقة حبوا يودوا لوالدتهم هدية، يعني ما بعد وفاتها رحمها الله هدية عند رب العالمين، قرروا كمان هم يكونوا شريك في حملة بسملة لوجه الله تعالى. فتخيلوا قديش عظمة هاي الناس اللي بتبرع عن روح حدا ما بيعرفه، لكن شعر هذا الإنسان بأنه هاي الإنسانة قتلت ظلما، فعشان هيك قرر أنه يتبرع عن روحها بهذا المبلغ. وال5000 شيكل يمكن بالنسبة لناس كتير كتير، بس بالنسبة لناس كتير ولا إشي، ويمكن يلاقي حاله أو لك يمكن يعد حاله مقصر لسه، يعني حاسس حاله أنه ما قداش الرسالة، زي ما صار مع أخونا اللي تبرع بحوالي أكثر من 100,000 دولار في حملة مالك، ومبارح تواصل معنا وقال 150,000 شيكل كمان لصالح بسملة. يعني كأنه هيك شعر أنه لسه في عليه واجب تجاه رب العالمين وتجاه الإنسانية وتجاه البشرية. هاي الناس العظيمة اللي فعلا نحتاجها في مثل هذه المواقف، وما في حدا على رأسه خيمة. اليوم أنا محتاجك، ممكن بكرة أنت تحتاجني، اليوم أنت محتاجني ممكن أنا بكرة أحتاجك، اليوم الناس بتجمع لبسملة ممكن بكرة أي حدا فينا يحتاج أنه الناس توقف معه في شدة ما يقدر عليها لوحده، وشدائد الدنيا
يعني كتير، لكن رب العالمين ولأنه يعلم، ولأنه يعلم وينظر إلى قلوب الناس ويعلم ما فيها، لا يكلف هذه الناس إلا وسعها، ولأنه عارف إنه إحنا قادرين وأهل البلد قادرين والمحترمين قادرين، كلفنا بأنه نحمل أمانة بسملة، ومن بعدها إن شاء الله كثر آخرين إلى العالم، مش بس لفلسطين. فلسطين بحاجة لكل حدا يدعمها، لكن فلسطين حتى برغم اللي بتمر فيه أهلها دائما يعني واقفين مع كل العالم وخاصة العالم العربي. هاي الناس اللي بترفع الرأس.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم.

في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: بسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

يسعد صباحكم جميعا، وخلينا سوا نختم لقاء اليوم. اذا بدي اقول لكم الاذاعه مزار، يمكن حمل، بس حمل

هاي الحالات يمكن البعض يشوف فيها ضغط وفي بعض بتضايق، البعض بتضايق انه شو يعني ملناش شغلة يعني بس بدنا نضل نستقبل ناس محتاجة محتاجة محتاجة. لما تكون في هذا الموقع، كنت في لجنة زكاة، كنت في شؤون اجتماعية، كنت في جمعية خيرية، وبيجيك هاي الناس ما تتذمر منها، ما تتضايق منها، بالعكس كل كلمة بتحكيها، كل كلمة حلوة بتحكيها لهاي الناس هي أجر وثواب لك. كل ابتسامة بتبتسمها في وجههم بتكون أجر وثواب. أحكي لكم شغلة صارت الأسبوع الماضي وبعدين بعرف إذا ربحي كان حاضر عليها ولا لا. الأسبوع الماضي كان عندي صبية معها طفلة صغيرة، هاي الطفلة تعرضت لموقف سيء جدا بسبب مرض جلدي. المرض الجلدي أحرجت فيه من قبل أحد المعلمين في إحدى المدارس، لما شاف الصدفية على جسمها قام خلع يعني عنها القميص أمام الطلاب في المدرسة، فالبنت أصيبت بحالة وصدمة وعلاجها مكلف ووضعها صعب ومش قادرة إمها تعالجها، لأنه والدها كمان بديش أحكي تفاصيل بلاش تنعرف لأنه حالة خاصة. المهم إجت عندي ووضع البنت سيء، وجاية هي وأقارب إلها إمها وكمان قريب إلها، وبلشوا يحكوا. البنت كتير انصدمت في الحكي وشفت نظراتها، فطلعتها برا وحكيت لإمها إنه تحكوش قدامها. قالت ما هي تعرضت للموقف وصار اللي صار، فناديت عليها قلت لها تعالي. ما شاء الله عنها، الله يحميها، عمرها 6 سنوات أو 8 سنوات عفوا 8 سنوات يعني قد أحفاد. فقلت لها تعالي بدي أبوس إيدك، طبعا إيدها مصابة بمرض الصدفية. فقالوا لي لا، يعني خوفا من إنه أنا يعني أنفر من الموضوع. قلت لها لا تعالي بدي أبوس إيدك وترديش عليهم، أنت ما فيك ولا إشي في الدنيا. والله العظيم يا جماعة الخير لما بوست إيدها البنت زي اللي انتعشت هيك، زي اللي تغيرت بعد الموقف اللي تعرضت له في المدرسة، وإنه الأستاذ شلحها القميص قدام الطلاب وقالها شو هذا اللي على جسمك، طب هذا مرض من رب العالمين، ليش تحرج طفلة بهذا العمر؟ لما أنا بوست إيدها وما خجلتش ولا خفت ولا نفرت ولا إشي، حست بنتي عاشة، حسيت البنت ابتسمت. تعرف شو يعني؟ يعني كل إشي بتعمله أنت، كل طبطبة على هاي الناس صدقني فيها أجر. أنا حسيت بشعور رائع جدا، وما زلت حاسس بهذا الشعور الرائع إنه أنا قدرت أخلي هاي الطفلة تبتسم بعد ما كانت تعرضت لهذا الموقف السيء. على كل شكرا لرب العالمين إنه يعني حطنا في هذا المكان. الليلة رح نستمر في حملة بسملة بإذن الله تعالى، والد بسملة من طول كرم رح يكون حاضر معانا هنا. يا ربحي والد بسملة، أنا مبارح طلبت من الإخوة نسقوا معه، وإن شاء الله رح يكون موجود معانا اليوم بإذن الله تعالى يوم 22 شهر بنكون أنجزنا المهمة إن شاء الله بهمتكم وبهمة الناس الطيبين. سعد صباحكم جميعا، شكرا لكم، تحياتي وإلى اللقاء.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: توقف العمل في جميع الأقسام باستثناء الطوارئ، وشبكة والمنظمات الأهلية في غزة تطالب بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لعمل المستشفيات. قوات الدعم السريعة السودانية تشن هجوماً واسعاً بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تتحقق الشروط الإيرانية وتنفذ الالتزامات الأمريكية، مشددا على أن طهران لن تعود إلى ظروف التفاوض السابقة قبل تحقيق ذلك. وقال قالباف إن شروط بلاده والرسائل الموجهة إلى الطرف الآخر نقلت بوضوح عبر الوسطاء، مضيفا أن طهران لا ترى تعارضا بين خياري الحرب والتفاوض في آن واحد. يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي إلى طهران اليوم في زيارة تهدف لبحث ملفات ثنائية وإقليمية. هذا وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة تندرج بالكامل ضمن إطار المشاورات، نافيا وجود خطط لتبادل رسائل وساطة محددة. وتعبر هذه الزيارة الثانية وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي تقوم بها أو يقوم بها الوزير الباكستاني إلى طهران خلال نحو شهر.
1: مضيق هرمز، هنا تحديدا تتقاطع الحرب مع النفط وتتصادم الروايات مع حركة السفن. واشنطن تتحدث عن انفراجه، فقائد القيادة الوسطى الأمريكية يقول إن قواته ساعدت خلال شهرين في عبور أكثر من 2000 سفينة ونقل أكثر من 1 مليار برميل من النفط، مؤكدا أن حركة النفط والبضائع خلال الأسبوعين الأخيرين هي الأعلى في 6 أشهر. لكن طهران ترد وتصف الرواية الأمريكية بأنها عملية نفسية فاشلة لا تعكس الواقع، وتهدف إلى رفع معنويات القوات الأمريكية وتبرير كلفتها البشرية والمالية. وبين التصعيد والوساطة تتحرك باكستان. مباحثات إيرانية باكستانية تشدد على استمرار إمدادات الطاقة وانسيابية الملاحة، مع اتفاق على لقاء جديد في نيويورك، فيما تواصل إسلام أباد جهودها بين طهران وواشنطن. لكن طهران تقول لا توجد خطة محددة بعد. الخارجية الإيرانية تؤكد تمسك بلادها برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري باعتبارهما شرطين لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار.
2: يمكننا مواصلة السير بذات الطريقة عبر الحرب والعسكرية أو التصرف بشجاعة لتغيير هذا النمط. الحرب تحولت لدى بعضهم من استثناء إلى سلوك اعتيادي. العدوان على إيران دليل على ذلك، فقد جرى هذا العدوان دون أي مبرر، وهذا انعكاس لسلوك عدواني أوسع لا يعترف بالحدود.
1: وفي البحر تفاهم إيراني عماني يتضمن وفق طهران تحديد مسار آمن للملاحة التجارية، مع دعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترامه والتحقق من نتائجه. أوروبيا تحذيرات من كلفة أزمة الطاقة وأمن الملاحة والملف النووي، فيما ترى فرنسا أن اتفاقا أمريكيا إيرانيا غير مرجح قريبا. لكن للرئيس الأمريكي ترامب رأي آخر، إذ يقول إن الحرب ستنتهي قريبا، ويزعم أن أسعار الوقود ستنخفض مع انتهاء الانتخابات النصفية. في هرمز الروايات كثيرة، لكن حركة السفن تبقى الاختبار الحقيقي لمسار الأزمة.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في التأكيد على الشروط الإيرانية تأتي بعد تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، وكلها تتحدث عن الثبات على شروط إيران في رسائل واضحة وتزامنا مع الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني. المواقف الإيرانية حسام.
3: محاولة إيرانية رسمية لإعطاء انطباع بأن المواقف موحدة والهدف واحد، تنفيذ هذه الشروط الإيرانية السبعة التي تم تسليمها إلى الجانب الأمريكي عبر الجانب القطري خلال الشهر الماضي هو الحل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز. على رأس هذه الشروط هو وقف الحرب على مختلف الجبهات، تحرير أموال إيران وتسليمها لها. نتذكر بأنه وفق مذكرة التفاهم كان من المقرر أن تستلم إيران حوالي 24 مليار دولار. التقارير تشير إلى أنها لم تتسلم دولار واحد من هذا المبلغ حتى هذه اللحظة، بعد أن انخفضت قيمة أو انخفض مجموع أو مجمل هذا المبلغ إلى حوالي 3 مليارات دولار ستسلم إلى إيران عبر الجانب القطري. أيضا هناك نقطة أخرى تتعلق برفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران والسماح لإيران باستئناف تجارة النفط والبتروكيماويات وغيرها من النقاط المتعلقة بمضيق هرمز وأخرى تتعلق بأمن المنطقة. هذه هي الشروط السبعة سلمت عبر الجانب القطري خلال الشهر الماضي. كما قلنا تصريحات قاليباف أتت اليوم لتركز أيضا على أو تعطي إشارة للداخل هذه المرة وليس للخارج، تحديدا لأولئك الذين يحاولون النقر على وتر الخلاف ما بين التيارين، أحدهما التيار الداعي إلى الاستمرار في المواجهة ضد الجانب الأمريكي والآخر الداعي إلى مفاوضات وفتح صفحة جديدة مع واشنطن ومع دول المنطقة. يقول قاليباف بأنه لا يجب أن ننظر إلى مسألة الحرب والدبلوماسية كثنائيتين منفصلتين، نحن نتحرك ميدانيا، نثبت مكاسبنا في الميدان عسكريا ونحاول تثبيتها أيضا على طاولة المفاوضات لندفع الجانب أو الطرف الآخر الطرف الأمريكي لعدم تقديم شروط أو مطالبتنا بتقديم تنازلات مجحفة بحق الشعب الإيراني في نهاية المطاف. يعطي إشارات أيضا قاليباف منذ يومين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا منصة إكس يتحدث بشكل ساخر أيضا عن الجانب الأمريكي وعن أزمة الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار البنزين، ويتحدث أيضا عن اختبار أسلحة جديدة في الميدان، وهذا أيضا يتوافق إلى حد كبير مع ما أتى على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية عن اختبار صواريخ جديدة ضد السفن بالقرب من إحدى المدمرات البحرية الأمريكية. لا أحد يعلم معطيات الميدان بشكل واضح، نتحدث عن سرديتين مختلفتين ومتناقضتين تماما الإيرانية والأمريكية، والطرفان يحاولان تثبيت مكاسبهما والقول بأنهما يتحكمان بأمن مضيق هرمز بشكل كامل. تأتي زيارة وزير الداخلية الباكستانية اليوم محمد أيضا لتعطي انطباعا بأن هناك تحرك من قبل إسلام أباد لجص النبض الإيراني والمحاولة ربما محاولة دفع الجانب الإيراني للضغط على الحوثيين في اليمن لخفض التصعيد، ورقة التصعيد اليمني التي استخدمت خلال الأسبوع الماضي الهدف منها بحسب بعض القراءات الإيرانية إعطاء أو رفع التكلفة على الجانب الأمريكي والتلويح بورقة مضيق باب المندب مرة أخرى، هذه الورقة التي لطالما هددت إيران باستخدامها إن ازدادت المحاصرة الاقتصادية لسواحلها الجنوبية وزاد الخناق عليها من الناحية الاقتصادية. هذه الزيارة ونتيجة علاقة وزير الداخلية الباكستاني وزير داخلية الباكستاني مع عدد من المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات، هذه العلاقة الطيبة تدفعه ربما للتحرك واستغلال العلاقات الشخصية الطيبة مع هؤلاء هذه الشخصيات ربما لدفع الجانب الإيراني لخفض التصعيد مع الجانب السعودي، رغم أن الخطاب الرسمي الإيراني حتى الآن يقول بأن طهران لا علاقة لها بما يجري عند مضيق باب المندب وأن هذه تحركات حوثية بامتياز وأن القرار حوثي من الداخل لا علاقة له بإيران لا من قريب ولا من بعيد، وأن إيران أيضا تحاول أو تدعو إلى خفض التصعيد عند مضيق باب المندب، رغم أن هناك قراءات معاكسة تقول بأن إيران تحاول رفع التكلفة على الجانب الأمريكي للحيلولة دون وقوع أي شيء سلبي ضد الجانب الإيراني خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى ضرب إيران عسكريا عبر تحرك أمريكي بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو ربما تحريك الخواصر الأمنية الرخوة أو حتى تحريك الداخل في مرحلة ما لاستغلال حالة الضغوط الاقتصادية التي تعيشها إيران، واستغلال أن آخر 5 تحركات شعبية خلال 5 سنوات الماضية كانت تحت عناوين اقتصادية، وقد تابعنا خلال اليومين الماضيين محمد كيف أن إيران قامت بفعالية بحشد حوالي 500,000 شاب أو متطوع ضمن حملة فدائي إيران ضمن وسط العاصمة الإيرانية طهران للقول بأن هناك تحرك شعبي إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية للحيلولة دون وقوع أي ضرر ضد البلاد ومصلحة البلاد خلال الفترة المقبلة قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية.
0: شكرا حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. ومن طهران أيضا ينضم إلينا الدكتور محمد حسين هاشم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، مرحبا بك دكتور. وما بين التصريحات التي تؤكد على المواقف الإيرانية الثابتة ورفع السقف الذي يأتي في كثير من مواقف المسؤولين الإيرانيين، ما هو هامش المتغير والمقبول لدى الإيرانيين في انتظار ما قد تؤول إليه جهود الوساطة الباكستانية؟
4: تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أن خلال الأيام الماضية شهدت المواجهة مع المواجهة الإيرانية الأمريكية بعض المتغيرات. المتغير الأول كان موضوع أن هناك أكثر من شهر مضى على هذه العقوبات القصوى والحصار وما إلى غير ذلك، ولكن بالعكس نحن شاهدنا داخل إيران رغم كل الرهان على الداخل الإيراني، شاهدنا أن هناك تعبئة جماهيرية واسعة لمواجهة أي سيناريو عسكري يعلن عنه الرئيس الأمريكي ضد إيران. هذا من جانب. من جانب آخر، ما حصل على صعيد المواجهة العسكرية، حيث وجهت إيران صواريخ نحو قطع عسكرية في المياه، في مياه بحر العرب وخارج بحر العرب، مما أصاب بعض هذه القطاعات، وهناك المجروحين الذين يعالجون في مستشفيات السعودية وعمان، هذه معلومات دقيقة. الأمر الآخر، ما حصل أيضا في موضوع باب المندب. هذه المتغيرات باعتقادي حملت الجانب الأمريكي على إرسال رسائل جديدة، يعني عبر الوسيط الباكستاني والقطري إلى إيران، من أن يمكن الوصول إلى إلى إلى تفاهمات جديدة، أو إلى العودة إلى بعض الشروط الإيرانية التي طرحتها والتي أرسلت عبر الوسيط القطري إلى الجانب الأمريكي. باعتقادي أن هذا المتغير في الساحة قد يفضي إلى نوع من التفاهمات، رغم التصريحات المتصاعدة من الرئيس.
0: نعم، ولكن دكتور حسين، التصريحات الأمريكية التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو يتحدث عن الذهاب إلى خيارات قصوى من قبيل إسقاط النظام الإيراني بالكامل، وتعلم بأن الرئيس الأمريكي قد قطع إجازته في كامب ديفيد وقال إنه أمام اتخاذ قرار حاسم. في الميزان، إذا وضع أمام الإيرانيين المسؤولين متخذي القرار في إيران العودة إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة وبين التراجع عن بعض هذه المطالب، كيف يقارب المسؤول الإيراني بين متغيري هذه المعادلة؟
4: بتقديري أن القيادة والمسؤولون المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد ويتعاملون مع هذا، ويعلنون إن كان عبر اللواء رضائي أو عبر رئيس مجلس الشورى الدكتور قاليباف، أعلنوا عن جهوزية إيران لمواجهة أي تصعيد أمريكي، رغم أن هذا التصعيد ينم على أن الرئيس شخصيا في أمريكا الرئيس ترامب يعاني من أزمة خانقة، وهو يعني هناك داخل أمريكي ضاغط على الرئيس الأمريكي، ضاغط سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا، ولذلك قد يأتي هذا في سياق حرب نفسية. ولكن في نفس الوقت المسؤولين في الجمهورية الإسلامية يأخذون هذه التهديدات على محمل الجد، وهم من خلال التصريحات الأخيرة التي عبرها
0: هذه الحرية.
5: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هناك تشاور رغم أن الرئيس لم يكترث بالموقف الخليجي منذ قبل، عساه يكترث ويقبل بنصائح الدول الخليجية.
4: نعم، من التصريحات التي وردت على لسان رئيس البرلمان الإيراني ما انتقد فيه محمد باقر قاليباف من سماه بالتيار الداخلي الذي يدعو إلى الاستسلام. هذه إشارة ربما يعني يؤولها البعض على أنها إشارة للرئيس الإيراني للتيار الإصلاحي، للتيار المقرب أيضا من الرئيس الإيراني. ألا يدل ذلك أيضا على انقسام وأزمة في الداخل الإيراني؟
3: أنا لا أعتقد أن هذه التصريحات تنم عن مواجهة مع الرئيس الإيراني، لا أبدا. لا، هناك في البرلمان الإيراني من يدعو إلى هذا ما أشرت له، مش إلى الاستسلام بل إلى المفاوضات.
4: لست أنا
3: سيد المفاوضات
4: هذا نص ما قاله محمد باقر قاليباف، لست أنا، هو يقول بأن تيارا داخليا في البلاد يدعو إلى الاستسلام، وأنت تعلم بأن الرئيس الإيراني في عدة سوابق عبر عن قلقه بشأن اتخاذ القرار، تحدث عن غياب المرشد وعدم القدرة على اللقاء به، بعد ذلك التقى معه، تحدث أيضا عن احتمال أن يقدم استقالته، وتحدث عن الأزمات الداخلية. هذا كلام يعني عرضه التلفزيون الإيراني صدى وسيمة، ولست أنا.
3: صحيح هذا، ولكن لم يدعو قط رئيس الجمهورية ولا لمرة واحدة إلى الاستسلام، بالعكس تصريحاته النارية متواصلة الرئيس، ولكن عندما يتحدث مع الخارج ومع اللقاءات الأجنبية يقول نحن أهل حوار وأهل سلام ونريد السلام ونريد التفاوض، ولكن الجانب الأمريكي هو من يقلب الطاولة عادة وهو من يبدأ الحرب علينا. تصريحات الرئيس بيزشكيان واضحة جدا، لم يدعو إلى الاستسلام يوما أو ولم يصرح. نعم، دعا إلى التفاوض ودعا إلى السلام، وهذا هو دأب رئيس رئيس القوة التنفيذية في البلاد. والدكتور قاليباف لم يقصد الرئيس أبدا باعتقادي أبدا، وإنما يقصد التيار الذي تنامى داخل البرلمان الإيراني الذي يدعو إلى هذه الأمور، لا أكثر ولا أقل.
4: شكرا لك السيد حسين هاشم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. إلى التطورات في اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية على عدة جبهات. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصور يوثق مدفعية القوات المسلحة وهي تستهدف آليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الغربية لمأرب. معنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أبدأ معك لتضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية وما رشح عن أنصار الله الحوثيين في هذا الصدد.
5: مرحبا محمد، يعني البيانات التي تصدر من صنعاء في العادة لا تركز كثيرا على ما يحدث في جبهات الداخل أو في جبهات القتال المتوزعة في أكثر من اتجاه، وإن كانت بين الوقت والآخر يعني تعود لتنشر مشاهد لعمليات عسكرية يقول الجانب العسكري أنه ينفذها ضد تحشيدات تابعة وقوات تابعة للحكومة في عدن، كما حدث في أكثر من مرة خلال الأيام الماضية في الجوف في مأرب وفي اتجاهات أخرى، رغم أيضا يعني أن الحديث يكون عن إحراز تقدم ووقوع قتلى وجرحى وأسرى أيضا من طرف قوات الحكومة، ولكن ما يركز عليه هنا في صنعاء هو ما يتعلق بالعمليات العسكرية على الأقل في الظرف الراهن والتي تنفذ في الداخل السعودي بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، ولعل يعني آخرها ما حدث يوم أمس من الإعلان عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في الداخل السعودي، إحداهما في الرياض والأخرى في شركة أرامكو في ينبع. وبالتالي تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن ما يجري من تنفيذ هذه العمليات سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة هو جزء من يعني استراتيجية التصعيد بالتصعيد مع السعودية في إشارة إلى ما يحدث من تصعيد للغارات الجوية المكثفة التي تقول الحكومة في صنعاء إن السعودية تنفذها إسنادا لقوات الحكومة في عدن، بينما تقول قوات الحكومة في عدن بأنها تشن هذه الغارات يعني بعد عمليات عسكرية واستخباراتية دقيقة تنفذها على مواقع تابعة لقوات حكومة صنعاء، وبالتالي التركيز هنا فقط على الأقل بشكل أكبر مما هو عليه من الداخل، بشكل أكبر على ما يحدث من العمليات في الداخل السعودي، وتتوعد صنعاء بشن مزيد من هذه الهجمات في الداخل السعودي كجزء من هذه الاستراتيجية كما تقول. ولكن ينبغي الإشارة أيضا إلى ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق باب المندب. وزارة النقل في حكومة صنعاء خلال الساعات الماضية كانت قد أعلنت أن 316 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال الفترة من 10 حتى 18 من الشهر الجاري، بواقع 35 سفينة في اليوم الواحد، وهذا فيه إشارة إلى أن الرقابة كاملة والسيطرة على حركة الملاحة يعني بطبيعة الحال باتت تحت التصرف وأيضا تحت السيطرة الكاملة للحكومة في صنعاء. هذه هي الصورة فيما يخص الوضع والبيانات الصادرة من صنعاء. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية هناك يعني عدم تعاطي يومي أو شبه يومي مع هذه العمليات التي تشهدها أكثر من جبهة في الداخل اليمني. محمد،
1: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. وإلى عدن معك عمر لأسألك عن مواقف الحكومة والتي تتحدث عن تقدم واستعادة مواقع وإدخال أسلحة جديدة للمعركة.
2: محمد، محاور القتال الرئيسية في اليمن تشهد هدوءا حذرا، لم تشهد جبهات اليمن عموما أي اشتباكات منذ مقبل الفجر حتى هذه اللحظة. حين نتحدث عن محور تعز نتحدث عن نحو 15 جبهة في محور تعز فقط، نتحدث عن جبهتي الوازعية والكدحة، عن جبهة دمنة خدير ومقبنة وماوية، نتحدث عن جبهة الشرقية في محيط جولة القصر، نتحدث عن الغربية عند جبل هان الاستراتيجي وحذران والصياحي، نتحدث عن جبهات الأحطوب والعنين والأشروح في جبل حبشي، نتحدث عن جبهة عصيفرة والدفاع الجوي وجبل جرة المحيطة بالمدينة، نتحدث عن جبهة الشقب والصلو وسامع، نتحدث عن جبهة جبل جردد باتجاه عزلة الضر ريفة باتجاه ناحية الوازعية، بالإضافة إلى جبهة كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب من الناحية الشمالية الشرقية. كل هذه الجبهات تشهد هدوءا حذرا منذ ما قبل الفجر حتى هذه اللحظة. في جبهة كهبوب التي كانت قوات العمالقة بالأمس قد أعلنت عن سيطرتها بالكامل على تلك المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب، ومن يتحكم بهذه المرتفعات تكون له الأفضلية محمد في مراقبة المضيق وتأمين المناطق وتأمين الممرات وكذلك المناطق المحيطة. في جبهة تعز عموما منذ ما قبل الفجر أو حتى وقت متأخر من الليل لم يضرب الطيران الجوي غارات جوية تستهدف آليات عسكرية وتعزيزات للحوثيين كما كانت تحدث في الساعات أو في الأيام الماضية. وهذا التوقف المفاجئ الذي حدث ربما أنها استعادة محارب بعد نحو شهر من الاقتتال الدامي والمواجهات القاسية وتحشيدات عسكرية وتعزيزات لا تنقطع بين الطرفين، بين القوات الحكومية مسنودة بالقبائل والمقاومة الشعبية وبين جماعة الحوثيين، وكذلك على المحور الشمالي الشرقي والشرقي أيضا في محافظتي مأرب والجوف النفطيتين. هناك هدوء حذر أيضا ربما في ما قبل الفجر وفي مساء متأخر من مساء أمس شهدت مواجهات وشباكات متقطعة واستهداف بالمسيرات ضربات متبادلة وكذلك بالقصف المدفعي. مستشار وزير الدفاع اليمني الحاج الصبري قال إن مسيرات حديثة متقدمة أدخلت إلى الخدمة وفي للعمليات العسكرية على الأرض ضد الحوثيين، وهذا يفسر أيضا حدة المواجهات خلال الأيام السابقة. في جبهة الكسارة غرب مأرب أعلنت قوات الحكومية بالأمس أنها دمرت 9 آليات عسكرية للحوثيين في مواجهات قاسية بالقرب من مفرق هيلان الاستراتيجي، وهذا جبل هيلان محمد.
4: نعم.
2: منه يتركز القصف سواء بالمسيرات أو بصواريخ الكاتيوشا أو بالبالستي، يتركز أو يستهدف مدينة مأرب لأنه جبل مرتفع يطل على مدينة مأرب. كذلك في جبهة العكد وقرن البور والفليحة وأمريش وملعى شهدت تلك استهدافات عسكرية لآليات عسكرية وتجمعات للحوثيين بالمسيرات وكذلك براجمات الصواريخ.
4: نعم.
2: لكن منذ بمساء أمس وليس اليوم، لكن اليوم كما أسلفت هو منذ ما قبل الفجر وحتى هذه اللحظة هدوء حذر في عموم مختلف جبهات اليمن وعلى محاور القتال الرئيسية في اليمن محمد.
4: شكرا لك من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أفاد مصدران عسكريان تابعان لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن خبراء إيرانيين من الحرس الثوري زاروا منطقة باب المندب جنوبي البحر الأحمر لبحث تركيب رادارات قرب المنطقة والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب. وقال المصدران إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع جماعة أنصار الله الحوثيين بحثوا كذلك إمكانية تركيب رادارات قرب مدينة المخا وداخل جزيرة زقر، مشيرين إلى أن أعمال حفر الأنفاق تجري في التلال المشرفة على المنطقة. وبحسب المصدرين فإن الخبراء جاءوا من محافظة الحديدة وأجروا زيارات منفصلة إلى المنطقة يومي الخميس والجمعة الماضيين. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سرية تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد ما وصفه بأهداف سعودية باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
4: من جهته أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي اعتراض عدة هجمات نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية. وفي بيان قال المالكي إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه مدينة الرياض. كما أعلن المالكي تمكن الدفاعات الجوية من إحباط محاولة الحوثيين استهداف مدن الطائف وبيش وفرسان وينبع. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين أشارت فيها إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وذلك على خلفية شن جماعة أنصار الله الحوثيين أعمالا أعدائية ضد المملكة السعودية. وفي السياق نفسه أعلنت الإدارة الأمريكية قطع الرئيس دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع وعودته إلى البيت الأبيض. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس تقليص خدماته الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة المنقذة للحياة بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وقال المدير الطبي للمستشفى جمال الهمص إن منظمة الصحة العالمية أبلغت الإدارة بتوقف تزويد المستشفى بالوقود بعد توقف توريد الزيوت وقطع الغيار، وأوضح أن الأزمة أدت إلى توقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية والعيادات الخارجية وخدمات الأشعة والمختبر والإسعاف، محذرا من تداعيات خطرة على نحو 700,000 نازح في المنطقة في وقت يستقبل فيه المستشفى أكثر من 3,000 مريض يوميا. في غضون ذلك، حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بانهيار ما تبقى من مرافق صحية ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر. وطالبت الشبكة خلال مؤتمر صحفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لضمان إدخال الكميات اللازمة من الوقود بشكل منتظم.
7: ما زالت مستمرة باستهداف المنظومة الصحية بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار من خلال فرض قيود مشددة على الإمدادات اللازمة لعمل المنظومة الصحية بكافة تشكيلاتها التي تضم قائمة طويلة من الإمدادات بدءا من الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية وقطع الغيار والإمدادات والمستهلكات والأجهزة الطبية، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف.
1: وقال المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محمد صالحة في مقابلة مع تلفزيون العربي إن أزمة القطاع الصحي في غزة لا تقتصر على نقص الوقود، بل تشمل منع إدخال المولدات وقطع الغيار والبطاريات والإمدادات والأجهزة الطبية.
8: الإشكالية ليس فقط في توفر الوقود، بل أيضا هناك امتدت إلى عدم توفر الزيوت المعدنية، قطع الغيار، البطاريات. الاحتلال لا يسمح بإدخال المولدات الكهربائية إلى قطاع غزة. العديد من المولدات الكهربائية داخل المستشفيات الأهلية العاملة في قطاع غزة قد توقفت عن العمل، وبعض المستشفيات تعمل بمولد واحد. يعني كان قبل أسبوع توقف المولد الرئيسي في المستشفى الأهلي العربي، والآن مستشفى العودة تعمل بمولد واحد فقط من 13 مولدا. أيضا العديد من الاحتياجات المتعلقة بالإمدادات الطبية، الاحتلال ما زال يفرض قيود كبيرة جدا على الإمدادات الطبية والأجهزة الطبية تحت بند ما يسمى بالاستخدام المزدوج، وهذا يؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات. المنظومة الصحية متهالكة من قبل العدوان، وأدى العدوان ليزيد الضغط أكثر على المنظومة الصحية. وبصراحة إذا استمر هذا الوضع سنكون أمام مخاطر عديدة متعلقة بعدم قدرة هذه المؤسسات الفلسطينية الصحية على توفير الخدمات للمواطنين في قطاع غزة.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل من قطاع غزة، ونقلا عن الدفاع المدني في القطاع، جرحى برصاص الاحتلال في بني سيلة بخان يونس وجرى نقلهم إلى مجمع ناصرة الطبي. إذن الدفاع المدني في قطاع غزة يقول إن جرحى وقعوا برصاص الاحتلال في بني سيلة شرقية خان يونس ونقلوا إلى مجمع ناصرة الطبي. من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله في الضفة، وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة لعدد من منازل المواطنين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا خلال اقتحامها لقرية المغير. يحاول فلسطينيون ونشطاء أجانب الوصول لعائلات محاصرة من قبل المستوطنين في تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. لإلقاء مزيد من الضوء على ما يحدث على الأرض في الأغوار وفي الضفة الغربية، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد إشحادة. مرحبا بك عميد، الصورة لديك في ضوء هذه الأنباء.
9: نعم محمد، للأسف لا نستطيع إدارة الكاميرا على بعد 10 أمتار فقط من مكان وقوفنا. يقف جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي يهددون بأنه إذا تم إدارة الكاميرا باتجاه الخندق العسكري الذي يحاصر منطقة الرأس الأحمر في الأغوار، أو التقاط صور لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على بعد 10 أمتار فقط خلف الكاميرا ويتابعون ما نقوم به، بأنهم سيقومون بتكسير الكاميرا واعتقالنا. لذلك سنضطر لوصف ما يجري من دون إزاحة الكاميرا باتجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال تحاصر هذه المنطقة بشكل كامل، نتحدث عن تجمع الرأس الأحمر بالقرب من قرية عطوف شرق مدينة طوباس، وهي المنطقة الأقرب للأغوار وسهل البقيعة. نتحدث عن 47 عائلة محاصرة لليوم السادس على التوالي. اليوم حاول نشطاء فلسطينيين وأجانب الوصول كل من جهة إلى منطقة الرأس الأحمر. النشطاء الأجانب تمكنوا من الوصول سيرا على الأقدام من طريق يسلكه المستوطنون، ولا يستطيع الفلسطينيون الوصول إلى هذا الطريق، ووصلوا إلى عدد قليل من العائلات حاملين المياه وبعض الأغذية لهذه العائلات، ولكن النشطاء الفلسطينيين لم يتمكنوا من اجتياز البوابة الحديدية أو الخندق العسكري الذي يحفره جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهور في هذه المنطقة، وأكمل إغلاق وفصل منطقة الأغوار عن بقية محافظات الضفة الغربية وتحديدا عن محافظة طوباس. وخلف هذا الخندق هناك نتحدث عن تجمع الراس الأحمر. في الراس الأحمر تحدثوا مع العائلات عبر الهاتف التي تعيش في هذه المنطقة، قالوا إنهم لليوم السادس على التوالي لا يستطيعون جلب أي خزان مياه للأغنام أو للعائلات التي تعيش هناك، يضطرون للسير لمسافة 3 كيلومترات سيرا على الأقدام لإدخال بعض المياه إلى هذه المنطقة وبعض الطعام. جيش الاحتلال الإسرائيلي نصب خيام في المنطقة التي نتواجد فيها ويراقب المنطقة على مدار الساعة بواسطة طائرات تصوير، وهناك نتحدث عن 7 جرافات لجيش الاحتلال تقوم بعمليات جرف لاستكمال بناء خندق عسكري على مسافة 10 كيلومترات سيفصل فيه منطقة الأغوار عن بقية أنحاء الضفة الغربية. حصار مستمر لليوم السادس على التوالي. جيش الاحتلال منع النشطاء الأجانب من استكمال مسيرتهم، وكذلك حال المستوطنون منعوا النشطاء الأجانب من استكمال مسيرتهم لتوزيع الطعام والمياه على كل المنازل الموجودة في هذه المنطقة، كل المساكن عفوا، وهذه مساكن من الخيش والصفيح في منطقة مهددة منذ 10 سنين، ولكن الآن جيش الاحتلال يحكم سيطرته على هذه المنطقة ويعزلها ليجبر العائلات الفلسطينية، وهي آخر من تبقى في هذه المنطقة، نتحدث عن 47 عائلة، ليجبرها على الرحيل لأنهم لا يستطيعون حتى شرب الماء بسهولة. تحدثت مع مجلس قروي عطوف وقال إنهم يقاموا في الأيام الماضية من خلال السير على الأقدام بإيصال بعض الطعام والشراب إلى هذه المناطق، وأن الأهالي يتمكنون من الخروج من مناطق بعيدة، يقطعون الخندق العسكري الذي حفره جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى قرية عطوف للتزود بالمياه والطعام، ولكن الأمور تزداد سوءا في هذه المنطقة لليوم السادس على التوالي مع اشتداد الحصار الإسرائيلي عليها.
1: شكرا لك عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي من الأغوار. اقتحم 10 المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية بتزامن مع إحياء عيد الغفران اليهودي، في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لعدد من مدن وبلدات الضفة وسط استمرار التوتر والتصعيد الميداني في مناطق متفرقة. المشهد في القدس مع مراسلي التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم ينضم إلينا من القدس. مرحبا بك عبد القادر، كيف تبدو الصورة الآن؟
10: محمد، فترة الاقتحامات الصباحية انتهت قبل قليل. العدد الذي أعلن حتى الساعة 10 صباحا من المقتحمين من المستوطنين الإسرائيليين كان يصل إلى نحو 570 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، أدوا فيه طقوسا تلمودية وصلوات يهودية في ذكرى ما يعرف بيوم الغفران، وهذا مشابه لما كان عليه الحال خلال الاقتحامات طيلة العامين الماضيين، حيث بدأت هذه العادات والطقوس تتحول إلى وضع قائم جديد، ستاتس كو جديد في باحات المسجد الأقصى المبارك، إلى درجة أن وزير الأمن القومي حتى إيتمار بن غفير، وليس فقط مستوطنين إنما حتى وزراء ومسؤولين وأعضاء كنيست كذلك في اقتحامات سابقة أدوا طقوسا مشابهة للتي أداها المستوطنون الإسرائيليون اليوم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، يضاف إلى ما أعلنت عنه محافظة القدس من 570 مستوطنا 10 أخرى كانوا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الساعة الماضية ورصدناهم من حيث نقف. بالتالي نتحدث عن أكثر من 600 مقتحم في الفترة الصباحية التي ستليها فترات اقتحام إضافية في ساعات ما بعد الظهيرة، وبالتالي هذه الاقتحامات لا تقتصر فقط على باحات المسجد الأقصى المبارك بحد ذاتها، إنما تنتقل إلى تضييق على حياة الفلسطينيين من المقيمين في البلدة القديمة نتيجة الانتشار الأمني المكثف الإسرائيلي. شرطة الاحتلال تتواجد بكثافة هناك، أيضا في ساعات المساء يوم أمس كانت أعداد كبيرة من المستوطنين، مئات المستوطنين في مداخل المسجد الأقصى المبارك، أدوا أيضا من على هذه المداخل تحديدا من باب الرحمة، من مدخل باب الرحمة أدوا طقوسا تلمودية وصلوات تلمودية في ساعات المساء المتأخر. انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، حواجز طيارة، حواجز حديدية داخل البلدة القديمة، يوازيها أيضا ازدياد في الانتشار الأمني كذلك في الضفة الغربية، مع توقع إغلاق عدد كبير من الحواجز في ساعات المساء مع بدء ما يعرف بيوم الغفران. محمد،
1: شكرا عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. قال اللواء الإيطالي ديوتاتو أبانارا رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إن من الضروري للغاية ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والقوات اللبنانية على تولي المهام التي تؤديها القوة الحالية قبل أن تبدأ القوة بالانسحاب نهاية هذا العام.
11: كما تعلمون جيدا توجد هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في الجنوب، لذا من المهم إجراء انتقال سلس للغاية إلى هيئات مختلفة. هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الوضع تحت السيطرة وتهيئة أفضل الظروف لقوات الجيش اللبناني ولأي هيئة جديدة لممارسة أنشطتها على النحو الأمثل.
1: كما أشار رئيس قوات اليونيفيل إلى عمل البعثة مع الفريق الأممي القطري لضمان استمرار المساعدة الإنسانية مستقبلاً للسكان في جنوب لبنان.
11: أعتقد أننا نعمل على سبيل المثال مع فريق الأمم المتحدة القطري لضمان استمرار المساعدات الإنسانية مستقبلاً للسكان الذين ما زالوا يعيشون هناك.
1: في السودان شنت قوات الدعم السريع هجوماً بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتزامنت الهجمات مع سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة ومحاولات للتصدي من قبل المضادات الأرضية للجيش. وتأتي هذه التطورات في وقت حقق فيه الجيش السوداني تقدما في محور كردفان خلال الأيام القليلة الماضية.
12: راديو الحرية
13: 92.7 بالعشرة.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وكذلك المسيرات والمدفعية على مواقع الجيش الأوكراني والمناطق المأهولة بالسكان في المقاطعات القريبة من خط الجبهة، نتحدث تحديدا عن دونيتسك، عن زابوريجيا، وكذلك عن خيرسون وخاركيف في المنطقتين الجنوبية والشرقية. على الجهة الأخرى، تأكيد الرئيس الأوكراني بعد ساعات ربما من إعلان توسيع العمليات البعيدة المدى أو العقوبات البعيدة المدى كما يأتي في مصطلح الجانب الأوكراني، استهداف محيط العاصمة الروسية موسكو. اللافت في هذا الهجوم محمد هو تكتيك الهجوم، الاستخدام الواسع لمجموعة كبيرة من الأسلحة التي ذكرها الرئيس الأوكراني، سواء بصواريخ بعيدة المدى أو بمسيرات بمختلف الأنواع من بينها المسيرات الانتحادية، ربما في رد على التكتيك الروسي للهجمات التي تشن على الأراضي الأوكرانية. الرئيس الأوكراني هدد بمزيد من الضربات وقال بأن الحماية الدفاعية التي تحاول روسيا يعني حماية بها العاصمة موسكو تحديدا لن تقف عائقا أمام المسيرات والصواريخ الأوكرانية على حد تعبيره، وقال بأن هذه الضربات ستستمر حتى يقف الجانب الروسي بشكل جدي أو يوقف عملياته الهجومية. نعم. على الأراضي الأوكرانية. من الواضح وفقا أيضا لتقديرات أوكرانية بأن هذه الهجمات ستستمر خلال الساعات المقبلة، خاصة وأنه هنا في العاصمة الأوكرانية كييف أعلنت حالة التأهب الجوي وتحذيرات استمرت خلال هذه الساعات من هجمات روسية متكررة على المدينة وضواحيها.
2: شكرا لك محمد زاوي، مراسل التلفزيون العربي من كييف. مشاهدينا الكرام، ننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة خطرة عقب عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة نيفيتسوف قرب رام الله. إذن وفق ما نقل عن وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة خطرة عقب عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة نيفيتسوف قرب رام الله. ينضم إلينا مراسل في انتظار أن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، ولكن نتابع هذه التطورات التي تردنا الآن بشأن هذه العملية التي أعلنت عنها وسائل إعلام إسرائيلية حتى اللحظة. إصابة إذن خطرة عقب عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة نيفيتسوف قرب رام الله. ووفق أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية، جرى الإعلان عن إغلاق المنطقة التي وقعت فيها العملية المحيطة طبعا بمستوطنة نيفيتسوف بهدف ملاحقة منفذ حادث إطلاق النار. وهذا يأتي طبعا في ظل اعتداءات مستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالقرب من رام الله وفي المناطق التي تحتلها كذلك إسرائيل في المستوطنات، إضافة إلى تصاعد الأوضاع في القدس مع تنفيذ المستوطنين لممارسات تلمودية، وفق قبل قليل ما نقلناه في الخبر الذي جاءنا. ونحن مستمرون في متابعة هذا الخبر، ما لدينا من تفاصيل بخصوصه حتى اللحظة هو ما نقل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاق المنطقة المحيطة بمستوطنة نيفيتسوف بهدف ملاحقة منفذ حادث إطلاق النار. الصور التي تظهر على التلفزيون العربي هي

0: عن باللهجة العامية الفلسطينية بالقلبة، هذا المنطقة التي تتحصن فيها القوات الإسرائيلية. ومن الواضح بأننا نرى انتشارا لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك نرى عددا من السيارات من غير المعلوم على وجه الدقة ما إذا كانت سيارات لمواطنين فلسطينيين أم لمستوطنين إسرائيليين في موقع الهجوم، وليست لدينا معلومات عن طبيعة تنفيذ هذا الهجوم وما مصير منفذه حتى اللحظة. هذه كلها معلومات ننتظر الحصول عليها مع ورود مزيد من الأنباء، ولكن ما نلاحظه وجود عربات للجيش الإسرائيلي للشرطة الإسرائيلية في الموقع بالقرب من هذه المستوطنة، وهذا كله يأتي في إطار زيادة الاحتكاك ما بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الذين صعدوا من هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المختلفة، سواء بالقرب من المستوطنات أو في مناطق الضفة المقسمة إلى ألف وباء وجيم، جميعها شهدت انتهاكات من المستوطنين، وحتى في القدس ممارسات تلمودية كما نقلنا قبل قليل، مما يزيد من سخونة الأوضاع في الضفة الغربية. إذن هذه الأخبار التي تأتينا الآن تأتينا مشفوعة بهذه الصور التي وردتنا للتو من موقع الهجوم، والقوات الإسرائيلية تفرض طوقا على المنطقة والمنطقة المحيطة بمستوطنة نيفيه تسوف بهدف ملاحقة منفذ حادث إطلاق النار. طبعا مشاهدينا الكرام، مما يظهر بأن الموقع الذي نفذت فيه العملية هو قرب أحراش، وعلى ما يبدو بأنه بالقرب من مدخل المستوطنة، خصوصا مع وجود تجمع من السيارات وإغلاق للطريق المؤدي إلى هذه المستوطنة. ومن الواضح أيضا وجود انتشار كثيف سواء للشرطة أو للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، وعربات تابعة للجيش الإسرائيلي دون الإعلان عن حصيلة واضحة لهذه العملية، عن طبيعة تنفيذها، عن مصير المنفذ. وعادة مشاهدينا الكرام هكذا عمليات يتبعها بعد ذلك تنكيل بالمواطنين في الضفة الغربية، كما وقع في عدة حوادث قبل ذلك في الضفة الغربية، وعادة ما يشمل التنكيل أسرة منفذ العملية والقرية أو المدينة التي خرج منها، ويتقسم هذا التنكيل ما بين المستوطنين وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تتبادل الأدوار مع المستوطنين. إذن نحن نتابع مشاهدينا الكرام، وأذكركم بالخبر العاجل الذي نقلته قبل قليل وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية بالقرب من مستوطنة نيفيه تسوف. ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. مرحبا بك عبد القادر، هل من معلومات لديك بشأن ما وقع في رام الله بالقرب من هذه المستوطنة؟
1: محمد، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن مركبة تحمل لوحة فلسطينية تقول إن منفذا أطلق النار من داخل هذه المركبة نحو إسرائيلي أصيب بجراح خطرة أو جراح حرجة للغاية، وفق ما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك ما أورده الإسعاف الإسرائيلي حول حالة المصاب. جيش الاحتلال نشر بيانا تحدث فيه عن إغلاقات في منطقة البلاغ الذي تلقاه حول تنفيذ عملية فيها، ونتحدثون عن محيط قرية النبي صالح في بالقرب من مدينة رام الله، تحدث عن إغلاقات وعن عمليات تجري عمليات تمشيط تجري للبحث عن من يقول بيان الاحتلال إنه منفذ هذه العملية. بالتالي حتى اللحظة لا نزال مع تفاصيل أولية جدا نعرف فيها أن مصابا إسرائيليا مستوطنا إسرائيليا أصيب نتيجة إطلاق نار قرب قرية النبي صالح، وتم وصف الأمر على أنه عملية وفق ما يرد يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى تنفيذها من خلال مسلح أطلق النار من خلال مركبة كانت تمر من تلك النقطة ثم هربت من المكان. ويجري جيش الاحتلال في هذه اللحظات وفق البيان الصادر عنه عمليات تمشيط لمحاولة الوصول إلى هذه المركبة، وهذا يعني أيضا إغلاقات للحواجز الطيارة، إغلاقات للحواجز العسكرية.

0: التي تكون في تلك المنطقة وفي محيطها أحيانا، ليس فقط المحيط القريب إنما حتى المحيط البعيد نسبيا عنها، ويقع كل هذا في إطار إجراءات معتادة حين تقع عمليات من هذا النوع. محمد، نحن بانتظار مزيد من التفاصيل، لكننا نتحدث أيضا عن يوم تحدث فيه رئيس أركان جيش الاحتلال على سبيل المثال يوم أمس عن نشر وحدات إضافية وتعزيز التواجد الأمني في مختلف الجبهات كما تحدث، نتيجة ما يعرف بيوم الغفران الذي يبدأ من مساء هذا اليوم. هناك تجديد للإجراءات الأمنية، إغلاق لبعض الحواجز في الضفة الغربية، وكل هذا يأتي ضمن كما ذكرنا حزمة من تجديد الإجراءات الأمنية التي اتخذت حولها المنظومة الأمنية قرارا نحو فعل ذلك عمليا نتيجة ما يسمى بيوم الغفران والاعتقاد الإسرائيلي الدائم أن المناسبات الدينية تمثل أيضا مزيدا من التوتر الأمني نتيجة أيضا الممارسات الإسرائيلية في مثل هذه الأيام ومزيد من التضييق الإسرائيلي المعتاد أيضا في مناسبات مشابهة. محمد
1: عبد القادر، تبقى معنا ونحن نتابع معك أولا بأول أي تحديث بشأن هذه العملية في الضفة الغربية بالقرب من رام الله وحول مستوطنة نيفي تسوف وبالقرب من قرية النبي صالح وفق التسمية الفلسطينية. حتى اللحظة المعلومات المتاحة هي ما أشار إليها مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم من إصابة خطرة واحدة، لا معلومات بشأن منفذي العملية، ولكنها تأتي في إطار من التصعيد، في إطار كذلك من المناسبات الدينية، ونتحدث عن تصعيد كذلك في القدس مع ممارسات تلمودية، وكل ذلك يزيد من حالة التصعيد الموجودة أصلا في الضفة الغربية. مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية لأخبار العملية وكل جديد يرد بشأنها من الضفة الغربية من رام الله وكذلك الأحداث في القدس. تستكمل معكم هذه التغطية في ساعة جديدة سونيا الوفي.
2: شكرا محمد، نستكمل هذه التغطية ونتابع أخبار حادثة إطلاق النار شمال غرب رام الله، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة خطيرة عقب عملية إطلاق نار في محيط مستوطنة نيفي تسوف قرب رام الله. الجيش الإسرائيلي أغلق المنطقة المحيطة بالمستوطنة بهدف ملاحقة منفذ حادث إطلاق النار. هذه المستوطنة التي تقع وتتوسط عدد من القرى الفلسطينية شمال غرب رام الله من بينها قرية النبي صالح وعدد من القرى الأخرى. نتحدث عن إصابة توصف بالخطرة وما زالت عملية ملاحقة منفذ العملية مستمرة حتى هذه اللحظة. لمتابعة المزيد من التفاصيل سنعود لعبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس ليطلعنا عن أكثر تفاصيل أو معلومات في حال رشحت أي معلومات جديدة، ولكن نذكر أيضا عبد القادر بسياق التصعيد في الضفة الغربية. نتحدث الآن عن حادث إطلاق نار في شمال غرب رام الله، ولكن أيضا في شمال رام الله هناك عملية اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن ربما 35 فلسطينيا من بينهم كبار في السن من بينهم أطفال صغار كذلك تمت صباح هذا اليوم منذ تقريبا ساعة أو أكثر بقليل. نتابع معك سياق هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية كذلك في القدس أيضا في انتظار ورود أي معلومات جديدة حول حادثة إطلاق النار.
0: سونيا، نبدأ بما يرد حول هذه العملية التي تقول إسرائيل إنها عملية إطلاق نار نفذت قرب قرية النبي صالح بمحيط رام الله بالقرب من إحدى المستوطنات تحديدا مستوطنة نافيتسور. في تلك المنطقة مركبة تحمل لوحة فلسطينية وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية مرت وأطلق من داخلها منفذ واحد، كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية النار نحو إسرائيلي نحو مستوطن إسرائيلي في تلك النقطة. تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة حرجة للغاية، عن محاولات عملية إحياء مستمرة لهذا المستوطن المصاب بجراح بالغة الخطورة دون الحديث عن مقتله حتى هذه اللحظة على الأقل. وتحدثت أيضا هيئة البث الإسرائيلية في تفصيل جديد عن أن منفذ العملية ترجل من المركبة عقب إطلاق النار، قاد المركبة لمنطقة إضافية أو لعدة أمتار إضافية ثم ترجل منها وفر من المكان على الأقدام. جيش الاحتلال من جهته تحدث في بيان أصدره عن إغلاق المنطقة المحيطة. هذا الإجراء عادة ما يتخذه الاحتلال في كل عملية مشابهة، تغلق الحواجز بصورة فورية، الحواجز القريبة من النقطة وأحيانا حتى تلك الأبعد نسبيا عن موقع تنفيذ العملية أو عن موقع التنفيذ المشتبه به لعملية إطلاق نار. وعملية الإغلاق تكون من خلال إغلاق الحواجز العسكرية، تكثيف تواجد جيش الاحتلال أمنيا في تلك المنطقة، وعمليات اقتحام ومداهمات أحيانا أيضا لقرى فلسطينية مجاورة لموقع العملية. يقول جيش الاحتلال إنه يقوم بهذه الإجراءات حاليا ضمن محاولات البحث عن منفذ العملية. إذن نتحدث وفق هيئة البث الإسرائيلية عن منفذ واحد يشتبه بأنه قام بإطلاق النار نحو مستوطن إسرائيلي وأصابه بجراح خطرة بعد أن أطلق النار من مركبة كانت تمر في تلك النقطة، ثم بعد ذلك ترجل من المركبة وأغلق جيش الاحتلال المنطقة بهدف محاولة العثور على المنفذ. إذا تحدثنا سونيا كما ذكرتي عن السياق الأوسع، عمليات جيش الاحتلال والتضييق في الضفة الغربية ليس وليد اليوم ولا وليد صباح اليوم، والعمليات الأمنية التي أو المداهمات الأمنية التي تنفذها قوات تابعة للاحتلال هي أيضا تأتي في سياق أوسع من الممارسات الإسرائيلية المزدوجة، تارة من المستوطنين ممن يقتحمون قرى فلسطينية عديدة، اقتحموا قرى عديدة طيلة الفترة الماضية، اعتدوا وقتلوا فلسطينيين في هذه القرى، وأيضا بحماية من جيش الاحتلال وأحيانا بتواجد مباشر لقوات جيش الاحتلال إلى جانب المستوطنين كما وثقت جمعيات حقوقية عدة. تحدث جيش الاحتلال خلال الأسابيع الماضية عن عشرات المعتقلين، عن مئات التحقيقات الميدانية خلال الشهرين أو الشهور القليلة الماضية ضمن هذه المداهمات في الضفة الغربية، وهو يحتفي بأن معدل العمليات كان منخفضا نسبيا كما تحدثت بعض التصريحات الإسرائيلية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي أو ما سبقها، ويعزو ذلك أو يعزي ذلك إلى ما يتخذه من إجراءات أمنية مشددة في الضفة الغربية. هذه هي التفاصيل المتوفرة، لكن أيضا في مدينة القدس لم تغب اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية وطقوس مستفزة بعيدة عن المعهود، ربما باتت معهودة خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تكن ضمن ما يعرف بستاتس كو أو الوضع القائم التي تشير إليه عادة الحكومة الإسرائيلية في بياناتها حين تتطرق إلى التعامل مع المسجد الأقصى المبارك. بالتالي اليوم محافظة القدس وثقت أكثر من 570 مقتحما حتى الساعة 10 صباحا، يضاف إليهم عشرات اقتحموا بعد ذلك، بالتالي في المجمل نتحدث عن أكثر من 600 مقتحم فيما يعرف بيوم الغفران، مع تجديد الإجراءات، وتجديد الإجراءات تترجم إلى تضييق على حياة الفلسطينيين سواء كنا نتحدث في القدس أو في الضفة الغربية. سونيا،
2: سنتابع الآن بالصور لإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستوطنة نيفيتسوف، المستوطنة التي تقع على أراضي رام الله، تحديدا شمال غرب رام الله، على قرى أراضي قرية النبي صالح وعدد من القرى المجاورة. تتوسط هذه المستوطنة عدد من القرى، ونتابع الآن اللحظات الأولى بعد العملية التي يقول الإسعاف الإسرائيلي أنها أسفرت عن إصابة خطيرة. يتحدث عن عملية إطلاق نار في محيط هذه المستوطنة، مستوطنة نيفيتسوف قرب رام الله وشمال غرب رام الله تحديدا، والحديث عن إغلاق المنطقة المحيطة بهذه المستوطنة، وما زالت عملية البحث عن منفذ عملية إطلاق النار مستمرة. أعود لك ونحن نتابع هذه الصور عبد القادر عن هذه المستوطنة نيفيتسوف، وهي تقع على الأراضي الفلسطينية في شمال غرب رام الله. يعني ضعنا في صورة هذا الموقع، مستوطنة تتوسط القرى الفلسطينية، هل شهدت في الفترات الماضية عمليات مشابهة؟ يعني نتبين معك أهمية هذا الموقع.
0: هي قريبة أيضا من إحدى أكبر المستوطنات التي شهدت مخططا توسيعيا خلال الفترة الماضية. نذكر مشروع إيوان وتوسيع مستوطنة مدعين. مستوطنة مدعين لا تبعد كثيرا عن هذه المستوطنة التي تعرف أيضا فلسطينيا وتعرف باسمها السابق حلميش أيضا في تلك النقطة. كما ذكرنا هي تحيط بعدد من القرى الفلسطينية، تحيط تحديدا أو تقع بالقرب بشكل قريب جدا من قرية النبي صالح. لم نشهد مؤخرا عمليات إطلاق نار أو عمليات مختلفة في تلك النقطة تحديدا، ولكن في الضفة الغربية العمليات لم تتوقف طيلة الشهور الماضية، رغم الحديث الإسرائيلي عن انخفاض معدل العمليات ربما في مقابل تصاعد كبير في عمليات المستوطنين التي تستهدف القرى الفلسطينية والفلسطينيين في تلك القرى. انخفض معدل العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد المستوطنين وضد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، لكن الانخفاض لا يعني التوقف بصورة كاملة. هناك إجراءات مشددة جدا، هناك حواجز إضافية وبوابات مؤقتة، منها ما هو مؤقت ومنها ما هو دائم، منها ما هو حواجز طيارة أقيمت في تلك المنطقة وفي محيطها لتكون جزءا من مئات الحواجز التي تنتشر في مختلف المناطق في الضفة الغربية، مختلف البلدات الفلسطينية، وتجعل من حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة حتى في حوائجهم اليومية. لكن كما ذكرنا هناك عمليات إضافية جرت في الضفة الغربية خلال الفترة الماضية، ما بين عمليات إطلاق نار وأخرى نفذت بالطعن وبالسكاكين في أكثر من منطقة، معظمها تركز شمالي الضفة الغربية بصورة أساسية. سونيا، حتى اللحظة ما يرد من بيانات الجيش الإسرائيلي حول هذه العملية تحديدا لا يزال يؤكد أيضا وفق ما يرد في إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن الجيش، يؤكد أن منفذ العملية ترجل، وهو ما كانت ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، ترجل من المركبة عقب إطلاق النار. أيضا يعني الإسعاف الإسرائيلي يذكر أن المصاب الإسرائيلي كذلك كان داخل مركبة، وبالتالي إن تحدثنا عن تفاصيل العملية فنتحدث عن إطلاق النار من داخل مركبة فلسطينية تحمل لوحة فلسطينية نحو مركبة يقودها مستوطن إسرائيلي في تلك النقطة. تحدث الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة سائقها بجراح بالغة الخطورة، وعن من جهة أخرى تحدث جيش الاحتلال عن إغلاق المنطقة بصورة كاملة. هذا يعني تجديد تكثيف التواجد الأمني الإسرائيلي للاحتلال في تلك المنطقة، إغلاق الحواجز العسكرية والبدء بصورة فورية بمداهمات وعمليات تمشيط وملاحقة. يقول جيش الاحتلال إنها تهدف للعثور على منفذ العملية الذي لا يزال مسلحا وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، وترجل من مركبته، وبالتالي هذا يعني إمكانية أن يحدث اشتباك لاحق آخر أو حتى محاولة تنفيذ عملية إضافية كما ذكر مثلا مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي.
2: ونحن يعني في انتظار ورود أي معلومات إضافية أو جديدة حول هذه الحادثة، حادثة إطلاق النار. عبد القادر، في انتظار ورود هذه المعلومات نتحدث أيضا عن حالة الخنق التي تسببها هذه المستوطنات التي تتوسط أراضي الضفة الغربية في مختلف مناطقها. حالة الخنق كما أشرت إلى الحواجز المتكررة والمستمرة، ممارسات المستوطنين أيضا، ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات المركبة والانتهاكات المركبة التي يتشارك فيها المستوطنون مع الجيش، جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
0: حالة الخنق سونيا تحديدا هي حالة عامة، المستوطنات هي أقيمت أصلا بهدف خنق القرى الفلسطينية والبلدات الفلسطينية، قطع أوصال هذه البلدات وارتباطها ببعضها البعض. وحتى مشروع إيوان الذي سيضيف مثلا ألاف عشرات ألاف الوحدات السكنية إلى مدعين في محيط مدينة القدس، يهدف إلى مزيد من قطع الأوصال، إلى فصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها، إلى فصل، وهذا يعني عمليا مستقبلا منع أي محاولة محاولة لإقامة دولة فلسطينية، كما ترجمها مثلا وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش في أكثر من مرة تحدث فيها عن هذا المشروع. بالتالي حالة الخنق التي كانت حالة دائمة في الضفة الغربية قد تكون تفاقمت بعد 7 أكتوبر عقب زيادة أعداد هذه الحواجز الطيارة والحواجز الدائمة والحواجز العسكرية وأخرى بوابات تغلق فيها سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية متى ما شاءت ويغدو فيها الطريق الذي كان لا يستغرق إلا بضعة دقائق للوصول إلى شارع رئيسي في تلك المنطقة، قد يغدو ساعات عدة أحيانا في أحيان كثيرة نتيجة إغلاق هذه البوابات التي تغلق القرى الفلسطينية. كل هذه الحالة من الخنق كانت حاضرة طيلة الفترة الماضية، ويضاف إليها أيضا العمليات الممنهجة للمستوطنين الإسرائيليين الذين ينتقلون إما من مستوطنات مقامة أو من بؤر استيطانية تحظى بدعم من أعضاء كنيست ومن مشاريع حتى حكومية إسرائيلية، وبؤر زراعية دعمتها أيضا الحكومة الإسرائيلية ما يسمى بالبؤر الرعوية. كل هذه المناطق أو كل هذه الأماكن شكلت منطلقا لعمليات ممنهجة للمستوطنين الإسرائيليين، اقتحامات داخل قرى فلسطينية، اعتداءات على مزارعين فلسطينيين، عمليات إطلاق نار نحو فلسطينيين داخل هذه القرى، إحراق منازل، إحراق ممتلكات. كل هذا كان جزءا مما يعيشه الفلسطيني في الضفة الغربية طيلة الفترة الماضية. تحدثت المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن انخفاض معدل العمليات التي استهدفت المستوطنين، وعزت ذلك إلى ما اتخد من إجراءات أمنية مشددة في الضفة الغربية، لكن هذه العمليات لم تتوقف بصورة كاملة. بين الفينة والأخرى تحدث عملية إطلاق نار، أحيانا عملية طعن، وتستهدف إما جنودا في جيش الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين، ولكن في مقابل ذلك التضييق على الفلسطينيين، على حياة الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، ربما بتركيز أكبر نتيجة التواجد الأمني الإسرائيلي بصورة أكبر شمالي الضفة الغربية، قد تتركز معظم عمليات الاحتلال في تلك المنطقة، لكن هذا لا يعني أنها لا تتواجد أيضا في محيط رام الله ومحيط بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية. كل هذا كان سياقا عاما لما تعرض له الفلسطينيون طيلة الفترة الماضية من حالة خانقة سببها هجمات المستوطنين، وكذلك ما يرافقها أيضا من عمليات لجيش الاحتلال ومن دعم أحيانا مباشر لجنود جيش الاحتلال إلى جانب المستوطنين الإسرائيليين.
2: ورغم التأهب الإسرائيلي المرتفع ودخول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة من التأهب العالي خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية، لأن يعني وتشدد حالة الخناق على الفلسطينيين، أن مثل هذه العمليات تحدث عبد القادر، لو يعني تطلعنا على مستوى التأهب الإسرائيلي في هذه الأيام والحضور والجهوزية.
0: رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير كانت تحدث تحديدا عن هذا اليوم، عن الاستعدادات لما يسمى بيوم الغفران، وهو أحد أكثر الأيام قدسية. كان معروفا أن ربما الجيش الإسرائيلي على سبيل المثال ليس من المؤسسات المتأهبة في مثل هذه الأيام، لكن تحدثت الأوساط الأمنية عن استقاء العبر من 7 أكتوبر وتغيير هذه العقيدة. تحدث قائد أو رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير عن إبقاء قادة من الصف الأول، قادة مناطق وقطاعات أثناء يوم الغفران في إطار العمل على مختلف الجبهات، تعزيز التواجد جنود جيش الاحتلال أيضا في مختلف الجبهات بما في ذلك حتى سلاح الجو وسلاح البحرية. لا نتحدث فقط عن تواجد على الأرض لجنود جيش الاحتلال، إنما كذلك عن استعدادات وتأهب لمختلف القطاعات بما في ذلك سلاح الجو الإسرائيلي على سبيل المثال، إضافة إلى سلاح البحرية، لكن أيضا شرطة الاحتلال انتشرت على سبيل المثال في البلدة القديمة في القدس بأعداد مكثفة جدا لتأمين اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وتجلى ذلك في أكثر من 600 مقتحم منذ ساعات الصباح خلال فترة الاقتحامات الصباحية. الحواجز الإسرائيلية، الحواجز العسكرية في الضفة الغربية تغلق أحيانا في مثل هذا اليوم نتيجة هذا التعزيز الأمني الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه الإجراءات المتخذة هي إجراءات تحاول منع مثل هذه العمليات، هكذا تقول إسرائيل، لكنها في المقابل كما ذكرت تحدث رغم كل هذه الإجراءات أيضا.
2: عبد القادر ابقى معنا ويعني أنقل كل ما ذكرته إلى ضيفي الخبير في الشأن الإسرائيلي أستاذ جاكي خوري، ينضم إلينا من الناصرة. أستاذ جاكي، يعني وكنا نستمع لعبد القادر وهو يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إن كان من جهة الجيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية وكذلك من قبل المستوطنين، يعني هذه المستوطنات التي تتوسط أراضي الضفة الغربية، تتوسط القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وحالة الخنق التي يعني تحدثها بالنسبة للفلسطينيين هي يعني سبب مباشر لهذه العمليات، عملية في مستوطنة على أراضي قرية النبي صالح، كيف تقرأ؟
3: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني هنالك عدة أمور يمكن أن نتوقف عندها في هذه المرحلة. أولا، هذه العملية التي حصلت حتى الآن نحن لا نعلم من نفذ العملية، يعني هنالك التفاصيل الأولية، هنالك صورة يتم تناقلها الآن عبر شبكات التواصل لسيارة جيب فلسطينية، ويقولون بأن من نفذ العملية كما ذكرتم لاذ بالفرار مشيا على الأقدام. واضح أنه هذا سيؤدي إلى حالة استنفار قصوى وعمليات تمشيط واسعة جدا في القرى المحيطة، وقد يؤدي إلى المزيد من الإغلاقات، علما أنه ابتداء من هذا المساء سيتم إغلاق كامل ليس فقط في الضفة الغربية بل حتى داخل إسرائيل في محاور رئيسية بفعل ما يعرف بيوم الغفران. ولكن هل هذه العملية ستستغل على سبيل المثال من قبل أطراف عديدة حتى داخل الائتلاف ومن قبل جهات سياسية؟ وكما تعلمين كل شيء الآن يترجم إلى حملات انتخابية وفيها الكثير من التحريض على الفلسطينيين في كل مكان، وهذا سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات برأيي ستكون المزيد من الحواجز والعقوبة حتى الجماعية على الفلسطينيين بأشكال مختلفة. هنالك موضوع مثلا تعزيز الاستيطان واتخاذ إجراءات عينية في مثلا بعض البؤر الاستيطانية وغير ذلك. ولكن من الناحية الأمنية كما تابعنا خلال الأسابيع الماضية كانت الكثير من التصريحات والعناوين وكأننا عشية يعني انتفاضة ثالثة أو تحرك شعبي وانفجار الأوضاع في الضفة الغربية، ولكن على مستوى الشعبي هذا لم يحدث لأسباب عديدة نحن الآن لا نستطيع أن نخوض بكل التفاصيل. ولكن هنالك مصطلح يسمى إسرائيليا باللغة الأمنية ما يسمى بالذئاب المنفردة، بمعنى تحرك من قبل فلسطينيين لأسباب ودوافع مرتبطة بكل شخص لقراءته لأجندته لتحركه لأسبابه قد تكون خاصة جدا، ويذهب لينفذ عملية وليس بإعاز من مستوى معين. أنا أعتقد أنه خلال الساعات القريبة مثلا قد نستمع إلى بيانات مباركة وتأييد من قبل بعض الفصائل مثل حماس الجهاد الإسلامي وغيره، ولكن هي عملية مباركة للعملية وليس تبني، إلا إذا جاء بيان مثلا فيه تبني لهذه العملية، وعندها الحديث عن يكون عن تخطيط مثلا لتنفيذها بشكل أو بآخر. هنا تختلف الصورة، التوقعات إسرائيليا أن تكون هذه العملية منفردة بدافع شخصي أو بدافع أيديولوجي للمنفذ، نحن طبعا حتى لا نعرف من هو وما هي الدوافع التي أدت إلى اتخاذ خطوة كهذه. طيب، قضية أخرى هو دخول البعد العسكري التسليح في هذا الموضوع، يعني نحن نذكر في سنوات الماضية كانت عمليات طعن، كان عمليات تواجد مثلا في محيط لمستوطنين أو مجموعات إذا كان في القدس أو في محيطه أو في أي مكان آخر، وحتى كانت مثلا عمليات الدهس. لا نأتي ليتم الحديث عن إطلاق نار من سيارة عابرة، وواضح أن هذا الأمر سيكون يعني محور تحقيق أساسي بالنسبة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
2: هل يختلف أثرها وتأثيرها داخليا إن كانت عملية منفردة أو تتبناها جهة ما؟
3: أعتقد نعم، يعني إذا كانت العملية منفردة فهذا معناه أن هنالك صعوبة بالوصول إلى المنفذ. إذا كان الحديث عن عملية في إطار مثلا خلية وهنالك تخطيط وهنالك مثلا هرم تدريجي في إصدار الأوامر وتوجيهها وكل هذه الأمور، وأنا أستبعد هذا، طبعا هذا السيناريو مطروح من الناحية النظرية، ولكن نحن كما ذكرت ما زلنا في مرحلة مبكرة جدا لنستخلص العبر. السؤال كيف سيستثمر بين قوسين هذا الحدث أو هذه العملية، أولا من قبل المستوى السياسي في إسرائيل وتحديدا في ظل الأجواء الانتخابية والتي تستغل بشكل كبير للتحريض على الفلسطينيين في كل مكان، إذا كان في الداخل وإذا كان في الضفة الغربية وإذا كان في غزة؟ وثانيا، كيف سيأتي رد الفعل؟ هل سيشكل المزيد من الضغط؟ نقطة ثالثة لا نستطيع أن نتجاهلها، وأنت ذكرت ذلك، أنه الاعتداءات من قبل المستوطنين، والآن قد يتحول المشهد بفعل هذه العملية، هنالك من سيأخذ القانون ليديه، حتى القانون العسكري الإسرائيلي، ويبدأ بعمليات ضد الفلسطينيين إذا كان في المنطقة أو في أي مناطق أخرى، تجنيد المستوطنين من خلال مجموعاتهم والاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين. قد لا يتم هذا خلال الساعات القادمة أو خلال يوم الغفران، ولكن ما بعد يوم الغفران قد تتحول الأمور إلى يعني سيناريو خطير وصعب جدا في ظل التصعيد الذي نتابعه ضد الفلسطينيين المدنيين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، وهي في يعني رسم بياني متصاعد في كل يوم للأسف كما نتابع.
2: كيف ستستثمر هذه العملية داخليا في ظل يعني هذا السباق والحالة الانتخابية داخل إسرائيل التي يعني يستثمر فيها كل شيء؟
3: صحيح، هذا ما ذكرته، يعني واضح أنه خلال الفترة الوجيزة سنبدأ ب يعني متابعة وقراءة بيانات اليمين المتطرف، البيانات الرسمية على مستوى رئيس الحكومة وعلى مستوى الأحزاب المختلفة، استغلال الأوضاع بشكل أو بآخر. أعتقد أنه كما حصل في عمليات سابقة ستتخذ قرارات عينية بالنسبة لحواجز، بالنسبة لإغلاقات، بالنسبة لفرض إجراءات أمنية معينة، بالإضافة إلى مثلا التصديق على المزيد من المشاريع الاستيطانية كخطوات في رد فعل أولي يمكن أن نسميه، ولكن التخوف بالأساس كما ذكرت هو من رد فعل المستوطنين في المناطق التي في مناطق مختلفة، وتحديدا في محيط المنطقة التي شهدت العملية قبل قليل. وهنالك طبعا البعد المرتبط بالأجهزة الأمنية والجيش، هل ستتخذ إجراءات أخرى خلال الفترة القريبة ليستغل هذا الحدث للمزيد من الضغط على الفلسطينيين على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي حتى في قرى وفي مناطق مختلفة؟
2: ورغم الاستنفار يعني وهذا الحضور الأمني الإسرائيلي المكثف في هذه المناسبات وفي غيرها، يعني تعاني الضفة الغربية من هذا التشديد الإسرائيلي والخنق الإسرائيلي من الحواجز ومن هذه المستوطنات، ورغم ذلك تتم هذه العمليات، يعني كيف تنظر إسرائيل أمنياً إلى هذه العمليات التي تأتي بشكل أو بآخر جراء التواجد الاستيطاني المستمر والذي يتوسع بشكل مستمر في الضفة الغربية؟
3: يعني أولاً إسرائيل ترفض أي عملية، على أتحدث على المستوى الرسمي وحتى على المستوى الشعبي، يعني لا يذهبون إلى أي تبرير أو تفسير بأن هذه العمليات تأتي كرد فعل، بل على العكس. يعني في الأسبوع الماضي تابعنا مثلا بعض التصريحات لرئيس الحكومة نتنياهو خلال مراسم لمثلا تكريم عدد كبير من قادة الأجهزة الأمنية بما في ذلك جهاز الأمن العام، وقال نتنياهو وأنا أقتبس أنه تم خلال العام الماضي إفشال أكثر من 1000 عملية استهدفت مواطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، بما معناه بالرؤية الأمنية الإسرائيلية والسياسية مع هذه الحكومة تحديدا لا يتم التعامل مع المشهد بأنه هنالك رد فعل على رد الفعل، بمعنى اعتداءات من قبل المستوطنين ومصادرة أراضي وهدم منازل، وهذا يؤدي إلى رد فعل على المستوى الشعبي أو على المستوى الفردي، بل القراءة بأن هنالك جهات عديدة تخطط لتنفيذ عملية ضد إسرائيليين، وواجب الأجهزة الأمنية بأذرعها المختلفة أن تواجه هذا الأمر وتفشل هذه العمليات. من حين إلى آخر هنالك بين قوسين عمليات تنجح بالرؤية الفلسطينية، وبالتالي لابد من التصدي لها واتخاذ المزيد من الإجراءات، وأعتقد أن هذه العملية اليوم ستندرج في هذا الإطار، أن هنالك دائما تخطيط عربي فلسطيني من إذا كان بشكل فصائلي وإذا كان بشكل فردي لاستهداف الإسرائيليين أينما تواجدوا، وواجب الأجهزة الأمنية محاربة ذلك واتخاذ المزيد من الإجراءات والعقوبات بحقهم بالمسار الأمني والعسكري وكذلك الميداني. ولكن أنا أعتقد أن يجب التركيز الآن على أمرين أساسيين، الأول كيف ستتخذ، ما هي الخطوات التي ستتخذ على مستوى الجيش والأجهزة الأمنية في عقاب هذه العملية، ثانيا هل هنالك من سيعمل على احتواء الموقف بفعل رد الفعل المتوقع من قبل المستوطنين، إذا لم يكن خلال الساعات القادمة قد يتم هذا خلال الأسبوع مع انتهاء اليوم.
2: كيف يمكن ذلك أستاذ جاكي، احتواء التصعيد كيف يمكن؟
3: احتواء التصعيد بالمزيد من التواجد العسكري، وان يصدر ان تصدر تعليمات واضحه من المستوى السياسي للمستوى الامني والعسكري وللاجهزه الامنيه انه لا يمكن السماح الان لمجموعات المستوطنين بان تهاجم ممتلكات الفلسطينيين اينما كانوا، والمزيد من التصعيد بحقهم. يعني اذا اتخذ القرار على المستوى السياسي وليس بتعامل بقفازات من حرير مع هذه المجموعات، او لا يشعروا بان هنالك دعم سياسي لهم وغطاء سياسي على اي عمليات كما حصل في الفتره القريبه، وانا اعلم ان هذا الكلام يعني قد يكون مجرد شعارات فارغه. السؤال هل مثلا سيكون هنالك تحرك من قبل جهات عديده؟ يعني لا أعلم إلى أي مدى أي جهة الآن عربية أو دولية ستحذر من تداعيات هذا الأمر وتطلب مثلا من الحكومة الإسرائيلية أن تلجم هذه المجموعات. كل هذا في إطار علامات استفهام. السؤال إلى أي مدى الحكومة ونتنياهو تحديدا معني بأن تشتعل الضفة الغربية أكثر في هذه الفترة، وكما ذكرت هذا قد يخدمه سياسيا، هكذا يعتقد هو وآخرين من ائتلافه، وعليه كل عملية كهذه ستستثمر بالبعد السياسي الانتخابي ليقولوا.
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026 والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل باحية الرامة بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على الموعد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: لي كامل بداخل رام الله، كما تابعنا أيضا على شاشة طيران المروح الإسرائيلي يحلق في سماء رام الله، وتجديد الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحديدا القرى المحيطة بمستوطنة نيفيتسوف التي تقع في شمال غرب رام الله، تحديدا قرب قرية النبي صالح وكذلك قرية دير نظام. وحديث إسرائيلي عن أن منفذ عملية ترجل من السيارة ودخل إلى هذه القرية. على كل في حال كانت هناك أي معلومات جديدة يتواصل إليها مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، سنعود له في سياق هذه التغطية. ننتقل الآن إلى الملف الإيراني. يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم في زيارة تهدف لبحث ملفات ثنائية وأقليمية. هذا وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي أن الزيارة تندرج بالكامل ضمن إطار المشاورات، نافيا وجود خطط لتبادل رسائل وساطة محددة. وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الوزير الباكستاني إلى طهران خلال نحو شهر. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ مطالب بلاده التي نقلت إلى واشنطن عبر الوسطى، مؤكدا عدم إمكانية العودة إلى ظروف التفاوض السابقة إن لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها.
5: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
4: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام أهلا بك معنا، ونعود على آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز وشروط فتحه، تفضل.
6: بالفعل سونيا، جملة من التصريحات الإيرانية على المستويين الدبلوماسي والعسكري. هذه التصريحات تركز على مسألة أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بقرار إيراني، مرتبط بشكل مباشر برفع الحصار عن السواحل الإيرانية وتنفيذ شروط إيران 7 التي سلمت مؤخرا عبر الجانب القطري على ما يبدو لواشنطن، والعودة للعمل أيضا بشروط مذكرة التفاهم التي يشكك الكثير بإمكانية بقائها حية إن صح التعبير خلال الفترة المقبلة، بمعنى أنه حتى لو كان هناك نية للعودة إلى طاولة المفاوضات، على ما يبدو فإن الطرفان الإيراني والأمريكي سينطلقان من مذكرة تفاهم جديدة أو صيغة جديدة تكون أرضيتها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في إسلام أباد في حزيران يونيو الماضي. هذه الشروط تتضمن كما قلنا رفع الحصار عن السواحل الإيرانية، تحرير أموال إيران المجمدة التي لم تتسلم إيران منها أي دولار واحد حتى الآن منذ عدة أشهر، وإضافة إلى وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها أو على رأسها الجبهة اللبنانية، مؤخرا انضمام الجبهة اليمنية على ما يبدو للمشهد، هذا ينسحب أيضا على المشهد اليمني، خاصة أنه مرتبط بتطورات مضيق باب المندب، وهي الورقة التي هددت إيران باستخدامها مرارا منذ انتهاء حرب الأربعين يوما في شهر رمضان الماضي. محمد باقر قليباف أكد على هذه الفكرة وقال بأنه يجب علينا أن نعمل على سكتين، والأولى تتعلق بمسألة الذهاب بالعمل العسكري حتى النهاية لإجبار الطرف الآخر على الاستسلام أو التراجع وتحقيق مبدأ الردع، وانطلاقا من المكاسب العسكرية التي تحققها القوات المسلحة الإيرانية يجب العمل وفق الشروط والأدوات الدبلوماسية، بمعنى تثبيت المنجزات العسكرية عبر العمل الدبلوماسي. تحركات الجانب الباكستاني الوسيط الباكستاني وزيارة محسن نقوي وزير الداخلية الباكستانية اليوم إلى طهران في زيارة هي الثانية خلال أقل من شهر أيضا تشي بالكثير. إيران تؤكد بأنه لا يوجد أي رسالة سيتم تبادلها مع الجانب الأمريكي، وهذا على ما يبدو عملا بنصيحة بعض وزراء الخارجية السابقين في الخارجية الإيرانية هنا عن أنه يجب وقف المباحثات وعدم تفعيل دور الوساطة حاليا إلى أن تنتهي الانتخابات النصفية الأمريكية، لأن هناك شكوك حول نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة لضرب إيران مجددا. هذه الزيارة إن لم تحمل رسائل ولم تحمل مبادرات باكستانية يبدو بأنها ستكون لجس نبض الإيرانيين ولحثهم ربما لخفض التصعيد على الجبهة اليمنية أو ممارسة دور ضاغط على الحوثيين في اليمن ليتم خفض التصعيد اللازم بين الجانب اليمني والجانب السعودي. تصريحات أيضا أخرى كانت قد خرجت منذ ليلة أمس، على رأسها ما ذكره محسن رضائي في تغريدة عبر منصة إكس، ذكر خلالها بأن الحكومة الأمريكية أبلغت بشروط إيران وأن رسالة طهران واضحة ولا لبس فيها، ويعلم الأمريكيون ما عليهم فعله تماما إذا كانت واشنطن تريد الخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها وتجنب التورط فيه أكثر، فلا خيار أمامها سوى قبول حقوق إيران وشروطها. على ذات السياق أو في ذات السياق إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كرر ذات التصريحات وأضاف إليها بأن السلوك الأمريكي غير مفهوم، لماذا يقومون بالتصعيد وبعدم الالتزام بمذكرة التفاهم طالما أنهم قاموا بالتوقيع عليها بأنفسهم؟ هذا عدم الالتزام الأمريكي هذا يعكس سوء نوايا وعدم وضوح في الرؤية الأمريكية، سواء فيما يتعلق بنهاية هذه الحرب أو ما تريده الولايات الأمريكية المتحدة من حالة التصعيد مع الجانب الإيراني التي تلعب عليها إيران حاليا عبر رفع أسعار الطاقة والبنزين والوقود داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يدفع قاليباف رئيس البرلمان الإيراني بين الحين والآخر لإطلاق تصريحات ساخرة تسخر من إدارة البيت الأبيض ومن شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية على عدة جبهات. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا يوثق مدفعية القوات المسلحة وهي تستهدف آليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الغربية لمأرب. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات منذ مطلع سبتمبر وحتى 18 منه جراء التصعيد العسكري. وتصدرت تعز المحافظات المستقبلة للنازحين بأكثر من 80 ألف شخص، تلتها لحج بنحو 38 ألفا. وحذرت الوحدة من تدهور أوضاع النازحين داعية إلى توفير مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. أفاد مصدران عسكريان تابعان لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن خبراء إيرانيين من الحرس الثوري زاروا منطقة باب المندب جنوبية البحر الأحمر لبحث تركيب رادارات قرب المنطقة والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب. وقال المصدران إن الخبراء الإيرانيين الذين يعملون مع جماعة أنصار الله الحوثيين بحثوا كذلك إمكانية تركيب رادارات قرب مدينة المخا وداخل جزيرة زقر، مشيرين إلى أن أعمال حفر الأنفاق تجري في التلال المشرفة على المنطقة. بحسب المصدرين فإن الخبراء جاءوا من محافظة الحديدة وأجروا زيارات منفصلة إلى المنطقة يومي الخميس والجمعة الماضيين. إلى السودان، حيث شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم. تزامنت الهجمات مع سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة ومحاولات للتصدي من قبل المضادات الأرضية للجيش. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت جبهات القتال قصفا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 3 قتلى على الأقل في قصف روسي على الضواحي العاصمة كييف. في المقابل شنت أوكرانيا هجمات موسعة بالمسيرات على العاصمة موسكو تسببت في مقتل شخص على الأقل في مقاطعة سوفينو.
2: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضاً مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوب شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفاً استراتيجياً لقوة كييف لتقصف مجدداً واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرات الاعتراضية. على الطرف الآخر، تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا، بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
4: خبر عاجل، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن شهيد وجريح في إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة شرق جنين بالضفة الغربية. شهيد وجريح في إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة شرق جنين بالضفة الغربية، بحسب ما أفادنا به مراسل التلفزيون العربي. الآن في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بمختلف مناطقها، نعود إلى التطورات الروسية الأوكرانية، وأستقبل ضيفتي سيدة إلينا سوبونينا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية في موسكو. سيدة إلينا، أهلا بك معنا. كيف بداية تقيم روسيا القدرات الأوكرانية على إيلامها؟ نتحدث عن استهداف مصفات نفط في العمق الروسي.
3: نهارك سعيد سونيا والمشاهدين الكرام. هذا الهجوم كان متوقع لأنه

0: ده هو كبير جدا، وهذا فقط في موسكو، بالإضافة لحوالي 250 مسيرة في ضواحي موسكو. في مدينة موسكو لا يوجد قتلى، ولكن في ضواحي موسكو مثل ما جاء في تقريركم نعم قتلين. والحريق الآن مستمر في مصفات النفط في جنوب موسكو، فهذا ممكن أن يؤدي من جديد لأزمة الوقود، رغم أنها انحلت تقريبا خاصة في العاصمة.
1: طيب اسمح لي أن أشير لهذا الخبر العاجل الآن فيما يتعلق بالجيش الإسرائيلي، سنتحدث بعد قليل، سنعود للتطورات في الضفة الغربية مشاهدينا، ولكن نعود إليك مرة أخرى سيدة إلينا للحديث عن المسار التفاوضي. ماذا يعني هذا التصعيد في سياق أي مسار تفاوضي محتمل بين روسيا وأوكرانيا؟
0: هذا يعني أنه الأزمة بالفعل سوف تتمدد، وموجات التصعيد سوف تستمر، لأنه الآن روسيا سوف ترد، وسوف ترد بالشدة. ما بين جرحى في مدينة موسكو، توجد امرأة تعمل في اللجنة الانتخابية على سبيل المثال، فالتوجيه هذه الضربات هي كانت واضحة جدا، تأثير على العملية الانتخابية، وهذا سوف يثير حفيظة رئيس بوتين بالتأكيد. وهذا يعني بأن الوساطة الأمريكية وصلت من جديد إلى المأزق، ممكن نلوم الأطراف المتنازعة، ولكن المسؤولية أيضا على عاتق إدارة دونالد ترامب، لأنه في الأيام الأخيرة هي كانت ترسل رسائل متضاربة جدا للجميع بخصوص الأزمة في أوكرانيا. من طرف ترامب دعا زيلينسكي بتوقيف الضربات على مواقع الطاقة، ومن طرف وزارة الخارجية الأمريكية قالت أنها أمريكا سوف تقدم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا بحجم أكثر من 2.5 مليار دولار. فما هذا إلا تحريض.
1: طيب بغض النظر عن المساعدات الأوروبية والأمريكية سيدة إلينا، يعني هل أصبحت روسيا غير قادرة على حماية هذه المنشآت النفطية الاستراتيجية يعني تعدد ويعني ازدياد استهدافها؟
0: قانونيا روسيا تصف هذه الهجمات خاصة اليوم بالليل كهجمات إرهابية، وتم الإعلان عن هذا الشيء بشكل رسمي اليوم، لأنه ما بين قتل ناس مدنيين، مسيرات ضربت منازل خاصة في ضواحي موسكو، فبالإضافة لمصفاة النفط في العاصمة الروسية. برأيي وبرأي أكثرية الخبراء، روسيا ما زالت ناجحة في إسقاط المسيرات الأوكرانية لأن عددها كبير. لا توجد يمكن أي دولة أخرى ممكن أن تسقط أكثر من 550 مسيرة وتقريبا 600 مسيرة في موسكو وفي ضواحي موسكو من خلال الليلة الواحدة. روسيا نجحت، نعم هناك بعض مسيرات قد ضربت مواقع مدنية، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الكمية، هذا العدد، فلسه الإمكانيات الروسية الدفاعية جيدة.
1: أشكرك جزيل الشكر سيدة إلينا سوبونين، المستشارة السياسية في مركز الدراسات السياسية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. أشير الآن مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على شخص حاول تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة غانيم شمالي الضفة الغربية دون إصابات في قواته. يتحدث الآن الجيش الإسرائيلي على أن له قضى على شخص حاول تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة غانيم شمالي الضفة الغربية دون إصابات في قواته. إذن عملية أخرى.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الناس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: عمليات مباشرة من الجيش الإسرائيلي وليس فقط من المستوطنين الإسرائيليين.
1: عمليات مباشرة من الجيش الإسرائيلي بالفعل في هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل غاز تجاه الفلسطينيين على حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز تجاه الفلسطينيين على حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس. كما نتابع في هذه الصور على الشاشة قنابل الغاز التي يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس وسط انتهاكات مستمرة لحقوق الفلسطينيين. استهدافات مباشرة كما نتابع على الشاشة بالقنابل الغاز. استهدافات مباشرة كنا تابعناها أيضا منذ قليل في صور عرضناها عبر شاشاتنا لاستهدافات واعتداءات مستوطنين على مجموعة شبان وإطلاق الرصاص الحي نحوهم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان بالقدس. أشكرك عبد القادر عبد الحليم على كل هذه التفاصيل وسنعود لك في وقت لاحق. وأستقبل الآن ضيفي من الخليل الأستاذ عادل شديد. أستاذ عادل أهلا بك معنا في متابعة لهذه التطورات إن كان في القدس أو كذلك في الضفة الغربية. كيف تقرأ كل هذه التطورات وتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين مع الفلسطينيين منذ صباح هذا اليوم؟
2: تحياتي لك أستاذة سونيا ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أنه ما حدث قبل حوالي ساعتين من الآن من هذه العملية التي أدت إلى مقتل هذا المستوطن الإسرائيلي وكان متوقع من فترة أن تحدث، ولكن تلك الإجراءات الإسرائيلية سواء ما يخص ما يقوم به المستوطنون والجيش كلها أدت إلى يعني خلق هذا التراكم الكبير بحالة الاحتقان غير المسبوقة بالضفة الغربية من انسداد تام بالأفق السياسي وما يتم على الأرض من مصادرة يومية للأراضي، حيث هنالك يعني معادلة يتم فرضها كل يوم كل يوم كل صباح كل فجر فلسطيني جديد، هنالك اقتطاع أراضي إضافية فلسطينية جديدة للمستوطنين وإحضار وجلب مستوطنين آخرين إلى الضفة الغربية، بموازاة ذلك منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، تقطيع الأشجار، حرق المحصول الزراعي. كل هذه الإجراءات بتقديري قادت وستقود إلى مزيد من الانفجار. إسرائيل كانت تراهن على مسألتين، أن ما قامت به شكل ضربة وهزيمة نفسية ومعنوية وضربة إرادة الفلسطينيين من خلال يعني التلويح بأنها ستقوم بالضفة بما قامت به في غزة من عملية تدمير وإبادة جماعية وهذه المشاهد المروعة في غزة، ثم اعتقدت أنه ما قامت به أمنيا بالضفة الغربية أدى إلى تحطيم الإرادة الفلسطينية. بتقديري أنه بالتجربة الفلسطينية عبر القرن الماضي يعني كل الشواهد تشير أنه إمكانية كسر إرادة الشعب وهزيمته مسألة تبدو مستحيلة، لذلك عملية اليوم بتقديري ستكون بداية لموجة عمليات جديدة، وخاصة أنه تعتبر العملية الأولى بالعام اليهودي الجديد السنة اليهودية الجديدة التي بدأت قبل يعني أيام. ثم الذي يزعج الإسرائيليين أكثر أنه نجاح هذه العملية وهي ردة الفعل الإسرائيلي الغاضب الواسعة والتي ستفهم فلسطينيا أنه هذا تعبير عن أن العملية كانت موجعة والتي تتزامن ما بعد عيد رأس السنة العبرية قبل أيام، وبعد ساعات تدخل إسرائيل بيوم الغفران اليوم الأكثر قدسي لليهود بالعام. كل هذا سيؤدي إلى ما يسمى في إسرائيل بمحاولة تقليد هذه العملية لطالما أدت إلى وقوع خسائر إسرائيلية وردة الفعل الإسرائيلية الواسعة جدا، تشي أنه هنالك يعني وقع صعب لهذه العملية، وهذا من شأنه أن يؤدي احتمالية تكرارها.
1: نجاح هذه العملية واحتمالية تكرارها كما قلت ربما تكون فاتحة لموجة من العمليات بحسب رأيك أستاذ عادل، كيف سيكون تأثيرها على سياق الوضع الحالي في الضفة الغربية؟
2: يعني لا شك أن الوضع الحالي معقد والأمور تسير باتجاه المزيد من التعقيد. الآن ستدخل إسرائيل بحالة جدل ونقاش. المستوطنون وأطراف بالمستوى السياسي اليميني سيحاولون تحميل مسؤولية الإخفاق وفشل هاي العملية، فشل منحها إلى المستوى العسكري. المستوى العسكري من جهته سيحاول اتهام المستوى السياسي والمستوطنين أن الجيش يحذر منذ فترة طويلة أنه استمرار ممارسات المستوطنين بدون رادع وتكبيل أيادي الجيش الإسرائيلي سيقود إلى هكذا عمليات. ثم سنسمع أصوات تحمل الدول التي يعني بادرت إلى اتخاذ عقوبات على المستوطنين هنا وهناك، وكأن هذه العملية نتاج هذا الموقف الجديد لموقف لتلك الدول. بكل الأحوال هذا النقاش الحالي بالتأكيد سيقود إلى ردات يعني من قبل المستوطنين. بالساعات القادمة وباليومين القادمين سنرى وسنشاهد عمليات واسعة للمستوطنين، والتي لم تتوقف طيلة الفترة الماضية لكنها ستشهد يعني ارتفاع كبير بالساعات وبالأيام القادمة بكل الجغرافيا الفلسطينية، من أقصى الجنوب من حيث أنا موجود هنا بالخليل بأقصى جنوب الضفة الغربية وحتى أقصى الشمال الضفة، وإعدام سائق فلسطيني قبل يعني أقل من نصف ساعة بذريعة وحجة أنه حاول أن يدهس مجموعة من الجنود. بكل الأحوال الحالي في الضفة محتقني على شفا انفجار، وما حدث اليوم وما سيحدث من قبل الجيش والمستوطنين، لأنه هذا النقاش وهذا السجل والذي يتزامن مع أجواء الأعياد اليهودية ومع قرب الانتخابات سيؤدي إلى تصعيد من قبل ممارسات الجنود ومن قبل ممارسات المستوطنين، واللي بالتأكيد سيؤدي إلى مزيد من التوتر وإشعال الحرائق، والتي بتقدير يعني ستكون عنوان المرحلة القادمة.
1: أستاذ عادل شكرا جزيلا لك. أستاذ عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من الخليل. أشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. الخارجية القطرية تقول أن دولة قطر تدين بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمدينة الرياض بصاروخ باليستي. الآن في تصريحات للخارجية القطرية تقول الخارجية أن دولة قطر تدين بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمدينة الرياض بصاروخ باليستي. هذه التصريحات إذن لوزارة الخارجية القطرية في موقف لدولة قطر حول استهداف جماعة الحوثي للرياض بصاروخ باليستي. تدينها دولة قطر بأشد العبارات وتقول إن اعتداءات جماعة الحوثي سلوك عدواني مشين وانتهاك لسيادة السعودية. اعتداءات جماعة الحوثي سلوك عدواني مشين وانتهاك لسيادة المملكة العربية السعودية بحسب وزارة الخارجية القطرية. ختام هذه النشرة، والآن تتابعون حلقة جديدة من اقتصادكم مع إيلان بحسون.
3: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تغزو أوروبا. هل تواجه دول الخليج صعوبة في تغطية التزاماتها بسبب الحرب؟ وتتابعونا معنا أيضاً يد إسرائيل تمتد إلى جزر فوكلاند.

سباق محتدم من نوع خاص، ذلك الذي يخوضه عمالقة منصات الذكاء الاصطناعي الذين يبحثون في كل مكان عن إنشاء مراكز بيانات صغيرة. الأمريكية أنثروبيك تبدأ في استطلاع إمكانية إبرام اتفاقيات ضمن هذا النطاق في المملكة المتحدة ودول الشمال الأوروبي. أما أوبن أي آي فتسعى إلى إنشاء مراكز بيانات صغيرة في دول الشمال الأوروبي. تتوسع الشركتان بهدوء لتجنب إثارة منظمات المجتمع المدني في أوروبا والولايات المتحدة، وتواجه مشاريع مراكز البيانات الكبيرة معارضة محلية متزايدة، كما يعاني قطاع مراكز البيانات في أوروبا من نقص في الأراضي والطاقة. شركة كروسو الأمريكية التي أنشأت مجمعاً ضخماً لمراكز البيانات في تكساس تستخدم أوبن أي آي، فتتجه كذلك إلى الاستثمار في مراكز أصغر لأنها ترى أنها قد تكون أسرع وأقل تكلفة من المشاريع الكبيرة التي تواجه تأخيرات في الولايات المتحدة. لماذا تذهب هذه الشركات نحو شمال أوروبا؟ ولماذا تلجأ إلى إنشاء مراكز بيانات خاصة صغيرة؟ موضوع نناقشه مع ضيفنا بعد قليل.

0: للحديث عن التوجه الأمريكي لإنشاء مراكز بيانات صغيرة وفي أوروبا تحديداً، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور راتب الجبار، خبير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في جامعة قطر. أهلاً بك دكتور. دكتور، برأيك لماذا تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية طبعاً إلى أوروبا وتحديداً إلى المناطق الباردة؟
1: شكراً، تحياتي. في الحقيقة الشركات هناك منافسة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركات التقنية الكبرى ضخت استثمارات هائلة لتعزيز البنية التحتية، ولكنها حقيقة تواجه تحديات في إنشاء مزيد من مراكز البيانات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بدأت العديد من الشركات وعلى رأسها أنثروبيك وأوبن إي آي بالسعي نحو بناء أو استعمال مراكز بيانات خاصة في الاتحاد الأوروبي، بما يوفر عدة من الامتيازات. أولها أنه في شركات في دول عديدة عندها فائض من الطاقة وعندها بنية تحتية متقدمة جدا. النقطة الثانية، تساعد مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي الشركات مثل أوبن إي آي وأنثروبيك للامتثال إلى قوانين حماية لوائح حماية البيانات جي دي بي آر، لأنه مطالبة بأنها تعالج بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي داخل الفضاء الأوروبي.
0: نعم.
1: وأيضا الدول الباردة البرودة تنقص من استخدام الكهرباء في تبريد الخوادم، وهذا بالطبع ينقص من التلوث ومن البصمة الكربونية، وأيضا يحافظ على البيئة.
0: طيب، لكن دكتور، يعني هل تستطيع أوروبا أو دول أوروبا أن توفر الطاقة التي تريدها مراكز البيانات، وخصوصا أن أوروبا معروفة أن هناك ضعف في منظومة الطاقة؟
1: حقيقة مشكلة الاتحاد الأوروبي ليس مشكلة إنتاج طاقة، فهناك العديد من الدول التي تنتج أو عندها فائض من الطاقة، على سبيل المثال السويد، الدنمارك، وبدرجات أقل اليونان، سلوفاكيا، بلغاريا وغيرها من الدول. ولكن المشكلة الأساسية هي في توزيع الطاقة وقدرة الشبكات على توزيع الطاقة بين الدول، لأنه في دول أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا تحتاج إلى استيراد الطاقة خاصة في أوقات الذروة.
0: نعم. طب لماذا تتجه الشركات اليوم نحو مراكز البيانات الصغيرة بدل من مراكز البيانات الضخمة؟ ما الهدف من ذلك برأيك؟
1: والله الحقيقة زي ما ذكرنا سابقا، في احتياج كبير لتسريع بناء مراكز البيانات، فالسبب هذا الأساسي جعل الشركات أنها تستعمل كل مراكز البيانات مهما كانت الكبيرة أو الصغيرة منها باستراتيجية معينة. المراكز البيانات الكبيرة للتدريب النماذج مثال تشات جي بي تي أسترا الذي تم إصداره من أسبوعين، استخدم أكثر من 100,000 بطاقة رسومية، و المراكز الصغيرة عادة للتشغيل، يعني بعد ما تخلص عملية التدريب للتشغيل يكون المركز for inference للتشغيل قريب من المستخدمين، يمتثل للوائح مثال لوائح الاتحاد الأوروبي، وكذلك هناك سرعة وسهولة الاستخدام المراكز هذه على عكس المراكز الكبيرة.
0: طيب برأيك ما أبرز الفروقات في الاستراتيجية بين الاستراتيجية الصينية وحتى الأمريكية؟
1: والله حقيقة يعني الاستراتيجية الصينية تأثرت جدا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الاستراتيجية الشركات الأمريكية عادة تركز على ضخ استثمارات كبرى، بناء مراكز بيانات كبيرة جدا، ثم محاولة بناء نماذج تخلق الفرق أو تخلق إضافة لمجال
0: العمل. ما هي هذه النماذج؟
1: مثل أوبن إي آي، لأن هي كانت أول نموذج. أنثروبيك نفس الشيء، خلق يعني خلينا نقول عدة حلول ساعدت الشركات، وبالطبع ممكن تجيب الثروة، على عكس النظام الصيني الذي تأثر أو الاستراتيجية الصينية التي تأثرت بالعقوبات فأصبحت تبني نماذج أصغر. النماذج هذه مفتوحة المصدر، يمكن مشاركتها مع الباحثين ومراكز البيانات، وأيضا
0: هذه نقطة قوة
1: طبعاً. طبعا نعم. هذه نقطة قوة، لأن هي تحاول الالتفاف على العقوبات هذه، فالمصادر المفتوحة تساعدهم على أنه تكون في استراتيجية وطنية لبناء نماذج متميزة أكثر. وأيضا بدأت الشركات الصينية في إدماجها في السيارات، في الهواتف النقالة، الأجهزة الإلكترومنزلية وغيرها.
0: ماذا عن الولايات المتحدة من هذا الموضوع؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية دائما تفكر أنه يعني خلينا نخلق الموديل، النموذج اللي يحل كل المشاكل، وعلى عكس الشركات الصينية التي تحاول بما أنها مصنع العالم أنها تدمج الذكاء الاصطناعي بطريقة سلسة ومتدرجة.
0: طيب برأيك لماذا يصف ترامب مراكز البيانات بأنها نفط المستقبل؟
1: والله حقيقة وصف دفاع يعني الرئيس دونالد ترامب عن مراكز، عن توطين مراكز البيانات ووصفها بأنها نفط المستقبل مفهوم من الناحية السيادية والصناعية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت عندها تجربة في تهجير الصناعة في أظن في 1972 نقلت كثير من الصناعات إلى الصين، ونقل إمدادات الصناعة هذه جرى عنه نقل الخبرات ونقل الوظائف ثم الاستثمارات. رئيس دونالد ترامب وكثير من السياسيين يعتبروا أنه هذا خطأ استراتيجي يجب أمريكا أن لا يعني تعيده مرة أخرى، لأن نقل البيانات، نقل المراكز لا يعني نقل خوادم، ولكن يعني نقل الاستثمارات، نقل الخبرات، نقل العاملة المحترفة، ثم نقل حتى البيانات السيادية.
0: طيب بما أنك أكاديمي متخصص في موضوع الذكاء الاصطناعي، برأيك كيف يتفاعل الطلبة اليوم مع موضوع التطور في الذكاء الاصطناعي؟
1: والله حقيقة أنا منبهر يعني بحجم التفاعل، لأنه تقريبا الطلبة اللي أنا بدرسهم أو يعني بقابلهم وبتعامل معهم تقريبا يستخدموا الذكاء الاصطناعي بصفة شبه يومية، ومتابعين كل الأخبار، يعني أي خبر يعني حتى بناقشهم معه بلقاهم أنهم هم عندهم فكرة عليهم متابعين. بس أكيد في تحسينات من ناحية أنه في بعض الأحيان لما بشوفهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم من ناحية هندسة الأوامر، من ناحية مشاركة البيانات الحساسة. وفي هذا النطاق جامعة قطر وفرت مقرر الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي ضمن برنامج المتطلبات العامة. المقرر هذا لجميع الطلبة التقنيين وغير التقنيين لكي يعلمهم أساسيات الذكاء الاصطناعي.
0: حتى الذكاء الاصطناعي أصبح مطلوب ليس فقط كتخصص، يجب أن يكون يعني بالجامعة ككل التخصصات.
1: بالضبط، هو هذا اللي تشتغل عليه الجامعة، لأنه الآن صار مهارة مثل مهارة الكمبيوتر، صار الذكاء الاصطناعي يعني مهارة ومهارة أساسية وتخلق فرق حقيقي في تقريبا جميع الوظائف.
0: نعم. طيب يعني ما نصيحتك أيضا لطلاب الذكاء الاصطناعي باعتبارك كما ذكرت متخصص بهذا الموضوع؟
1: والله كما يعني ألين كما يعني تلاحظين، فكل يوم تقريبا في تحديثات في الذكاء الاصطناعي، والتحديثات هذه تحديثات مهمة وتغير حتى عمل يعني مختصي الذكاء الاصطناعي. فأكيد مختصي الذكاء الاصطناعي محتاجين أن يتعلموا الأساسيات، لأنه كل التطبيقات هذه مبنية على نفس الأساسيات. وفي نفس الوقت خاصة الطلبة ما ينتظروا أنهم يخلصوا المقرر أو يخلصوا التدريبات، لازم اليوم
0: يجب أن يتابعون بشكل
1: يومياً. بالضبط، لأن المهارة كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي هي أهم مهارة، أهم كثير من النظري.
0: هناك أيضا تحديات يعني ربما قد تواجه الطلاب خلال فترة التعليم، ما هي أبرز هذه التحديات التي يجب الانتباه لها؟
1: والله في اعتبارات أمنية، اعتبارات سيبرانية، الاختراقات، مشاركة المعلومات الحساسة، الأخلاقيات، لأنه أكيد في أخلاقيات في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.
0: كيف يجب أن يتعاملون مع هذه الموضوع تحديداً؟
1: يعني مثال إذا كان مضطرين أنه أنتوا في الآن كثير من الطلبة يعني يأخذ صورة مثال ويرسلها للتشات جي بي تي أو غيره من الأدوات ويطلب منه أنه يعطي إجابات. قبل ما أنه مثلا يأخذ صورة لازم يغطي نوعا ما المعلومات الحساسة مثل البطاقات الرسمية، المعلومات الرسمية أو البطاقات البنكية أو غيرها، لأنه ممكن وشفنا أنه بعض الأيجنت الوكلاء التابعين أوبن إي آي يأخذوا المعلومات هذه ويتم استخدامها حقيقة في أشياء مضرة. نفس الشيء بالنسبة للأخلاقيات، يعني الذكاء الاصطناعي أداة تساعدك ولكن ليست أداة للغش. يعني
0: صحيح. طيب برأيك يعني ما المهارات التي يحتاجها خريجي الذكاء الاصطناعي لضمان فرصهم في سوق العمل؟
1: والله أهم نقطة يعني بالنسبة لي هو التفكير النقدي. الذكاء الاصطناعي الآن صار يقوم بالمهمات البسيطة، يعني لو أنت تطلب منه أنه يكتب تقرير هو يكتب لك تقرير، يتم إعداد عرض، ولكن القوة هو في المراجعة، في الفاليديشن، في اختبار المعلومات، في تحدي الذكاء الاصطناعي، حتى الذكاء الاصطناعي يعطينا أقصى حدوده. فالتفكير النقدي صار مهم، لأنه الأعمال الروتينية يوم بعد يوم الذكاء الاصطناعي يأخذ زمامها ويشتغلها، أما صحيح. التفكير النقدي والإبداعي دائما هو محور عمل الإنسان.
0: شكرا لك الدكتور راتب الجبار، خبير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في جامعة قطر، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا.

0: الدول الخليجية الغنية لا تبدو اليوم بأفضل أحوالها، فقد خسرت هذه البلدان نصيباً مهماً من عوائدها من تصدير النفط والغاز بفعل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، خسائر قدرتها بنوك عالمية بعشرات المليارات الدولارات. وهنا نضرب مثلاً لا حصراً، فبحسب ستاندرد أند جلوبال فقد انخفض إنتاج الكويت من الخام إلى 1,700,000 برميل يومياً في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1,600,000 برميل يومياً في فبراير. الأمر لم ينتهي هنا، فلو أرادت هذه الدول اللجوء لسوق الدين العالمي لتقليص عجز موازنتها، فستجد أسعار الفائدة أعلى من تلك التي كانت عليها قبل الحرب. فالمجلس الاحتياطي الأمريكي إلى جانب بنوك اليابان وأوروبا المركزية أقدمت على رفع الفائدة بربع نقطة مئوية في الأيام القليلة الماضية. وفي خضم كل ذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات 4 دول من أصل 6 دول خليجية ستدخل خانة الانكماش هذا العام، مستثنياً السعودية وعمان نظراً لتمكنهما من التصدير خلال فترة الحرب. وهنا نتساءل، كيف ستتدبر هذه الدول شؤونها في ظل هذه التحديات؟ وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تورنتو السيد شهنال سيد، الرئيس التنفيذي للعمليات والتحول في شركة غريستون كابيتال. أهلا بك أستاذ شهنال. طيب طبعا لنبدأ بالسؤال الأول، برأيك يعني هل سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية سلبا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؟
1: النقطة الأولى التي يجب الإقرار بها هي أن نسب الفوائد حينما ترتفع تؤثر على مجلس التعاون الخليجي بشكل مختلف عن أسواق الطاقة الأخرى. ترتفع كلفة التمويل ولكن لا تشكل تهديدا اقتصاديا منهجيا، وأغلب عملات مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار، لذلك سوف تتماشى مع الاحتياطي الفدرالي، ولكن ذلك يتماشى أيضا مع آيبر وسايبر، وهي نسب الإقراض أو مؤشرات الإقراض. وبالإضافة إلى ذلك، إن الأثر يبقى ضمن المقدور وضمن السيطرة، وصندوق النقد الدولي وجد أن ارتفاع نسب الفوائد لم يكن له تأثير كبير جدا على مجلس التعاون الخليجي. حتى في 2022 حينما ارتفعت نسبة الفوائد لم تؤثر بشكل كبير، ولكن النقطة المثيرة للاهتمام هو أن الصمود المتعلق بالأنشطة غير النفطية والزخم المتعلق بها والمصدات في السياسات، في حين يقتر أو نسبة الاقتراض ترتفع، مع ذلك لا يقود ذلك القدرة الائتمانية لمجلس التعاون الخليجي. لذلك مع ديون تحت السيطرة وأنظمة مصرفية قوية ومصدات قوية تدخل مجلس التعاون الخليجي هذه الأزمة.
0: طيب يعني برأيك أيضا، هل ارتفعت فوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لصعود أسعار الفائدة؟
1: الطريقة المثلى للنظر إلى ذلك هو أن نفصل المسائل أو الأدوات الموجودة من ما تم إصداره مؤخرا. لذلك هذه النسب المرتفعة الجديدة هل أثرت على السقوق القائمة أصلا والسندات القائمة أصلا؟ كلا، لأنها لم تتأثر بعد، على الرغم من أن أسعار السندات والأسواق ممكن تتغير، ولكن للإصدارات الجديدة نعم نسب الفوائد سوف تؤثر عليها، لأن التسعير مستند إلى مؤشرات عالمية كالمؤشرات الائتمانية. لذلك حينما يرتفع الأساس ترتفع الأسعار معه، وبالتالي أسعار السقوق وعائداتها تتأثر أيضا.
0: طيب، كيف تدير دول مجلس التعاون الخليجي ميزانياتها بعد خسارتها عائدات صادرات النفط بسبب الحرب؟
1: إذن لننظر إلى هذا الأمر من ناحية مختلفة. حينما عائدات النفط تقبع تحت الضغط، حكومات مجلس التعاون الخليجي لا تعتمد فقط عليه، بل لديها عدة طبقات من الحماية. أولا المصادات المالية، حيث أن المنطقة لديها من أكبر المخازن السيادية في العالم، بالإضافة إلى النفط. قطر مثلا عقودها النفطية وعقود التوسعة والأصول السيادية تؤثر بشكل إيجابي جدا على الصدمات، في تلقي الصدمات. وثانيا الوصول إلى الأسواق، حيث أن أسواق الخليجية تحظى بوصول قوي جدا إلى الأسواق، بالإضافة إلى مواجهة الفجوات الضريبية والمالية، ولديها مرونة كبيرة، وأيضا تحمي الاستثمارات ذات الأولوية. ورابعا قاعدة العائدات المرتفعة، منها فرض الرسوم والقطاعات غير النفطية، التي أفضت إلى خفض الاعتماد على المحروقات في عدد من دول التعاون الخليجي، وذلك يشكل حماية حسب مؤشرات عديدة في عمان والمملكة العربية السعودية وقطر، حيث أنها جعلت ميزانياتها أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر مرونة في وجه تغير.
0: طيب سيد شاهني، سؤال آخر وأخير وباختصار لو سمحت، يعني هل تعتقد أن التصنيف السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتأثر بسبب وضع المالي المعقد؟
1: إذا ما نظرنا إلى ذلك، يجب أن نميز بين الصدمات قصيرة الأمد والطويلة، حيث أنه الأزمات تعتمد أكثر على الإصلاحات البنيوية والبنى التحتية والإصلاحات الضريبية، ولكن الأساس لا يزال قويا جدا، والديون الحكومية في مجلس التعاون الخليجي بأغلبها هي تحت السيطرة، وبالتالي المؤشرات الائتمانية عالية.
0: شكرا. شكرا لك السيد شهنيل سيد، رئيس التنفيذي للعمليات والتحول في شركة غريستون كابيتال، شكرا على هذه المداخلة. إسرائيل في الفوكلاند، ماذا تفعل في هذه الجزر الواقعة في الأطلسي؟ إنها تبحث عن الموارد النفطية. هذه الجزر الواقعة في الأطلسي شهدت قبل 4 عقود حربا أدت إلى سيطرة القوات البريطانية عليها من نظيرتها الأرجنتينية، واقع لم يتغير كثيرا في السنوات اللاحقة، إلا أن إعلان الرئيس الأرجنتيني عن عزم بلاده استعادة هذه الجزر مستلهما ذلك من تصريحات نظيره وحليفه الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يعيد النظر في سياسة بلاده التقليدية تجاه سيادة بريطانيا على فوكلاند. قضية الجزر عادت لتطفو على سطح مع

0: بكاد داد. حدثنا أكثر عن طبيعة الجدل الدائر حول استثمار شركتين بريطانية وإسرائيلية في مشروع نفطي في الفوكلاند.
1: نعم، هاتان الشركتان هما كما أشرت نافيتاس الإسرائيلية وركوبر الإنجليزية. الشركة الإسرائيلية تمتلك نسبة تبلغ 65% من المشروع، وهي المشغل الرئيسي لهذا المشروع الذي كشف عن احتياطي قابل للاستغلال يزيد على 1,700,000,000 برميل من النفط. وتتوقع الشركتان بدء الإنتاج مع بدايات العام 28 و2000. هذا جعل سكان الجزر يتطلعون إلى هذا التطور الاقتصادي الكبير المتوقع، لكنه بدأ أيضا يسيل لعاب حاكم الأرجنتين الرئيس خافيير ميلي، الذي جدد نيته السيطرة على الجزر وقال إنها أراض أرجنتينية، وأصدر القضاء الأرجنتيني قرارا بمعاقبة كل الشركات والأفراد التي تعمل في هذا المشروع. يبقى السؤال الآن، كيف يمكن للأرجنتين أن تطبق قرارها القضائي هذا؟ طبعا الأرجنتين ليست لها ولاية ولا سيطرة على الجزر، الجزر تقع تحت سيطرة بريطانيا حاليا، ولكن حتى القاضية التي أصدرت القرار قالت إنه يمكن تطبيقه فقط بالتعاون مع الشركات ومع المجتمع الدولي والدول الأخرى، ما يعني أنها تعول أي الأرجنتين على تعاون الشركات في هذا المجال. يمكن للأرجنتين أن تطبق تلك العقوبات على الشركات إذا كانت موجودة على الأراضي الأرجنتينية، لكن بالنسبة للجزر ليست لها أي ولاية قضائية ولا إدارية هنا، فالسيطرة ما زالت تخضع لبريطانيا في جزر الفوكلاند.
0: طيب، حدثنا أكثر عن طبيعة الجدل الدائر حول استثمار، يعني عن أهمية، عفوا، عن أهمية النفط لاقتصاد جزر الفوكلاند لو سمحت، ولكن باختصار.
1: نعم، جزر فوكلاند تعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على ثلاث أشياء. الأول وهو الأهم بالنسبة لها هو الصيد البحري، صيد الأسماك. تعتمد الجزر على إصدار التراخيص للشركات والبواخر التي تأتي من مختلف أنحاء العالم للصيد هنا، وبالتالي تفرض عليها ضرائب ورسومات يستفيد منها الاقتصاد المحلي. الشيء الثاني هو السياحة، إذ أنها وجهة سياحية. وثالثا تنمية الأغنام واستصلاح الصوف من هذه الأغنام وتصديره إلى الخارج.
0: شكرا لك من جزر الفوكلاند، موفد التلفزيون العربي دادا عبد الله، شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم يوم غد. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضي. أنا صرت بصدمة كبيرة، يعني
2: موقف صعب،
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي

0: صورة أوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم إلى الظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. والبداية بالعناوين: مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب رام الله بالضفة الغربية، وجيش الاحتلال يقتل فلسطينيا شرق جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: تصبح الأوامر أو تصبح أوامر الضغط على الزناد أكثر سهولة من الأوامر المعمول بها بالصورة العادية والمعتادة، ولا يتعلق ذلك فقط مثلا بموقع العملية أو بمحيط مواقع العمليات، إنما ينتقل منها إلى كافة الحواجز العسكرية المقامة في الضفة الغربية. ومن هناك كانت أطلق جنديان اليوم وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية النار نحو هذه المركبة. الإدعاء كان جاهزا هو أنها حاولت تنفيذ عملية دهس دون وثائق وإثباتات تبرهن ذلك حتى اللحظة.
5: شكرا لك عبد القادر. فادي العصا، ما الإجراءات الإسرائيلية التي ترافق كل هذه التطورات اليوم من عملية إطلاق النار إلى المزاعم الإسرائيلية بمحاولة الدهس، إضافة إلى الاقتحامات وحتى الإجراءات التي كانت معدة سلفا بدءا من ليلة اليوم يعني بتزامن مع عيد يهودي؟
6: صحيح، إجراءات عسكرية مشددة كان نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سأبدأ بآخرها وأهمها والتي كانت عملية إطلاق نار تجاه مركبة. على الأغلب هناك شهيد، لغاية اللحظة لم تعلن الجهات الرسمية الفلسطينية عن هويته، ولكن تم إطلاق الرصاص عليه قرب منطقة حداد السياحية وهي تقع شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. هناك مستوطنات وبؤر استيطانية غانيم وهانيم كانت قد أخلتها سلطة الاحتلال ضمن 5 مستوطنات عام 2005 وعاد إليها المستوطنون، إضافة إلى أيضا معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وزعها وزرعها في المنطقة الشرقية وفي محيط منطقة جنين. يدعي جيش الاحتلال أنه عند أحد الحواجز العسكرية سيارة مسرعة أطلق الرصاص عليها، وعلى الأغلب أن هناك شهيد ومعتقل. الجيش انتشر في المكان وهو أصلا في حالة استنفار كبيرة في منطقة جنين، يداهم القرى والبلدات في النقاط المختلفة. نقطة ساخنة أخرى كانت منطقة رام الله، خاصة بعد عملية إطلاق النار التي حدثت في المنطقة الغربية والشمالية الغربية من رام الله. الجيش مباشرة بعد إعلانه عن إصابة أحد المستوطنين في عملية إطلاق النار التي حدثت وأن المنفذ استطاع الانسحاب من المكان.
5: نعم،
6: كنا نتحدث عن منطقة رام الله، كذلك أيضا هناك إجراءات عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في نقاط مختلفة من هذه المحافظة، أغلق كل الطرق والحواجز المؤدية إلى محافظة رام الله. كنا نحاول نحن الوصول إلى المكان، لكن عمليا لم نستطع الوصول إلى هذه النقطة، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل غازية تجاه المواطنين الفلسطينيين عند الحواجز المزروعة والمنتشرة في أرجاء محافظة رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. امتد الإغلاق حتى وصل أيضا كذلك إلى منطقة نابلس ومحيط الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة نابلس، تشديدات عسكرية كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا اقتحام منطقة يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بادعاء أن أحد المستوطنين تعرض لعملية اعتداء، وهناك حواجز عسكرية أيضا يغلقها جيش الاحتلال في المنطقة الغربية من مدينة بيت لحم. جغرافيا المناطق التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي في محيط مدينة القدس المحتلة أو الطرق الالتفافية التي مع مرور سنوات الاحتلال شبكها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصل إلى مدينة القدس من قلب الضفة الغربية، بمعنى أن هناك بعض المناطق في محافظة نابلس، هناك بعض الطرق التي تصل مباشرة إلى مدينة القدس المحتلة، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية التي تؤدي إليها والتي يستخدمها أهالي الضفة الغربية المحتلة. هذا ينسحب على منطقة غرب مدينة بيت لحم. لذلك نلاحظ أن التشديدات العسكرية أيضا محيطة في مدينة القدس رام الله، وصلت بيت لحم وكذلك أيضا محافظة نابلس. عدا عن عملية قتل أحد المواطنين الفلسطينيين، على الأغلب ننتظر بيانا رسميا فلسطينيا في منطقة تحديدا شرق مدينة جنين مع التصاعد هذا الأمر. جيش الاحتلال أيضا يستنفر من قواته، هناك احتمالية أن يقوم بتعزيز أكثر فأكثر من إجراءاته العسكرية خاصة في المنطقة الغربية والشمالية الغربية من محافظة رام الله، مع تشديدات عسكرية في محيط منطقة العملية وعملية إطلاق النار التي حدثت تجاه المستوطنين في تلك المنطقة.
5: شكرا جزيلا لك فادي العصا من عناتة شرقية القدس. إلى قطاع غزة، إذا أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار أبو حميد بمنطقة خان يونس جنوبي القطاع، وأظهرت مشاهد نشرها الدفاع المدني نقل أحد الطفلين المصابين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس تقليص خدماته الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة المنقذة للحياة بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وقال المدير الطبي للمستشفى جمال الهمص إن منظمة الصحة العالمية أبلغت الإدارة بتوقف تزويد المستشفى بالوقود بعد توقف توريد الزيوت وقطع الغيار، وأوضح أن الأزمة أدت إلى توقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية والعيادات الخارجية وخدمات الأشعة والمختبر والإسعاف، محذرا من تداعيات خطرة على نحو 700,000 نازح في المنطقة في وقت يستقبل فيه المستشفى أكثر من 3,000 مريضا يوميا. ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا إسلام، يعني ما أعلنه مستشفى الكويت الميداني من إيقاف جميع خدماته باستثناء الخدمات الطارئة، ما الذي يعنيه بالنسبة لمئات الألاف في جنوب قطاع غزة؟ ومعروف أن هذا التوقف هو بسبب نقص السولار، وهو فقط أحد التحديات التي تحدث عنها القطاع الطبي التابع للمنظمات الأهلية الفلسطينية في مؤتمره الصحفي اليوم.
2: صحيح، المشكلة والأزمة لا تتوقف فقط عند مستشفى الكويت التخصصي، ولكنها أيضا تعم جميع المرافق الصحية إن كانت حكومية أو أهلية على حد سواء. وهناك جملة من الأزمات التي تعاني منها هذه المراكز الصحية: الوقود، موضوع المولدات الكهربائية، زيت المحركات وقطع غيار هذه المحركات هو جزء من الأزمة، لكن الأزمة أعمق من ذلك، حيث تعاني هذه المرافق الصحية من نقص حاد في كل شيء بما في ذلك الأدوية وقدرة هذه المستشفيات على تقديم العلاجات المناسبة إن كان للجرحى أو المرضى، وتحديدا الأمراض المزمنة أو أصحاب الأمراض المزمنة على وجه الخصوص. إضافة إلى ذلك، أو أحد تأثيرات ذلك، هو قائمة طويلة جدا من الحاصلين على التحويلات الطبية من أصحاب الأمراض أو الجرحى الذين لا علاج لهم في غزة، وأيضا ممنوع عليهم بفعل الإجراءات والحصار الإسرائيلي السفر إلى خارج قطاع غزة. صوت المنظومة الصحية بدأ يعلو أكثر فأكثر خلال الفترة الماضية، وتم تنظيم الكثير من الفعاليات التي وجهت نداءات مختلفة كلها تتفق على أن القطاع الصحي لا زال يتعرض إلى حرب إسرائيلية متواصلة من خلال القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي. المسؤولون عن القطاعات الصحية في قطاع غزة يتحدثون بشكل واضح عن أن الإجراءات الإسرائيلية هي السبب الرئيسي في الانهيار الذي يصيب القطاع الصحي، ولكن أيضا سلوك المنظمات الدولية التي من المفترض أن تقدم الرعاية والخدمات الأساسية بينها الوقود والأدوية وغيرها، يقولون إنه أيضا لا يرقى إلى حجم التحديات. حتى أبعد من ذلك، هناك ما يشبه الاتفاق أو على الأقل توجيه أصابع الاتهام إلى المؤسسات والإغاثية الدولية التابعة للأمم المتحدة حتى بأنها لا تقوم بما يجب عليها تجاه إدانة إسرائيل وتجاه وضع النقاط على الحروف تلك المتعلقة بسلوك إسرائيل المحاصر للقطاع الصحي. عمليا النتيجة هي أن المواطنين الفلسطينيين يدفعون الثمن. توقف المستشفى الكويتي التخصصي الميداني، هذا يعني حرمان آلاف وعشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين من خدماته في منطقة مواصي خان يونس، واحدة من أكثر المناطق فقرا وسوءا من حيث البنى التحتية. مواصي خان يونس وعد هي أساسا منطقة زراعية كانت قبل هذه الحرب، وتحولت فجأة إلى أكبر مخيم إيواء على مستوى قطاع غزة فيه مئات آلاف الفلسطينيين بطبيعة الحال، وهؤلاء لم يكن مصمما لهم أو أي خدمات أو بنى تحتية، لا صحية ولا بنيوية وغيرها، وبالتالي يعيشون على هامش الحياة عمليا بدون أي مقومات للحياة. الآن هذا التوقف شكل ضربة قاسية إلى لهؤلاء، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المراكز الطبية الموجودة في مناطق أخرى مثل وسط القطاع، النصيرات مثلا حيث يتكدس كثير من سكان القطاع في المنطقة الوسطى، أيضا معرضون ومهددون لتوقف عمل مستشفى العودة في النصيرات الذي يقدم خدمات ولادة بشكل أساسي وخدمات عمليات وغيرها من الخدمات الطبية التي لا غنى عنها. وبالتالي من يدفع ثمن ما يجري الآن على صعيد القطاع الصحي هو المواطن الفلسطيني المنهك الذي بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه، لأن هبة ريح واحدة وعشر دقائق من الأمطار يوم أمس كشفت مدى سوء الأحوال عندما غرقت مئات الخيام لمجرد دقائق من الأمطار.
5: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ مطالب بلاده التي نقلت إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا عدم إمكانية العودة إلى ظروف التفاوض السابقة إن لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها.
7: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
5: يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران اليوم في زيارة تهدف لبحث ملفات ثنائية وإقليمية. هذا وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة تندرج بالكامل ضمن إطار المشاورات، نافيا وجود خطة لتبادل رسائل وساطة محددة. وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الوزير الباكستاني إلى طهران خلال نحو شهر. ننوه إلى هذا الخبر العاجل الوارد الآن نقلا عن مراسل التلفزيون العربي الذي يفيد بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله. إذن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم باقتحام مدينة رام الله الآن بحسب ما ينقل لنا مراسلنا، و تأتي هذه التطورات بطبيعة الحال استكمالا لعمليات البحث التي تقوم بها وبدأت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعتين عن منفذ عملية إطلاق النار التي حصلت صباح اليوم قرب رام الله قرب مستوطنة بنيتسوف، وأدت إلى إصابة شخص تم الإعلان عن وفاته لاحقا. إذن في هذه الأثناء وكما يفيد مراسل التلفزيون العربي قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله، وكانت الإجراءات منذ عدة ساعات تتصاعد بدءا بإعلان عمليات بحث عن منفذ عملية إطلاق النار، تلاها عمليات إغلاق لطرقات وإقامة حواجز، تلاها أيضا الإعلان عن مقتل شخصين فلسطينيين قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار عليهما مباشرة عند أحد الحواجز شرق مدينة جنين. وفيما يبدو أنه تصعيد خطير لإجراءات جيش الاحتلال يفيد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية اقتحام لمدينة رام الله. سيكون معنا مراسلنا بعد قليل لمواساتنا بأي معطيات حول هذه العملية التي تقوم من خلالها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدينة رام الله. نتابع خلال هذه الصور آليات لجيش الاحتلال وهي تنتشر في مناطق عدة قرب رام الله. ننتقل مباشرة إلى فادي العصر، نقف معك على التفاصيل. فادي، ما الذي يجري في مدينة رام الله؟
6: اقتحام واسع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، ويعني الحديث عن أن هناك اقتحام لأحد المستشفيات. نتحفظ قليلا على اسم المستشفى، كون هناك تواجد عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قلب مدينة رام الله. مرة أخرى حتى نضع من انضم إلينا الآن في التفاصيل، هناك عملية إطلاق نار حدثت في منطقة الغربية في محيط أحد المستوطنات غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عسكرية مباشرة على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة رام الله قبل أن تقتحم قوات كبيرة من الجيش منطقة ومدينة رام الله، وتحديدا في نهاية شارع الإرسال، في محيط شارع الإرسال تقريبا هناك أحد المستشفيات. والحديث عن أن هناك مصاب داخل المستشفى، يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقدم على الحصار لهذا المستشفى. ننتظر قليلا حتى تكون الصورة أكثر وضوحا في هذا السياق. نتحدث أيضا عن أن إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله كانت شديدة للغاية، هناك عمليات إطلاق قنابل غازية تجاه المواطنين الفلسطينيين الذين تكدسوا على الحواجز العسكرية. كنا نحن أيضا من ضمن الذين حاولنا ندخل رام الله، لكن الحواجز وإغلاق الحواجز العسكرية سواء الداخل أو الخارج منها وإطلاق قنابل الصوت والغاز، هناك آلاف من الفلسطينيين خاصة طلبة المدارس، ولأن هناك عديد من الحواجز العسكرية أصلا تقطع ما بين رام الله وكذلك القرى والبلدات المحيطة حولها، لذلك العائدين والطلبة والموظفين الذين بدأوا يعودون إلى بيوتهم يضطرون لعبور الحواجز والبوابات العسكرية الحديدية التي أغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول وعرض محافظة رام الله والبيرة. وبالتالي حتى الذين يعبرون بشكل مشاع يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الصوت والغاز عليهم، وننتظر ما الذي سيحدث من الاقتحام المتوقع لأحد المستشفيات في منطقة رام الله تحديدا في محيط شارع الإرسال أو في نهاية شارع الإرسال. وهناك حديث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يقوم بالدفع بقوات عسكرية أكثر فأكثر إلى رام الله، خاصة أيضا مع انتشاره في منطقة جنين مع استهداف أحد المواطنين الفلسطينيين وقتله هناك. ننتظر بيانا رسميا فلسطينيا في منطقة حداد السياحية شرق مدينة جنين، وكذلك أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستنفر من قواته في منطقة بيت لحم والخليل، وهناك حديث عن أن أحد المستوطنين تعرض للاعتداء في منطقة الخليل، لذلك جيش الاحتلال اقتحم تحديدا منطقة يطا، وهناك إجراءات عسكرية أكثر فأكثر يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة استنفار واضحة وكاملة في مناطق الضفة الغربية المحتلة كما ذكر.
5: ابقى معي فادي، سأذكر إذن بهذا الخبر العاجل. نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى اتش كلينيك بمدينة البيري في الضفة الغربية. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى اتش كلينيك بمدينة البيري في الضفة الغربية. الآن أنتقل إلى القدس. عبد القادر، هل هناك أي بيان من جيش الاحتلال أو إذاعة الجيش عن هذه العملية في رام الله؟
8: حتى اللحظة لا بيان عن موقع بحد ذاته، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية يدعوت أحرونوت وهيئة البث الإسرائيلية تؤكدان أن جيش الاحتلال استطاع الوصول لمن تقول إنه نفذ العملية قرب مدينة رام الله واعتقاله. بالتالي وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن ما يقوم به جيش الاحتلال من مداهمات أدى لاعتقال من تصفه بمنفذ العملية قرب مستوطنة نافيت سوف. بالتالي هذا يعني أن هذه المداهمات التي كان تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حين قال إنه أوعز بتعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأن عملية المطاردة لاعتقال المنفذ أو للوصول إليه كانت مستمرة، قد انتهت عمليا مع اعتقال المنفذ على الأقل وفق ما يرد من وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن شخصا اعتقل وهو من نفذ عملية إطلاق النار من المركبة اليوم التي أدت إلى قتل مستوطن إسرائيلي. لكن لا بيانات رسمية جديدة صدرت عن الجيش الإسرائيلي خلال الدقائق الماضية، سواء بيانات تتحدث عن موقع بعينه لكونه موقع الاعتقال المزعوم الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، أو عن المداهمات التي قد تكون أوسع من مجرد موقع الاعتقال، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث أيضا في بيانه عن الإعاز بتنفيذ ما وصفها بعمليات هجومية بإغلاقات في الضفة الغربية تحت ذريعة حماية مواطني إسرائيل، كما قال متحدثا بطبيعة الحال عن المناطق المحتلة في الضفة الغربية، عن المستوطنات، عن البؤر الاستيطانية ومن يتواجد من المستوطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة في الضفة الغربية.
5: هل ربطت هذه الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية بين الوصول إلى والقبض على منفذ العملية وعملية اقتحام مستشفى إتش كلينيك؟
8: تربط بين عملية اقتحام المستشفى بصورة مباشرة، لكن المصادر الفلسطينية كانت تحدثت عن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت إلى ذلك الموقع واقتحمت النقطة. غير واضح حتى اللحظة إذا ما كانت عملية الاعتقال التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية هي ذاتها التي يتحدث عنها الفلسطينيون، عن اقتحام المستشفى في البيرة قرب رام الله، أم أن عمليات مداهمة متوازية قد تكون جرت في أكثر من نقطة. التفاصيل غير واضحة حتى اللحظة، وعد باستثناء تفصيل واحد تؤكد عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية وتقول فيه أن من تصفه بمنفذ العملية قد اعتقل على قيد الحياة بعد مداهمات من قوات إسرائيلية في مناطق بمحيط موقع العملية. كان تحدث رئيس أركان جيش الاحتلال، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الإعاز بإرسال وانتشار مزيد من القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. نتحدث عن موقعين، ليس فقط عن رام الله، هناك أيضا موقع تزعم فيه إسرائيل أن شخصا حاول تنفيذ عملية دهس شرق مدينة جنين قرب مستوطنة جنيم، وهي مستوطنة كان قد أعيد الاستيطان فيها قبل شهر وعدة أيام لا أكثر من ذلك، عقب أن تفككت عام 2005 مع قانون فك الارتباط. بجانب تلك المستوطنة تحدثت أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استنفار أمني عقب إطلاق النار نحو مركبة فلسطينية بادعاء أن هذه المركبة حاولت تنفيذ عملية دهس لم توثق ولم ترفق بأي دلائل تذكر، باستثناء ما صدر في بيان جيش الاحتلال من ادعاء لا يتعدى حتى اللحظة كونه ادعاء غير مثبت، ومع سوابق كانت تحدثت فيها إسرائيل، تحدث فيها الجيش الإسرائيلي ببيانات مشابهة عن اشتباه بتنفيذ عمليات دهس. أثبتت مقاطع مصورة أن الحديث الإسرائيلي كان مبالغا فيه بدرجة كبيرة، وأن التهديد بصورة فورية على جنود جيش الاحتلال في تلك النقاط التي يطلقون منها النار نحو مركبات فلسطينية في مثل هذه الحالات لم يكن تهديدا مباشرا وفوريا، على الأقل حدث هذا أكثر من مرة، آخرها قرب مدينة نابلس قبل عدة أسابيع حين أطلق النار أيضا جيش الاحتلال نحو فلسطيني بادعاء تنفيذه أو نيته تنفيذ عملية دهس. اتضح وفق المقاطع المصورة أن المركبة كانت بعيدة عن الجنود، لم تكن مسرعة باتجاههم، ونتيجة التعليمات باليد الخفيفة على الزناد أطلقت النيران نحو المركبات الفلسطينية. هذا يحدث كثيرا حين نتحدث تحديدا عن عمليات استنفار واسعة النطاق، تكون ربما قد أعقبت لحظات أولى من تنفيذ عملية في منطقة ما، تصبح أوامر الاستنفار على نطاقات أوسع بصورة كبيرة.
5: ابقى معي عبد القادر، سنشير إلى هذا الخبر العاجل. إذن يدعوت أحرنوت تتحدث عن اعتقال منفذ عملية نيفيتسوف قرب رام الله. إذن صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تؤكد اعتقال أو تتحدث عن اعتقال منفذ عملية نيفيتسوف قرب رام الله، وهذا ما كان أفاد به أيضا مراسلنا في القدس عبد القادر عبد الحليم. فادي العصا، أعود إليك مع الحديث عن يعني اعتقال منفذ عملية نيفيتسوف. من المتوقع أن تبدأ الإجراءات العسكرية الإسرائيلية بالتراجع، ماذا تشهد وأنت بلغتنا منذ قليل عن اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي لمدينة رام الله؟
6: الحديث عن مستشفى إتش كلينيك يقع في نهاية طريق الإرسال أو في منطقة شارع الإرسال، ما بين رام الله والبيرة في وسط الضفة الغربية المحتلة. قوات من جيش الاحتلال العسكرية كثيرة، آليات عسكرية بالتأكيد قامت بمتابعة الطرقات، خاصة أن الجيش أيضا في الآونة الأخيرة كان قد سمح للمستوطنين في محيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية حتى التي زرعها في أراضي المواطنين الفلسطينيين أن يقوموا بإطلاق طائرات مسيرة حتى يقوم دائما المستوطنون بعمليات رصد لحركة المواطنين الفلسطينيين. إذا ما صح القول بالفعل بأنه هو منفذ العملية الذي وصل إلى المستشفى مصابا وأن جيش الاحتلال قد قام باعتقاله، على الأغلب بأن هذه التقنيات التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي نجحت بالفعل خلال تقريبا حوالي الساعتين من التنفيذ العملية ومن انسحاب المنفذ تجاه وسط مدينة رام الله وما إغلاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لرام الله للوصول إليه في منطقة رام الله وتحديدا في مستشفى اتش كلينيك. نتحدث أيضا عن إجراءات عسكرية على الحواجز العسكرية ما زالت مستمرة لغاية اللحظة، من المبكر يمكن أن نقول على الحديث عن يعني تخفيف هذه الإجراءات أو فتح الحواجز، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه الحالات يمكن أن يستخدم إجراءات عقابية شاملة، لكن تكدس المركبات التي تعطل في كثير من الأحيان كون هذه الحواجز تخرج على طرق التفافية شقت للمستوطنين وعلى أراضي المواطنين الفلسطينيين، قد يكون تكدس المركبات يعطل حركة المستوطنين اليوم وحركة المركبات العسكرية، لذلك يمكن أن يفتح جيش الاحتلال ما بين فينا وأخرى الحواجز العسكرية حتى لا يكون هناك إغلاقات على الحواجز الالتفافية التي يستخدمها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤدي في محيط المدن والقرى والبلدات الفلسطينية. شق آخر أيضا من ذات الإجراءات بأن الجيش في ذلك الوقت الذي يقوم به بمداهمة المدينة وكذلك متابعة المواطنين الفلسطينيين أن هناك عمليات تنكيل بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية، منطقة دير عمار في المنطقة الغربية من رام الله الناس والطلبة حاولوا العبور البوابات الحديدية والحواجز العسكرية على شكل مشاكة وجيش الاحتلال منع المواطنين من الحركة. أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاز تجاه المواطنين والطلبة، الطلبة يضطرون لعبور شوارع التفافية هي أقرب بطرق سريعة مشاة وبالتالي هناك خطر على حياتهم مع حركة المستوطنين ومع التحرك لآليات الاحتلال العسكرية. الأمر انسحب أيضا على حاجز جبع العسكري في منطقة شمال شرق مدينة القدس المحتلة والذي يؤدي جغرافيا إلى قلب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ضمن الدائرة التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقها، سواء حاجز الطيب العسكري منطقة عين سينيا عطارة أيضا المناطق في شمال وشمال غرب محافظة رام الله التي تؤدي إلى داخل المدينة أو أن تقوم بعزلها، عزل رام الله كمدينة والمدن والبلدات المحيطة بها ملاصقة بها جغرافيا عن محيطها في البلدات والقرى البعيدة بالحواجز والبوابات العسكرية القريبة والبعيدة عنها. لذلك نحن نتحدث عن تجديدات عسكرية أولا في رام الله، ثانيا في منطقة نابلس وعلى الحواجز العسكرية عليها، ونتحدث أيضا عن إجراءات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شرق جنين مع استهداف إحدى المركبات وقتله أحد المواطنين الفلسطينيين. لغاية اللحظة طبعا الحديث أنه من مخيم
9: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
10: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: شرق مدينة جنين، ومن ثم أغلقت هذه المنطقة بشكل كامل. هناك عدد كبير من الحواجز تحديدا على الطريق الواصل في قرى شرق مدينة جنين وبالقرب من قرية حداد السياحية، مع انتشار كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول هذه الطرقات وفي محيط هذا المعسكر الذي بناه جيش الاحتلال الإسرائيلي حديثا، وفي محيط المستوطنات التي أيضا عاد إليها المستوطنون منذ شهور قليلة إلى منطقة جنين. هناك انتشار كثيف لقوات الاحتلال، ادعاء بتنفيذ عملية دهس، من غير الواضح إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا، ولكن كما يقول الناس هنا، سألت الجيران في هذا الموقع قالوا إن شابين كانوا داخل المركبة، وهو أيضا ما أكدته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي من المستغرب أن يكون هناك شابين داخل المركبة لتنفيذ عملية دهس.
4: وحتى الساعة وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن استشهاد شاب واحد من بينهما. سنعود إليك بعد قليل، ابقى معي عميد شحادة من شرق مدينة جنين. نعود الآن إلى القدس. عبد القادر، يبدو هناك تحديثات بشأن أو تأكيد من جيش الاحتلال بشأن العملية التي قام من خلالها باعتقال منفذ عملية النبي صالح.
5: صحيح، وعد تأكيد من الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أكد فيه أن قواته قامت بتنفيذ هذا الاعتقال في أحد المشافي قرب رام الله، وهو ما يؤكد أن العملية، عمليات المداهمة والاقتحام التي تحدثت عنها المصادر الفلسطينية، كانت ذات العملية التي تقول إسرائيل فيها أنها اعتقلت منفذ العملية قرب دير قاضي، والتي أدت إلى قتل مستوطن إسرائيلي. لكن التفاصيل تغيرت. كان الحديث الإسرائيلي الأولي عن أن منفذ العملية قام بإطلاق النار من داخل المركبة، ترجل ثم تبعتها عملية مطاردة، دون حديث عن تمكن جيش الاحتلال من إصابته. لكن الآن وفق الرواية الإسرائيلية التي ذكرت في بيان جيش الاحتلال، يتحدث عن إطلاق النار نحوه، عن إطلاق النار من قبل أحد المتعقبين من وحدة جساسي الأثر في جيش الاحتلال، من إطلاق تمكنه من إطلاق النار نحو منفذ العملية عقب تنفيذها بعدة دقائق، ثم توجهه إلى المستشفى أو نقله إلى المستشفى، حيث اقتحم جيش الاحتلال هذا المستشفى بهدف اعتقاله وفق ما ورد في هذا البيان. بالتالي التفصيل الذي يتعلق بإصابة المنفذ في الدقائق الأولى التي تلت العملية كان غائبا. يبدو أنه كان يخضع لتعتيم عسكري معين، وسمح لاحقا بالنشر حوله، وترافق ذلك مع الإعلان عن أن عملية الاعتقال جاءت من داخل مستشفى في البيرة في مدينة رام الله. بالتالي في المجمل نتحدث عن إطلاق النار من داخل مركبة نحو مستوطن إسرائيلي أدى ذلك إلى قتله، وعن اعتقال منفذ العملية على الأقل وفق الادعاء الإسرائيلي أنه هو من نفذ العملية. قالت إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى المستشفى وقامت باعتقاله من داخل المستشفى، بل ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة توضح هويته من داخل سرير المستشفى الذي وصلت إليه قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام.
4: هل هناك يعني تفاصيل أكثر حول هويته طالما تم نشر صورة له؟
5: لم يتم الحديث إسرائيليا عن هويته بصورة رسمية، لكن المصادر المحلية الفلسطينية باتت تعرف هوية من يتم الحديث عنه بصفته منفذا لهذه العملية. لكن في بيانات رسمية أو في إقرار رسمي لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن الهوية. الصورة التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تكن صورة رسمية بطبيعة الحال في بيان الجيش الإسرائيلي، إنما سربت من قبل الجيش إلى مراسلين عسكريين إسرائيليين، وهم من قاموا بنشرها. لكن الهوية الاسمية لمنفذ العملية لم تعلن حتى اللحظة من قبل جيش الاحتلال بصورة رسمية. وعد.
4: نعم، سأعود إليك تباعا عبد القادر لمتابعة أي جديد من الجانب الإسرائيلي بخصوص كل هذه التطورات اليوم. وأعود إلى جنين. عميد شحادة، ما المتوقع الآن من إجراءات إسرائيلية بحق يعني أهالي أو عائلات الشابين اللذين تزعم قوات الاحتلال بأنهما حاولا تنفيذ عملية دهس شرق جنين؟
3: نعم، في منطقة جنين، لأن حيثيات هذا الأمر الذي دعته قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت غير واضحة. صحيح أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقتلت شابا، هذا ما عرف بشكل أولي من وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت استشهاد هذا الشاب، وأي أن شاب آخر تم اعتقاله. حيثيات ما جرى غير واضحة، وبالتالي من غير الواضح إن كان يمكن الجزم بأن هناك عملية أو محاولة عملية دهس في هذه المنطقة. ولكن الدلائل على أرض الواقع، نتحدث عن منطقة يتواجد بها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلف سواتر من الإسمنت في هذه المنطقة، وفي أغلب الأحيان خلف آلياتهم العسكرية، وبالتالي من غير الواضح إن كان سيكون هناك المزيد من الإجراءات بحق عائلات من تم إطلاق النار عليهم. ولكن الأرجح وفقا لما تحدثت مع الناس هنا، الأرجح أن ما جرى هو أن هذين الشابين كانا يسيران في الطريق الذي نصبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا، لم ينتبها للحاجز، أطلقت قوات الاحتلال النار على الشابين، قتلت السائق والشاب الآخر من غير المعروف مصيره. حتى الآن ليس هناك أي معلومات سوى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقاله، ولكن الإجراءات التي تبعت هذا الأمر هو فرض إغلاق شامل على الطريق المؤدي إلى قرية حداد السياحية، وفرض إغلاق شامل في المنطقة على طول الطريق المؤدي إلى قرى شرق مدينة جنين من المنطقة التي حصل فيها إطلاق النار على هذين الشابين. في العادة عندما يكون هناك إطلاق نار باتجاه شبان فلسطينيين أو عمليات كما حصل بالقرب من رام الله، يكون هناك استنفار كبير لجيش الاحتلال وأيديهم تكون على الزناد، واستسهال إطلاق النار على فلسطينيين حتى دون أن يكون هناك أي محاولة لتنفيذ عمليات. ولكن جيش الاحتلال عادة ما يخرج ويقول إن من تم إطلاق النار عليهم قاموا أو حاولوا تنفيذ عملية. إطلاق النار جاء بعد عملية حصلت بالقرب من مستوطنة حلميش بالقرب من رام الله، وبالتالي نصب الحواجز العسكرية جاء مفاجئا، سواء في هذه المنطقة أو في منطقة نابلس أو منطقة رام الله أو كل أنحاء الضفة الغربية، بدأوا بنصب حواجز بشكل مفاجئ، وبالتالي الأرجح أن الشابين تفاجأ بهذا الحاجز الذي نصب هنا أمام هذه المنطقة، أمام هذا المعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فقام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الشابين بادعاء أنهما حاولا تنفيذ عملية دهس. حتى الآن الأمور ليست واضحة، ولكن هذه هي الترجيحات من الشبان والجيران الذين كانوا في محيط هذه المنطقة. قبل قليل وصلوا إلى هذا المكان لمتابعة ما يجري، وقالوا إن هناك حاجز مفاجئ نصبته قوات الاحتلال، وبالتالي على الأرجح أن هنا لم يكن محاولة تنفيذ عملية دهس، إنما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا واعتقلت آخر بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية دهس، وهو الأمر الذي تقوم به قوات الاحتلال حتى عندما تطلق النار على شبان فلسطينيين لم ينتبهوا أصلا لوجود حاجز عسكري، تقوم قوات الاحتلال بنصبه بشكل مفاجئ بواسطة آلية عسكرية ونزول جنود الاحتلال على الأرض، وبالتالي أي شخص يقود مركبة بشكل بسرعة دعينا نقول متوسطة في هذه المنطقة لن يتمكن من الوقوف مباشرة أمام حواجز عسكرية مفاجئة تنصبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال هي مزيد من الإغلاق للطرقات في هذه المنطقة، مع خطورة كبيرة على هذه الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال على من يقودون مركباتهم في هذه المنطقة وغيرها من المناطق، ويتفاجؤون عادة بحواجز عسكرية تنصب بشكل مفاجئ لتقطيع أوصال الضفة الغربية، وبالتالي يطلقون النار على كل من لم ينتبه لوجود جنود الاحتلال الإسرائيلي، وليس بالضرورة من حاول تنفيذ عملية دهس.
4: ابقى معي عميد شحادة، أعود إليك فادي العصا لنتابع معك تطورات المشهد الميداني على الأرض في مدينة رام الله، خاصة بعد الإعلان عن القبض على منفذ العملية. هل بدأت يعني القوات بتقليص أعدادها، وأين تتواجد القوات في أي مناطق من مدينة رام الله؟

0: سنعود إلى فادي العصا فور جهوز الاتصال من جديد. أعود إليك عميد شحادة في جنين، وأنت كنت أشرت إلى أنه من غير يعني متوقع أن يكون هناك شخصان متواجدان داخل مركبة واحدة خلال تنفيذ عملية دهس، وهذا أمر تكرر في أكثر من عملية. زعم جيش الاحتلال أنها كانت يعني تهدف إلى تنفيذ دهس، يعني ماذا تقول السلطات الرسمية الفلسطينية حول هذه الادعاءات؟
1: نعم، ليس هناك أي رواية رسمية حقيقة، ولكن ما يعرفه الفلسطينيون من تجاربهم على أرض الواقع حقيقة، عندما يكون هناك عملية دهس وحصلت الكثير من عمليات الدهس في السنوات الماضية، يكون المنفذ شخص واحد فقط، لأنه ليس بحاجة أن يكون بجانبه شخص آخر. لا يوجد شخصان ينفذان عملية دهس، وبالتالي من يقود المركبة، من يستخدم المركبة لتنفيذ عملية، هو شخص واحد، لا يحتاج لشخص آخر. وبالتالي عندما يكون هناك شخصان أو أكثر من شخص داخل أي مركبة، يطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي النار ولا يجد معهم سلاح مثلا، وبالتالي تنتفي فكرة أن يكون هناك محاولة دهس، يكون هناك عدم انتباه لوجود حاجز عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق. وحصلت هذه الأمور في أكثر من منطقة، وتحديدا في ساعات الليل مؤخرا تم توثيق شخص مسن في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، لم ينتبه لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا عليه النار بشكل مباشر، أصابوا المركبة، أصابوه بشظايا الرصاص لأنهم أشاروا له بالأضواء أن يتوقف ولم يتوقف. الرواية يومها صدرت من جنود جيش الاحتلال أن أي شاب حاول تنفيذ عملية دهس. بعد مراجعة الكاميرات في تلك المنطقة تبين أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يختبئون خلف سواتر موضوعة في تلك المنطقة، لا يظهرون على الطريق، يقود هذا المسن بسرعة متوسطة، لا يستطيع التوقف، يطلقون عليه النار بادعاء أنه لم يتوقف وبالتالي حاول تنفيذ عملية دهس. وجود شخصان داخل المركبة ينفي إمكانية أن يكون هناك بالفعل محاولة دهس لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن لا أحد يحتاج لشخص آخر بجانبه لكي ينفذ عملية دهس إلا إذا كان هذا الشخص مسلح، وبالتالي عملية دهس وإطلاق نار قد يكون ذلك منطقيا، ولكن تنفيذ عملية دهس محاولة دهس دون أن يكون هناك سلاح تنتفي فكرة أن هؤلاء الشبان حاولوا تنفيذ عملية دهس. ما جرى أنه بعد عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة حلميش، بالقرب من قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله، جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية بشكل فوري وسريع في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تحديدا في وسط الضفة وشمالها، بدأ بتقطيع الطرقات. الحواجز التي تظهر للفلسطينيين على مراكز المدن أو على مداخل المدن الرئيسية في الضفة الغربية تظهر من بعيد أنها مغلقة، ولكن الحواجز التي تقام على طرقات أخرى التي يسميها الفلسطينيون بالحواجز الطيارة لا يراها الفلسطينيون فعليا عندما يقودون مركباتهم. وبالتالي على الأرجح أن هذا الشاب مع الشاب الذي كان بجواره كانوا يسلكون هذه الطريق شرق مدينة جنين، تفاجأوا بوجود حاجز عسكري لجيش الاحتلال، تقدموا أو تراجعوا للخلف فأطلقت عليهم النار واستشهد شاب والآخر تم اعتقاله. وبالتالي ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعادة ما يدعي جيش الاحتلال، أن هناك عمليات دهس. طبعا بالنسبة لقوات الاحتلال تنتفي أي فكرة أن يكون هناك حادث سير في الضفة الغربية إذا كان على الطرف المقابل مستوطن أو آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مباشرة يعتبرون أن ما يجري هو عملية دهس. تحصل الكثير من الحوادث، حوادث الطرقات في الضفة الغربية، أول ما يقول جيش الاحتلال إذا كان هذا الحادث مع مستوطن أو مع جندي من جيش الاحتلال فهو عملية دهس مباشرة، وبالتالي هم لا يعتبرون أن هناك حوادث سير، لا يعتبرون أن هناك أشخاص لا ينتبهون للحواجز العسكرية لجيش الاحتلال التي تنصب على عجل بعد تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، وبالتالي أوامر لجنود الاحتلال الإسرائيلي كما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه أمر بفرض إغلاقات. عندما يبدأون بفرض إغلاقات هناك أشخاص لا ينتبهون لهذه الإغلاقات المستعجلة والتي ينصبها جنود الاحتلال الإسرائيلي ويقطعون بها الطرقات، وبالتالي من لم ينتبه يموت. هذا ما يحصل فعليا في الضفة الغربية، وما جرى في جنين تحديدا يمكن تفنيد أنه عملية دهس، لأن في المركبة شخصان، وبالتالي إذا كان شخص يريد تنفيذ عملية دهس لماذا يأخذ معه صديقه مثلا داخل المركبة؟ وعلى الأرجح أنه سيتم إطلاق النار عليه وعلى صديقه دون أن يقوم صديقه بأي شيء، وبالتالي تنتفي فكرة أن يكون هناك محاولة عملية دهس. ولكن لتبرير قتل هؤلاء الشبان أو هذا الشاب الذي مر من هذه الطريق، مباشرة صدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي رواية أن هناك محاولة لتنفيذ عملية دهس وتم إطلاق النار وقتل هذا الشاب هنا بالقرب من مدينة جنين.
0: شكرا جزيلا لك حتى الساعة عميد شحادة، كنت معنا من مدينة جنين. وأيضا شكرا لعبد القادر عبد الحليم كان معنا من القدس، وفادي العصا من رام الله. الآن ينضم إلي المحلل السياسي خليل شاهين من رام الله. أهلا بك معنا سيد خليل. يعني حادثان في خلال ساعات قليلة، عملية إطلاق نار ثم عملية قتل فلسطينيين بزعم أنهما يحاولان تنفيذ عملية دهس.

0: الأمنية هو العدد الكبير من قوات الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية، والتي تقدر حتى هذا اليوم بنحو 27 كتيبة، وكذلك بفعل الانفلات الكبير في اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل دائم وكل يوم، حيث يجري تسجيل نحو 6 اعتداءات على الأقل من قبل المستوطنين كل يوم على الفلسطينيين. وهذه هي الاعتداءات التي يتم توثيقها، وهناك عدد آخر لا يتم توثيقه مثل إلقاء الحجارة على المركبات الفلسطينية، مهاجمة مزارعين في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية. الوضع كان مرشحا للانفجار بسبب السياسات التي تتبعها إسرائيل، إضافة إلى ما تقوم به أصلا في قطاع غزة من عمليات قتل بشكل يومي. هذا الأمر يدفع الفلسطينيين بطبيعة الحال إلى المقاومة وفق الأشكال المتاحة والأساليب والأدوات التي يمتلكونها. شهدنا في فترات سابقة على سبيل المثال منذ العام 2015 ما عرف باسم هبة السكاكين، أي استخدام السكاكين في تنفيذ عمليات غالبا كانت ضد جنود الاحتلال. ومن ثم بقيت هذه الحالة تتراوح ما بين مواجهات شعبية وما بين عمليات يسميها البعض عمليات فردية، وإن كان كنت أرى بأنها عمليات ذاتية التخطيط وذاتية التنفيذ في آن واحد، أي أنهم من أشخاص غير منتمين إلى قوى سياسية، أو على الأقل لا يوجد قرار من قوى سياسية يوجه إليهم من أجل تنفيذ مثل هذه العمليات، فهم يستخدمون ما يتاح لهم. إذا استخدموا السلاح وكان متاحا فهم ينفذون عمليات بالسلاح، كما شاهدنا في العملية قرب مستوطنة حلميش وقرية النبي صالح. وإن لم يتوفر يتم استخدام السكاكين، يتم استخدام المركبات من أجل تنفيذ عمليات دهس. وإن كانت الروايات الإسرائيلية على الأقل الروايتين بشأن محاولتي الدهس في جنين وفي القرب من
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المستمعين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر،

0: والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

0: تحياتنا لكم مستمعينا ومتابعينا من جديد في هاي الحلقة الجديدة من برنامج تكات. يا مساء الخير عليكم وكل حدا بيسمعنا إما على البث المباشر على HR Live أو اللي بيسمعنا على 92.7 FM. كل التحية لكم مستمعينا وين ما كنتم بتسمعونا، لأصحاب التكاسي واللي في عملهم واللي بأي مكان أو اللي سمعونا بطريق الصدفة كمان، تحياتنا لكم. للركاب اللي بالتكاسي كمان يسعد مساكم، وإن شاء الله بكون يومكم جميعا بهذا اليوم سعيد، وبكون يومكم على الأقل زي ما بدكم شوي، يعني لأنه مش دائما الأمور بتكون ضابطة على الآخر زي ما بدنا ومش دائما بتصدف، فإن شاء الله بكون يومنا سعيد. يعني قبل ما أبلش موضوعنا، أكيد إيهاب النتش تحياتنا لك يا إيهاب، ورح يكون معنا في الهندسة الإذاعية وربحي أبو رموز، ورح أكون أنا معكم من الإعداد والتقديم لك أبو رعية. يا هلا ومرحبا فيكم. بعد البرنامج بحكي لك يا إيهاب. يعني اليوم في داخل الاستوديو في معنا ضيف، يعني هو المفروض نبطل نحكي عنه ضيف لأنه صار من أهل البيت. دكتور يزيد الخطيب، يعني هاي مش أول مرة بنستضيفه معنا في أمور طبية مهمة، مهم أي حدا يعرفهم، وكثير من المستمعين بيبعتوا لي أنه فعلا بدهم نحكي بهذا الموضوع، فهو اليوم معي بطلب من المستمعين انهم بدهم نحكي في موضوع معين ومهم، ومع الدكتور يزيد. يعني اليوم ميكس مش بس طبي ونفسي، لانه انا لازم، فاليوم الملعب مشترك ما بين الطب عندك والنفسية عندي دكتور يزيد. فبداية تحياتنا لك دكتور يزيد.
1: مساء الخير ملاك ولكل المستمعين ومن برنامج المفضل تكات.
0: يعني يزيد، أول إشي اليوم إحنا بدنا نحكي عن موضوع هو الكل بيعيش معه ولكن مش الكل بيفهم تفسيراته. اليوم ما بدنا نحكي عن طب، ما بدنا نحكي شو في أعراض مرض معين أو كيف نتعامل مع مرض معين، شو العلاجات والوقاية وهي التفاصيل اللي عادة إحنا كنا بنحكي فيها معك بالحلقات السابقة. اليوم بدنا نحكي عن الصحة النفسية، أو كيف أحيانا لما إحنا ما بنوفق ما بين صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية. قبل ما ننطلق لكيف إحنا نتعامل مع هذا الميكس فينا إحنا كبني آدمين، شو يعني صحة نفسية؟
1: ممتاز. شوفي أولا ملاك، الموضوع اللي إحنا اخترناه أو اللي أنت اخترتيه بالأحرى فجأتيني. دكتور يزيد بدنا نحكي عن الصحة النفسية، أنا كتير انبسطت على فكرة. مش بس المستمعين اللي طالبين نتكلم في هذا الموضوع، أنا كمان كتير حابب أحكي فيه. ليه؟ لأنه للأسف الشديد الصحة النفسية والموضوع هذا كتير، يعني للأسف الشديد في مجتمعنا والمجتمعات العربية بالتحديد نفتقر للتوعية للصحة النفسية بالتحديد. إحنا بنحكي أكتر عن الأمراض العضوية، بنفتقر عن التوعية اللي هي بتتعلق في الصحة النفسية. فلازم كلنا نكون عارفين بداية شو الصحة النفسية، أو شو يعني أنا صحتي النفسية كويسة. مش بس صحتي الجسدية مهمة عندي، إحنا الجسد ينقسم قسمين اللي هو قسم نفسي وقسم جسدي، ولكن يعني قسم نفسي وقسم عضوي أو جسدي، ولكن الاثنين مرتبطين مع بعض وبتكاملوا، إذا جزء منهم تأثر الجزء الآخر حيتأثر، فهم بيكملوا بعض. يعني بداية لما أحكي يعني عن الصحة النفسية، في فكرة لازم يعني تصحح عند كتير من الناس، إنه الصحة النفسية معناها إنك تكون مبسوط الوقت وما يكون عندك أي مشاكل. مش بالضبط هيك، لا طبعا. إحنا كبشر طبيعي إنه نزعل، نتوتر، نخاف، نقلق، نمر في ظروف صعبة مش أحسن إشي، وما تكونش يعني ما نكونش في أحسن ظرف إحنا عايشين فيه.
0: أكيد.
1: فالصحة النفسية بالنسبة لي هي إنه أكون قادر أتعامل مع هاي الظروف اللي أنا بمر فيها، سواء من ضغط من ستريس، وأعرف أكمل حياتي بشكل مقبول. تمام. فإنه أعرف أشتغل وأدرس وأهتم بحالي بنفسي.
0: يعني الصحة النفسية هي مش يعني خلينا نعتبر الموضوع يعني إحنا بس خليني أنوه للمستمعين إنه إحنا اليوم ما بدنا نحكي بس عن موضوع الحزن والنكد وتأثيره على الجسد، كمان من الفرح وشو تأثيره.
1: 100%.
0: يعني الصحة النفسية هي بشقيها الحزن والفرح. طب الصحة الجسدية،
1: شوفي احنا متعودين انه زي ما حكيت لك نفكر انه الجسم اشي والنفسية اشي تاني، بس الحقيقة الموضوع هو مش هيك بالضبط. احنا يعني مثلا انا قلت لك انا متوتر، فشو بتتوقع يصير بجسمي؟ ممكن قلبي يدق بسرعة، ممكن اللي هو النفس تبعي يزيد يتغير، عضلات تشد، معدتي ممكن تتعب. كتير من الناس اللي هم لما يشتكوا انه انا نفسيتي مش مزبوطة، فاول اشي بيحسوا فيه انه انا معدتي تعبانة. وفي ناس بتعاني برضو من الارق بنفس الوقت. فيعني الجسم اصلا عماله بتفاعل مع الحالة النفسية بشكل مباشر. يعني انا شو بتأثر علي النفسية بتعمل لي اعراض جسدية من شكل معين. إذا واحد عنده ألم مزمن أو مرض مزمن، طبيعي جدا أنه مع الوقت النفسية تتأثر. فالنفسية برضو حتأثر على الجسد. لهيك احنا بنحكي الصحة الجسدية يعني تكميلية للصحة النفسية والعكس.
0: يعني يعني في بس خليني بس للمستمعين بس بدي اعتذر لهم عن بعض الأصوات اللي ممكن تطلع، لأنه في أعمال صيانة عنا بالمناية، فكان صعب كثير إنه احنا نلغي البرنامج أو نوقف هاي الأعمال، فمعلش بدكم تتحملونا ما بين الحين والآخر إنكم تسمعوا هاي الأصوات اللي شوي مزعجة. خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين لنكمل حديثنا.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. طيب دكتور يزيد، استكمالا للحديث اللي كنا بنحكي فيه ما قبل دقات الساعة، حكينا عن إيش هي الصحة الجسدية وإيش هي الصحة النفسية، كيف ممكن نربط الاثنين ببعض علميا؟ يعني كيف ممكن الحالة النفسية تأثر على الجسم، وإيش اللي بصير داخل أجسامنا لما نكون تحت ضغط أو حزن؟ يعني خلينا نحكي بس على موضوع الحزن حاليا، ما بد يعني شوي بنحكي عن موضوع الفرح وتأثيره، ولكن خلينا هسا نحكي عن جزئية الحزن لما يكون لفترة طويلة، شو ممكن يكون تأثيره على الجسد؟
1: ممتاز. انت لما حكيتي لما يضل لفترة طويلة، احنا مبدئيا الصحة النفسية لما انسان يتعرض لضغط نفسي او حالة واجه حالة اثرت على نفسيته، تمام. خلينا احكي انه الجسم عنده نظام ممتاز في التعامل مع او التأهب للصدمات مثلا او لحالات اللي هي بحاجة لردة فعل من الجسم. خلينا احكي لك مثال، اضرب مثال على سيارة ماشي في الشارع، لا قدر الله واحد مارق في الشارع قاطع الشارع واجت سيارة تقرب عليه، فشو حيصير؟ نبضات قلبه بتزيد، نفسه حيزيد، حيتغير النفس عنده وجسمه كله حيشد وحيكون في حالة تأهب يعني شديدة، والأدرينالين حيرتفع والهرمونات حتتغير في جسمه، حيكون في حالة تأهب. هذا الإشي ممتاز جدا. بس ولكن لما تكون الحالة مستمرة لفترة طويلة، إنه أنا جسمي شادد وأنا نفسي ضيق وأنا نبضات قلبي سريعة، فهذا بحد ذاته اللي إحنا بنحكي فيه إنه بأثر على الصحة النفسية. ضغوطات يومية، تمام، ماديات تعبانة مثلا، أوضاع اقتصادية صعبة، بتخلي الجسم دائما شادد، أوجاع في الجسم، نبضات قلب سريعة، قلة نوم، ورق، وإحنا عمالنا بنحكي عن سيركل عمالنا بنعيدها، تعب بيعمل قلة نوم، بزيد أوجاع الجسم، بيعمل تعب وتوتر أكتر، وإحنا بنرجع في نفس السايكل. فأنت قلتي لي شو الرابط العملي أو العلمي اللي بربط ما بين الصحة النفسية والجسدية؟ يفسر بهذا الشكل، إنه أنا صار في توتر قدامي، جسمي تعب، تعرضت لمثلا اللي هو زيادة نبضات قلب، تعب، إرهاق أكتر، لو في مرض معين أساسا الإنسان هذا بيعاني منه حيزيد، فبزيد التوتر. That's a cycle.
0: يعني الموضوع بتحس أنت يعني موضوع الجسد هو مش بس أمراض فيروسات أو خلينا نحكي أو ضربات أو إشي، الموضوع له علاقة، يعني في علاقة كمان نفسية. في ناس بتستهين بهذا الموضوع، في ناس بتحكي لك إنه أنا الإحباط الدائم أو الاكتئاب أو هاي التفاصيل بيعتبروها منفصلة عن الجسم أو المرض.
1: هاي الفكرة إحنا ليش طالعين وعمالنا بنحكي عن الصحة النفسية هون؟ لأنه بنحاول نوعي المجتمع أكثر عن الصحة النفسية وعن الأعراض اللي ممكن الإنسان يعاني فيها، ونفهمهم يا جماعة الخير إنه الصحة النفسية والجسدية مرتبطين مع بعض، مش منفصلين. ما بقدر عامل الجزئين هدول كأنهم جزيرتين منفصلات، لا، هم جسد واحد. إذا تأثرت النفسية حتتأثر الصحة عندك، والعكس صحيح. فأنا لازم أهتم في صحتي النفسية ولازم أتوعى أكتر عنها، مش بس إنه صحتي الجسدية أنا كويس، فإنه الاثنين مرتبطين مع بعض. لازم نهتم كتير في الصحة النفسية لأنه جزء لا يتجزأ من جسمنا.
0: يعني بالضبط، يعني في كثير من الأشخاص اللي بيستهينوا بشكل كثير كبير بالجانب النفسي، بيستهينوا، يعني بيعتبروا إنه بيعتبروه شيء تكميلي بالحياة، بيعتبروه شيء عادي، إنه غير إنه مثلا لما أفلوز أو لما مثلا يصير إشي بجسمي بيعطوه أهمية، بس ما بيعطوه أهمية مثلا لو بده يحسوا باكتئاب، ممكن يكون في اكتئاب
1: فترة وبتعدي، بحكي لك
0: فترة وبتعدي،
1: وما بيعرف إنه بمر في إنه الأوجاع اللي معه هاي سببها اكتئاب.
0: بالضبط،
1: والتعب وقلة النوم والأرق سببه اكتئاب.
0: بالضبط، ما بكونوا مدركين انه اللي انا فيه مثلا ركبي او ما هذا، رح نحكي عن موضوع الاعراض بالضبط، او ما بكونوا مدركين انه سبب الموضوع انه انا مكتئب، بس يمكن انا مش حاسه حالي انه انا مكتئب. هو الاكتئاب الخفي اللي هم بيحسوا كلهم بنفس الروتين والانطفاء والتعب النفسي اللي ما بيحسوا فيه، هو بكون زي ما حكيت انت، يعني المرض اللي انت فيه نتيجته هاي الاشياء اللي مش مبين،
1: او الاعراض اللي عنده سببها الاكتئاب والنفسيه اللي مش كويسه.
0: في كثير هيك،
1: لازم تكون عارف هذا الحكي.
0: يعني أنا في كثير يعني أنا من الناس اللي فعلا مصادفهم بحكي لك أنا مش عارف ليش هيك يعني مش عارف من هذا المرض أجاني أو أنا ليش هيك. طب أنا ماشي حياتي الحياة خلينا نحكي العملية بطريقة سليمة، ولكن هو مش مدرك إنه النفسية هي اللي سبب هذا الشيء. طب خلينا نحكي شو أكثر الأعراض الجسدية اللي ممكن تظهر بسبب الضغط النفسي، يعني حتى الناس يعني كثير مهم من ناحية طبية. دائما أنا بحب أسأل عن موضوع الأعراض لأن الأعراض هي بتسهل على الواحد يكشف حالته سواء الحالة النفسية أو الحالة الجسدية، فموضوع الأعراض مهم. إيش في أعراض؟
1: طيب بالنسبة للتوتر والأمور هاي أو الصحة النفسية بشكل عام السيئة والإنسان اللي مش محافظ على حالته من ناحية نفسية، في كتير أعراض. إحنا أهم الأعراض اللي إحنا بنحكي فيها اللي هو صداع. في عنا كتير ناس من اللي بيسمعوني هلا بيقولك إنه أنا أول حاجة معدتي بتتأثر، بحس إنه في حموضة المعدة زادت، فبحس إنه في عندي وجع في راس معدتي وبحس إنه في عندي غثيان.
0: أنا بعاني من هاي الشيء.
1: وفي ناس كتير على فكرة بتحكي عن القولون العصبي، بتعرف القولون العصبي مرض العصير. أنا بالنسبة لي كتير بقابل كتير ناس بتشتكي من أعراض القولون العصبي، من انتفاخ، من مثلا الإسهال أو الإمساك، الأمور هاي. يعني أضرب لك مثال، قبل المقابلة معينة أو قبل امتحان أدي كتير منا بحاول إنه بروح على التواليت أو بروح الحمام، فبقول لك إنه لا أنا بدي أروح، أنا شوي بطني مش مرتاح أو حاس حالي دايخ، أو ممكن في ناس بتستفرخ قبل يعني من الخوف ومن التوتر. يعني هذا الضغط بولد هيك أعراض، يعني هاي أعراض اللي ممكن نشوفها بسبب الضغط النفسي.
0: يعني أنا من الناس اللي مثلا موضوع المعدة، أنا كثير موضوع المعدة بأثر على نفسيتي. لما حس حالي توترت من شيء معين بحس حالي بدي أستفرغ أو تعرق بصير عندي، وبصير عندي أشياء.
1: صح، نبضات قلب سريعة بتولد هذا الإشي.
0: يعني بتحس الموضوع كثير، الموضوع مربوط ببعضه. يعني الموضوع عن جد مش منفصل، يعني بتحس إنه كيف الجسم والإحساس أو النفسية، إحنا بنحكي عن الجانب النفسي، الجانب النفسي هو عبارة عن مشاعر. يعني إنه أنا كيف بحس في بعض الأشياء، بحزن أو بفرح أو أي شيء. فكيف يعني أنا صرحت قبل ما أطلع هاي الحلقة إنه أنا من الناس اللي جدا جدا جدا نفسيتي بتأثر على صحتي كثير، مش شوي.
1: كلنا
0: يعني
1: على فكرة،
0: يعني هسا ممكن هي فعلا هي كلنا، بس في ناس بتكون واعية إنه هذا الإشي سببه نفسي.
1: هذا اللي حكيناه في بداية الحلقة، الصحة النفسية إنك تعرف كيف تتعامل مع الضغوطات. مش أحكي إنه أنا طبيعي جدا يا جماعة الخير إنه الواحد يزعل، طبيعي إنه الواحد يتوتر وإنه يمر في مرحلة ضغط وقلق وزعل، وهذا الأمر طبيعي، وإذا ما مريتش فيه هذا مش طبيعي علشان تكون عارف. ولكن المهم في الموضوع إنك تعرف تتعامل مع هذا الأمر الطريقة الصحيحة والسليمة، ويكون في عندك الوعي الكافي إنه إمتى لازم أزور طبيب، لما الموضوع يزيد عن حده ولما يكون إنه في أعراض جديدة ومستمرة وبتأثر عن جد على جسدي. فلهيك أنا بتوجه لكم إنه التوجه للطبيب، ببلغكم وبأكد إنه التوجه للطبيب مشان استشارة نفسية مع أخصائي نفسي أو مع طبيب نفسي، هذا مش ضعف منك، بالعكس هذا اهتمام بصحتك النفسية ولا يقل أهمية عن الاهتمام بالجسد. مهم جدا الواحد يعرف هذا المعرفة.
0: طب وين الواحد يروح لما بده يحس بهذا الشيء؟ بده يروح على طبيب عادي ولا طبيب نفسي؟ لأنه أحيانا بنروح على طبيب، يعني أم كل عنده وجع معدة تمام، بنروح على طبيب، بنروح على مركز طوارئ، بحكي لي يعني بفحص وبصوروا المعدة وبفحصوا، ما في شيء مشكلة، بتحس ما في مشكلة. كثير منا صداع، بنروح في عنا بكون صداع دائم بس ما ببين بالفحوصات، يعني بهاي الحالة وين؟
1: أوكي تمام، خليني أحكي لك شغلة بس قبل ما أتكلم إنه وين التوجه الصحيح. خليني أقول لك إنه كتير مرضى أو كتير متعالجين بيكونوا بيجوا لعندي بيحكوا لي دكتور إحنا عملنا كل الفحوصات عنا طبيعية
0: بالضبط،
1: وبنفس الوقت أنا يعني معقول إنه هذا كله من النفسية؟ بحكي لك إنه طبعا يعني ممكن هذا الموضوع كله يكون له علاقة في النفسية، هذا جانب كتير مهم، لأنه أحيانا المريض بيكون عنده يعني وجع حقيقي، بروح بيعمل فحوصات وما بلاقي سبب عضوي واضح
0: بالضبط.
1: فالدكتور بالزبط. نفسه لو ما كان ملم كويس في الدكتور يا جماعة، لو ما كان ملم في الصحة النفسية ممكن يقول له والله هذا بس من راسك مثلا، فإنه المريض لما يسمع هيك كلمة هو بيعاني من ضغط نفسي حينضغط أكثر. فاللي بحكيه غلط انه نقول للمريض والله هذا كله من يعني من راسك ومن تفكيرك. هاي الاسلوب غلط. ممكن اوصله اياها في طريقه صح بس لازم يكون عارف انه الالم حقيقي. سوري الالم حقيقي. ولازم يكون عارف انه الدماغ نفسه والجهاز العصبي لهم دور كبير في طريقه احساسنا في الالم. تمام. والقلق والضغط وقلة النوم وممكن يزيدوا حساسية الجسم للألم. تمام. أو يزيدوا الأعراض الموجودة أصلا الأوريدي موجودة.
0: يعني شكرا بصراحة شكرا إنه فعلا الدكتور المفروض يكون ملم بالجانب النفسي. أنا دكتور مش المفروض بس بدي أعرف الأمراض العضوية أو الأمراض اللي بتخص الجسد. أنت المفروض تكون ملم بشق آخر للإنسان في شيء صحيح. نفسي
1: بس ولكن بنفس الوقت لازم نستبعد كل الأسباب العضوية وبعدين منتجه لأنه أصابع الاتهام ناحية اللي هي الأمراض النفسية. تمام. أو الأسباب الضغوطات النفسية. أوكي. فمهم جدا أنه نكون ملمين في الموضوع هذا. فأنت قلتي لي أنك ملاك توجهتي لطبيب وكان في عندك وجع في رأس معدتك السبب كان ضغط. أنا بحكي لك في كتير أطباء قديرين بيسأل طيب أنت بتمر في فترة من الضغط النفسي في عندك امتحانات بالأخص إحنا بنلاقي في حاجة
0: مش الكل بيسأل هذا السؤال على
1: فكرة. يعني المهم يعني المفروض إنه الواحد يعني يسأل صراحة
0: بالضبط ما بحكي لك
1: حتى أوجاع اللي هي يعني لما نقرأ عن في حاجة اسمها القرحة التوترية اللي موجودة في المعدة في رأس المعدة قرحة تكونت في جدار المعدة سببها التوتر والتوتر يلي هو بيفرز يعني بيفرز اللي هو حمض المعدة HCL فبزود حموضة المعدة فبيعمل قرحة فيها.
0: شكرا
1: هذا سبب ليش توتر. طيب بلاش السكتة الدماغية والذبحات الصدرية اللي أنا تكلمت عنهم
0: سابقا
1: في الحلقات السابقة يعني في أحد الأسباب ممكن 10 أو 11 سبب في الكتب احنا بنكون كاتبين اللي هي الضغطات النفسية. مهم جدا نكون عارفين هذا الموضوع.
0: يعني تخيل شو بتعمل فينا الضغطات النفسية وإحنا أكثر شعب مضغوط نفسيا يعني
1: أولا يعني.
0: طيب سؤال دكتور يزيد ليش الأعراض بتختلف من شخص لشخص؟ يعني مثلا أنا بختلف عنك أنت بتختلف عن إيهاب. أي يعني أنا مثلا لما أتوتر بصيبني ألم في معدتي غيري بصير عنده قولون عصبي غيري بصير عنده ألم في الرأس. شو سبب اختلاف هاي الأعراض من شخص لشخص؟
1: لأنه ببساطة أصابع يديك مش كلهم واحد. هذا المثال عامية يعني بالعامية بحكي لك إياه. وببساطة جسمنا أجسامنا مش واحدة يعني كلها وتعاملنا مع الضغط النفسي مش هيكون واحد. لأنه مثلا بالنسبة لملاك الجسم تبع أو خلينا نحكي الجهاز الهضمي تبعها حساس على عكس مثلا أنه هو يزيد لما يتأثر في ضغط نفسي يتعرض لضغط نفسي مثلا بصيبني صداع أو بصيبني اللي هو أرق أو قلة نوم. فهالأعراض بتظهر من شخص لآخر على حسب استجابة جسمه. فمش كل أجسامنا واحدة بس ممكن كلنا نحس بنفس الشعور يعني at once.
0: يعني هي الشعور ولكن يعني زي ما بيحكوها انه بكون في ألم ولكن بتختلف الأسباب.
1: أكيد. طيب في منا صداع في منا وجع في المعدة وفي منا قلة نوم وأرق وشد عضلي.
0: طيب كيف بدنا نفرق بين ألم هذا الألم سببه مثلا مرض عضوي أو ممكن هذا الألم سببه حالة نفسية؟ يعني في مثلا بيسمعونا حاليا بحكي لك انه احنا بنشعر مثلا أنا ألم الرأس مش دائما سببه ضغط نفسي. في كثير أسباب عضوية كطبيب أنت بتعرف في مليون سبب لوجع الرأس. كيف إحنا بدنا نميز مثلا وجع المعدة الرأس هاي الأشياء كيف بدنا نميز أنه سببها أنه أنا نهي فيها مشكلة هذا العضو فيه مشكلة أو سبب الألم حالة نفسية؟
1: شوف ملك بدي أحكي لك شغلة أنه الطب النفسي من أصعب التخصصات اللي ممكن الإنسان يتخصصها. الطب النفسي بالنسبة لإلي طب النفسي وطب الأطفال هم تخصصين صراحة يعني بحاجة لأنه الواحد يكون يعني ملم كتير كويس فيهم. ليه؟ لأنه الطفل مش بيعرف يعبر كويس عن إيش ماله واللي بيعاني من مشاكل نفسية مش هيعرف يوصل الفكرة صح. فصعب جدا أنه نقول هذا والله نفسي 100% أو جسدي 100%. يعني مش دائما يا أبيض يا أسود بس أحيانا بكون السبب عضوي أحيانا بكون السبب نفسي أحيانا بكون الاثنين مع بعض. يعني ممكن شخص يكون فعلا بعاني من يعني عنده مشكلة طبية بس القلق والتوتر وقلة النوم بيزودوا هذا الأمر.
0: أه.
1: يعني في مشكلة نفسية كمان عنده بتزود المشكلة العضوية.
0: يعني إنه هو يعني خلينا نحكي الحالة النفسية هي ما بتوجد الألم، يعني هي بتزيد الألم، هو بيكون مثلا بيكون موجود مشكلة
1: صح.
0: بزيدها
1: صح.
0: ما بيوجد
1: 100%. فزي ما حكينا السيركل اللي أنا حكيت لك إياها اللي هو بتبدأ في التوتر فبزيد التعب، فبصير فيه أرق وقلة نوم وشد عضلي، في مشكلة حقيقية موجودة تمام، برضو فيصير فيه توتر أكبر.
0: أها.
1: سيركل هي أها. سيركل أوكي. سيركل سيركل
0: بالضبط.
1: فإنه لازم الإنسان يكون يعرف يفرق ما بين الاثنين، والدكتور اللي يتوجه له يعرف يعني بطريقة إيصال المعلومة لإله، أو يعني بنحكيها في المصري نفصص الدنيا تمام. نقول لا هذه المشكلة إلها علاج كذا، وهالمشكلة النفسية إلها علاج بطريقة معينة. فلما نخفف الضغط، نحسن من النوم، نمط الحياة، الأمور كلها هتتحسن، حتى الأوجاع الحقيقية هتتحسن. بس لا يعني العلاج النفسي أو تخفيف الضغوطات والصحة النفسية الكويسة مش علاج كامل للمرض الجسدي اللي موجود عندي. فلازم نفرق.
0: هاي اللي ممكن يوجهنا على الطريق الصحيح، واللي ساعدنا بأنه احنا نميز هل هذا الألم سببه حالة نفسية أو مشكلة عضوية هي الدكتور. نتوجه لدكتور ممكن هو يفيدنا أكثر بهذا الموضوع، وكيف احنا ممكن نخفف من الاسترس، أو ممكن يحولنا لطبيب نفسي ممكن يساعدنا بهذا الموضوع.
1: مش غلط ومش ضعف ومش عيب.
0: بالضبط. خلينا نخرج لفاصل ونرجع لنكمل هذا الموضوع المهم جدا. خليكم معنا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تحت سقف واحد تلتقي الصناعة والتكنولوجيا والفرص. ندعوكم لزيارة معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات 2026، والتعرف عن قرب على أحدث المنتجات والحلول في قطاعات الصناعات البلاستيكية، المواد الخام، البتروكيماويات والمنظفات، التعبئة والتغليف وتقنيات التصنيع. فرصة للقاء الشركات والمصانع واكتشاف أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع الحيوي. نلتقي بكم في 19 من سبتمبر 2026 ولمدة 3 أيام في هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة، بتنظيم اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض. كونوا على المعرض.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. كمان بدنا نكمل حديثنا باتجاه آخر. يعني إحنا من بداية الحلقة حديثنا على تأثير الصحة النفسية على الجسد. طيب في العكس واللي هي العلاقة العكسية اللي أكيد في منكم بيحكي بينه وبين حاله إنه أحياناً ممكن إنه المرض المستمر أو المشاكل الجسدية ممكن تأثر على الجسد. فهل فعلا المرض الجسدي أو الألم المستمر ممكن يأثر على النفسية بطريقة قوية؟
1: طيب أنت قصدك شو يعني ماذا عن الفرح؟ ماذا عن الفرح والراحة النفسية؟
0: هسا رح نحكي احنا عن موضوع الفرح وكيف ممكن مثل ما الحزن بيأثر الفرح كمان كيف بيأثر
1: أكيد.
0: بس التعب النفسي اللي احنا بصيبنا نتيجة الألم المستمر. الناس اللي دائما مريضة ما هو بيأثر برضو على نفسيتهم.
1: شوفي أكيد لهم تأثير تمام، يعني التوتر والحزن والفرح برضو أكيد له تأثير على الجسد. أنا بدي أحكي لك إنه يعني لما الإنسان يكون مرتاح نفسيا يعني بنام بشكل كويس، يعني عنده علاقات كويسة، وبرضه لما يكون في حواليه علاقات داعمة بتدعم النفسية الكويسة تبعته وبتخفف من الضغط النفسي بتخليه يمارس حياته بشكل أفضل وبشكل طبيعي وبشكل صحي بنفس الوقت. هذا كله بنحكي فيه جزء من صحتنا على الصعيد الجسدي وعلى الصعيد النفسي. بس برضو ما بدنا نبالغ ملاك، ما بدنا نبالغ للمستمعين جميعا. بدي أحكي مش معنى إنك تكون مبسوط معنى إنه ما رح تمرض، ومش معنى إنك تفكر بطريقة إيجابية على طول إنه كل الأمراض حتختفي عندك. أوكي، فالفكرة إنه الصحة النفسية بحد ذاتها بتساعد الإنسان إنه يهتم بجسمه وإنه يتعامل مع الضغوطات بشكل أحسن بشكل أفضل. فهي جزء من الصحة تمام، الصحة النفسية السليمة هي جزء من الصحة مش بديل عن الطب. أوكي
0: يعني شكرا شكرا على هاي المعلومة اللي أول إشي إحنا لا أحس يعني ما بحس إنه في حدا عن جد مبسوط وما عندوش ضغوطات نفسية، خصوصا إحنا في مجتمعنا الفلسطيني. يعني إنه حدا
1: معرضين لضغط، معرضين لاحتلال، لحواجز،
0: إحنا معرضين لكل شيء،
1: لكل شيء، لكل الضغوطات النفسية موجودة عندنا.
0: فكل الضغوطات النفسية وكل الأمراض النفسية صدقا اللي إحنا ممكن تسبب عنا أمراض، ممكن تسبب عنا آلام مستمرة بصراحة. حتى الواحد صار إنه يستغرب إذا بعد يوم يكون هو فيه منيح صحته.
1: بس اسمحي لي أحكي، اسمحي لي أحكي، لسه في أمل،
0: لسه في أمل طبعا، يعني لسه في أمل دائما. وأنا من الناس اللي دائما الأمل موجود ما دام في أيام تتقلب،
1: ما دام في برضو توعية وناس عمالها بتطلع.
0: أكيد
1: مثلك ومثلي عمالنا بنحكي عن التوعية بابت الصحة النفسية. عن الصحة النفسية في أمل إنه الناس تتوعى أكثر، في أمل إنه الصحة النفسية تتحسن والضغط النفسي يقل والنوم يتحسن والعلاقات تتحسن والناس ما بين بعض، يعني العلاقات بشكل عام كلها تصير أطيب. فالصحة النفسية أساس لهالموضوع هذا.
0: أكيد هي، يعني أنا لما طرقت هذا الموضوع يعني نظرا لأهميته، ففي سؤال دائما كثير إحنا بنحكيه، يعني كل ما نشوف حدا دائما بنحكي له إنه كله من نفسيتك. أنت دائما هيك لأنه نفسيتك هيك. فهل هاي الجملة خلينا نحكي دقيقة علميا ولا إحنا مجرد كلمة وبنحكيها لبعض؟
1: طيب شوفي، لما نكون إحنا أشخاص اللي هو في المجتمع عملنا بنحكي ما بين بعض، هي ممكن تطلع ما بين صديقين مثلا أو ممكن تطلع ما بين زميلين عمل أو كذا، إنه ممكن هتكون صحيحة تمام في طريقة معينة، هتكون صحيحة إنه تبدر من زميل لزميله إنه كله من نفسيتك. أوكي، ممكن النفسية عن جد هي تأثر زي ما حكيت لك، كل الأعراض هاي اللي تصير والسايكل اللي إحنا حكينا عنها تأثر على النفسية وتعمل هي الأعراض الجسدية اللي إحنا حكينا عنها. بس لما يصير الموضوع مستمر وعماله بزيد والأعراض عمالها تصير أخطر وأكثر، فهون أنا لازم أتوجه لطبيب مشان يوجهني التوجه الصحيح ويوعيني ويثقفني عن الصحة النفسية.
0: في مثلا خلينا نحكي على اللي معهم كانسر سرطان. كثير بسمع أنا سواء بالمسلسلات أو على أرض الواقع كثير بيحكوا الأطباء أو الناس الواعيين إنه النفسية بتخليك تتغلب على المرض. هسا كلنا بنعرف إنه مرض السرطان مش مرض سهل أبدا. وهل وفي ناس كثير بسمع أنا نفسيتهم القوية خلتهم يجتازوا المرض. تخيل يعني تخيل تأثير النفسية قديش إنه كثير كبير لدرجة تخليك تتغلب على مرض كبير وخطير زي هيك. فهل فعلا يعني ولا هي مجرد مواساة للمريض بتكون؟
1: طيب شوفي خليني أحكي لك شغلة.
0: وفي ناس طابت على فكرة بسبب نفسيتهم.
1: يعني أنت عمالك دخلت في موضوع اللي هو نظام الطيبات. أنت عندك مرض فإنه سيبه وسيبه للزمان.
0: لا هم يتعالجوا.
1: الصحة النفسية عن جد كتير بتأثر على الجسد، على مقاومته، على تأثير الدواء نفسه على الجسم بيكون أحسن
0: بالضبط.
1: بطبيعة الحال يعني أنا مش هقول لحد مثل ما حكيت لك، أنا وبأكد على الكلام اللي أنا قلته في السابق إنه مش إنه صحتي كويسة وإنه بفكر إيجابي إنه خلاص أنا مش همرض. يعني عادي في أمراض عضوية ما لنا علاقة فيها بالنسبة للصحة النفسية. ولكن التفكير الإيجابي هيخفف من حدة هذا المرض العضوي اللي موجود.
0: أوكي. يعني هو بخفف فعليا. بعدين فينا
1: فعليا بخفف.
0: يعني أنا مثلا
1: أفكر فيها منطقيا،
0: يعني والدتي مش مقتنعة بالدواء وهي بتحكي لك مش راح أطيب أنا، بتاخذ الدواء على الفاضي. فهل يعني هذا الموضوع بتحس إنه فينا يعني في وجهة نظر يعني إنه يعني الناس اللي بتتعالج ومش مقتنعة إنها راح أطيب ونفسيتهم تعبان بحكي لك أنا مش راح أطيب، هل فعليا هذا مثلا بيزيد إنه فعلا هم مثلا بيقاوموا شعورهم بإنهم يتغلبوا على المرض وفعلا بيضلوا مريضين لأنهم مش مقتنعين إنهم راح يطيبوا فعلا؟
1: اللي بدي أحكي لك إياه إنه أول علاج للأمراض النفسية بشكل عام الاقتناع في إنه في عندي مرض نفسي، وأول وأول فكرة تخطي للمرض النفسي إنه أآمن من الداخل إنه حتخطى هذا المرض النفسي. فأنا إذا من الداخل الأصوات الداخلية هاي اللي أنا بسمعها اللي هي بتولد المخاوف عندي بتحكي لي إنه أنت مش حتتخطى، أنت مش حتعدي، أنت مش حتنجح، أنت فاشل، أنت حتضل زي ما أنت. تمام، أنت حتضل زي ما أنت. بس فكر في إيجابية وفكر إنه في الإنجليزي بيحكوها في مثل if you believe it and you see it in your mind you will do it. يعني إذا صدقت هذا الأمر داخليا حتشوفه قدامك وحتوصل للي أنت بدك إياه. فالتفكير الإيجابي هو أول نقطة من نقاط اللي هو الوصول للقمة.
0: بعدين كمان في بديننا الإسلامي تأخذ أقداركم تأخذ من أفواهكم. يعني صحيح. اللي بتحكي أنت وعقلك الباطني وفعليا بصير أنت بتحكي أنا مريض أنا مريض بتضلك مريض أو العكس. خلينا نخرج لدقات ساعة وراجعين لنسمع نصيحة من الدكتور يزيد لكم كلكم وإلي أنا كمان.
2: راديو الحرية
3: 92.7 الساعة الآن 4:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. احنا والدكتور يزيد، الدكتور يزيد هو اللي اخرنا بانه احنا نرجع، يعني لازم برضو الناس، انا حدا نزيه وشفاف.
1: انا اسف كتير اسف كتير ام سو سوري.
0: فيعني دكتور يزيد، يعني في نهاية الحلقة خلينا نحكي، انت كدكتور وكطبيب خلينا نحكي كيف ممكن، ايش ممكن تحكي للناس وتوعيهم أكثر من الجانب النفسي، رغم أنه إحنا بنحكي عن الطب النفسي هو طب منفصل وتخصص آخر، مثل ما حكى دكتور يزيد الطب النفسي من بصراحة من أصعب التخصصات، يعني بكلامك أنا مش كثير مطلع، فيعني يعني كونه اختصاصه طب عام، خلينا نحكي كطبيب عام، كيف ممكن أنت أو رسالتك للناس اللي بتسمعك حاليا شو ممكن تحكي لهم لو بدي يجيك حدا على طوارئ، أو ممكن يعني بعد كل اللي حكينا من أول طيب. حلقة لآخر حلقة بدنا رسالة هيك للي طيب. بيسمعونا.
1: هي مش رسالة ختامية، ولكن اللي أنا بدي أحكي، إذا الواحد بلش يحس إنه نفسيته بتأثر على جسمه شو يعمل؟ هذا الموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه. أول إشي أنت ما تتجاهل الموضوع هذا وما تسيبوش. تاني إشي ما تخاف من فكرة إنه يمكن السبب يكون نفسي، تمام؟ إذا في أعراض جسدية جديدة أو مستمرة، الأفضل يتم عمل تقييم طبي مناسب، وما يعني نفترض إنه خلاص أنا فرضت حالتي كذا، لا، لازم قابل طبيب ويتم تقييمه من قبل هذا الطبيب. بنفس الوقت إذا القلق والحزن والضغط صار مستمر أو صار مأثر على نومي، صار مأثر على شغلي، صار مأثر على العلاقات الاجتماعية أو حياتي اليومية، هون هذا هو الوقت المناسب، مش بكرة مش اليوم، هلأ هو الوقت المناسب إنك تحكي مع مختص بالصحة النفسية. مش ضروري العلاج يكون دواء علشان تكون عارف، مش ضروري العلاج يكون دواء. أحيانا الشخص بحاجة إنه يرتب نومه، يتحرك أكتر، يقوم من المكتب تبعه يمشي، يخفف شوية من الضغوطات الموجودة عنده، ممكن يحكي مع شخص داعم لإله، تمام؟ أو يتعلم طريقة أفضل في التعامل مع القلق والأفكار اللي عمالها بتعمله كل هالضغوطات هاي. أحياناً بنحتاج برضو علاج نفسي، وأحياناً حسب الحالة ممكن يكون الدواء جزء من العلاج. فما في وصفة واحدة للكل
0: بالضبط، يعني مثل ما احنا اتطرقنا اصلا بالموضوع من خلال حديثنا انه بتختلف الاعراض من شخص لشخص، ولكن الشيء الوحيد اللي المفترض الكل يتعامل معه، او خلينا نحكي الاسباب تختلف من شخص لشخص، الاعراض بتختلف، ولكن الشيء الوحيد والثابت بانه كلنا لازم نتعامل بطريقة معينة مع هاي الاعراض او هاي الاشياء. طيب احنا كلنا دائما بيحكوا لنا طب تتوتروش، تشدوش على حالكم، بس كل اللي حوالينا بخلينا نتوتر، طب شو نعمل بهي الحاله؟ عن جد
1: الاقناع النفسي، فكره انه انا احكي لك ما تفكري، هذا لوحده الموضوع يكاد يكون مستحيل.
0: صح.
1: احد بفكر اوفر ثينكر، اجي اقول له والله حاول ما تفكرش كثير،
0: او خفف
1: تفكير، يعني هاي لوحدها موضوع يكاد يكون شبه مستحيل
0: بالضبط.
1: على هذا الإنسان اللي بمر في الأوفر ثينكينج وبمر في التفكير الزائد، أنا حأتكلم معه بكلام داعم، بكلام طبعا لازم اللي يتكلم معه يكون إنسان إما هو بيوثق فيه،
0: صح،
1: أو إذا ما بتلاقي اللي

0: السلم مرة واحدة، بنطلع السلم درجة درجة لنوصل للي احنا بدنا اياه
1: بالضبط.
0: والنجاح في الوصول لهذه النقطة مش انه اوصل هاي النقطة، النجاح اني استمر في وجودي في نقطة التوب، انه اكون توب واستمر فيه. هذا هو النجاح
1: تماما. وبختلف الموضوع من شخص لشخص. بالنهاية انت الواحد، انا علي انصح احكي انه انت حاول خفف، حاول اخذ الامور بأريحية، بعدين برجع لك الموضوع انت كيف تتعامل مع الموضوع. يعني انا بعطيك زي وصفة نفسية مش وصفة طبية، وانت لك تاخدها او ما تاخدها او تاخدها بالطريقة المناسبة. يعني دكتور يزيد كثير شكرا لك يعني على الكلام اللي انا اللي دائما انا بستفيد منه بداية، وبعدين كمان المستمعين. يعني انا دائما بحب اطرح مواضيع انا كمان بحب اني انا افهمها اكثر، فكثير شكرا لك، شكرا لوقتك دكتور يزيد، وان شاء الله انتظرونا. انا دائما دائما بمسكه وبحطكم انتم بالوجه عشان نطلع حلقات جديدة ومواضيع طبية جديدة، فشكرا لك.
0: انا حاضر جاهز، اهم بس احكي نقطة صغيرة.
1: تفضل.
0: صغيرة كثير.
1: تفضل.
0: شكرا لوقتكم جميعا، اسف على التأخير. ختامية بالنسبة لي، أنا برأيي أهم رسالة نطلع فيها من هالحلقة كلها وكل النقاط اللي أنا حكينا فيها، إنه ما نفصل النفسية عن الجسد. إذا جسمك عم بيعطيك إشارات اسمعها، وإذا نفسيتك عم تعطيك إشارات اسمعها كمان. تمام؟ مش كل وجع نفسي ومش كل عرض جسدي لازم يكون سببه عضوي بس.
1: بالضبط.
0: تمام؟ لأنه أحيانا الاثنين بتداخلوا، ومهم إنه ما نستهين لا بالمرض الجسدي ولا بالمرض النفسي، لأنه بالنهاية لما نحكي عن الصحة إحنا بنحكي عن الإنسان كله، مش عن جسم لحاله ونفسية لحالها.
1: بالضبط. شكرا دكتور يزيد. يعني وصلنا لنهاية هاي الحلقة، شكرا لكل اللي سمعونا وتابعونا، شكرا لإيهاب النتشي اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية، وأكيد شكر موصول مني أنا ملاك أبو رعية. كنت معكم من خلف المايك، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: راديو الحرية 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
3: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لك

0: كل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: كان طالع من بيتك رايح على بيته، بيته بأي منطقة؟
3: هو ساكن بالأمريكية
2: بالسكنات النازحين.
3: ساكن بالسكنات النازحين.
2: أنتم من النازحين طبعا، من مخيم جنين.
3: أنا من النازحين، سكان مخيم جنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بتحكي بالدعاء جيش الاحتلال إنه ابنك حاول تنفيذ عملية دهس مع إنه صديقه معه؟
3: دائما الاحتلال مبررات الاحتلال موجودين، يعني بفوتوا على البيت شايف، بقتلوا صاحب البيت وقلب البيت شايف، ومبررات موجودة، بقول لك إنه محاولة طعن أو محاولة دهس أو محاولة، مبررات الاحتلال موجودة. فهاي قدر شعبنا، وهاي قدرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول نحتسبه عند الله شهيد، والحمد لله على كل حال. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين.
2: شكرا لك عمي. هذا قدر الشعب الفلسطيني يقول والد سامي، ولكن قدر أهالي مخيم جنين أصعب، لأنهم نازحون منذ 20 شهرا، وأيضا غير النزوح يلاحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل أولادهم في الشوارع. عندما يكون هناك شخص آخر في مركبة ينتفي فكرة أن يكون هناك محاولة تنفيذ عملية دهس، لأن عمليات الدهس التي نفذت في الضفة الغربية، وحصلت عمليات دهس في السنوات الماضية، ينفذها شخص واحد فقط. لذلك عائلة سامي تتهم قوات الاحتلال بإعدام ابنها، لأنهم نصبوا حواجز. لم ينتبه سامي الذي خرج من المنطقة الشرقية في مدينة جنين باتجاه ملجئه أو المكان الذي لجأ إليه بعد اقتحام مخيم جنين، وهو سكنات الجامعة الأمريكية، وهو بالفعل المنطقة التي تم إطلاق النار عليه فيها من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين نصبوا حواجز بالقرب من معسكر في تلك المنطقة وبالقرب من المستوطنات. طبعا جيش الاحتلال نصب الكثير من الحواجز في منطقة جنين، منها حواجز نصبها بجنود، ومنها حواجز قام بمصادرة مركبات الفلسطينيين، إغلاق الشوارع بمركباتهم، وأخذ مفاتيح المركبات وطردهم لكي لا يتحركوا في منطقة جنين. شهيد برصاص جيش الاحتلال في جنين، وشاب آخر كان معه اعتقله جنود الاحتلال الإسرائيلي دون معرفة حالته، إن كان مصابا أم لا، وكيف طبيعة إصابته. كل ما في الأمر أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت استشهاد سامي، والأهل هنا مصدومون فعليا من كل ما جرى، ولكنها نكبة مستمرة كما يقول أهالي مخيم جنين على وجه التحديد.
4: هل هناك إجراءات واضحة بالنسبة للأهالي لمتابعة يعني إجراءات استلام جثمانه الذي يحتجزه جيش الاحتلال؟
2: طبعا جيش الاحتلال لن يسلم جثمان هذا الشهيد، لأنه لم يسلم جثمان شهداء آخرين، لأنه يدعي بأنه حاول تنفيذ عملية دهس، وبالتالي تسليم جثمانه يعني انتفاء هذا الادعاء. لم تصدر أي مقاطع مصورة من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين عادة يحملون كاميرات على بزاتهم العسكرية ويوثقون كل ما يجري. ما جرى مع هذا الشاب كما تقول العائلة هو فقط أنه تفاجأ بحاجز عسكري وكان مع صديقه، وقتله جنود الاحتلال الإسرائيلي واحتجزوا جثمانه، حرموا العائلة حتى من تشييع جثمان هذا الشاب. الكثير من المدنيين في الضفة الغربية الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من دون أن يكون هناك أي محاولات لتنفيذ عمليات أو أي مواجهات مع جنود الاحتلال، يحتجزون جثامينهم ويرفضون تسليم هذه الجثامين للعائلات، وبالتالي تستبعد عائلة شهيد سامي أن يتم تسليم جثمانه قريبا، رغم المتابعات التي تقوم بها مؤسسات حقوقية فلسطينية وهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية لتسليم جثامين شهداء، إلا أن هذا الأمر لم يحصل عادة أن تم تسليم جثمان شهيد في نفس اليوم أو بعد أيام أو أسابيع، ربما يأخذ الأمر شهور طويلة حتى يتم تسليم جثمانه، وقد يأخذ سنوات ولا يتم تسليم جثمانه. لذلك العائلة في حزن مفتوح إلى أن يتم تسليم جثمان ابنها الذي تقول إنه قتل ظلما خلال عودته من منزل عائلته إلى منزله في سكنات النزوح للاجئين من مخيم جنين.
4: شكرا لك عميد شحادي، كنت معنا من منزل أهل الشهيد سامي الزوايدة في مدينة جنين. شكرا لك، وأنتقل إلى القدس. عبد القادر، يعني بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي للشاب سامي الزويدة وإعلانه اعتقال منفذ عملية إطلاق النار. خرج رئيس الوزراء نتنياهو وقال إنه أوعز للجيش بتنفيذ عمليات هجومية في الضفة وتعزيز وجوده العسكري فيها. نقف معك على تفاصيل كل ذلك ومعنى عمليات هجومية في الضفة.
5: تصريحات متتالية وعد محرضة على الفلسطينيين وعلى الضفة الغربية خرجت من على لسان مسؤولين إسرائيليين مختلفين. كانت بدأت برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحدث عن إعازه بتعزيز القوات الإسرائيلية في عموم الضفة الغربية وعن إعازه بتنفيذ إغلاقات أي مزيد من التضييق مزيد من الحواجز العسكرية. ذات الأمر طبق سابقا أو كان أوعز به سابقا في مواضع مشابهة في الضفة الغربية. الآن يتحدث عن ذات الأمر عن الإعاز بمزيد من الإغلاقات وعن الإعاز بتنفيذ عمليات هجومية لم يوضحها بيان نتنياهو، لكن يبدو أن تفاصيلها جاءت في بيان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الذي حرض هو الآخر على تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. قال إن الدائرة أغلقت بسرعة في إشارة إلى اعتقال من يقول إنه منفذ العملية، لكن هذا لا يعني انتهاء العمليات الإسرائيلية، هناك حاجة إلى تطويق القرية وفق حديث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير من موقع العملية في اجتماع لتقييم الأمن مع قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال المسؤول بصورة مباشرة عن القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال في الضفة الغربية. حرض من هناك على تطويق القرية متحدثا عن ضرورة تطويقها وتنفيذ اعتقالات بحق كل من قد يكون ساعد منفذ العملية على حد تعبيره، وهذا يعني أو يترجم في حديث نتنياهو حين يتحدث عن عمليات هجومية إلى مداهمات وتفتيش وانتهاك للبيوت الفلسطينية في محيط موقع العملية أو في القرى الواقعة قرب موقع العملية، سواء كنا نتحدث عن دير القاضي أو حتى عن غيرها من القرى الفلسطينية في تلك المنطقة، بالتالي كقرية الدبي صالح على سبيل المثال. بالتالي هذان التصريحان هما تصريحات محرضة على الفلسطينيين، لكن الأكثر تحريضا جاء على لسان وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير الذي صرح عقب دقائق من اقتحامه لباحات المسجد الأقصى المبارك من محيط المسجد الأقصى المبارك، تحدث عن قانون الإعدام الذي يقول إن الحكومة الإسرائيلية وتحديدا حزبه كان قد مرره وعمل على تمريره، وأن الحالة الحالية هذه الحالة من الاعتقال وفق ادعائه تنطبق على معايير هذا القانون، وبالتالي دعا إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ العملية قرب مدينة رام الله. بالتالي حالة من التحريض، حالة واسعة من التحريض انعكست أيضا ربما ليس فقط على التواجد الأمني الإسرائيلي، إنما التهديد بتنفيذ عمليات خلال الساعات أو الأيام المقبلة سواء في موقع العملية أو حتى قد ينعكس ذلك على مواقع أخرى في عموم الضفة الغربية. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تحدث عنه الزميل عميد، هذه الحالة من الاستنفار التي ينتج عنها حواجز مفاجئة، هذه الإغلاقات التي تحدث عنها نتنياهو هي حواجز مفاجئة في الطرقات في مناطق مختلفة تفاجئ الفلسطينيين، وتحت حجتها وذريعتها يطلق جنود الاحتلال النار نحو الفلسطينيين كما حدث شرق جنين بادعاء محاولة تنفيذ عملية دهس غير موثقة، لا هذه المحاولة المزعومة غير موثقة لا بدلائل ولا بمقاطع مصورة من جنود جيش الاحتلال، إنما هذه الرواية كانت قد صدرت بصورة حرفية عقب دقائق من الإعلان عن إطلاق النار على فلسطين. لم يتجاوز الإعلان الإسرائيلي عن نية تنفيذ عملية مزعومة للدهس شرق جنين قرب مستوطنة جنيم عدة دقائق فقط قبل أن يصدر بيان جيش الاحتلال التبريري الذي يدعي محاولة تنفيذ عملية دهس. إذا أخذنا حوادث مشابهة تحديدا حين نتحدث عن أكثر من شخص داخل المركبة فتنفيذ عملية دهس يكون مستبعدا، وقبل نحو شهرين قرب نابلس كان جيش الاحتلال في حينها أيضا أطلق النار نحو فلسطيني داخل مركبته بحجة نيته تنفيذ عملية دهس، وحين صدرت كاميرات المراقبة الفلسطينية التي تعود لفلسطينيين قرب موقع إطلاق النار أوضحت أن من كان داخل المركبة لم يكن حتى قريبا أو مسرعا باتجاه قوات جيش الاحتلال في تلك النقطة، لكن أوامر الضغط على الزناد هي أوامر خفيفة جدا، اليد الخفيفة على الزناد هي السياسة التي يعمل وفقها جيش الاحتلال ويطبقها بصورة واضحة في الضفة الغربية.
4: شكرا جزيلا لك من القدس عبد القادر عبد الحليم. ونبقى في القدس، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية بالتزامن مع إحياء عيد الغفران اليهودي، في حين وصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لعدد من مدن وبلدات الضفة وسط استمرار التوتر والتصعيد الميداني في مناطق متفرقة. وإلى قطاع غزة، إذ أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار أبو حميد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأظهرت مشاهد نشرها الدفاع المدني نقل أحد الطفلين المصابين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس تقليص خدماته الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة المنقذة للحياة بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وقال المدير الطبي للمستشفى جمال الهمس إن منظمة الصحة العالمية أبلغت الإدارة بتوقف تزويد المستشفى بالوقود بعد توقف توريد الزيوت وقطع الغيار، وأوضح أن الأزمة أدت إلى توقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية والعيادات الخارجية وخدمات الأشعة والمختبر والإسعاف، محذرا من تداعيات خطيرة على نحو 700 ألف نازح في المنطقة، في وقت يستقبل فيه المستشفى أكثر من 3000 مريض يوميا. في غضون ذلك، حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بانهيار ما تبقى من مرافق صحية ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر. وطالبت الشبكة خلال مؤتمر صحفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لضمان إدخال الكميات اللازمة من الوقود بشكل منتظم.
6: ما زالت مستمرة باستهداف المنظومة الصحية بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار من خلال فرض قيود مشددة على الإمدادات اللازمة لعمل المنظومة الصحية بكافة تشكيلاتها التي تضم قائمة طويلة من الإمدادات بدءا من الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية وقطع الغيار والإمدادات والمستهلكات والأجهزة الطبية، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف.
4: وقال المنسق العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محمد صالحة في مقابلة مع التلفزيون العربي، قال إن أزمة القطاع الصحي في غزة لا تقتصر على نقص الوقود، بل تشمل منع إدخال المولدات وقطع الغيار والوتريات والإمدادات والأجهزة الطبية.
7: الإشكالية ليس فقط في توفر الوقود، بل أيضا هناك امتدت إلى عدم توفر الزيوت المعدنية، قطع الغيار، البطاريات. الاحتلال لا يسمح بإدخال المولدات الكهربائية لقطاع غزة. العديد من المولدات الكهربائية داخل المستشفيات الأهلية العاملة في قطاع غزة قد توقفت عن العمل، وبعض المستشفيات تعمل بمولد واحد. يعني كان قبل أسبوع توقف المولد الرئيسي في المستشفى الأهلي العربي، والآن مستشفى العودة تعمل بمولد واحد فقط من 13 مولدا. أيضا العديد من الاحتياجات المتعلقة بالإمدادات الطبية، الاحتلال ما زال يفرض قيود كبيرة جدا على الإمدادات الطبية والأجهزة الطبية تحت بند ما يسمى بالاستخدام المزدوج، وهذا يؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات. المنظومة الصحية متهالكة من قبل العدوان، وأتى العدوان ليزيد الضغط أكثر على المنظومة الصحية، وبصراحة إذا استمر هذا الوضع سنكون أمام مخاطر عديدة متعلقة بعدم قدرة هذه المؤسسات الفلسطينية الصحية على توفير الخدمات للمواطنين في قطاع غزة.
4: 7 شروط وضعتها إيران أمام الجانب الأمريكي لبدء أي مسار تفاوضي، إذا قبلتها واشنطن تبدأ المفاوضات، وإذا رفضتها تبقى خيارات التصعيد مفتوحة. وهو ما يثير تساؤلات، ما الذي تريده إيران تحديدا مقابل العودة إلى المسار الدبلوماسي؟ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن طهران حددت 7 شروط وصفها بالواضحة والأساسية للحكومة الأمريكية كمطلب أو متطلب مسبق لبدء أي مفاوضات. وفي هذا الصدد تفيد إيران بأنها نقلت عبر الوسطاء وعلى رأسهم قطر 7 شروط لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها في انتظار رد الرئيس الأمريكي عليها. فما مضمون الشروط الإيرانية؟ رضائي كشف علنا عن 3 مطالب رئيسية على الأقل، فيما كشفت تقارير أخرى تفاصيل بقية الشروط المنسوبة إلى طهران. وهنا تحديدا ينبغي التمييز بين ما أعلنه رضائي مباشرة وبين التفاصيل التي نقلتها وسائل أعلام عن مصادر إيرانية، إذ إن طهران لم تنشر حتى الآن وثيقة رسمية علنية تسرد البنود 7 كاملة. في مقدمة المطالب الإيرانية المعلنة يأتي إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات. وهنا يقول رضائي إن إنهاء الحرب شرط أساسي قبل الانتقال إلى أي تسوية سياسية. أما الشرط الثاني فيرتبط مباشرة بمضيق هرمز، العقدة الكبرى، وإنهاء ما تصفه طهران بالحصار البحري المفروض على موانئها. وهنا طهران تريد بيئة تسمح لها باستعادة قدرتها على تصدير النفط والوصول إلى عائداته. من بين الشروط المنسوبة لإيران مطلب اقتصادي، ونتحدث هنا عن الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. بحسب رضائي فإن إعادة هذه الأموال تمثل أحد الشروط التي أبلغت بها طهران واشنطن عبر الوسطاء. أما عن الشروط غير المعلنة التي تنقلها التقارير والتسريبات، فإن طهران تضع عدم التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية ضمن شروطها للعودة إلى المسار التفاوضي. وهذا يعني أن الخلاف من وجهة نظر إيرانية لا يتعلق فقط بالملف النووي أو العقوبات أو الحرب، وإنما بحدود الدور الأمريكي داخل إيران. بند آخر يتصل بالترتيبات الأمنية التي تريدها طهران قبل العودة إلى تفاوض جديد. نتحدث عن ملفات الأمن والبرنامجين النووي والصاروخي، وهي نقطة تأتي في قلب الخلاف بين واشنطن وطهران. وفي سياق متصل تصريح جديد لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يدعم موقف رضائي، يؤكد فيه هو الآخر بما لا يقبل الشك بأن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تتحقق شروط الإيرانية وتنفذ الالتزامات الأمريكية. في المقابل تأتي هذه الشروط والتصريحات الإيرانية في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة إلى واشنطن، مع قطع الرئيس الأمريكي إقامته في كامب ديفيد وعودته إلى البيت الأبيض وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

0: ينضم إلي الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بك أمير، نقف معك على تفاصيل تصريحات رئيس البرلمان.
1: نعم، وعد تصريحات محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، ربما تأتي قبيل أن يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. واضح بأن طهران حريصة على أن تتحدث عن شروطها وعن كيفية العودة إلى طاولة التفاوض وفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. قاليباف يتحدث بأن هذه الشروط يجب على الولايات المتحدة العودة إلى التزام بنود مذكرة التفاهم وتقوم بتنفيذ هذه البنود، وجزء من هذه الشروط التي أعلنها محسن رضائي وعد هي جاءت في البند الأول والثاني والثالث والعاشر والحادي عشر من مذكرة التفاهم، مذكرة إسلامآباد ما بين طهران وواشنطن. ولكن الأهم في تصريحات قاليباف عندما يتحدث عن السياسة الداخلية، وعد يقول بأن التيار الداخلي الذي يطالب باستسلام إيران، وهنا يعني الأحزاب أو الشخصيات التي تطالب بالتفاوض والابتعاد عن الحرب، يقول بأن هذا التيار يجر البلاد إلى تقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو. ثم يقول التيار الآخر أو الرؤية الداخلية التي تطالب بالحرب وتنفي أي عملية تفاوض فهي تطالب بعملية استنزافية وحرب لا تنتهي. ثم يؤكد قاليباف بأن على إيران أن تقاتل وتفاوض في آن واحد، ثم يشرح ذلك، يقول علينا أن نحصل على مكاسب عسكرية في الميدان ثم نذهب لطاولة التفاوض لتثبيت ذلك. هو يشير إلى خلافات في الداخل الإيراني، يطالب الجميع بأن يتحدوا خلف القيادة الإيرانية وأن لا يفرقوا بين العمل الميداني العسكري وبين المسار الدبلوماسي برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وكذلك عباس عراقجي. قاليباف أكد هناك تبادل رسائل عبر الوسطاء باكستان قطر. اليوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيزور العاصمة الإيرانية طهران، سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين، ووزير الداخلية الباكستاني وعد هو جزء من فريق الوساطة الباكستانية ما بين طهران وواشنطن.
0: شكرا لك أمير جابر من طهران. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية على عدة جبهات. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا يوثق مدفعية القوات المسلحة وهي تستهدف آليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الغربية لمأرب. أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافاً جديداً ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد، بالتزامن مع تقديم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. انضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسين. أهلا بك صدام حسن، ما آخر التطورات الميدانية لا سيما في جبهة المأرب وبيضاء التي أعلنت القوات الحكومية أنها نفذت ضربات كبيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: نعم وعد، فيما يتعلق بالوضع الميداني في مسارح العمليات ليس في مأرب فحسب، وإنما في مختلف الجبهات التي تمتد من مأرب والجوف والبيضاء مرورا بتعز والجبهات الجنوبية التي تتركز في المناطق الجنوبية. هناك حديث عن هدوء نسبي مع بعض الاشتباكات والمواجهات المتقطعة خلال الساعات الماضية طيلة اليوم. تحدث مصادر عن أن هذه الاشتباكات ربما تتم بين الفينة والأخرى، لكنها تتزامن مع هدوء نسبي يسود كل مسارح العمليات والمواجهات على مستوى الجبهات في تلك المناطق. لكن الطيران السعودي لا يهدأ. تقول الآن وسائل إعلام تابعة لقوات حكومة صنعاء بأن الطيران السعودي شن غارات جوية على أبراج اتصالات وغيرها من مرافق البنى التحتية في محافظة الجوف، كما ذكر أيضا الإعلام الحكومي التابع لقوات حكومة عدن باستهداف الطيران، في إشارة منه إلى الطيران اليمني، إلى باستهداف الطيران في إشارة منه كما قلت في الطيران اليمني بعض الثكنات وأماكن تمركز قوات حكومة صنعاء، وخلفت تلك الموجة من الغارات التي شهدتها معظم مناطق اليمن كثير من الضحايا وأيضا الكثير من الخسائر في العتاد وأيضا في الأرواح. طبعا هذه الموجات من الغارات التي تشهدها بعض مناطق اليمن ربما تضاف إلى حصيلة كبيرة وكم مهول من الغارات الجوية التي تحدث عنها المتحدث العسكري لقوات حكومة صنعاء يحيى سريع بالأمس، حينما تحدث عن عمليتين عسكريتين نفذتا في الرياض وأيضا في ينبع، وتحديدا استهدفتا منشآت ومرافق حيوية ونفطية في الرياض ومدينة ينبع بعشرات الصواريخ وأيضا الطائرات المسيرة، وقال بأن هذه العمليات تأتي ردا على العدوان المستمر من قبل السعودية على اليمن، والتي تجاوزت غاراتها في وقت قصير ربما 732 غارة جوية، لتضاف اليوم أو غارات اليوم إلى هذا الكم المهول من هذه الغارات التي شهدتها اليمن خلال فترة وجيزة جدا. وقال بأن هذه أيضا العمليتين أو هاتين العمليتين هما ردا على المحاولات التي تسعى السعودية إلى إحداثها من اختلالات أمنية في العاصمة صنعاء، مستعرضا أو متطرقا إلى الحديث الأمني الذي ذكره في قبل أيام، وقال بأن صنعاء شهدت حدثا أمني يصبغ أو بطريقة وصبغة وآلية داعشية، أيضا ردا على الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب اليمني، وقال بأن هذه العمليات هي مستمرة وسوف تستمر، وأن حكومة صنعاء ماضية في تثبيت معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها على السفن والملاحة البحرية في البحر الأحمر عامة وباب المندب وخليج عدن وغيرها من مناطق سيطرة قوات حكومة صنعاء النارية داخل المياه الإقليمية وغيرها من المياه البحرية. وقال أيضا بأن هذه العمليات تندرج فيما يسمى بإطار معادلة التصعيد بالتصعيد، وأن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد وأكبر، وسوف يتوقعون المزيد من التصعيد طالما وهناك اعتداء وطالما أن العدوان ما زال مفروضا على اليمن وما زال الحصار البحري والجوي وأيضا البري مفروضا على اليمن. وبالتالي تصعيد هدأ ربما اليوم، لكنه خلال الأيام الماضية كان محتدما بأعلى وبأقصى درجاته، لكن اليوم حتى اللحظة هدوء نسبي تتحدث عنه وسائل إعلامية ومصادر محلية وسكان أيضا محليون في مجموعة من الجبهات التي شهدت خلال خلال الأيام الماضية موجات عنيفة من الاشتباكات القوية والكبيرة، وخاصة في جبهة تعز وتحديدا أيضا في جبهة جبال كهبوب وأيضا في الوازعية وغيرها من المناطق التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة واحتدام للاشتباكات وبمختلف الأسلحة، مع الحديث عن تقدمات وسيطرة من قبل كل الأطراف وروايات مختلفة تتحدث عن سيطرة لطرف ما وتقدم ومن ثم تصدي وما إلى ذلك من ضمن الروايات التي يتم الحديث عنها سواء من قبل الإعلام الحكومي التابع لحكومة عدن، في حين أن حكومة صنعاء تلتزم الصمت حيال المواجهات والعمليات العسكرية الدائرة في مختلف الجبهات، وهي تتحدث الآن عن عمليات داخل العمق السعودي باعتبار أنها تقول بأن بوصلة العداء متوجهة أو محددة فقط إلى السعودية، وأن ما تقوم به من أعمال هو فقط للرد على تلك الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السعودية، وأيضا استهدافها للكثير من التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي كما تقول صنعاء في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن.
0: شكرا لك صدام حسن، كنت معنا من الحديدة. أدانت دولة قطر استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، ومحاولتها استهداف المدنيين في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأشار بيان الخارجية القطرية إلى تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. قال اللواء الإيطالي ديوداتو أبانارا رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، قال إن من الضروري للغاية ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والقوات اللبنانية على تولي المهام التي تؤديها القوى الحالية قبل أن تبدأ القوة في الانسحاب نهاية هذا العام.
3: كما تعلمون جيدا توجد هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في الجنوب، لذا من المهم إجراء انتقال سلس للغاية إلى هيئات مختلفة. هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الوضع تحت السيطرة وتهيئة أفضل الظروف لقوات الجيش اللبناني ولأي هيئة جديدة لممارسة أنشطتها على النحو الأمثل.
0: كما أشار رئيس قوات اليونيفيل إلى عمل البعثة مع الفريق الأممي القطري لضمان استمرار المساعدات الإنسانية مستقبلاً للسكان في جنوب لبنان.
3: أعتقد أننا نعمل على سبيل المثال مع فريق الأمم المتحدة القطري لضمان استمرار المساعدات الإنسانية مستقبلاً للسكان الذين ما زالوا يعيشون هناك.
0: في السودان شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتزامنت الهجمات مع سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة ومحاولات للتصدي من قبل المضادات الأرضية للجيش. تأتي هذه التطورات في وقت حقق فيه الجيش السوداني تقدما في محور كردفان خلال الأيام القليلة الماضية. أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان. وأعلن الجيش إسقاط 3 مسيرات من نفس الطراز الشهر الماضي في ولاية شمال كردفان ضمن معارك مستمرة ضد قوات الدعم السريع. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محليات طويلة بولاية شمال كردفان أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق العمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000 غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة الحقوقية تستضيف مدينة طويلة أكثر من 1 مليون نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب ويعانون من أوضاع إنسانية هشة، خاصة في ظل موسم الجفاف والنقص الشديد في المساعدات الإنسانية. أفادت مصادر محلية في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان بمصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات إثر انهيار 5 آبار تعدين أهلية على رؤوس العاملين بمنطقة أوني في الريف الشمالي، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض. عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، الذي قال إن قيادة الدولة اتخذت قرار الانتقال من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام السوق الحر الذي يواجه عقبات تدركها الحكومة، مشيرا إلى وجود آلية جديدة للتسعير.
4: سيادة الرئيس، نحن مو فقط البرزنتيشن عم نجيب على الأسئلة عموما اللي ممكن طرحوها السادة النواب. في قرار بتشكيل لجنة من أجل تحديد الأسعار، هذا القرار فيه من جميع الجهات المعنية، في عندنا وزارة الاقتصاد، في عندنا المصرف المركزي، في عندنا وزارة المالية، في عندنا الجيولوجيا، عندنا إدارة خدمات الطاقة، عندنا شركة سورية للبترول، هذا اللي من أجل وضعوا سياسة تسعير ورفعوا لنا إياها، وإن شاء الله منزودكم فيها آلية وتسعير المشتقات النفطية.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت جبهات القتال قصفا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 3 قتلى على الأقل في قصف روسي على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. في المقابل، شنت أوكرانيا هجمات موسعة بالمسيرات على العاصمة موسكو، تسببت في مقتل شخص على الأقل في مقاطعة سوفينو.
5: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضاً مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوب شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفاً استراتيجياً لقوة كييف لتقصف مجدداً واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرات الاعتراضية. على الطرف الآخر، تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدفت ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا، بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
0: فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء ألمانيا أمام ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة وسط منافسة بين أبرز القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، ويستمر التصويت حتى مساء اليوم على أن يبدأ فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية عقب إغلاق الصناديق. هذا ويتنافس كل من حزب اليسار مع الاتحاد الديمقراطي على المركز الأول، بينما يأتي البديل لألمانيا والخضر خلفهما، فيما يسجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعا ملحوظا. من برلين ينضم إلينا مراسلنا ياسر أبو معيلق. أهلا بك ياسر، نقف معك على كيف تجري عمليات الاقتراع في الولايات الألمانية وسط هذه التوقعات، وفي ظل أيضا التقدم للأحزاب اليمينية.
6: نعم وعد، عملية الاقتراع ما تزال جارية في ولايتي ميكلنبورغ فوربورمان شمالي ألمانيا وولاية برلين التي نتواجد فيها حاليا. هذا الاقتراع على الأقل في ولاية ميكلنبورغ فوربورمان يشهد صعودا كبيرا لحزب البديل اليميني الشعبوي المتطرف إلى جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تحكم رئيسة الذي يحكم الولاية حقيقيا. النتائج متقاربة للغاية، والنتائج أيضا من المرشح أن تتغير بشكل كبير، خصوصا وأن الولايتين ولاية ميكلنبورغ فوربورمان وبرلين تشهدان لأول مرة في تاريخهما تصويت من بلغوا 16 من العمر في الانتخابات، وهذا سيغير بشكل كبير من أولويات الناخبين بحسب طبعا الإقبال. الإقبال بحسب لجنة الانتخابات في الولايتين مرتفع للغاية، خصوصا فيما يعرف بالتصويت البريدي الذي يسبق عملية الانتخاب اليوم، حيث أرسل على سبيل المثال في برلين 800 ألف شخص يعني نتائج اقتراعهم أو بطاقات الاقتراع عبر البريد، ونحن نتحدث هنا عن حوالي ربع الناخبين. عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب في برلين يصل إلى نحو 2.5 مليون شخص، مقارنة ب 1.3 مليون شخص في ولاية ميكلنبورغ فوربورمان. وبالتالي فأن هذه النسبة أيضا تجعل من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت غرينتش، السادسة مساء بالتوقيت المحلي. كما أيضا تشير
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: بأن يدفع المستشار إلى الاستقالة ربما من رئاسة الحزب أو حتى من منصبه كمستشار لألمانيا. بالطبع أن نحن ننتظر النتائج الأولية لهذه الانتخابات وسنقوم بموافاتكم بها أولا بأول، ولكن ما تزال الصورة على الأقل في ولاية برلين صورة متقلبة للغاية في ظل تنافس الأحزاب الثلاثة بالإضافة إلى حزب البديل اليميني المتطرف. نعم. الذي حقق نتائج تاريخية في انتخابات هاتين الولايتين حتى اللحظة.
3: شكرا جزيلا لك ياسر أبو معيلق من برلين. أمر القضاء الأرجنتيني بتعليق مشروع سي لاين النفطي الواقع قبالة جزر فوكلاند في تطور جديد في النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا، ويشمل قرار التعليق عمليات الحفر وإقامة المنشآت البحرية وبدء الإنتاج التجاري للنفط، فيما يشارك في المشروع كل من شركتي نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وروك هوبر إكسبلوريشن البريطانية. ينضم إلينا الآن من ستانلي في جزر فوكلاند مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. أهلا بك دادا، نحاول أن نفهم معك تبعات هذا القرار الأرجنتيني على فوكلاند وعلى الشركات التي كانت ستتولى عمليات كل العمليات الحفر في المنشآت النفطية.
4: نعم، وعد السؤال الكبير هو كيف ستطبق الأرجنتين قرارها هذا، إذا أن الشركات لا تخضع للولاية القضائية للأرجنتين فهي تعمل هنا في سواحل جزر الفوكلاند على بعد 220 كيلومترا تحديدا من النقطة التي يوجد فيها الآن، ولكن هذه الجزر تخضع للسيادة البريطانية، وبالتالي الأرجنتين اتخذت قرارها. هو قرار قضائي بالنسبة للشركات التي لديها فروع، إذا كانت هذه الشركات لديها فروع تعمل في الأرجنتين يمكن أن تطبق عليها عقوبات إذا خالفت القرار القضائي الأرجنتيني، أما إذا كانت لا توجد لديها فروع تعمل في الأرجنتين فسيكون من الصعب تطبيقه عليها. بالنسبة للسكان يرون أن القرار الأرجنتيني والتدخل الأرجنتيني خلال الأيام الماضية في هذا المسلسل الاقتصادي الذي بدأ منذ عدة سنوات بشركة هوكفر البريطانية قبل أن تبيع نسبة 65% من هذه الشركة إلى الشركة الإسرائيلية نافيتاس بتروليوم، يرون أن هذا محاولة لعرقلة ربما نمو وازدهار اقتصادي في الجزر طالما انتظره سكان هذه الجزر هنا، يعد برفع نسبة مدخول البلاد الناتج الداخلي الخام، وذلك لأن الاقتصاد جزر فوكلاند يعتمد أساسا حتى الآن على الصيد البحري وعلى السياحة وعلى تربية الأغنام، وبالتالي يعول السكان كثيرا على هذا المشروع الذي كان يفترض أن يبدأ إنتاج النفط فيه في بداية شهر مارس من عام 2028. احتياطي المشروع يتجاوز 1.7 مليار برميل، وتقول الشركتان إنه سيبدأ ب11 بئرا ثم لاحقا يزيد العدد ب12 بئرا إضافيا، وتكاليفه تزيد على 2 مليار دولار حسب ما قالت هاتان الشركتان.
3: شكرا جزيلا لك من ستانلي في جزر فوكلاند مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. تناولت صحف عالمية موقف باكستان من التصعيد بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين وما وصفته بعدم اكتراث ترامب بأزمة الوقود العالمية، إضافة إلى التصعيد الروسي ضد الاقتصاد الأوكراني وتبعات صفقة غرينلاند.
5: في صحيفة الجارديان البريطانية نقرأ مقالا عن احتمالية دخول باكستان في حروب الشرق الأوسط، وأن الضغط يتزايد على باكستان بعد أن تم توسيع نطاق الاتفاقية الدفاعية مع السعودية لتشمل تركيا، حيث اتفقت الدول الثلاث على أن أي هجوم على أي منها يعتبر هجوما على الدول الثلاث، وأضافت الصحيفة أن إسلام أباد لم تحسب التهديدات التي كانت المنطقة تواجهها بشكل جيد، حيث إن باكستان قد تحتاج إلى وضع قواتها على خط المواجهة ضد الحوثيين في وقت قريب جدا. وتابعت أن إقدام السعودية على تفعيل اتفاق مكة لمحاربة الحوثيين يعني أن باكستان لن يكون أمامها خيار سوى إرسال قواتها، بما في ذلك آلاف الجنود المنتشرين في السعودية للتدريب. وختمت الصحيفة بأن المسؤولين في باكستان يشعرون بقلق كبير إزاء الانجرار إلى الحرب التي تدور في الشرق الأوسط، لأن البلاد تعاني أصلا من شلل اقتصادي وتخوض حربا مع حركة طالبان في أفغانستان. ونقرأ في صحيفة ساندي تايمز البريطانية مقالا لأروين ستيلزر بشأن تجاهل البيت الأبيض لمسببات أزمة الوقود العالمية، وأن ترامب تخلى عن هدفه المتمثل بتغيير النظام في إيران ويرفض التدخل لكبح جماح الحوثيين رغم المناشدات الدولية، ليترك العالم بأسره أمام أزمة نقص وقود تبدو كبيرة للغاية. وأضاف الكاتب أن الرئيس الأمريكي سبق أن اختار الطريق الخاطئ عندما استهدفت أوكرانيا مصافي النفط الروسية، حيث طالب كييف بوقف هجماتها بدلا من كبح جماح روسيا المسببة لتلك الحرب. وتابع أن جميع المؤشرات تؤكد أن تخفيف الضغوط التي تسببها أسواق النفط على الاقتصاد العالمي لن يأتي من واشنطن التي تنأى بنفسها عن مصادر القلق الحقيقي. وختم الكاتب بأن السيطرة الكبيرة على أسواق النفط العالمية تنتقل إلى روسيا وإيران والصين بسبب تهاون ترامب مع تلك الأنظمة التي لطالما كانت التهديد الأكبر لأمريكا. وإلى صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، ونقرأ فيها مقال فابريس ديبريز حول الاستراتيجية الروسية الجديدة لضرب الاقتصاد الأوكراني، وأن أعمدة الدخان فوق كييف ودوي نيران الدفاع الجوي إضافة إلى غياب المعروضات على أرفف المتاجر الكبرى أصبحت تذكيرا للأوكرانيين بسياسة روسيا الجديدة التي تستهدف

0: موسكو 9
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل

حسب الطلب. والأسعار كيف طيب؟ خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات.
4: الطائرة مغلقة في جميع الاتجاهات، سكروا جميع البوابات.
3: وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه شرق جنين. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس.

0: منعت قوات الاحتلال عشرات الناشطين الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار والذي يضم 47 عائلة. وتمكن ناشطون من إيصال كمية قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وقطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل منطقة الأغوار عن محافظة طوباس.
1: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق. نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الرأس الأحمر ويعيش فيه، نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
0: للمزيد بشأن تطورات في الضفة الغربية ينضم إلينا من عناتة شرقي القدس مراسل التلفزيون العربي فادي العصف. فادي، ضعنا في تفاصيل ما حدث وزعم الجيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة هذا الشاب إذن تنفيذ عملية دهس ومن ثم احتجاز الجثمان، فضلا عن يعني اللحاق إلى المستشفى وكل هذه التفاصيل.
2: نتحدث عن تطورات متسارعة في مختلف مناطق الضفة الغربية. بدأت حقيقة بعملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين نفذها أحد المواطنين الفلسطينيين، تبين أنه من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة. الموقع الذي نفذ فيه هو قرب منطقة النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله. أطلق الرصاص تجاه مجموعة من المستوطنين وقام بإصابة أحدهم قبل أن يعلن بشكل رسمي عن مقتله متأثرا بجراحه. الشاب المنفذ استطاع يبدو أن ينسحب، لكن سرعان ما قامت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنشر صورة لمركبته التي استطاعت الانسحاب من المكان، وعلى الأغلب أنه تعرض لإطلاق نار. بعد وقت وجيز أغلق جيش الاحتلال معظم الحواجز أو كل الحواجز المحيطة في منطقة رام الله المؤدية إلى المدينة أو الخارجة منها الداخل منها، وكذلك أيضا البوابات الحديدية. جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عدة دقائق فقط قام باقتحام مستشفى اتش كلينيك يقع في منطقة حي الإرسال في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يعلن بشكل رسمي أنه اعتقل مصابا ويتبين بأنه من منطقة بدو وأنه هو الذي نفذ عملية إطلاق النار في منطقة الغربية الشمالية الغربية من محافظة رام الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا صادر المركبة قبل أن يقوم بالانسحاب من قلب مدينة البيرة وقلب مدينة رام الله، قبل أن يقوم الجيش بعملية إطلاق رصاص على مركبة في ذات الوقت الذي يداهم فيها منطقة رام الله في منطقة شرق جنين تحديدا في محيط مجمع حداد السياحي. أطلق الرصاص حاجز عسكري كان يبدو أنه مفاجئ، تفاجأ به شابان كان يستقلان مركبة أطلق الرصاص عليهما ما أدى إلى استشهاد أحدهما واحتجاز جثمانه. في وقت لاحق أيضا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قاموا بمداهمة منطقة جنين، المنطقة التي قام الناس بالتجمهر لمؤاساة العائلة التي استشهد منها هذا الشاب، وتبين أنها عائلة نازحة من مخيم جنين في المنطقة الشرقية منها. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل باعتقال والد الشهيد وكذلك شقيقه، وأيضا أطلق القنابل الغازية تجاه بيت العزاء في هذه المنطقة، نتحدث عن جنين. أيضا في تطورات رام الله قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أو بمداهمة منطقة بيدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، مسقط رأس منفذ العملية المصاب والمعتقل لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم الجيش على محاصرة مصلين في داخل مسجد. المسجد يقع قرب منزل العائلة للمنفذ، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تمشيط. أعلن الجيش بأنه سيوسع عمليات الاقتحام أكثر فأكثر في هذه المنطقة بيدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة. تطورات أخرى أيضا كانت نتيجة العملية، إغلاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى توترات شديدة على الطرقات، احتجاز مواطنين فلسطينيين. الجيش أطلق القنابل الصوتية والغازية تجاه المواطنين في الحواجز العسكرية المحيطة، إضافة إلى قيام الجيش أيضا بعملية إغلاق الطرقات المؤدية إلى هذه الحواجز، بمعنى أن هناك مستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين في منطقة بيت أمر تحديدا صفة، أحرقوا مركبة وأقدموا على إحراق عدد من مساحات من الأراضي الزراعية في هذه المنطقة، نتحدث عن بيت أمر شمال محافظة الخليل. امتدت الهجمات أيضا في منطقة شرق رام الله، إضافة إلى إغلاق المستوطنين برفقة جيش الاحتلال العديد من الطرق الالتفافية حتى التي يحاول فيها المواطنون الفلسطينيون الالتفاف حتى يعبروا الحواجز العسكرية، وحالة من التوتر وانتشار عسكري كبير في معظم أرجاء الضفة الغربية، مع إعلان شهيد في منطقة شرق جنين واحتجاز جثمانه، وأيضا اعتقال منفذ عملية رام الله المصاب ومداهمة بلدته بيدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
0: إذن يتواصل الاستنفار الأمني ومحاصرة المخيم فادي، صحيح؟
2: تتحدث عن بلدة بيدو. المنفذ أو الشهيد في منطقة جنين هو من مخيم جنين، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصلا هو يحتل جنين ويحتل المخيم جنين ومخيمات الثلاثة نور شمس وطول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عام وتسعة أشهر تقريبا. نعم. ومنذ ذلك الوقت والناس مشردون في النقاط المختلفة. الجيش مرة أخرى قام بمداهمة المنطقة الشرقية من جنين، مكان هروب أو لجوء الناس الآخر طبعا نتيجة اقتحام المخيم المستمر، وأيضا منزل الشهيد أو يمكن أن نقول البيت العزاء وتجمع الناس الذي كانوا يحاولون فيه مواساة الناس، وقام الجيش باعتقال والد الشهيد وكذلك أيضا شقيقه، وما زال جثمان الشهيد محتجز. نتحدث عن شقين، الأول شهيد في جنين واحتجاز جثمانه، والآخر عملية رام الله واعتقال المصاب منفذ هذه العملية نضال.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذن فادي العصم مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من عناتة شرقي القدس. ننتقل الآن إلى نيويورك، حيث يشارك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في جلسة حوارية بمنتدى قطر الاقتصادي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: التحديات والافتراضات بشأن الأمن والاستقرار. خلال الأزمة كل محادثة بدأت بالأمن وتخفيض التصعيد، وبعدها تحولت إلى إمدادات الطاقة وخطوط الشحن، وهل ستستمر خطة الاستثمارات؟ هذه كانت تعبيرات مختلفة لسؤال وحيد، عندما يتعطل كل شيء ما هو الشيء الذي يمكن التعويل عليه؟ بالنسبة لدولة قطر، الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي مرتبطين ببعضهما البعض عن كثب. الدبلوماسية تحمي الظروف التي تسمح للناس بالتجارة والاستثمار والتخطيط، والأمن الدائم لا يمكن بنائه من خلال دورات متعددة من العنف والرد أو ترتيبات تترك أي بلد منكشف على انعدام الأمن. الأمن يجب علينا أن نبني الثقة، ومنطقتنا تحتاج إلى إطار تحترم من خلاله السيادة، ولكي لا تهدد أي دولة أخرى. لقد عملنا مع شركائنا إقليميين ودوليين لكي نبقي على فتح القنوات ونخفض من التوتر وندعم التفاهم الدبلوماسي، وقد اكتشفنا أن الصمود الاقتصادي يتطلب أيضا جبر الضرر. المؤسسات والبنى التحتية والشراكات التي بنيت قبل أن تبدأ الأزمة. إن الأزمة اختبرت هذه الأسس، الأنشطة تم تعطيلها والتكلفة ارتفعت، ولكن منظومتنا المالية تستمر في العمل، وقطاع المال والأعمال يستمر في العمل، وثمة سنوات من التحضير في ظل قيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. إن التزامنا مستمر، وإن توسيع حلقة حقل الشمال سيكون مميزا كداعم للطاقة ولتنوعها. إن الطاقة مصدر تنوعنا، والتكنولوجيا هو مستقبلنا، والصمود هو أساس ما نقوم به. السيدة والسادة، خلال 3 عقود لقد بنينا بنية تحتية من طراز عالمي، ومؤسسات وشركات أيضا، وإن مهمتنا اليوم هي أن نطلق العنان لقيمة هذه المؤسسات، وندعم المرحلة الثانية من التنمية الاقتصادية في قطر، وكي نساعد على إنجاز ذلك في هذه المرحلة الثانية اليوم الدوحة في والاستثمار فيها أمر أساسي. إن دوحة إنفستمنت استثمار قطر منصة يمكن من خلالها تعزيز الاستثمارات، تعزيز المحفظة المحلية، وتعزيز استحداث القيمة ضمن اقتصاد قطر. من خلال هذه المنصة نحن نرمي إلى توسيع دور القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي في قطر، وسوف تدعم هذه المنصة شركاتنا وأيضا الشركات الناشئة، وتعمق من رأس المال وتجتذب رأس المال الخارجي، وتعزز من الخبرات لإتمام هذه الجهود، وسوف تعزز أيضا من الحكومات وتطور المهارات، وتساعد الشركات على أن تصبح أكثر تنافسية ومسلحة لكي تتوسع. هذا النجاح سوف يقاس من خلال المساهمة في اقتصاد قطري تنافسي وصامد ومتنوع، حيث يلعب القطاع الخاص دورا أساسي. خلال 5 سنوات القادمة قطر تتوقع أن توفر 38.5 مليار دولار في من خلال البنى التحتية وشركات بين القطاعين الخاص والعام، والمنقصات الأولى سوف تبدأ الآن. وإلى جانب ذلك هنالك قطاع العقارات والضيافة لكي يجتذب 22.5 مليار دولار في القطاع الخاص، بما في ذلك مشروع سميسم الذي سوف يجتذب 5.8 مليار دولار، ومشاريع أخرى سوف نعلن عنها حسب الاقتضاء. معا هذه تمثل أكثر من 60 مليار دولار في المشاريع وفي الفرص الاستثمارية على مدى 5 سنوات القادمة. إن أهدافنا هو أن نأتي بالبنية التحتية العامة والقطاع الخاص والخبرات الدولية. نحن نسعى لعقد شراكات مع أولئك الذين يأتون بالإبداع والابتكار والتكنولوجيا، وجاهزون لكي يبنوا معنا على المدى الطويل. سيداته والسادة، نحن لا نقلل من شأن عدم اليقين في المستقبل، لكننا لن نسمح بالاختلالات قصيرة الأمد أن تحدد معالم خططنا طويلة الأمد. خلال الدبلوماسية نعمل من خلال حل الاستقرار في المنطقة، ومن خلال الاستثمارات نحن نصلح ونعزز من صمودنا ونستحدث فرصا للنمو. قطر سوف تبقى التزاما شريكا ملتزما وشريكا معول عليه لإمدادات الطاقة، وأيضا شريك طويل الأمد للاستثمار. ولك الذين يسألون ما هو يمكن الذي هو الشيء الذي يمكن أن نعتمد عليه، إن التزاما.
4: راديو الحرية 92.7 الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عقود بنية تحتية من طراز عالمي، وإن قطر ستوفر منصة يمكن من خلالها تعزيز الاستثمار والشراكة ما بين القطاع العام والخاص، كما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي مرتبطان ببعض، وقال إن الاختلالات قصيرة الأمد لا يجب أن نسمح لها بالإضرار بالبرامج طويلة الأمد، كما ذكر مشاريع للشركات بين القطاع العام والخاص خلال السنوات الخمس الماضية في البنية التحتية توفر فرصة ب 38.5 مليار دولار، وتحدث أيضا عن مشاريع عقارية ب 22.5 مليار دولار، كما ذكر أن هناك فرصا استثمارية بما يتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، كما قال إن قطر ستبقى شريكا ملتزما لإمدادات الطاقة. إذن كانت هذه كلمة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الجلسة الحوارية بمنتدى قطر الاقتصادي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأذكر بمجمل ما تحدث عنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن العمل مع شركاء الإقليميين والالتزام القطري بإمدادات الطاقة رغم الأوضاع الإقليمية الصعبة، وأن ذلك لن يسمح بالإضرار بالالتزامات والبرامج طويلة الأمد، كما تحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة وعن استعداد قطر لتوفير شراكات بين القطاع العام والخاص وأن تكون منصة استثمارية يمكن من خلالها تعزيز الاستثمار. وتحدث عن إنجازات قطر من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفيرها لتكون من طراز عالمي على امتداد 3 عقود. إذن نعود إلى كلمة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إذن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في هذه الجلسة الحوارية والتي يرد فيها على الأسئلة.
4: عقودي الماضية القليلة قطر واجهت تحديات متعددة، وفي كل مرة تعدينا هذه التحديات أقوى، وبغض النظر عن التجارب التي مررنا بها من خلال الحرب وعدم اليقين، إن عهدنا لشعبنا أن نكون أقوى وأن نكون أكثر صمودا، ولكن من الواضح أن هذا الزلزال لم ينتهي. وإذا ما نظرنا إلى القصة والأرقام بشأن هذه السنة وصعوباتها، قطر عانت انهيارا في إيرادات الغاز والنفط جزئيا بسبب الصعوبات في المضيق، ولأن إيران هاجمت الحقل الرئيسي للغاز في قطر. هل هنالك مسارات تصدير بديلة؟ لأن جغرافيا قطر أصعب من جغرافية أي بلد آخر. بالطبع عندما ننظر إلى قطر
3: كان هذا جانبا من الجلسة الحوارية. انقطع الاتصال بالجلسة، سنعود إليها بكل تأكيد بمجرد عودة إذن البث. وكان السؤال حول الضرر الذي طاول أهم مصادر الطاقة في قطر، ولكن قبل ذلك لنذهب إلى نيويورك من جديد مع مراسلنا نبيل أبي صعب. نبيل، إذن هذه الجلسة الحوارية ولكن سبقتها أيضا كلمة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ضعنا في صورة أهم ما قاله.
5: نعم نضال، الملاحظ في هذا المنتدى حجم التساؤلات والاهتمام ب يعني القدرة على توقع المستقبل القريب والمتوسط والبعيد فيما يتعلق بمنطقة الخليج بشكل خاص وأسواق الطاقة والاستثمار بشكل عام. وهي نقاط أجاب عنها وتطرق إليها بوضوح رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني في كلمته التي تناول فيها أولا إصرار قطر على مواجهة مخاطر وعدم اليقين المتمثلة في المستجدات الحالية في المنطقة، وكذلك في الوقت نفسه الآليات التي تستخدمها قطر لتعزيز القدرة على الصمود والمواجهة في هذه المرحلة وفتح آفاق أوسع للمستقبل تحديدا على المستوى الاستثماري والاقتصادي. أشار أولا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إذ أن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي نقطة تركز عليها قطر، وخصصت لها ميزانية تقارب 30 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، وأن مستوى الحوافز وحجم الحوافز المالية والخطط المالية والاقتصادية في هذا الإطار لهذه السنوات الخمس المقبلة قد يصل إلى 60 مليارا. وكذلك أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات على المستوى الإقليمي والعالمي، وأكد أن قطر كدولة أساسية في مجال الوساطة وجهود الدبلوماسية يعني لها باع طويل في هذا السياق، وأنها ستواصل توسيع الآفاق وتعزيز الشراكات في هذا الإطار. أيضا أشار إلى أهمية إبقاء القنوات مفتوحة، وهو مبدأ أساسي في عمل الوساطة وجهود الوساطة التي تقوم بها قطر بين جميع الأطراف. أشار إلى أن إبقاء هذه القنوات هو عامل أساسي في القدرة على ترقب التطورات وكذلك الاستعداد لما قد تنتجه التطورات الحالية، وقال إن يد قطر ستبقى ممدودة وبابها مفتوح أمام كل الشراكات. هذا المنتدى يعني هو أيضا خطوة تمهيدية لعودة انعقاد أعماله العام المقبل، على ما يبدو الخطة أن يعقد في أبريل المقبل في قطر، على غرار ما كانت قطر قد استضافت هذه الأعمال في سنوات سابقة. وبالتالي الحضور اليوم يحاول أيضا الاستعداد للانعقاد المنتظر في قطر العام المقبل. طبعا لا يغيب عن الاهتمام هنا أن هذا المنتدى يعقد بالتوازي مع الاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما نعلم لقطر يعني دور أساسي في العديد من الوساطات في الملفات التي ستبحث أثناء الأسبوع الرفيع المستوى هنا في نيويورك. وبالتالي نوع الحضور الذي لاحظناه هنا وأيضا نوع الاهتمام والنقاشات التي تدور قبل انطلاق الأعمال التي نشاهدها معا وأثناء الجلسات المرتقبة يتركز أيضا على البعد الدبلوماسي والوساطة الدبلوماسية التي تطلع بها قطر في العديد من الملفات، والتي لها انعكاس مباشر كما نعلم على الجانب الاقتصادي والاستثماري.
3: إذن يدور الحوار حول التزامات قطر بتوفير بيئة استثمارية وشراكات خصوصا في قطاع الطاقة والعقارات في ظل تحديات أيضا يفرضها الواقع الإقليمي.
5: نعم، بطبيعة الحال التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة شكلت عامل ضغط وعرقلة أيضا للمشاريع الاقتصادية، ويعني الانسياب الذي كانت شهدته المنطقة لعقود طويلة في المجال الاستثماري والاقتصادي وفيما يتعلق بأسواق الطاقة والأسواق العقارية. هذه المرحلة الحالية يعني قد تشكل مرحلة انتقالية، إذ أن الأنظار هنا تتركز على ما سيأتي وما سينتج عن هذه الأزمة الحالية. من خلال حديثنا مع المشاركين هنا قبيل انطلاق أعمال المنتدى لاحظنا أن هذا الاهتمام هو جزء أساسي ودافع أساسي للمشاركة. ولاحظنا أيضا وجودا يعني واسع التمثيل لقطاعات مختلفة من دول عدة من العالم، مصارف وشركات استثمارية ورجال أعمال في مجال الطاقة، وأيضا دبلوماسيين وحكوميين، وكذلك على المستوى الأمريكي لاحظنا أيضا أحد أبناء الرئيس ترامب موجود في هذا المنتدى، ونتوقع أيضا أن يستمر هذا التفاعل على مدى النهار، إذ أن المنتدى سيستغرق نحو 6 ساعات من النقاشات، وسنرى إن كان هناك من مخرجات محددة في نهاية هذا اليوم. نضال،
3: نعم، ما من أهم المشاركين؟ ذكرت أحد أبناء الرئيس الأمريكي، بتأكيد عائلة ترامب يعني مهتمة بالاستثمار، ولكن من أيضا من الأطراف الدولية والمؤسسات الكبرى حاضرة في هذا المنتدى؟
5: نعم، من الشخصيات البارزة مايكل بلومبرغ الذي يترأس إلى جانب رئيس الوزراء القطري هذا المنتدى، وكانت له كلمة افتتاحية، وهو كما نعلم عمدة سابق لمدينة نيويورك، ويعني تحت هذه المظلة أيضا يشارك العديد من رؤساء المصارف وال يعني المكاتب والمراكز الاستثمارية، وأيضا لاحظنا وجودا لدبلوماسيين من العديد من الدول المتواجدين هنا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي سنرى كيف ستتفاعل هذه الشخصيات المشاركة في الحوارات التي نترقب أن تعقد على مدى هذا النهار. نضال،
3: نبيل، يعني كم الرقم الاستثمار الذي وعدت قطر بتوفيره على مستوى البنية التحتية والطاقة أيضا؟ ولكن قبل أن أسمع إلى إجابتك، أعود إلى الجلسة الحوارية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.
1: من أجل الأجيال المستقبلة كي تعيش وفقا لأسلوب العيش الذي عشنا فيه، وكجزء من هذه الاستثمارات العالمية هنالك الذكاء الاصطناعي، وقطر هي جزء من ذلك، وهي أيضا مستثمر مميز في الذكاء الاصطناعي. هنالك تغيير في النظر في هذه المسألة، لأن الملك تشارلز أسس ل قمة تحدث فيها كثيرون عن أهمية هذه التكنولوجيا، وداري أمدي وسام أودمان تحدث عن أنهما ينتهما قلق إزاء هذا التطور. الذكاء الاصطناعي هو المستقبل في قطر، نؤمن أنه إذا ما أرد أن نشارك في المستقبل فيجب أن نشارك في هذا المجال وبجدية، ونحن نعمل مع شركات الذكاء الاصطناعي ومع شركائنا لكي نضمن أن تكون استثماراتنا مسؤولة في شركات مسؤولة. ومن وجهة نظري الحكومة القطرية نحن ننظر لهذه المسألة كفصل جديد، كشيء جديد، وهناك حكومات لديها آراء مختلفة بشأن الذكاء الاصطناعي، وثمة دول تتحدث عن تمرير لوائح لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعضها تتحدث عن عدم تنظيمه. الذكاء الاصطناعي هو أداة جديدة يمكن استغلالها.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية اف ام،
2: راديو الحرية
3: 97.7 اف ام اف ام اف ام.
4: أفضل لشعبنا. قطر في كل أزمة أظهرت أنها قوية، وأظهرنا ذلك لشعبنا وللعالم، ويحدون الأمل أن نتخطى هذه الاختلالات وسوف نعود مجددا أقوياء، وسيكون هنالك حقبة جديدة في قطر. نحن نؤمن من راسخا بذلك، ونحن نركز على بناء الأسس الراسخة للمرحلة الثانية في قطر. ولكن ماذا عن الاقتطاعات الحكومية في الإنفاق بواقع 30%؟ هل هذا صحيح؟ في واقع الأمر ثمة سوء في قراءة ما جرى. أعتقد أن وزير المالية سوف يتحدث في هذا المنتدى. بالنسبة للاقتطاعات في الإنفاق، والذي كان ضروريا، كان يرتبط بالإنفاق التشغيلي وليس المشاريع رأس المال. مشاريع رأس المال المرتبطة بالفصل الرابع بقيت كما هي عليه. الفصل الأول يرتبط بالموارد البشرية ورواتب الموظفين وإلى ما هنالك، هذه بطبيعة الحال لم تمس. ما قمنا به هو أننا حاولنا أن نركز على إدارة ميزانيتنا على نحو ناجع خلال هذه الظروف. وبالطبع أي أزمة تمثل فرصة. عندما ننظر إلى الحكومات، كل حكومة تلجأ إلى اقتطاعات هنا أو هناك، وإذا ما كانت هناك أزمة تعصف بنا فيجب أن نستغل الفرصة لكي ننحي جانب الترهل ونركز على الأمور المهمة لشعبنا ولبلدنا. فيما تبقى من وقت سعادة رئيس الوزراء، دعونا نفكر في التالي. أنتم شخصيا وقطر معروفون تماما في جهود الوساطة، كما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحماس وإيران وفنزويلا أيضا التي ربما غابت عن رادار البعض. أنتم لعبتم دور الوساطة للوصول لمقفل الإطلاق النار في غزة، ولكن الفلسطينيون يقتلون في كل يوم، هنالك نزوح جماعي وهنالك معاناة. متى ستستشرف تغييرا في وضع الفلسطينيين؟ حسنا، هذا هو سؤال طرح وعلى مدى وقت طويل. ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع، وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة لكي تستغل في أي وقت. وهذه هي بالفعل أظهرت أنها طريقة ناجعة. الناس في كثير من أجزاء العالم لا يحبذون ربما مثل هذه الروابط. نحن لا نطلب منهم أن يحبون ذلك، ولكن نطلب منهم أن يتفهموا هذه القنوات والتواصل وأهميتها والاستفادة منها عندما تشغل. الآن ثمة الكثير مما يمكن الحديث بشأنه فيما يخص عملية السلام، وتحدثت طبعا عن الإمدادات بشأن السلام. طبعا السلام لا يرتبط فقط بالوساطة والتقارب بين الطرفين، ربما يحتفيان ب الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن لسوء الطالع ما نراه في غزة نحن بطبيعة الحال نتصدى لطرف متهور ولا يرتقي إلى مستوى التزاماته يستمر في القتل ويمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعالم لا يقوم بالكثير. تعني الحكومة الإسرائيلية؟ نعم بالطبع، من الواضح أن الالتزامات التي وضعت وفقا لتصريحات تلك الحكومة لم يتم الإيفاء بها. نحن نناشد ندعو الحكومة الإسرائيلية أن تفي بالتزاماتها، ولكن هناك أمر مهم آخر عندما ننظر إلى السلام. كما ذكرت، في عالمنا البلدان يصنعون السلام أو يرمون العصي في الدواليب أو يخربون أو
2: إذن كان هذا جانبا من الجلسة الحوارية. طبعا طرحت أسئلة كثيرة على رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. طرح سؤال حول الذكاء الاصطناعي، فقال إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وإن قطر مؤمنة بالمشاركة في هذا المجال، وإنها تحرص على أن تكون استثماراتها، أي قطر، مسؤولة، واستثمارات مسؤولة مع شركات مسؤولة أيضا. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الشعب القطري أيضا يركز على ما يجري في قطاع الذكاء الاصطناعي. وعند الحديث عن الالتزامات تجاه الشعب القطري، قال وفينا بأولوياتنا تجاه شعبنا، وتحدث عن إمكانية قطر أن تتجاوز الأوضاع الصعبة، وقال قصة قطر هي تحويل المحال إلى واقع، وقد نجحنا في التحول إلى رأس حربة في قطاع الغاز المسال في العالم، وأيضا في تنظيم كأس عالم يتذكره الجميع. طبعا تحدث عن القطاع العام وعن النقطة السياسية أو الدبلوماسية فيما يخص الوساطة القطرية. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل، إذن هي جلسة متواصلة تطرح فيها أسئلة على رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أجمل لنا أهم ما قاله.
5: نعم نضال، إذن كما هو ملاحظ في هذا الحوار الذي ينقل مباشرة مدى الاهتمام ليس فقط بمجال الاستثمار وتأثر القطاعات الاقتصادية بالحرب الدائرة، وإنما أيضا استشراف المستقبل، وهو ما ركز عليه رئيس الوزراء القطري كما استمعنا من خلال إجاباته على الأسئلة. إذ قال محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر صحيح أنها تأثرت بالوضع القائم حاليا، وواجهته من خلال اقتطاعات في الميزانية طالت الجانب التشغيلي، ولكن في الوقت نفسه هذه الاقتطاعات يعني قد تكون أيضا فرصة يعني إزالة الترهل وكل ما لا يصب في خدمة المشاريع المستقبلية ومصلحة الشعب القطري. قال كذلك أن الاقتطاعات لم تؤثر على مستوى التوظيف أو مثلا المشاريع القائمة، وأنها ركزت فقط على الجانب المتعلق بتحسين التخطيط وتفعيل المزيد من الخطط لمواجهة الوضع القائم. أيضا سئل عن مسألة الذكاء الاصطناعي، وهذا العنوان هو عنوان رئيسي سيبحث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعات رفيعة عدة، إحداها قد يكون في مجلس الأمن، وبالتالي هذا هاجس دولي أيضا يزداد حضوره على الأجندة الدولية، وهناك دعوات كثيرة ومن ضمنها على ما يبدو قطر هي في هذا الصدد لقوننة وشرعنة مجال الذكاء الاصطناعي لتجنب إمكانية يعني خروجه عن السيطرة أولا، ولكي يخدم الأهداف البشرية المشتركة وأهداف التنمية وتعزيز القطاعات الاقتصادية وتجنب كل ما قد ينتج عنه من مساس بالأمن السيبراني أو حتى الأمن المجتمعي بشكل عام، وأيضا ما يتعلق بالوظائف.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM
0: FM. الساعة الآن 6:50 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: وفائي بالتزاماتها، وأيضا أكد على ضرورة استمرار الوساطة وجهود التوصل لحل سلمي بما يضمن يعني المصالح الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني. أيضا أشار إلى مسألة يعني عدم وجود يقين في المرحلة الحالية، قال إن قطر كانت قد ركزت أساسا على بناء أسس متينة، وأن ما يجري الآن هو يعني مجرد مرحلة ظرفية، ويعني أبدأ الأمل بتجاوز هذه المرحلة من خلال الاستمرار في جهود الحوار والحلول السلمية. وقال إن قطر تتطلع إلى مرحلة أكثر استقرارا وأفضل، يعني مواتية بشكل أفضل للاستثمار في المرحلة المقبلة بعد انتهاء الأزمات الحالية في المنطقة.
3: نعم، إذن نبيل شكرا جزيلا لك. نبيل أبو سعد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من نيويورك في هذه التغطية لمشاركة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في جلسة حوارية بمنتدى قطر الاقتصادي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى شأن الإيراني الآن، حيث أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ مطالب بلاده التي نقلت إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا عدم إمكانية العودة إلى ظروف التفاوض السابقة إن لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها.
4: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
3: يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران اليوم بهدف بحث ملفات ثنائية وإقليمية، هذا وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة تندرج بالكامل ضمن إطار المشاورات، نافيا وجود خطط لتبادل رسائل وساطة محددة. وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الوزير الباكستاني إلى طهران خلال نحو شهر. حذر مقر خاتم الأنبياء الولايات المتحدة ودولا في المنطقة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية ضد طهران. وأشار المقر في بيان إلى وجود معلومات لديه تفيد بنية واشنطن استئناف إجراءاتها العدائية، وأضاف البيان أن أي إقدام على مثل هذه الخطوة سيجعل المصالح الأمريكية في المنطقة هدفا لهجمات متواصلة وفعالة ومؤلمة دون أي قيود أو اعتبارات. وأوضح أن هذه التحركات نقشت خلال اجتماع مشترك عقد في إحدى الدول الأوروبية وبموافقة بعض دول المنطقة وفق ما أورده البيان. إلى شأن اليمني، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية على عدة جبهات. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا يوثق مدفعية القوات المسلحة، وهي تستهدف آليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الغربية لمأرب. وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. أضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عنصر تابع أو عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. أدانت دولة قطر استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي ومحاولتها استهداف المدنيين في مدن بيش وطائف وفرسان وينبع. وأشار بيان الخارجية القطرية إلى تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. في السودان شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتزامنت الهجمات مع سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة ومحاولات للتصدي من قبل المضادات الأرضية للجيش. وتأتي هذه التطورات في وقت حقق فيه الجيش السوداني تقدما في محور كردفان خلال الأيام القليلة الماضية. هذا وأعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان. وأعلن الجيش إسقاط 3 مسيرات من نفس طراز الشهر الماضي في ولاية شمال كردفان ضمن معارك مستمرة ضد قوات الدعم السريع. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محلية طويلة بولاية شمال دارفور أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق العمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000 غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة الحقوقية تستضيف مدينة طويلة أكثر من 1,000,000 نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب، ويعانون من أوضاع إنسانية هشة خاصة في ظل موسم الجفاف والنقص الشديد في المساعدات الإنسانية. عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير الذي قال إن قيادة الدولة اتخذت قرار الانتقال من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام السوق الحر الذي يواجه عقبات تدركها الحكومة، مشيرا إلى وجود آلية جديدة للتسعير.
1: سيادة الرئيس، نحن مو فقط البرزنتيشن عم نجيب على الأسئلة عموما اللي ممكن طرحوها السادة النواب. في قرار بتشكيل لجنة من أجل تحديد الأسعار، هذا القرار فيه من جميع الجهات المعنية، في عندنا وزارة الاقتصاد، في عندنا المصرف المركزي، في عندنا وزارة المالية، في عندنا الجيولوجيا، عندنا إدارة خدمات الطاقة، عندنا شركة سورية للبترول. هذا اللي من أجل وضعوا سياسة تسعير ورفعوا لنا إياها، وإن شاء الله منزودكم فيها آلية وتسعير المشتقات النفطية.
3: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت جبهات القتال قصفا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 3 قتلى على الأقل في قصف روسي على ضواحي العاصمة كييف. في المقابل شنت أوكرانيا هجمات موسعة بالمسيرات على العاصمة موسكو تسببت في مقتل شخص على الأقل في مقاطعة سوفينو.
5: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضاً مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوب شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفا استراتيجيا لقوة كييف لتقصف مجددا واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرات الاعتراضية. على الطرف الآخر، تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف ديرا في قرية تشيرفوني ماياك

0: الحرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، على رأس الساعة نشرة جديدة مع وعد هاشم، إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال أنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرمي. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخميس. الرئيس ترامب تقريباً بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانياً؟
1: وفي رواية أخرى الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
4: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
5: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
6: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
7: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
8: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الأخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز عناوينها. اقتحامات واعتقالات بعد مقتل إسرائيلي في إطلاق نار غرب رام الله، وجيش الاحتلال يقتل فلسطينيا شرق جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. جرحى في قصف إسرائيلي على بني سهيلة في خان يونس جنوبية قطاع غزة، ومستشفى الكويت الميداني بالمدينة يعلن توقف العمل في جميع الأقسام باستثناء الطوارئ جراء نقص الوقود. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً إلى أن تنفذ واشنطن التزاماتها وتلبي شروط بلاده، ووزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم لبحث جهود الوساطة.

قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب وارتفاع عدد النازحين جراء الحرب إلى أكثر من 145 ألفاً.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله التي تسببت في مقتل إسرائيلي. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيري بالضفة الغربية واعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من إصابته. هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في بلدة بيدو في القدس التي خرج منها منفذ الهجوم، وأضافت أن العملية في بلدة بيدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه شرق جنين. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس. طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. جاء ذلك عقب مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله.
1: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
0: الآن ننتقل إلى عناتة شمال شرق القدس. ينضم إلينا من هناك مراسل العربي فادي العصا. لو تضعنا في صورة ما يجري في بلدة بيدو التي يتهيأ جيش الاحتلال لتنفيذ عملية مسح لمنزل منفذ العملية تمهيدا لهدمه، إضافة إلى إجراءات أخرى تحدثنا عنها فادي.
2: بيدو شمال شرق مدينة القدس المحتلة، البلدة الفلسطينية التي يمكن محاصرتها بسهولة بفعل إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي. طريق نفق يمكن إغلاقه وبالتالي لا يستطيع الفلسطينيون الوصول إلى هذه البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمها وقام بمحاصرة مصلين في داخل مسجد. المسجد قريب من منزل منفذ العملية التي حدثت في الشمال الغربي من مدينة رام الله مع ساعات ظهر هذا اليوم. يضاف إلى ذلك أن الجيش اقتحم منزل والده وأيضا قام بعمليات تفتيش في المكان وعمليات مسح في هذا الموقع. بالعادة في مثل هذه الحالات يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأخذ مقاسات المنزل، خاصة أن هناك قتيل من المستوطنين وأنه استطاع الوصول إلى هذا المنفذ بعد مداهمة مستشفى اتش كلينيك في مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. قام باعتقاله مصابا، وهذا يثبت بأن جيش الاحتلال لأنه أطلق الرصاص عليه بعد تنفيذه للعملية ومقتل المستوطن في الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. نتحدث عن إجراءات عسكرية ما زالت مشددة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيدو مسقط رأس هذا المنفذ يقومون بمداهمة منزلين، منزل الشاب ومنزل والده، وكذلك أيضا يقوم بعمليات مسح لمنزل الشاب، إضافة إلى عمليات تحقيق ميداني وإطلاق قنابل صوتية وغازية تجاه المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. نقطة ساخنة أخرى كانت منطقة جنين، تحديدا المنطقة المحيطة بمنطقة حداد السياحية شرق جنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما حدثت العملية في رام الله شدد من إجراءات العسكرية في معظم المناطق تحديدا رام الله، وامتدت حتى نابلس وحتى جنين. الحواجز العسكرية التي كانت منتشرة قام جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحداها بإطلاق الرصاص على مركبة كان يستقلها شابين. زعم الجيش أن أحد الشابين أو السائق كان يحاول تنفيذ عملية دهس، قام بإطلاق الرصاص عليه، وتبين لاحقا وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه استشهد وأن سلطة الاحتلال قامت باحتجاز جثمانه. نتحدث أيضا عن مداهمة للمكان الذي تجمع فيه الناس. عائلته مخيم جنين وهي نزحت في المنطقة الشرقية من جنين، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي في مكان تجمع الناس حيث النزوح بمداهمة المكان وإطلاق قنابل صوتية وغازية واعتقال والد الشهيد وكذلك شقيقه من هذا الموقع. نتحدث أيضا أن هذا يفتح ملف اقتحام واستمرار حصار وتهجير الأهالي من مخيمات فلسطينية ثلاث شمال الضفة الغربية، مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم. وكذلك أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشدد من قبضته العسكرية في منطقة جنين مع هذه عملية الدهس وعملية قتل هذا الشاب. يضاف إلى ذلك بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال التجديدات العسكرية ما زال يقوم بإغلاقات لمنطقة رام الله، الحواجز المحيطة، البوابات الحديدية التي تعزل رام الله عن القرى والبلدات المحيطة من حولها. ما زال جيش الاحتلال أيضا بين فينة وأخرى عندما تكدست المركبات بالآلاف على هذه الحواجز، أطلق قنابل الصوت والغاز وأدى ذلك إلى حالات اختناق كثيرة. يضاف إلى ذلك بأن المستوطنين ما زالوا يقومون بتنفيذ هجمات سجلت في بيت لحم أيضا في محيط مستوطنة فرات، عمليات إحراق لمركبة ومناطق زراعية في بيت أمر شمال محافظة الخليل، اقتحام جيش الاحتلال لمنطقة يطا جنوب الخليل، وكذلك أيضا في شمال الضفة الغربية وفي وسطها ما زالت هجمات المستوطنين تتكثف أيضا مع استمرار الإغلاقات والحواجز العسكرية تحديدا في رام الله ونابلس وجنين الضفة الغربية
0: شكراً.
2: واقتحام لبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة وعد.
0: شكرا لك فادي العصا، كنت معنا من عناتة شمال شرق القدس. منعت قوات الاحتلال عشرات النشطاء الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار والذي يضم 47 عائلة، وتمكن النشطاء من إيصال كمية قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وقطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل منطقة الأغوار عن محافظة توباس.
3: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق، نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الرأس الأحمر ويعيش فيه، نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادي، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
0: إلى قطاع غزة، إذ أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار أبو حميد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأظهرت مشاهد نشرها الدفاع المدني نقل أحد الطفلين المصابين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس تقليص خدماته الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة المنقذة للحياة بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وقال المدير الطبي للمستشفى جمال الهمص إن منظمة الصحة العالمية أبلغت الإدارة بتوقف تزويد المستشفى بالوقود بعد توقف توريد الزيوت وقطع الغيار، وأوضح أن الأزمة أدت إلى توقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية والعيادات الخارجية وخدمات الأشعة والمختبر والإسعاف، محذراً من تداعيات خطرة على نحو 700,000 نازح في المنطقة في وقت يستقبل فيه المستشفى أكثر من 3,000 مريض يومياً. في غضون ذلك، حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بانهيار ما تبقى من مرافق صحية، ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر. وطالبت الشبكة خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لضمان إدخال الكميات اللازمة من الوقود بشكل منتظم.
4: ما زالت مستمرة باستهداف المنظومة الصحية بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار من خلال فرض قيود مشددة على الإمدادات اللازمة لعمل المنظومة الصحية بكافة تشكيلاتها التي تضم قائمة طويلة من الإمدادات بدءا من الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية وقطع الغيار والإمدادات والمستهلكات والأجهزة الطبية، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف.
0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ مطالب بلاده التي نقلت إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا عدم إمكانية العودة إلى ظروف التفاوض السابقة إن لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها.
5: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
0: يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران اليوم بهدف بحث ملفات ثنائية وأقليمية. هذا وقد أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة تندرج بالكامل ضمن إطار المشاورات، نافيا وجود خطط لتبادل رسائل وساطة محددة. وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الوزير الباكستاني إلى طهران خلال نحو شهر. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي أمير جابر، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشتة. أهلا بكما. نبدأ من طهران، يعني مع عودة هذا التصعيد الكلام بين طهران وواشنطن، أمير قليباف يرى أن استمرار القتال والمفاوضات أمران لا يتعارضان، ما الذي جاء في حديثه خاصة لناحية مضيق هرمز والشروط الإيرانية الجديدة؟
6: نعم قليباف، رئيس البرلمان كان يؤكد على أن طهران لم تفتح مضيق هرمز إلا بعد عودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وكذلك تنفيذ الشروط الإيرانية، تلبية هذه الشروط، والتي تحدث عنها محسن رضاي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وجزء من هذه الشروط هي ضمن هذه المذكرة البند الأول والثاني والثالث والعاشر والحادي عشر، هذه البنود التي تنص على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري وكذلك الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، بالإضافة إلى الإعفاءات عن تصدير النفط الإيراني، بالإضافة إلى شروط أخرى تحدث بها يعني محسن رضاي، وكذلك قليباف كان يشير إليها، وهي يعني عدم يعني على الولايات المتحدة ألا تدعم المعارضة الإيرانية في الخارج، بالإضافة إلى عدم التدخل في شؤون الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قليباف كذلك كان يتحدث عن الخلاف في الداخل الإيراني، يتحدث عن تيار يطالب بالتفاوض والابتعاد عن الحرب وضرورة حل المشكلة مع الولايات المتحدة عبر المفاوضات وعبر التوصل إلى صفقة بين طهران وواشنطن. يسمي هذا التيار بأنه تيار داخلي يبحث عن الاستسلام، ويطالب هذا التيار بأن هذا المطلب من النظام ومن قادة إيران يجر البلاد نحو تقديم موارد البلاد وكذلك عزة الوطن كما يقول قاليباف. في المقابل يشير إلى تيار آخر يتحدث في الداخل عن الحرب ويقول بأن هذا التيار يرفض التفاوض، وهو أيضا يدعو البلاد إلى حرب استنزاف وحرب لا تنتهي. ويؤكد قاليباف بأن على إيران أن تقاتل وتفاوض في الوقت نفسه، يتحدث عن ضرورة العودة إلى طاولة التفاوض ولكن بشرط أن تعود الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. فيما يتعلق بزيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي والذي تحدث عنها الليلة الماضية إسماعيل بقايا الناطق باسم الخارجية الإيرانية، وقال بأن يوم الأحد سيزور وزير الداخلية الباكستاني إيران وسيلتقي بعدد من المسؤولين. حتى الآن وسائل الإعلام الإيرانية لم تتحدث عن وصول محسن نقوي إلى البلاد ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين. ننتظر أي بيان من الداخلية الإيرانية فيما يتعلق بهذه الزيارة وأهمية هذه الزيارة، خاصة وأن طهران تقوم باستيراد جزء كبير من البضائع من الصين عبر الأراضي الباكستانية، ويبدو وزير الداخلية يأتي ومعه أحد وزراء الاقتصاد في حكومة شهباز الشريف، ويبدو بأن هذه الزيارة أيضا مرتبطة بالعلاقات التجارية خاصة في ظل الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك دعيني أشير إلى بيان لمقر خاتم الأنبياء والذي تحدث فيه عن بأن الولايات المتحدة تريد أن تقوم بإجراءات ضد إيران، وحذر دول المنطقة من أي تعاون مع الولايات المتحدة. وكالة تسنيم الأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني تقول بأن بيان مقر خاتم الأنبياء مرتبط تماما بالاجتماع الذي تحدثت عنه وسائل إعلام أميركية والذي تم في أوروبا بمشاركة عدد من الدول العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: شكرا لك أمير جابر من طهران. وأنتقل إليك عماد في واشنطن. ارتفاع نبرة التهديدات الأمريكية تجاه طهران تختلف عن نبرة الرئيس ترامب تجاه الحوثيين، خاصة في تصريحاته الأخيرة لفوكس نيوز، فماذا في آخر التصريحات الأمريكية عموما خاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب؟
7: الرئيس اليوم أخبر فوكس نيوز بأنه في مزاج يقترب فيه من اتخاذ قرار فيما يتعلق بالموقف من إيران، ويقول بأنه يتساءل إذا ما كان سيقوم بضرب إيران بشدة كما قال، ومتى سيفعل ذلك إن قرر فعل ذلك. يقول بأن هناك ثلاث خيارات على الطاولة: إما أن يبقي إيران تحت العقوبات الاقتصادية حتى يتفكك النظام، إما أن يصل إلى صفقة، وإما أن يقوم بضربهم ضربة عسكرية قوية جدا. يقول بأنه تحدث إلى الحوثيين وأنهم تعهدوا بعدم قصف المصالح الأمريكية. العنوان العريض هنا إذن هو أنه يقول بأنه يقترب أو في مزاج يقترب فيه من اتخاذ قرار بخصوص إيران. نحن نعرف بأنه في الأيام المقبلة ليومين المقبلين سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفقة بقية قادة العالم، وسيكون له لقاء يوم الثلاثاء بعد يوم غد مع الزعماء العرب تحديدا في الخليج العربي. 6 دول في الخليج العربي سيجتمع معها الرئيس الأمريكي ليرى ما الذي يحصل مع إيران بالضبط. حتى هذه اللحظة لم تعد القوات الأمريكية باتخاذ أي إجراء ضد الحوثيين، لكن واضح أننا نقترب من اتخاذ إجراء ضد إيران. المراقبون لا يزالون يستبعدون الذهاب نحو عمل عسكري قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، لكن كل شيء ممكن مع دونالد ترامب. بشكل عام الآراء تتجه إلى أنه ربما يتخذ أو يحسم أمره الآن، لكنه لن يتخذ أي فعل على الأرض قبل انقضاء الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن عماد الرواشدة. قال جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل إن الأصوات التي سمعت في حدود أربيل كانت ناجمة عن تدريبات وأنشطة عسكرية، وكان مراسل التلفزيون العربي قد أكد سماع عدوين فجار في مدينة إربيل في كردستان العراق رافقه تصاعد لعمود دخان. من أربيل ينضم إلينا الآن مراسلنا غسان خضر. أهلا بك غسان. إذن ما الذي أورده بيان جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل؟
2: بالفعل وعد قبل حوالي ساعة من الآن سمع دوي انفجار قوي في أربيل، سمع في جميع أنحاء أربيل، وأيضا الصور كانت واضحة جدا لتصاعد الدخان من المنطقة يعني خارج مدينة أربيل بحوالي 10 كيلومترات خارج مركز مدينة أربيل. تداولت بعض الوكالات المحلية بأنه انفجار بطائرة مسيرة، ولكن بيان رسمي من كردستان قبل قليل نفى ذلك وقال بأن ما حصل هو نتيجة مناورات عسكرية ولا يوجد أي انفجار في أربيل هذا اليوم. وأيضا قال طمأن المواطنين بعدم وجود أي انفجار شهدته أربيل اليوم. الأخبار التي يعني قالت بأن هناك انفجار كانت متداولة في بعض المنصات، ولكن نفاها البيان الرسمي في إقليم كردستان وقال بأن ما حصل هو نتيجة مناورات عسكرية ولا يوجد أي انفجار. أيضا دعيني أشير إلى أن تقريبا أربيل في الأسابيع الثلاثة الماضية لم تشهد أربيل أي هجمات بطائرات مسيرة أو غيرها، فقط يتم استهداف مواقع المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان. أول أمس كان هناك استهداف لقوات المعارضة الإيرانية، ولكن هذه كلها خارج أربيل وخارج المدن بصورة عامة، سواء كانت أربيل أو سليمانية. هدوء والأخبار المتداولة اليوم خصوصا مع وجود فيديو. هناك انفجار، لكن هذا ما نفته السلطات الرسمية في إقليم كردستان وقالت لا وجود لأي انفجار اليوم في أربيل، وأنما الدخان هو ناتج عن مناورات عسكرية وتفجيرات مسيطرة عليها.
0: شكرا جزيلا لك إذن من أربيل غسان خضر. إلى التطورات في اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية على عدة جبهات. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا يوثق مدفعية القوات المسلحة وهي تستهدف آليات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الغربية لمأرب. أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. فيما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي استهدف أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان وبرج اتصالات في المراشي وآخر في الزاهر بمحافظة الجوف. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147,000 شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر، جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. من الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا صدام. إذن ماذا في آخر التحديثات حول الوضع الميداني وسير المعارك بحسب بيانات جماعة أنصار الله الحوثيين؟
8: نعم وعد الآن هناك حديث من وسائل الإعلام ومصادر محلية تتحدث عن عودة المواجهات واحتدامها من جديد في الساعات الأخيرة الآن في بعض الجبهات في محاور عدة بمحافظتي تعز ولحج، وأيضا أنباء عن تمكن قوات حكومة عدن من إسقاط مسيرة على جبال كهبوب حيث تدور الاشتباكات بعد هدوء ربما شهدته هذه الجبهة وغيرها من الجبهات في عدد من المحافظات. أيضا حديث عن غارات جوية تستهدف قدرات وأيضا مواقع لقوات حكومة صنعاء التي تتحدث أيضا عن عودة للطيران المعادي كما تقول وللغارات الجوية على عدد من المحافظات في البيضاء وأيضا في محافظة الجوف. وقالت قوات صنعاء بأن هذه الغارات استهدفت مرافق حيوية، أبراج اتصالات، منشآت ومرافق تخدم المواطن، أيضا استهدفت جسور ومدارس وغيرها من المنشآت والمرافق، سقط على إثرها ضحايا من المدنيين والسكان الأبرياء بين شهيد ومصاب من في صفوف المدنيين. صنعاء تتحدث أيضا عن مجموعة من الغارات الجوية التي يشنها الطيران السعودي، كما تقول هي تتحدث دائما بأن الطيران السعودي هو من يقوم بتلك الغارات، في حين تتحدث قوات حكومة عدن عن أن هذه الغارات الجوية هي آتية من الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة لحكومة عدن، في حين هذا ما تنفيه حكومة صنعاء وتؤكد بأن هذه الغارات تنطلق من قواعد عسكرية في خميس مشيط والطائف وهي طائرات سعودية، وأكدت ذلك مرارا وتكرارا وقالت بأن تلك الغارات لن تمر دون رد ولن تمر دون عقاب، بل بالعكس سيفاقم هذا من التصعيد خاصة في استهداف الأراضي السعودية والمرافق الحيوية والسعودية، وهي الآن ربما بحسب مراقبين تفرض معادلة أخرى إلى جانب معادلتي الحصار بالحصار ومعادلة التصعيد بالتصعيد إلى جانب معادلة استهداف التحشيدات السعودية في إشارة منها إلى قوات حكومة عدن، أضافت معادلة ربما أخرى كما يقول مراقبون وهي معادلة صنعاء بالرياض، وبالتالي ما أعلن عنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء العميد يحيى سريع بالأمس عن بيان حول عمليتين قال بأنها نوعيتين استهدفتا منشآت ومرافق حيوية وأهداف حساسة في الرياض وفي ينبع، وتمت العمليتان بدقة عالية وبنجاح كما قال وبشكل مباشر حققت أهدافهما بنجاح، وقال بأن تلك العملية تأتي طبعا في إطار رد صنعاء على
9: راديو الحرية
10: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هي القطري في نيويورك.
1: نعم، وعد الملاحظ في هذا المنتدى أنه يستشرف تحديات المرحلة الحالية ليس فقط في منطقة الخليج، بل التي تطال الاقتصاد العالمي برمته وما يتعلق منها بالاستثمارات في المنطقة. رئيس الوزراء القطري أشار إلى هذه النقاط، ولكنه أكد على أن قطر كانت استعدت للتقلبات الحالية من خلال التركيز على أسس متينة في اقتصادها وتنويع اعتمادها على قطاعات مختلفة، وكذلك من خلال التركيز على جهود الوساطة والدور الذي تقوم به قطر بشكل فاعل على المستوى الدبلوماسي، والذي يصب في مصلحة دعم الاستقرار في المنطقة. وقال رئيس وزراء قطر أيضا إن هذه المرحلة ستكون يعني مؤقتة، وأنه يتطلع بأمل نحو المرحلة المقبلة في المستقبل، وأكد أن باب قطر سيبقى مفتوحا على الشراكات مع كل الأطراف. وأشار أيضا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها قطر على المستوى الداخلي تضمنت بعض الاقتطاعات في ميزانيات عمل الحكومة، ولكن لم يمس هذا الإجراء أي جانب يتعلق بمستوى التوظيف أو القطاعات الحيوية، بل هو عبارة عن تكيف مع ضرورات المرحلة الحالية. معنا هنا في نيويورك ضيفنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، وهو أستاذ مساعد في جامعة قطر ويواكب أعمال هذا المنتدى. دكتور أهلا وسهلا بك وشكرا على حضورك. أولا، ما هي يعني أبرز النقاط التي لمستم أن رئيس وزراء قطر ركز عليها لإضفاء نوع من الطمأنة للأسواق بشكل عام والمستثمرين فيما يتعلق بقطر والمنطقة؟
2: في البداية سعيد بتواجدي في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا أخوي نبيل. طبعا في هذه النسخة الاستثنائية لمنتدى قطر في نيويورك، مهم جدا نحن نمر في العالم كما وصف معالي وهو زلزال كبير. هذا الزلزال يحتاج إلى تطلعات، إلى المستقبل، إلى ما ذكره معالي من خلال القصة القطرية، تحويل المستحيل إلى واقع، وهو أمر مهم جدا. المستقبل نبيل هو للذكاء الاصطناعي، الاستثمار في التكنولوجيا والعديد من الاستثمارات التي تساعد في دفع عجلة التنمية والتطور، ليس فقط في دولة قطر لكن أيضا في المنطقة والإقليم والعالم بشكل كبير. بالتالي كان إعلان استثمار الدوحة مهما جدا لوضع العديد من الشركات القطرية تحت مظلة واحدة للعمل داخليا وعمل أيضا إقليميا ودوليا. نحن نتحدث ببساطة عن العديد من الشركات القطرية الرائدة على مستوى العالم، يعني مثل أوريدو والطيران القطرية الذي يعتبر الأول على العالم. بالتالي هذه الشركات المهمة جدا، مهم جدا وضعها لتكون هي الذراع الاقتصادي الكبير للدولة للدفع من أجل عجلة التنمية، خصوصا ونحن نتحدث بأن في الغالب نبيل ينظر للمنطقة ولدولة قطر بأنهم دول مصدرة للطاقة بشكل كبير، لكن كما تحدث معالي بأن 65% من الناتج الإجمالي القطري يأتي من خارج قطاع الطاقة. قطاع الطاقة ما زال يحمل أهمية كبرى للدولة وللعالم، وهذا ما كان واضحا مع مشكلة مضيق هرمز، لكن الآن بالتركيز على التكنولوجيا وعلى المستقبل هو الريادة في هذا المجال الذي سيساعد بشكل كبير على دفع عجلة التطور بشكل كامل.
1: طبعا نحن الآن في نيويورك ونترقب اجتماعات رفيعة المستوى طوال الأسبوع المقبل. ما هي الفرص التي تعتقد أن قطر ستغتنمها في نيويورك هنا للتركيز على مسألة الوساطة في الأزمة الحالية، إيران، الولايات المتحدة وكل الأطراف المعنيين بالأزمة الحالية؟
2: لا طبعا، التواجد في نيويورك نحن نتحدث عن مهرجان كبير سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، لكن هناك العديد من الوفود. بالتالي مهم جدا التواصل، مشاركة الرؤى، ليس فقط فيما يخص الشرق الأوسط لكن أيضا مناطق جغرافية كثيرة في العالم، نظرا لأن نحن نعيش في عالم مترابط نبيل، هو هناك أي مشكلة تحدث في منطقة جغرافية تؤثر على المناطق الجغرافية الأخرى. بالتالي مهم جدا خلال هذا الأسبوع التعاون مع العديد من الشركاء، إن كانوا دولا أو حتى كانوا منظمات مثل منظمة الأمم المتحدة والتي لديها العديد من اللجان والفرق التي قطر تمتلك علاقة جدا ممتازة وتعاون مع أكثر من 40 من هذه اللجان، فهم مهم جدا للدفع من أجل، لأن الحوار والدبلوماسية كما دابت دولة قطر للدفع من أجله هو الهدف الأسمى دائما، لأن الحوار يساعد على حل القضايا ويساعد من أجل الوصول إلى نوع من أنواع الاستقرار وأيضا للتطور، مما هو خير لي ليس فقط لدولة قطر ولكن أيضا لرفاه وشعب شعوب المنطقة بشكل كبير والعالم بشكل أوسع.
1: بما يتعلق بالمنتدى هنا، الملاحظ حضور واسع جدا ليس فقط على المستوى القطاع الخاص بل أيضا يعني رسميين، لاحظنا وجود دونالد ترامب الابن مثلا جونيور وربما مسؤولين آخرين. ما هي قراءتك للمشاركة القائمة في هذا المنتدى وما هي الهواجس التي لمستم أنها يعني تشغل بالفعل العديد من المشاركين في هذا المنتدى اليوم؟
2: طبعا نبيل، شاهدنا العديد من الأشخاص والشخصيات الرائدة في المجال الاقتصادي التي شاركت في هذا المنتدى، وهو ما يعكس أهمية منتدى قطر، يعكس الثقة الكبرى في القيادة القطرية والقيادة الاقتصادية للدولة بشكل جدا كبير. هو مهم جدا أن يكون هناك نوع من أنواع التعاون بين هذه الأطراف، نظرا لأن الهدف الأسمى هو دائما الحصول على استقرار اقتصادي، الحصول على تنمية ازدهار ومهم جهاد، وهذا مهم جدا. بالتالي نجد هناك العديد من الشراكات اليوم، أنا متأكد بأن ستكون هناك العديد من الاجتماعات الثنائية والجماعية أيضا للعديد من الوفود هنا في منتدى قطر الاقتصادي للوصول إلى آليات معينة للدفع من أجل العديد من الشراكات. نحن نتحدث عن العديد من الشركات التي تعمل داخل قطر، لكن أيضا هناك العديد من الشراكات التي تعمل قطر لرفع من ملفها الاستثماري بشكل جدا كبير في شتى بقاع العالم، ومن ضمنها طبعا السوق الأمريكي هو سوق مهم جدا ورائد دولة قطر في هذا الجانب. بالتالي أعتقد أنه هو مهم جدا. المخاوف أخوي نبيل تبقى دائما المخاوف الطبيعية، هو بأنه كيف يمكن تحويل فكرة متميزة ورائدة وخطة إلى آلية واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع. أعتقد هذا هو الهاجس الأكبر، هو كيفية وضع هذه الآليات، وأعتقد أن منتدى مثل هذا بهذا الحجم ومساحة بهذا الحجم والحوار تساعد لوضع هذه الآليات بشكل أوضح.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، شكرا على حضورك، سنتابع معا أعمال هذا المنتدى، وعودة الآن إلى الزملاء في الدوحة.
0: شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب من نيويورك. في السودان، شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتزامنت الهجمات مع سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة ومحاولات للتصدي من قبل المضادات الأرضية للجيش. تأتي هذه التطورات في وقت حقق فيه الجيش السوداني تقدما في محور كردفان خلال الأيام القليلة الماضية. أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان. وأعلن الجيش إسقاط 3 مسيرات من نفس الطراز الشهر الماضي في ولاية شمال كردفان ضمن معارك مستمرة ضد قوات الدعم السريع. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محليات طويلة بولاية شمال كردفان أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق العمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة الحقوقية، تستضيف مدينة طويلة أكثر من 1,000,000 نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب، ويعانون من أوضاع إنسانية هشة خاصة في ظل موسم الجفاف والنقص الشديد في المساعدات. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت جبهات القتال قصا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 3 قتلى على الأقل في قصف روسي على ضواحي العاصمة كييف. في المقابل، شنت أوكرانيا هجمات موسعة بالمسيرات على العاصمة موسكو تسببت في مقتل شخص على الأقل في مقاطعة سوفينو.
3: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوب شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفا استراتيجيا لقوة كييف لتقصف مجددا واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرات الاعتراضية. على الطرف الآخر تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا، بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
0: فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في ألمانيا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة وسط منافسة بين أبرز القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. يستمر التصويت حتى مساء اليوم على أن يبدأ فرز الأصوات وأعلان النتائج الأولية عقب إغلاق الصناديق. هذا ويتنافس كل من حزب اليسار مع الاتحاد الديمقراطي على المركز الأول، بينما يأتي البديل لألمانيا والخضر خلفهما، فيما يسجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعا ملحوظا. انضم إلينا من برلين مراسل العربي ياسر أبو معيلق. أهلا ياسر. إذن هذه الانتخابات في ولايتي مكلنبرغ وبرلين، ومع التوقعات التي ذكرناها، ماذا سيكون تأثير النتائج على الحكومة الاتحادية؟
4: طبعا وعد على وقع هذه النتائج سواء في مكلنبورغ فوبامان أو في برلين حيث نتواجد حاليا، فإنه من المتوقع أن يدلي المستشار الألماني فريدريش شماتس ببيان للصحافة بعد ظهور النتائج الأولية بعد حوالي ربما 10 دقائق من الآن. ما هي طبيعة هذا البيان لا نعلمها بعد، ولكن على بالنظر إلى النتائج ربما الكارثية التي قد يمنى بها حزبه والاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية مكلنبورغ فوبامان، حيث تتوقع آخر استطلاعات الرأي أن يحصل على 6-7% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة له في تاريخه، فمن المتوقع أن يتحدث المستشار عن هذه النتائج وعن كيفية إصلاحها وعن خطته من أجل النهوض سمعة الحزب بعد التراجع الكبير للحزب بسبب سياسات الحكومة الاتحادية التي يتزعمها، وأيضا بسبب الشعبية المنخفضة للغاية للمستشار ميرتس. المستشار ميرتس بحسب استطلاعات الرأي هو المستشار الأقل شعبية بين كل مستشاري ألمانيا منذ قيام الجمهورية الألمانية الاتحادية عام 1949، وبالتالي فهو في وضع لا يحسد عليه، سواء في انتخابات ساكسونيا أنهالت السابقة التي جرف فيها اليمين الشعبوي في حزب البديل النتائج، أو في هذه الانتخابات سواء في مكلنبورغ فوربومان أو في برلين حيث يتوقع أن يتصدر حزب اليسار هذه نتائج هذه الانتخابات. نحن هنا نتواجد أمام واحدة من مقرات التي يتجمع فيها أعضاء الأحزاب، وهنا أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل متابعة النتائج وأيضا لقاء المرشحين بعد صدور هذه النتائج. ومن المتوقع أن يحصل الحزب اليساري في برلين على 22% مقابل 20% للاتحاد المسيحي الديمقراطي، بمعنى أن حزب اليسار قد يكون هو المرشح الأكبر لتشكيل حكومة في ولاية برلين، وبالتالي أيضا نتيجة رغم أنها نتيجة قد تكون مرضية نوعا ما للاتحاد المسيحي الديمقراطي، ولكنها ليست نتيجة كافية، فهو يحكم الولاية من خلال ائتلاف حاكم، ولكنه سيفقد هذه الصدارة في حكومة الولاية. أيضا نود أن نشير إلى أن حزب البديل اليميني الشعبوي رغم أنه لم يحصل على نتائج كتلك التي حصل عليها في ساكسونيا أنهالت قبل حوالي أسبوع ونصف من أو أسبوعين من اليوم، إلا أنه الرابح الأكبر في انتخابات الولايتين، فقد تمكن من مضاعفة نسبته خلال 4 سنوات فقط، وهي نتيجة تثير الكثير من القلق للأحزاب التقليدية.
0: شكرا جزيلا لك من برلين ياسر أبو مايلق. يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرخبيل سان بيير وميكلون قرب كندا في رسالة سيادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حديثه المتكرر عن ضم كندا وغرينلاند. ويمثل الأرخبيل الذي يسكنه أقل من 6000 شخص آخر موطئ قدم فرنسي في أمريكا الشمالية، رغم اعتماده الكبير على كندا في النقل والإمدادات.
5: جزيرة سان بيير وميكلون قطعتان صغيرتان من فرنسا على الضفة الأخرى من الأطلسي، لكنهما تقفان اليوم في قلب صراع نفوذ كبير. إليهما وصل إيمانويل ماكرون في زيارة تحمل رسالة سيادة واضحة إلى دونالد ترامب. ففي زمن يعيد فيه الرئيس الأمريكي الحديث عن ضم كندا وغرينلاند، اختار ماكرون الأرخبيل الفرنسي القابع قبالة الساحل الكندي ليؤكد أن فرنسا موجودة هنا ولن تغادر.
6: من البديهي بالنسبة إلينا أن هذه أرض فرنسية مرتبطة بفرنسا وفخورة بانتمائها إليها، لذلك نحن متمسكون بها ولا مجال لأي جدل أو نقاش بشأن ذلك.
5: منذ زمن بعيد صمت المدفع الصادئ المطل على البحر، لكنه ظل شاهدا على قرون من الصراع والتنافس على هذه الجزر. إلى هذه الأرض وصل بحارة فرنسيون في القرن 16، ثم تنازعتها فرنسا وبريطانيا مرارا قبل أن تستعيدها باريس نهائيا في مطلع القرن 19. أرخبيل صغير مساحته 242 كيلومترا مربعا، يسكنه أقل من 6000 نسمة. إنه آخر موطئ قدم فرنسي في أمريكا الشمالية، لا يفصله عن نيوفاوندلاند الكندية سوى نحو 25 كيلومترا، لكنه يتحدث الفرنسية، يرفع علمها ويتعامل باليورو. زيارة ماكرون ولقاؤه رئيس الوزراء الكندي الأول من نوعه هنا وضعا الجزر الهادئة في قلب صراع النفوذ.
7: إن رغبة دونالد ترامب في ضم كندا وغرينلاند تمثل فرصة للتصدي لهذه الطموحات المهيمنة ولمواجهة نزعته الابتلاعية، فهو رجل لا عهد له ولا قانون.
5: يريد مسؤولو الأرخبيل تحويل الخوف من تمدد النفوذ الأمريكي إلى فرصة ليصبح سان بيير وميكلون جسرا بين فرنسا والاتحاد الأوروبي وكندا، ونقطة ارتكاز في منطقة يتصاعد التنافس عليها. ففي الأطلسي الجديد لا تقاس أهمية الجزر بحجمها بل بقربها من أكبر قوة في العالم، يقودها رئيس ملياردير ينظر إلى الجغرافيا بوصفها صفقة تجارية ويريد إعادة رسم الخريطة بمنطق الضم والشراء.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إنشاء قوة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعيين مسؤول رفيع يتولى ملف التكنولوجيا. تصريحات ترامب تأتي في سياق مباحثات أمريكية صينية تشمل الذكاء الاصطناعي تستبق قمة مرتقبة هذا الأسبوع في واشنطن بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
8: تتسارع القدرات لكن المخاوف تتسع. وفي واشنطن يرفع الرئيس دونالد ترامب سقف الرهان ويعلن إنشاء ما سماها قوة للذكاء.
9: راديو الحرية.
10: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
10: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
11: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: أنت وأنا مثلك، أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
9: تواصل يومياً 5:30 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
10: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إيران تؤكد امتلاكها معلومات بشأن عزم واشنطن استئناف عملياتها العسكرية، والرئيس الأمريكي يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران. قوات الحكومة اليمنية تعلن قصف مواقع لأنصار الله الحوثيين في مأرب، والجماعة تقول إن الطائرات السعودية قصفت أبراج اتصالات في الجوف، وارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 145,000. اقتحامات واعتقالات بعد مقتل إسرائيلي في إطلاق نار غرب رام الله، وجيش الاحتلال يقتل فلسطينيا شرق جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. جرحى في قصف إسرائيلي على بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ومستشفى الكويت الميداني يعلن توقف العمل في جميع الأقسام باستثناء الطوارئ جراء نقص الوقود.

حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني الولايات المتحدة ودولا في المنطقة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية ضد إيران، وأشار المقر إلى وجود معلومات لديه تفيد بنية واشنطن استئناف إجراءاتها العدائية، وأضاف أن أي إقدام على مثل هذه الخطوة سيجعل المصالح الأمريكية في المنطقة هدفا لهجمات متواصلة وفعالة ومؤلمة دون أي قيود أو اعتبار.

0: الاختبارات كما جاء في البيان، وأوضح أن هذه التحركات نوقشت خلال اجتماع مشترك في إحدى الدول الأوروبية وبموافقة بعض دول المنطقة وفق البيان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، وأشار إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. وأوضح ترامب لقناة فوكس نيوز أن السؤال بالنسبة إليه هو عن توقيت وإمكانية توجيه ضربة عسكرية وما إذا كان سيفجر إيران بأكملها على حد وصفه، لكنه أضاف أنه منفتح على فكرة للقاء الرئيس الإيراني في نيويورك. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تنفذ مطالب بلاده التي نقلت إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء كما قال، وأكد عدم إمكانية العودة إلى ظروف التفاوض السابقة إن لم تنفذ واشنطن التزاماتها.
1: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
0: ويزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران اليوم بهدف بحث ملفات ثنائية وأقليمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الزيارة تندرج بالكامل ضمن إطار المشاورات، ونفى وجود خطط لتبادل رسائل وساطة محددة. وتعتبر هذه الزيارة الثانية للوزير الباكستاني إلى طهران خلال نحو شهر. انتقد عضو البرلمان الإيراني علاء الدين بروجيردي أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، واصفا إياه بالأداة التنفيذية لواشنطن وتل أبيب، وأشار إلى أن سلوك الوكالة السلبي تجاه طهران سيدفع الأخير إلى التفكير بمدى جدوى عضويتها في الوكالة كما قال.
2: ألغت النمسا تأشيرة رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبوع الماضي. هذا القرار جاء تحت ضغط أمريكي. السيد جروسي بات أداة تنفيذية بيد واشنطن وإسرائيل، وعدم قدرة المنظمة على حماية مصالح أعضائها يثير تساؤلات بشأن جدوى استمرار عضوية طهران في الوكالة. القرار النهائي طبعا بيد المجلس الأعلى للأمن القومي.
0: وأضاف بروجيردي أنه جرى تدمير معظم القواعد الأمريكية في المنطقة منذ انتهاء الحرب، وأن إعادة بنائها قد يستدعي عودة الحرب. وأضاف أن طهران أبلغت دول المنطقة بخطورة توفير أراضيها منصة للقيام بأعمال عدائية ضد بلاده.
2: أمننا القومي يقتضي ألا تعود واشنطن إلى امتلاك القدرة في المنطقة. قواعدها دمرت بشكل كبير، وبناؤها من جديد قد يستغرق سنوات، ما يعني عودة الحرب. حان وقت رحيلهم عن منطقتنا، وأبلغنا جيراننا أن علاقتنا تقوم على مبدأ حسن الجوار، لكننا لن نسمح أبدا بأن تكون أراضيهم منصة للاعتداء علينا.
0: قال جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل بكردستان العراق إن الأصوات التي سمعت في المنطقة كانت ناجمة عن تدريبات وأنشطة عسكرية. وكان مراسل التلفزيون العربي أكد سماع عدوي انفجار في أربيل رافقه تصاعد لعمود دخان. يتواصل التصعيد العسكري بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات. ونشرت القوات الحكومية مقطعا مصورا يوثق مدفعيتها وهي تستهدف آليات تابعة لأنصار الله الحوثيين في الجبهة الغربية لمأرب. وأعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا أو هجوما جديدا ضد تمركزات تابعة لأنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد، وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. هذا بينما قالت وسائل تابعة لأنصار الله الحوثيين إن الطائرات السعودية استهدفت أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان وبرج اتصالات في المراشي وآخر في الزاهر بمحافظة الجوف. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير، بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. أدانت دولة قطر استهداف الحوثيين للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي ومحاولتهم استهداف المدنيين في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وأشار بيان للخارجية القطرية إلى تضامن الدوحة الكامل مع الرياض ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في الشرق الأوسط تحذيرات أمنية للأمريكيين أشارت فيها إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع على خلفية شن جماعة أنصار الله الحوثيين أعمالا عدائية ضد السعودية. وأعلنت الإدارة الأمريكية قطع الرئيس ترامب عطلة نهاية الأسبوع وعودته إلى البيت الأبيض. قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما تفعله قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات السلام والوساطة بين الأطراف وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة لاستغلالها متى استدعت الحاجة. وفي كلمة بمنتدى قطر في نيويورك قال المسؤول القطري إن الدوحة ستبقى شريكا ملتزما لإمدادات الطاقة.
3: ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة كي تستغل في أي وقت، وهذه بالفعل طريقة ناجحة.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نافيتسوف شمال غرب رام الله التي تسببت بمقتل إسرائيلي. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيرة واعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من إصابته. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ببدء عملية عسكرية في بلدة بدو بالقدس التي خرج منها منفذ الهجوم، وأضافت أن العملية ستشمل اعتقالات ومسح منفذ الهجوم تمهيدا لهزمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه شرق جنين، وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس. طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير بتفعيل عقوبة الإعدام بمنفذي العمليات، جاء ذلك عقب مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب مستوطنة شمال غرب رام الله.
4: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
0: منعت قوات الاحتلال عشرات النشطاء الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الذي يضم 47 عائلة، وتمكن النشطاء من إيصال كميات قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال قطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل الأغوار عن محافظة طوبس.
5: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق، نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الرأس الأحمر ويعيش فيه نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادي، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
0: أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال في منطقة دوار أبو حميد بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وظهرت مشاهد للدفاع المدني نقل أحد الطفلين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس تقليص خدماته الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة المنقذة للحياة بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وقال المدير الطبي للمستشفى جمال الهمص إن منظمة الصحة العالمية أبلغت الإدارة بتوقف تزويد المستشفى بالوقود بعد توقف توريد الزيوت وقطع الغيار، وأوضح أن الأزمة أدت إلى توقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية والعيادات الخارجية وخدمات الأشعة والمختبر والإسعاف، وحذر من تداعيات خطرة على نحو 700,000 نازح في المنطقة في وقت يستقبل المستشفى أكثر من 3,000 مريض يومياً. حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بانهيار ما تبقى من مرافق صحية ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر. وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لضمان إدخال الكميات اللازمة من الوقود بشكل منتظم.
6: ما زالت مستمرة باستهداف المنظومة الصحية بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار، من خلال فرض قيود مشددة على الإمدادات اللازمة لعمل المنظومة الصحية بكافة تشكيلاتها التي تضم قائمة طويلة من الإمدادات، بدءا من الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية وقطع الغيار والإمدادات والمستهلكات والأجهزة الطبية، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف.
0: ودفعت أزمة النزوح وحجم الدمار الهائل وغياب البدائل الكثير من العائلات إلى السكن في مبان متضررة أو آيلة للسقوط، ومع تكرار انهيار بعضها واقتراب فصل الشتاء تعجز الطواقم المختصة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة الركام جراء منع الاحتلال دخول المعدات اللازمة لذلك.
7: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطر.
8: راديو الحرية
9: 92.17 FM.
10: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
2: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
1: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له.
3: يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مباني ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مباني فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
4: قال اللواء الإيطالي ديوتاوا أبانارا رئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل، إن من الضروري للغاية ضمان قدرة الأمم المتحدة ووكالاتها والقوات اللبنانية على تولي المهام التي تؤديها القوة الحالية قبل أن تبدأ في الانسحاب نهاية العام.
5: كما تعلمون جيدا، توجد هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة في الجنوب، لذا من المهم إجراء انتقال سلس للغاية إلى هيئات مختلفة. هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الوضع تحت السيطرة وتهيئة أفضل الظروف لقوات الجيش اللبناني ولأي هيئة جديدة لممارسة أنشطتها على النحو الأمثل.
4: وأشار رئيس قوات اليونيفيل إلى عمل البعثة مع الفريق الأممي القطري لضمان استمرار المساعدات الإنسانية للسكان في جنوب لبنان.
5: أعتقد أننا نعمل على سبيل المثال مع فريق الأمم المتحدة القطري لضمان استمرار المساعدات الإنسانية مستقبلا للسكان الذين ما زالوا يعيشون هناك.
4: في السودان، شنت قوات الدعم السريع هجوما بالمسيرات على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في الساعات الأولى من صباح اليوم. وتزامنت الهجمات مع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة ومحاولات للتصدي من قبل المضادات الأرضية للجيش. يأتي هذا في وقت حقق الجيش السوداني تقدما في محور كردفان في الأيام القليلة الماضية. وأعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال منطقة الكوكيتي بشمال كردفان. وأعلن الجيش إسقاط 3 مسيرات من نفس الطراز الشهر الماضي بشمال كردفان ضمن معارك مستمرة ضد الدعم السريع. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محلية طويلة بشمال دارفور أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق العمليات، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة تستضيف طويلة أكثر من 1,000,000 نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب ويعانون من أوضاع إنسانية هشة، خاصة في ظل موسم الجفاف والنقص الشديد في المساعدات الإنسانية. أفادت مصادر محلية في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان بمصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة العشرات إثر انهيار 5 آبار تعدين أهلية على رؤوس العاملين بمنطقة أوني في الريف الشمالي، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين. عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، الذي قال إن قيادة الدولة اتخذت قرار الانتقال من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام السوق الحر الذي يواجه عقبات تدركها الحكومة، وأشار إلى وجود آلية جديدة للتسعير.
6: سيادة الرئيس، نحن مو فقط البرزنتيشن عم نجيب على الأسئلة عموما اللي ممكن طرحوها السادة النواب. في قرار بتشكيل لجنة من أجل تحديد الأسعار. هذا القرار فيه من جميع الجهات المعنية، في عندنا وزارة الاقتصاد، في عندنا المصرف المركزي، في عندنا وزارة المالية، في عندنا الجيولوجيا، عندنا إدارة خدمات الطاقة، عندنا شركة سورية للبترول. هذا اللي من أجل وضعوا سياسة تسعير ورفعوا لنا إياها، وإن شاء الله منزودكم فيها آلية وتسعير المشتقات النفطية.
4: انتهت عمليات التصويت في انتخاب ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربورن الألمانية التي جرت اليوم الأحد. وأظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج توقعات بفوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط بأكبر عدد من الأصوات من مقاعد ولاية برلين ب 35%، لكنه يحتاج إلى تحالفات لتولي منصب عمدة العاصمة الألمانية. بينما نال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرس بنسبة 20%، وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 16%. معنا من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معلق. ياسر، ما الذي يمكن قراءته في النتائج الأولية للانتخابات؟
7: نعم، النتائج الأولية تشير إلى تقدم واضح لليمين المتطرف، لحزب البديل اليميني الشعبوي، ولكنه تقدم لا يؤهله لتشكيل حكومة كما كان في انتخابات ساكسونيا أنهالت. بالطبع هنا في برلين التقدم واضح للغاية لحزب اليسار، فرغم أن استطلاعات الرأي في صباح اليوم كانت تشير إلى أنه حصل على 22%، إلا أن النتائج الأولية بعد إغلاق صناديق الاقتراع أشارت إلى حصوله على 26.5% من أصوات البرلينيين مقابل 12.5% لحزب البديل، وهي نسبة أقل مما كانت متوقعة له، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان يشارك في قيادة الحكومة مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي حصل على حوالي 10%، على 12% عفوا، مقابل 16% لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وبالتالي فإن الحكومة في ولاية برلين على الأقل هي حكومة يسارية، حكومة خضراء. أيضا حزب الخضر حصل على حوالي 16% من الأصوات الناخبين، وبالتالي فإن الحكومة قد تكون يسارية بعيدا عن تأثير حزب البديل اليميني. أما في ميكلنبورغ فوربورن فقد حصل حزب البديل على 38% من الأصوات مقابل 35% للاتحاد للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقود الحكومة هناك، وهو يعني أنه أقوى حزب في هذه الولاية، ولكنه في نفس الوقت لم يمتلك الأغلبية اللازمة من أجل تشكيل حكومة هناك، وبالتالي فهو يعتمد على الأحزاب الأخرى لتشكيل ائتلاف حاكم، وهو أمر يعني أكدت الأحزاب كلها أنها لن تتحالف مع اليمين من أجل تمكينه من الحكومة في ميكلنبورغ فوربورن كما هو الحال في ساكسونيا أنهالت. ولكن هذا يعني أيضا أن على الأحزاب الأخرى أن تتوصل إلى تفاهمات فيما بينها لرأب الصدع فيما بين برامجها المختلفة من أجل تشكيل حكومة قادرة على الحصول على الأغلبية في برلمانات الولايات، ومواجهة اليمين الشعبوي الذي ضاعف نتائجه مقارنة بنتائج الانتخابات قبل 4 سنوات. وهي رسالة واضحة للمستشار الألماني الذي كان قبل قليل في خطاب أكد فيه أن حزبه حصل على نتائج يعني هي الأسوأ ربما في تاريخه، تخطى العتبة البرلمانية بنسبة بنقطة مئوية واحدة، مما يعني أنه لم يعني يحظى بثقة الناخبين، وعليه مراجعة برامجه وأجنداته سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات.
4: شكرا جزيلا ياسر أبو معلق في برلين. شهدت جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا قصفا متبادلا في عدة مناطق، أسفر عن 3 قتلى على الأقل في قصف روسي على كييف. في المقابل شنت أوكرانيا هجمات موسعة بالمسيرات على موسكو تسببت في مقتل شخص على الأقل في مقاطعة سوفينو. كما استهدفت أوكرانيا مصفات موسكو النفطية التابعة لشركة غاز بروم في حي كابتونيا أو كابوتنيا جنوب شرقي موسكو.
8: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضاً مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوب شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفا استراتيجيا لقوة كييف لتقصف مجددا واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرة الاعتراضية. على الطرف الآخر تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا، بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
4: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط مسيرة روسية نفاثة بطائرة مسيرة اعتراضية محلية الصنع، ولم يكشف عن المواصفات الفنية للطائرة الاعتراضية الجديدة، ولم يحدد أيضا موقع تنفيذ العملية أو تفاصيل توقيتها. يأتي هذا الإعلان في ظل اعتماد كل من موسكو وكييف بصورة متزايدة على المسيرات في العمليات العسكرية الأخيرة. أمر القضاء الأرجنتيني بتعليق مشروع سيليون النفطي الواقع قبالة جزر فوكلاند في تطور جديد في النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا، ويشمل قرار التعليق عمليات الحفر وإقامة المنشآت البحرية وبدء الإنتاج التجاري للنفط، ويشارك في المشروع كل من شركتي نافيتاس بتروليوم الإسرائيلية وروك هوبر إكسبلوريشن البريطانية. وصدر القرار بشكل مؤقت إلى حين إجراء تقييم للأثر البيئي أمام السلطات الأرجنتينية المختصة، بينما يتزامن ذلك مع تصعيد حكومي أرجنتيني ضد شركات النفط العاملة في المنطقة. ختام النشرة الآن إلى حلقة من برنامج مسبر.
9: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله هو في مسبارنا اليوم: كيف أسقط الصاروخ فوق مكة ومقتل قياديين حوثيين والجيش السوري بداية الانشقاق. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

على وقع التصعيد المستمر في اليمن وسط تغيرات متسارعة في خريطة السيطرة على الساحل الغربي، ووسط تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين ضد السعودية، وإصدار المملكة تحذيرات شملت ولأول مرة الرياض حيث سمع انفجاران في منطقة العليا. كانت حسابات عربية مختلفة تنشر مقطعا مصورا لمضادات جوية بالقرب من المسجد الحرام في مكة، مع خبر يقول تفعيل الدفاعات الجوية في محيط مكة المكرمة. نشاهد منشور وولفراين، أهلا وسهلا به في مصباح.

0: منشور مضلل للمقطع ليس حديثا ولا علاقة له بالتصعيد الحالي بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، فقد نشرته وزارة الدفاع السعودية في 23 من شهر 5 الماضي قبل بداية موسم الحج بيوم، وأظهرت فيه تولي قوات الدفاع الجوي حماية الأجواء فوق المشاعر التي تقام فيها مناسك الحج، وذلك ضمن
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الكراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور ليس من المملكة بل من روسيا، كما أنه يعود إلى 30 من شهر 3 الماضي، كما تشاهدون بوضوح من خلال منشور موقع ذا سان البريطاني. أما الحدث فهو يوثق انفجارا هائلا حصل في مضخة نفط روسية في مدينة بيرم جراء استهدافها بمسيرة أوكرانية واشتعال خزانين فيها، سعة الواحد منهما حوالي 300,000 برميل من النفط. طبعا صاحب المنشور أخونا بيدرو قاعد يقولنا القدرة الإجمالية ويضيف ويحكي عن سيزران وساراتوف ويقول إنهم في السعودية. الله، الدروس في الجغرافيا مهمة يا بيدرو، لأنك شكلك كنت تزوغ من حصة الجغرافيا، وعلى كل حال واضح أنك تروح لأماكن ثانية ملهاش علاقة بالنفط والبترول. مصفتان نفط سيزران وساراتوف موجودتان في روسيا بالمناسبة، حتى الأسامي مبينة مش سعودية. أما الخبر الحقيقي فهو أنهما بالفعل قد تعرضتا لأضرار جراء استهدافهما بمسيرات أوكرانية مؤخرا، وقد نقلت وكالة رويترز أن المصفتين قد أوقفتا أعمالهما جراء الاستهداف الأوكراني. ومع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة بالتزامن مع تنفيذ غارات على مواقع الجماعة، كانت حسابات يمنية على منصة إكس تتحدث عن إغارة القوات الحكومية على مواقع الحوثيين، حيث تداولت مقطعا مصورا مع وصف يقول كما ورد الآن 17 من سبتمبر الساعة 1:13 صباحا منطقة الربيع، غارات جوية للطيران الحربي اليمني أدت لمقتل العشرات من عناصر الميليشيات أو ميليشيات الحوثي تحديدا وبينهم قيادات، بالإضافة إلى المعدات وتدميرها والآليات العسكرية التي كانت في طريقها لتعزيز جبهات غرب تعز. منشور حافظ اليمني الذي يرحب به أيضا ضمن نادي مفبركي مسبار بكل تأكيد، لنشاهد.
5: أبو صالح، شبايا أبو صالح، لعبنا ريا.
4: شكلك حافظ يا حافظ. المنشور مضلل، هذا المقطع عمره نحو 5 سنوات، فقد تداولته صفحات وحسابات مختلفة منذ 23 من شهر 11 شهر نوفمبر من عام 2021، يعني نتحدث عن قرابة 5 سنوات مضت، وقالت إنه يوثق انفجارات ضخمة شمال العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. باختصار الحدث يمني صحيح، لكن الفيديو قديم. ما زلنا في اليمن وفي جبهة تعز غربي البلاد، لكن مع قصة معاكسة روجتها صفحات متعارضة الولاءات، ورغم ذلك تم تداولها بكثافة، ونشرت هذه الصفحات مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل الآن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للحوثي منذ الساعة 6 اليوم في مدخل قرية الرحبة غربي محافظة تعز، قوات الحوثي في طريقها إلى قرية الجنان، ولا تزال التحركات العسكرية مستمرة حتى الآن. ثم يضيف أنصار آل عفاش كما يسمي نفسها الحوثي ناوي على مدينة تعز، أتمنى رسالة توصل إلى عند الشرعية والتحالف. أهلا بك يا أنصار آل عفاش في نادي مفبركي مسبار، لنشاهد الفيديو. طبعا منشور مضلل دون شك. الفيديو يعود إلى 22 من شهر ديسمبر شهر 12 من العام الماضي 2025. يوثق الفيديو تحركات لآليات عسكرية تابعة للقوات الحكومية السورية في محافظة حلب، حيث شهدت المنطقة اشتباكات وقصفا بالصواريخ ومدفعية بين القوات الحكومية الانتقالية وقوات سوريا ديمقراطية قسد، وذلك طبعا قبل تنفيذ اتفاق دمج قسد بالجيش السوري، ولي يعني مش عارف كم عدد هذه الفبركة أو رقمها، يزج بسوريا في اليمن وباليمن في سوريا. يعني توقف لو سمحت. عمال قوس عليك، ايش تحبوا يعني؟ الشنفر نطلعه لكم من الكتاب. دائما في تعز في اليمن، وهذه المرة مع لوائي قص عليك الناشط في جبهة تعز، وتحديدا مقطع مصور رائج على منصة اكس أرفق بتعليق يقول: عاجل تعز، عودة لواء الصعاليك إلى الواجهة من جديد وسط تحركات ميدانية تعكس تصاعد المواجهة في تعز. المعركة مستمرة والحوثيون أمام مرحلة جديدة من الضغط على الأرض. متى سيظهر تأبى تشرا؟ نشاهد فيديو عاجل.
3: لواء الصعاليك، بهذا المسمى يبرز أحد أهم الألوية التي تقاتل في جبهة المدينة في تعز، والذي يضم الكثير من شباب المدينة، مجندين ومدنيين من طلبة الجامعة. تتنوع تخصصاتهم العلمية ما بين الطب والهندسة والمحاسبة والعلوم الأخرى.
4: طبعا منشور مضلل، والمقطع مجتزأ من تقرير أطول نشرته قناة بلقيس اليمنية في 15 من شهر 7 شهر يوليو من عام 2016. تناول نشأة ودور لواء الصعاليك، وهو فصيل مستقل يضم طلابا وعسكريين سابقين في المواجهات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين وحلفائها بتعز، لا سيما في جبل الأخوة والشقب واللواء 35 مدرع. يعود تاريخ نشأة المجموعات الأولى لتشكيل لواء صعاليك إلى أحداث عام 2011، والذين اجتمعوا لحماية الساحات والاحتجاجات في تعز قبل أن يعاد تنظيمهم مع اتساع الصراع عام 2015. شارك أفراد لواء الصعاليك ميدانيا في معارك عدة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات المتحالفة معها. وبصراحة بصراحة أجمل شيء في هذا اللواء اسمه. بعد إعلان وزارة الطاقة السورية خطة جديدة للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات وتأمين المشتقات النفطية، وذلك طبعا بعد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق السورية، كانت صفحات وحسابات عربية تتداول فيديو جد مثير أرفقته بخبر يقول: هاشتاغ سوريا انقلاب عسكري كما حصل في ليبيا، سوريا إلى التقسيم أو حروب داخلية. منشور حاتم السويح الذي رحب به ضمن نادي مفبركي مسبار، وكما قالت المغنية التونسية: شطحني يا سويح. نشاهد.
6: الرحمن الرحيم، بيان رقم 1 الصادر عن غرفة عمليات الجنوب، وجهتنا دمشق والملتقى ساحة الأبويين. تعيش سورية اليوم حالة تحرر وطني شامل، انطلقت شرارة ثورته الأولى من حوران مهدي الثورة، ولا بد لمن حظي بهذا الشرف العظيم.
4: طبعا لقب سويح موجود في تونس، موجود في ليبيا، والموضوع محضو يعني مزاح منا، وان كان هناك سويح فعلا يضرب الدف للمغنية. عموما خبر زائف جملة وتفصيلا، والمنشور مضلل، فقد اظهر البحث العكسي ان الفيديو منشور على منصة فيسبوك منذ 6 من شهر ديسمبر شهر 12 من عام 2024، يظهر القيادية العسكرية نسيم أبو عرة الذي كان قد انشق عن جيش النظام السوري السابق وانضم إلى فصائل المعارضة، وكان يلقي بيانا صادرا عن غرفة عمليات الجنوب خلال عملية ردع العدوان، أكد فيه استمرار العمليات العسكرية حتى الوصول إلى دمشق. يعني لا انقلاب عسكري ولا والو يا سويح. ما زلنا في أراضي الشام، ومنشور يبني مزاعمه أيضا على الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت جراء رفع وزارة النفط أسعار المحروقات في البلاد. المنشور يتضمن مقطعا مصورا يظهر إنزال متظاهرين لعلم الثورة، العلم السوري الرسمي الحالي للجمهورية السورية، من سارية مركز أمني، وتعليق مرافق لهذا الفيديو يقول: هاد مكانه تحت الأقدام. منشور ماي اللي محدش عارف لها مكان. نشاهد.
7: دايسين عليه شكوبي.
8: كناب كناب كناب. ده الشرف العربي.
4: منشور مضلل بكل تأكيد، لأن الفيديو يعود إلى العاشر من شهر ثمانية الماضي، شهر أغسطس، وهو بالفعل يظهر اعتداء أشخاص على العلم السوري الحالي وإنزاله من أحد المراكز الأمنية في مدينة الحسكة. وقد وصفت مديرية إعلام الحسكة المجموعة هذه بأنها مجموعة خارجة عن القانون. أما الخبر الحقيقي الذي يتعلق بالحسكة مؤخرا فقد أورده موقع المدن الإلكتروني، بحيث تحدث عن استمرار التظاهرات في الحسكة بتنظيم من حركة الشبيبة الثورية، وذلك على خلفية مقتل أحد العناصر المندمجين في التشكيلات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل. بيسكوف، الرفض يعني موافقين. مش دايما السكوت علامة الرضا، أحيانا الرفض أيضا. بعد الفاصل نواصل.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. مع تصاعد المواجهات في اليمن، تفاعل مستخدمون سوريون مع التطورات بمنشورات تضامن مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، وبالتوازي انتشرت مزاعم أخرى عن نقل مقاتلين سوريين إلى اليمن للقتال إلى جانب القوات الحكومية. في هذا التقرير تتبع فريق مسبار انتشار مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر والتفاعل.
1: من تأييد للحكومة اليمنية المدعومة دولياً إلى مزاعم بالانخراط في القتال الميداني داخل اليمن، هكذا استغلت حسابات على منصة إكس تصاعد المواجهات في اليمن للحديث عن وجود مقاتلين سوريين إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. شملت مقطعاً زعم أنه يوثق أسرى مرتزقة سوريين وسعوديين في اليمن، وصورة تم الادعاء بأنها توثق وصول مقاتلين سوريين، وأخرى زعم أنها توثق جسراً جوياً لنقل مسلحين عبر مطار أبها. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع انتشار مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر والتفاعل. فشمل التحليل أكثر من 24 ألف منشور مرتبط بالادعاءات المتداولة، نشرها نحو 13 ألف حساب على منصة إكس. في تفاصيل الحسابات، لاحظ فريق مسبار التفاعلات حول ادعاءات إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن بين يومي الأول والسابع عشر من سبتمبر الجاري، ولاحظ الفريق أن التفاعل بدأ في الارتفاع في اليوم الرابع وبلغ أعلى مستوياته بين السابع والعاشر من الشهر نفسه. شمل رصد أكثر من 88 ألف منشور، نشرها نحو 41 ألف حساب. وبعد تصفية البيانات وحصر المنشورات المرتبطة مباشرة بمزاعم مشاركة مقاتلين سوريين في المعارك باليمن، بلغ العدد أكثر من 24 ألف منشور من نحو 13 ألف حساب. وتنوعت الحسابات المشاركة بين حسابات تروج لخطاب أنصار الله الحوثيين أو محور المقاومة، وأخرى تحمل هويات عراقية ولبنانية، إلى جانب حسابات سورية معارضة للسلطة الجديدة. أظهر تحليل معرفات الحسابات وصورها وشعاراتها بروز هوية يمنية مؤيدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تجلت في استخدام العالم اليمني وعبارات مثل اليمن ويمني وأنصار الله. كما شاركت حسابات تحمل هويات عراقية وتستخدم خطاباً مؤيداً لما يعرف بمحور المقاومة، وظهرت في بعضها رموز فلسطينية وشعارات عن دعم القضية الفلسطينية ومناهضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب المواقع الجغرافية المسجلة للحسابات، جاء اليمن في المقدمة، إذ نشر منها 46% من المنشورات، تلتها السعودية ب 11%، ثم العراق ب 6%، وسوريا ب 5%، ولبنان ب 3%. مقطع أسر مقاتلين، أعادت حسابات نشر مقطع قدم على أنه يوثق أسر مقاتلين سوريين في اليمن، وخلص تحقق مسبار إلى أن المقطع يعود إلى 13 من فبراير 2018، ويوثق استسلام عشرات من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة لغرفة عمليات دحر الغزاة، وذلك عقب معارك في بلدة الإخوين جنوبية إدلب. ولم يتوقف الأمر على هذا النحو، فقد ذهبت الحسابات إلى أبعد من ذلك بادعائها وجود جسر جوي بين سوريا والسعودية لنقل مسلحين إلى اليمن، وتداولت حسابات أخرى، لكن تحقق مسبار خالص إلى أن الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ولا تثبت وجود جسر جوي. كما كشف فريق مسبار أن صورة المسلح التي عرضتها الحسابات في سياق الادعاء بوجود مقاتلين سوريين في اليمن مولدة بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي لا تصلح دليلاً على استقدام مقاتلين. برزت في تحليل الحسابات ثلاث فئات رئيسية استناداً إلى المعرفات والشعارات والخطاب الظاهري فيها: حسابات تستخدم هويات وشعارات حوثية، وحسابات عراقية ولبنانية تتبنى خطاب محور المقاومة، وحسابات سورية تعارض الحكومة الحالية وتؤيد نظام الرئيس السابق بشار الأسد مثل عمر رحمون وماهر شرف الدين وغيرهما. ورصد التحليل 3 حسابات معنية بالشأن السوري روجت مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، وأظهرت مراجعة منشوراتها وبياناتها خطاباً معارضاً للحكومة السورية الجديدة، إلى جانب تغييرات في أسماء المستخدمين واختلافات في بيانات المواقع. وتظهر بيانات المتابعة أن الحسابات 3 تتابع بعضها بعضاً، كما تكشف المقارنة البصرية تشابهاً بين بعض عناصر الهوية البصرية لحسابي الحدث إكس وميديا إكس. وتعزز هذه المؤشرات احتمال وجود صلة بين الحسابات، لكنها لا تثبت إدارة مشتركة أو تنسيقاً بينها. كما رصدت حسابات من العراق واليمن ممن يتبعون محور المقاومة إضافة إلى مصر. وفي تركيزه على طبيعة الحسابات، كشف فريق مسبار حداثة الإنشاء، فمن بين 2640 حساباً أنشئ بين أكتوبر عام 2023 و17 من سبتمبر الجاري، أنشئ 259 في الربع الأخير من عام 2023 و807 عام 2024 و900 عام 2025 و674 منذ بداية العام الجاري. وفيما يتعلق بإخفاء الهوية، أظهرت عينة من الحسابات استخدام أسماء عامة أو غير متسقة مع نشاطها، وصور لشخصيات عامة أو لأشخاص آخرين متداولة على الإنترنت، ما صعب تحديد هوية أصحابها. وفيما يتعلق بقلة المتابعين، فقد أظهرت البيانات مشاركة نحو 5000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100 حساب.
2: ونشر راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا.

0: حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين. الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تحديدا شريرة، في حين أعاد أنصار الله تموضعهم في منطقة الظريفة التابعة للوازعية. اليوم تتضارب الروايات حول المشهد، الحكومة تقول إنها تتقدم، في حين تعلن الجماعة معاودة تحقيق تقدم في هذه الجبهة. الهدف هنا الأهم بالنسبة إليهم بات هو جبل راسن، هذا الجبل الذي تتيح السيطرة عليه الإشراف ناريا على جبل جردد، وبما يسهل عمليات التقدم نحوه في مراحل متقدمة، كما يكشف أيضا مناطق الشمايتين وكذلك التربة التي يمر عبرها الطريق الرابط ما بين تعز وعدن. وكذلك إذا ما أشرنا هنا في هذه المنطقة إلى منطقة غيل بني عمر، فإن الاشتباكات فيها لا تزال متواصلة، والقوات الحكومية تدفع بمقاتليها لمنع أنصار الله الحوثيين من كسر هذه الجبهة من أجل مساعيهم المتمثلة بالتقدم نحو منطقتي دبع الداخل وكذلك دبع الخارج. نتحرك بالخارطة إلى المنطقة الفاصلة ما بين تعز ولحج هنا على الخارطة، حيث نشير إذ تسعى جماعة أنصار الله الحوثيين للسيطرة والتقدم باتجاه هذه الجبال الحاكمة التي نشير لها على الخارطة، والمتمثلة بجبل كهبوب وسنصنفة وكذلك جبل مامر. في المقابل تؤكد الحكومة تثبيت تمركزاتها فيها وإفشال محاولات جماعة أنصار الله الحوثيين بالتقدم إليها ضمن مساعيهم المتمثلة في هذه المنطقة بتأمين نقاط سيطرتهم المطلة مباشرة على المضيق لما تمنحه هذه المرتفعات من ميزات عسكرية في هذه المنطقة. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك يحيى.
1: شكرا لك براء. إذن نتابع أبرز ما يجري في تطورات الملف اليمني، وسنذهب الآن إلى الحديدة لينضم لنا من هناك مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام. إذن الاشتباكات مشتعلة على جبهات عدة، حسب مصادر عسكرية حوثية فإن أعضاء في الحرس الثوري الإيراني أو خبراء في الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب. ما الهدف من هذه الزيارة؟
2: نعم يحيى، طبعا منذ أن سيطرت قوات حكومة صنعاء على مناطق الساحل الغربي هي تزور هذه المناطق بهدف تثبيت سيطرتها، وأيضا التوسع في المناطق الأخرى خاصة في الشريط الساحلي الطويل الذي يمتد من منطقة الحيمة وحتى باب المندب وذباب، بالإضافة إلى أهم الجزر داخل المضيق وتحديدا جزر حنيش الصغرى والكبرى وزقر وأيضا ميون. هذه الجزر ذات البعد الاستراتيجي يحيى. صنعاء امتلكت الآن بعد إعلانها السيطرة على مديريات الساحل الغربي ومسافة أو مساحة تمتد لأكثر من 5000 كيلومتر وشواطئ ساحلية طويلة وجزر ذات بعد استراتيجي، تمتلك لا شك سلاحا جغرافيا إلى يضيف لها الكثير من عناصر القوة والتمكن والسيطرة. وبالتالي ما يحصل الآن في جبال كهبوب هو فقط مجرد استماتة من الطرفين للحصول على إطلالة على تلك المساحة الجغرافية التي تتكون من 3 عناصر من المميزات، بدءا بإطلالة جبلية مرتفعة وعالية على المضيق وحتى على الجزر وحتى على الشريط الساحلي الطويل وأيضا على الطرق الواصلة ما بين أو الطرق المحيطة بهذه المنطقة ذات المساحات الشاسعة، أيضا السيطرة على منطقة ذات بعد استراتيجي كونها تطل أو قريبة من ما يسمى بباب المندب المضيق ذات البعد أو ذو البعد الحيوي والاستراتيجي والجغرافي الهام الذي يتحكم في حركة البلاحة البحرية، أيضا هناك سيطرة كاملة على مدن ومناطق ومديريات في الساحل الغربي في محافظتي تعز وحتى الحديدة، وهذه المناطق الآن تتواجد فيها قوات حكومة صنعاء بشكل يومي كما قلت بهدف ترتيب الأوضاع، أيضا بهدف إرسال طمأنة للعالم أجمع بأنها لا تهدف من خلال سيطرتها على هذه المناطق ذات البعد الحيوي والاستراتيجية الهام لا تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية كما تقول بأن هناك من يروج لهذه الادعاءات، وهي ادعاءات كاذبة كونها تقول بأن حركة الملاحة آمنة مستقرة تسير بشكل طبيعي. في هذه الأثناء يحيى دعني أشير إلى ما قاله مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي في حكومة صنعاء في خطابه الليلة، تطرق إلى جملة من المواضيع ذات البعد الهام حينما تحدث بقال بأنه تم بفضل الله طرد التحشيدات السعودية في إشارة منه إلى قوات حكومة صنعاء والسيطرة على مناطق الساحل الغربي، أيضا قال نهنئ من تم تحريرهم من الأسر مؤخرا ونتعهد بالسعي لتحرير كافة الأسرى كالتزام وطني وديني وإنساني وحتى ثوري. شكرا. أيضا قال رغم ما سخر العدوان من إمكانات هائلة واستهداف البلد بأكثر من 250 ألف غارة جوية في إشارة منه إلى الغارات الجوية المكثفة التي شنت على شكرا. اليمن، تطرق أيضا إلى دعوات للسلام.
1: أشكرك جزيلا. نعم. من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن، شكرا لك. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن ما تفعله دولة قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات الوساطة، وإن بلاده ستبقى موردا موثوقا لإمدادات الطاقة.
3: ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة كي تستغل في أي وقت، وهذه بالفعل طريقة ناجحة.
1: أزمة الطاقة في العالم غير مرهونة فقط بتعثر الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بل تتعداها إلى مصافي النفط الروسي. هذه المصافي باتت أكثر من أي وقت مضى في دائرة الاستهداف الأوكراني حتى تلك الواقعة في العاصمة موسكو. الرئيس الأمريكي سبق أن طالب نظيره الأوكراني بوقف قصف هذه المصافي، لكن زيلينسكي رد بالعكس، أي بزيادة هجمات قواته على المنشآت النفطية الروسية.
4: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوبي شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفا استراتيجيا لقوة كييف لتقصف مجددا واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرة الاعتراضية. على الطرف الآخر تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدفت ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب138 مسيرة وأصابت 17 هدفا بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
1: منشأة نفطية في قلب موسكو نفسها، تحديدا مصفاة موسكو للتكرير، أصابتها مسيرة أوكرانية على مسافة 25 كيلومترا من مقر الكرملين. هي ليست ضربة معزولة بل حلقة في حملة تتسع أسبوعا بعد آخر من نجني نوفغرود وساراتوف إلى موانئ على البحر الأسود. اتسعت رقعة الاستهداف الأوكراني لتشمل مناطق لم تكن يوما في مرمى خطوط الجبهة التقليدية. الإجابة تبدأ بتطور نوعي في القدرات الأوكرانية نفسها. مدى الطائرات المسيرة توسع في النصف الأول من العام الجاري، والاستهداف لم يقتصر على مصاف التكرير في عمق روسيا بل امتد أيضا إلى موانئ التصدير الحيوية مثل نوفوروسيسك على البحر الأسود ومخاتشكالا على بحر قزوين، أي ضرب النفط الروسي عند نقطة إنتاجه وعند نقطة خروجه للعالم معا. اليوم لم يتبقى سوى 5 مصاف روسية كبرى لم تصب بعد، وجميعها في أقصى شرق البلاد أي خارج مديات المسيرات الأوكرانية، والنتيجة المباشرة تتجاوز الأرقام المالية إلى واقع تشغيلي متأزم. عجز الموازنة الروسية وفقا لوزارة المالية قفز إلى نحو 70 مليار دولار خلال الأشهر 8 الأولى من العام الجاري، لكن الأخطر أن موسكو لم تعد قادرة على تعويض هذا النزيف بارتفاع أسعار النفط العالمي. فرغم أن الحرب في الشرق الأوسط رفعت أسعار الخام، تراجعت إيرادات النفط الروسية بنسبة 17%. 3 من أكبر مصافي الديزل في روسيا خفضت إنتاجها أو توقفت بالكامل بحسب وكالة رويترز هذا خلال الشهر الجاري، بعدما لحقت بها أضرار جراء هجمات بمسيرات أوكرانية. والمصافي 6 الأكبر تنتج نحو نصف ديزل روسيا، بينما تعمل فولغوغراد ونورسي بنحو ربع طاقتهما فقط. حرب إيران وأوكرانيا كشفتا هشاشة سوق الديزل العالمي بعدما أدت الضربات إلى تراجع حاد في الصادرات الروسية وصادرات الخليج، ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية. وبينما تعجز المصاف الغربية عن سد هذه الفجوة، تظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن نقص الإمدادات من الخليج يفوق ما فقدته الأسواق من روسيا بنحو 3 أضعاف. إذن روسيا كذلك تلجأ إلى حيل لتحصين مصاف النفط بعدد من حاويات الشحن كدرع حماية أو أطر معدنية مضادة للمسيرات، خاصة في محيط مستودعات التخزين والمعالجة. وهذه الصور التي نعرضها على الشاشة الآن تظهر حجم هذه الانفجارات التي تسببت بها المسيرات الروسية التي بادت تغزو المدن الروسية في أماكن متعددة، وليست فقط الأماكن القريبة والملاصقة للحدود الأوكرانية بل تعدد ذلك إلى قلب روسيا، وأصابت أهدافا حتى في داخل العاصمة الروسية موسكو، ما تسبب كما أشرنا في تضرر كبير لقطاع الطاقة الروسي الذي بات تحت النار، وهذا يأتي رغم الطلب الأمريكي بتجنب استهداف مصافي النفط الروسية، لكن الرئيس زيلينسكي على ما يبدو يخالف هذه التعليمات الأمريكية والتي باتت ورقة تفاوضية بيد كييف مع الجانب الأمريكي، خصوصا في ظل مطالبة الجانب الأوكراني بمزيد من الأسلحة وخاصة مضادات الدفاع الجوي ومنظومات باتريوت الأمريكية لوقف الاستهدافات والغارات الروسية التي لا تتوقف على مدار الساعة مستهدفة المدن الأوكرانية والعاصمة كييف بمئات المسيرات الروسية المتنوعة. إذن هذا هو المشهد في روسيا في ظل مصافي روسية في لهيب النار الأوكرانية، والصور واضحة تظهر تصاعد أعمدة الدخان والنار من مصاف مختلفة إذن في روسيا، والتي تسببت كما أشرنا في أضرار كبيرة لقطاع الطاقة الروسي. وسنناقش هذا الموضوع الآن مع ضيفنا من موسكو دكتور ستانسلافا ميتراخوفيتش، الخبير الاقتصادي والسياسي في صندوق الأمن القومي للطاقة الروسية، الذي ينضم لنا من موسكو. أهلا بك دكتور ستانسلاف. بداية، كيف تقرأ روسيا هذا الإصرار الأوكراني على استهداف قطاع النفط والطاقة الروسي رغم المطالب الأمريكية والطلب الذي تقدم به الرئيس ترامب من نظيره الأوكراني زيلينسكي بوقف استهداف قطاع الطاقة الروسي؟
5: شكرا لهذه الدعوة. أعتقد وزملائي يعتقدون إذا ما أراد ترامب أن يوقف هذه الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا كان يمكن أن يفعل ذلك. هناك طرق مختلفة للتأثير على أوكرانيا. أمريكا يمكنها بطبيعة الحال أن تمنع أوكرانيا من الحصول على طائرة الاستطلاع وغيرها من التقنيات. وفي الآونة الأخيرة كان ثمة وقفة للاعتداء على
1: روسيا. إذن تقصد دكتور ستانسلاف، إذن تقصد أن الجانب الأمريكي وأن الرئيس ترامب غير جاد بهذا الطلب من أوكرانيا بوقف استهداف قطاع الطاقة الروسي؟
5: أعتقد أن ترامب جاد في طلبه من أوكرانيا لوقف هذه الهجمات، ولكنه ليس جاد لاتخاذ خطوات لفعل ذلك. الأمر منوط به ليوقف أوكرانيا، ولكن هو يلعب لعبة كبيرة ربما، وهو يريد تخفيض أسعار النفط في هذه الفترة، ولكنه مع ذلك لا يريد أن ينهي دعمه لأوكرانيا، ولذا هنالك تناقض بالفعل.
1: طيب، الآن أمام هذا المشهد وأمام هذا التناقض، ما هي الحلول التي تملكها روسيا لحماية منشآتها، خاصة وأنها تتبع بعض الحيل لتحصين مصافي النفط بعدد من حاويات الشحن كدروع لهذه المنشآت؟ هل من حلول لدى روسيا لهذه الأزمة؟
5: أعتقد أن ثمة حل على الأقل لمنع انهيار منظومة النقل في روسيا. طبعا أنا أذهب إلى مقطعة موسكو كل يوم، والنقل يمضي على قدم وساق، وهناك الكثير من الوقود والمحروقات والديزل، ولكن الأسعار طبعا ترتفع عما كان عليه الحال. هناك طوابير أيضا في بعض محطات البنزين. هذه التكلفة التي تدفعها روسيا. أما بالنسبة للأزمة، فبعض محطات تكرير النفط محمية من خلال منظومة دفاع إضافية، وبعض اللوجستيات حسنت، وهنالك أيضا بيلاروس وكازاخستان وجزئيا الهند يمكن توفير النفط إليها لمنع حدوث أزمة.
1: إذا كانت روسيا تريد إخراج مصافيها النفطية وقطاع الطاقة عموما في روسيا من دائرة الحرب، ما الذي يمكن أن تقدمه بالمقابل؟ هدنة متبادلة فيما يتعلق بمنشآت الطاقة والمنشآت النفطية، أم اتفاق ما مع واشنطن يمكن تجنيب ذلك، تجنيب المنشآت النفطية وقطاع الطاقة عموما من هذه الحرب؟
5: أعتقد أن مثل هذه الاتفاقات المفتوحة أو ربما في الظل ممكنة. لا أستثني احتمال وجود هدنة في مجال الطاقة. حسب المثال روسيا تحد من هجماتها التي تشنها على أوكرانيا في هذا الشتاء، وفي المقابل ربما أوكرانيا تقرر أن تخفف أيضا من هجماتها تستهدف البنية التحتية، أو ربما أمريكا تدفع أوكرانيا لفعل ذلك. هذا ممكن، ولكن الأمر يرتبط بالمفاوضات وما شكل المفاوضات بين روسيا وأمريكا. إذا كان هناك تقدم يحرز أعتقد أن هذا ممكن، وإذا لم يكن هناك تقدم في مجال المفاوضات فأعتقد أن حرب الاستنزاف سوف تستمر.
1: الهدف الأوكراني واضح، إضعاف قدرة روسيا على إنتاج الوقود وتمويل الحرب الروسية ضد أوكرانيا. إلى أي حد تضرر الاقتصاد الروسي جراء هذه الهجمات الأوكرانية؟
5: الاقتصاد في روسيا تأثر بالفعل، وتحدثوا عن بعض التأثيرات. الأسعار على سبيل المثال أسعار البنزين ارتفعت عما كان عليه الحال، وهناك بعض الطوابير في بعض محطات البنزين، ولكن هذه التأثيرات ليست كبيرة وليست ملحوظة، ولا يمكن لأوكرانيا أن تغير من سلوك روسيا السياسي، ولا يمكن لأوكرانيا أن تغير من البنية السياسية الداخلية في روسيا. لا أعتقد أن فلاديمير بوتين سوف يخسر بعض شعبيته بسبب ما يجري. أعتقد أن هذه التأثيرات هي تأثيرات هامشية إذا ما نظرنا إلى الصورة الكبرى. إذا بكت الهجمات ستكون ناجحة، يتعين أن تكون مكثفة ويتعين أن تكون أكثر فتكا.
1: شكرا لك دكتور ستانسيلاف ميتراخوفيتش، الخبير الاقتصادي والسياسي في صندوق الأمن القومي للطاقة الروسي، كنت معنا من موسكو، شكرا لك. تصعيد محتمل في المنطقة وفي الضفة الغربية، تصعيد من صنع إسرائيل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في بلدة بدو شمال غربي القدس، لأن منفذ الهجوم خرج منها لتنفيذ عملية إطلاق نار قرب رام الله أسفر عن مقتل مستوطن. أما في شرق جنين فأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس. وللأغوار حصتها اليوم، حيث يستمر الحصار على تجمع الرأس الأحمر، وحاول عشرات النشطاء كسره لكن قوات الاحتلال كانت لهم بالمرصاد وقمعتهم.
6: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة، وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم، ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق. نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الرأس الأحمر ويعيش فيه نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادي، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
1: الآن ينضم لنا من بيت لحم مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. مساء الخير فادي. إغلاق واسع لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، خاصة في محيط محافظة رام الله، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، كيف يبدو المشهد مساء هذا اليوم في الضفة؟
7: نتحدث يحيى عن قرابة 6 ساعات متواصلة الناس تتكدسون بمركباتهم على الحواجز العسكرية في النقاط المختلفة، خاصة في محيط محافظة رام الله والبيرة. مع ساعات ظهيرة هذا اليوم أقدم شاب من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة على إطلاق الرصاص على مستوطنين قرب منطقة النبي صالح في المنطقة الشمالية الغربية من رام الله، أدى ذلك إلى مقتل أحد المستوطنين. استطاع هذا الشاب أن ينسحب من المكان بسيارة، لكن يبدو أن هذه المركبة قد تم تصويرها من قبل كاميرات المراقبة المختلفة التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على النقاط المختلفة في محيط هذه المحافظة قبل أن يصل إليه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ويكتشف بأنه كان مصابا ووصل إلى مستشفى إتش كلينيك في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. يقوم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقاله وكذلك مصادرة المركبة التي استخدمها في عملية إطلاق النار، ويعلن جيش الاحتلال أيضا أنه صادر السلاح الذي أطلق هذا الشاب الرصاص تجاه المستوطنين ما أدى إلى مقتل أحدهم في المنطقة الشمالية الغربية من رام الله وسط الضفة الغربية. مع ساعات المساء أيضا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة منزله في بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، أقدم على مداهمة منزل والده وكذلك أيضا حاصر ناس كانوا يصلون في أحد المساجد القريب من منزل هذا الشاب، إضافة أيضا إلى عمليات احتجاز وتحقيقات ميدانية في هذه المنطقة. نقطة ساخنة أخرى كانت هي بلدة أو المنطقة الشرقية من جنين، عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع عملية الإغلاق في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية أطلق الرصاص على مركبة كان يستقلها شابين. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وزعم بأن السائق كان يحاول تنفيذ عملية دهس تجاه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري نشره الجيش في هذه المنطقة، وأطلق الرصاص عليه ما أدى إلى استشهاده واحتجاز جثمانه كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. بعد وقت قصير داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي المكان الذي تجمع فيه الناس لمواساة هذه العائلة، خاصة أن الشاب تبين أنه من مخيم جنين وأن عائلته كانت أصلا نازحة من المخيم أسوة بالمخيمات الفلسطينية 3 في شمال الضفة الغربية طول كرم نور شمس وكذلك جنين. وأيضا قام جيش الاحتلال باعتقال والده وشقيقه في إطار عملية احتجاز الجثمان. لنتحدث عن يوم ساخن كان في الضفة الغربية، بدأ بعملية إطلاق النار في رام الله واستشهاد الشاب في جنين.
1: شكرا لك فادي العصا مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة بيت لحم. أزمة النزوح وحجم الدمار وغياب البدائل كلها عوامل دفعت العائلات في قطاع غزة إلى السكن في مبان متضررة أو آيلة للسقوط.
8: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
9: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم اللي فيه وقعدت فيه، عملنا العمارة كتير بالسير وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان، يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء، الواحد بيستودع أولاده كل ليلة.
8: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء، يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
10: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين. 3 أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة، ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
8: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
7: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
8: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له. يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مباني ومنازل أيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مباني فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: محور كردفان. ما بين تقدم الجيش السوداني ومحاولة قوات الدعم السريع استعادة مدينة الأبيض عاصمة الولاية، القوات المسلحة السودانية أعلنت تمكنها من إحباط هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، ومن لم تقتله الحرب يلقى مصرعه داخل مناجم التعدين. هذه المناجم هي نفط السودان الأصفر، رغم أنه يتداخل في تجارة تمول مثلث الحرب والسلاح والرقيق. منجم انهار قبل أيام غربية كردفان، وآخر هذا اليوم في الريف الشمالي لولاية البحر الأحمر السودانية. غرفة طوارئ دار حمر قالت إن الحادث أسفر عن 10 قتلى، أما بقية العمال فهم تحت الأنقاض. وكالة أسوشيتد بريس في تقرير نشرته في مايو الماضي أفادت بأن إنتاج السودان من الذهب ارتفع إلى 70 طنا العام الماضي مقابل 64 طنا عام 2024، استنادا إلى أرقام الشركة السودانية للموارد المعدنية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 50% من الذهب المنتج في السودان لم يمر عبر القنوات الرسمية بل بالتهريب. كيف ذلك؟ المناجم تعتمد غالبا على تجارة أو تجار يمولون الحفرة وشراء المعدات مقابل الحصول على جزء من إنتاج الذهب. الممول والتاجر لهم حصصهم باستثناء العامل المتروك تحت خطر الموت أو التعرض لمواد كيميائية إن بقي حيا. 1.8 مليار دولار قيمة العائدات من الذهب العام الفائت كما تؤكد أسوشيتد بريس، لكن تجار الذهب بالمقابل لم يوفروا سوى معدات محدودة لإنقاذ عمال مدفونين في المناجم. اقتصاد الذهب ينشط تحديدا في دارفور وكردفان، أي أن معظمها تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فيما يسيطر الجيش على مناجم أخرى. وهكذا تحول الذهب السوداني إلى أداة لتمويل الحرب وبناء تحالفات خارجية. إذن هي شبكة متكاملة خارج أي إطار رقابي، تعدين عشوائي غير منظم، وتدور جولة تجارة الذهب لحماية المناجم وتسييله إلى مليارات الدولارات. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع حول تجارة الذهب في السودان وتمويل الحرب. أرحب بضيفي الذي ينضم لي في الاستوديو الآن، دكتور مزمل أبو القاسم، الباحث السياسي السوداني. أهلا بك دكتور. يعني انهيار 5 آبار في محافظة البحر الأحمر، سقوط قتلى ومفقودين، سبق ذلك انهيار منجم غرب كردفان أوقع عشرات القتلى. ماذا تكشف هذه الحوادث عن واقع التعدين في السودان الآن أثناء الحرب المتصاعدة بين الجيش والدعم السريع؟
11: التحية لك أولا ولمشاهديك، وأقول إن الإشكالية التي تواجه قطاع التعدين في السودان أن المواطنين سبقوا الدولة في هذا النشاط، إنما اكتشفوا أن أرضهم غنية بالذهب وانطلقوا ينقبون عن الذهب بأدوات عشوائية بطريقة غير منظمة، ثم توسعوا بعد ذلك في استثماراتهم، استعانوا ببعض الآليات. ولكن الإشكالية تكمن في أن هذا النشاط يدور في مناطق شاسعة جدا في عدد كبير من ولايات السودان، وبالتحديد الولاية الشمالية، نهر النيل، ولاية كردفان، بعض ولايات دارفور، وأيضا في شرق السودان ولاية ومناطق البطانة. أيضا هؤلاء المعدنون ويقدر عددهم بأكثر من 4 ملايين انتشروا في مساحة واسعة جدا من الأرض، وأصبحوا ينقبون ويبحثون عن المعدن الأصفر الذي وفر لهم وظائف وفر لهم دخلا أو لمعظمهم دخلا عاليا أغرى الآخرين المزيد بالقدوم.
1: ولكن هذا الدخل أيضا يمول الحرب ويمول شراء السلاح، كيف تحولت عائدات الذهب إلى مصدر لتمويل هذه الحرب؟
11: التعدين الشعبي أو غير المنظم هذا عوائده تذهب إلى أصحابه إلى المعدنين وإلى أصحاب الآليات. أما بالنسبة لي حتى عبارة طرفي الحرب لا تغطي ما يحدث في السودان. هناك في السودان هناك دولة ولديها جيش وطني تصرف عليه على تدريبه وتأهيله وتسليحه، وهناك قوة متمردة عليها على هيئة ميليشيا، هذه هي التي تجبر أو تسيطر على مساحات في كردفان وفي دارفور وبالتحديد في منطقة جبل عامر، حيث تأخذ هذا الذهب وتهربه إلى دول الجوار لتمول منه شراء الأسلحة وتستخدم به المرتزقة أيضا. أما في السودان فهناك قطاعان، قطاع نظامي تشرف عليه وزارة المعادن والشركة السودانية للمعادن للموارد المعدنية، وهناك قطاع القطاع الأهلي التعدين الأهلي، وهذه هذا القطاع
1: قطاع خاص
11: تذهب إلى المشتغلين فيه وليس إلى الدولة.
1: استمرار تدفق عائدات الذهب برأيك هل يقلل من فرص التسوية في السودان، خاصة وأن هذه الأطراف المسلحة تستفيد من هذه الأموال؟
11: الحرب في السودان معلوم كيف تمول، هناك أطراف خارجية من دول الجوار وفي الإقليم هي التي تسعر الحرب في السودان، هي التي تمد ميليشيا الدعم السريع بالأسلحة وبالمسيرات وتستورد لهم تزويتهم حتى بمرتزقة في السودان. الآن هناك مرتزقة أتوا من كولومبيا ليقاتلوا في دارفور وفي كردفان، ومعلوم للكافة هوية الجهة التي أحضرتهم والتي تعاقدت معهم والتي تدفع لهم، معلوم أيضا هوية الجهة التي تمد ميليشيات الدعم السريع بالأسلحة، تقرير لجنة الخبراء.
1: ولكن الذهب هو المحرك لكل ذلك أليس
11: ليس كذلك؟ ليس صحيحا. الحرب في السودان تمولها جهات معلومة بالكافة. طيب. ورد ذكرها في تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، هذا التقرير الذي صدر قبل أسبوعين من الآن.
1: شكرا لك دكتور مزمل أبو القاسم الباحث السياسي السوداني، شكرا لحضورك معنا.
11: أشكرك.
1: النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا مستمر في جزر فوكلاند بعد الإجراءات القضائية التي اتخذتها بيونس آيرس ضد الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط ووقف مشروع سيليون قبالة هذه الجزر الذي تشغله شركتان إسرائيلية وبريطانية. معنا من مدينة ستانلي في جزر فوكلاند موفد التلفزيون العربي ددا عبدالله، أهلا بك ددا، أخبرنا عن طبيعة وسبب هذا الخلاف الحاصل بين الأرجنتين وبريطانيا، وما دور إسرائيل في كل ما يجري؟
12: نعم، هذا الخلاف بين الأرجنتين وبريطانيا هو خلاف تاريخي طبعا حول السيادة على جزر الفوكلاند كما تسميها بريطانيا، والمالفينس كما تسميها الأرجنتين. تاريخي لأن البلدين خاضا حربا على هذه الجزر عام 1982 عندما قامت الأرجنتين بإنزال داخل هذه الجزر، ومن ثم قامت بريطانيا بمهاجمتها وطرد القوات الأرجنتينية وفرض سيطرتها بالكامل على جزر الفوكلاند. تلك الحرب إذن ما زالت جروحها ناكئة حتى الآن، وما زال الخلاف على السيادة على هذه الجزر بين البلدين قائما. لكن ما أشعل فتيل هذا الخلاف والتوتر من جديد هو التصريحات الأخيرة للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي التي قال فيها إن الأرجنتين لابد أن تبسط سيادتها على جزرها جزر الفوكلاند، وكذلك قام بتقديم مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل الشركات التي تتعامل مع حكومة الجزر المحلية وتأخذ منها التراخيص للتنقيب في المياه الإقليمية خاصة عن البترول. من بين هذه الشركات شركتان، إحداهما إسرائيلية هي نافيتاس والثانية بريطانية هي روك هوبر، وكانت قد اكتشفت حقلا نفطيا على بعد 220 كيلومترا من هذا المكان الذي أوجد فيه الآن، في سواحل الفوكلاند، وكانت الاستعدادات جارية الآن لبدء استغلال هذا الحقل مع بداية العام 2028، وهذا هو أصل الشعلة التي أطلقت الخلاف السياسي والدبلوماسي وهذا التوتر الآن بين الأرجنتين وبريطانيا.
1: شكرا لك دادا عبد الله مفدي التلفزيون العربي، كنت معنا من ستانلي في جزر فوكلاند. وصلنا إلى نهاية العربي اليوم، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مكالمة فيديو؟
1: شيء مبهر إن وصلنا لهالدرجة من التطور، من رمز مورس لين الهواتف الذكية.
2: فعلاً
1: قطعنا شوط وايد طويل، كل شيء متعلق بالبيانات، وهنا يبتدي الموضوع. أقمار السيلسات تبعث الملايين من البيانات الرقمية في كل جزء من الثانية لتربط كل شيء وكل شخص في كل مكان. أعتذر بس باخذ هالاتصال. ألو؟
3: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
4: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
5: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاط

0: بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
1: ومن برلين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية ما ظهر منها وما بطن، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
0: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. تتأهب الجبهات على وقع التصريحات القادمة من طهران وواشنطن. القيادة الموحدة للقوات الإيرانية تقول إن لديها معلومات عن عزم الولايات المتحدة استئناف القتال بموافقة بعض دول المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني يتمسك بشروط طهران لفتح مضيق هرمز. ترامب الذي قطع إجازته أمس يلمح أيضاً إلى تطورات كبرى قد تحدث في الشرق الأوسط دون أن يسميها صراحة، وجماعة أنصار الله الحوثيين تصعد عملياتها العسكرية تجاه أمن الطاقة والملاحة. نقدر الموقف الليلة عبر ثلاثة محاور: هل التهديدات المتبادلة تشير إلى قرار بالعودة إلى الحرب، خاصة مع جمود المسار التفاوضي وتمسك طهران بما تريد وإصرار ترامب على انتزاع نصر واضح؟ هل هناك تبادل للأدوار بين جماعة أنصار الله الحوثيين وإيران؟ هل الجماعة ورقة بيد طهران أم أن لها أهدافها واستراتيجيتها التي قد تتقاطع مع الرغبات الإيرانية؟ وكيف تواجه السعودية الواقع الجيوسياسي الذي يزداد تعقيداً في المنطقة؟ ما الخيارات المتاحة أمامها في ظل تصعيد الحوثيين؟ هل تتجه إلى الاحتواء والتهدئة أم تعيد ترتيب أدوات الدرع والتحالفات استعداداً لمرحلة مقبلة من التصعيد؟ معنا في حلقة الليلة الدكتور حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، الدكتور مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الرياض، السفير عبدالله صبري، وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، وهنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.

0: إذا مشاهدينا، كما لاحظتم هناك في الساعات الأخيرة تصعيد كبير لفظي حتى الآن على الأقل من الولايات المتحدة من إيران عن احتمالات استئناف الحرب بين البلدين. ترامب يقطع إجازته، وكان هناك تصريح لافت اليوم من مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول إن لديه أو إن لدى إيران معلومات بأن الولايات المتحدة ستستأنف إجراءاتها القتالية ضد إيران بموافقة بعض دول المنطقة. دونالد ترامب أيضا بدوره قال إنه في وضع لاتخاذ قرار وإن أمورا كبيرة ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. دكتور مروان قبلان، هل الحرب أو استئناف الحرب وشيك؟
1: مساء الخير. أنا تعرف المنطقة في حالة سيولة عالية وكل الاحتمالات يعني تبقى قائمة ومفتوحة، استئناف الحرب أو استمرار الوضع على ما هو عليه. لكن أنا بتقديري إذا نظرت إلى الموقف الأمريكي فأنا أعتقد أنه لا يفضل التصعيد في هذه المرحلة لسببين رئيسيين. أن الرئيس ترامب يحاول أن يدفع كل ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط بعيدا عن الأخبار في هذه المرحلة تحديدا. بقي الانتخابات النصفية حوالي 6 أسابيع، وأعتقد أنه ليس من مصلحته أبدا أن تكون هذه الانتخابات استفتاء على سياسته في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالحرب مع إيران وما أدت إليه بطبيعة الحال من ارتفاع في أسعار الطاقة، ارتفاع التضخم.

0: زيادة الفائدة إلى آخره، ما يؤثر على الناخب الأمريكي بطبيعة الحال. هذه نقطة أساسية أنا بعتقد تدفعه إلى عدم التصعيد في هذه المرحلة. النقطة الأخرى مرتبطة بأمور لوجستية، يعني هو يعني لا يستطيع حتى لو كان يريد ذلك،
1: نقص الذخائر يعني.
0: بالضبط، يعني هذا الموضوع بتعرف يعني صار واضح، يعني هذا السر المعلن المداع تقريبا الذي يعرفه الجميع الآن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نقص كبير في الذخائر، ولا تريد لهذا السبب بالتأكيد أن تستأنف الحرب كما كانت يعني في الفترة الأولى بالأسابيع الأولى. لكن أنا برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تفعل الآن من إطلاق التصريحات، يعني أنا برأيي الصورة معكوسة، صاحب المصلحة الحقيقية في التصعيد في هذه المرحلة هي إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن إيران تعتقد بأن لديها هذه النافذة من 6 أسابيع لتنتزع فيها اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب بعد الانتخابات النصفية بتقديري الشخصي، وهذا أصبح أنا برأيي حتى قراءة إيران للمشهد الأمريكي سوف يكون حر من أي قيود عليه، لذلك سيكون من الأصعب على إيران في مرحلة ما بعد الانتخابات أن تفرض أو تنتزع اتفاق الذي تريده من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ترامب حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى يعني 150 دولار لن يعود في هذه الحالة يعني معنيا كثيرا، لأنه ما عاد في قيد داخلي عليه بشكل من الأشكال. وأنا برأيي أن الأمريكان يقرؤون أن التصعيد أصلا حصل من جانب إيران في اليمن وليس في جبهة أخرى، يعني اللي حصل باليمن الأسبوع الماضي كان انقلاب بكل معنى الكلمة، تغير ليس بالمعنى التكتيكي، أنا برأيي تغير بالمعنى الاستراتيجي في كل يعني ما يجري في المعركة الدائرة في المنطقة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن الأمريكيين عندما يرفعوا من نبرة التصعيد الآن يحاولون أن يرسموا حدودا للتصعيد الإيراني في مواجهتهم وليس العكس على الإطلاق. لذلك ما قاله الآن يعني قائد مقر خاتم الأنبياء أنا برأيي يجب أن نقلبه، نجعله معكوسا حتى نفهم الصورة بشكل أفضل.
1: دكتور رويران، ما رأيك بهذا الكلام دكتور مروان قبلان؟ إيران هي من تصعد، وإيران من لديها مصلحة اليوم بالتصعيد، لأن النافذة 6 أسابيع فقط قبل الانتخابات النصفية، بعدها يصبح ترامب حرا طليقا في اتخاذ القرارات، ما رأيك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام. يعني إيران دائما وأبدا كانت تقول أن الخلاف مع أمريكا يجب أن يحل عبر التفاوض، وإيران تؤمن بالتفاوض، وهذا ليس موقف جديد، منذ أكثر من 20 عام وإيران تقول ذلك، ودخلت في حوار جدي وصلت إلى اتفاق، انقلبت عليه أمريكا، وخلال السنة الماضية مرتان إيران على طاولة التفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا هل إيران معنية بالتفاوض؟ نعم، إيران تقول لا حل إلا التفاوض، وهي لا زالت تكرر ذات الموقف، وحتى ما طرح أخيرا للوسيط القطري والباكستاني هو الموقف الإيراني الواضح من موضوع التفاوض. هل هناك تصعيد إيراني؟ لا أتصور أن هناك تصعيد إيراني. نعم، يعني لا يمكن لإيران أن تسقط الوضع في أمريكا أو الانتخابات في أمريكا، طبيعي هذه أمور موجودة تؤثر، يعني اليوم الناخب الأمريكي يعيش الحدث في المنطقة، يعيش الحرب من خلال المازوت، من خلال البنزين، من خلال التضخم، من خلال الكثير من الأمور الأخرى، وهذا مهم لإيران لأن هذا يؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري الانتخابية. وترامب هو حريص إذا كان من الممكن الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات ليجعله يعني صدمة للناخبين ويدفع بتقليل الخسارة للحزب الجمهوري، أتصور أنه سيقوم بذلك قطعا. من هنا أتصور أن إيران أساسا الآن هي في موقع الدفاع وليس الهجوم، يعني إيران فرضت عليها الحرب وليس
1: لم يقل أحد دكتور رويران أن إيران هي من ستبادر بالهجوم. يقول مقر خاتم الأنبياء إن لديهم معلومات عن تنسيق بين الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، ويتحدث عن اجتماع كان في أوروبا، ليس واضحا ماذا يقصد بالضبط. يعني إيران تقول إنها تتحسب لهجوم أمريكي، بينما يقول ضيفنا دكتور مروان قبلان وآخرون إن إيران لها المصلحة في التصعيد حاليا. هنا التناقض الذي يظهر للعلن.
2: يعني شوف، صحيح أن العقيدة العسكرية الإيرانية كانت دفاعية صرفة، الآن إيران تقول أن العقيدة الإيرانية دفاعية مع إمكانية الهجوم المسبق لأي تحضيرات عسكرية ضد إيران. هذا الكلام يكرر، ولكن لحد الآن يعني ما حدث في أوروبا هو اجتماع رؤساء الأركان مع رئيس أركان الكيان الصهيوني الذي يقوم بالإبادة الجماعية، ومع رئيس السنتكوم في ألمانيا، أنه كان هذا الاجتماع موجود. ولكن إيران لا زالت لحد الآن لم تحصل على معلومات كاملة عن ما حدث في ألمانيا، وهل هناك قرار بالتصعيد لتقوم إيران بعمل مسبق.
1: تمام. سيد مبارك العاتفي الرياض، هل تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها معنية بهذا التحذير الإيراني عندما يقول بعض دول المنطقة تتعاون مع الولايات المتحدة لاستئناف الحرب ضد إيران، ويتم ربط ذلك طبعا بالاعتداءات المتواصلة أو الهجمات المتواصلة من قبل الحوثيين على أهداف سعودية؟
3: مساء الخير أستاذ الولاء لكم أستاذ الزملاء. تعلم أن التصريحات الإيرانية أو التهديدات الإيرانية التي اعتدنا عليها، لدينا قضية مهمة جدا اليوم، وهي في رأيي أن إيران اخترقت كل الخطوط الحمراء من خلال قصف خط شرق غرب وإخراج عن الخدمة، ومن خلال أيضا قصف بعض ناقلات النفط السعودية وإغلاق مضيق هرمز جزئيا وإنعادة جزئيا أيضا، وتحريك الحوثي لقصف مكة المكرمة وقصف الرياض وبشكل واضح وجد. كل هذه الجبهات الثلاثة التي فتحتها إيران إن مباشرا وإن عبر الأذرع، في اعتقادي أنها التقاطة خاطئة من إيران من سياسة الاحتواء والصبر الاستراتيجي الذي كانت تمارسه السعودية. اليوم السعودية في اعتقادي أنها أصبحت في موقف المحرج الذي لا بد بالفعل بأن يتدخل بشكل واضح تجاه إعادة تقوية القوات المسلحة اليمنية وتقويتها بكل الوسائل من خلال سياسة الردع المتقدم أو الدفاع المتقدم بضرب معاقل الحوثي بهجمات محددة ومركزة، أو أيضا من خلال تفعيل التحالفات التي وقعتها السعودية سواء مع باكستان أو مع باكستان وتركيا. التصريحات الإيرانية التي أشرت إليها أستاذ قبل قليل، فاعتقادي أنها تأتي في ظل انغلاق سقف المشاورات وتوقفها تماما مع الجانب الأمريكي. الزميل قبلان عندما أشار بأن إيران تريد العملية العسكرية، بكل تأكيد إيران تريد العملية العسكرية أكثر من الحصار الاقتصادي الخانق الذي سيؤثر ويؤثر فعلا على إيران. هي تريد عملية عسكرية لكن لا تريد حرب. ما أستقرئه كمراقب من قطع الرئيس الأمريكي لمنتجع كامب ديفيد إجازته وعودته للبيت الأبيض، وما يسمى في مؤشر البيتزا أو الذي تعرفونه كثيرا، في اعتقادي أن هناك عمل عسكري بالفعل قادم في المنطقة. أين هذا هو؟
1: هذه معلومات سيد العاتي، هذه معلومات متوفرة عندك؟ العمل العسكري قادم فعلا؟
3: أبدا. استقرار كمراقب يبدوني بالفعل على أن هناك عمل عسكري قادم في المنطقة. أين سيكون؟ هل هو في اليمن أو في جنوب العراق أو في إيران؟ في اعتقاد أن هذه الساحات التي ملأتها إيران بالعناصر وبالتسليح جعلتها أيضا مجالا للاستهداف.
1: تعتقد أن السعودية ستكون جزءا من هذا العمل العسكري؟
3: في اعتقادي السعودية معنية بأمنها وبحدودها، وهي إعادة التموضع، ولا تزال تتمسك بمبدأ إعادة التموضع، لكن هذا المبدأ في اعتقاد أن إيران تلتقط الرسالة بشكل خاطئ، وستجبر دول المنطقة بأكملها بما فيها الوسيط الباكستاني وبما فيها تركيا على تغيير مواقفهم. تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان بالغ الوضوح بأن المجتمع المنطقة بأكمله ضاق ذرعا بالتصرفات الإيرانية، والتي قد تجبر هذه الدول بما فيها السعودية وتركيا وباكستان إلى تغيير مواقفهما. أعتقد أن هناك مواقف متقدمة ستتخذها هذه الدول الكبرى في المنطقة جراء استمرار إيران في تفويت الفرص تلو الفرص. الشعب الإيراني لا يزال يستحق أن ينعم بالأمن والسلام، لكن نظام الحرس الثوري لا يزال يفوت الفرص ويعتقد أن دول المنطقة لا تريد الحرب، لكن إذا فرضت الحرب على دول المنطقة أعتقد أنها جاهزة.
1: المشكلة دكتور العاتي أن هذه الحرب حرب الأربعين يوما، والحرب العام الماضي لم تدفع إيران إلى أن تتزحزح قيد أنملة عن مواقفها، يعني لا الحرب مجدية ولا المفاوضات مجدية، هنا المشكلة. سيد عبدالله الصبري في صنعاء، تعتبرون أنفسكم أنتم معنيين بهذا التصعيد الكبير الكلامي على الأقل حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وصحابته الراشدين. فيما يتعلق بالتصعيد المتوقع هو ليس جديدا، وقد حدث ما هو أكبر منه، والموقف اليمني كان واضحا. نحن دخلنا في الإسناد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع المقاومة اللبنانية، لكن حين دخلنا هذه المعركة دخلناها وفق حسابات يمنية خاصة، وفي إطار أيضا التكامل مع محور الجهاد والمقاومة، دون أن تظهر اليمن وكأنها مجرد تابع لهذا الطرف أو ذاك. الخصوصية اليمنية في هذه المواجهة كانت واضحة منذ الأيام الأولى، لأننا عندما دخلنا في الإسناد وجهنا يعني ضرباتنا إلى عمق الكيان الصهيوني، ولم نبادر الجانب أو الطرف السعودي، بالعكس وفرنا على السعودية فرص كثيرة بحيث أنها تراجع تقدير الموقف، خاصة أن الأمور كانت تتضح يوما بعد آخر أن هناك مأزق أمريكي في هذه الحرب الإيرانية أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وهي حرب عدوانية ظالمة لكنها ارتدت على أمريكا وحلفائها. ومن يقرأ المتغيرات الاستراتيجية يدرك جيدا أن هناك فراغ قوة حقيقة وتراجع واضح للدور والنفوذ الأمريكي في المنطقة، و المفترض أن الدول العربية بما في ذلك السعودية أن تقرأ هذه المتغيرات جيدا بدل من أن تنخرط في التصعيد. أعطينا الطرف السعودي هذه الفرصة، ولكنه للأسف الشديد لم ينتبه ولم يقرأ جيدا هذه المتغيرات، وعاد مجددا للعدوان على مطار صنعاء وإحكام الحصار على الشعب اليمني، وهذا ما جعل الشعب اليمني يعلن عن هذه الجولة من
1: يعني
4: المواجهة.
1: الشعب اليمني، أنتم لا تمثلون كل الشعب اليمني سيد عبد الله الصبري، تتحدثون عن المناطق التي تسيطرون عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، ولا لا يمكن بوسعك أن تقول الشعب اليمني قرر، لا أحد اليوم يمثل عمليا كل الشعب اليمني. لكن سؤالي لك في البداية، هل أنتم معنيون؟ سألتك
4: الشعب اليمني يخرج بالملايين في الساحات كلها، وحتى الذين حتى من يقول أننا لا نمثل الشعب اليمني، هم يعترفون بأن الكتلة الكبيرة من السكان هي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
1: وبالتالي يعني الشعب اليمني انتخبكم؟ هل انتخبكم الشعب اليمني؟ هل انتخبكم الشعب اليمني؟
4: الأغلبية
1: الحكومة. هل أتيتم بانتخابات ديمقراطية؟
4: الشعب اليمني يفوض القيادة.
1: كأمة فوضكم عبر انتخابات؟
4: الشعب اليمني يفوض القيادة بمسيرات مليونية مستمرة في كل الساحات وفي كل المحافظات، والشرعية الشعبية هي جزء من الشرعية الديمقراطية المعترضة في كل العالم.
3: لم ينتخبكم أحد سيد عبد الله، أنتم انشقيتم عن الدولة اليمنية، فصيل منشق عن الدولة اليمنية. لا تعترفون بالرئيس اليمني
4: رشاد العلمي، ولا تعترفون والشرعية الشعبية،
3: ولا تعترفون بالشعب اليمني الشقيق في باقي المحافظات، وتحققتم في وقت الخطأ لكم.
4: نحن اليوم نعيش الفكرة الثانية عشر للثورة الشعبية 21 سبتمبر، والثورة الشعبية هي أساس للشرعيات، وتعرف كل القنوات الإعلامية كيف كانت تشرع للثورات الشعبية عند انطلاق الربيع العربي. لماذا يكون حلال في مناطق وحرام في مناطق؟ الشرعية الشعبية هي أعلى من الشرعية الدستورية، وهذا معروف لكل من يدرس.
1: هل يمكن أن نعود إلى السؤال سيد عبد الله الصبري لو سمحت؟ هل أنتم معنيون بالحديث الآن عن حرب قادمة ربما في المنطقة؟ قرار حاسم يقول ترامب إنه ربما يعني يقصف إيران ويزيلها أو يجعلها تتعفن اقتصاديا حسب تعبيره، هل تعتبرون أنفسكم مرة أخرى معنيين بكل ما يجري حاليا؟
4: أولا تقديرات الموقف أن الأمريكي يقول ولا يفعل، وهو يصعد كلاميا لأنه عاجز في الميدان، هذا ما نعرفه جيدا وندركه جيدا. فيما يتعلق بموقفنا مع الجمهورية الإسلامية، موقف متضامن واضح. عندما تحتاجنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الأمريكي أو الصهيوني نحن جاهزون ولا يمكن أن نتردد. أما المعركة اليوم في صنعاء أو المعركة التي تخوضها صنعاء اليوم هي معركة في مواجهة العدوان السعودي ومن أجل رفع الحصار عن العدوان السعودي. فإذا كان الأمريكي ملتزم بوقف إطلاق النار المبرم مع اليمن في مايو 2025 فنحن من جانبنا ملتزمون بوقف إطلاق النار.
1: نعم.
4: وإذا أراد السعودي أيضا أن يعود إلى طاولة المفاوضات دون شروط فنحن منفتحون على الحلول السياسية والدبلوماسية. لسنا مضطرين لأن نخوض حرب من أجل حرب.
1: تمام.
4: نحن نخوض حربا دفاعية مشروعة في إطار انتزاع حقوقنا المشروعة بعد 12 عاما من العدوان والحصار السعودي على بلادنا.
1: تمام.
4: هذا العدوان والحصار هو جذر المشكلة على اليمن. هناك متغيرات نعم في المنطقة قد ترتبط بعض الملفات ببعضها، لكن من حقنا نحن في صنعاء أن نقرأ هذه المتغيرات وأن نستفيد منها.
1: تمام.
4: على أسرع ما يمكن وبأفضل ما يمكن، وهذا حق لشعبنا أيضا.
1: تمام.
4: وليس حق فقط. نعم. لمجرد الحق السياسي.
1: طب إذا مشاهدنا على ذكر هذه المتغيرات، كان هناك اليوم تصريح لافت لرئيس البرلمان الإيراني قاليباف، وهو بالمناسبة رئيس الوفد المفاوض الإيراني، ذهب إلى باكستان وإلى أماكن أخرى، يقول إننا قد نحارب وقد نفاوض في الوقت الذي نراه مناسبا، لكننا لن نتزحزح عن موقفنا بشأن مضيق هرمز والملفات الأخرى. نستمع.
5: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
1: دكتور مروان قبلان، يقول رئيس الوفد المفاوض الإيراني لن يفتح مضيق هرمز إلا عندما تتحقق شروطنا، مع انسداد المسار التفاوضي ألا يمكن أن تكون الحرب أو استئناف الحرب مخرجا للولايات المتحدة؟
0: ممكن، لكن كما ذكرت سابقا هذا ليس الوقت الذي تريد فيه الإدارة الأمريكية أن تذهب إلى الحرب مجددا. يعني أنا توقعاتي أنه إذا كنا سنذهب مرة أخرى إلى حرب فالأرجح ستكون ذلك بعد الانتخابات النصفية، عندها سيكون كما ذكرت الرئيس ترامب قد تحرر من القيود الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى يعني صار في إمكانية لملء المخازن الأسلحة أو إنتاج مزيد من الأسلحة، خاصة الأسلحة المرتبطة بالصواريخ الدفاعية أو الاعتراضية، وهو النقص الرئيس تقريبا بالنسبة للأمريكيين في هذا المجال. أنا برأيي أنه الآن يعني الموقف الإيراني يشعر بأنه صار أقوى مما كان عليه قبل ربما 10 أيام أو أسبوعين، لأنه سيطرة الحوثيين على باب المندب أنا بعتقد أنه عزز بشكل كبير الموقف الإيراني في هذه المرحلة، لأنه بتعرف أصلا الإيرانيين استراتيجيتهم كانت قائمة على أن إغلاق مضيق هرمز سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى منع تصدير النفط من المنطقة، منطقة الخليج عموما، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار النفط. هذه الاستراتيجية لم تؤتي أكلها في تحقيق الضغط على الإدارة الأمريكية، لأنه برميل النفط ظل تحت سعر $100 تقريبا. الآن مع سيطرة الحوثيين على باب المندب وتهديدهم للنفط السعودي، لأنه بتعرف السعوديين نقلوا يعني صادرات نفطهم من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، وأنا أعتقد هنا يمكن أن نقرأ هذا التقاطع الكبير في المصالح بين الحوثيين وبين الإيرانيين، ويجب أن ننتبه إليه بشكل جيد، لأنه هنا أنا أعتقد أنه يجب أن نميز أيضا إمكانية تمييز مصالح السعوديين عن الإيرانيين بمقدار ما أنها تتقاطع. الحوثيين وجدوا أن هذه هي الفرصة المناسبة ربما لممارسة مزيد من الضغوط على السعودية. يعني مضيق هرمز مغلق، السعودية لا تستطيع أن تصدر نفط منه،
1: وضربوا خط أنابيب شرق غرب.
0: طبعا تعرف أنت كمان في تحالف بين الحوثيين وبين الميليشيات العراقية في هذا الصدد، لذلك السعودية تبدو وكأنها بين فكي كماشة في هذه الحالة. فالحوثيين يرون بأن هذه هي اللحظة المناسبة التي يمكن زيادة الضغط على السعودية لفرض نوع من الاتفاق عليها إذا شئت، لأنه أيضا إغلاق المضيق باب المندب في وجه الصادرات النفط السعودية هذا بيجعل السعودية تقريبا عاجزة عن تصدير نفطها، وبتعرف أيضا يعني ذهبت الأمر أبعد من مضيق باب المندب، صار يهدد الملاحة حتى باتجاه شمال البحر الأحمر، لأنه صادرات النفط السعودية تذهب من ميناء ينبع باتجاه قناة السويس، وحتى يعني خط أنابيب سوميد الذي ينقل النفط من السعودية إلى مصر ويصدر عن طريق البحر الأبيض المتوسط. هذه هي بالنسبة لهم هي اللحظة الأكثر أهمية التي يمكن كما ذكرت لك أن يمارس الضغط. الآن النقطة الأساسية، من يسبق إلى التوصل إلى اتفاق؟ يعني حتى ندرك، تعرف أنت معضلة السجين بالفكر العلاقات الدولية، أنه من يسبق أولا إلى التوصل إلى اتفاق؟ إذا تمكنت إيران من التوصل إلى اتفاق أولا مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا سيترك الحوثي يعني في موقف أضعف. إذا سبق الحوثي إلى التوصل إلى اتفاق مع السعودية، طبعا أنا بعتقد هون مسؤولية السعودية ربما تأتي بإضعاف هذا التحالف بين إيران وبين الحوثي من خلال يعني إيجاد طريقة للتفاهم معه. فهذا سيجعل إيران وحدها في مضيق هرمز. ذلك أنا بعتقد أنه بمقدار ما في تقاطع مصالح، بمقدار ما يمكن أن نميز بأنه لكل طرف أيضا مصالحه الخاصة به، ولذلك من يسبق إلى عقد اتفاق أنا أعتقد سوف يترك الآخر وحده، والمتأخر سوف يخسر بينهما. وأنا بعتقد هذه نقطة مهمة يجب أن ألفت الانتباه إليها.
1: دكتور روريان، إلى أي مدى أو إلى متى تستطيع إيران أن تتحمل حالة اللا حرب ولا سلم هذه؟ يقول مثلا قاليباف الذي استمعنا إلى كلامه، سنقاتل بقوة وسنفاوض بقوة، لكن إذا كانت الولايات المتحدة لا تقدم أي تنازلات وإيران مصرة على موقفها، إذن هنا الدوران في حلقة مفرغة قد يرتد وفق بعض القراءات على إيران نفسها.
2: يعني في تصوري أن إيران تستطيع لفترة كبيرة الصمود أمام يعني العقوبات الأمريكية والضغوط وحالة اللا حرب واللا سلم. يعني إيران تقول أنها ذهبت إلى كل الخيارات، يعني ذهبت إلى التفاوض، وعندما فرضت عليها الحرب دافعت عن نفسها. الشعب في إيران لا يرى أن الحكومة قصرت في شيء، هي عندما كان التفاوض متاحاً ذهبت إليه تجنبا للحرب، وعندما بدأت الحرب دافعت عن الوطن. من هنا الناس يعذرون الحكومة، وهذا يعني هو مهم جدا. يعني بعبارة أدق، رغم كل الضغوط الموجودة الآن في إيران، هناك تضخم، هناك غلاء، هناك ضغوط يعني اقتصادية واضحة، ولكن رغم ذلك الناس يتحملون. لماذا؟ لأنهم يرون أن الحكومة بذلت قصارى جهدها لمنع الحرب، ولكن أمريكا فرضت هذه الحرب يعني، وتبنى ترامب حرب نتنياهو على
1: إيران. هذا معروف دكتور إيران. السؤال ماذا بعد؟ يعني هل تستطيع إيران أن تتحمل كل هذا، خصوصا مع التهديد الأمريكي عالي المستوى، كلام ترامب سمعناه أمس واليوم؟ ألا تخشى إيران كما قال دكتور مروان قبلا هنا أن ينبري الحوثيون ليبرموا اتفاقا خاص، وهناك لقاءات جماعتهم مع الأمريكيين، مما يفقد إيران أوراقا أكثر فأكثر؟ هنا المشكلة.
2: لا يعني إلى يوم أمس لم يكن هناك موضوع مضيق هرمز مطروحا. إيران خلقت نوع من التوازن مع أمريكا بعيدا عن مضيق هرمز. مضيق هرمز جاء يعني متأخرا. إيران الآن أقوى من ذي قبل، يعني من بداية الحرب. الآن إيران على سبيل المثال أقول لك، الآن ما يقارب 10 أيام أي قطعة بحرية أمريكية لا تقترب من إيران. كل ما هو موجود إما طائرات مسيرة MQ-9 أو MQ-1 أو أن هناك يعني ليس سفن، قوارب مسيرة أو يعني كلها هي غير مأهولة، يعني تستعمل غواصات أيضا مسيرة. من هنا أمريكا الآن وصلت إلى قناعة حقيقية أن إيران تستطيع أن تغرق القطع البحرية الأمريكية، وتمتلك كل الأدوات الفرط صوتية للقيام بذلك. ومن هنا أمريكا ابتعدت كثيرا عن إيران.
1: كيف يا دكتور؟ قبل أيام
2: علما أن إيران الآن تصدر النفط.
1: يقول بيان رسمي من القيادة المركزية الأمريكية أقرأه الآن، قبل أيام صدر، إن الولايات المتحدة عبر قواتها وبحريتها في الخليج سهلت العبور لأكثر من مليار برميل من النفط وأكثر من 2000 سفينة تجارية. الأرقام هذه تقول إن الولايات المتحدة وليس إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز.
2: أولا من يحدد أنه هل هناك سفن عبرت أو لا ليست أمريكا في ادعاءاتها الفارغة، مؤسسات دولية في الملاحة مثل مؤسسة كابلر. يعني خلال الثلاثة أيام الماضية كابلر تقول ليس هناك من عبور من مضيق هرمز إلا لثلاث أو أربعة سفن فقط يوميا، وهذا هو يعكس حقيقة ما هو موجود. ترامب هو كذاب، كذاب
1: الأسواق، أسواق النفط العالمية. أليس سعر برميل النفط هو المؤشر الحقيقي إن كان النفط يعبر من مضيق هرمز أو لا؟ لم يرتفع كثيرا، حوالي $100 أو أكثر بقليل أو أكثر بكثير، ثم يهبط ثم لا يلبث أن يرتفع بحدود معينة. عدم وصول سعر برميل النفط إلى $150 أو $200 ربما كما أراد الطهران دليل على أن النفط يخرج من مضيق هرمز، وهذا ينسف الرواية الإيرانية كليا.
2: لا لا، هذا غير صحيح. يعني أولا أن يكون سعر النفط فوق $100 هو يعكس أن الأسواق لا تثق بما تقوله أمريكا، وإلا لكان نزل إلى السبعينات، يعني $70 $72 $75. إنه الآن كل ما تقوله أمريكا الأسواق لا تؤكد ذلك. نعم الآن النفط هو $102 أو $103، وهذا يعكس حقيقة أن ما تعلنه أمريكا غير موجود على أرض الواقع.
1: دكتور مبارك العاتي في الرياض، كيف تنظر المملكة إلى هذا الموضوع وقد تعرضت لضربات توصف بالاستراتيجية؟ لا تستطيع تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، ضرب خط شرق غرب الذي كان يصدر حوالي 5 ملايين برميل نفط يوميا.
3: يعني دعني أبشر الزميل حسين قبل قليل بأن السعودية طدرت 4 ناقلات نفط في أقل من 7 أيام وعبر مضيق هرمز، وبإعلان أمريكي أدى إلى حدوث استقرار في أسعار النفط، لم تتجاوز 100 إلى $102 إلى $105 في الوقت الذي كانت إيران تريد إيصال إلى $150، وهي لم تصدر برميلا واحدا. لذلك إيران تعاني من الحصار أكثر مما تعاني من بعض العمليات العسكرية. القضية الثانية، من يسيطر على مضيق هرمز؟ إيران تهدد بالعمليات الإرهابية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها هي من يسيطر وينظم حركة الملاحة سواء عبر المسار العماني أو عبر المسار الأوسط. بكل تأكيد اليوم هناك تغير في مضيق هرمز طبقا للقوة الأمريكية الموجودة والملموسة والمراقبة حتى من أسواق النفط العالمية. قضية أخرى وهي ما يتعلق باليمن، زميل قبلان قبل قليل قال بأن هناك تقاطعات في المصالح ما بين الحوثي وما بين إيران. حقيقة الأمر هو تخادم ما بين الحوثي وما بين إيران، ليس
1: لا هو قال إن المملكة الآن وكأنها بين فكي كماشة، إيران من جهة والحوثيين من جهة أخرى.
3: صحيح، أتفق بأن السعودية بين فكي كماشة، من الشمال الميليشيات الإرهابية في العراق، ومن الشرق إيران، ومن الجنوب الميليشيات الإيرانية. بكل تأكيد نحن بين فكي إرهاب سواء من الشرق الإيراني أو من الإرهاب الحوثي أو الإرهاب الميليشيا في جنوب العراق، وهذا واضح. ومع
4: السعودية
3: ذلك
4: هي أم الإرهاب.
3: ومع ذلك
4: 12 عاماً للعدوان الحصار على بلادنا، جرائم بشعة بحق المدنيين، هذه داعش الكبرى السعودية التي ترتكب أكبر جرائم بحق الشعب اليمني على مدى 12 عاماً للعدوان الحصار.
3: لماذا تضعون الكاميرا على الزميل عبد الله؟ أنا أتحدث، يجب أن لا تضع الكاميرا عليك.
1: لا، الكاميرا عليك، عليكما أنتما الاثنان. نعم سيد العاتي، الكاميرا عليكما كليكما.
4: بإمكانك أن تتحدث. السعودية هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وتمارس الإرهاب حق الشعب اليمني عدوانا وحصارا.
3: قضية ينزل صوت يتهدد أمريكا وإسرائيل.
4: يعني لستم مؤهلين لكي تتحدثوا من هو الإرهابي وما هو الإرهابي
3: وعن قدسات السعودية. أين هي المصالح الحوثية من هذا العمل؟ ولذلك أقول بأن التحرك الحوثي الحالي الآن هو جزء من التحرك الإيراني. إيران حركت الميليشيا في جنوب العراق لضرب خط شرق غرب، وتحرك الحوثي اليوم لقصف مكة المكرمة وقصف المملكة العربية السعودية وقصف مصانعها وقصف الشعب اليمني قبل المملكة العربية السعودية، لأن إيران بالفعل هي في معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إيران أيضا تدرك أن هناك خطوط مرعية في الاشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تستطيع أن تضرب ناقلات الطائرات وحملات الطائرات الأمريكية، ولا تستطيع أن تضرب أيضا القطع البحرية الأمريكية. لذلك هي تعمد اليوم لإشعال المنطقة عبر أفاصيل الحوثي أو عبر الحشد الشعبي أو غيره من الميليشيات. هذه القضية حقيقة أكدت ما كانت تحذر منه المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر عندما أنشأت التحالف الإسلامي للحرب على الإرهاب. ولذلك أعتقد أن من الخيارات السعودية المطروحة اليوم هو تفعيل التحالفات التي أنشأتها والتي كان آخرها وأهمها اتفاقية مكة للدفاع.
1: حتى الآن لم يتحرك الحلفاء للدفاع عن السعودية حتى الآن على الأقل.
3: لم تطلبهم المملكة لأن المملكة تعيد تقييم الموقف طبقا لاستقرار
4: حتى إسرائيل
3: وطبقا أيضا لمصلحة الشعب اليمني الشقيق. الحوثي فصيل يتحدث بنفسه عن صنعاء أو عن أقليم أزال فقط، لكن الدولة اليمنية التي يقودها الرئيس رشاد العليمي وجيشه وقواته وأنواع وقبائل بكل تأكيد لديهم
4: لا توجد دولة حكامة في فنادق
3: على الحوثي.
1: فهي
3: يتمدد الحوثي على الساحل الغربي، هذا تمدد تكتيكي وليس استراتيجي، ولن نغير في المعادلة الاستراتيجية. لا يستطيع الحوثي البقاء، لا جزيرة ميون ولا حنش الصغرى ولا حنش الكبرى ولا المقر، كل هذه المناطق حتما سيقصم ظهره لأنه لا يستطيع البقاء هناك. اليوم لدينا تغير في التركيبة الاستراتيجية في الداخل اليمني في غضون 48 ساعة، حتما سترون كرة الحرب التي سيقوم بها الجيش اليمني بمساعدة التحالف العربي. العملية التي جرت في صنعاء مؤخرا بكل تأكيد تؤكد على أن القوات اليمنية اليوم قادرة على إحداث فرق ولديها تكتيكات جديدة وغرف عمليات إنشاءات جديدة. لذلك أريد أن أفصل في مسألة الحوثي، ليس تقاطع مصالح مع إيران بقدر ما هو تخادم حوثي ميليشياوي مع النظام الإيراني سواء في العراق أو في اليمن.
1: واضح الفكرة سيد عبد الله الصبري.
3: نحن بين فكي كماشة
1: الإرهاب. سأسألك بعد قليل سيد العاتي، سأسألك بعد قليل عن خيارات المملكة إزاء هذا الوضع الاستراتيجي الصعب الذي وجدت نفسها فيه. سيد عبد الله الصبري في صنعاء تفضل.
4: نعم. أولا يعني أعاتبك أنك قلت كيف نتكلم اسم الشعب اليمني، هو لحد جزء أصيل في الشعب اليمني، بينما الأخ السعودي يتكلم عن اليمن والشعب اليمني وكأنه اليمني هو. على كل دعني هنا أن أوضح فيه دائما مغالطة فيما يتعلق بالموقف.
3: طبيعي
1: أن
3: تكون فصيل
1: منشق. طيب. سيد العاتي لو سمحت خلي
4: يحكي. دعني أكمل.
1: دعني أكمل.
4: أنت لست من يحكم. من يمثل الشعب اليمني. لست في موقع من يحكم. من يمثل الشعب اليمني.
3: أنتم لم تنتخبون. استخدمتم آلة السلاح للانتظار على الدولة اليمنية والإشقاق عن الدولة اليمنية. إذا كنتم تريدون أن تكون مكون يمني، انزعوا السلاح وانزعوا التحكم مع إيران.
4: لا أدخل في مهاترة، أريد أن أوضح فكرتي لو سمحت.
1: سيد لو سمحت خلي الضيف من صنعاء يتحدث لو سمحت.
4: أتكلم مع المذيع.
1: لو سمحت سيد عبد الله. سيد العاتي لو سمحت خلي ضيف صنعاء يكمل وسأعطيك
4: حتى لا أسمع ما يقول يعني حتى أرد.
1: تفضل عبد الله صبري تفضل.
4: يعني عندما يقال بأن الموقف اليمني هو موقف تابع لإيران، هناك مغالطة مكشوفة. مغالطة مكشوفة ليس لأننا نتهرب من الحديث عن علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار محور الجهاد والمقاومة. نحن نقول أن هناك علاقات تقوم على الشراكة والتكامل، ليس هناك تبعية من أحد لأحد، هناك تكامل في هذا الموقف. لكن سأوضح لكم لماذا نقول أن صنعاء صاحبة قرار بينما السعودية ليست كذلك. في عام 2023 في مارس 2023 برعاية الصينية تم الإعلان عن اتفاق سعودي إيراني، وكان الحديث حينها أن هذا الاتفاق السعودي الإيراني سوف ينعكس على اليمن، لكنه لم ينعكس على اليمن. وإذا يعني السعودي راحت تتفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت تعتقد أن الحلول في طهران، بينما كان الرد من طهران أن القرار في صنعاء فيما يتعلق بملف اليمن. هذه واحدة. الثانية، عندما دخلنا معركة طوفان الأقصى لم يكن يتوقع حتى أصدقائنا في محور الجهاد والمقاومة أن اليمن ستدخل هذه معركة الإسناد، ولم نكن حتى في موقف يعني أو قدرات تسمح لنا بدخول هذه المعركة. تفاجأت قوى المقاومة في إيران وفي لبنان وفي فلسطين بأن اليمن دخل هذه المعركة انطلاقا من اعتبارات دينية وأخلاقية وإنسانية. وبدل أن يقف العرب مع فلسطين ومع قضيتها، وبدل أن تقف السعودية مع اليمن في مواجهة عدو الأمة الكيان الصهيوني، استغلت هذه الانشغال اليمن بهذه المعركة وشددت من إحكام الحصار على الشعب اليمني وخرق الهدنة واحدة بعد أخرى.
1: أنتم اليوم
4: حتى الآن في هذه المعركة، معركة الأربعين يوما نحن في بداية الحرب كنا نعرف أن هناك أزمة في مضيق هرمز، وأن السعودي هو المستفيد الأكبر لأنه كان يبيع النفط، كان يبيع النفط السعودي مستفيدا من البحر الأحمر ومن باب المندب، ومع ذلك نحن ظلنا أنت تتهرب من الحقيقة ومن الواقع، السعودية تعتدي على الشعب اليمني وهي اتخذت قرار العدوان على اليمن.
1: سيد عبد الله الصبري الآن
4: هذا العدوان، ومن حقنا أن نواجه العدوان والحصار. ليس من حقي أن يقاطعني بهذا الشكل وأن تسكت يا سيادة المدير.
1: سيد العاتي لكن يا سيد العاتي، هناك حقيقة يخبرنا بها الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بأنهم تواصلوا مع الحوثيين في عمان، والحوثيين لن يستهدفوا السفن الأمريكية، ويقول الحوثيون إن كل السفن آمنة حتى السفن الإسرائيلية. بالمناسبة ضيف حوثي قال لي هنا على شاشة التلفزيون العربي إننا لن نستهدف السفن الإسرائيلية، مشكلتهم مع السفن السعودية. ألا يثبت هذا أن الجماعة مستقلين في قرارهم وليسوا أداة بيد إيران؟
3: أستاذ خالد، نعلم أن هناك مفاوضات جرت في سلطنة عمان بين الحوثيين وبين الأمريكيين، بغض النظر عن مستوى هذه المحادثات. وطبيعي من البراغماتية الأمريكية أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين سبنا، لكن لا يعني ذلك أن الحوثي اليوم هو من يمثل اليمن. أنا أريد أن أصل إلى أن الحوثي فصيل إرهابي، ومن الطبيعي اليوم أن تسعى الدول لتأمين سفنها بأي طريقة كانت. تفاوضت الولايات المتحدة الأمريكية مع الجميع لأجل تأمين سفنها، لكن لا يعني ذلك أن الحوثي هو الممثل للجمهورية اليمنية. اليوم الممثل الرئيسي هو الرئيس رشاد علمه، ويدعمه الرئيس الأمريكي، تدعمه السفارة الأمريكية. عندما تفتح طاولة مفاوضات بوساطة عمانية لا يعني بذلك أن الحوثي هو الممثل الأول لليمن. هو في مسعى من الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب سفنها. قضية أخرى، عندما يقول الحوثي يعني لا أستهدف السفن الإسرائيلية، مساندة فلسطين، مساعدة الشعب الفلسطيني، ألا يدل ذلك على أنها لم تتحرك في ذلك الوقت إلا لخدمة إيران؟
1: تمام.
3: هل تحرير القدس ومساندة الفلسطين في وقت دون وقت؟
1: لا، هو يقولون إن هذا كان مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والآن هناك وقف إطلاق النار وإن كانت إسرائيل تلتزم به.
4: سأعود إليك
1: سيد صبري في صلاة. سأعود إليك دكتور مروان قبلان هنا في الاستوديو. كم
4: السعودية
1: يمكن أن
4: لا يحق لها أن تزايد في موضوع القضية الفلسطينية؟ لا يحق لها إطلاقا.
1: سأعود إليك. سأعود
4: إليك. تتحدث السعودية عن الشعب الفلسطيني،
1: إلى أي حد؟ إلى أي حد هذان الملفان؟ سيد صبري سأعود إليك رجاء،
4: أمام الله وأمام التاريخ. نعم. وأمام الشعب العربي. نعم. وأمام المسلمين.
1: دكتور قبلان، إلى أي حد يمكن أن نقول إن الملفين مرتبطان معا بشكل تام، بمعنى أنه لن يحدث اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلا إذا حلت هذه القضية بين السعودية والحوثيين؟
0: هلا في ارتباط كبير طبعا بين الصراع الذي يجري في
1: بين الجبهتين.
0: طبعا أنا بعتقد الصراع ممتد على المنطقة، يعني المنطقة على امتداد المنطقة يحصل هذا الصراع، ليس فقط في يعني في الخليج أو في اليمن، هذا أيضا في العراق بطبيعة الحال، وفي لبنان أيضا. يعني هذه جبهات تقريبا متصلة إلى حد كبير، لا يمكن الفصل بينها، سمعنا حتى أن الإيرانيين يتحدثون عن واحدة من شروط السبعة التي تحدثوا عنها، أنه يتم رفع الحصار عن اليمن من جهة، وأيضا أن توقف السعودية دعمها لحكومة يعني المجلس الرئاسي، الحكومة المعترف بها دوليا. ذلك إيران تحاول أن تستفيد أو تستغل ما استطاعت إلى ذلك سبيل الورقة اليمنية للضغط، وبالطبيعة الحال هذا ما تفعله لأنه بيخدم مصالحها بشكل كبير في نهاية المطاف. أنا طبعا بأيد ما ذهب إليه ضيفك من السعودية بأنه في علاقة تخادم، لكن هذه علاقة تخادم بمعنى أن الحوثي يستخدم إيران بمقدار ما إيران تستخدم الحوثي في نهاية المطاف. يعني أنا ذكرت لك هو الحوثي وجد الفرصة الآن مناسبة لأن يمارس كل أنواع الضغط على السعودية في الوقت اللي مضيق هرمز، يعني اختلفوا على كونه مفتوح أو مغلق، يعني على الأقل هو يعني مغلق جزئيا إذا شئت ذلك، ولا لا يمر النفط يعني منه في نهاية المطاف. لكن أخ وائل، يعني ما يجري الآن، طبعا اليمن الآن تحول إلى مركز بؤرة الصراع الرئيسية أنا بتقديري في المنطقة. سابقا تعرف كانت سوريا، اليوم أنا بعتقد كل الأضواء مركزة على اليمن، لأن اليمن بتقديري تحول في الآونة الأخيرة إلى طرف مركزي في هذا الصراع. يعني والحوثي يعني سواء يعني كرهنا ذلك أو أحببناه تحول إلى واحد من اللاعبين الإقليميين المهمين، خاصة بعد سيطرته على باب المندب. والآن الأمريكيين مضطرين طبعا الحال أن يجلسوا معه ويتفاوضوا معه، فلذلك أنا لأنه يعني إغلاق مضيق باب المندب، وهو يعني يلعب أيضا هذه اللعبة، لأنه كما تفضلت يعني هو يريد أن يبقي إسرائيل وأمريكا خارج هذا الصراع، لأنه لا يريد أن يعني تدخل أمريكا وإسرائيل أيضا، وطبعا الحال سوف تكون لديه خسائر كبيرة في هذه الحال. الأمريكيون والإسرائيليون كذلك يعني حساباتهم، لكن طبعا الإسرائيليين لديهم حسابات مختلفة، وقد تبدو لي مؤجل الآن إلى مرحلة لاحقة. لكن الآن النقطة التي أريد أن أقولها أنه المنطقة أراها وكأنها تنتحر بشكل جماعي،
1: تنتحر
0: بشكل جماعي، يعني بمعنى أنه كل حسابات دول الخليج وحسابات إيران وحتى حسابات الحوثي هي حسابات غير منطقية في نهاية المطاف. الكل يخسر في هذه الحرب. يعني الدول الخليج ما زالت تعتقد أنه نحن عايشين في عصر الثمانينات، العالم لا يستطيع أن يستغني عنا، لا يستطيع أن يستغني عن نفطنا. لا، العالم يستطيع أن يستغني عنا ويستطيع أن يستغني عن نفطنا. العالم صار له 6 شهور عايش تقريبا بدون النفط الخليجي أو جزئيا يعني على الأقل، وأسعار النفط لم تصل إلى مستوى $100 إلا في الآونة الأخيرة. إيران كذلك الأمر، هي تعتقد أنه إذا استمرت في إغلاق مضيق هرمز العالم سيأتي إليها راكعا يتوسل إليها أن تفتح مضيق هرمز.
1: هذا لن يحصل.
0: تمام. وكذلك الأمر أنا بعتقد الحوثي إذا لم يتمكن الآن من التوصل إلى اتفاق، يعني الآن في فرصة ذهبية بالنسبة إليه لأن يتوصل إلى اتفاق يحقق له جزء كبير من مصالحه. نعم. إذا ظل يريد أن يحسم عسكريا على الأرض أنا برأيي لن يسمح له، لأنه أنا تقديري الشخصي الآن اليمن سوف تتحول إلى سوريا جديدة. تعرف أنت بسوريا في يوم من الأيام كان في 82 جنسية تقاتل في سوريا، أطراف مختلفة
1: في الأرض وفي السماء،
0: تحالف دولي ضد داعش على الأرض، الأكراد، الميليشيات الشيعية الإيرانية إلى آخره. أنا برأيي اليمن الآن هو المرشح لأن يلعب هذا الدور. في احتمال كبير أنه في مرحلة ما الأمريكيين يجدوا أنه لا يستطيعون أن يحتملوا هذا الوضع أكثر من ذلك، الإسرائيليون ممكن يتدخلوا
1: بعد الانتخابات، قد يتدخل
0: بعد الانتخابات. نعم. هناك تحالف كما تفضل يعني ضيفك من السعودية،
4: اسمح لي
0: الأطراف موجودين. أنا أعتقد أنه في يعني في أطراف كثيرة الآن يمكن أن تدخل الصراع في اليمن. لذلك أنا برأيي يعني فعلا الفرصة الآن سانحة للجميع لأن يتم التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة.
1: تمام. سأعود إليك سيد صبري، لكن أذهب أولا إلى طهران. دكتور رويران، استخدم دكتور مروان قبل هنا في الاستوديو تعبير لافت في الوقت، يقول إن المنطقة تنتحر. لو قرأنا قبل ما قاله قبل قليل مقر خاتم الأنبياء يهدد بعض دول المنطقة بالويل والثبور إذا شاركت مع الولايات المتحدة، ألا يجب أن تتواضع دول المنطقة وعلى رأسها إيران وتعرف حدود إمكانياتها، وربما تتواضع وتتوصل إلى اتفاق ما يحفظ أمن الجميع؟
2: يعني من دون إيران، من دون شك أن إيران تحاول هي أن يكون هناك تفاوض وحل للمسألة سياسيا ودبلوماسيا، ولكن إيران تهدد تقول أنه فيما إذا ذهب الأمريكي أنه سترد إيران وبقوة على كل المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة، وكذلك ستقوم باستهداف واسع لكل القطع البحرية الأمريكية. إيران تقول هذا القرار، هذا هو القرار القيادي في إيران، وإيران تمتلك كل الأدوات للقيام بذلك. يجب أن لا ننسى أن أمريكا لحد الآن فشلت في جبهتين. أمريكا فرضت العقوبات القصوى ضد إيران عام 2018، وتصور ترامب أن إيران ستستسلم خلال شهرين، فشلت في تحقيق أهدافها عبر الحصار، ولهذا ذهبت إلى الحرب. لو كانت نجحت في ذلك لما ذهبت إلى الحرب، وفشلت في الحرب عندما عادت إلى الحصار، لأنها لو كانت يعني استطاعت أن تحقق شيئا من خلال الحرب لما ذهبت إلى الحصار. من هنا أمريكا تذهب من فشل إلى فشل، وفي تصوري أن إيران في موقع الدفاع هي تهدد، ولكن هي لا تريد أن تكون البادئة في هذه الأمور.
1: نعم سيد العاتي في الرياض، بالأمس كان هناك تحذير لافت في الواقع لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وقال إن السعودية قد تحتاج مساعدتنا وأننا قد نهب إلى مساعدتها لأنها في وضع عسكري صعب. هل تعتقد أن الأمر قد يصل فعلا إلى ذلك، أن تشارك تركيا في مع السعودية ضد الحوثيين، وألا يوجد هناك مسار آخر، مسار التفاوض مع هؤلاء الجماعة الذين شئتم أم أبيتم كما يقال يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن ويتصرفون كدولة حتى؟
3: صرحت دعني فقط يعني أعلق على ما تفضل به الزميل الدكتور حسين راورنيان قبل قليل، يعني الاستماع لهذه الرواية والفشل الأمريكي والفشل الأمريكي والفشل في كل مكان، فشل أمريكي يعني لو كان بالفعل فشل أمريكي لرأينا إيران في أفضل حالاتها، اليوم إيران في أسوأ حالاتها، في أضعف حالاتها. إيران اليوم التضخم ضرب بأطنابه في الاقتصاد الإيراني، الفقر ضرب كل المحافظات الإيرانية، التصنيع في كل مكان، يعني عليكم أن تعترفوا بأنكم اجتررتم وجريتم الشعب الإيراني إلى الهاوية الاقتصادية في أوضاع اقتصادية مأساوية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في جزيرة نائية في أقصى الغرب لا تعلم عن الشعب الإيراني شيء. للأسف الشعب الإيراني اليوم الشقيق يعاني الأمرين من هذا النظام الجاذب على صدر فطار. ما أشرت له في سؤالك بكل تأكيد تصريحات الوزير الأمريكي هاكان فيدان
1: التركي
3: تصريحات مهمة جدا، وهي تنبع عن قوة العلاقات الشخصية التي بناها هاكان فيدان مع القيادة السعودية ومع وزير الخارجية السعودي تحديدا، ثم أيضا عن طبيعة اللقاء الذي جرى في إسطنبول الشهر الماضي الذي ضم وزراء الدفاعية ووزراء الدفاع ووزراء الخارجية ورؤساء أركان الثلاث الدول الثلاث والتي أسست لعمل تحالف مكة. بكل تأكيد اليوم اتفاقية مكة جاهزة للتطبيق باعتراف البرلمان التركي والبرلمان الباكستاني وأيضا بمباركة هاتين الدولتين، مما يعني أن تصريحاتها كان في ذلك تقول أن تركيا جاهزة لأي استدعاء سعودي. السعودية لا زالت تقدر أن الموقف في اليمن وفي المنطقة بالفعل لا زال قيد التحكم وقيد المعالجة. السعودية تعالج المعركة ألا تتفجر على أمل ألا ينزف الدم اليمني.
1: هل من سبيل دبلوماسي دكتور في حسابات السعودية هل هناك مكان للتفاوض مع الحوثيين؟
3: كان هناك مكاتب تفاوض وكان هناك تفاوض وغرف واتفاقيات، وزار وفد سعودي صنعاء والتقى في رمضان بالقيادة الحوثية، لكن للأسف ما أن يعود الوفد الحوثي إلا وينكث الحوثي بالدم اليمني الشقيق أو بالحكومة الشرعية. سعت السعودية للتفاوض مع الحوثيين لأجل أن يعود الحوثي كمكون يمني، دفوا ما للأحزاب اليمنية الباقية فقط أن ينزع السلاح ويكفر بالاستقطاب الإقليمي مع إيران، ولذلك ستتعامل السعودية معه كمكون يمني. لكن الحوثي اليوم لم يعد يملك لا قرار حرب ولا قرار سلام، هو تحرك في الوقت الخطأ الاستراتيجي له، هو يتحرك اليوم طبقا لفك الخناق عن رقبة النظام الإيراني كما تحركت الميليشيات العراقية. بالمناسبة
1: نعم
3: السعودية اليوم عندما آثرت عدم الرد على عدوان الميليشيا من جنوب العراق على خط شرق غرب على أمل إعطاء فرصة لحكومة الرئيس السيد، لكن من الواضح أن الإجراءات حتى الآن لم تعد التي فعلها رئيس الوزراء العراقي لم تعد قنعة، مما يعني أن التصريحات التي قالها الرئيس الأمريكي ربما تكون في صنعاء أو ربما تكون جنوب العراق، لأن الإرهاب اليوم يعصف بالمنطقة بأكملها، يهدد المنطقة لا يهدد السعودية فقط، السعودية اليوم أحد مجموعة العشرين أكبر مسيطر على سوق الطاقة العالم بأكمله.
1: تمام سيد العاتي، معنا الرئيس ترامب قال قبل قليل عندما سئل عن موضوع الحوثيين قال نتحدث معهم ولا يريدون استهدافنا. سيد عبد الله صبري من صنعاء تفضل، هناك أكثر من نقطة تريد الإشارة إليها، تفضل.
4: نعم، ما قاله السيد قبلان من أن اليمن قد يتحول إلى بؤرة للصراع على غرار ما حصل في سوريا طيلة السنوات الماضية، نقول أنه من الناحية النظرية قد يكون ذلك صحيحا، لكن من الناحية العملية نحن تجنبنا اليمن أن تكون بؤرة للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية عندما استطعنا أن نواجه هذه التنظيمات الداعشية ونقضي على أوكارها. ثم لما فشلت وانهزمت هذه التنظيمات الإرهابية جاءت السعودية، والسعودية هي الراعي الأكبر للتنظيمات الإرهابية. أنا لم أقاطعه
1: سيد العاتي، رجاء خليني أكمل لأنه البرنامج أوشك أن ينتهي. رجاء سيد العاتي، قلت وجهة نظرك بشكل كامل وسمعناك.
4: الدعم السعودي والخليجي للتنظيمات الإرهابية في سوريا أصبح حقيقة معلنة ومثبتة، ونعم والدعم أيضا للتنظيمات الإرهابية. الآن السعودية هي تدعم ميليشيات وتحشيدات في الداخل اليمني وتريد أن تجعل من اليمن بؤرة لصراع محتمل، لكننا نقول أن معركتنا هي مع السعودية، وأي شيء يمس صنعاء سيكون الرد في الرياض، وهذا هو يعرفه جيدا أن الرد هذا تشويش لا أقبل به.
1: سيد العاتي، رجاء أن تدعم يكمل لأنه سمعناك بشكل واضح والبرنامج أوشك أن ينتهي. تفضل سيد صبري باختصار، البرنامج كاد أن ينتهي، تفضل.
4: نحن نقول أي عمل تخريبي في اليمن وإرهابي في صنعاء سيكون الرد في الرياض.
1: أي مجال للتفاوض؟
4: هي مع السعودية، هي العدو الأول وهي الراعي نعم من ناحية التفاوض. نحن لم نغلق باب التفاوض ومنفتحون على الحلول السياسية والدبلوماسية، لكن بدون شروط. نعم. بدون شروط. إسرائيل عندما تتحرك، نحن موقفنا مع المقاومة الفلسطينية، وعندما تطلب منا المقاومة الفلسطينية التحرك نحن سوف نتحرك. نعم. وليس لك حق أن تتكلم عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية لأنكم أكبر خطر وأكبر متآمر على فلسطين والشعب الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا.
4: والقضية الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف، من صنعاء سفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين، في الرياض الدكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وفي طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وهنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف جديد ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
3: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني

حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ترارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط، نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

0: حياكم الله في برنامج وفي رواية أخرى، ونستمر في النقاش والحوار مع اللواء عباس إبراهيم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني. أهلا وسهلا مرة أخرى سيادة اللواء. وصلنا في نقاشنا في الحلقة السابقة إلى الوساطات، وتناولنا جزء من هذه الوساطات. أريد أن أبدأ معك مع الوساطة التي قمت بها في موضوع نزار زكا، وهو اللبناني الذي كان معتقلا في أو مسجونا في إيران. نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة وخفايا تلك العملية.
1: نعم، موضوع نزار زكا. أول، من هو نزار زكا؟
0: نعم،
1: نزار زكا هو لبناني كان يحمل جرين كارد أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. تمت دعوته لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع مؤتمر له علاقة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا. هو كان يعمل في هذا الحقل، فلبى الدعوة، دعوة رسمية من نائبة رئيس الجمهورية في حينها. وأثناء عودته باتجاه المطار بعد انتهاء المؤتمر تم توقيفه على قاعدة أن السلطات الإيرانية في ذلك الحين اكتشفت أنه كان يقوم بعمل تجسسي أثناء المؤتمر ضد إيران، فتم توقيفه واعتقاله. بتلك الفترة كنت أنا مريض، يعني كنت نايم بالبيت، ممنوع غادر الفراش لمدة 15 يوم. فبتحضر زوجته إلى المديرية، بدها تشوف المدير العام، قالوا لها اللواء مش موجود. فأصرت، اتصلوا فيي على البيت، قلت خليها تجي. اجت على البيت، فكانت بتبكي ومنهارة، وعرضت علي الموضوع، كان معها محاميته لنزار. قلت لها لا، أنا للأسف يعني بوضع صحي ما فيني أتحرك. قالت لي طيب لواء، بس أمتى بدك تقوم إن شاء الله؟ قلت لها ممكن بعد أسبوع. قال أنا بدي أحط هذا الموضوع بين إيديك، وإذا فيك تعمل شيء نكون شاكرينك. ففعلا بعد أسبوع راجعت فخامة الرئيس بوقتها، ووالده لنزار كان عميد طبيب بالجيش.
0: بالجيش اللبناني.
1: أيوة، ومتقاعد قديم.
0: نعم.
1: وهو على علاقة مع فخامة الرئيس ميشيل عون، كان زميله. فبيعني له حتى بالشخص لفخامة الرئيس. فقال لي شو مفكر، شو بدك تعمل؟ قلت له صراحة لازم نحكي مع سماحة السيد. إذا حدا عنده قول بهذا الموضوع أو علاقة أو كلمة هو السيد. قال لي تصرف أنت، شوف اللي بتلاقيه مناسب. فطلبت موعد، تعرف موعد بده وقت مع سماحة السيد وظروف الانتقال فالمهم حددوا الموعد، رحت لعنده، تداولنا بأمور كتيرة وصولا ل، قال لي شو الموضوع اللي استدعى أن نلتقي، يعني احنا عم نحكي بمواضيع عامة. قلت له سماحة السيد 1 2 3 وزارتنا زوجته، أنا رجعت فخامة الرئيس واتفقنا أنه نزورك. السيد بعادة بيقول لك خير إن شاء الله، ما بيجاوب. فقال خير، شو كان عم يعمل؟ قلت له بتقول زوجته الرواية اللي رويناها. قال لي خير.

0: انصرفنا من عنده. بعد حوالي الأسبوعين تلقى دعوة لزيارة إيران، ما بعرف ليه يعني. فقلت هاي فرصة إنه شوف السيد، قل له أنا رايح على إيران. فرحت اتصلت بالتليفون قلت له أنا رايح على إيران وفي هيدا الموضوع. قال لي موفق، بس شو بدك من إيران؟ قلت له بدي شوف السيد الخامنئي. قال لي مين بدك تشوف؟ قلت له بدي شوف السيد الخامنئي. قال لي خير. فتوجهنا لإيران أنا والضباط، خلصنا الاجتماع مع مدير المخابرات، وانتقلت بعدين. كان عندي لقاء مع وزير الأمن السيد علي علوي. فأثناء الجلسة مع السيد علي علوي بدخلوا له ورقة، وبيطلع بيقول لي آسف بدنا نقطع
1: النقاش
0: اللقاء وبدك تنتقل لغير محل. قلت له أوكي، أنا ما سألت شو السبب. أنا وعم بطلع بالسيارة قال لي يا ريت فينا نروح معك.
1: فهمت، أدركت
0: أدركت إنه وين رايح. فرحنا عند سماحة السيد،
1: رحت عند سماحة المرشد
0: صحيح السيد كمان.
1: السيد كله نعم. صحيح استميزا يعني.
0: صحيح. فرحنا، كان الفريق علي شمخاني كمان موجود، بس وغلام حداد، حدا اسمه غلام حداد، بس هو الشخص. دقيقة دخل السيد سلم علينا وسألني كيف لبنان. قلت له الحمد لله. كان نهارا حصل انفجار نفس اليوم في الضاحية من قبل داعش، وراح الكثير من الضحايا. فسألني عن الموضوع، خبرته. كان علي شمخاني مهتم أيضا، خبرته. فقلت له شو الموضوع؟ قال لي خير.
1: حكيت له عن موضوع نزار زكي.
0: نزار نعم. من بعد هيك بيحكوني الأخوة بإيران، قالوا لي بدك تروح تزور نزار بالسجن. مؤشر جيد يعني. فرحت على بعد حوالي ساعة ونص بالسيارة، معسكر بصحراء منطقة مقفرة. فرحت، بس تدخل لجوا قاعدة عسكرية كبيرة. دخلت في صالون كبير وجلست دقيقتين، اجا نزار. انا نزار لم التقي بحياتي يعني، نعم. بعرفه بالصور. اجا فائد وزنون، مش رابط، عنده حزام رابط تيابه رابط قد ما فائد من الوزن. فهو انصدم لما شافني، تفاجأ. قال لي شو لواء جاي تاخدني؟ قلت له ان شاء الله الزيارة القادمة. قال لأ جاي يشوفك، فاحكي لي شو ظروفك.
1: هو عرفك يعني؟
0: عرفني طبعا. شو ظروفك؟ هو بتابع بالإعلام.
1: نعم.
0: فخبرني، قال لي كل اللي بيقولوه هن قاعدين يعني، كان في قاضي وضابطين أمن، كل اللي بيقولوه مش مزبوط، وأنا ما بتجسس، وأنا بحاول تبرئة نفسه أقله أمامي. قلت له خير، قال لأ موضوعك عم يتعالج وإن شاء الله نوصل للخواتيم اللي نحن بنتمناها. بس قال لي بدنا نتصور. قلت له إيه لازم نتصور. فقالوا لي تصور. تصورنا وأرسلت الصورة لبيروت أنا المكتب ليأكدوا الخبر. قلت له نزار شو ظروفك بالسجن؟ قال لي لواء لا بيخلونا نقرأ جرايد ولا نشوف تلفزيون ولا إعلام ولا ولا ولا. قلت له خير. قال لي لواء بس أنت ما بتروح على محل إلا بتحل القضية وبتجيب المساجين معك.
1: عم تابع يعني.
0: ليه ما بتاخدني؟ قلت له نزار أنت مين خبرك هالأخبار؟ قال لي أنا بالإعلام. قلت له يعني بتشوف الإعلام؟ فسكت هو. فصار حوار نحن والشباب الإيرانية اللي قاعدين، أني أكدوا على التهم يعني.
1: نعم.
0: وهو ينفي. قلت له على كل حال نحن مش بمعرض التحقيق أو التأكيد من الخبر أو نفيه أو التهمة، نحن بمعرض نعمل على إطلاق صراحة. هو كان محكوم يمكن 10 سنين و4 مليون دولار غرامة، 4.2 مليون دولار. فتركته أنا ومشي. وبعدين زرت إيران مرة تانية بموضوع نزار، أخذ الموضوع حوالي سنتين سنتين وشوي من بعدين بالآخر المطاف لنعمل إخراج رسمي طلب أن يسطر فخامة الرئيس رسالة للرئيس الإيراني بشكل شكلي يعني البروتوكولي فسطر رسالة طلب منه أنه يفرج عن نزار زكا أرسلت بالطرق الدبلوماسية وأنا طلعت على طهران فرجعت رحت لنفس المكان محل ما نزار موجود التقيت فيه وتناقشت أنا وشيخ كان في شيخ مسؤول تناقشنا بموضوع نزار مطولا بعدين قال لي خلص إن شاء الله بكرة بتاخده معك قلت له إن شاء الله فعيطوا وجابوا لنزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه قلت له يعني لا تلتزم بأي شرط هن تفاجأوا قال لي لواء قلت له لأنه ما حيلتزم يعني أنا بعرف بس يطلع من السجن ويروح على أمريكا لن يلتزم بما يقوله وأنا لا أكون شاهد على شيء لن يلزم هو فيه قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء فالشيخ عمل ردة فعل قال لي لواء قلت له شيخ احنا بمعرض حل قضية هاي القضية بنيت على مصداقيتي انا لن اشهد على توقيع او على التزام لن ينفذ انا بطلع لبرا اتفقوا مع نزار انتو انا خارج الغرفة واللي بدكم اياه بس انا وموجود لا فنزار لم يوقع بس التزم معهم بالكلام قلت له انت حر فباليوم التالي كان مفروض الساعة 12 يجي على المطار فأنا رحت على المطار نطرته صارت الساعة 2 بعد الظهر ما اجى نزار والسفير اللبناني كان موجود معي بالصالون فاتصلنا قال يلا جاي وعلى الطريق وها بعدين وصل نزار فقلنا له للشباب والضباط يعني ليه تأخرته قال برموه لنزار على كل المحلات ليشتروا له هدايا ياخدهم معه لعائلته سجاد وما بعرف قلنا له خير فطلعنا بالطيارة وانتهت قصة نزار توجهنا فيه للقصر الجمهوري عند الرئيس عون كانت عائلته بانتظارنا وعملنا مؤتمر صحفي وقلت أنا أنه بوقتها القول الشهير أنه لن نترك لبنانيا موقوف في أي مكان في العالم إلا ما نتابع قضيته وإذا تسنى لنا استعادته أو إعادته للبنان فهذا بده يكون همنا الأساسي
1: سيادة اللواء هذا يقودنا إلى قصة المفقودين اللبنانيين في السجون السورية كمان كان هل كانت لديك وساطات في هذا الموضوع؟
0: بالحقيقة كمان هذا الملف زارني أهالي بعض المفقودين في السجون السورية خلينا نقول أو التي لم تكن السلطات السورية بحين تعترف أو تقر أنهم موجودين بالسجون والأهالي كانوا يؤكدون أنهم موجودون في تلك السجون زاروني وطلبوا مني وبالفعل أنا أكثر من مرة راجعت بهذا الموضوع لكن للأسف لم ألقى استجابة يعني كان هذا الموضوع موضوع مقفل لا بل بأحد المرات قيل لي أنه خلي الأحداث التي تجري في سوريا تهدأ ونرجع نتكلم بهذا الملف لاحقا على المستوى السياسي فأنا خبرت فخامة الرئيس بوقتها أنه أنا بادرت وسألت بهذا الملف لأنه الرئيس كان مهتم أيضا
1: كانت أعداد كبيرة
0: أو قليلة ما عندنا يعني
1: الأسماء
0: كثيرة الأسماء كثيرة
1: الأسماء اللي كانت تأتيك
0: كثيرة كانت يعني كانت فوق 100 اسم مفقودين في منهم كان يقولوا إنه نحن أخذنا إذن زيارة ومعنا وراء إنه مسموح نزور أهلي أولادنا وبعدين صاروا يقولوا لنا لا إني مش موجودين بس روايات كثير حول هذا الموضوع المهم إنه لا أنا انطلاقا من نظريتي الأخيرة راجعت فيهم أكثر من مرة آخر مرة قيل لي أنه لما تهدى الأحداث ممكن أن نثير هذا الموضوع على المستوى السياسي فحطيت الموضوع بوقتها مع فخامة الرئيس، وعرفت بعدين أنه رئيس عون ميشيل عون راجع الرئيس الأسد بالموضوع.
1: طيب لو بدنا ننتقل لملفات أخرى وقصص أخرى بالوساطات، كان هناك قصة الشاب الأمريكي
0: سام جودوين.
1: نعم. هذا يذكر أنه يعني كان هنالك صدى كبير لعملية اعتقاله، وكان في هنالك مطالبات من الاف بي اي والسي اي اي والفاتيكان وكل هذه. من جاء إليك؟ هل هذه مؤسسات جاءت إليك أم أهل سام جاءوا إليك؟
0: لا دكتور، هو عن طريق ضابط من دفعتي من دورتي.
1: نعم.
0: كان قد ترك الجيش وهو برتبة ملازم أول، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة وتابع دراسته في الولايات المتحدة، وصار دكتور وبيعلم بالجامعة. فإحدى قرايبه إلها علاقة بعائلة سام جودوين بأخته، فكانت عم تسألها إنه خالك أو عمك كان بالجيش، يعني بيعرف حدا بلبنان بيشتغل أو بيعرف الوضع السوري بيتابع الوضع السوري أو حتى بالشرق الأوسط، بدنا حدا يخبرنا هذا الشاب أخوها يعني وين موجود، شو وضعه، هل هو بسوريا؟ هم كانوا ما عندهم فكرة إذا بسوريا أو مش بسوريا. فاتصل فيه الضابط جوزيف عباس اسمه، فاتصل بعد انقطاع فبيحكيني، وأكيد أنا عندي حنين مميز وغريب وزائد كمان لأولاد دورتي.
1: نعم.
0: بالكلية الحربية. فقلت له جوزيف، عرض علي الموضوع وقال لي أهله راجعوا الـ FBI، راجعوا الـ CIA، راحوا على الفاتيكان، ما حدا بيعرف هذا الشاب وينه، لم يكونوا متأكدين أنه بسوريا. فأخذت الموضوع على عاتقي، قلت له أنا بوعدك بشيء أنه براجع، يعني هي كان كل المفقودين يقال أنهم بسوريا بتلك الفترة، قلت له براجع بسوريا. بالفعل بعد يومين طلعت على الشام فسألت عنه، فقيل لي خلينا نشوف إذا موجود، لأنه سجون متعددة بسوريا وتتبع لأفرع كتير. فردوا علي جواب أنه أي موجود. قال موجود، رجعت طلعت تاني يوم على الشام منشانه. فطلبت انه شو ملف الرجل، خبروني انه هو رحال، يدعي انه هو رحالة وحاطت بباله بده يزور 139 بلد بالعالم، ودخل بطريقة غير شرعية لسوريا وثم انتقل الى منطقة النظام. فألقى القبض عليه وبحقه معه على انطلقه بالتحقيق انه هذا جاسوس لا يثبت العكس. فهو كان صاروا 3-4 شهور تحقيق، هو هلأ بمرحلة التحقيق. فقلت لهم إذا في مجال تعجلوا بالتحقيق وتقولوا لنا حتتركوه ولا ما حتتركوه، لأنه هذا الموضوع بالنسبة إلي بيعنيني بمكان ما بالشخصي على قاعدة زميلي يعني.
1: نعم.
0: حكي اللي وقع عليه مملوك وقتها مع الرئيس الأسد، قال له أوكي خلصوا الملف وخبرونا شو الموضوع.
1: انت التقيت باللواء علي مملوك؟
0: صح، من شان الموضوع هيدا
1: وبدأت بالحديث معه. هنالك رواية انه كان الرئيس الأسد موجود في غرفة مجاورة.
0: لا هيدا الرواية غير صحيحة،
1: غير صحيح.
0: هو كان على التليفون.
1: نعم يعني كان على التليفون.
0: علي انتقل للغرفة الثانية واتصل فيه وقال له عند اللواء إبراهيم والموضوع هيك هيك هيك، قال له هذا الرجل موجود. فقال له عجلوا بالتحقيق وخبروني شو بصير.
1: وتم الإفراج عنه
0: بعد حوالي شهر. تم الإفراج عنه. فاتصلت أنا بجوزيف، قلت له مطلوب أنه أهله لسام يكونوا عندي خلال 48 ساعة. قال لي شو لأنه موجود الرجل لقيته؟ قلت له أنتوا تعالوا لعندي بعد 48 ساعة مستكمل الموضوع، لأنه خفت أنا قل له إيه ويبطلوا السوريين. تجارب بتعلم يعني. فقال لي لما وصلوا على المكتب كنت أنا بموعد مع الرئيس بري، خلصت جيت لقيتهم بالمكتب، كان أول مرة بشوفهم. فاتصلوا فيي على الحدود اللبنانية السورية الشباب، قالوا لي قطعنا الحدود والرجل معانا. انتظرناهم حوالي 3/4 ساعة، وصل سام على المكتب وكان لقاء مؤثر جدا مع والده ووالدته.
1: لكن القصة الأخرى كمان اللي أيضا عملت عليها ونجحت فيها هي قصة المواطن الكندي
0: باكستر. نعم. باكستر بعد بس
1: بنفس الوقت واضح أنه القصص يعني نفس العام 2019
0: صح. لما تمت العملية زارتني السفيرة الكندية قالت لي لواء نحن عرفنا بهذا الموضوع. قلت لها إيه؟ قالت لي نحن خبرناك قبل بس قلنا لك نحن عم نتابع الموضوع مع السلطات السورية
1: موضوع باكستر
0: بس ما عم نوصل لنتيجة فيك تتدخل؟ قلت لها أنا بتدخل بس لما بضمن نتائج لأن ما بعرف شو موضوعه. فكان قبل بيومين قد أفرج عن سام جودوين هي تشجعت وكمان طلعنا على الشام يعني وقع لي الموضوع 1-2-3 قال لي إيه صحيح اللي شو بدك؟ قلت له إذا ما في شيء أمني خطير بدنا الرجل شو بدي؟ فقال لي خليني راجع. وبالفعل بعد حوالي أسبوع اتصل فيه قال لي الرجل جاهز بدك يا؟ قلت له أكيد شهود ضاع بدي. اتصلت بالسفيرة قلت له أنا طالع على الشام حجيب باكستر معي ولقيني بالمكتب بعد 3 ساعات. فهيك صار اجت أخذته من المكتب.
1: سؤالي لك هذا الدور المهم الذي قمت فيه الذي أطلق عليه دبلوماسية الرهائن والوساطة وتميزت فيه سيادة اللواء. سؤالي لك إلى أي مدى ساعدت علاقتك بالنظام السوري والنظام الإيراني اللي كانت هي علاقتهم شبه مقطوعة مع الدول الأخرى في تمكينك من هذا الدور؟
0: نعم. شوف دكتور هذه الدول إيران موضوع آخر يعني علاقة هي العلاقة اليومية كانت تقريبا مع سوريا. إيران موضوع نزار زكا هو الموضوع الأساسي
1: صحيح.
0: بس مع سوريا يعني كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: وزير خارجية سوريا غير معلن. نعم.
0: ليه بهديك الفترة؟
1: لأن كنت قناة التواصل.
0: صحيح. لأنه كل مثل ما قلنا بحلقة سابقة إنه كل العلاقات الدبلوماسية كانت مقطوعة مع سوريا. وكل الأجهزة الأمنية في العالم بحاجة لعلاقات مع سوريا. فكنت أنا بلحظتها الممر الإجباري إلى سوريا لأنه العلاقات الأمنية قائمة. فكانوا يجوا لعندي مدراء المخابرات كل دول العالم اللي لهم قضايا في سوريا وأنا ألعب دور بينهم وبين الأجهزة أو بين الجهاز السوري اللي علي مملوك. مشان هيك كانت هذه القناة مفتوحة إلى أن اكتفى النظام بفترة من الفترات. فكانت التوجيهات أنه لا علاقات أمنية من دون علاقات سياسية
1: مباشرة
0: أو دبلوماسية وهذا كان قرار للرئيس الأسد. فأنا كان واجبي بلغ الأجهزة أنه ما بقى تجوا لعندي بملفات أمنية إذا ما عندكم شيء سياسي أو دبلوماسي. يعني الرئيس الأسد بده يرفع مستوى التواصل لأنه هو عمليا ما عم يستفيد شيء. فأنا دخلت بموضوع أنه لا سوريا عم تستفيد أنه أنتم ما فيكم تقفلوا هذه الأقنية لأنه هيدي الأقنية عم ترتد عليكم إيجابا بمعنى أنه 90% من القضايا هي قضايا إنسانية. أنتم أن تطلوا على العالم بوجه إنساني هذا يرتد إيجابا عليكم. حلحل هالموضوع إلى حد ما بس القرار بقي ولو أنه بقي بعدين حبر على ورق.
1: صحيح. أعتقد كمان تجاوز ذلك أنه صاروا أهالي المخطوفين نفسهم بطلت المسألة دبلوماسية صار أهالي المخطوفين
0: مثل سام جودوين يعني.
1: نعم. شو الشيء الأكثر تعتقد أهمية في القيام بمثل هذه الأدوار؟ أنا يعني هذا كان مفتاح السؤال التالي.
0: نعم.
1: أنه هذا النوع من الأدوار غير تقليدي أنت بتتعامل مع فاعلين ما دون الدول زي جبهة النصرة زي جماعات أخرى في تلك المرحلة وبتتعامل مع دول وبتتعامل مع أيضا أهالي المخطوفين. إيش المهارات إيش هي سر الصنعة هذه في مجال الدبلوماسية الرهائن؟
0: شوف دكتور مع جبهة النصرة تحديدا لأنك ذكرت جبهة النصرة كطرف ببعض القضايا كانت المصداقية. يعني أنا لم أكذب عليهم أو أخفي عنهم شيء لازم يعرفوه. هيدا عمل لي رصيد بمكان ما، واللي كان عم بيفاوضني كمان كان صادق. لو انه باخر لحظات دائما كان في محاوله لفرض شروط على اساس انه العالم كله ناطر بعد دقائق نتيجه، فهني حتى يحرجوك بمكان ما بيفرضوا شروط زياده، والا ستصطدم بخيبه او احباط الناس اللي عم بتواجههم. فكان انا على طول اصرار انه اللي اتفقنا عليه بده يصير. هيدا بالنسبة للأطراف الخارجة عن القانون بوقتها أو الغير رسمية. بالنسبة للأهالي دكتور، لك أن تتصور أنه الأم أم أيا يكن تجي كل يوم على المديرية وتبكي على مدخل المديرية بدها تشوف اللي نكون مسافر أيام، ما بيصدقوا أنه اللواء مسافر فرضا أو غير موجود، بدها تشوفه، يتصلوا فيه أحكي معه على التليفون لإلا أنه أنا بالبلد الفلاني راجع نهار محدد بشوفي. يعني ضغط الأهالي هو أكبر بكتير من ضغط التفاوض،
1: نعم.
0: أكتر بكتير بدرجة لا تقاس، لأنه بده يراجعوك كل يوم وما في أحداث أو ما في تطورات بالملف، وبدك تقنعهم بروايات أو آخر رواية خبرتهم فيها وتحاول تزيد عليها شيء ما قلت لهم اياه، على طول كنت احتفظ بشيء قلت لهم اياه وكانه جديد، لانه بدك تقنعهم انه في شيء الملف عم يتطور.
1: حتى بعد ما انهيت مهمتك كمدير عام للامن العام اللبناني ايضا بقيت هنالك العديد من العائلات تاتي اليك وتتوسط معك في هذا الموضوع.
0: صح، بتذكر بعد يومين من التقاعد
1: بدي استاذنك، خلينا نستمر في هذا الحديث عن قصص اخرى من الوساطات ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: انا بيروت مراسل التلفزيون العربي ادمون سيسيل.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني ان اقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الاولى، وان ابقى مع النازحين الى وجهتهم الاخيرة. وبين هذا وذاك اتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني ان احرص دوما على نقل الصورة الاوضح.
2: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
9: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
10: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة اللواء، كنا نتحدث عن بعض القضايا التي والوساطات التي قمت بها حتى بعد نهاية مهمتك كمدير عام للأمن العام اللبناني في عام 2023.
1: نعم.
0: إحدى هذه القصص ما تزال إلى الآن مفتوحة هي قصة المواطن الأمريكي أوستن.
1: أوستن تايس. نعم.
0: نعم.
1: أوستن تايس فقد في سوريا، خلينا نقول بال 2012. يعني كان صار لي بالمديرية حوالي 9 شهور. فقريت عنه أنا من ضمن الملفات اللي كانت موجودة ولا تتابع بس موجودة. إلى أن بيجي لعندي السيد أوبراين مبعوث من قبل الرئيس أوباما، وكلف في حين تحت صفة مبعوث الرئيس الخاص لشؤون المفقودين في العالم الأمريكيين. أي وظيفة استنبطت قد ما في أمريكان مفقودين ومخطوفين. فطلبت السفارة أنه هذا الشخص بده يزورني. قلت له أهلا وسهلا. يمكن بال 2014 إجا لعندي، تعرفت عليه معه فريق عمل على الطريقة الأمريكية. فقال لي نحن عنا هاي القضية لواء، وهذا الشخص مفقود وبدنا مساعدتك بهذا الموضوع. قال له أنا كان مارق موضوع عزاز والرهبات، أكيد هني بتابعوا. قلت له بسأل عن الموضوع. فبأول زيارة لسوريا هيك ابتدت قصة أوستن. بأول زيارة لسوريا سألت عنه، قالوا لي كنظام مش عنا الرجل، مش نحن خط موقف، مش موقوف يعني. بعدها اجت لعندي أمه وأبوه لأوستن، زاروني بالمكتب وقالوا لي نحن ابننا مفقود بسوريا ويقال انه مع المسلحين.
0: نعم.
1: قال لي شو فيك تعمل بالموضوع؟ قلت له انا حدا من عندكم بشكل رسمي زارني وعم تابع الموضوع. راحوا غابوا حوالي شهرين، رجعوا اجوا الاهل قالوا لي بدنا نطلع على سوريا، فيك تخلينا نطلع على سوريا؟ قلت له بالنسبة لي أنا ببعت سيارة بتطلعكم، بس هي بدها قرار سوري، خلونا نراجع بالموضوع ونقلكم شو بصير، مع إنه نضغط لتطلعوا على سوريا، بس بسوريا شو بدكم تعملوا؟ قال بدنا نحاول نشوف المسؤولين. فسهلنا زيارة، طلعوا على سوريا، قعدوا شهر في الفندق وأكيد ما شافوا حدا، يعني ما حدا رضي يشوفهم. بعد شهر رجعوا قالوا لي اللواء ما قدرنا نعمل شيء، نحن رايحين على أمريكا وهذا الموضوع أماني عندك. قلت له خلص أنا بتابع الموضوع. تابعت الموضوع على أساس أنه الرجل مع مسلحين،
0: مع مسلحين نعم.
1: وتم تعميم شريط فيديو لأقل من دقيقة مخطوف من قبل مسلحين معصوب الأعين، والله أكبر الله أكبر. تعرف كيف يتم إنتاج الفيديوهات، وبعدين بآخر الفيديو بتفهم كأنه قتل الرجل يعني. فلم أقتنع أنا بالفيديو والأمريكان ما كانوا مقتنعين. على أثرها رحت على الولايات المتحدة على واشنطن على CIA. كان موضوع الأساسي هو أوستن تايس. كل رئيس أمريكي كان يهتم بهذا الموضوع.
0: شو سبب الأهمية أوستن تايس؟
1: أوستن تايس أول شيء هو ضابط بالقوات البحرية الأمريكية، كان نقيب وبعدين يقال أنه إعلامي
0: صحفي.
1: أنا بتقييمي أنه كان عنده مهمة معينة ما بعرف شو، لأنه في كتير غيره مفقودين أمريكان لم يكونوا بالنسبة للأمريكي بذات الأهمية.
0: نعم.
1: المهم انه طرح الموضوع بالاجتماع بالسي اي اي، قلت له انا عم تابعه. وهنيك رجعت التقيت بالمبعوث الخاص للرئيس بالخارجية لنتابع الملف وقال له شو عم بيصير تطورات خصوصا بموضوع الاهل، لانه انا كنت ميال انه الاهل ما يروحوا على سوريا. وطلبت من السلطات الامريكية تطلب منهم، لانه في خطورة عليهم، ما بعرف الوضع كيف بيتفلت بسوريا. وتابعت الموضوع إلى أن وصل الرئيس ترامب في العهد الأول بالولاية الأولى على الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس وكان مصر أنه يعرف شيء عن أوستن تايس خصوصي بآخر 90 يوم من الولاية
0: الأولى. نعم.
1: فإجا لعندي مستشاره الأول اللي هو هلأ صار مدير الـ FBI شخص هندي وما وفد وقال لي أنا مستشار الأول للرئيس ترامب وكل هاي الزيارات كانت عبر السفارة زيارات رسمية
0: رسمية نعم
1: فإجوا زاروني وقالوا لي نحن متابع قصة أوستن تايس وبدنا نخلصها لأنه الرئيس بالنسبة إلي كنت بعتبر أنه هذا له علاقة بموضوع الانتخابات تجديد للرئيس ترامب لأنه أخذ صدى شعبي كتير موضوع أوستن تايس بأمريكا فقلت له أنا متابع الموضوع وهلأ إذا عندكم أنتو شي جديد خبروني قال نحن معلوماتنا بتقول أنه هو موجود عند النظام وأنه هو لم يزل حي أوكي. وأنا فيلم الفيديو أصلا غير مقتنع فيه بس ما عندي معلومات فقال لا نحن متيقنين طيب أوكي شو بدكم؟ قال بدنا نزور سوريا شو بدكم زوروا؟ قال بدنا نزور سوريا موضوع زيارة سوريا قلت له موضوع معقد وبده قرار من الرئيس والرئيس كان أخذ قرار بوقتها
0: رئيس الأسد
1: نعم أنه أي حدا عنده قوات على الأرض بالنسبة له غير شرعية ما بيفتح معه علاقات كنا عم نحكي عن موضوع تركيا من شوي
0: نعم.
1: ما بيفتح علاقات فكان في صعوبة بتأمين الموعد وأنا كنت شايف الموضوع أنه يستحق أن يتابع لأنه تبين لي بالجلسة بالمكتب ببيروت أنه الجماعة مستعدين لأي شيء والوقت يضيق على الرئيس ترامب فأنت هاي اللحظة اللي فيك تحقق فيها شيء
0: بده يحقق إنجاز قبل نهاية صحيح
1: لا يجدد عهده
0: يستغلها
1: صح فأصريت على الموعد وأول مرة بسرعة موعد بهذا الشكل لأن كان في فايدة فالرئيس الأسد قال له للواء علي مملوك خليه يجيبه فاتصلت بكاش باتل اللي هو هلأ مدير الـ FBI قلت له كاش فيكن تجو قال شو قلت له موعدكم بتاريخ كذا فيكن تجو لعندي ونطلع سوا قال لي طيب بس خلينا نحضر أفكار قبل ما نجي كان في وقت يعني حوالي شهر شو ممكن يطلبوا السوريين مقابل أول شيء proof of life الرجل حي أو ميت
0: إثبات على الحياة
1: بس نعم. فبلشت أتواصل مع اللواء مملوك أنا فقال لي لواء حط اقتراح أنت بتعرفون وبتعرفنا حط الاقتراح فأنا وضعت اقتراح من 3 نقاط قلت له بداية بينسحبوا الأمريكان من منطقة بسوريا 2 تعاد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا 3 ترفع أغلب العقوبات عن سوريا اللي بيقبلوا قلت له هذا سقف تفاوض مش يعني
0: للتفاوض
1: ايه
0: نعم.
1: شو بيعطوا بيكون منيح طالما هو proof of life في الآخر يعني. قال لي جرب سكرنا بعد نص ساعة بتصل فيه قلت له شو قال لي بس إذا بينسحبوا من منطقة الرقة يعني حدد لهم من وين قلت له بينسحبوا من كل سوريا إذا بدك منحط على الورق يعني بس أنا عم حاول أطلب الممكن المستحيل قال لي حدد لهم بالظاهر راجع على الرئيس الأسد قال له منطقة الرقة بتهمنا درست الموضوع أنا اتصلت بكاش قال لي برد عليك خبر فرد علي خبر قال لي نحن جايين لعندك قلت له أوكي اجوا لعندي قبل الموعد بليلة اجتمعنا بالبيت وقتها قلت له هاي النقاط نحن طالعين على الشام بكرة بدهم يحكوا معك بهاي النقاط قال لي أوكي نحن طالعين نسمع قلت له بس نصيحة مع الإخوة السوريين ما بتبلش بموضوعك، بتبلش ب جولة أفق حول العالم من الصومال وين بدك، آخر شيء بتحكي بالموضوع. قال لي، قلت له هذا الأسلوب أنا بعرفه يعني. قال لي خلص أوكي. طلع وكان معه روجرز كارستين اللي هو أخذ محل أوبراين كان مبعوث خاص للرئيس لشؤون المفقودين.
0: نعم.
1: طلعنا وفريق أمريكي كبير، فكانوا مجموعين كل قادة الأجهزة السورية.
0: هاي زيارة سرية كانت؟
1: زيارة بالبداية سرية، إيه ما حدا بيعرف.
0: نعم.
1: طلعنا وقعدنا وتناقشنا، بالآخر بدنا نحكي بالموضوع، بدنا نطلب العروس. ففتحنا الموضوع ودار نقاش حول هاي النقط. فبيقول كاش إنه أنا بدي روح راجع الرئيس وبرجع برد خبر على اللواء، لأنه
0: هذا كله لسه التفاوض على proof of life، على يعني على إثبات إنه ما يزال حيا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: رد خبر بيتصل فيه بعد أسبوع بيقول لي الرئيس موافق. قلت له موافق.
0: ترامب. استحاب من سوريا.
1: هو ثلاث شروط.
0: آه.
1: استحاب من الرقة.
0: من الرقة، صار بالرقة يعني.
1: الرقة. بيرفعوا العقوبات بأغلبها وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. قال لي وإحنا بعد أسبوع حنبعت لك طيارة خاصة تجيبك على البيت الأبيض. بدنا نثبت الاتفاق.
0: نعم.
1: فاتصلت باللي وقع عليه، قلت له 1-2-3 وأنا طالع على واشنطن. ففعلا بعتوا لي طيارة على بيروت، رحت على واشنطن. اجتمعت بمستشار الأمن القومي كمان من بيت أوبراين. أيام الرئيس ترامب. البيت الأبيض. كان في قضايا أخرى عم نشتغل فيها بأفريقيا، وقضايا كتير أنا والأمريكان. فخلصنا، قلت له لنفوت على الموضوع. 1-2-3 قال لي الرئيس ترامب بأريزونا كان عم يعملوا الكامبين تبعه بعد عنده 60 يوم. كان حابب يشوفك. قلت له أنا كنت حابب شوفه، تركت له هدية. وبعدين بيبعت لي هدية ورسالة تشكرني على بيروت. مهم. ما خلصنا الحديث، قال لي إحنا عشية حنلتقى على عشاء عند صديق مشترك بواشنطن أمريكي. قلت له قال لي منكمل بعد شي 3 ساعات. قلت له فطلعنا خلصنا، قلت له الرئيس الأسد موافق وانتم موافقين. قال لي اوكي خلاص. قلت له انا بدي ارجع على بيروت على الشام وجيب البروف اوف لايف وتمشي الامور. بس قبل ما نجيب بروف اوف لايف بتكون بلتوا تطلعوا بيان انتم انه انتم موافقين على الشروط بشكل رسمي. لانه بجيب له بروف اوف لايف ببطل.
0: نعم.
1: قال لي اوكي ماشي. بنتقل انا بروح على الاوتيل. انصبت هوني كان باول ايام الكورونا، صار معي كورونا. كنت رايح بطريقي على باريس بدي اشوف مدير المخابرات الخارجية، عندي موعد معه بفرنسا. برنار اميه. بخلص معه بروح على بيروت. وكان في ناس فريق عملي اللي بشتغل معي موضوع فرنسا ناطرين بباريس. فاصبت بالكورونا، قلت لهم اعتذروا من الفرنسيين ورجعوا على بيروت.
0: نعم.
1: رجعوا. قعدت 2 يوم بالأوتيل معزول، كانوا يعزلوا المصابين. فقلت له يا أخي أنا لا عندي حرارة ولا تعبان، وبركي فحصكم غلط. أنت قبل ما تفوت على الوايت هاوس بيعملوا لك فحص. قال كيف غلط؟ لا مش غلط. فكان معي ضابط من CIA مرافق. قلت له بدي عيد الفحص. قال لي لا وكيف ما فيك تطلع. قلت له بدي عيد الفحص. بهالأثناء بيتصل فيه اللواء مملوك. قال لي انت وين؟ قلت له انا بالاوتيل. قال لي فيك تحكينا؟ قلت له ايه. قال لي فيك تطلع على الطريق تحكينا؟ قلت له بحكيك من وين ما بدك بس تشوف اذا فيني اطلع. قال لي قلت له هيك كورونا وعزله. فقلت له للضابط قلت له بدي اطلع. قال لي ما فيك تطلع. بدي اطلع. فحكي ادارة الفندق كانوا يجيبوا لي الاكل يحطوه على الغرفة ويفلوا. انا كان في اجراءات تعرفها
0: كل العالم.
1: ايوه. طلعت على الشارع. قلت له قال لي رئيس الاسد بطل. قلت له عشو بطل؟ قال لي ما بده الاتفاق بقى. قلت قلت له ليه؟ قال لي لما تيجي من خبرك. أنا أصبت بصدمة كبيرة يعني. اتصلت
0: بموقف صعب.
1: موقف صعب. صعب على سوريا أكثر مع اللي يعني. تفويت فرصة كبيرة. فاتصلت بأوبراين. قلت له هيك هيك هيك. قال لي ليه؟ قلت له ما بعرف. بس أرجع على بيروت بخبرك. فتالت يوم أخذني على هارفارد. عملت الفحص طلع نيجاتيف. شو بيقول لي الضابط؟ قال لي على الطريق إذا سألوك كان عندك شي مرة كورونا؟ قال لهم لا. قلت له كيف بدي أقول لهم لا؟ قال لي لو بس تقول لهم إيه بطلوا يعملوا لك فحص. إنه خسرك أربعة أيام بس كانوا 15 يوم. فرحت ما سألوني عملوا لي فحص نعشية بتصلوا قال نيجاتيف. نيجاتيف قال نيجاتيف. قال لي خلص فيك تسافر. فجابوا طيارة خاصة مستشفى صغيرة ورحت على المطار. من مصرين انه في شيء مش طبيعي. طلع معي الطبيب بالمستشفى. فبيجي الكابتن قال لي سير نحن بدنا 9 ساعات و15 دقيقة بننزل ببيروت. كيف هذه 9 ساعات؟ قال لي انا باخد طريق خاص وبنزلك. عندك مشكل؟ قلت له اذا في يكونوا 8 احسن.
0: طبعا.
1: ففعلا 9 ساعات وربع وصلنا وانا نايم بتخت. رحت وصلنا نهار الجمعة. نهار التنين رحت عملت فحص كورونا ببيروت طلع نيجاتيف. طلعت على الشام. شو الموضوع؟ قال الموضوع الرئيس ترامب بجولته سألوه عن رئيس الأسد وصفه وصف غير لائق يعني. وبتعرف على طريقة ترامب صرنا نعرفه هلأ أكثر للرئيس. فالرئيس الأسد أخذ هذا الموضوع واعتبره شخصي وما بقى بالدنيا.
0: لكن قناعتك أنه كان ما يزال حي فعلا؟
1: أنا قناعتي حي أو مش حي. أول شيء قناعتي أنه يمكن ما بيعرفه. بس إذا بدي يروح على أكثر من أنه ما بيعرفه أنه منه حي.
0: نعم.
1: وإلا يعني رفض هذا العرض لا يصدق.
0: صحيح.
1: لأنه مردوده كتير كبير يعني. مجرد ما تفتح العلاقات كسرت الحصار للعالم كله يعني. لما سفارة الأمريكية بتفتح كله حيجي يفتح تاني يوم بالشام. وقف الموضوع عند قرار الرئيس الأسد بالتراجع عن هذا الاتفاق.
0: ما يزال الملف مفتوح.
1: الملف مفتوح حتى يعني إجا عندي CNN وإجا عندي كتير
0: حتى
1: على المستوى الرسمي.
0: حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد.
1: صحيح. هو تفعل أكثر بعد السقوط. موضوع تفعل أكثر لأنه هناك اتهام لشخصيات موجودة بلبنان كانت هي اللي
0: ساجني النظام السوري السابق.
1: هي اللي كانت ساجني أوستن عندها وتم بعتقد التحقيق معه أو ملاحقته أو متابعته. والموضوع بعده عالق يعني. انتهت هيدي القصة مع الرئيس ترامب. 60 يوم انتخب الرئيس بايدن. لما فات على البيت الأبيض اتصلوا فيه من البيت الأبيض. نعم. قال بدنا نبعت لك طيارة خاصة تجيبك على البيت الأبيض. شو في؟ قال في كذا قضية هاي ب22 إلى علاقة بالكهرباء. وكان عندنا مشاكل كهرباء والغاز عبر الأردن من مصر على الأردن على سوريا على لبنان وقرضه. بده يناقشوا معي مواضيع كتير كبيرة ما إلى علاقة فيها بس هل على التليفون حكوه. فهمت أنا في مواضيع أخرى يعني. فإجي الطيارة كمان أخذتنا على البيت الأبيض. 21 أيار وصلت نهار السبت. قال بكرة اللقاء بالبيت الأبيض. قلت له بكرة الأحد. قال بكرة اللقاء بالبيت الأبيض مضطرين إني. قلت له قال أنا التنام بدي أرجع على بيروت. فالأحد رحنا على البيت الأبيض ما في إلا الحرس. فصاروا يفتحوا البواب عشان ندخل. وإجل اجتمعنا عملنا اجتماع حكينا بموضوع أوستن تايس. قلت له نحن وصلنا مع الرئيس ترامب لهون. هيدي الشروط مستمرين فيها انتو كعهد جديد؟ قال بدنا نشوف سوريا. جانا للقاء ولزيارة سوريا. بس لواء نحن بدنا نشوفك لتنصحنا كيف بدنا نقارب الموضوع. قلت لهم قبل ما لكم بتشوفوا السوريين أو ما بتشوفوا السوريين في شرط، إذا رحتوا على سوريا السوري رح يطلب منك تكون الزيارة معلنة بالإعلام، وقد يطلب منكم تصرحوا للإعلام. مستعدين تروح على سوريا؟ أنا يعني عندي إحاطة بكل شيء قد يطلب منكم، تعال ما نروح ونرجع عدة مرات. فقال منرد عليك خبر، رد وقال أوكي جينا على الشام. 1-2-3 الموضوع
0: 2022 هذا،
1: نعم، إنه جماعة مستعدين.
0: نعم.
1: الرئيس الأسد ما رضي رفضا قاطعا، ولا بيستقبلون ولا بيشوفون. حتى قالوا لي نحن راح نروح وفد ممثلي للرئيس بايدن شخصيا ونعلن هاي بالإعلام. ما رضي، مهم ما رضي أبدا. حتى بومبيو لما كان وزير خارجية بعهد الرئيس ترامب اتصل فيه مرتين، أنا بعرفه كان مدير السي آي اي وكنا نشتغل مع بعض بكتير ملفات. فطلب مني قال لي لواء بتطلع على الشام، أنا بجي بطيارتي الخاصة على مطار الشام، بخبرونا أوستن موجود أو مش يعني حي أو مش حي، إذا حي منرجعه معنا وإذا ميت منرجعه معنا، وأنا مستعد أن ألتقي بأي شخصية بسوريا بعز القطيعة. كمان هذا الطلب رفض من قبل الإخوة في سوريا بعدها. وكمان مع الرئيس بايدن رفض اللقاء. بعدين يعني فيني أقول لك أنه بعد ما شفت الرئيس الأسد بعد ما تقاعدت بأسبوع قال لي أنه نحن بناء لاتصالاتك مكملين، بس عم نجتمع بسلطنة عمان بوقتها. وموضوع أوستن تايس ليس للبحث، شو عم تجتمعوا وتعملوا؟ قال لي في قضايا كتير وهي، بس موضوع أوستن تايس مش للبحث. إلى أن سقط النظام وصار اللي صار، والموضوع عم بيتابع هلأ بين السلطات السورية والأجهزة الأمنية.
0: أنا سؤالي قبل ما أنه ننتقل إلى قضايا أخرى مهمة، هذا الرصيد الذي تحصلت عليه سيادة اللواء في مجال الوساطات وفي مجال خاص جدا بحاجة إلى مهارات، بحاجة إلى علاقات خاصة في الوساطات، ألم يستثمر لبنانيا؟ ولا هذا بالعكس قد يكون جلب لك يعني خصوم وأعداء في الداخل اللبناني؟
1: شوف دكتور، يعني أنا لم أقم بمهمة من كل هالمهمات إلا كانت تمر بفخامة رئيس الجمهورية، حتى بتفاصيلها يعني كانت تمر بفخامة الرئيس ورئيس الحكومة أيا كان، لأنه تعددوا رؤساء الحكومات، إلا بالتفاصيل يعني اللي مش مضطر إنه يشغلهم فيها وأنا كنت عم تبع.
0: لكن صار لك سمعة شخصية دولية
1: طبعا طبعا. وصار أي وفد أجنبي بده يجي على لبنان بده يمرق عند اللواء إبراهيم على الأمن العام، وصولا لموضوع أموس هوكشتاين والعلاقة معه. يمكن أثارت حساسيات بس ما يعني ما زعجتني بالشغل،
0: لأنه طبيعي أنه تصير حساسية. أنت في مرحلة لاحقة سنتطرق لها لاحقا، لما سئلت عن زيارتك للولايات المتحدة ووضع اسمك أو بعض التقارير على وضع اسمك على لائحة العقوبات الأمريكية، قلت أن هنالك خصوم في الداخل وأنا أعرفهم جيدا.
1: طبعا طبعا.
0: كان هؤلاء يعني
1: متضررين من الدور يعني، أو من الخوف من كبر الدور لاحقا.
0: نعم.
1: فطبعا كل حدا بيشتغل له خصوم وله مؤيدين وله وهيك انتهت أوستن تايس على بشكل مبهم، ولم تزل مبهم يعني إلى حد ما.
0: لكن لم ينتهي حوارنا معك، مستمرين في الحوار معك، وهنالك ما يزال الكثير الكثير من القضايا التي سنتناقش فيها، ولكن لو سمحت لي في لقاء القادم. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم بإذن الله مع اللواء عباس إبراهيم، في أمان الله.
1: إنه إيران اللي هي الحليف الأكبر قادرة على إنتاج هذا النوع من البيجر. أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيل.
0: ما قصة الـ6 مليارات اللي عرضت في تلك المرحلة؟
1: قال لي هذا الاتفاق ما بدنا ينعلن قبل شهر ونص. فهذا كان بعتقد أنا عنصر مفاجئ للي خططوا ل7 أكتوبر. قلت له هو بيعرف انه الحرب اذا ما قامت على قاعدة هالملف سيتضرر منها لبنان بشكل كبير.

0: مراسلنا عماد الرواشد واشنطن.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
3: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
5: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
4: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
6: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
4: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
7: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
10: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيا، معي أنا خالد الغراب، وهذه ملفات اليوم. ترامب يضع ثلاثة خيارات أمام إيران: اتفاق أو محو أو التعفن الاقتصادي كما يقول. طهران تتحدث عن معلومات عن إجراءات أمريكية ضدها وتضع شروطا قبل فتح أي مسار تفاوضي. فلتقود الساعات المقبلة لتسوية أم تفتح الباب أمام مواجهة جديدة؟ وزير الطاقة السوري ووزراء آخرون في جلسات استماع أمام مجلس الشعب، فهل تمهد هذه الجلسات لتوسيع دور المجلس مستقبلا؟ في ملفنا الثالث من ألمانيا، الناخبون يعاقبون الأحزاب التقليدية ويتجهون لأقصى اليمين ولأقصى اليسار، ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربورغ تفتح. فهل تفتح هذه النتائج الباب أمام تحالفات جديدة قادرة على تشكيل حكومات؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخيرة. واشنطن تلوح بالتصعيد وطهران تذكرها مجددا بشروطها قبل العودة للتفاوض. تهديدات متبادلة ووسطاء يتحركون بين الطرفين، هرمز في قلب المواجهة وباب المندب في خلفية المشهد، ودبلوماسية تبدو غائبة، أقول تبدو غائبة لكنها في الكواليس هناك علامات على وجودها. فهل تكون الشروط الإيرانية بوابة للتسوية أم مقدمة لجولة جديدة من المواجهة؟ التوتر بين واشنطن وطهران يدخل مرحلة شديدة التعقيد، فبينما تتحدث إيران عن معلومات لديها بشأن احتمال هجوم أمريكي وشيك، تؤكد في الوقت نفسه أنها نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء بينهم قطر 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي المعلن رسميا حتى الآن، يتضمن 3 مطالب رئيسية: وقف الحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع ما تصفه طهران بالحصار البحري. أما بقية الشروط فلم تنشر إيران حتى الآن وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، وإن كانت تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والترتيبات الأمنية والملفات النووية والصاروخية. وفي ملف مضيق هرمز يربط المسؤولون الإيرانيون إعادة فتحه بتحقيق الشروط الإيرانية، فيما تقول طهران إن تفاهمات للملاحة الآمنة مع سلطنة عمان لا تزال قائمة. دعونا نستمع لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف.
1: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
0: في المقابل مشاهدينا الكرام، لا تبدو واشنطن في موقع الاستجابة السهلة لهذه الشروط، فالرئيس دونالد ترامب يتحدث عن قرارات كبيرة وشيكة بشأن إيران، ويشدد على أن الخيارات الحالية هي أو الخيارات المطروحة على الطاولة حاليا هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وبينما يحذر الجيش الإيراني من شن هجمات على البلاد بموافقة بعض دول المنطقة على حد وصفه، رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذيرات الأمنية لمواطنيها في المنطقة وحذرت من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. فهل تمثل الشروط الإيرانية مدخلا حقيقيا لتسوية أم تمثل سقفا تفاوضيا مرتفعا قبل أي تفاوض؟ والأهم، هل تختار واشنطن اختبار المسار الدبلوماسي أم أن المنطقة تتجه إلى جولة جديدة من التصعيد؟

0: ينضم إلينا من طهران السيد علي رضا حاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، وينضم إلينا من واشنطن السيد إيلي بريمر المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك سيد بريمر. يعني سمعنا الجانب الإيراني يتحدث عن شروط، وأن الوسيط القطري أوصل هذه الشروط إلى الرئيس ترامب، وإيران في انتظار الرد الأمريكي. في تقديرك الحديث الآن عن رفع الحصار، وقف الحرب في كل على كل الجبهات في المنطقة، وإرجاع الأموال المجمدة الإيرانية، هل من الممكن أن يقبل الرئيس الأمريكي هذه الشروط ليعود إلى طاولة المفاوضات؟
1: أهلاً وسهلاً وشكراً لهذه الدعوة، وأهلاً وسهلاً بضيفكم من طهران. لا أعتقد أن الرئيس ترامب أشار إلى أنه سوف يتنازل لهذه المطالب، وإلا فسيكون ذلك فشلاً للعمليات العسكرية. ترامب لا يؤمن أنها فشلت، هو ببساطة يؤمن أن الحرب لم تمتد كما ينبغي. إيران تحدثت عن شروط وهي بعيدة تماما عما سيرضي ترامب، فهي لم تتصدى للملف النووي أو استقرار مضيق هرمز طويل الأمد. إذن يبدو وكأن الأمر مرتبط بتموقع من قبل الإيرانيين عوضا عن مد غصن الزيتون، وهناك حديث عن الصين، ولكن لا أعتقد أن هناك محاولة لجلب الصين لكي تشارك في الحرب. أعتقد أن هذه الشروط لن تجدي نفعا.
0: طيب سيد حسيني، يعني سمعنا الشروط التي تحدث عنها سيد محسن رضائي، لكن حقيقة الشرط الأساسي الذي أوصلنا إلى إعادة استئناف الاشتباكات هو السيادة على مضيق هرمز. هذا الشرط لم يذكر من الجانب الإيراني، هل لأن الموضوع محسوم في إيران وأنه لن يتم التخلي عن السيادة في مضيق هرمز ولهذا لم يذكره رضائي؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وللضيف. المضيق هرمز وأمن مضيق هرمز أصبح هو جزء من الأمن القومي الإيراني، وإيران لن تتخلى عن السيطرة عن هذا المضيق. إيران وفق التفاهم إسلام أباد اتفقت مع الجانب الأمريكي على أن تسمح بعبور السفن التجارية بالمسارات التي تحددها إيران ووفق الترتيبات الإيرانية، وعلى أن يلحقها مرحلة للتفاهم مع الجانب العماني لوضع دائم لمضيق هرمز. فالجانب الأمريكي لم يكن راضيا أو استفاق متأخرا على هذا الموضوع، وأن هذا الاتفاق وهذا البند يصب كاملة بصالح إيران، ولا يريد أن تسيطر إيران على هذا المضيق، ولكن الإيرانيون سوف يبقون مسيطرون على هذا المضيق وعلى أمنه وعلى السيطرة على الدخول والخروج. لذلك أعتقد بأن السيد رضائي لم يذكر هذا الموضوع، وأيضا الجهود الإيرانية والدبلوماسية مع الدول العربية المتشاطئة على الخليج أيضا لها كلمة في هذا الموضوع. نعم. وكان مقررا في الأسبوع الماضي أن يكون هناك اجتماع في مسقط بين إيران والدول العربية، ولكن تم تأجيله بطلب إحدى الدول.
0: طيب سيد بريمر، الآن يعني السياسة إما أن يقدم طرف تنازلات أو أن يستخدم العصا الغليظة الحرب، العودة إلى الحرب، لكن السؤال كيف تتوقع أن يعود ترامب إلى الحرب ونحن نعلم أن الولايات المتحدة تجد صعوبة حتى في حماية قواتها الموجودة في المنطقة، والإيرانيين يهددون بأن الرد سيكون قاسي على القوات الأمريكية في المنطقة، وحتى من الممكن أن يتطور إلى ما هو أكثر من ذلك ويستهدف منشآت نفطية وبنية تحتية في المنطقة، إن تم أيضا استهداف بنية تحتية إيرانية. بكلمات أخرى، يبدو خيار الحرب بعيد على الرئيس الأمريكي من الناحية العملياتية. يعني
1: أعتقد أن الرئيس ترامب كان يحبذ العقوبات الاقتصادية مقابل العمليات العسكرية، لكن مع ذلك كان هنالك دمار حل بإيران من خلال العمليات العسكرية بتوجيهات من ترامب. ولكن يبدو الآن وكأن هناك استعصاء طريق مسدود، إيران متعنتة لا تريد أن تقبل بخيارات الولايات المتحدة الأمريكية، أعني بذلك دعم الوكلاء وعدم الوصول إلى الأسلحة النووية والتخفيف من قدراتها العسكرية فيما يخص المسيرات والصواريخ. وإيران تريد السيطرة على مضيق هرمز وتريد أن تستمر للوصول إلى قدرات نووية وربما القنبلة النووية، ولذلك ثمة اختلافات واضحة بين البلدين، وأعتقد أنها لن تحل إلا إذا ما كسرت إرادة أحد الطرفين. وترامب وحتى من دون ضربات عسكرية يعول على أن العقوبات الاقتصادية المقعدة القاسية يمكن أن تفي بذلك، سيما العقوبات التي ستفرض على الدول المتعاونة اقتصاديا مع إيران. وبالتالي سياسيا دفع ترامب تكلفة باهظة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن الأمور سوف تزداد سوءا سياسيا. يبدو أنه رضي بذلك ويريد أن يستمر في عقوباته الاقتصادية،
0: لكن إلى متى؟ يعني هذه العقوبات لم ترضخ الإيرانيين حتى الآن، بل أن الإيرانيين كانوا في مضيق هرمز، الآن وصلوا مع حلفائهم إلى باب المندب، وأسعار النفط تعلم جيدا إلى أين وصلت هذه الأسعار، وهناك حتى حديث داخل الولايات المتحدة أنها تريد أن تمنع تصدير الديزل نظرا للاحتياجات الداخلية وارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة. ورأيت ما الذي فعله الفيدرالي الأمريكي، وهناك انتخابات أمريكية. إلى متى يستطيع أن يتحمل ترامب هذا الوضع؟
1: أعتقد أن هذا هو السؤال الجوهري، لأن هذا بطبيعة الحال أفضى إلى سيناريو عقابي حل بالإيرانيين، ولكن سعر البنزين ارتفع وسعر الديزل ارتفع أيضا أكثر من سعر البنزين، وبالتالي الأمر يرتبط بمعركة إيرادات بين الرئيس ترامب والنظام الإيراني. العقوبات الاقتصادية تستهلك وقتا ورئيس ترامب يعرف ذلك، لذلك اتخذ القرار بانتحال هذا المنتحل، وربما يفهم أنه سوف يدفع تكلفة ويدفع تكلفة سياسية إزاء ذلك بسبب ارتفاع أسعار الديزل والمحروقات. لذلك أخمن أن رئيس ترامب اتبع هذه الحسابات وارتاح لها، وحتى بعد الانتخابات إذا ما انتصر الديمقراطيون لا يمكن للديمقراطيين أن يفعلوا أي شيء لكي يوقفوا الحرب الاقتصادية التي أعلنها ترامب ضد إيران. يمكنهم أن يلعبوا دورا على الشق العسكري، ولكن الشق الاقتصادي هو في إرادة أو في حوزة أو تحت سيطرة ترامب.
0: نتيجة الانتخابات ستحدد إلى حد كبير كيف سيكون الوضع. سيد حسيني، طيب تعلم أن الرئيس الأمريكي كان تحدث عن اجتماع بينه وبين قادة الدول الخليجية، كيف تنظر إيران إلى هذا الاجتماع؟ هل تتخوف إيران من ما يمكن أن يأتي بعد هذا الاجتماع، أم ربما العكس، هذا مثل هذا الاجتماع هو الذي قد يدفع أو يمثل فرصة للرئيس الأمريكي لينزل من على الشجرة ويجد طريقة للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: يعني كل الدول الخليجية ومن بينهم إيران وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي يرضخون تحت وطأة المشاكل الاقتصادية المفتعلة من قبل دونالد ترامب بإعلان الحرب على إيران من دون أي سبب. فإيران كانت هي دائما ملتزمة ببنود الاتفاق النووي عام 2015، والسيد ترامب هو الذي خرج من هذا الاتفاق. إيران كانت ملتزمة وما زالت ملتزمة بسلمية البرنامج النووي، وهي لا تسعى إلى برنامج تسليحي ولا تسعى إلى القنبلة النووية. وكان المفتشون الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائما يزورون إيران، وكانت إيران ملتزمة بتخصيب بنسبة 3.67%، ولكن ترامب هو الذي دفع إيران إلى التصعيد في مجال النووي، وأيضا التهديدات بالهجوم وتهديدات بالعصا والجزر الأمريكية دائما هي أيضا دفعت الجانب الإيراني إلى الاستعداد للحرب وإلى تطوير المسيرات وتطوير الصواريخ للدفاع عن إيران. وأظهرت هذه الصواريخ وهذه المسيرات والقدرات الدفاعية الإيرانية جدواها بأنها حمت إيران من احتلال أمريكي أو من عدوان أمريكي كان يمكن أن يطيح بالدولة الإيرانية وبالحضارة الفارسية أو الإيرانية التي هدد ترامب بإبادتها، وحتى أن ترامب هدد باحتلال الجزر واحتلال مضيق هرمز. فإيران لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي، لن تتخلى عن
0: يعني إيران قلقة من الاجتماع المنتظر سيد حسيني أم غير قلقة؟
2: إيران ليست قلقة، بالعكس إيران عندما كانت تقول أنني أريد أن أهاجم المصالح الأمريكية في هذه الدول، أرادت أن توجه رسالة تحذيرية ورسالة ردعية إلى البقية بأن مصالح إيران مرتبطة بمصالح البقية، وأن أمن إيران وأمن دول الخليج هي مترابطة مع بعضها البعض، وأن الدول الإقليمية وأن الاتفاقات الإقليمية يمكن أن تحل ويمكن أن تكون هناك ضمانة للأمن وللازدهار في هذه المنطقة.
0: طيب.
2: السيد ترامب عندما مضيق هرمز عندما يكون مغلق وباب المندب عندما يكون مغلق هو يؤثر على الاقتصاد العالمي ويؤثر على أسعار النفط العالمية ويؤثر على
0: هو مهتم بالنتيجة. ترامب يبحث عن النتيجة، لكن السؤال سيد بريمر يعني اسمح لي حتى أسمع أيضا وجهة النظر الأخرى. سيد بريمر، الآن إن نجح الديمقراطيون في الانتخابات كما توقع البعض وسيطروا على الكونغرس، هل هذا سيعيق الرئيس الأمريكي في مواجهة إيران؟ هل هذا سيمنعه من القيام بحملة عسكرية أو الاستمرار بالأحرى في الحرب ضد إيران؟
1: الديمقراطيون يتوقع بالفعل أن يفوزوا في الانتخابات النصفية في نوفمبر، ولكن في يناير سوف يستلموا سدادة الحكم، وبالتالي هناك أشهر بين الفوز بالانتخابات وبين استلام زمام الأمور، والديمقراطيون يمكنهم أن يسيطروا على بعض الأمور إذا فازوا في الانتخابات وسيطروا على الكونغرس. أولها المال، يمكنهم أن يفرضوا قيودا على الجيش من خلال عدم تفويض الجيش أو مده بالمال، هذه الورقة الأساسية بخلاف وجود جلسات، وطبعا سوف يحاولون أن يذلوا أو يهينوا بيت هاكسيث وزير الحرب، ولكن الأمر الآخر استعراضي، هناك ورقة المال، لذلك الرئيس ترامب ابتعد عن العمل العسكري وأراد فرض عقوبات اقتصادية. الكونغرس لا يمكنه بطبيعة الحال أن يصوغ سياسة ترامب الاقتصادية.
0: طيب يعني أنا طبعا لا أحد يستطيع أن يعرف ما الذي سيحدث غدا، لكن وفق توقعاتك وفق ما تقرأه من شخصية ترامب ومن أوراق القوة والضعف التي يمتلكها الآن، هل الرجل يتجه باتجاه استئناف الحرب بعد الانتخابات كما كان يهدد ويهدد الآن بمحو إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، أم أن الموضوع مجرد تعلية للسقف لكن بعد اجتماعه ربما مع القادة الخليجيين نرى أمور مختلفة؟
1: أعتقد أن لديه القدرة ليس فقط لاستئناف الحرب ولكن العقيدة العسكرية التي يمكن أن تبعد الاستراتيجية عن القوة الجوية أو الصواريخ، بل استخدام القوات الخاصة. كما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات خاصة لا تقارن بأي جيش آخر في تاريخ العالم، وقد شهدنا ذلك في فنزويلا وما قاموا به، لذلك وبسهولة يمكنني أن أستشرف أن ترامب يمكنه أن يحول من استراتيجية الحرب للوصول إلى استراتيجية لاستخدام القوات الخاصة، وهذا سيكون طبعا صعبا لتوقفه إيران، وأعتقد أن ذلك موجود على الطاولة بالفعل.
0: طيب سيد حسيني، هذا موجود على الطاولة، وطبعا تتوقع أن إسرائيل أيضا موجودة على الطاولة في حال حتى لو فاز الديمقراطيون كما أشار السيد بريمر هناك مساحة زمنية يستطيع أن يتحرك فيها عسكريا إن أراد الرئيس الأمريكي. كيف ستواجه إيران هذا الوضع في وقت أنت تعلم أن إسرائيل تريد أن تكمل المهمة في إيران؟
2: إيران الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي ودونالد ترامب لو كان عنده إرادة وعنده القوة بأن يتدخل في عسكريا في هذه المنطقة وإرضاخ إيران عسكريا لفعل ولا انتظر المفاوضات ولا الدبلوماسية. وإذا كانت لديه القوة المفرطة لكي يدمر ويبيد إيران لما انتظر ولا ينتظر.
0: لا هو سيد حسيني
2: القوات الاقتصادية
0: هو يملك
2: وأثارها.
0: هو القوة العسكرية الأولى في العالم. بس خلينا منطقيين وإحنا بس عشان الناس يعني خلينا منطقيين. أنت تعلم أنها القوة العسكرية الأولى في المنطقة، لكن حسابات ردة الفعل وما يمكن أن يحدث في المنطقة وتأثير ذلك على أسعار النفط وعلى حلفاء الولايات المتحدة هو ما يمنعه، لكن هو قادر على توجيه الضربات وإسرائيل تنتظر
2: هو
0: فقط.
2: هو قادر، هو لو قادر الآن يعني كل هذه العوامل هي التي تمنع وتكبل دونالد ترامب من التوجه بضربات عسكرية على إيران. لقد جرب الضربات العسكرية على إيران ولم يستطيع أن يهزم إيران. لو كان يستطيع أن يتدخل عسكريا وعنده هذه القوة ويواجه الحرب الغير متناظرة لكان دافع عن العربية السعودية ووقف إلى جانبها في مواجهة أنصار الله وفتح باب المندب. فحتى القوات المسلحة الإيرانية هي تتعامل معه بأسلوب عصابات وهي منتظرة لأي خطأ منه لكي يعني تريه الويلات. إيران جربت الصواريخ وحتى إيران كان لها الجرأة بضرب المدمرات، محاولة ضرب المدمرات الأمريكية لوحت بذلك وهددت فعليا. تخيل دونالد ترامب لو قام بأي عدوان أو بأي خطأ في حساباته على إيران، إيران سوف ترد بشكل قوي. وإذا ردت إيران بشكل قوي وأدت إلى إلحاق هزائم بشرية فإن دونالد ترامب سوف يتراجع. صحيح القوات الأمريكية هي قوية ولكنها الآن تفتقد الذخيرة، تفتقد الدفاعات الجوية، والإيران لديها المخزون الكبير من الصواريخ وتستطيع أن يعني أن تصمد وأن تواصل ضرب القواعد والمنشآت إن كان في الكيان الصهيوني أو في أمريكا بالصواريخ.
0: فهذا نسمع أيضا رأي سيد بريمر،
2: هذا الشح في الدفاعات الصاروخية الأمريكية
0: لا تأثير على
2: هو الذي يمنع دونالد ترامب من التوجه بشكل مباشر إلى الحرب وإبادة إيران. إيران لا يمكن أن تباد لأنها هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الحق، والكثير من الدول والشعوب
0: وضحت الصورة المنطقة وضحت الصورة. اسمح لي أن أسمع أيضا السيد بريمر. سيد بريمر، طيب يعني إيران بعد ما تفعله في مضيق هرمز الآن هناك باب المندب وهناك أيضا استهداف للبنية التحتية للنفط في السعودية، ومع ذلك لم نرى الجانب الأمريكي يفعل شيء سوى التفاوض مع الحوثيين. كيف تفسر هذا السلوك؟
1: أعتقد أن الأمر يتغير مع كل يوم، الأمر الدينامي. الحوثيون لم ينهمكوا إلا في الآونة الأخيرة في الحرب، وكما تعرفون هناك حماس وحزب الله والحوثيين وكلاء إيران، والحوثيون حاولوا أن يدخلوا الحرب، ولكن هذا موضوع مختلف لأن المملكة العربية السعودية تتصدى له مباشرة، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفهم موقفها أو تحدد موقفها إزاء المملكة العربية السعودية وكيف يمكن أن تدعمها. ولكن على العموم هناك الكثير من المفاجآت في الولايات المتحدة الأمريكية لأن ميليشيات المشات الإيرانية لم تشترك في الحرب إلا في الأونة الأخيرة. أعتقد أن الولايات الأمريكية هضمت كيف يمكن أن يقوم به الحوثيون بهذا وذاك لكي تدعم السعودية العربية.
0: أشكرك السيد إيلي بريمر المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر السيد علي رضا حاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، كان معنا من طهران. شكرا لكم.

0: سوريا ما بعد الأسد تواجه تركة ثقيلة في معظم قطاعاتها وخاصة قطاع الطاقة وسط تحديات أمنية واقتصادية واضطراب في أسواق الطاقة. ومع لجوء الحكومة إلى رفع أسعار الوقود اندلعت احتجاجات شعبية دفعتها إلى محاولة التهدئة. طبعا عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار الوقود ليس فقط في محطات الوقود، عندما يرتفع الوقود النقل يرتفع وكل ما ينقل بالسيارات والشاحنات أسعاره أيضا ترتفع. نتحدث هنا عن الغذاء ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن السوري. محاولة التهدئة إذن كانت من خلال استدعاء مجلس الشعب الوزراء للمساءلة أو لطرح السؤال حقيقة، ما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان ذلك استعادة لدور المجلس الرقابي بعد عقود من الدكتاتورية أم محاولة لامتصاص غضب الشارع. استمع مجلس الشعب السوري إلى وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة خصصت لمناقشة واحد من أكثر الملفات ارتباطا بالحياة اليومية للسوريين، ألا وهو ملف قطاع الطاقة والتحديات التي تواجهه بعد رفع أسعار الوقود. الوزير برر قرار رفع الأسعار بالفجوة بين إنتاج سوريا من النفط والغاز حاليا وحاجتها الفعلية. بلغة الأرقام مشاهدي الكرام، تحدث الوزير عن حاجة البلاد يوميا إلى 312 ألف برميل نفط في وقت يبلغ فيه إنتاج البلاد 112 ألف برميل فقط، وبذلك تبلغ الفجوة التي يجري تأمينها من الخارج نحو 200 ألف برميل. وفيما يتعلق بقطاع الغاز، كشف الوزير أن حاجة البلاد تبلغ 24 مليون متر مكعب من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلي 8 ملايين فقط، 8 ملايين متر مكعب من الغاز فقط. هذه الفجوة بين إنتاج النفط والغاز والحاجة الفعلية تتطلب 831 مليون دولار شهريا لشراء النفط الخام والمشتقات النفطية. لكن تأمين هذه المبالغ في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سوريا يمثل أحد أبرز التحديات أمام الوزارة، ما يكشف حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتأمين النفط والغاز والكهرباء بحسب الوزير. بعد هذا الاستعراض مشاهدينا الكرام للأرقام عن كلفة الوقود والعجز، لم يعلن الوزير في نهاية الأمر في نهاية الجلسة لم يعلن تراجعا جديدا للأسعار التي أثارت الاحتجاجات، بل اكتفى بربط معالجة أثارها بزيادة الإنتاج وتأهيل البنية التحتية وتوفير التمويل للقطاع، مؤكدا اتخاذ قرار بالانتقال من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام السوق الحر. لنستمع إليه.
1: سيادة الرئيس، نحن مو فقط البرزنتيشن عم نجيب على الأسئلة عموما اللي ممكن طرحوها السادة النواب. في قرار بتشكيل لجنة من أجل تحديد الأسعار، هذا القرار فيه من جميع الجهات المعنية، في عندنا وزارة الاقتصاد، في عندنا المصرف المركزي، في عندنا وزارة المالية، في عندنا الجيولوجيا، عندنا إدارة خدمات الطاقة، عندنا شركة سورية للبترول. هذا اللي من أجل وضعوا سياسة تسعير ورفعونا إياها، وإن شاء الله منزودكم فيها آلية وتسعير المشتقات النفطية.
0: طبعا هؤلاء الذين خرجوا إلى الشارع مشاهدينا الكرام أهم ما يبحثون عنه هو خفض الأسعار، خفض الأسعار. صحيح من المهم أن نسمع ما يقوله الوزير، لكن هؤلاء يحتاجون إلى خفض الأسعار. شروحات الوزير مشاهدينا قد لا تقنع الشارع الذي خرج في احتجاجات بعد أن أربكت زيادة أسعار الوقود، أربكت المشهد الاقتصادي في البلاد. فمشتقات الطاقة تدخل في قطاع النقل وفي الانتاج الصناعي والزراعي، خاصة الذي يعاني حاليا من ارتفاع الأسعار العالمية، ما يشكل ضغوطا على المزارعين. المشهد يعطي انطباعا، أقول يعطي انطباعا، بأن استماع مجلس الشعب إلى وزير الطاقة يأتي في سياق تحرك للمجلس الوقوف على أداء الحكومة في قضايا تمس حياة المواطنين. وكان المجلس قد عقد في وقت سابق جلسة استماع لوزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو للاستماع إلى توضيحاته بشأن ملف التعليم والتحديات التي تواجه القطاع والتي تختلف باختلاف خصوصية كل منطقة سورية. وفي إطار ممارسة مهامه، أقر مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون يقضي بإلغاء محكمة الإرهاب، وذلك ضمن سياق معالجة أثار القوانين الاستثنائية التي أصدرها النظام السابق مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية لمعاقبة مناهضي. هذه الممارسات تبعث بصيصا من الأمل في مسار التحول الديمقراطي، خاصة بعد استضافة مجلس الشعب للوزراء من أجل الاستماع إلى تفسيراتهم بشأن قضايا تمس حياة المواطنين. أقول بصيص من الأمل، لكن في المقابل يشكك البعض كثر حقيقة في هذا المسار في ظل الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري. مشاهدي الكرام، ينضم إلينا من دمشق السيد مازن درويش الحقوقي السوري. مرحبا بك سيد مازن. سيد مازن، طبعا شيء جيد أن نسمع الوزير يتوجه إلى الشعب ليشرح لهم ما الذي يحدث، لكن أنت كمواطن سوري تعلم أن هؤلاء الذين استمعوا إلى الوزير كانوا ينتظرون أن يكون هناك خفض الأسعار، لم نسمع عن ذلك، والأهم أن يكون هناك مشاركة في إدارة الحكم، بمعنى أن الوزير عندما يأتي ليشرح المشكل يكون هناك من يقول له، من يحاول أن ينتقده أو يوجه له آراء متخصصة ليتم الحكم على الأمور. هل ما تقوم به الحكومة فعلا هو السيناريو الأمثل لمصلحة الشعب أم لا؟ هل رأيت ذلك يحدث في جلسة مجلس الشعب؟
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني أن يكون هناك استماع إلى أحد الوزراء، يعني خصوصا في قضية بهذه الإلحاح، هذا أمر بشكل عام إيجابي، لكن أيضا علينا أن لا ننسى أن يعني مجلس الشعب بحد ذاته تم تصميمه من خلال الإعلان الدستوري على أن يكون أقرب إلى مجلس تشريعي، ليس مجلس رقابي، لا يمارس أدوار رقابية حقيقية على الحكومة، لا يستطيع أن يعني أن يقوم بحجب الثقة عن وزير معين أو عن الحكومة بأكملها. بالتالي أيضا يعني الأدوات التنفيذية الرقابية هي غير موجودة. يستطيع المجلس كما رأينا أن يستمع إلى الوزراء، أن يوجه أسئلة، وأيضا شفنا أنه يعني حتى بجلسة الاستماع لوزير الطاقة محمد البشير بعض الأسئلة أيضا تم يعني عدم الإجابة عليها من قبل الوزير، كونه كمان كان في عدد كبير من الأسئلة ولا يتم الإجابة على كل سؤال بشكل مباشر، بينما تم تجميع عدد من الإجابات حول مجمل الأسئلة. هذا النمط من يعني جلسات الاستماع قد يكون يعني بالنسبة إلى الكثير من السوريين هو أقرب إلى المؤتمرات الصحفية، كان يعني كان من المتوقع أن يكون هناك دور أكبر لمجلس الشعب، خصوصا أنها مرحلة انتقالية. جردت العادة أنه يعني نعم يتم تجاوز آليات الانتخاب أو الآليات الشرعية التقليدية للوصول إلى السلطة بحالات الثورات، بحالات المراحل الانتقالية. من أجل تعويض هذا الأمر يتم منح البرلمانات الانتقالية سلطات أوسع أكبر بالرقابة على السلطة التنفيذية، لكن يعني للأسف هذا الأمر هو الهدف يحدث في سوريا، شفناه بكتير دول عاشت مرحلة
0: في كل دولة.
2: أعتقد
0: حقيقة
2: أنه يعني الهدف هو
0: سيد مازي، يعني هو في النهاية دور مجلس الشعب أن يقول للحكومة ما تفعله الحكومة هذا يسير فعلا بالاتجاه الصحيح أم ربما هناك نقائص معا يمكن العمل على حلها، لكن واضح تماما أنه كما أشرت هو أقرب إلى مؤتمر صحفي. والغريب أن نفس الوزير كان قام بإجراء مؤتمر صحفي قبل ذلك وشرح نفس الأمر. إذن لماذا من المهم أن يأتي الآن أمام مجلس الشعب؟ هل هو فقط للإدعاء لإعطاء صورة أن الحكومة والوزير يحترم كلمة الشعب ويحترم الشعب يتوجه إليه، لكن حقيقة الحكومة تفعل ما تريد والشعب ما زال يعاني والمجلس لا يشارك في حكم شيء؟
2: يعني بالنهاية الوزير يعني طالما أن هناك أكثر من 21 نائب أو أكثر طلبوا الجلسة الاستماع، فالوزير بهذه الحالة هو يعني ملزم بالحضور والاستماع إلى أسئلة النواب والإجابة عليها. لكن يعني كما ذكرت كان المفروض أن تكون جلسة الاستماع يوم الخميس، تم تأجيلها إلى الأحد، وفي المقابل تم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس. بالتالي التخفيض الأسعار أو يعني تحويل الأسعار إلى ثلاث شرائح عمليا، والدعم الذي تم طرحه كاستجابة إلى الاحتجاجات الشعبية التي حصلت، كان هناك أيضا يعني محاولة إلى تقديم أن هذا التنازل، هذا التراجع عن التسعير هو استجابة للمطالب الشعبية وليس استجابة إلى المطالب البرلمانية. أعتقد أنه هذا السبب اللي خلى أن يتم الإعلان عن التخفيضات أو عن الشرائح الثلاث بيوم الخميس وتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد. بكل الأحوال يعني النواب لا زالوا يستطيعون بشكل أو بآخر بحسب أيضا المادة 170 والمادة 171 من النظام الداخلي الذي أتمنى أن يتم نشره، نتمنى على مجلس الشعب أيضا تفعيل موقعه وأن يوضع فيه النظام الداخلي كاملا بهذا الخصوص، لكن بحسب هدول المواد أيضا يستطيع النواب تقديم توصيات أو إجراءات، طلب إجراءات متابعة. هذا الأمر نتمنى أيضا على النواب أن يكون هناك إجراءات للمتابعة يقومون بطلبها وأن يتم مراجعة يعني كل الأرقام والوعود والإجراءات والتوصيات التي ممكن أن تصدر عن النواب خلال فترة زمنية معقولة 3 أشهر 6 أشهر حتى لا تكون المسألة هي مجرد يعني كما قلنا أقرب ما تكون إلى مؤتمر صحفي. هذه الأداة يعني على الرغم من بساطتها إلا أنها قد تعطي مصداقية فعلا لعمليات الاستماع. أن يكون هناك بيان رسمي يصدر عن مجلس الشعب بعد جلسات الاستماع يوضح يعني موقف مجلس الشعب مما قاله الوزير أو رئيس الهيئة حسب من يكون هو يعني يقوم بالاستماع، هذا أيضا له تأثير ويعطي حتى لو كان هذا البيان هو بيان إعلامي لكنه أيضا يوضح مجلس الشعب بهذا الخصوص. علينا كمان أن لا ننسى أنه يعني حتى الآن لا يوجد يعني قانون للأحزاب أو ممارسة عملياتية للحياة السياسية بمعناها الواسع في سوريا سواء كنقابات منتخبة أو كأحزاب مرخصة، بالتالي هذا الأمر بيخلي أيضا مجلس النواب من الصعب أن يكون هناك كتل برلمانية لها برامج سياسية واضحة، بيحول أيضا المجلس إلى مجرد أفراد وهؤلاء الأفراد هم يمثلون المناطق التي جاءوا منها. هذا الأمر نتمنى فعلا أن يكون هناك في مسارعة لإصدار قانون خاص للأحزاب، قانون للانتخابات، أن يكون هناك انتخابات حقيقية للنقابات المهنية، فبالتالي هذا أيضا يعزز هذه الأدوار بشكل عام. أما يعني خليني أقول خلال نحن عم نحكي كمان يعني بضعة أسابيع من انطلاق المجلس حتى الآن يعني مفهوم أن الحالة الانتقالية قد يكون القرار باتجاه الاستقرار هذه المرحلة أكثر ما يكون هو يعني مراعاة التنوع والتشاركية وقضية يعني الديمقراطية بشكل عام، لكن هذا إن كان مفهوم بالنسبة للسوريين بشكل عام بالمراحل الأولى بالأشهر الأولى السنة الأولى، لكن نحن يعني نتحدث على قرابة انتهاء السنة الثانية من سقوط نظام الأسد. أعتقد أنه يعني الحكومة عليها أن تأخذ بعين الاعتبار جرس الإنذار الذي يعني أعلن عنه الشعب السوري من خلال هذه المظاهرات. القضية ليست قضية المحروقات، القضية أيضا تتعلق ب تحمل كلفة هذه التركة. المواطن السوري يعي تماما التركة التي ورثناها من النظام.
0: ما هو سيد مازن هنا اسمح لي
2: حاجات المهولة
0: ويعي أنه من حقه أن يشارك أيضا في إدارة ثروات بلاده، وبالتالي حتى وإن كان يعني ما أعلن من بعض التخفيض أو وصول إلى أكثر من شريحة هذا كان قبل جلسة المجلس، لكن بعد الجلسة لم يعلن عن التخفيض في الأسعار والناس ما زالوا غاضبين لأنه يؤثر على حياتهم، الأسعار حاليا تؤثر على حياتهم. لكن فكرة أن القرار الذي يتخذ لا يأخذ بعين الاعتبار حاجات الناس أن يقولوا، كان من الممكن النواب حتى وإن سمعوا ما قاله الوزير أن يشاركوا بآراء حتى ولو وكانوا يعني نص الإعلان السوري لا يسمح لهم بمساءلة الوزير صحيح، لا يسمح لهم بسحب الثقة من الوزير صحيح، لكن على الأقل كان ممكن أن يقدموا حلول مقترحة، هذا الذي تفعله اللجان المختصة في البرلمانات الأخرى، لكن ما سمعناه من شاركوا في الجلسة كمجرد طرح أسئلة، ليس من يأتي ليشارك في بناء وطن. فكرة الوعي تبدو تحتاج إلى العمل عليها.
2: يعني بالنهاية أيضا هذا يعني برلمان انتقالي بمرحلة انتقالية، يعني عين الثلث بشكل مباشر والثلثين تم تعيينهم بشكل غير مباشر، فبالتالي يعني مرة أخرى من الصعب أن نسقط المبادئ الأساسية اللي بتخص يعني حكومات ودول مستقرة على مرحلة انتقالية، لكن هذا لا يبرر أبدا مرة أخرى أن ينتزع من البرلمان سلطاته الرقابية، على العكس لأنها مرحلة انتقالية، لأنه قد لا يكون من الممكن إجراء انتخابات، لأنها يعني مرحلة وصول إلى السلطة تحت بند المشروعية الثورية، كان يجب فعلا أن يكون هناك سلطات إضافية والتوسع في السلطات الرقابية للبرلمان وليس سحب كافة الأدوات. لكن يعني هذا يعني كنت اللي بمعرض قوله أنه المواطن السوري يعي تماما التركة، يعي حجم التحديات، وهو على استعداد أن يتحمل نصيبه وحصته من هذه التضحيات، لكن أيضا يريد أن يرى شفافية، يريد أن يرى أرقام واقعية ودقيقة، يريد أن يرى خطط حقيقية وليس وعود. عندما نقول أنه خلال سنتين رح نتجاوز الأزمة، هذا يعني أن يكون هناك خطة وطنية دقيقة لتجاوز أزمة المحروقات حتى نهاية فرضا العام 28، أن لا تكون الأمور مجرد فعلا إطلاق تصريحات، إطلاق أرقام أحيانا فيها تناقضات واسعة. فبالتالي علينا أن يعني جميعا أن نتحمل أدوارنا وكلفنا، من غير المعقول أن يكون المواطن السوري يعني مطالب بتحمل الكلفة كاملة وتكون النفاقات الإدارية يعني تزيد عن مليار دولار. هذا البلد بحاجة أن يكون هناك إعلان للتقشف الحكومي، ليس نفقات إدارية بقيمة مليون دولار والنفقات الاستثمارية بقيمة مليون دولار. هذا الأمر واحد من الأسباب أعتقد يعني اللي بتخلينا كمواطنين سوريين ننظر أحيانا بعدم الثقة للخطابات للبيانات.
0: وضحت الصورة سيد التصريح به،
2: واستعادة الثقة بين الحكومة والمواطن أمر بغاية الأهمية.
0: شكرا لك سيد مازن درويش الحقوقي السوري، كنت معنا من دمشق، شكرا لك.

0: إلى ألمانيا الآن مشاهدينا الكرام. صناديق الاقتراع في ولايتين ونتائج أولية تحمل رسالة سياسية ثقيلة للمستشار فريدريش ميرتس في برلين. نتحدث هنا عن ولايتين ميكلنبورغ فوربومر، أظهرت استطلاعات الناخبين أو النتائج الأولية مشاهدينا الكرام أظهرت تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا، طبعا هذا اليمين المتطرف، بنحو 38%، مركز الأول، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الولاية. أما حزب ميرتس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فقد حصل وفق النتائج الأولية دائما على أقل من، نسمع جيدا، على أقل من 5% من الأصوات، لتكون أول مرة في تاريخ الحزب يفشل فيها في دخول برلمان ولاية ألمانية. حاجز 5% هو الذي يسمح بالدخول من عدمه. تخيلوا أن هذا الحزب لم يعني بالكاد يصل إلى 5%. المستشار الألماني فريدريش ميرتس وصف نتائج الانتخابات في ولاية ميكلنبورغ فوربومر، وصفها بالكارثة على حزبه، وتعهد بالبقاء في منصبه والتسريع في وتيرة الإصلاح. نستمع له.
1: لا يمكننا تجميل صورة النتيجة في ولاية ميكلنبورغ فوربومر، فالأمر كارثي. لقد خاض الحزب الديمقراطي المسيحي معركة شرسة، لكنه في النهاية سحق وسط المواجهة المستقطبة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
0: ننتقل إلى برلين. هناك جاءت الضربة من الاتجاه الآخر، ليس من اليمين المتطرف وإنما من أقصى اليسار. فالتوقعات الأولية والنتائج الأولية وضعت حزب ديلينكا اليساري، أو اليساري الذي يصفه البعض باليساري المتطرف أيضا، وضعته في الصدارة بنحو 26% مقابل نحو 20% لكل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا. البديل من أجل ألمانيا مرة أخرى في برلين يعني يحصل على نسبة جيدة، وإن كان لا تقارن بما حصل في ميكلنبورغ. إذن هذا الحزب الذي صعد أو ضعف من شعبيته مقارنة بنتائجه قبل 4 سنوات. تقدم حزب ديلينكا اليساري في برلين يشير إلى إمكانية تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر. هذه النتائج تأتي بعد 2 أسبوع فقط من تصدر البديل من أجل ألمانيا يمين متطرف انتخابات ساكسونيا هالت، ما يعمق الضغوط على المستشار ميرتس وعلى حزبه طبعا. إذن مشاهدينا الكرام، ميرتس كان قد ألغى رحلته إلى نيويورك وامتنع حتى عن المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا لخطورة الوضع، يريد أن يتابع ما يحدث على الأرض، فيما دعت قيادة الاتحاد المسيحي إلى اجتماع لبحث الوضع السياسي والانتخابي بحسب وكالة رويترز. لكن لماذا كل هذا القلق؟ يعني كيف تؤثر انتخابات في ولايتين من أصل 16 ولاية على تحديد من سيحكم الدولة الألمانية؟ ما حدث اليوم هو انتخابات لبرلماني ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربومر، وليست انتخابات للبرلمان الاتحادي الذي ينتخب المستشار، مستشار الذي يحكم البلاد ويمكنه أن ينهي ولايته. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ حسب نظام الحكم في ألمانيا، ناخبو الولايات يختارون من يمثلهم في برلمان الولاية، والأغلبية الفائزة تشكل حكومة هذه الولاية، والحكومة تختار من سيشكل ما يسمى بالمجلس الاتحادي. ما أهمية هذا المجلس الاتحادي؟ المجلس الاتحادي هو الذي يشارك في التشريع على المستوى الوطني مع البرلمان الوطني، وبالتالي هذا المجلس الاتحادي له دور في صياغة أو تعطيل قوانين يمكن أن تغير من حياة الشعب الألماني كله. لذلك فإن خسائر جديدة لحزب ميرتس لا تسقط حكومته مباشرة، هذا صحيح، لكنها قد تضعف موقعه السياسي وتزيد صعوبة تمرير بعض مشاريع حكومته، فضلا عن كونها مؤشرا على اتجاه المزاج الانتخابي في كل البلاد. وبين صعود اليسار في برلين وتقدم اليمين المتطرف في ميكلنبورغ فوربومر، تكشف النتائج الأولية خريطة سياسية ألمانية أكثر انقساما، تتراجع فيها الأحزاب التقليدية لمصلحة القوى الموجودة على طرفي المشهد.

0: من برلين ينضم إلينا مشاهدينا الكرام السيد رافائيل بوسونغ كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية. مرحبا بك سيد بوسونغ. نريد أن نفهم ما الذي يحدث في ألمانيا، يعني اليمين المتطرف يصل في ميكلنبورغ فور بومر واليسار المتطرف يصل في المقدمة في برلين، ما الذي يحدث؟
1: في واقع الأمر الأحزاب أحزاب الوسط التقليدية تتعرض لضغوطات مكثفة في ألمانيا، شأن ذلك شأن الدول الأوروبية والغرب. ثمة تراجع لدور الأحزاب التقليدية وبزوغ نجم اليسار واليمين على حد سواء. هذه الانتخابات المناطقية في الأقاليم أظهرت أن هذا بالفعل يشكل وتيرة سريعة وصعوبة بمكان الوصول إلى ائتلافات راسخة وحكومات راسخة لغاية الآن فقط في الأقاليم في المناطق، ولكن نعم الناس يخشون بأن هذا سيصبح توجها وطنيا، ولكن اليوم لم يكن ثمة مفاجآت. المفاجأة ترتبط بالاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي لن يكون في برلمان مكنبورغ وستن بوميرانيا، ولكن بخلاف ذلك كان ثمة توقعات من هذا القبيل. ويقول المستشار أن الأمر جدي خطير ليس جيدا، ولكن في الأثناء هو وحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريدون أن يستمروا في جهودهم على مدى الأشهر القادمة لكي يقلبوا الطاولة في هذا المقام ويغيروا أو يعكسوا مسار ما يجري.
0: طيب، نحن حتى الآن لا نتحدث عن كل ألمانيا، نتحدث عن ولايتين اليوم، وقبل ذلك بأسابيع كانت ساكسونيا أنهالت هي أيضا عاشت هذه الانتخابات، يعني عن تحدث عن 3 ولايات من أصل 16 ولاية. لكن ما الذي يدفع الناس للتصويت؟ نحن هنا لا نتحدث عن يمين تقليدي ويسار تقليدي، يمين متطرف وأقصى اليسار، ما الذي يبحث عنه الناس في التصويت لهذين الاتجاهين المتضاربين؟
1: هذه قصة طويلة وليس ثمة تفسير واحد، هذا يعتمد طبعا على الولاية هذه دون الأخرى. في شرق ألمانيا والتي كانت تعرف بألمانيا الشرقية ثمة تقليد أو ربما تحديات بنيوية، ولكن في العموم الناس ليس لديهم رؤية تقدمية يسارا ويمينا لجهة كيف يمكن لألمانيا أن تتقدم إلى الأمام، لأن الأحزاب الراسخة ينظر إليها وكأنها عالقة في هذا المأزق من دون توفير إجابات. المشكلة هي أن الأحزاب الراديكالية المتشددة تعد وعودا تصل إلى عنان السماء إلى القمر، ولكن هنالك أيضا أمور ترتبط بالوجدان، ويبدو أن الأحزاب التقليدية فقدت هذا الحس الوجداني، ويبدو أن هناك تعبئة إلى اليسار وإلى اليمين، وهناك كثير من الناس يصوتون، هناك كثير من الناس مستاؤون محرومون في معظم الأحيان، ولكن هؤلاء يصوتون لهذه الأحزاب ويريدون تغييرا، ولكن هل هذا التغيير واقعي؟ هذه المشكلة.
0: طيب، إن أردنا أن نوسع النظرة لمجمل ألمانيا، ما هي شعبية هذه الأحزاب إن كان البديل من أجل ألمانيا أو ديلانكا فيما يخص بقية الولايات الألمانية؟
1: ديلينكا حزب اليسار المتطرف لا يحظى بشعبية في أرجاء ألمانيا، ولكن هناك تقدم سيما الشابات اللواتي يصوتن لهذا الحزب. الـ AfD حزب البديل بالفعل وفق استطاعة الرأي يلعب دور أساسيا، ولكن لا يمكنه أن يستلب السلطة، لأنه ما من حزب آخر يريد أن يشكل ائتلاف مع هذا الحزب، وهذا صحيح يتعين على الأحزاب أن تنأى بنفسها عن حزب البديل الـ AfD، ولأن هذا الحزب يجب الحذر منه. في الأثناء نتحدث عن انتخابات الأقاليم الولايات، ولكن في الربيع القادم في أبريل نيسان هنالك ولاية تحتوي على 20 مليون سوف يصوت المقترعين فيها، وإذا ما ساءت الأحوال في تلك الانتخابات فذلك سيشكل مشكلة على المستوى الفيدرالي ويشكل مشكلة للحكومة الحالية الألمانية. أما إذا الأمور اختلفت فسوف نرى، لأن هناك سنتان تفصلنا عن الانتخابات الفيدرالية لكي نعزز من الاقتصاد ونموه وإجراء الإصلاحات، ويحدون الأمل أن نجتذب أيضا هؤلاء الناخبين الذين يصوتون إلى اليسار واليمين الآن.
0: حتى الآن ما عرفنا من نتائج الانتخابات لا يسير بهذا الاتجاه، سنرى ما الذي ستفعله الأحزاب التقليدية وما سيحدث في الانتخابات المقبلة. أشكرك جزيلا السيد رافائيل بوسونغ، وأنت كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والألمانية، كنت معنا من برلين، شكرا لك يا سيدي. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى نهاية الأخيرة لهذه الليلة، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع وائل التميمي، في رعاية الله.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ، وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق، وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

شأن إيران. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب، والجماعة تقول إن الطائرات السعودية نفذت 28 غارة على تعز والجوف ومأرب. اقتحامات واعتقالات بعد مقتل إسرائيلي في إطلاق نار غرب رام الله، وجيش الاحتلال يقتل فلسطينيا شرق جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. مقتل وإصابة العشرات جراء استهداف قوات الدعم السريع مدينة الأبيض بالمسيرات، واستمرار نزوح العائلات من محلية طويلة شمال دارفور بسبب الحرب السوداني.

0: قال الجيش الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز. وأضاف بيان عسكري إيراني أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من استهداف المسيرة فوق المضيق، ما أدى إلى تدميرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، وأشار إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. من جهته حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني الولايات المتحدة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية، مشيرا إلى وجود معلومات لديه تفيد بعزم الولايات المتحدة استئناف إجراءاتها العدائية.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحا. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلا عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
1: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: أعلن الناطق باسم قوات الحكومة اليمنية أن قواتهم الجوية نفذت استهدافاً أو هجوماً جديداً ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة وعتاد لها. بينما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أن الطائرات السعودية استهدفت أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان وبرج اتصال آخر في المراشي وآخر في الزاهر بالجوف. وقال المتحدث العسكري باسمهم إن الطائرات السعودية نفذت 28 غارة على تعز ومأرب والجوف.

0: أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147 ألف شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر بسبب التصعيد العسكري، بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. ومع تصاعد المواجهات في اليمن تفاعل مستخدمون سوريون مع التطورات بمنشورات تضامن مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، وبالتوازي انتشرت مزاعم أخرى عن نقل مقاتلين سوريين إلى اليمن للقتال إلى جانب القوات الحكومية. في هذا التقرير تتبع فريق مسبار انتشار مزاعم عن إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر.
1: من تأييد للحكومة اليمنية المدعومة دوليا إلى مزاعم بالانخراط في القتال الميداني داخل اليمن، هكذا استغلت حسابات على منصة إكس تصاعد المواجهات في اليمن للحديث عن وجود مقاتلين سوريين إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. شملت مقطعا زعم أنه يوثق أسرى مرتزقة سوريين وسعوديين في اليمن، وصورة تم الادعاء بأنها توثق وصول مقاتلين سوريين، وأخرى زعم أنها توثق جسراً جوياً لنقل مسلحين عبر مطار أبها. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع انتشار مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر والتفاعل. فشمل التحليل أكثر من 24 ألف منشور مرتبط بالادعاءات المتداولة نشرها نحو 13 ألف حساب على منصة إكس. في تفاصيل الحسابات لاحظ فريق مسبار التفاعلات حول ادعاءات إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن بين يومي 1 و 17 من سبتمبر الجاري، ولاحظ الفريق أن التفاعل بدأ في الارتفاع في اليوم الرابع وبلغ أعلى مستوياته بين 17 من الشهر نفسه. شمل رصد أكثر من 88 ألف منشور نشرها نحو 41 ألف حساب. وبعد تصفية البيانات وحصر المنشورات المرتبطة مباشرة بمزاعم مشاركة مقاتلين سوريين في المعارك باليمن، بلغ العدد أكثر من 24 ألف منشور من نحو 13 ألف حساب. وتنوعت الحسابات المشاركة بين حسابات تروج لخطاب أنصار الله الحوثيين أو محور المقاومة، وأخرى تحمل هويات عراقية ولبنانية، إلى جانب حسابات سورية معارضة للسلطة الجديدة. أظهر تحليل معرفات الحسابات وصورها وشعاراتها بروز هوية يمنية مؤيدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تجلت في استخدام العالم اليمني وعبارات مثل اليمن ويمني وأنصار الله. كما شاركت حسابات تحمل هويات عراقية وتستخدم خطاباً مؤيداً لما يعرف بمحور المقاومة، وظهرت في بعضها رموز فلسطينية وشعارات عن دعم القضية الفلسطينية ومناهضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب المواقع الجغرافية المسجلة للحسابات جاء اليمن في المقدمة، إذ نشر منها 46% من المنشورات، تلتها السعودية 11%، ثم العراق 6%، وسوريا 5%، ولبنان 3%. مقطع أسر مقاتلين، أعادت حسابات النشر مقطع قدم على أنه يوثق أسر مقاتلين سوريين في اليمن، وخلص تحقق مسبار إلى أن المقطع يعود إلى 13 من فبراير 2018 ويوثق استسلام عشرات من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة لغرفة عمليات دحر الغزاة، وذلك عقب معارك في بلدة الإخوين جنوبية إدلب. ولم يتوقف الأمر على هذا النحو، فقد ذهبت الحسابات إلى أبعد من ذلك بادعائها وجود جسر جوي بين سوريا والسعودية لنقل مسلحين إلى اليمن، وتداولتها حسابات أخرى، لكن تحقق مسبار خالص إلى أن الصورة مولدة بذكاء الاصطناعي ولا تثبت وجود جسر جوي. كما كشف فريق مسبار أن صورة المسلح التي عرضتها الحسابات في سياق الادعاء بوجود مقاتلين سوريين في اليمن مولدة بذكاء الاصطناعي، وبالتالي لا تصلح دليلاً على استقدام مقاتلين. برزت في تحليل الحسابات ثلاث فئات رئيسية استناداً إلى المعرفات والشعارات والخطاب الظاهر فيها، حسابات تستخدم هويات وشعارات حوثية، وحسابات عراقية ولبنانية تتبنى خطاب محور المقاومة، وحسابات سورية تعارض الحكومة الحالية وتؤيد نظام الرئيس السابق بشار الأسد مثل عمر رحمون وماهر شرف الدين وغيرهما. ورصد التحليل 3 حسابات معنية بالشأن السوري روجت مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، وأظهرت مراجعة منشوراتها وبياناتها خطاباً معارضاً للحكومة السورية الجديدة، إلى جانب تغييرات في أسماء المستخدمين واختلافات في بيانات المواقع. وتظهر بيانات المتابعة أن الحسابات 3 تتابع بعضها بعضاً، كما تكشف المقارنة البصرية تشابهاً بين بعض عناصر الهوية البصرية لحسابي الحدث إكس وميديا إكس. وتعزز هذه المؤشرات احتمال وجود صلة بين الحسابات، لكنها لا تثبت إدارة مشتركة أو تنسيقاً بينها. كما رصدت حسابات من العراق واليمن ممن يتبعون محور المقاومة إضافة إلى مصر. وفي تركيزه على طبيعة الحسابات، كشف فريق مسبار حداثة الإنشاء، فمن بين 2640 حساباً أنشئ بين أكتوبر عام 2023 و17 من سبتمبر الجاري، أنشئ 259 في الربع الأخير من عام 2023 و807 عام 2024 و900 عام 2025 و674 منذ بداية العام الجاري. وفيما يتعلق بإخفاء الهوية، أظهرت عينة من الحسابات استخدام أسماء عامة أو غير متسقة مع نشاطها، وصور لشخصيات عامة أو لأشخاص آخرين متداولة على الإنترنت، ما صعب تحديد هوية أصحابها. وفيما يتعلق بقلة المتابعين، فقد أظهرت البيانات مشاركة نحو 5000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100 حساب. ونشرت هذه الحسابات قرابة 9000 منشور تمثل نحو 36% من المنشورات المرصودة في النقاش حول المزاعم.
0: قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما تفعله دولة قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات السلام والوساطة بين الأطراف وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة لاستغلالها متى استدعت الحاجة. تصريحات المسؤول القطري كانت خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك.
2: ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة كي تستغل في أي وقت، وهذه بالفعل طريقة ناجحة.
0: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غازية وصوتية خلال مواجهات في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، وأدت الاعتداءات إلى اشتعال النيران في محل تجارية. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال منفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله التي تسببت في مقتل إسرائيلي. واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيرة بالضفة الغربية واعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من الإصابة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ببدء عملية عسكرية في بلدة بدو بالقدس التي خرج منها منفذ الهجوم، وأضافت أن العملية هناك ستشمل اعتقالات ومسح منزلي منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه شرق جنين، وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس. طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتفعيل عقوبة الإعدام بمنفذي العمليات. جاء ذلك عقب مقتل إسرائيلي في إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف قرب رام الله.
3: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
0: منعت قوات الاحتلال عشرات النشطاء الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الذي يضم 47 عائلة، وتمكن النشطاء من إيصال كمية قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال قطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل الأغوار عن محافظة طوبس.
4: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق. نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الرأس الأحمر ويعيش فيه نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
0: أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال في منطقة دوار أبو حميد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وظهرت مشاهد نقل أحد الطفلين المصابين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي. أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في خان يونس تقليص خدماته واقتصارها على الحالات الطارئة المنقذة للحياة بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. وقال المدير الطبي للمستشفى إن منظمة الصحة العالمية أبلغت الإدارة بتوقف تزويدهم بالوقود بعد توقف توريد الزيوت وقطع الغيار، وأوضح أن الأزمة أدت إلى توقف العمليات الجراحية والولادات القيصرية والعيادات الخارجية وخدمات الأشعة والمختبر والإسعاف. حذرت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة من أن النقص الحاد في الوقود يهدد بانهيار ما تبقى من مرافق صحية ويعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر، وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لإدخال الكميات اللازمة من الوقود بشكل منتظم.
5: ما زالت مستمرة باستهداف المنظومة الصحية بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار من خلال فرض قيود مشددة على الإمدادات اللازمة لعمل المنظومة الصحية بكافة تشكيلاتها التي تضم قائمة طويلة من الإمدادات بدءا من الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية وقطع الغيار والإمدادات والمستهلكات والأجهزة الطبية، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف.
0: دفعت أزمة النزوح وحجم الدمار الهائل وغياب البدائل الكثير من العائلات إلى السكن في مبان متضررة أو آيلة للسقوط، ومع تكرار انهيار بعضها واقتراب فصل الشتاء تعجز الطواقم الفنية المختصة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة الركام جراء منع الاحتلال دخول المعدات اللازمة.
6: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
7: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم فيه وقعدت فيه، عندنا العمارة كتير بتسيره وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان، يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء، الواحد بيستودع أولاده كل ليلة.
6: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
8: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين، 3 أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة، ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
6: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
9: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
6: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له.
10: يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مباني ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مباني فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: منذ وقف إطلاق النار تواصل القوات الإسرائيلية توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب لبنان عبر فرض طوق ناري على قرى إضافية والتوغل في أخرى، بالتوازي مع عمليات تجريف وتدمير للمنازل والمباني. هذا الواقع يضيق على السكان سبل العودة ويفرض على الأرض حدودا جديدة تتقدم باتجاه بلدات لبنانية.
11: على بعد عشرات الأمتار من هنا تقع بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان، رغم قربها فإنها تبدو بعيدة عن أهلها. هذا مدخل بلدة حداثة، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها، وهذا الساتر الترابي هو حدود الخط الأصفر الذي رسمته القوات الإسرائيلية. عند أطراف بلدة حريص المجاورة هنا يقف عيسى ابن حداثة، ينظر إلى ما كان يوما بلدة ومنزلا يشكل الأمان وأرضا تساوي الحياة. لم يبق منها شيء، وأصبحت العودة إليها حلما يستحيل حدوثه بعدما ضمتها إسرائيل إلى داخل الخط الأصفر.
12: نحن منموت 1000 موتة، نحن عم نشوف ضياتنا عم تتهدم، منكون مدمرين نفسيا، منحس بوجع كتير كبير، بوجع كتير عميق. كيف أنت اليوم حدا فائد شيء أو أغلى شيء بيملكه؟ حدا فائد أغلى شيء بيملكه، في وجع كتير كبير.
11: حريص التي تجاور حداثة وتشرف عليها توثق يوميا الانتهاكات الإسرائيلية وتنال بين الحين والآخر نصيباً من القصف. على بعد مئات الأمتار من الخط الأصفر الذي يفصل بين حريص وحداثة يعمل العم رزق وزوجته في بستانهما، يشهدان على توغلات إسرائيلية وغارات تحول دون مكوثهما في منزلهما يقصدانه صباحا ويغادران عصرا.
13: نحن ما عاد فينا نتحمل، العالم ما عاد فيها تتحمل، يعني نحن عم نتحمل المصايب هذه، بصير غارة بصير قصف عم نضطر نظهر من بيتنا على مطرح أمين شوية ونقعد نرجع بيتنا.
11: غدت حريص خط الدفاع الأول عند حدودها رسمت إسرائيل حدودا جديدة، إما عبر تجريف الطريق أو إنشاء سواتر ترابية، وباتت أطراف البلدة تتعرض لقصف متواصل بالمدفعية وغارات تبث الرعب والموت في السكان.
14: هلأ مصير البلد بخطر والوضع كتير صعب. نحن كحاريس وأهل حاريس وساكنين هون سدين عايشين تحت خط النار.
11: باتت القرى المتاخمة للخط الأصفر مناطق يخشى سكانها أن تكون أهدافاً مؤجلة لاحتلال يجيد القتل والتدمير والتهجير ولا يجد من يوقف إجرامه. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، حريص، جنوب لبنان.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخصين وإصابة 20 جراء استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات، ما أسفر عن سقوط مدنيين من بين الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وأكدت الشبكة أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة يعد امتدادا للانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محليات طويلة بشمال دارفور أكثر من 100 أسرة هربت من العمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذها بداية الشهر إلى نحو 2000 غالبيتهم من النساء والأطفال. وتقول المنظمة إن مدينة طويلة تستضيف أكثر من 1,000,000 نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب ويعانون من أوضاع إنسانية هشة، خاصة في ظل موسم الجفاف والنقص الشديد في المساعدات الإنسانية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت جبهات القتال قصفا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 3 قتلى على الأقل في قصف روسي على ضواحي كييف. في المقابل شنت أوكرانيا هجمات موسعة بالمسيرات على موسكو تسببت في مقتل شخص على الأقل في مقاطعة سوفينو.
15: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوبي شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفا استراتيجيا لقوة كييف لتقصف مجددا واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرات الاعتراضية. على الطرف الآخر تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفاً لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية، استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب138 مسيرة وأصابت 17 هدفا بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن أهجر اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلاله على عقد لقاء في نيويورك، مشيرا إلى وجود ديناميكية دبلوماسية. وأضاف زيلينسكي أن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد وقضايا تتعلق بالطاقة والغذاء وحماية المدنيين، مؤكدا استعداد أوكرانيا لاتخاذ خطوات في هذا المسار. معنا الآن من موسكو أندريا أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي، ومن كييف إيفان أوس كبير المستشارين في مركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. سيد أنتيكوف، المسيرة التي ضربت المصفاة الكبرى في موسكو اليوم، المصفاة تبعد 25 كيلومترا عن الكريملين، إلى متى تستطيع روسيا تحمل أو تحمل هجمات من هذا النوع؟
16: أولا قبل كل شيء تحية طيبة لسيد إيفان من كييف. أود أن أشير إلى أن نعم، هو الهجوم ليس الأول من نوعه، يعني حاولت أوكرانيا سابقا أن تستهدف هذا المصنع. نعم أضرار موجودة دون شك، ولكن في نفس الوقت نحن منذ الفترة قد دخلنا إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل، فأوكرانيا تحاول أن تستنزف روسيا بكثير من الطرق، بما في ذلك استهداف منشآت النفطية لأجل يعني زرع نوع من التوتر الداخلي بسبب نقص البنزين، ولكن روسيا ترد بالمثل، هي كذلك تستهدف المنشآت النفطية، منشآت الكهربائية، غيرها من المنشآت، غيرها من البنية التحتية في الداخل الأوكراني. فلذلك يعني أنا أعتقد أن في نهاية المطاف نحن رويدا نرى مزيد ومزيد من التصعيد بين الطرفين وتوسيع حدود العملية القتالية بين الطرفين. كل ذلك طبعا لا يشير إلى اقتراب أي تسوية لهذه الأزمة.
0: يعني لن تقول موسكو كفى، ألا توجد أصوات عندكم في موسكو في روسيا عموما سيد أنتيكوف تقول كفى، اكتفينا من هذه الحرب أكثر من 4 سنوات ونصف؟
16: توجد طبعا هناك أصوات مثل كما تفضلتم، ولكن في نفس الوقت أكثرية الشعب الروسي بشكل عام يفكر بطريقة تالية، يعني يمكن إما قبول الشروط للدول الغربية وكذلك كييف، يمكننا أن نتنازل عن كل مطالبنا، ولكن في نهاية المطاف العملية القتالية ستستأنف بعد 5 سنوات 10 سنوات، أي لن يكون هناك حل مستمر لهذه الأزمة. أكثرية يفكر بأن يجب أن يكون هناك تحقيق أهداف على ساحة القتال أو عن طريق دبلوماسي لأجل منع تكرار مثل هذه الأحداث التي نشاهدها اليوم.
0: سيد أوس في كييف بنفس المنطق وكما قال ضيفنا في موسكو، أنتم تهاجمون روسيا لكن روسيا تسبب دمارا هائلا في عموم أراضي أوكرانيا، إلى متى أيضا تستطيع أوكرانيا أن تتحمل هذه الكلف الهائلة بشريا واقتصاديا؟
17: مساء الخير من كييف، تحياتي وائل وام شويدي العربي تي في، شكرا لدعوتي.
18: مرحبا أندري أنتيكوف، كما تعرفون وائل أعتقد أننا نشهد الآن حرب مدن كلاسيكية، وبطبيعة الحال نتحدث عن حرب إيران والعراق كسابقة، حيث كان ثمة قصف وكان هنالك هجوم للمدن وكان هنالك سقوط ضحايا مدينة، لذلك هذه حرب مدن. وبالإضافة إلى ذلك ثمة غياب لديناميات الحرب على خطوط التماس. نتحدث عن القوات الروسية والقوات الأوكرانية منذ 3 أشهر وتم وقوعها. التموقع هو ذاته، روسيا بطبيعة الحال تهاجم أوكرانيا كل يوم، وفي كل يوم نرى الكثير من الدمار والموت في صفوف المدنيين. البارحة هناك معلومات تشي بأن هناك شخص مع طفلين قتلوا، وهناك طفل آخر قتل في ضواحي كييف، واليوم هناك هجمات. لذلك أعتقد أن هذه الهجمات أصبحت أساساً في الأخبار لهذه الحرب، لذلك يبدو وكان هنالك محاجة جدية تقول بأنه يجب وقف الحرب لأن الطرفان لا يستطيعان أن يتقدما، وهنالك ضحايا في صفوف المدنيين سيما في أوكرانيا، لا أعرف في روسيا، ولكن هنالك ضحايا مدنيين في أوكرانيا، وبالتالي أعتقد أن هنالك حاجة للوصول إلى حل. هذا جذر يدفعنا إلى تجميد الحرب والقيام بمفاوضات بعد تجميد النزاع، وسوف نرى كيف ستكشف الأمور.
0: اللافت أن هذا التصعيد الكبير في الهجمات بين البلدين جاء بعد أيام من كلام الرئيس ترامب بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات. كلامه جاء بعد زيارة ويتكوف وكوشنر لكل من موسكو وكييف. كيف نفسر هذا التصعيد الكبير سيد أنتيكوف في موسكو؟
16: نعم، هذا سؤال مطروح بسبب أن على ما يبدو هذا كلام للرئيس الأمريكي كان مفاجئا بالنسبة لأوكرانيا، وربما كذلك كان مفاجئا بالنسبة لروسيا. لم يكن هناك أي تفاهم حول هذا الشأن. طبعا توجد هناك أعمال ربما أو نشاطات الأمريكية حول هذا الموضوع للتوصل إلى تفاهم حول عدم استهداف المنشآت النفطية، المنشآت الكهربائية من قبل روسيا وأوكرانيا، ولكن دون شك لا يوجد هناك أي مؤشر إلى التوصل إلى هذه النتيجة. فلذلك الضربات المتبادلة مستمرة. وفي نفس الوقت لاحظوا أن قبل ربما أسبوع أو أسبوعين كان هناك الأحاديث بأن قد تستأنف المفاوضات في شهر أكتوبر بين روسيا وأوكرانيا، ولكن حاليا لا نسمع مثل هذه الأخبار، لا نسمع مثل هذه التصريحات. ربما هي ستستأنف، ولكن الكل يدرك تماما بأن أمال ضعيفة لتوصل إلى أي نتيجة في هذه المفاوضات. فلذلك أنا أتفق مع سيد إيفان من كييف، والذي قال بأن نحن في مرحلة الحرب بين المدن إن صح التعبير، ما يعني استهداف القدرات الصناعية، منشآت النفطية، منشآت الكهربائية، كل ذلك لأجل إضعاف قدرات الصناعية، قدرات الهجومية وغيرها من القدرات التي تسمح لاستمرار العمليات القتالية. دون شك هذه الحالة ستستمر إلى أي مدى نحن لا نعلم، بسبب أن لا يوجد هناك أي طرف بين الطرفين المستعد لتقديم التنازلات.
0: نعم، إيفان أوس في كييف. قبل قليل أعلن الرئيس زيلينسكي أنه أجرى اتصالا بالرئيس ترامب واتفقا على اللقاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وتحدث، وهنا نقطة لافتة، عن دينامية دبلوماسية وأن هناك أفكار تعمل عليها الولايات المتحدة لخفض التصعيد. هل من معلومات عندكم في كييف عن طبيعة هذه الأفكار؟
18: نعم، نتوقع أنه من الممكن أن يعقد لقاء بين زيلينسكي وترامب في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مجريات جلسات الجمعية العامة، ولكن من طرف ترامب ليس هنالك معلومات رشحت. ممثلو ترامب يقولون أنهم لم يخططوا لمثل هذا الاجتماع، ولكن بعد زيارة المبعوثين الخاصين لترامب في موسكو كييف كوشنر وويتكوف، تحدث زيلينسكي عن اقتراح يمكن نصل من خلاله إلى السلام، ولكن ليس هنالك معلومات. هنالك بطبيعة الحال اقتراح يرتبط بمصالحة ترتبط بالجوانب اللوجستية في البحر الأسود وصفقة الحبوب وإلى ما هنالك لتمرير البضائع، وهذا طبعا مهم لأوكرانيا لأن نحصل على كثير من الأموال من خلال بيع البضائع، وأيضا روسيا تفعل كذلك، وبطبيعة الحال هذا يؤثر على الأمن العالمي سيما الأمن الغذائي. لذلك هذه القضايا ربما سيتم الخوض فيها، ولكن هل يمكن الوصول إلى اتفاق؟ لا ندري. اليوم وزير خارجية تركيا هاكان فيدان تحدث عن أن تركيا قد جهزت مقترحا يرتبط بصفقة الحبوب في البحر الأسود. سوف نرى كيف ستكشف الأمور، ربما سيتم التطرق لهذا الأمر في لقاء ترامب وزيلينسكي. طبعا أوكرانيا منفتحة على أي مصالحة، ولكن كما تعرفون هنالك إعلانات من هذا القبيل، وسوف نرى إذا ما كان هنالك شيء يتحول إلى واقع على الأرض. شكرا.
0: شكرا جزيلا لإيفان أوس في كييف وأندري أنتيكوف في موسكو. عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، وأكد الوزير أن الارتفاع يأتي في سياق أزمة الطاقة العالمية. وشهدت مناطق عدة في سوريا خلال الأيام الماضية احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
19: سوريا للنفط SPC فيما يخص حالات التستر عن الفساد.
20: من احتجاجات الشارع إلى أروقة البرلمان انتقل ملف الطاقة في سوريا، ارتفاع وصف بأنه من الأكبر في أسعار المحروقات، وشكاوى من أزمات المياه والكهرباء، وتساؤلات عن إنتاج البلاد من النفط، ملفات دفعت مجلس الشعب إلى مساءلة وزير الطاقة محمد البشير عن أسباب رفع الأسعار وواقع الإنتاج وطريقة إدارة قطاع الطاقة.
21: بعدين في هوامش ربح، الأصل هوامش ربح، هلا كلها هوامش خسارة، لأنه نحن اليوم اللتر المازوت على الأسعار العالمية 1570 دولار آخر صفقة اشتريناها، اللتر المازوت بكلفنا 206 ليرات سوري، لتر المازوت بكلف الوزارة 260، عم تبيعه الشركة ب 175 مثل ما حددنا، يعني خسارته 31 ليرة سوري في اللتر بعد الرفع هذا 31 ليرة.
20: أمام النواب وضع الوزير ارتفاع الأسعار في سياق أزمة عالمية، قال إن سوريا ليست بمنأى عنها، وعرض إجراءات وزارته للتعامل مع تداعياتها في السوق المحلية.
22: الأسئلة جاءت من نبض الشارع، مما هذا شيء واضح بأنه يجب أن يكون هناك سياسة استباقية بتوضيح الأرقام وفقا لتضارب التصريحات الأخيرة، حقيقة الإنتاج، حقيقة الاستهلاك، ما هي العوامل التي أدت إلى زيادة الاستهلاك السوري.
20: أرقام وإحصاءات وجه فيها وزير الطاقة مساءلة النواب، لكن ما يقال تحت قبة البرلمان دون توفير حلول تتلائم مع القدرة الشرائية لن يخفف من وطأة الغلاء والفقر، حيث لا تقاس القرارات بالأرقام والتبريرات بل بما تتركه من أثر على حياة المواطنين السوريين. بعيدا عن قاعة المجلس، هنا تبدأ كلفة الزيادة فعليا في محطات الوقود. يدفع المواطن السعر الجديد للبنزين والمازوت من دخله، لكن كلفة المحروقات لا تتوقف عند المضخة، فهي تمتد إلى النقل والبضائع.
23: المواصلات ارتفعت، الحياة اليومية يعني كلها ارتفعت، الكهرباء ارتفعت. نحن بنتأمل يعني مجلس الشعب اللي هلأ الجلسة اللي عم تصير إنه يطلعوا بهالشعب الفقير، يعني رجعوا المحروقات لسه أرخص من أول منها، يعني إنه يعني الشعب السوري شعب طفران يعني فقير، يعني طالع من أزمة، يعني لازم بدل ما نغلي عليه نرخص له، يعني ندير بالنا عليه.
20: من البرلمان حيث طرحت الأسئلة إلى الشارع حيث تختبر الإجابات، يظل ملف الطاقة مفتوحا على كلفة تتجاوز سعر لتر الوقود، وعلى إجراءات حكومية ينتظر السوريون أن تحدد أثر الزيادة في حياتهم وأسواقهم. خالد الدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
0: يدخل المغرب مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من هذا الشهر، ويتوجه خلالها نحو 16 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب في استحقاق سيحدد ملامح المشهد البرلماني والحكومي خلال السنوات المقبلة. وتتنافس الأحزاب على 395 مقعدا في مجلس النواب. معنا الآن من الرباط الدكتور محمد الغواطي، الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية. دكتور، هل عبرت برأيك الأحزاب المغربية في حملاتها الانتخابية وبرامجها عن أولويات ومطالب الشعب المغربي؟
1: أعتقد بأن الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء المقبل تكتسي أهمية كبيرة، لأنها أولاً ستحدد تركيبة مجلس النواب، وبالتالي ستحدد الاختيارات التشريعية والبرلمانية والسياسات العمومية برسم السياسات العمومية وكذلك برسم السنوات المقبلة. أعتقد بأن الأحزاب السياسية قدمت مجموعة من المطالب الواردة ضمن برامجها والتي تقول بأنها قابلة للتنزيل، في حين أن الناخب يطرح سؤال يتعلق بكيف يمكن أن ينجز وكيف أيضا سيتم تمويل هذه الالتزامات، وسؤال آخر يتعلق بكيفية محاسبة المنتخبين فيما بعد. أعتقد بأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أيضا تؤدي دورا كبيرا، لكونها أخرجت تلك الحملات الانتخابية من طبيعتها العادية من خلال ذلك التواصل العادي بين المواطنين وبين المرشحين، إلى ذلك الفضاء الخاص بكون وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي دورا في تحقيق ذلك التواصل السياسي. اليوم نحن مقبلون على عملية انتخابية، وهذه العملية ستتشكل بموجبها الغرفة التي تنتخب بالاقتراع العام مباشر من قبل المواطنين، وهي مجلس النواب. لذلك نجد بأن هذه الانتخابات تحظى بأهمية خاصة، لأنها من خلال هذه النتائج سنعرف كيف يمكن بلورة وكيف يمكن أيضا تنزيل هذه البرامج، وأن الأحزاب السياسية يجب أن لا تبقى هدفها الأساسي هو ذلك العدد الرقمي، وإنما ذلك الترابط ما بين الواقع وما بين كذلك البرامج الانتخابية.
0: دكتور، هل تعتقد أنه من خلال البرامج المعلنة يمكن للأحزاب المغربية، هل يتيح لها الواقع والمشهد السياسي والحزبي في المغرب أن تستعيد ثقة المواطن المغربي بها؟
1: أعتقد بأن الأحزاب السياسية اليوم تؤدي دورا كبيرا في مجال تأطير وفي مجال تمثيل المواطن، والدستور يمنحها صلاحيات كبيرة في هذا الشأن. لذلك هي أحزاب تتنافس، وهناك من الأحزاب من غطى كل الدوائر الانتخابية، وهناك من الأحزاب من غطى نصفها، وهناك من لم يقم بتغطية إلا العدد القدير من تلك الدوائر. بطبيعة الحال هناك 395 مقعد بمجلس النواب، من بينها 305 سيتم انتخابهم على صعيد الدوائر المحلية، و90 يتم انتخابهم على صعيد الدوائر الجهوية، وكل حزب يقدم برنامجه الحزبي. وما يلاحظ على هذه البرامج أنها ركزت بشكل الأساس على الجانب الاقتصادي، على الجانب الاجتماعي المرتبط أساسا بالشغل وبالصحة وبكذلك بالتنمية المجالية وبكذلك تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأنها أحزاب تريد أن تحصل على مقاعد لتتضح فيما بعد الخريطة السياسية، هل ستكون ضمن الأحزاب الأغلبية أم أحزاب المعارضة؟
0: نعم، هناك تركيز دكتور الغواطي على فئة الشباب. تقول بعض الإحصائيات إن هناك تقدما ملموسا على مستوى مشاركة الشباب المغربي عن طريق في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين أو كناخبين. وكما تعرف هذه أول انتخابات تجري في المغرب بعد احتجاجات ما عرف بجيل زد. ما الدور الذي تعتقد أن الشباب المغاربة يمكن أن يلعبوه في تكوين المشهد السياسي المقبل؟
1: بالفعل الشباب حاضر في اللوائح الانتخابية، سواء كوكلاء اللوائح أو كأعضاء اللوائح، وهذا طبيعي، لأنه مؤخرا والمغرب عرف مجموعة من المطالب التي تبناها الشباب، وهذه المطالب كانت تتعلق أساسا بتجويد الخدمات وما إلى ذلك، ورفعها الشباب. لذلك اليوم البرامج الحزبية أولا تحاول أن تستوعب تلك المطالب وتقدمها في شكل وعود، ولكن هذه الوعود ترى هذه الأحزاب بأنها قابلة للتنزيل، وترى أيضا بأنه يمكن تمويلها من خلال مجموعة من المداخل. والشباب اليوم هو فاعل أساسي في المشهد الحزبي، والسؤال هنا هو كيف يمكن أن تكون المشاركة السياسية مقبولة، وكيف يمكن أيضا أن تتحقق الوعود بتحقيق ذلك الفضاء الممكن لتحقيق نقاش سياسي إيجابي يستوعب مطالب الشباب ويستوعب كذلك كل ما يراه الشباب في
0: باختصار لو سمحت، لم يتبقى لدي كثير من الوقت، كيف تتوقع أن يكون أداء الائتلاف الحكومي وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المقبلة باختصار لو سمحت؟
1: أعتقد بأن الأحزاب الأغلبية تقريبا غطت كل الدوائر الانتخابية بمجموعة من المرشحين. أعتقد بأنه النتائج سيحسمها المواطن، وكل السيناريوهات الممكنة بتوقع من سيفوز أو سينال المرتبة الثانية هي توقعات قد تخطئ وقد تصيب، لكن على العموم هذه الأحزاب المشكلة الأغلبية ستنال مقاعد مهمة، وتوقع أيضا للأحزاب أخرى منتمية لصفوف المعارضة بكونها أيضا ستنال مقاعد. لماذا؟ لأنها قامت بحملات انتخابية جيدة، وهذا كله في صالح المشهد السياسي، لأن كل ما يتعلق بالمشاركة هو نقطة إيجابية في سبيل تجويد هذا المشهد الانتخابي والمشهد السياسي عموما.
0: شكرا جزيلا الدكتور محمد الغواطي، الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية من الرباط. حضرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز مراسم توقيع اتفاقية نفطية بين شركة النفط الوطنية الفنزويلية وشركة توتال إنرجي الفرنسية. تعد الاتفاقية الأحدث ضمن سلسلة من صفقات النفط التي أبرمت بين شركات متعددة الجنسيات وكاراكاس. تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على المساعي الدولية لإنهاء سيطرة إيران على مضيق هرمز وانعكاسات الحصار الأمريكي على الإيرانيين، إضافة إلى الخطأ الذي يرتكبه ترامب في أوروبا وتخطيط روسيا لاغتيال معارضيها في الولايات المتحدة.
2: في صحيفة تيليغراف البريطانية نقرأ مقال بنديكت سميث حول إيجاد دول الخليج طرقا للعبور في مضيق هرمز، وأن مضيق هرمز يخضع نظريا للسيطرة الإيرانية منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة، إلا أن دول الخليج بدأت عملية سرية لزعزعة قبضة طهران على المضيق. ويلفت الكاتب إلى أن ناقلات النفط العملاقة لا تستطيع عبور المضيق، لكن عملية تهريب النفط السرية تتم عبر قوارب النقل الأصغر التي تقوم بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. ويشير الكاتب إلى أن السفن تقوم بإيقاف تشغيل أنظمة التعريف التلقائي الخاصة بها لمنع اكتشافها عبر الممر المائي، وتبحر بعد حلول الظلام لتجنب أي خطأ يمكن أن يساهم في كشفهم من قبل القوات الإيرانية. ويرى الكاتب أن لجوء العديد من دول الخليج لهذا الأسلوب يؤكد على عدم ثقتهم بتصريحات ترامب بقرب انتهاء الحرب، أو بحديث البيت الأبيض عن سيطرة شبه كاملة لواشنطن على مضيق هرمز. ونقرأ في صحيفة إندبندنت البريطانية مقال أمير حسين حول تأثر الشعب الإيراني بالحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وأن إعلان المسؤولين في إيران عن خطط لزيادة أسعار البنزين بنسبة 100% ليس المعضلة الأكبر بالنسبة للإيرانيين، حيث إن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الحصول على وقود ذي جودة عالية أصبح أكثر صعوبة. ويؤكد الكاتب أن الحصار البحري الأمريكي عطل تدفق الواردات إلى إيران، حيث أن نحو 83% من الواردات كانت تدخل البلاد سابقاً عبر الطرق البحرية الجنوبية التي تأثرت سريعاً بالحصار الأمريكي. ويعتبر الكاتب أن طوابير السيارات الطويلة في معظم المدن الإيرانية تؤكد أن الوقود لم يعد متوفراً كما كان في السابق، ما ينذر بغضب شعبي يخشى المسؤولون الإيرانيون أن يخرج عن السيطرة. ويعتقد الكاتب أن أزمة الوقود أصبحت بالنسبة للشعب الإيراني رمزاً لضغوط اقتصادية متزايدة وتدهور مستوى المعيشة وصعوبة متزايدة في تدبير شؤون الحياة اليومية. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية ونقرأ فيها مقالة توماس رايت بشأن دعم الرئيس الأمريكي للأحزاب القومية في أوروبا، وأن ترامب يقول إنه يريد أوروبا أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، لكن الحركات القومية التي يدعمها هناك لن تحقق هذا الهدف، بل قد تضع أوروبا في مواجهة مع الولايات المتحدة. ويعتبر الكاتب أن القوميين الأوروبيين لا يشاركون ترامب أهدافه، ففي ألمانيا يريدون قطع شحنات الأسلحة عن أوكرانيا ورفع العقوبات عن روسيا، وفي فرنسا يريدون الخروج من حلف الناتو. ويؤكد الكاتب أن المكاسب المتوقعة من الصين وروسيا قد تمثل رؤية عالمية أوسع لدى الشعبويين القوميين الذين يمتدحون ترامب، لكنهم باتوا يشككون بشدة في القوة الأمريكية. ويرى الكاتب أن وصول الأحزاب التي تحمل هذه الآراء إلى السلطة قد يقلص النفوذ الأمريكي في أوروبا ويصعب العمل الأوروبي المشترك بشأن روسيا والصين. ختاماً مع مقال أندرو روث ودانيال بوفي في صحيفة الجارديان البريطانية حول تخطيط روسيا لاغتيال معارضيها على الأراضي الأمريكية، وأن الأراضي الأمريكية كانت ملاذاً آمناً لمعارضي الكرملين سواء تحت راية الاتحاد السوفيتي أو تحت قيادة بوتين، لكن الكرملين يخطط الآن لاغتيال معارضيه في الولايات المتحدة. ويعتقد الكاتبان أن ما كشفت عنه وزارة العدل الأمريكية من لوائح اتهام غيابية ضد 5 أفراد يعملون لصالح المخابرات الروسية لتنفيذ هجمات وجرائم قتل في الولايات المتحدة يدق ناقوس الخطر في واشنطن. ويلفت الكاتبان إلى أن مخاوف الإدارة الأمريكية تزايدت بعد الكشف عن محاولات روسية حقيقية لتجنيد أمريكيين من أجل تنفيذ عمليات المراقبة والقتل بحق من تريد موسكو القضاء عليهم. ويرى الكاتبان أن التسريبات الأمنية تمثل نقلة نوعية في تجاوزات روسيا بحق الولايات المتحدة وأوروبا بعد الهجمات المستمرة التي تشنها موسكو ضد دول الناتو والأضرار التي تلحقها بالمنشآت الأوروبية.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، بعد قليل يلتقيكم خالد الغربلي في نشرة جديدة.

0: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهداً على عصر جديد يولد. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
1: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: سمعيني، ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيا، والبداية بأبرز العناوين. إيران تعلن إسقاط مسيرة فوق مضيق هرمز، وتقول إنها تمتلك معلومات بشأن عزم واشنطن استئناف عملياتها العسكرية. والرئيس الأمريكي يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال الجيش الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربتر فوق مضيق هرمز. وأضاف بيان عسكري إيراني أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من استهداف المسيرة فوق مضيق هرمز مما أدى إلى تدميرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، وأشار إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن طهران. من جهته حذر مقر خاتم الأنبياء، حذر الولايات المتحدة من مغبة الإقدام على أي تحركات تصعيدية ضد طهران، وأشار في بيان له إلى وجود معلومات لديه تفيد بعزم واشنطن استئناف إجراءاتها العدائية.
1: في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع رسائل التصعيد مع محاولات إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. طهران تقول على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنها أبلغت واشنطن 7 شروط لبدء أي مسار تفاوضي، مؤكدة أن التفاوض لن يكون منفصلاً عن وقف العمليات العسكرية وإنهاء ما تصفه بالحصار المفروض عليها. ومن بين المطالب التي أعلنها مسؤولون إيرانيون إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء القيود المفروضة على الملاحة والصادرات النفطية. أما بقية الشروط فلم تنشر طهران وثيقة رسمية تتضمنها كاملة، لكن تقارير تتحدث عن مطالب تتصل بعدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وترتيبات أمنية وملفات البرنامجين النووي والصاروخي. وفي المقابل تحذر طهران على لسان مقر خاتم الأنبياء من أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد واسع، فيما يربط رئيس البرلمان الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية.
2: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
1: تأتي هذه الرسائل بينما تتحدث واشنطن عن خيارات مفتوحة تجاه إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، في وقت كانت قد حذرت فيه إدارته المواطنين الأمريكيين في المنطقة من احتمال تصعيد سريع وغير متوقع. وبين رسائل التفاوض وتهديدات المواجهة، يبقى مضيق هرمز إحدى أبرز أوراق الضغط، فيما تتحرك قنوات الوساطة لمحاولة منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: أعلن ناطق رسمي باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية نفذت استهدافا جديدا ضد تمركزات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء جنوبي البلاد. وأضاف المتحدث أن الهجوم أدى إلى مقتل عناصر تابعة للجماعة وتدمير أسلحة واعتاد لها. فيما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي استهدف أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان وبرج اتصالات في المراشي وآخر في الزاهر بمحافظة الجوف. كما قال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن الطيران السعودي نفذ 28 غارة على تعز ومأرب والجوف. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نزوح نحو 147,000 شخص إلى 8 محافظات مطلع هذا الشهر جراء التصعيد العسكري الأخير في البلاد، بالتزامن مع تقدم جماعة أنصار الله الحوثيين وسيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها قوات حكومية. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن

0: الرحمن الثاني إن ما تفعله دولة قطر وما تسعى إليه هو تيسير محادثات السلام والوساطة بين الأطراف وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة لاستغلالها متى استدعت الحاجة. تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كانت خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك.
1: ما قامت به قطر وما تحاول أن تقوم به هو أن يكون بمقدورها أن تسهل مباحثات السلام وأن تقرب بين الأطراف المتناحرة في النزاع وأن نبقي على قنواتنا مفتوحة كي تستغل في أي وقت، وهذه بالفعل طريقة ناجحة.
0: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غازية وصوتية خلال مواجهات في بلدة سور باهر بالقدس المحتلة، وأدت الاعتداءات إلى اشتعال النيران في محل تجاري. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نبيتسوف شمال غرب رام الله، والتي تسببت في مقتل إسرائيلي. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مستشفى في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت المنفذ الذي كان يعالج من إصابته. هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية في بلدة بدو في القدس التي خرج منها منفذ الهجوم، وأضافت أن العملية في بلدة بدو ستشمل اعتقالات ومسح منزل منفذ الهجوم تمهيدا لهدمه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه شرق جنين. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس. طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتفعيل عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. جاء ذلك بعد مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نبيتسوف شمال غرب رام الله.
2: هذه هي الحالة الأولى التي يمكن فيها تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات. في هذه الحالة العقوبة إلزامية، ولذلك نطالب بتفعيل العقوبة وتنفيذ الإعدام بحق المنفذ. هذا هو القانون الذي مررناه والذي يتيح إعدام المنفذ، وهذه هي الفرصة.
0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات النشطاء الأجانب والفلسطينيين من كسر الحصار الذي فرضته منذ نحو أسبوع على تجمع الرأس الأحمر في الأغوار، والذي يضم 47 عائلة. وتمكن النشطاء من إيصال كمية قليلة من الماء والطعام لعدد من العائلات، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وقطعت الطريق بخندق عسكري وبوابات حديدية تفصل منطقة الأغوار عن محافظة طوباس.
3: لليوم السادس على التوالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تجمع الرأس الأحمر في الأغوار الفلسطينية. نتحدث عن 47 عائلة فلسطينية محاصرة في هذه المنطقة، ولا يتمكن الفلسطينيون من إدخال الماء والغذاء حتى إليهم. حاول نشطاء أجانب الوصول إلى هذه المنطقة وتمكنوا بالفعل من إيصال بعض المساعدات إلى الأهالي في هذه المنطقة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعهم من إكمال مسيرتهم ومنع نشطاء فلسطينيين من اجتياز هذه البوابة والخندق العسكري الموجود هنا الذي يفصل منطقة الرأس الأحمر وسهل البقيعة وسهل عطوف عن بقية أنحاء الضفة الغربية. نتحدث عن منطقة حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية بالمطلق. نتحدث هنا عن خيام نصبها جنود الاحتلال لمراقبة من يدخل ومن يخرج إلى تجمع الرأس الأحمر، مع وجود جرافات لجيش الاحتلال تقوم على مدار الساعة باستمرار حفر الخندق العسكري الذي فصل هذه المنطقة. نحن الآن عند هذا الخندق الذي يمتد لعشرات الكيلومترات ويفصل منطقة سهل البقيعة ومناطق الأغوار عن بقية محافظة طوباس في هذه المنطقة. في الجهة هذه الجهة أمامنا، الجهة الخلفية لهذا الخندق العسكري، يقع تجمع الراس الأحمر ويعيش فيه، نتحدث عن 47 عائلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح لهم بالخروج أو يسمح لأحد بالدخول إليهم لنقل الماء والغذاء إليهم في هذه المنطقة، وبالتالي حصار مستمر لليوم السادس على التوالي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من اجتياز هذه المنطقة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من منطقة عطوف في الأغوار.
0: وفي قطاع غزة المحتل، أفادت طواقم الإسعاف بإصابة طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار أبو حميد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأظهرت مشاهد نشرها الدفاع المدني، أظهرت نقل أحد الطفلين المصابين بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. دفعت أزمة النزوح وحجم الدمار الهائل وغياب البدائل دفعت الكثير من العائلات إلى السكن في مبانٍ متضررة أو أيلة للسقوط. ومع تكرار انهيار بعض المباني واقتراب فصل الشتاء، تعجز الطواقم الفنية المختصة عن تنفيذ أعمال الصيانة وإزالة الركام جراء منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات اللازمة لذلك.
4: 17 عائلة تسكن هذا المبنى المتصدع الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتحت سقف آيل للسقوط تغسل ريم أبو حجر صحونها وترق عجينها مع أطفالها، بينما لا تجد عائلتها مكانا آمنا غير هذا المبنى الخطير كي تأوي إليه.
5: أنا تعبت لما لقيت مكان زي هيك، نظفت الردم اللي فيه وقعدت فيه، عملنا العمارة كتير بالسيرو وبتهر ردم علينا، بس ما لقيتش مكان تاني، يعني فيش بديل لإله نطلع من المكان، يعني لو في بديل تاني كان طلعنا، فيش شيء، الواحد بيستودع أولاده كل ليلة.
4: ومع تكرار حالات سقوط المباني واقتراب فصل الشتاء، يحذر الدفاع المدني من سقوط مزيد من الضحايا الذين يسكنون مئات المنازل المهددة بالانهيار.
6: المجتمع الدولي يرفض حتى اللحظة أن يأخذ قرار بحق السكان في قطاع غزة أن يعيشوا بكرامة وبآدمية، لأنه حقيقة الخيمة ليست مكان للآدميين. 3 أعوام والناس تعيش في كرب شديد في هذا الظرف، وهذا الواقع هو الذي أجبر المواطن يعيش في منزل آيل للسقوط. ولذلك اليوم في 2000 مبنى في غزة بهذه الطريقة، ممكن في أي لحظة نسمع انهيار، ممكن أي لحظة نسمع تصدع ونسمع ضحايا.
4: تعجز البلديات والطواقم الفنية عن تقديم استجابة مناسبة ومستدامة نتيجة حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول معظم المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
7: الاحتلال الإسرائيلي واصل حصاره المطلق على قطاع غزة، يمنع إدخال المواد، مواد البناء والمستلزمات اللازمة لإعادة صيانة المباني المتضررة، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، من أجل أن تكون هذه المنازل مناسبة للسكان والنازحين.
4: تشتد حاجة سكان القطاع إلى مساكن آمنة كي لا يتخذوا هذه المباني المتضررة مساكن له. يضطر الفلسطينيون في قطاع غزة للعودة إلى مبان ومنازل آيلة للسقوط رغم خطورتها الشديدة. انهارت بالفعل مبان فوق رؤوس ساكنيها، بينما تتواصل التحذيرات من سقوط أخرى وضحايا جدد ما لم يحدث تدخل فوري وعاجل لحل أزمة السكان في القطاع. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في لبنان، ومنذ وقف إطلاق النار، تواصل القوات الإسرائيلية توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر في جنوبي البلاد عبر فرض طوق ناري على قرى إضافية، وأيضا عبر التوغل في أخرى، بالتوازي مع عمليات تجريف وتدمير المنازل والمباني. واقع يضيق على السكان سبل العودة ويفرض على الأرض حدودا جديدة تتقدم باتجاه بلدات لبنانية.
8: على بعد عشرات الأمتار من هنا تقع بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. رغم قربها فإنها تبدو بعيدة عن أهلها. هذا مدخل بلدة حداثة، النقطة الأخيرة التي يمكن الوصول إليها، وهذا الساتر الترابي هو حدود الخط الأصفر الذي رسمته القوات الإسرائيلية. عند أطراف بلدة حريص المجاورة هنا يقف عيسى ابن حداثة، ينظر إلى ما كان يوماً بلدة ومنزلاً يشكل الأمان وأرضاً تساوي الحياة. لم يبق منها شيء، وأصبحت العودة إليها حلماً يستحيل حدوثه بعدما ضمتها إسرائيل إلى داخل الخط الأصفر.
9: نحن منموت ألف موتة، نحن عم نشوف ضياتنا عم تتهدم، منكون مدمرين نفسياً، منحس بوجع كتير كبير، بوجع كتير عميق. كيف أنت اليوم حدا فائد شيء أو أغلى شيء بيملكه؟ حدا فائد أغلى شيء بيملكه، في وجع كتير كبير.
8: حريص التي تجاور حداثة وتشرف عليها توثق يومياً الانتهاكات الإسرائيلية وتنال بين الحين والآخر نصيباً من القصف. على بعد مئات الأمتار من الخط الأصفر الذي يفصل بين حريص وحداثة يعمل العم رزق وزوجته في بستانهما، يشهدان على توغلات إسرائيلية وغارات تحول دون مكوثهما في منزلهما، يقصدانه صباحاً ويغادران عصراً.
10: نحن ما عاد فينا نتحمل، العالم ما عاد فيها تتحمل، يعني نحن عم نتحمل المصايب هذه، بصير غارة بصير قصف، عم نضطر نظهر من بيتنا على مطرح أمين شوية ونقعد نرجع بيتنا.
8: غدت حريص خط الدفاع الأول عند حدودها رسمت إسرائيل حدوداً جديدة، إما عبر تجريف الطريق أو إنشاء سواتر ترابية، وباتت أطراف البلدة تتعرض لقصف متواصل بالمدفعية وغارات تبث الرعب والموت في السكان.
11: هلأ مصير البلد بخطر والوضع كتير صعب. نحن كحاريس وأهل حاريس وساكنين هون سدين عايشين تحت خط النار.
8: باتت القرى المتاخمة للخط الأصفر مناطق يخشى سكانها أن تكون أهدافاً مؤجلة لاحتلال يجيد القتل والتدمير والتهجير ولا يجد من يوقف إجرامه. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، حريص، جنوب لبنان.
0: عقد مجلس الشعب السوري جلسة استماع لوزير الطاقة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأونة الأخيرة. الوزير أكد خلال الجلسة أن الارتفاع يأتي في سياق أزمة الطاقة العالمية، وكانت عدة مناطق سورية قد شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات على رفع أسعار المحروقات.
12: الشركة السورية للنفط SPC فيما يخص حالات تستر عن الفساد.
13: من احتجاجات الشارع إلى أروقة البرلمان انتقل ملف الطاقة في سوريا، ارتفاع وصف بأنه من الأكبر في أسعار المحروقات، وشكاوى من أزمات المياه والكهرباء، وتساؤلات عن إنتاج البلاد من النفط، ملفات دفعت مجلس الشعب إلى مساءلة وزير الطاقة محمد البشير عن أسباب رفع الأسعار وواقع الإنتاج وطريقة إدارة قطاع الطاقة.
14: بعدين في هوامش ربح، الأصل هوامش ربح، هلا كلها هوامش خسارة، لأنه نحن اليوم اللتر المازوت على الأسعار العالمية $1,570 آخر صفقة اشتريناها، اللتر المازوت بكلفنا 206 ليرات سوري، لتر المازوت بكلف الوزارة 206، عم تبيعه الشركة ب175 مثل ما حددنا، يعني خسارته 31 ليرة سوري في اللتر بعد الرفع هذا 31 ليرة.
13: أمام النواب وضع الوزير ارتفاع الأسعار في سياق أزمة عالمية، قال إن سوريا ليست بمنأى عنها، وعرض إجراءات وزارته للتعامل مع تداعياتها في السوق المحلية.
15: الأسئلة جاءت من نبض الشارع، مما هذا شيء واضح بأنه يجب أن يكون هناك سياسة استباقية بتوضيح الأرقام وفقا لتضارب التصريحات الأخيرة، حقيقة الإنتاج، حقيقة الاستهلاك، ما هي العوامل التي أدت إلى زيادة الاستهلاك السوري.
13: أرقام وإحصاءات وجه فيها وزير الطاقة مساءلة النواب، لكن ما يقال تحت قبة البرلمان دون توفير حلول تتلائم مع القدرة الشرائية لن يخفف من وطأة الغلاء والفقر، حيث لا تقاس القرارات بالأرقام والتبريرات بل بما تتركه من أثر على حياة المواطنين السوريين. بعيدا عن قاعة المجلس. هنا تبدأ كلفة الزيادة فعليا في محطات الوقود. يدفع المواطن السعر الجديد للبنزين والمازوت من دخله، لكن كلفة المحروقات لا تتوقف عند المضخة، فهي تمتد إلى النقل والبضائع.
16: المواصلات ارتفعت، الحياة اليومية يعني كلها ارتفعت، الكهرباء ارتفعت. نحن بنتأمل يعني مجلس الشعب اللي هلأ الجلسة اللي عم تصير إنه يتطلعوا بهالشعب الفقير، يعني رجعوا المحروقات لسه أرخص من أول منها، يعني إنه يعني الشعب السوري شعب طفران يعني فقير، يعني طالع من أزمة، يعني لازم بدل ما نغلي عليه نرخص له، يعني ندير بالنا عليه.
13: من البرلمان حيث طرحت الأسئلة إلى الشارع حيث تختبر الإجابات، يظل ملف الطاقة مفتوحاً على كلفة تتجاوز سعر لتر الوقود، وعلى إجراءات حكومية ينتظر السوريون أن تحدد أثر الزيادة في حياتهم وأسواقهم. خالد الدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء استهداف الدعم السريع عددا من الأحياء داخل مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان بالمسيرات الموجهة، وذلك منذ فجر الأحد، مما أسفر عن سقوط مدنيين من بين الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وأكدت الشبكة أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة يعد امتدادا للانتهاكات المتكررة التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين. أعلنت القوات المسلحة السودانية نجاح دفاعاتها الجوية في إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال منطقة الكوكيتي في ولاية شمال كردفان. وأعلن الجيش إسقاط 3 مسيرات من نفس الطراز الشهر الماضي في ولاية شمال كردفان ضمن معارك مستمرة ضد قوات الدعم السريع. أفادت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان باستقبال محلية طويلة بولاية شمال دارفور أكثر من 100 أسرة هربت من مناطق العمليات العسكرية، ليرتفع بذلك عدد النازحين منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 2000، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبحسب المنظمة الحقوقية فتصادف مدينة طويلة أكثر من 1,000,000 نازح توافدوا إليها في موجات متلاحقة على مدار سنوات الحرب، ويعانون من أوضاع إنسانية هشة خاصة في ظل موسم الجفاف والنقص الشديد في المساعدات الإنسانية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا خلاله على عقد لقاء في نيويورك، وأشار إلى وجود ديناميكية دبلوماسية. زيلينسكي أضاف أن كييف تعمل مع الفريق الأمريكي على أفكار لخفض التصعيد وقضايا تتعلق بالطاقة والغذاء وحماية المدنيين، وأكد استعداد بلاده لاتخاذ خطوات جادة في هذا المسار. ميدانيا، شهدت جبهات القتال قصفا متبادلا في مناطق عدة أسفر عن 3 قتلى على الأقل في قصف روسي على ضواحي العاصمة كييف.
17: رعب في موسكو، ليلة دامية شهدتها العاصمة الروسية على وقع هجمات أوكرانية موسعة أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سوفينو. القصف الأوكراني خلف أيضا دمارا واسعا ونيرانا في عدة مواقع، بينها مبنى سكني بمدينة رامينسك، ما اضطر السلطات إلى إجلاء 400 شخص. الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة موسكو النفطية التابعة لشركة غازبروم في حي كابوتينيا جنوب شرقي موسكو ومحطة أخرى لتوليد الطاقة. استهداف شركة غازبروم ليس الأول من نوعه، فقد باتت محطات الوقود والغاز هدفاً استراتيجياً لقوة كييف لتقصف مجدداً واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، تغطي 40% من سوق الوقود في العاصمة الروسية ونحو 70% من احتياجات المنطقة من البنزين ووقود الطائرات. عمدة العاصمة الروسية أعلن تدمير الدفاعات الجوية الروسية 76 مسيرة أوكرانية لدى اقترابها من أجواء موسكو. الرئيس الأوكراني المنتشي لموجة التصعيد الجديدة على مدن روسية أعلن نجاح قواته في استخدام طائرة اعتراضية محلية جديدة للمرة الثانية خلال يوم واحد وتدمير مسيرة روسية نفاثة، ما عده نقلة نوعية لكييف في توسيع استخدام المسيرة الاعتراضية. على الطرف الآخر، تصعيد روسي لم يكن أقل حدة، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدفت ديرا في قرية تشيرفوني ماياك التابعة لمقاطعة خرسون، والتي تهاطلت عليها المسيرات الروسية مسفرة عن أضرار بمنازل ومبان ومنشآت مدنية. كما شنت روسيا هجوما على مدينة بوياركا في مقاطعة كييف تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بمبنى سكني ومنشأة صناعية في المدينة. مقاطعة دينيبرو بيتروفيسك شرقي البلاد كانت هي الأخرى هدفا لعشرات الهجمات بالطائرة المسيرة والمدفعية استهدفت 4 مناطق خلال يوم واحد وأسفرت عن سقوط جرحى واندلاع حرائق. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ناقلة شحنات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك بمقاطعة أوديسا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا هاجمت الليلة الماضية ب 138 مسيرة وأصابت 17 هدفا بينما اعترضت دفاعات كييف 100 منها. أجواء حرب أفاق عليها الأوكرانيون والروس بعد ليلة دامية أخرى على جبهات القتال، رسالتها واضحة: الحرب ماضية وتتمدد.
0: حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نحو 36% من نتائج الانتخابات الأولية في ولاية مكلنبورغ فوربورمر. في المقابل، أظهر حزب اليسار في برلين تقدما واضحا مقابل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
18: صناديق اقتراع في ولايتين ألمانيتين ونتائج أولية تحمل ضغوطا سياسية جديدة للمستشار فريدريش ميرتس بعد خسائر لحزبه وتقدم خصومه من اليمين واليسار. في مكلنبورغ فوربومرن تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج الأولية متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الولاية. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار ميرتس فتراجع إلى ما دون 5% لتكون أول مرة في تاريخ الحزب يفشل فيها في دخول ولاية ألمانية، نتيجة هي الأسوأ للحزب في انتخابات على مستوى الولايات منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 وفق رويترز. ميرتس وصف النتيجة بالكارثة بالنسبة لحزبه، لكنه أكد بقاءه في منصبه متعهدا بتسريع وتيرة الإصلاحات.
19: لا يمكننا تجميل صورة النتيجة في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، فالأمر كارثي. لقد خاض الحزب الديمقراطي المسيحي معركة شرسة، لكنه في النهاية سحق وسط المواجهة المستقطبة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
18: في برلين جاءت الضغوط من اتجاه مختلف. حزب دي لينك اليساري تصدر التوقعات الأولية على حساب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بينما حل البديل من أجل ألمانيا ثالثا مضاعفا من شعبيته مقارنة بنتائجه قبل 4 سنوات. أرقام أولية في ولاية برلين تفتح المجال أمام تشكيل ائتلاف يساري مع حزب الخضر. هذه النتائج تأتي بعد 2 فقط من تقدم البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت لتضاعف الضغوط على ميرتس وقيادة حزبه. وبين صعود اليسار في برلين وتقدم اليمين المتطرف في مكلنبورغ فوربومرن، تكشف النتائج الأولية خريطة سياسية ألمانية أكثر انقساما تتراجع فيها الأحزاب التقليدية لمصلحة القوى الموجودة على طرفي المشهد.
0: ختام نشرتنا المشاهدين الكرام، تتابعون الآن برنامج مسبار.
20: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله هو في مسبارنا اليوم: كيف أسقط الصاروخ فوق مكة، ومقتل قياديين حوثيين، والجيش السوري بداية الانشقاق. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

على وقع التصعيد المستمر في اليمن وسط تغيرات متسارعة في خريطة السيطرة على الساحل الغربي، ووسط تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين ضد السعودية، وإصدار المملكة تحذيرات شملت ولأول مرة الرياض حيث سمع انفجاران في منطقة العليا. كانت حسابات عربية مختلفة تنشر مقطعا مصورا لمضادات جوية بالقرب من المسجد الحرام في مكة، مع خبر يقول تفعيل الدفاعات الجوية في محيط مكة المكرمة. نشاهد منشور وولفراين، أهلا وسهلا به في مسبار.

0: منشور مضلل، المقطع ليس حديثا ولا علاقة له بالتصعيد الحالي بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، فقد نشرته وزارة الدفاع السعودية في 23 من شهر 5 الماضي قبل بداية موسم الحج بيوم، وأظهرت فيه تولي قوات الدفاع الجوي حماية الأجواء فوق المشاعر التي تقام فيها مناسك الحج، وذلك ضمن إجراءات حماية الحجاج وطمأنتهم. أما الحقيقة التي استند عليها المنشور المفبرك فلها سند حقيقي بالفعل، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي في 16 من شهر سبتمبر الجاري عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقها الحوثيون قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة، فيما نفت جماعة أنصار الله أن تقوم بذلك. وبطبع احتل اتهام والتحالف للحوثيين بمحاولة استهداف مدينة مكة المكرمة أولوية قصوى في تطورات الملف اليمني وسط إدانات وشجب وتحذيرات من الدول العربية كافة. وفيما كان هذا الحدث الذي عد تجاوزا للخطوط الحمر يحتل مساحة واسعة في الإعلام الدولي، كان رواد الإنترنت يتداولون وبكثافة مقطع فيديو مع تعليقات تقول هذا الاستهداف الإجرامي للمقدسات يستدعي تدخلا عاجلا من الدول الإسلامية والحليفة لإنهاء خطر الحوثي. منشور عادل الخزاعي، والذي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي مفبركي مسبار، نشاهد. المنشور مضلل لأن الفيديو يعود إلى 25 من شهر سبتمبر من العام الماضي 2025، أي منذ سنة، وهو يوثق اعتراض صواريخ باليستية فوق المدينة المنورة أولا وليس فوق مكة. لا يستحق الأمر الكثير من التدقيق للتأكد من ذلك، حيث نرى في الفيديو مآذن وبوابات المسجد النبوي بوضوح، والصواريخ الباليستية كانت تعبر فوق سماء المدينة ولم تكن موجهة إليها. في 16 من الشهر الجاري شهر سبتمبر أيلول 2026، حين أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيطة الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية، انتشر الخبر كالنار في الهشيم في الفضاء الافتراضي، وشكل بذلك فرصة لمفبركي الأخبار الذين يتصيدون الأحداث ليل نهار. صفحات أجنبية على منصة إكس تحديدا أضافت إلى الخبر من عندياتها، فنشرت مقطعا مصورا مع تعليق يقول توقف مصفاتين إضافيتين في السعودية سيزران وساراتوف، القدرة الإجمالية 15.5 مليون طن سنويا، معدل المعالجة صفر. شكرا لك يا سيد ترامب على اهتمامك بهذا الأمر. منشور بيدرو لاروزا، أرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار أيضا، وهو ينضم إلينا من العالم اللاتيني. Gracias Pedro، ولكن منشورك مضلل على صعود عدة، تعالوا نفندها واحدة واحدة. أولا، في الفيديو أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور ليس من المملكة بل من روسيا، كما أنه يعود إلى 30 من شهر 3 الماضي كما تشاهدون بوضوح من خلال منشور موقع The Sun البريطاني. أما الحدث فهو يوثق انفجارا هائلا حصل في مضخة نفط روسية في مدينة بيرم جراء استهدافها بمسيرة أوكرانية واشتعال خزانين فيها، سعة الواحد منهما حوالي 300 ألف برميل من النفط. طبعا صاحب المنشور أخونا بيدرو قاعد يقولنا القدرة الإجمالية ويضيف ويحكي عن سيزران وساراتوف ويقول إنهم في السعودية. الله، الدروس في الجغرافيا مهمة يا بيدرو، لأن شكلك كنت تزوغ من حصة الجغرافيا، وعلى كل حال واضح أنك تروح لأماكن ثانية ملهاش علاقة بالنفط والبترول. مصفتان نفط سيزران وساراتوف موجودتان في روسيا بالمناسبة، حتى الأسامي مبينة مش سعودية. أما الخبر الحقيقي فهو أنهما بالفعل قد تعرضتا لأضرار جراء استهدافهما بمسيرات أوكرانية مؤخرا، وقد نقلت وكالة رويترز أن المصفتين قد أوقفتا أعمالهما جراء الاستهداف الأوكراني. ومع احتدام المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات عدة بالتزامن مع تنفيذ غارات على مواقع الجماعة، كانت حسابات يمنية على منصة أكس تتحدث عن إغارة القوات الحكومية على مواقع الحوثيين، حيث تداولت مقطعا مصورا مع وصف يقول كما ورد الآن 17 من سبتمبر الساعة 1:13 صباحا منطقة الربيع، غارات جوية للطيران الحربي اليمني أدت لمقتل العشرات من عناصر الميليشيات أو ميليشيات الحوثي تحديدا وبينهم قيادات، بالإضافة إلى المعدات وتدميرها والآليات العسكرية التي كانت في طريقها لتعزيز جبهات غرب تعز. منشور حافظ اليمني الذي يرحب به أيضا ضمن نادي مفبركي مسبار بكل تأكيد، لنشاهد.
1: أبو صالح شبايا أبو صالح العبنا ليا.
0: شكلك حافظ يا حافظ. المنشور مضلل، هذا المقطع عمره نحو 5 سنوات، فقد تداولته صفحات وحسابات مختلفة منذ 23 من شهر 11 شهر نوفمبر من عام 2021، يعني نتحدث عن قرابة 5 سنوات مضت، وقالت إنه يوثق انفجارات ضخمة شمال العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. باختصار الحدث يمني صحيح، لكن الفيديو قديم. ما زلنا في اليمن وفي جبهة تعز غربي البلاد، لكن مع قصة معاكسة روجتها صفحات متعارضة الولاءات، ورغم ذلك تم تداولها بكثافة، ونشرت هذه الصفحات مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل الآن تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للحوثي منذ الساعة 6 اليوم في مدخل قرية الرحبة غربي محافظة تعز، قوات الحوثي في طريقها إلى قرية الجنان ولا تزال التحركات العسكرية مستمرة حتى الآن. ثم يضيف أنصار آل عفاش كما يسمي نفسها الحوثي ناوي على مدينة تعز، أتمنى الرسالة توصل إلى عند الشرعية والتحالف. أهلا بك يا أنصار آل عفاش في نادي مفبركي مسبار، لنشاهد الفيديو. طبعا منشور مضلل دون شك، الفيديو يعود إلى 22 من شهر ديسمبر شهر 12 من العام الماضي 2025. يوثق الفيديو تحركات لآليات عسكرية تابعة للقوات الحكومية السورية في محافظة حلب، حيث شهدت المنطقة اشتباكات وقصفا بالصواريخ ومدفعية بين القوات الحكومية الانتقالية وقوات سوريا ديمقراطية قسد، وذلك طبعا قبل تنفيذ اتفاق دمج قسد بالجيش السوري، ولي يعني مش عارف كم عدد هذه الفبركة أو رقمها يزج بسوريا في اليمن وباليمن في سوريا، يعني توقف لو سمحت. عمال قوس عليك، ايش تحبوا يعني؟ الشنفر نطلعه لكم من الكتاب. دائما في تعز في اليمن، وهذه المره مع لوائي قص عليك الناشط في جبهه تعز، وتحديدا مقطع مصور رائج على منصه اكس ارفق بتعليق يقول عاجل تعز عوده لواء الصعاليك الى الواجهه من جديد وسط تحركات ميدانيه تعكس تصاعد المواجهه في تعز، المعركه مستمره والحوثيون امام مرحله جديده من الضغط على الارض. متى سيظهر تأبى تشرا؟ نشاهد فيديو عاجل.
2: لواء الصعاليك بهذا المسمى يبرز أحد أهم الألوية التي تقاتل في جبهة المدينة في تعز، والذي يضم الكثير من شباب المدينة مجندين ومدنيين من طلبة الجامعة، تتنوع تخصصاتهم العلمية ما بين الطب والهندسة والمحاسبة والعلوم الأخرى.
0: طبعا منشور مضلل، والمقطع مجتزأ من تقرير أطول نشرته قناة بلقيس اليمنية في 15 من شهر 7 شهر يوليو من عام 2016، تناول نشأة ودور لواء الصعاليك، وهو فصيل مستقل يضم طلابا وعسكريين سابقين في المواجهات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين وحلفائها بتعز، لا سيما في جبل الأخوة والشقب واللواء 35 مدرع. يعود تاريخ نشأة المجموعات الأولى لتشكيل لواء صعاليك إلى أحداث عام 2011، والذين اجتمعوا لحماية الساحات والاحتجاجات في تعز قبل أن يعاد تنظيمهم مع اتساع الصراع عام 2015. شارك أفراد لواء الصعاليك ميدانيا في معارك عدة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات المتحالفة معها، وبصراحة بصراحة أجمل شيء في هذا اللواء اسمه. بعد إعلان وزارة الطاقة السورية خطة جديدة للتعامل مع ارتفاع أسعار المحروقات وتأمين المشتقات النفطية، وذلك طبعا بعد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق السورية، كانت صفحات وحسابات عربية تتداول فيديو جد مثير أرفقته بخبر يقول هاشتاج سوريا انقلاب عسكري كما حصل في ليبيا، سوريا إلى التقسيم أو حروب داخلية. منشور حاتم السويح الذي رحب به ضمن نادي مفبركي مسبار، وكما قالت المغنية التونسية شطحني يا سويح. نشاهد.
3: الرحمن الرحيم، بيان رقم 1 الصادر عن غرفة عمليات الجنوب، وجهتنا دمشق والملتقى ساحة الأبويين. تعيش سورية اليوم حالة تحرر وطني شامل، انطلقت شرارة ثورته الأولى من حوران مهد الثورة، ولا بد لمن حظي بهذا الشرف العظيم.
0: طبعا لقب سويح موجود في تونس، موجود في ليبيا، والموضوع محضو يعني مزاح منه، وان كان هناك سويح فعلا يضرب الدف للمغنية. عموما خبر زائف جملة وتفصيلا، والمنشور مضلل، فقد اظهر البحث العكسي ان الفيديو منشور على منصة فيسبوك منذ 6 ديسمبر شهر 12 من عام 2024، يظهر القيادي العسكري نسيم أبو عرة الذي كان قد انشق عن جيش النظام السوري السابق وانضم إلى فصائل المعارضة، وكان يلقي بيانا صادرا عن غرفة عمليات الجنوب خلال عملية ردع العدوان، أكد فيه استمرار العمليات العسكرية حتى الوصول إلى دمشق. يعني لا انقلاب عسكري ولا والو يا سويح. ما زلنا في أراضي الشام، ومنشور يبني مزاعمه أيضا على الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت جراء رفع وزارة النفط أسعار المحروقات في البلاد. المنشور يتضمن مقطعا مصورا يظهر إنزال متظاهرين لعلم الثورة، العلم السوري الرسمي الحالي للجمهورية السورية، من سارية مركز أمني، وتعليق مرافق لهذا الفيديو يقول هاد مكانه تحت الأقدام. منشور ماي اللي محدش عارف لها مكان. شاهد.
4: دايتين عليه شكو بيه كنام كنام كنام للشرف العرباي.
0: منشور مضلل بكل تأكيد، لأن الفيديو يعود إلى 10 من شهر 8 الماضي، شهر أغسطس، وهو بالفعل يظهر اعتداء أشخاص على العلم السوري الحالي وإنزاله من أحد المراكز الأمنية في مدينة الحسكة. وقد وصفت مديرية إعلام الحسكة المجموعة هذه بأنها مجموعة خارجة عن القانون. أما الخبر الحقيقي الذي يتعلق بالحسكة مؤخرا فقد أورده موقع المدن الإلكتروني، بحيث تحدث عن استمرار التظاهرات في الحسكة بتنظيم من حركة الشبيبة الثورية، وذلك على خلفية مقتل أحد العناصر المندمجين في التشكيلات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل. بيسكوف، الرفض يعني موافقين، مش دايما السكوت علامة الرضا، أحيانا الرفض أيضا. بعد الفاصل نواصل.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح،
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. مع تصاعد المواجهات في اليمن، تفاعل مستخدمون سوريون مع التطورات بمنشورات تضامن مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية. وبالتوازي انتشرت مزاعم أخرى عن نقل مقاتلين سوريين إلى اليمن للقتال إلى جانب القوات الحكومية. في هذا التقرير تتبع فريق مسبار انتشار مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر والتفاعل.
1: من تأييد للحكومة اليمنية المدعومة دولياً إلى مزاعم بالانخراط في القتال الميداني داخل اليمن، هكذا استغلت حسابات على منصة إكس تصاعد المواجهات في اليمن للحديث عن وجود مقاتلين سوريين إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. شملت مقطعاً زعم أنه يوثق أسرى مرتزقة سوريين وسعوديين في اليمن، وصورة تم الادعاء بأنها توثق وصول مقاتلين سوريين، وأخرى زعم أنها توثق جسراً جوياً لنقل مسلحين عبر مطار أبها. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع انتشار مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن ورصد أبرز الحسابات التي روجتها وأنماط النشر والتفاعل. فشمل التحليل أكثر من 24,000 منشور مرتبط بالادعاءات المتداولة نشرها نحو 13,000 حساب على منصة إكس. في تفاصيل الحسابات لاحظ فريق مسبار التفاعلات حول ادعاءات إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن بين يومي 1 و 17 من سبتمبر الجاري، ولاحظ الفريق أن التفاعل بدأ في الارتفاع في اليوم الرابع وبلغ أعلى مستوياته بين 7 و 10 من الشهر نفسه. شمل رصد أكثر من 88,000 منشور نشرها نحو 41,000 حساب. وبعد تصفية البيانات وحصر المنشورات المرتبطة مباشرة بمزاعم مشاركة مقاتلين سوريين في المعارك باليمن، بلغ العدد أكثر من 24,000 منشور من نحو 13,000 حساب. وتنوعت الحسابات المشاركة بين حسابات تروج لخطاب أنصار الله الحوثيين أو محور المقاومة، وأخرى تحمل هويات عراقية ولبنانية، إلى جانب حسابات سورية معارضة للسلطة الجديدة. أظهر تحليل معرفات الحسابات وصورها وشعاراتها بروز هوية يمنية مؤيدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، تجلت في استخدام العالم اليمني وعبارات مثل اليمن ويمني وأنصار الله. كما شاركت حسابات تحمل هويات عراقية وتستخدم خطاباً مؤيداً لما يعرف بمحور المقاومة، وظهرت في بعضها رموز فلسطينية وشعارات عن دعم القضية الفلسطينية ومناهضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب المواقع الجغرافية المسجلة للحسابات، جاء اليمن في المقدمة، إذ نشر منها 46% من المنشورات، تلتها السعودية ب 11%، ثم العراق ب 6%، وسوريا ب 5%، ولبنان ب 3%. مقطع أسر مقاتلين، أعادت حسابات نشر مقطع قدم على أنه يوثق أسر مقاتلين سوريين في اليمن، وخلص تحقق مسبار إلى أن المقطع يعود إلى 13 من فبراير 2018 ويوثق استسلام عشرات من عناصر ما يسمى بتنظيم الدولة لغرفة عمليات دحر الغزاة، وذلك عقب معارك في بلدة الإخوين جنوبية إدلب. ولم يتوقف الأمر على هذا النحو، فقد ذهبت الحسابات إلى أبعد من ذلك بادعائها وجود جسر جوي بين سوريا والسعودية لنقل مسلحين إلى اليمن. وتداولت حسابات أخرى، لكن تحقق مسبار خلص إلى أن الصورة مولدة بذكاء الاصطناعي ولا تثبت وجود جسر جوي. كما كشف فريق مسبار أن صورة المسلح التي عرضتها الحسابات في سياق الادعاء بوجود مقاتلين سوريين في اليمن مولدة بذكاء الاصطناعي، وبالتالي لا تصلح دليلاً على استقدام مقاتلين. برزت في تحليل الحسابات 3 فئات رئيسية استناداً إلى المعرفات والشعارات والخطاب الظاهري فيها: حسابات تستخدم هويات وشعارات حوثية، وحسابات عراقية ولبنانية تتبنى خطاب محور المقاومة، وحسابات سورية تعارض الحكومة الحالية وتؤيد نظام الرئيس السابق بشار الأسد مثل عمر رحمون وماهر شرف الدين وغيرهما. ورصد التحليل 3 حسابات معنية بالشأن السوري روجت مزاعم إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن، وأظهرت مراجعة منشوراتها وبياناتها خطاباً معارضاً للحكومة السورية الجديدة، إلى جانب تغييرات في أسماء المستخدمين واختلافات في بيانات المواقع. وتظهر بيانات المتابعة أن الحسابات 3 تتابع بعضها بعضاً، كما تكشف المقارنة البصرية تشابهاً بين بعض عناصر الهوية البصرية لحسابي الحدث إكس وميديا إكس. وتعزز هذه المؤشرات احتمال وجود صلة بين الحسابات، لكنها لا تثبت إدارة مشتركة أو تنسيقاً بينها. كما رصدت حسابات من العراق واليمن ممن يتبعون محور المقاومة إضافة إلى مصر. وفي تركيزه على طبيعة الحسابات، كشف فريق مسبار حداثة الإنشاء، فمن بين 2640 حساباً أنشئ بين أكتوبر عام 2023 و17 من سبتمبر الجاري، أنشئ 259 في الربع الأخير من عام 2023 و807 عام 2024 و900 عام 2025 و674 منذ بداية العام الجاري. وفيما يتعلق بإخفاء الهوية، أظهرت عينة من الحسابات استخدام أسماء عامة أو غير متسقة مع نشاطها، وصور لشخصيات عامة أو لأشخاص آخرين متداولة على الإنترنت، ما صعب تحديد هوية أصحابها. وفيما يتعلق بقلة المتابعين، فقد أظهرت البيانات مشاركة نحو 5000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي كل منها 100 حساب. ونشرت هذه الحسابات قرابة 9000 منشور تمثل نحو 36% من المنشورات المرصودة في النقاش حول المزاعم.
0: ربما أكثر ما تحتاجه الجغرافيا العربية هو نقل الخبرات والمعارف والتعاون الاقتصادي والإنمائي، وليس نقل المقاتلين والمرتزقة. على أي حال، فندنا بهذا التقرير تلك المزاعم التي لا أساس لها. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة التي أحبها شخصياً، لأن التباين يكشف هو الحقيقة. نذهب في هذه المرة إلى روسيا، وقد بدأت القصة في 10 سبتمبر الحالي، حين أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن المناقشات بشأن هدنة الطاقة لا تجري في الوقت الراهن، وفق ما نقلته وكالة التاس الروسية. يعني باختصار الرجل قال: لا كلام لا سلام. يا سلام يا عبد السلام. طيب، بعدها ماذا قال؟ قال إن أوكرانيا تضرب بحسب وصفه أهدافاً مدنية ومنشآت للبنية التحتية الاجتماعية الروسية، وإنها بذلك فتحت صندوق بندورة، وجدد التأكيد أن الشروط الروسية الأوسع لإنهاء الحرب لم تتغير. ثم أطل الذي لا يمل منه، عرفته طبعا، دونالد ترامب ما غيره، وقال إن أوكرانيا وروسيا وافقتا على تعليق ضربتهما على منشآت الطاقة. وبعد 4 أيام من كلام الأشقر الأمريكي الذي لا يمل من كلامه، كان لبيسكوف كلام آخر، فقال إن موسكو لا يمكنها إلا أن ترحب بأي دعوة إلى نظام كييف لوقف الضربات على البنية التحتية الاقتصادية السلمية. في اليوم التالي بدأ الموقف الروسي أكثر إيجابية، وصف بيسكوف المقترح الأمريكي بأنه فكرة جيدة جدا ومبادرة جيدة، مؤكداً أن موسكو على اتصال بالجانب الأمريكي وأنها دائماً إلى جانب الحلول السلمية. وهكذا يا أعزائي وأصدقائي، انتقل بيسكوف من سلام أنت اللي أنت جاي تقول عليه سلام إيه ده مع أوكرانيا، إلى وصلة يا سلام على حبي وحبك، وعده مكتوب لي أحبك، وخرشوا يا بيسكوف. الموضوع خرج من إيدي خلاص، راح عند بيسكوف. يلا إلى فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد في حلقات مسبار، نأخذكم فيها إلى حقيقة ما يجري في السودان، لسيما مع تحول إقليم النيل الأزرق في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة صراع مشتعلة تتصاعد فيه العمليات العسكرية بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال من جهة أخرى، لسيما في مناطق الكرمك وجيسان، حيث حذرت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والصحية بإرسال نحو 42 ألف نازح في محافظة جيسان والمناطق الحدودية مع إثيوبيا في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية وصعوبات تحول دون وصول المساعدات إلى محتاجيها. وحذر البيان من أن دخول موسم الخريف سيزيد من صعوبة الحركة والوصول إلى المناطق المتضررة، مشددا على التنبيه إلى سوء التغذية الذي يطاول الأطفال والنساء وكبار السن. وإذ دعت المبادرة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية إلى النازحين، فإننا نضم صوتنا إليها للحد من كل مأساة إنسانية تضرب دوما من هم أقل حظا وأكثر هشاشة في المجتمعات التي تشهد حروبا، ومنها وبالتحديد مجتمعاتنا العربية التي نكبت. وبهذه الحقائق يسدل مسبار الستار على أن يلقاكم يوم الثلاثاء المقبل في جولة جديدة من كشف حقائق الأخبار، فيما نذكر المفبركين أننا لهم عرفتوها بالمسبار. إلى اللقاء.

من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. تتأهب الجبهات على وقع التصريحات القادمة من طهران وواشنطن. القيادة الموحدة للقوات الإيرانية تقول إن لديها معلومات عن عزم الولايات المتحدة استئناف القتال بموافقة بعض دول المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني يتمسك بشروط طهران لفتح مضيق هرمز. ترامب الذي قطع إجازته أمس يلمح أيضاً إلى تطورات كبرى قد تحدث في الشرق الأوسط دون أن يسميها صراحة، وجماعة أنصار الله الحوثيين تصعد عملياتها العسكرية تجاه أمن الطاقة والملاحة. نقدر الموقف الليلة عبر ثلاثة محاور: هل التهديدات المتبادلة تشير إلى قرار بالعودة إلى الحرب، خاصة مع جمود المسار التفاوضي وتمسك طهران بما تريد وإصرار ترامب على انتزاع نصر واضح؟ هل هناك تبادل للأدوار بين جماعة أنصار الله الحوثيين وإيران؟ هل الجماعة ورقة بيد طهران أم أن لها أهدافها واستراتيجيتها التي قد تتقاطع مع الرغبات الإيرانية؟ وكيف

0: إذا مشاهدينا، كما لاحظتم هناك في الساعات الأخيرة تصعيد كبير لفظي حتى الآن على الأقل من الولايات المتحدة من إيران عن احتمالات استئناف الحرب بين البلدين. ترامب يقطع إجازته، وكان هناك تصريح لافت اليوم من مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول إن لديه أو إن لدى إيران معلومات بأن الولايات المتحدة ستستأنف إجراءاتها القتالية ضد إيران بموافقة بعض دول المنطقة. دونالد ترامب أيضا بدوره قال إنه في وضع لاتخاذ قرار وإن أمورا كبيرة ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. دكتور مروان قبلان، هل الحرب أو استئناف الحرب وشيك؟
1: مساء الخير. أنا تعرف المنطقة في حالة سيولة عالية وكل الاحتمالات يعني تبقى قائمة ومفتوحة، استئناف الحرب أو استمرار الوضع على ما هو عليه. لكن أنا بتقديري إذا نظرت إلى الموقف الأمريكي فأنا أعتقد أنه لا يفضل التصعيد في هذه المرحلة لسببين رئيسيين. أن الرئيس ترامب يحاول أن يدفع كل ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط بعيدا عن الأخبار في هذه المرحلة تحديدا. بقي الانتخابات النصفية حوالي 6 أسابيع، وأعتقد أنه ليس من مصلحته أبدا أن تكون هذه الانتخابات استفتاء على سياسته في الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالحرب مع إيران وما أدت إليه بطبيعة الحال من ارتفاع في أسعار الطاقة، ارتفاع التضخم، زيادة الفائدة إلى آخره ما يؤثر على الناخب الأمريكي بطبيعة الحال. هذه نقطة أساسية أنا بعتقد تدفعه إلى عدم التصعيد في هذه المرحلة. النقطة الأخرى مرتبطة بأمور لوجستية، يعني هو يعني لا يستطيع حتى لو كان يريد ذلك،
0: نقص الذخائر يعني.
1: بالضبط، يعني هذا الموضوع بتعرف يعني صار واضح، يعني هذا السر المعلن المداع تقريبا الذي يعرفه الجميع الآن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نقص كبير في الذخائر ولا تريد لهذا السبب بالتأكيد أن تستأنف الحرب كما كانت يعني في الفترة الأولى بالأسابيع الأولى. لكن أنا برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تفعل الآن من إطلاق التصريحات، يعني أنا برأيي الصورة معكوسة، صاحب المصلحة الحقيقية في التصعيد في هذه المرحلة هي إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن إيران تعتقد بأن لديها هذه النافذة من 6 أسابيع لتنتزع فيها اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب بعد الانتخابات النصفية بتقديري الشخصي، وهذا أصبح أنا برأيي حتى قراءة إيران للمشهد الأمريكي سوف يكون حر من أي قيود عليه، لذلك سيكون من الأصعب على إيران في مرحلة ما بعد الانتخابات أن تفرض أو تنتزع اتفاق الذي تريده من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ترامب حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى يعني 150 دولار لن يعود في هذه الحالة يعني معنيا كثيرا، لأنه ما عاد في قيد داخلي عليه بشكل من الأشكال. وأنا برأيي أن الأمريكان يقرؤون أن التصعيد أصلا حصل من جانب إيران في اليمن وليس في جبهة أخرى، يعني اللي حصل باليمن الأسبوع الماضي كان انقلاب بكل معنى الكلمة، تغير ليس بالمعنى التكتيكي، أنا برأيي تغير بالمعنى الاستراتيجي في كل يعني ما يجري في المعركة الدائرة في المنطقة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن الأمريكيين عندما يرفعوا من نبرة التصعيد الآن يحاولون أن يرسموا حدودا للتصعيد الإيراني في مواجهتهم وليس العكس على الإطلاق. لذلك ما قاله الآن يعني قائد مقر خاتم الأنبياء أنا برأيي يجب أن نقلبه، نجعله معكوسا حتى نفهم الصورة بشكل أفضل.
0: دكتور رويران، ما رأيك بهذا الكلام دكتور مروان قبلان؟ إيران هي من تصعد وإيران من لديها مصلحة اليوم بالتصعيد، لأن النافذة 6 أسابيع فقط قبل الانتخابات النصفية، بعدها يصبح ترامب حرا طليقا في اتخاذ القرارات، ما رأيك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام. يعني إيران دائما وأبدا كانت تقول أن الخلاف مع أمريكا يجب أن يحل عبر التفاوض، وإيران تؤمن بالتفاوض، وهذا ليس موقف جديد، منذ أكثر من 20 عام وإيران تقول ذلك، ودخلت في حوار جدي وصلت إلى اتفاق انقلبت عليه أمريكا، وخلال السنة الماضية مرتان إيران على طاولة التفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب. من هنا هل إيران معنية بالتفاوض؟ نعم، إيران تقول لا حل إلا التفاوض، وهي لا زالت تكرر ذات الموقف. وحتى ما طرح أخيرا للوسيط القطري والباكستاني هو

0: الموقف الإيراني الواضح من موضوع التفاوض. هل هناك تصعيد إيراني؟ لا أتصور أن هناك تصعيد إيراني. نعم يعني لا يمكن لإيران أن تسقط الوضع في أمريكا أو الانتخابات في أمريكا، طبيعي هذه أمور موجودة تؤثر. يعني اليوم الناخب الأمريكي يعيش الحدث في المنطقة، يعيش الحرب من خلال المازوت، من خلال البنزين، من خلال التضخم، من خلال الكثير من الأمور الأخرى، وهذا مهم لإيران لأن هذا يؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري الانتخابية. وترامب هو حريص إذا كان من الممكن الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات ليجعله يعني صدمة للناخبين ويدفع بتقليل الخسارة للحزب الجمهوري. أتصور أنه سيقوم بذلك قطعا. من هنا أتصور أن إيران أساسا الآن هي في موقع الدفاع وليس الهجوم. يعني إيران فرضت عليها الحرب وليست
1: لم يقل أحد دكتور إيران أن إيران هي من ستبادر بالهجوم. يقول مقر خاتم الأنبياء إن لديهم معلومات عن تنسيق بين الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، ويتحدث عن اجتماع كان في أوروبا، ليس واضحا ماذا يقصد بالضبط. يعني إيران تقول إنها تتحسب لهجوم أمريكي، بينما يقول ضيفنا دكتور مروان قبلان وآخرون إن إيران لها المصلحة في التصعيد حاليا. هنا التناقض الذي يظهر للعلن.
0: يعني شوف، صحيح أن العقيدة العسكرية الإيرانية كانت دفاعية صرفة، الآن إيران تقول أن العقيدة الإيرانية دفاعية مع إمكانية الهجوم المسبق لأي تحضيرات عسكرية ضد إيران. هذا الكلام يكرر، ولكن لحد الآن يعني ما حدث في أوروبا هو اجتماع رؤساء الأركان مع رئيس أركان الكيان الصهيوني الذي يقوم بالإبادة الجماعية، ومع رئيس السنتكوم في ألمانيا، أنه كان هذا الاجتماع موجود. ولكن إيران لا زالت لحد الآن لم تحصل على معلومات كاملة عن ما حدث في ألمانيا، وهل هناك قرار بالتصعيد لتقوم إيران بعمل مسبق.
1: تمام. سيد مبارك العاتي في الرياض، هل تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها معنية بهذا التحذير الإيراني عندما يقول بعض دول المنطقة تتعاون مع الولايات المتحدة لاستئناف الحرب ضد إيران، ويتم ربط ذلك طبعا بالاعتداءات المتواصلة أو الهجمات المتواصلة من قبل الحوثيين على أهداف سعودية؟
2: مساء الخير أستاذ الولاء لكم السادة الزملاء. تعالى من التصريحات الإيرانية أو التهديدات الإيرانية التي اعتدنا عليها، لدينا قضية مهمة جدا اليوم، وهي في رأيي أن إيران اخترقت كل الخطوط الحمراء من خلال قصف خط شرق غرب وإخراج عن الخدمة، ومن خلال أيضا قصف بعض ناقلات النفط السعودية وإغلاق مضيق هرمز جزئيا وإنعادة جزئيا أيضا، وتحريك الحوثي لقصف مكة المكرمة وقصف الرياض وبشكل واضح وجد. كل هذه الجبهات الثلاثة التي فتحتها إيران إن مباشرا وإن عبر الأذرع، في اعتقادي أنها التقاطة خاطئة من إيران من سياسة الاحتواء والصبر الاستراتيجي الذي كانت تمارسه السعودية. اليوم السعودية في اعتقادي أنها أصبحت في موقف المحرج الذي لا بد بالفعل بأن يتدخل بشكل واضح تجاه إعادة تقوية القوات المسلحة اليمنية وتقويتها بكل الوسائل من خلال سياسة الردع المتقدم أو الدفاع المتقدم بضرب معاقل الحوثي بهجمات محددة ومركزة، أو أيضا من خلال تفعيل التحالفات التي وقعتها السعودية سواء مع باكستان أو مع باكستان وتركيا. التصريحات الإيرانية التي أشرت إليها أستاذ قبل قليل في اعتقادي أنها تأتي في ظل انغلاق سقف المشاورات وتوقفها تماما مع الجانب الأمريكي. الزميل قبلان عندما أشار بأن إيران تريد العملية العسكرية، بكل تأكيد إيران تريد العملية العسكرية أكثر من الحصار الاقتصادي الخانق الذي سيؤثر فعلا على إيران. هي تريد عملية عسكرية لكن لا تريد حرب. ما أستقرئه كمراقب من قطر الرئيس الأمريكي لمنتجع كامب ديف استجازته وعودته للبيت الأبيض وما يسمى في مؤشر البيتزا أو الذي تعرفونه كثيرا، في اعتقادي أن هناك عمل عسكري بالفعل قادم في المنطقة. أين هذا هو؟
1: هذه معلومات سيد العاتي، هذه معلومات متوفرة عندك؟ العمل العسكري قادم فعلا؟
2: أبدا، استقرار كمراقب، استقرار. كمراقب يبدو لي بالفعل على أن هناك عمل عسكري قادم في المنطقة. أين سيكون؟ هل هو في اليمن أو في جنوب العراق أو في إيران؟ في اعتقاد أن هذه الساحات التي ملأتها إيران بالعناصر وبالتسليح جعلتها أيضا مجالا للاستهداف.
1: تعتقد أن السعودية ستكون جزءا من هذا العمل العسكري؟
2: في اعتقادي السعودية معنية بأمنها وبحدودها، وهي إعادة التموضع، ولا تزال تتمسك بمبدأ إعادة التموضع. لكن هذا المبدأ في اعتقاد أن إيران تلتقط الرسالة بشكل خاطئ، وستجبر دول المنطقة بأكملها بما فيها الوسيط الباكستاني وبما فيها تركيا على تغيير مواقفهم. تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان بالغ الوضوح بأن المجتمع الدولي، المجتمع المنطقة بأكملها، لا قدر عن التصرفات الإيرانية والتي قد تجبر هذه الدول بما فيها السعودية وتركيا وباكستان إلى تغيير مواقفهم. أعتقد أن هناك مواقف متقدمة ستتخذها هذه الدول الكبرى في المنطقة جراء استمرار إيران في تفويت الفرص تلو الفرص. الشعب الإيراني لا يزال يستحق أن ينعم بالأمن والسلام، لكن نظام الحرس الثوري لا يزال يفوت الفرص ويعتقد أن دول المنطقة لا تريد الحرب، لكن إذا فرضت الحرب على دول المنطقة أعتقد أنها جاهزة.
1: المشكلة دكتور العاتي أن هذه الحرب، حرب الأربعين يوما والحرب العام الماضي لم تدفع إيران إلى أن تتزحزح قيد أنملة عن مواقفها، يعني لا الحرب مجدية ولا المفاوضات مجدية، هنا المشكلة. سيد عبدالله الصبري في صنعاء، تعتبرون أنفسكم أنتم معنيين بهذا التصعيد الكبير الكلامي على الأقل حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وصحابته الراشدين. فيما يتعلق بالتصعيد المتوقع هو ليس جديدا، وقد حدث ما هو أكبر منه، والموقف اليمني كان واضحا. نحن دخلنا في الإسناد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع المقاومة اللبنانية، لكن حين دخلنا هذه المعركة دخلناها وفق حسابات يمنية خاصة، وفي إطار أيضا التكامل مع محور الجهاد والمقاومة دون أن تظهر اليمن وكأنها مجرد تابع لهذا الطرف أو ذاك. الخصوصية اليمنية في هذه المواجهة كانت واضحة منذ الأيام الأولى، لأننا عندما دخلنا في الإسناد وجهنا يعني ضرباتنا إلى عمق الكيان الصهيوني ولم نبادر الجانب أو الطرف السعودي، بالعكس وفرنا على السعودية فرص كثيرة بحيث أنها تراجع تقدير الموقف، خاصة أن الأمور كانت تتضح يوما بعد آخر أن هناك مأزق أمريكي في هذه الحرب الإيرانية أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وهي حرب عدوانية ظالمة لكنها ارتدت على أمريكا وحلفائها. ومن يقرأ المتغيرات الاستراتيجية يدرك جيدا أن هناك فراغ قوة حقيقة وتراجع واضح للدور والنفوذ الأمريكي في المنطقة، و المفترض أن الدول العربية بما في ذلك السعودية أن تقرأ هذه المتغيرات جيدا بدل من أن تنخرط في التصعيد. أعطينا الطرف السعودي هذه الفرصة ولكنه للأسف الشديد لم ينتبه ولم يقرأ جيدا هذه المتغيرات، وعاد مجددا للعدوان على مطار صنعاء وإحكام الحصار على الشعب اليمني، وهذا ما جعل الشعب اليمني يعلن عن هذه الجولة من
1: يعني الشعب اليمني. أنتم لا تمثلون كل الشعب اليمني سيد عبد الله الصبري، تتحدثون عن المناطق التي تسيطرون عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، ولا يكفى بوسعك أن تقول الشعب اليمني قرر. لا أحد اليوم يمثل عمليا كل الشعب اليمني، لكن سؤالي لك في البداية، هل أنتم معنيون؟ سألتك.
3: الشعب اليمني يخرج بالملايين في نعم الساحات كلها،
1: نعم،
3: وحتى الذين حتى من يقول أننا لا نمثل الشعب اليمني، نعم، هم يعترفون بأن الكتلة الكبيرة من السكان هي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
1: نعم. وبالتالي يعني الشعب اليمني انتخبكم؟ هل انتخبكم الشعب اليمني؟ هل انتخبكم الشعب اليمني؟
3: الأغلبية الحكومة.
1: هل أتيتم بانتخابات ديمقراطية؟
3: الشعب اليمني يفوض القيادة.
1: كأمتى فوضتم عبر انتخابات؟ يعني؟
3: الشعب اليمني يفوض القيادة بمسيرات مليونية مستمرة في كل الساحات وفي كل المحافظات، والشرعية الشعبية هي جزء من الشرعية الديمقراطية المعترف بها في كل العالم.
2: لم ينتخبكم أحد سيد عبد الله، أنتم انشقيتم عن الدولة اليمنية. فصيل منشق عن الدولة اليمنية. لا تعترفون
3: بالرئيس اليمني والشرعية الشعبية،
2: ولا تعترفون بالشعب اليمني الشقيق في باقي المحافظات. وتحققتم في وقت الخطأ لكم.
3: نحن اليوم نعيش الذكرى 12 للثورة الشعبية 21 سبتمبر، والثورة الشعبية هي أساس للشرعيات، وتعرف كل القنوات الإعلامية كيف كانت تشرع للثورات الشعبية عند انطلاق الربيع العربي. لماذا يكون حلال في مناطق وحرام في مناطق؟ طيب. نعم. الشرعية الشعبية هي أعلى من الشرعية الدستورية، وهذا معروف لكل من يدرس.
1: طيب. هل يمكن أن نعود إلى السؤال سيد عبد الله صبري لو سمحت؟ هل أنتم معنيون؟
3: نعم.
1: الحديث الآن عن حرب قادمة ربما في المنطقة، قرار حاسم، يقول ترامب إنه ربما يعني يقصف إيران ويزيلها أو يجعلها تتعفن اقتصاديا حسب تعبيره، هل تعتبرون أنفسكم مرة أخرى معنيين بكل ما يجري حاليا؟
3: أولاً التقديرات الموقف أن الأمريكي يقول ولا يفعل، وهو يصعد كلامياً لأنه عاجز في الميدان، هذا ما نعرفه جيداً وندركه جيداً. فيما يتعلق بموقفنا مع الجمهورية الإسلامية، موقف متضامن واضح. عندما تحتاجنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الأمريكي أو الصهيوني، نحن جاهزون ولا يمكن أن نتردد. أما المعركة اليوم في صنعاء، أو المعركة التي تخوضها صنعاء اليوم، هي معركة في مواجهة العدوان السعودي ومن أجل رفع الحصار على العدوان السعودي. فإذا كان الأمريكي ملتزم بوقف إطلاق النار المبرم مع اليمن في مايو 2025، فنحن من جانبنا ملتزمون بوقف إطلاق النار.
1: نعم.
3: وإذا أراد السعودي أيضا أن يعود إلى طاولة المفاوضات دون شروط، فنحن منفتحون على الحلول السياسية والدبلوماسية. لسنا مضطرين لأن نخوض حرب من أجل حرب. تمام. نحن نخوض حربا دفاعية مشروعة في إطار انتزاع حقوقنا المشروعة بعد 12 عاما من العدوان والحصار السعودي على بلادنا.
1: تمام.
3: هذا العدوان والحصار هو جذر المشكلة على اليمن. هناك متغيرات نعم في المنطقة قد ترتبط بعض الملفات ببعضها، لكن من حقنا نحن في صنعاء أن نقرأ هذه المتغيرات وأن نستفيد منها. تمام. على أسرع ما يمكن وبأفضل ما يمكن، وهذا حق لشعبنا أيضا.
1: تمام.
3: وليس حق فقط لمجرد الحق السياسي. طيب.
1: إذا مشاهدينا، على ذكر هذه المتغيرات، كان هناك اليوم تصريح لافت لرئيس البرلمان الإيراني قاليباف، وهو بالمناسبة رئيس الوفد المفاوض الإيراني، ذهب إلى باكستان وإلى أماكن أخرى، يقول إننا قد نحارب وقد نفاوض في الوقت الذي نراه مناسبا، لكننا لن نتزحزح عن موقفنا بشأن مضيق هرمز والملفات الأخرى. نستمع.
4: يجب أن نقاتل بصورة معقولة وباقتدار، وأن نتفاوض في الوقت المناسب باقتدار أيضا. لا يجب النظر للمسألة كأمرين منفصلين عن بعضهما، وهذا يعني أنه في اللحظة المناسبة يجب أن ندفع العدو إلى التراجع ونوجه إليه ضربات قاسمة، وعندما نحقق انتصارا ميدانيا مهما علينا استخدام الدبلوماسية لتثبيت هذه المكاسب. أما بالنسبة لمضيق هرمز فإنه لن يفتح ما لم تتحقق شروط إيران.
1: دكتور مروان قبلان، يقول رئيس الوفد المفاوض الإيراني لن يفتح مضيق هرمز إلا عندما تتحقق شروطنا، مع انسداد المسار التفاوضي، ألا يمكن أن تكون الحرب أو استئناف الحرب مخرجا للولايات المتحدة؟
5: ممكن، لكن كما ذكرت سابقا هذا ليس الوقت الذي تريد فيه الإدارة الأمريكية أن تذهب إلى الحرب مجددا. يعني أنا توقعاتي أنه إذا كنا سنذهب مرة أخرى إلى حرب، فالأرجح ستكون ذلك بعد الانتخابات النصفية، عندها سيكون كما ذكرت الرئيس ترامب قد تحرر من القيود الداخلية من جهة، ومن جهة أخرى يعني صار في إمكانية لملء المخازن الأسلحة أو إنتاج مزيد من الأسلحة، خاصة الأسلحة المرتبطة بالصواريخ الدفاعية أو الاعتراضية، وهو النقص الرئيس تقريبا بالنسبة للأمريكيين في هذا المجال. أنا برأيي أنه الآن يعني الموقف الإيراني يشعر بأنه صار أقوى مما كان عليه قبل ربما 10 أيام أو أسبوعين، لأنه سيطرة الحوثيين على باب المندب أنا بعتقد أنه عزز بشكل كبير الموقف الإيراني في هذه المرحلة، لأنه بتعرف أصلا الإيرانيين استراتيجيتهم كانت قائمة على أن إغلاق مضيق هرمز سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى منع تصدير النفط من المنطقة، منطقة الخليج عموما، وهذا سيؤدي إلى رفع أسعار النفط. هذه الاستراتيجية لم تأتي أكلها في تحقيق الضغط على الإدارة الأمريكية، لأنه برميل النفط ظل تحت سعر $100 تقريبا. الآن مع سيطرة الحوثيين على باب المندب وتهديدهم للنفط السعودي، لأنه بتعرف السعوديين نقلوا يعني صادرات نفطهم من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، وأنا أعتقد هنا يمكن أن نقرأ هذا التقاطع الكبير في المصالح بين الحوثيين وبين الإيرانيين، ويجب أن ننتبه إليه بشكل جيد، لأنه هنا أنا بعتقد أنه يجب أن نميز أيضا إمكانية تمييز مصالح السعوديين عن الإيرانيين بمقدار ما أنها تتقاطع. الحوثيين وجدوا أن هذه هي الفرصة المناسبة ربما لممارسة مزيد من الضغوط على السعودية، يعني مضيق هرمز مغلق، السعودية لا تستطيع أن تصدر نفط منه،
1: وضربوا خط أنابيب شرق غرب.
5: طبعا تعرف أنت كمان في تحالف بين الحوثيين وبين الميليشيات العراقية في هذا يعني في هذا الصدد، لذلك السعودية تبدو وكأنها بين فكي كماشة في هذه الحالة. فالحوثيين يرون بأن هذه هي اللحظة المناسبة التي يمكن زيادة الضغط على السعودية لفرض نوع من الاتفاق عليها إذا شئت، لأنه أيضا إغلاق مضيق باب المندب في وجه الصادرات النفط السعودية هذا بيجعل السعودية تقريبا عاجزة عن تصدير نفطها، وبتعرف أيضا يعني ذهبت الأمر أبعد من مضيق باب المندب، صار يهدد الملاحة حتى باتجاه شمال البحر الأحمر، لأنه صادرات النفط السعودية تذهب من ميناء ينبع باتجاه قناة السويس، وحتى يعني خط أنابيب سوميد الذي ينقل النفط من السعودية إلى مصر ويصدر عن طريق البحر الأبيض المتوسط. هذه هي بالنسبة لهم هي اللحظة الأكثر أهمية التي يمكن كما ذكرت لك أن يمارس الضغط. الآن النقطة الأساسية، من يسبق إلى التوصل إلى اتفاق؟ يعني حتى ندرك، تعرف أنت معضلة السجين بالفكر العلاقات الدولية، أنه من يسبق أولا إلى التوصل إلى اتفاق؟ إذا تمكنت إيران من التوصل إلى اتفاق أولا مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا سيترك الحوثي يعني في موقف أضعف. إذا سبق الحوثي إلى التوصل إلى اتفاق مع السعودية، طبعا أنا بعتقد هون مسؤولية السعودية ربما تأتي بإضعاف هذا التحالف بين إيران وبين الحوثي، من خلال يعني إيجاد طريقة للتفاهم معه. فهذا سيجعل إيران وحدها في مضيق هرمز. ذلك أنا بعتقد أنه بمقدار ما في تقاطع مصالح، بمقدار ما يمكن أن نميز بأنه لكل طرف أيضا مصالحه الخاصة به، ولذلك من يسبق إلى عقد اتفاق أنا أعتقد سوف يترك الآخر وحده، والمتأخر سوف يخسر بينهما. وأنا أعتقد هذه نقطة مهمة يجب أن ألفت الانتباه إليها.
1: دكتور روريان، إلى أي مدى أو إلى متى تستطيع إيران أن تتحمل حالة اللا حرب ولا سلم هذه؟ يقول مثلا قليباف الذي استمعنا إلى كلامه، سنقاتل بقوة وسنفاوض بقوة، لكن إذا كانت الولايات المتحدة لا تقدم أي تنازلات وإيران مصرة على موقفها، إذن هنا الدوران في حلقة مفرغة قد يرتد وفق بعض القراءات على إيران نفسها.
0: يعني في تصوري أن إيران تستطيع لفترة كبيرة الصمود أمام يعني العقوبات الأمريكية والضغوط وحالة اللا حرب واللا سلم. يعني إيران تقول أنها ذهبت إلى كل الخيارات، يعني ذهبت إلى التفاوض، وعندما فرضت عليها الحرب دافعت عن نفسها. الشعب في إيران لا يرى أن الحكومة قصرت في شيء، هي عندما كان التفاوض متاحاً ذهبت إليه تجنباً للحرب، وعندما بدأت الحرب دافعت عن الوطن. من هنا الناس يعذرون الحكومة، وهذا يعني هو مهم جداً، يعني بعبارة أدق، رغم كل الضغوط الموجودة الآن في إيران، هناك تضخم، هناك غلاء، هناك ضغوط يعني اقتصادية واضحة، ولكن رغم ذلك الناس يتحملون. لماذا؟ لأنهم يرون أن الحكومة بذلت قصارى جهدها منع الحرب، ولكن أمريكا فرضت هذه الحرب يعني، وتبنى ترامب حرب نتنياهو على
1: إيران. هذا معروف دكتور إيران. السؤال ماذا بعد؟ يعني هل تستطيع إيران أن تتحمل كل هذا، خصوصا مع التهديد الأمريكي عالي المستوى، كلام ترامب سمعناه أمس واليوم؟ ألا تخشى إيران كما قال دكتور مروان قبلا هنا أن ينبري الحوثيون ليبرموا اتفاقا خاص، وهناك لقاءات جماعتهم مع الأمريكيين، مما يفقد إيران أوراقا أكثر فأكثر؟ هنا المشكلة.
0: لا يعني إلى يوم أمس لم تكن يكون هناك موضوع مضيق هرمز مطروحا. إيران خلقت نوع من التوازن مع أمريكا بعيدا عن مضيق هرمز. مضيق هرمز جاء يعني متأخرا. إيران الآن أقوى من ذي قبل، يعني من بداية الحرب. الآن إيران على سبيل المثال أقول لك، الآن ما يقارب 10 أيام أي قطعة بحرية أمريكية لا تقترب من إيران. كل ما هو موجود إما طائرات مسيرة MQ-9 أو MQ-1 أو أن هناك يعني ليس سفن، قوارب مسيرة أو يعني كلها هي غير مأهولة، يعني تستعمل غواصات أيضا مسيرة. من هنا أمريكا الآن وصلت إلى قناعة حقيقية أن إيران تستطيع أن تغرق القطع البحرية الأمريكية وتمتلك كل الأدوات الفرط صوتية للقيام بذلك. ومن هنا أمريكا ابتعدت كثيرا عن إيران.
1: كيف يا دكتور؟ قبل أيام
0: علما أن إيران الآن تصدر النفط.
1: يقول بيان رسمي من القيادة المركزية الأمريكية، أقرأه الآن، قبل أيام صدر، إن الولايات المتحدة عبر قواتها وبحريتها في الخليج سهلت العبور لأكثر من مليار برميل من النفط وأكثر من 2000 سفينة تجارية. الأرقام هذه تقول إن الولايات المتحدة وليس إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز.
0: أولاً من يحدد أنه هل هناك سفن عبرت أو لا؟ ليست أمريكا في ادعاءاتها الفارغة، مؤسسات دولية في الملاحة مثل مؤسسة كابلر. يعني خلال 3 أيام الماضية كابلر تقول ليس هناك من عبور من مضيق هرمز إلا لثلاث أو 4 سفن فقط يوميا، وهذا هو يعكس حقيقة ما هو موجود. ترامب هو كذاب كذاب
1: الأسواق الأشر. أسواق النفط العالمية أليس أليس أليس سعر برميل النفط هو المؤشر الحقيقي إن كان النفط يعبر من مضيق هرمز أو لا؟ لم يرتفع كثيرا، حوالي $100 أو أكثر بقليل أو أكثر بكثير، ثم يهبط ثم لا يلبث أن يرتفع بحدود معينة. عدم وصول سعر برميل النفط إلى $150 أو $200 ربما كما أرادت طهران دليل على أن النفط يخرج من مضيق هرمز، وهذا ينسف الرواية الإيرانية كليا.
0: لا لا هذا غير صحيح. يعني أولا أن يكون سعر النفط فوق $100 هو يعكس أن الأسواق لا تثق بما تقوله أمريكا، وإلا لكان نزل إلى السبعينات، يعني $70 $72 $75. أنه الآن كل ما تقوله أمريكا الأسواق لا تؤكد ذلك. نعم الآن النفط هو $102 أو $103، وهذا يعكس حقيقة أن ما تعلنه أمريكا غير موجود على أرض الواقع.
1: دكتور مبارك آل عاتي في الرياض، كيف تنظر المملكة إلى هذا الموضوع وقد تعرضت لضربات توصف بالاستراتيجية؟ لا تستطيع تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، ضرب خط شرق غرب الذي كان يصدر حوالي 5 ملايين برميل نفط يومياً.
2: يعني دعني أبشر الزميل حسين قبل قليل بأن السعودية صدرت 4 ناقلات نفط في أقل من 7 أيام وعبر مضيق هرمز، وبإعلان أمريكي أدى إلى حدوث استقرار في أسعار النفط لم تتجاوز $100 إلى $102 إلى $105 في الوقت الذي كانت إيران تريد إيصال إلى $150، وهي لم تصدر برميلا واحدا. لذلك إيران تعاني من الحصار أكثر مما تعاني من بعض العمليات العسكرية. القضية الثانية، من يسيطر على مضيق هرمز؟ إيران تهدد بالعمليات الإرهابية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها هي من يسيطر وينظم حركة الملاحة سواء عبر المسار العماني أو عبر المسار الأوسط. بكل تأكيد اليوم هناك تغير في مضيق هرمز طبقا للقوة الأمريكية الموجودة والملموسة والمراقبة حتى من أسواق النفط العالمية. قضية أخرى وهي ما يتعلق باليمن. زميل قبلان قبل قليل قال بأن هناك تقاطعات في المصالح ما بين الحوثي وما بين إيران. حقيقة الأمر هو تخادم ما بين الحوثي وما بين إيران. ليس
1: هو قال إذا المملكة الآن أصلاً. وكأنها بين فكي كماشة، إيران من جهة والحوثيين من جهة صحيح. أخرى
2: صحيح، أتفق بأن السعودية بين فكي كماشة، من الشمال الميليشيات الإرهابية في العراق، ومن الشرق إيران، ومن الجنوب الميليشيات الإيرانية. بكل تأكيد نحن بين فكي إرهاب، سواء من الشرق الإيراني أو من الإرهاب الحوثي أو الإرهاب الميليشيا في جنوب العراق، وهذا واضح. ومع
3: السعودية
2: ذلك
3: هي أم الإرهاب.
2: السعودية ومع ذلك
3: 12 عاماً للعدوان الإسرائيلي على بلادنا، جرائم بشعة بحق المدنيين. هذه داعش الكبرى السعودية التي ترتكب أكبر جرائم بحق الشعب اليمني على مدى 12 عاماً للعدوان الإسرائيلي.
2: لماذا تضعون الكاميرا عليها؟ سؤالي يا شباب، لماذا تضعون الكاميرا على الزميل عبد الله؟ أن أتحدث، يجب أن لا تضع الكاميرا عليك.
1: لا، الكاميرا عليك، عليكما أنتما الاثنان. نعم سيد العاتي، الكاميرا عليكما كليكما.
3: بإمكانك أن تتحدث. هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وتمارس الإرهاب حق الشعب اليمني عدوانا وحصارا.
2: قضية ينزل صوت يتهدد أمريكا وإسرائيل.
3: لستم مؤهلين لكي تتحدثوا من هو الإرهابي وما هو الإرهابي
2: وعن قدسات السعودية. أين هي المصالح الحوثية من هذا العمل؟ ولذلك أقول بأن التحرك الحوثي الحالي الآن هو جزء من التحرك الإيراني. إيران حركت الميليشيا في جنوب العراق لضرب خط شرق غرب، وتحرك الحوثي اليوم لقصف مكة المكرمة وقصف المملكة العربية السعودية وقصف مصالحها وقصف الشعب اليمني قبل المملكة العربية السعودية، لأن إيران بالفعل هي في معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إيران أيضا تدرك أن هناك خطوط مرعية في الاشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا تستطيع أن تضرب ناقلات الطائرات وحملات الطائرات الأمريكية، ولا تستطيع أن تضرب أيضا القطع البحرية الأمريكية. لذلك هي تعمد اليوم لإشعال المنطقة عبر أفاصيل الحوثي أو عبر الحشد الشعبي وغيره من الميليشيات. هذه القضية حقيقة أكدت ما كانت تحذر منه المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر عندما أنشأت التحالف الإسلامي للحرب على الإرهاب. ولذلك أعتقد أن من الخيارات السعودية المطروحة اليوم هو تفعيل التحالفات التي أنشأتها والتي كان آخرها وأهمها اتفاقية مكة للدفاع.
1: حتى الآن لم يتحرك الحلفاء للدفاع عن السعودية حتى الآن على الأقل. سيد العاد، لم تطلب
2: المملكة. تمام. لم تطلبهم المملكة، لأن المملكة تعيد تقييم الموقف طبقا لاستقرار
3: إسرائيل
2: وطبقا أيضا لمصلحة الشعب اليمني الشقيق. الحوثي فصيل يتحدث بنفسه عن صنعاء أو عن أقليم أزال فقط، لكن الدولة اليمنية التي يقودها الرئيس رشاد العليمي وجيشه وقواته وأنواع وقبائل بكل تأكيد لديهم
3: لا توجد دولة حكامة في فنادق.
2: بقية يتمدد الحوثي على الساحل الغربي. هذا تمدد تكتيكي وليس استراتيجي، ولن نغير في المعادلة الاستراتيجية. لا يستطيع الحوثي البقاء، لا جزيرة ميون ولا حنش الصغرى ولا حنش الكبرى ولا المقر، كل هذه المناطق حتما سيقصم ظهره لأنه لا يستطيع البقاء هناك. اليوم لدينا تغير في التركيبة الاستراتيجية في الداخل اليمني. في غضون 48 ساعة حتما سترون كرة الحرب التي سيقوم بها الجيش اليمني بمساعدة التحالف العربي. العملية التي جرت في صنعاء مؤخرا بكل تأكيد تؤكد على أن القوات اليمنية اليوم قادرة على إحداث فرق، ولديها تكتيكات جديدة وغرف عمليات أنشأت جديدة. لذلك أريد أن أفصل في مسألة الحوثي، ليس تقاطع مصالح مع إيران بقدر ما هو تخادم حوثي
1: تخادم
2: ميليشياوي مع النظام الإيراني سواء في العراق أو في اليمن.
1: واضح الفكرة. سيد عبد الله الصبري،
2: نحن بين فكي كماشة.
1: سأسألك بعد قليل سيد العاتي، سأسألك بعد قليل عن خيارات المملكة إزاء هذا الوضع الاستراتيجي الصعب الذي وجدت نفسها فيه. سيد عبد الله الصبري في صنعاء، تفضل.
3: نعم. أولا يعني أعاتبك أنك قلت كيف نتكلم اسم الشعب اليمني هو نحن جزء أصيل في الشعب اليمني، بينما الأخ السعودي يتكلم عن اليمن والشعب اليمني وكأنه اليمني هو. على كل دعني هنا أن أوضح، أن أوضح فيه دائما مغالطة فيما يتعلق بالموقف.
2: انزعوا السلاح وانزعوا التحكم مع ايران.
3: ادخل في معاتره، اريد ان اوضح فكرتي لو سمحت.
1: سيد عاطي لو سمحت، خلي الضيف نصنع يتحدث لو سمحت.
3: نتكلم مع المذيع
1: لو سمحت. سيد عبد الله سيد عاطي لو سمحت، خلي ضيف صنعاء يكمل وساعطيك
3: حتى لا اسمع ما يقول يعني حتى ارد.
1: تفضل عبد الله صبري، تفضل.
3: يعني عندما يقال بان الموقف اليمني هو موقف تابع لايران، هناك مغالطة مكشوفة.
2: صحيح.
3: مغالطة مكشوفة، ليس لأننا نتهرب من الحديث عن علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار محور الجهاد والمقاومة. نحن نقول أن هناك علاقات تقوم على الشراكة والتكامل، ليس هناك تبعية من أحد لأحد، هناك تكامل في هذا الموقف. لكن سأوضح لكم لماذا نقول أن صنعاء صاحبة قرار بينما السعودية ليست كذلك. في عام 2023 في مارس 2023 برعاية الصينية تم الإعلان عن اتفاق سعودي إيراني، وكان الحديث حينها أن هذا الاتفاق السعودي الإيراني سوف ينعكس على اليمن، لكنه لم ينعكس على اليمن. وإذن يعني السعودية راحت تتفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت تعتقد أن الحلول في طهران، بينما كان الرد من طهران أن القرار في صنعاء فيما يتعلق بملف اليمن. هذه واحدة. الثانية، عندما دخلنا معركة طوفان الأقصى لم يكن يتوقع حتى أصدقائنا في محور الجهاد والمقاومة أن اليمن ستدخل هذه المعركة، معركة الإسناد، ولم نكن حتى في موقف يعني وقدرات تسمح لنا بدخول هذه المعركة. تفاجأت قوى المقاومة في إيران وفي لبنان وفي فلسطين بأن اليمن دخل هذه المعركة انطلاقا من اعتبارات دينية وأخلاقية وإنسانية. وبدل أن يقف العرب مع فلسطين ومع قضيتها، وبدل أن تقف السعودية مع اليمن في مواجهة عدو الأمة الكيان الصهيوني، استغلت هذه الانشغال اليمن بهذه المعركة وشددت من إحكام الحصار. طيب. على الشعب اليمني وخرق الهدنة واحدة بعد الأخرى.
1: أنتم اليوم
3: حتى الآن في هذه المعركة، معركة الأربعين يوما نحن في بداية الحرب كنا نعرف أن هناك أزمة في مضيق هرمز، وأن السعودي هو المستفيد الأكبر لأنه كان يبيع النفط، كان يبيع النفط السعودي مستفيدا من البحر الأحمر ومن باب المندب، ومع ذلك نحن ظلنا أنت تتهرب من الحقيقة ومن الواقع، السعودية تعتدي على الشعب اليمني وهي اتخذت قرار العدوان على اليمن.
1: سيد عبد الله الصبري الآن
3: هذا العدوان، ومن حقنا أن نواجه العدوان والحصار. ليس من حقي أن يقاطعني بهذا الشكل وأن تسكت يا سيادة المدير.
1: سيد العاتي لكن يا سيد العاتي، هناك حقيقة يخبرنا بها الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بأنهم تواصلوا مع الحوثيين في عمان، والحوثيين لن يستهدفوا السفن الأمريكية، ويقول الحوثيون إن كل السفن آمنة حتى السفن الإسرائيلية. بالمناسبة ضيف حوثي قال لي هنا في على شاشة التلفزيون العربي إننا لن نستهدف السفن الإسرائيلية، مشكلتهم مع السفن السعودية. ألا يثبت هذا أن الجماعة مستقلين في قرارهم وليسوا أداة بيد إيران؟
2: أستاذ خالد، نعلم أن هناك مفاوضات جرت في سلطنة عمان بين الحوثيين وبين الأمريكيين بغض النظر عن مستوى هذه المحادثات. وطبيعي من البراغماتية الأمريكية تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين سبنا، لكن لا يعني ذلك أن الحوثي اليوم هو من يمثل اليمن. أنا أريد أن أصل إلى أن الحوثي فصيل إرهابي، ومن الطبيعي اليوم أن تسعى الدول لتأمين سفنها بأي طريقة كانت. تفاوضت الولايات المتحدة الأمريكية مع الجميع لأجل تأمين سفنها، لكن لا يعني ذلك أن الحوثي هو الممثل للجمهورية اليمنية. اليوم الممثل الرئيسي هو الرئيس رشاد علي، ويدعمه الرئيس الأمريكي، تدعم السفارة الأمريكية. عندما تفتح طاولة مفاوضات بوساطة عمانية لا يعني بذلك أن الحوثي هو الممثل الأول لليمن، هو في مسعى من الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب سفنها. قضية أخرى، عندما يقول الحوثي بأني لا أستهدف السفن الإسرائيلية، مساندة فلسطين، مساعدة الشعب الفلسطيني، ألا يدل ذلك على أنها لم تتحرك في ذلك الوقت إلا لخدمة إيران؟
1: تمام.
2: هل تحرير القدس ومساندة الفلسطين في وقت دون وقت؟
1: لا، هو يقولون إن هذا كان مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والآن هناك وقف إطلاق النار وإن كانت إسرائيل تلتزم به.
3: عفوا،
1: سأعود إليك سيد صبري في صلاة، سأعود إليك دكتور مروان قبلان هنا في الاستوديو. كم يمكن أن نقول
3: لا يحق لها أن تزايد في موضوع القضية الفلسطينية؟ لا يحق لها إطلاقا.
1: سأعود إليك، سأعود إليك.
3: تتحدث السعودية عن الشعب الفلسطيني
1: إلى أي حد؟
3: القضية الفلسطينية
1: إلى أي حد؟ هذان الملفان سيد صبري، سأعود إليك رجاء،
3: أمام الله وأمام التاريخ.
1: نعم.
3: وأمام الشعب العربي.
1: نعم.
3: وأمام المسلمين.
1: دكتور قبلان، إلى أي حد يمكن أن نقول إن الملفين مرتبطان معا بشكل تام، بمعنى أنه لن يحدث اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلا إذا حلت هذه القضية بين السعودية والحوثيين؟
5: هلا في ارتباط كبير طبعا بين الصراع الذي يجري في
1: بين الجبهتين.
5: طبعا أنا بعتقد الصراع ممتد على المنطقة، يعني المنطقة على امتداد المنطقة يحصل هذا الصراع، ليس فقط في يعني في الخليج أو في اليمن، هذا أيضا في العراق بطبيعة الحال، وفي لبنان أيضا. يعني هذه جبهات تقريبا متصلة إلى حد كبير، لا يمكن الفصل بينها. سمعنا حتى أن الإيرانيين يتحدثون عن واحدة من شروطهم السبعة التي تحدثوا عنها، أنه يتم رفع الحصار عن اليمن من جهة، وأيضا أن توقف السعودية دعمها لحكومة يعني المجلس الرئاسي، الحكومة المعترف بها دوليا. ذلك إيران تحاول أن تستفيد أو تستغل ما استطاعت إلى ذلك سبيل الورقة اليمنية للضغط، وبالطبيعة الحال هذا ما تفعله لأنه بيخدم مصالحها بشكل كبير في نهاية المطاف. أنا طبعا بأيد ما ذهب إليه ضيفك من السعودية بأنه في علاقة تخادم، لكن هذه علاقة تخادم بمعنى أن الحوثي يستخدم إيران بمقدار ما إيران تستخدم الحوثي في نهاية المطاف. يعني أنا ذكرت لك، هو الحوثي وجد الفرصة الآن مناسبة لأن يمارس كل أنواع الضغط على السعودية في الوقت اللي مضيق هرمز، يعني اختلفوا على كونه مفتوح أو مغلق، يعني على الأقل هو يعني مغلق جزئيا إذا شئت ذلك، ولا لا يمر النفط يعني منه في نهاية المطاف. لكن أخ وائل، يعني ما يجري الآن، طبعا اليمن الآن تحول إلى مركز بؤرة الصراع الرئيسية أنا بتقديري في المنطقة. سابقا تعرف كانت سوريا، اليوم أنا بعتقد كل الأضواء مركزة على اليمن، لأن اليمن بتقديري تحول في الآونة الأخيرة إلى طرف مركزي في هذا الصراع. يعني والحوثي يعني سواء يعني كرهنا ذلك أو أحببناه، تحول إلى واحد من اللاعبين الإقليميين المهمين، خاصة بعد سيطرته على باب المندب. والآن الأمريكيين مضطرين طبعا الحال أن يجلسوا معه ويتفاوضوا معه، فلذلك أنا لأنه يعني إغلاق مضيق باب المندب، هو يعني يلعب أيضا هذه اللعبة، لأنه كما تفضلت يعني هو يريد أن يبقي إسرائيل وأمريكا خارج هذا الصراع، لأنه لا يريد أن يعني تدخل أمريكا وإسرائيل أيضا، وطبعا الحال سوف تكون لديه خسائر كبيرة في هذه الحال. الأمريكيون والإسرائيليون كذلك يعني حساباتهم، لكن طبعا الإسرائيليين لديهم حسابات مختلفة، وقد تبدو لي مؤجل الآن إلى مرحلة لاحقة. لكن الآن النقطة التي أريد أن أقولها أنه المنطقة أراها وكأنها تنتحر بشكل جماعي،
1: تنتحر
5: يعني تنتحر بشكل جماعي، يعني بمعنى أنه كل حسابات دول الخليج وحسابات إيران وحتى حسابات الحوثي هي حسابات غير منطقية في نهاية المطاف. الكل يخسر في هذه الحرب. يعني الدول الخليج ما زالت تعتقد أنه نحن عايشين في عصر الثمانينات، العالم لا يستطيع أن يستغني عنا، لا يستطيع أن يستغني عن نفطنا. لا، العالم يستطيع أن يستغني عنا ويستطيع أن يستغني عن نفطنا. العالم صار له 6 شهور عايش تقريبا بدون النفط الخليجي، أو جزئيا يعني على الأقل، وأسعار النفط لم تصل إلى مستوى $100 إلا في الآونة الأخيرة. إيران كذلك الأمر، هي تعتقد أنه إذا استمرت في إغلاق مضيق هرمز العالم سيأتي إليها راكعا يتوسل إليها أن تفتح مضيق هرمز.
1: هذا لن يحصل.
5: وكذلك الأمر، أنا بعتقد الحوثي إذا لم يتمكن الآن من التوصل إلى اتفاق، يعني الآن في فرصة ذهبية بالنسبة إليه لأن يتوصل إلى اتفاق يحقق له جزء كبير من مصالحه. نعم. إذا ظل يريد أن يحسم عسكريا على الأرض أنا برأيي لن يسمح له، لأنه أنا تقديري الشخصي الآن اليمن سوف تتحول إلى سوريا جديدة. تعرف أنت بسوريا في يوم من الأيام كان في 82 جنسية تقاتل في سوريا، أطراف مختلفة
1: في الأرض وفي السماء،
5: في الأرض وفي السماء. تحالف دولي ضد داعش، داعش على الأرض، الأكراد، الميليشيات الشيعية الإيرانية إلى آخره. أنا برأيي اليمن الآن هو المرشح لأن يلعب هذا الدور. في احتمال كبير أنه في مرحلة ما الأمريكيين يجدوا أنه لا يستطيعون أن يحتملوا هذا الوضع أكثر من ذلك. الإسرائيليون ممكن يتدخلوا
1: بعد الانتخابات، قد يتدخل
5: بعد الانتخابات. نعم. هناك تحالف كما تفضل يعني ضيفك من السعودية،
3: اسمح لي الأتراك
5: موجودين.
3: نعم.
5: أنا أعتقد أنه في يعني في أطراف كثيرة الآن يمكن أن تدخل الصراع في اليمن، لذلك أنا برأيي يعني فعلا الفرصة الآن سانحة للجميع لأن يتم التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة.
1: تمام. سأعود إليك سيد صبري، لكن أذهب أولا إلى طهران. دكتور رويران، استخدم دكتور مروان قبل هنا في الاستوديو تعبير لافت في الوقت، يقول إن المنطقة تنتحر. لو قرأنا قبل ما قاله قبل قليل مقر خاتم الأنبياء يهدد بعض دول المنطقة بالويل والثبور إذا شاركت مع الولايات المتحدة، ألا يجب أن تتواضع دول المنطقة وعلى رأسها إيران وتعرف حدود إمكانياتها وربما تتواضع وتتوصل إلى اتفاق ما يحفظ أمن الجميع؟
0: يعني من دون إيران، من دون شك أن إيران تحاول هي أن يكون هناك تفاوض وحل للمسألة سياسيا ودبلوماسيا، ولكن إيران تهدد تقول أنه فيما إذا ذهب الأمريكي أنه سترد إيران وبقوة على كل المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة، وكذلك ستقوم باستهداف واسع لكل القطع البحرية الأمريكية. إيران تقول هذا القرار، هذا هو القرار القيادي في إيران، وإيران تمتلك كل الأدوات للقيام بذلك. يجب أن لا ننسى أن أمريكا لحد الآن فشلت في جبهتين. أمريكا فرضت العقوبات القصوى ضد إيران عام 2018، وتصور ترامب أن إيران ستستسلم خلال شهرين، فشلت في تحقيق أهدافها عبر الحصار، ولهذا ذهبت إلى الحرب. لو كانت نجحت في ذلك لما ذهبت إلى الحرب، وفشلت في الحرب عندما عادت إلى الحصار، لأنها لو كانت يعني استطاعت أن تحقق شيئا من خلال الحرب لما ذهبت إلى الحصار. من هنا أمريكا تذهب من فشل إلى فشل، وفي تصوري أن إيران في موقع الدفاع هي تهدد، ولكن هي لا تريد أن تكون البادئة في هذه الأمور.
1: نعم. سيد العاتي في الرياض، بالأمس كان هناك تحذير لافت في الواقع لوزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وقال إن السعودية قد تحتاج مساعدتنا وأننا قد نهب إلى مساعدتها لأنها في وضع عسكري صعب. هل تعتقد أن الأمر قد يصل فعلا إلى ذلك أن تشارك تركيا في مع السعودية ضد الحوثيين؟ وألا يوجد هناك مسار آخر، مسار التفاوض مع هؤلاء الجماعة الذين شئتم أم أبيتم كما يقال يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن ويتصرفون كدولة حتى؟
2: صرحت يعني فقط يعني أعلق على ما تفضل به زميل الدكتور حسين راورنيان قبل قليل، يعني الاستماع لهذه الرواية والفشل الأمريكي والفشل الأمريكي والفشل في كل مكان، فشل أمريكي يعني لو كان بالفعل فشل أمريكي لرأينا إيران في أفضل حالاتها، اليوم إيران في أسوأ حالاتها، في أضعف حالاتها. إيران اليوم التضخم ضرب بأطنابه في الاقتصاد الإيراني، الفقر ضرب كل المحافظات الإيرانية، التصنيع في كل مكان. يعني عليكم أن تعترفوا بأنكم اجتررتم وجريتم الشعب الإيراني إلى الهاوية الاقتصادية في أوضاع اقتصادية مأساوية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في جزيرة نائية في أقصى الغرب لا تعلم عن الشعب الإيراني شيء. للأسف الشعب الإيراني اليوم الشقيق يعاني الأمرين من هذا النظام الجاثم على صدر فطام. ما أشرت إلى في سؤالك بكل أكيد تصريحات الوزير الأمريكي هاكان فيدان
1: التركي
2: تصريحات مهمة جدا، وهي تنبع عن قوة العلاقات الشخصية التي بناها هاكان فيدان مع القيادة السعودية ومع وزير خارجية السعودية تحديدا، ثم أيضا عن طبيعة اللقاء الذي جرى في إسطنبول الشهر الماضي الذي ضم وزراء الدفاعية ووزراء الدفاع ووزراء الخارجية هم أساس أركان الدول الثلاث والتي أسست لعمل تحالف مكة. بكل تأكيد اليوم اتفاقية مكة جاهزة للتطبيق باعتراف البرلمان التركي والبرلمان الباكستاني وأيضا بمباركة هاتين الدولتين، مما يعني أن تصريحاتها كان في ذلك تقول أن تركيا جاهزة لأي استدعاء سعودي. السعودية لا زالت تقدر أن الموقف في اليمن وفي المنطقة بالفعل لا زال قيد التحكم وقيد المعالجة. السعودية تعالج المعركة ألا تتفجر على أمل ألا ينزف الدم اليمني.
1: هل من سبيل دبلوماسي دكتور في حسابات السعودية هل هناك مكان للتفاوض مع الحوثيين؟
2: كان هناك مكاتب تفاوض وكان هناك تفاوض وغرف واتفاقيات. وزار وفد سعودي صنعاء والتقى في رمضان بالقيادة الحوثية، لكن للأسف ما أن يعود الوفد الحوثي إلا وينكث الحوثي بالدم اليمني الشقيق أو بالحكومة الشرعية. سعت السعودية للتفاوض مع الحوثيين لأجل أن يعود الحوثي كمكون يمني، دفوا ما للأحزاب اليمنية الباقية فقط أن ينزع السلاح ويكفر بالاستقطاب الإقليمي مع إيران، ولذلك ستتعامل السعودية معه كمكون يمني. لكن الحوثي اليوم لم يعد يملك لا قرار حرب ولا قرار سلام، هو تحرك في الوقت الخطأ الاستراتيجي له. هو يتحرك اليوم طبقا لفك الخناق عن رقبة النظام الإيراني كما تحركت الميليشيات العراقية. بالمناسبة
1: نعم،
2: السعودية اليوم عندما آثرت عدم الرد على عدوان الميليشيا من جنوب العراق على خط شرق غرب على أمل إعطاء فرصة لحكومة الرئيس السيد، لكن من الواضح أن الإجراءات حتى الآن لم تعد التي فعلها رئيس الوزراء العراقي لم تعد قنعة، مما يعني أن التصريحات التي قالها الرئيس الأمريكي ربما تكون في صنعاء أو ربما تكون جنوب العراق، لأن الإرهاب اليوم يعصف بالمنطقة بأكملها، يهدد المنطقة لا يهدد السعودية فقط. السعودية اليوم أحد مجموعة العشرين أكبر مسيطر على سوق الطاقة العالم بأكمله.
1: تمام سيد العاتي، مع أن الرئيس ترامب قال قبل قليل عندما سئل عن موضوع الحوثيين قال نتحدث معهم ولا يريدون استهدافنا. سيد عبد الله صبري من صنعاء تفضل، هناك أكثر من نقطة تريد الإشارة إليها، تفضل.
3: نعم، ما قاله السيد قبلان من أن اليمن قد يتحول إلى بؤرة للصراع على غرار ما حصل في سوريا طيلة السنوات الماضية، نقول أنه من الناحية النظرية قد يكون ذلك صحيحا، لكن من الناحية العملية نحن تجنبنا اليمن أن تكون بؤرة للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية عندما استطعنا أن نواجه هذه التنظيمات الداعشية ونقضي على أوكارها. ثم لما فشلت وانهزمت هذه التنظيمات الإرهابية جاءت السعودية، والسعودية هي الراعي الأكبر للتنظيمات الإرهابية. أنا لم أقاطع
1: سيد العاتي، رجاء خليه يكمل لأنه البرنامج أوجك أن ينتهي.
3: أنا لم أقاطع،
1: رجاء سيد العاتي قلت وجهة نظرك بشكل كامل وسمعناك.
3: الدعم السعودي والخليجي للتنظيمات الإرهابية في سوريا أصبح حقيقة معلنة ومثبتة، ونعم والدعم أيضا للتنظيمات الإرهابية. الآن السعودية هي تدعم ميليشيات وتحشيدات في الداخل اليمني وتريد أن تجعل من اليمن بؤرة لصراع محتمل، لكننا نقول أن معركتنا هي مع السعودية، وأي شيء يمس صنعاء سيكون الرد في الرياض، وهذا هو يعرفه جيدا أن الرد هذا تشويش لا أقبل به.
1: سيد العاتي، رجاءً أن تدعم يكمل لأنه سمعناك بشكل واضح والبرنامج أوشك أن ينتهي. تفضل سيد صبري باختصار، البرنامج كاد أن ينتهي، تفضل.
3: نحن نقول أي عمل تخريبي في اليمن وإرهابي في صنعاء سيكون الرد في الرياض.
1: أي مجال للتفاوض
3: هي مع السعودية، هي العدو الأول وهي الراعي نعم من ناحية التفاوض. نحن لم نغلق باب التفاوض ومنفتح على الحلول السياسية والدبلوماسية، لكن بدون شروط.
1: نعم.
3: بدون شروط إسرائيل عندما تتحرك، نحن موقفنا مع المقاومة الفلسطينية، وعندما تطلب منا المقاومة الفلسطينية التحرك نحن سوف نتحرك. وليس لك حق أن تتكلم عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية لأنكم أكبر خطر وأكبر متآمر على فلسطين والشعب الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا
3: والقضية الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف. من صنعاء سفير عبد الله الصبري وكيل وزارة الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثيين، في الرياض الدكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وفي طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، وهنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ختام تقدير موقف في هذه الليلة، غدا ملف جديد ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: نتابع معك.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
2: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: مراسلنا عماد الرواجد واشنطن.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي وأبرز الأعلام. إيران تعلن إسقاط مسيرة فوق مضيق هرمز وتقول إنها تمتلك معلومات بشأن عزم واشنطن استئناف عملياتها العسكرية. والرئيس الأمريكي يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران. قوات الحكومة اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب، والجماعة تقول إن الطيران السعودي نفذ 28 غارة جوية على تعز والجوف ومأرب.
1: الله أكبر.
0: إصابات في انفجار مستودع أسلحة تابع للجيش السوري في تلة العيس بريف حلب الجنوبي، ووزارة الطوارئ تحذر الأهالي من الاقتراب من موقع الانفجار حرصاً على سلامتهم. مقتل وإصابة العشرات جراء استهداف قوات الدعم السريع لمدينة الأبيض بالمسيرات، واستمرار نزوح العائلات إلى محلية طويلة شمال دارفور بسبب الحرب.

قال الجيش الإيراني إنه أسقط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز، وأضاف بيان عسكري إيراني أن منظومات